0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدي. خا ومأرب إلى حضرموت وباب المندب وغيرها تعيد استهدافات جماعة الحوثي الأخيرة في اليمن بالصواريخ والمسيرات، تعيد البلاد إلى المربع الأول وتدعو باليمن إلى دوامة جديدة من العنف واللا استقرار كما يقول مراقبون. هجمات حوثية اشتدت وتيرتها منذ مطلع الشهر الحالي لتطال عدة محافظات يمنية، استهدفت فيها جماعة الحوثي البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، ولم تسلم منها حتى مخيمات النازحين في مأرب. في المقابل أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية فقط، أكد فيها مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثي وتدمير عشرات المعدات والآليات. وهنا في الواقع نطرح السؤال ليس فيما يتعلق بهذا الصراع المستمر منذ سنوات بين الشرعية وبين جماعة الحوثي، ولكن ما أدهش البعض أو ما لفت البعض في هذه الفترة الأخيرة هو لماذا الآن تحركت جماعة الحوثي؟ لماذا منذ شهر تقريبا بدأت تتحرك فيما هذا التصعيد الذي تقول جماعة الحوثي بأنها منخرطة فيه وبأنها تدافع عن حليفها الأساسي فيه مستمر منذ أشهر طويلة؟ هل للحوثي حسابات تتعلق بالداخل اليمني كما تحدث بعض الصحفيين اليمنيين، أم أن الموضوع أكبر وأعقد وأعمق من ذلك؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ونناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عامر فخوري الباحث والأستاذ في القانون الدولي، مانع المطري المحلل السياسي اليمني، والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه التطورات الأخيرة في الواقع التي يعيشها اليمن. واسمحوا لي بداية أن نذكر بهذا التصعيد، نحن لماذا طرحنا هذا الموضوع اليوم ولماذا نحاول فهم في الواقع ما الذي تغير لدى الداخل اليمني وداخل جماعة الحوثي. نحن نتحدث أولا عن تصعيد حوثي في اليمن وفي المنطقة مشاهدينا منذ تقريبا الشهر، منذ بداية أغسطس كانت هناك كلمة المتحدث باسم الحوثيين أعلن فيها بأن هناك إجراءات سيتخذها، حيث شهد النصف الأول مثلا من شهر أغسطس تحول لنشاط جماعة الحوثي التي يقول البعض بأنها كانت في حالة ركود ميداني وصارت أو انتقلت إلى هجمات منسقة بالصواريخ البالستية والمسيرات، استهدفت عدة نقاط حيوية في اليمن وكذا خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أعنف هذه الهجمات الحوثية استهدفت وبشكل متكرر ميناء المخة التاريخي غرب محافظة تعز، وكان ذلك في 14 من أغسطس الحالي بخمسة صواريخ بالستية مباشرة على رصيف الميناء ومرافقها الحيوية، مما رفع الحصيلة الإجمالية للهجمات الحوثية على الميناء لأكثر من 25 مقذوفا، ما أسفر عن توقف كامل لنشاطه. كذلك نحن نتحدث عن استهداف لمحافظة مأرب، وهذا كله مشاهدينا في استعجال واستمرار للاستهدافات فقط في غضون شهر. محافظة مأرب كانت في دائرة الاستهدافات هي كذلك بأربعة صواريخ بالستية مسيرات استهدفت أحياء سكنية مخيمات للنازحين ومواقع عسكرية للجيش اليمني. قبلهما بيوم تقريبا أو خلال هذا الشهر في 13 أغسطس كان استهدف الحوثي بالمسيرات معسكر لقوة درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة العبر، صحيح النطق صح، العبر في محافظة حضرموت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية، وهذا بعد نحو أسبوع من استهداف الحوثي لمعسكرات أثنية وقيادة طوارئ في العبر ومأرب. تصعيد جماعة الحوثي لم تقتصر على الداخل اليمني، ولكن المنطقة كذلك شهدت انتقالة في تحركات الحوثي، تصعيده انتقل إلى البحر الأحمر بتهديد حركة الملاحة والشحن الدولي، ما دفع بالقوات اليمنية وخفر السواحل لتدمير وإغراق عدد من الزوارق الحوثية ومنصات لإطلاق المسيرات. خلينا نشوف مشاهد وبعد نبدأ ندخل في هذا الحوار، مشاهد لأثار القصف الحوثي الذي استهدف مشاهدينا ميناء المخة غرب اليمن وما خلفه من أضرار. هذه هي المشاهد التي نتابعها، صور لاستهداف الحوثيين، هذا هو القصف الحوثي وما أدى به إلى أضرار خلفها هذا الهجوم في الميناء، نتحدث عن ميناء المخة ومنشآت الميناء. وهنا أستاذ همدان يطرح السؤال، نحن لن نتحدث عن تحركات الحوثي في المطلق لأن هذا الصراع في الواقع نحن نتابعه منذ سنوات وليس منذ أشهر، ولكن نحن نتساءل عن توقيت البدء بتحركات لم نرها منذ بدء التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ما هو الحوثي ما الذي يقول؟ يقول نحن نتحرك دعما للجانب الإيراني. ما هي الحرب بدأت منذ أشهر، لماذا منذ شهر بدأ الحوثيون يكثفون من هجماتها؟
1: نعم، باعتقادي أن هناك جملة من الأسباب والأهداف نقدر نقول التي تسعى جماعة الحوثي لتحقيقها من وراء هذا التحرك، أسباب متعلقة بالداخل اليمني وأسباب أخرى متعلقة بالإقليم والمنطقة. من بين الأسباب المتعلقة بالداخل اليمني أنه هذه الخطوة تعتبر استباقية لأي تحرك للقوات اليمنية والجيش اليمني في محاور مختلفة. جماعة الحوثي تدرك تماما بأن اليوم يختلف عما قبل سنة تقريبا. جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية كانت تستمد قوتها بدرجة أساسية من تفكك المعسكر اليمني أو الشرعي. هذه الخلافات كانت سببا واضحا

0: وحقيقيا في تراجع القوات في أكثر من جبهة ومنطقة. لكن ما حدث خلال السنة الماضية تحديدا كان يعني إنجازات على المستوى الميداني ساهمت في توحيد القرار السياسي والعسكري، وهذا الأمر يعني أنه هناك تغير في ميزان القوة في الميدان، وبالتالي هذه مرحلة أولى تتقدم المرحلة التالية وهي السعي لتحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولهذا هي قامت بمثل هذه الخطوة الاستباقية.
1: يعني الفترة هذه هي فترة تشهد انقسامات وخلافات عميقة داخل معسكر الشرعية.
0: هناك توحيد للقرار السياسي والعسكري واضح، تجاوزوا خلافات الماضي
1: لدى الشرعية.
0: نعم
1: أوكي.
0: لكن لا يعني أنه المرحلة مثالية، وبطبيعة الحال لا يحتاج الأمر إلى مرحلة لا يحتاج لتحرير صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين أن يكون الوضع مثالي. في نهاية الأمر اليمن بلد ديمقراطي ومتنوع، والتباينات موجودة في كثير من دول العالم. الفارق أنه اليمن مؤسساتها ضعيفة بسبب الحرب. عموما هناك أسباب أخرى تجعل الحوثيين يقومون بمثل هذه الخطوة، مثل حرص الحوثيين على قياس ردة فعل
1: الخصم.
0: ما هو الجديد بعد هذه السنوات؟ ما الذي يمكن أن تقوموا
1: ولكن لماذا لم يبدأوا منذ أشهر؟ كانت فرصتهم مثلا، يقول البعض، بأن يبدأوا بجس النبض هذا منذ بداية التصعيد الأمريكي الإيراني، ولكنهم لم يتحركوا كما شاهدنا تحركاتهم في الشهر الأخير.
0: مثل هذه الأمور خاضعة لاعتبارات عسكرية وسياسية كثيرة، ومن بينها يعني الوضع الإقليمي على سبيل المثال. من الأسباب أو الأهداف اللي يريدون تحقيقها جماعة الحوثي في ظل وجود تقدم على المستوى السياسي والعسكري في الجانب الآخر، أن يتعلقوا بما يحدث في الإقليم بشكل عام ويخرجوا بمكسب، هو هذا المكسب يحميهم في حال انتهت الحرب على إيران. بمعنى أنه جماعة الحوثي تريد أن تدخل ضمن المفاوضات التي تحدث بين إيران والولايات المتحدة، وإذا حصل اتفاق ينهي الحرب بهذه الطريقة تدخل جماعة الحوثي ضمن هذا الاتفاق، بما يعني أنه لا تقوم الحكومة اليمنية مستقبلا ولا التحالف العربي بأي خطوة عسكرية تقوم بتحرير المناطق الخاضعة.
1: كيف ترى الموضوع أستاذ؟
0: هذه أخرى يعني.
2: أنا أعتقد أنه فعلا جماعة الحوثي تدرك أنه في تغير في الموازين، وإيران أيضا، إيران وراءها تدرك أنه في تغير في الموازين على الأرض فيما يتعلق بالحكومة وجماعة الحوثي، ولهذا هي فعلا أتفق مع أنها تريد تحقيق هذا الهدف الذي هو تثبيت الجبهات، تثبيت خطوط التماس، بدليل أنها لم تقم بأي عمليات برية إلى حد الآن ولا تستطيع أن تقوم. هي تدرك أن العمليات البرية والمواجهة البرية ستكون خاسرة فيها، وبالتالي تلجأ إلى شكل من أشكال التصعيد الفوضوي الذي يطلق فيه نيران كثيرة وحرائق كثيرة هنا وهناك.
1: حقيقة لا يراه البعض فوضوي، يراه استهدافا مدروسا يعني. وخلينا نشوف صور الميناء، شفت صور الميناء ومنشآته، ولا تعتبر بأنه هذا لا يأتي ضمن خطة معينة؟
2: هو في عام ضمن خطة، لكن أنا أقصد بفوضوي أنه لا يستطيع أن يمسك أرض جديدة. هو فقط يريد أن يشعل حرائق ويستهدف مقدرات اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه لا يسعى إلى الحصول على أراضي جديدة، لأنه يدرك أنه لا يستطيع الوصول بسبب تغير الميزان العسكري. ثم أن السبب في طريقة التصعيد بهذا الشكل أنه حزب الله يختلف عن الحوثيين من حيث الوظيفة. أنا طبعا عندي تحفظ على مسألة أنهم حلفاء إيران، هم أذرع لإيران، والذراع بطبيعة الحال يكون له وظيفة مختلفة عن الذراع الأخرى. حزب الله له وظيفة أن يشاغل إسرائيل هناك بحسب الجغرافيا والطبيعة التي هو موجود فيها، لكن الحوثيين مهمتهم كوظيفة هو إشغال ممرات الملاحة الدولية، وبالتالي تم تصميمها منذ عام 2022 في إطار برنامج التسليح التي حصلت عليه منذ بداية الهدنة، كله في إطار الطائرات المسيرة وتطوير القدرات الصاروخية التي ليس لها علاقة بالمعارك البرية التي قد تسيطر على بلد، بقدر ما لها علاقة بزيادة قوة إيران في التأثير على ممرات الملاحة.
1: ولكن
2: حتى عندما يستخدم مضيق هرمز
1: مش من قبل أستاذ مانع، هذا هو السؤال الأساسي، لماذا ليس من قبل؟ يعني كانت هناك معارك ضارية على مستوى مضيق هرمز مثلا في فترة سابقة، لماذا لم يدخل الحوثيون وقتها؟ لماذا منذ شهر، منذ بداية أغسطس بدأوا يتفاعلون وبدأت هناك حتى كلمات تصعيدية إلى آخره.
2: نعم التصعيد الإيراني بطبيعة الحال هو تصعيد تدريجي، يعني لم يبدأ في منذ البداية منذ اللحظة الأولى يستخدم كل الأوراق التي لديه. بعد الخسائر التي تعرض لها محور إيران في سوريا وفي لبنان وفي مناطق كثيرة تراجع دوله.

0: لم يبقى لديها أيضا غياب حسن نصر الله، له دور أيضا في إبراز شخصية عبد الملك الحوثي بأنه ممكن أن يكون راية تجتمع حولها هؤلاء الأذرع في في فيما بعد، وحتى أنه حتى تم استخدام حتى المؤتمر القومي العربي في بيروت أن يحضروا إلى بيروت ويجعلوا عبد الملك الحوثي الذي لا يمتلك شهادة صف سادس ابتدائي يخطف في دكاترة وبروفيسورات ويخطف فيهم باعتباره هو الزعيم القائد الذي أتى الآن بدل حسن نصر الله، وبالتالي يجب إبراز
1: من نظمها الجلسة هذه في بيروت؟
0: المؤتمر القومي العربي مؤسسة تاريخية عمرها من 1940 والآن يخطف فيها عبد الملك الحوثي. يعني
1: اختارت بيروت لتكون هناك جلسة والجلسة ما الهدف منها؟
0: الهدف منها أن يخطف فيها عبد الملك الحوثي
1: فقط. ليس هناك هدف،
0: ليس هناك أي هدف آخر
1: تجتمع عليه كل الأطراف.
2: كانت القضية الفلسطينية واحدة من المبررات،
0: لا زال قائم ولا زال ولديه قيادة جديدة هي عبد الملك الحوثي، بمعنى أن محور الانتكاس فيما كان يسمى محور المقاومة انتقل من بيروت الضاحية الجنوبية إلى صنعاء بقيادة عبد الملك الحوثي باعتبار أن الاستثمار الأهم لإيران في هذه المنطقة هو جماعة الله.
1: طيب اسمح لي أن نلتقط منك ما اعتبرته تحركا فوضويا للحوثيين في هذه المرحلة، تعتبر لإعادة خلط الأوراق. لا نعلم إن كان عسكريا سيد العميد تقرأ هذه التحركات الحوثية التي أتينا على ذكرها من ميناء المخا إلى محاولة التصعيد على مستوى البحر الأحمر إلى استهداف المسيرات إلى آخره بمحافظة حضرموت، مدروس تعتقد التوقيت والاستهداف أو محاولة للتخبط؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن تحرك الحوثي لماذا في هذا الوقت سمحت لي، وهذا هو الأهم، لنعود إلى 28 فبراير والهجمات الأمريكية حرب 39 يوم الأمريكية الإسرائيلية على الإيرانيين. إيران في تلك الفترة لم تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط، نعم كان هناك إغلاق للمضيق ولكن لم يستخدم في طاولة المفاوضات، لأن الحرس الثوري الإيراني يعي جيدا أنه متى ما استخدم هذا الكرت الاستراتيجي هو زي ما يقولون one use time، استخدام لمرة واحدة بعد ذلك تفقد هذا الكرت، وواضح الحين ارتدادات الاستخدام. لذلك بعد طول المفاوضات التي أتت بعد 39 يوم واستهدافات 13 يوم أو 13 ليلة مقاتلة الأمريكية، أوعز الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثي باستخدام الكرت الآخر، هي أيضا هي رسالة للعالم والولايات المتحدة الأمريكية من الحرس الثوري الإيراني أننا نستطيع إغلاق المضائق، ليس فقط مسار الطاقة ولكن مسار الطاقة والتجارة باب المندب. النقطة الأخرى وهي الأهم بأن إشراك اليمن في هذه الدوامة لنقل في المنطقة، يعني هي حرب أمريكية إيرانية الآن، إظهار اليمن على السطح كأنه جزء كأنه جزء من هذه العملية وربط المسار، يعني لا نتحدث عن المسرح الإيراني، نتحدث عن المسرح الإيراني اليمني، هذا ربط. الشيء الثالث قد يكون داخليا، لو عدنا إلى نهاية 2021 الهدنة كانت في أبريل 2022، ولكن في نهاية 2021 كانت معركة كسر العظم، كانت فعلا المعركة هي من مأرب، نعم هي من سحقت قوات الحوثي، في مصادر تتحدث المعركة البرية نعم أنها تجاوزت 40,000 القتلى. فلذلك هناك ارتباطات. الحوثي الآن يسعى للضغط عسكريا على جميع الجبهات ولكن لا يسعى للحشد، أي أنه ما يحدث هو تصعيد منضبط تحت خط التصعيد، إبقاء الضغط على جميع المحاور، محاولة للضغط أيضا على القيادة العسكرية اليمنية لاستخدام الاحتياط اليمني ونشره، وقد تكون هذه خطيرة عندما ينشر الاحتياط الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية في مناطق، لأنه قد يبرز بعض المناطق تكون في ضعف. لو لاحظنا أن الاشتباكات البرية قد تكون في حريب بين شبوه ومأرب، والاشتباك الآخر في البرح في شمال غرب تعز إذا لم أكن مخطئ المنطقة.
0: تعز نعم.
3: نعم. هذه هي مناطق الاشتباك الوحيدة، وفي الضالع تقريبا صار اشتباك ودحر الحوثي. ولكن هو يسعى لإنهاك، يسعى لرفع جاهزية القوات اليمنية لاستنزاف قدراتها، يسعى أيضا لوضع معادلة. الآن نتحدث، هل نتحدث عن المأرب قد تكون الهدف الآخر القادم أو نتحدث عن المخا وهذا هو الأهم؟ قد يكون المخا هو الأخطر. نعم مأرب نتحدث عن ثأر سابق في 2021 ولكن المخا يربطنا بالساحل الغربي،
0: باب المندب،
1: بباب المندب سيد العميد
3: وجزيرة ميون.
1: لا، لما تسأل سيد العميد بأنه هل مأرب أو المخا قد تكون إحداهما الهدف القادم، تتحدث عن محاولة تحضير لمعاودة الاستلام مثلا.

0: حتى الآن لا يوجد حشد بري للحوثي. الحوثي يعي جيدا
1: محاولة لإضعاف القوات،
0: لكن محاولة لإضعاف القدرات.
1: أعود دائما للسؤال،
2: المدينة من فاعليتها من فاعليتها الآن أنها تقوم بمحاربة طرق التهريب بحريا بالدوريات التي تقوم بها، أيضا مساعدة السفن على العبور. هي
1: أنا هذا الكل قادرا نستوعبه ونفهمه، ولكن لماذا الآن؟
0: نعم،
1: فيما كانت الظروف ممكن أكثر حساسية منذ فترة. اليوم على الأقل نحن بدأنا نتحدث بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على إمكانية عودة المفاوضات، على الأقل هناك تهدئة. يطلع الحوثي لماذا؟
3: صحيح، مساء الخير جميعا.
1: أهلا بك دكتور.
3: أنا يعني المراقب للوضع اليمني بشكل عام والوضع الحوثي بشكل خاص يستطيع أن يصل إلى نتيجة بأن الحوثي لا يسعى فقط إلى تكريس نفسه باعتباره سلطة الأمر الواقع في اليمن، لكن هو يريد أن يعمل على إعادة صياغة المعادلة بطريقة مختلفة. يريد أن يكرس معادلة جديدة. المعادلة الجديدة قائمة على فكر أن هذا الحوثي هو قوة إقليمية، هو فاعل إقليمي في المنطقة. بمعنى آخر، هو قادر أن يحدث تغييرات في المنطقة، قادر أن يزعج التجارة الدولية، قادر أن يحدث أضرار في الدول المجاورة. يمكن هذه المحاولات من قبل الحوثي من أجل أن يظهر باعتباره قوة إقليمية أو فاعل إقليمي يمكن نشاهدها من خلال عدة مؤشرات. المؤشر الرئيسي السهل جدا يستطيع أي حد فينا يدركه من خلال خطابات الحوثي. يعني خلال السنوات الماضية وتحديدا المرحلة الأخيرة عندما بدأت الحرب اللي كان بتفضل عنها ساعة العميد بتحدث عنها، يعني عندما بدأت الحرب الحوثي خطابه تغير بطريقة جذرية لدرجة أصبح يتكلم ردا على الحرب الأمريكية الإيرانية. أصبح يتكلم ويقول بالحرف الواحد عبد الملك الحوثي أن جميع الخيارات ونحن مستعدون لجميع الخيارات للتعامل مع المتغيرات ولن نتردد في الدخول في الدفاع عن طهران. بمعنى آخر، الحوثي لا يتكلم، لم يعد يتكلم بطريقة أنه أنا أريد المشاركة فقط في السلطة، لم يعد يتكلم أنه أريد فقط رفع الرواتب أو السيطرة على الحديدة. هو يتحدث بطريقة أنا قادر على الدخول في حروب إقليمية، قادر على الدخول مع من أشاء، قادر أن أدافع عن من مشاء. وهنا يجب أن لا ننسى أن الحوثي أيضا يريد أن يغير من خلال محاولته للوصول إلى هذا الفاعل الدولي أن يرسل رسالة أن القواعد العسكرية البحرية في المنطقة قد تغيرت. يريد أن يفرض واقع جديد متعلق بالملاحة الدولية. أنا من يقرر من يدخل، أنا من يقرر من يخرج، أنا أقرر من يمنع، وأنا من يقرر من يعطي الاستثناءات. لكن أيضا هناك مؤشر خطير فيما يقوم به جماعة الحوثي، أنه يريد بطريقة أو أخرى أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي بأني أنا من يتكلم باسم الشعب اليمني. أنا كما لو كنت أنا يحاول أن يوصل رسالة أن من يريد أن يتواصل مع اليمنيين فليتواصل معي. وبالمناسبة الحوثي نجح يمكن نسبيا في هذه الجزئية، يعني عندما وقعت في عام 2025 في شهر 5 لما وقعت الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثي بوساطة من الأشقاء العمانيين، استطاع الحوثي أن يتواصل مع الأمريكان والأمريكان يتواصلوا مع الحوثي بطريقة كما لو كان هو صاحب الأمر الواقع والكل يتعامل معه باعتباره يعني منطق الأمر الواقع.
1: لا أعتقد لكن وقتها دكتور عوضا عن الشرعية، وقتها كان التواصل لمحاولة التهدئة
0: وإيقاف الاستهداف،
1: يعني مش انه تخطى الشرعيه.
3: لا هو كان
1: وعلى فكره فقط. الجانب الامريكي اليوم يعني ترامب يتعامل مع الجميع، يعني حتى مره في زلت لسان قالت وصلت او اتفقت مع حزب الله، وفيما بعد تراجع وقال ممثل حزب الله، وكان يقصد نبيه
3: بدري انه هي سلطه الامر الواقع. الان حتى ارجع للسؤال حضرتك سالتيه للزملاء، انا بتقديري الحوثي حاليا يسعى الى امرين من هذه الاستهدافات المكثفه، يعني من 9-8 حتى 15-8 بلغت عدد الهجمات من 9-8 حتى 15-8 حوالي 25 مرة قام بقصف المخا بها. يمكن الأسبوع الماضي أكثر من 46 صاروخ باليستي بالإضافة لحوالي 40 مسيرة. هناك رسالة يريد الحوثي أن يقدم. هذه الرسالة قائمة على فكرة أنه هو يريد أن يثبت كرسي له على مضيق باب البند. نحن الكل يعلم الأهمية الاستراتيجية لهذه،
1: ولكن هو أساسا يسيطر على هذه النقطة الجغرافية.
0: لا يسيطر، يؤثر.
1: هو لا يسيطر على باب المندب، يعني مثلا الحوثي لو أراد إغلاق
3: يستطيع أن
1: المندب
4: ولا يغلق.
3: هو لا الفكرة أنه يؤثر على الملاحة الدولية، وهذه الفكرة.
0: هذه هي الخطورة.
1: ما الفرق بين يسيطر ويؤثر؟
3: يسيطر يعني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المنطقة، يستطيع أن يغلقها كما يشاء. هو
0: يستطيع
2: إغلاق معناه أنه لديه قوات بحرية قادرة على النزول في البحر،
1: وهو غير قادر على ذلك.
2: ليس لديه هذا.

0: الامر هو يزعج من 2018
1: يرفع تكلفه التامين،
0: تطلق صواريخ، تطلق طائرات مسيره، احيانا تكون سعرها رخيص كلفتها قليله لكن اثرها على شركات التامين ترتفع اسعار التامين بشكل كبير، التاجر يخاف.
2: مش لازم ننسى انه احنا بنحكي على منطقه على ميناء المخا اللي هو تقريبا على مسافه من 70 ل 80 كيلومتر من باب المندب، وبالتالي هذا الاصل الاستراتيجي ميناء المخا في غايه الاهميه. هناك ايضا بعد اخر اعتقد في كثير من المراقبين انه الحوثي حاليا يكثف ويكثف الهجمات من اجل محاوله يريد ان ينتقم من هذه الجماعات الشرعيه التي استطاعت يمكن خلال الفتره الاخيره ان تحدث اضرار كثيره وتمنع من ادخال كثير من الاسلحه.
3: هو على فكره تتفق مع ذلك رغم ان البعض يقول بانه لم نصل الى هذه الدرجه من التصادم بين المجموعتين طيله الاشهر السابقه. استاذ همدان،
1: لا بطبيعه الحال ميناء المخا له دور كبير على من الناحيه التنمويه ومن الناحيه العسكريه. من الناحيه التنمويه هو هي يمكن القول بانه بوابه للدخول كثير من المواد والاحتياجات الاساسيه، وهذا يساعد في تطبيع الاوضاع وبناء المؤسسات في المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه اليمنيه، وهذا امر بالنسبه للحوثيين مزعج للغايه لانهم ايضا يراهنون على فشل الحكومه اليمنيه في مناطق سيطرتهم، اضافه الى ان الميناء والحدود البحريه التي الحكومة اليمنية مسيطرة عليها يعني في هذه المنطقة تم إفساد وإفشال كثير من عمليات التهريب التي كان من خلالها إيصال كمية هائلة من الأسلحة والمواد المتطورة التي تصل لمناطق الحوثيين.
3: من أين تأتي؟
1: من إيران بطبيعة الحال. وبالتالي هذا الميناء يعني وهذه المسألة وهذا الاستهداف الممنهج له اعتبارات وأهداف كثيرة تريد جماعة الحوثيين تحقيقها، سواء كانت اعتبارات تنموية واعتبارات سياسية واعتبارات عسكرية وغيرها. لكن أنا يعني بحاجة إلى أن أشير لمسألة هامة، يعني أنه أتذكر تماما عندما تم إيقاف الجيش اليمني على أبواب ميناء الحديدة وتم فرض ما يسمى باتفاقية ستوكهولم
4: 16.
1: نعم، كان الهدف العام والشعار المستخدم في تلك المرحلة هو حماية الميناء الذي لأنه الحرب في تلك المنطقة معناه أنه تضرر السكان بشكل بالغ،
3: أزمة إنسانية كبيرة. صحيح.
1: وبسبب هذا الموضوع تحركت دول العالم، يعني جاءوا وزراء إلى اليمن وإلى السعودية ومسؤولين، ضغط المجتمع الدولي دخل بكامل ثقله من أجل إيقاف تحرير الحديدة. اليوم جماعة الحوثي تدمر ميناء المخا بشكل كامل، ويعني
3: لا أحد يتحرك.
1: تم تدميره.
3: على فكرة هذه إشارة ضمنية من حضرتك بأنه وكأن كان هناك أما استهتار أو تراخي دولي.
1: أنا
3: لا أريد
1: يعني
3: أن هذه
1: الدبلوماسية
3: عن تعمد.
1: أنا سأقول
3: تواطؤ. والله
1: أنا كيمني ما لا أستطيع أن أفسر
4: التحرك إذا سمحتي لي. التحرك يتم بناء على المصالح الدولية ولا تتحرك عبثا؟ كان هناك مصلحة في اجتماع ستوكهولم. لو رجعنا إلى نوفمبر 2023 وبدأ الحوثي عملياته ضد إسرائيل، نجد أن الاستهدافات ركزت على الحديدة، ركزت على الميناء، دمرت الميناء، ولم نسمع صوت للمجتمع الدولي في هذا. ولكن الآن من أكبر المشاكل المتواجدة هو سعي الحوثي لإرباك حركة الملاحة. حركة الملاحة يربكها بيان وصاروخ يستهدف أحد السفن.
2: صحيح.
4: هذا يجعل التأمين يرتفع، يجعل كثير من الشركات تبدأ تغير.
3: وهم سيفعلوا ذلك، قال الأستاذ همدان بأنهم يسعون إلى يتحكمون في موضوع شركات التأمين ورفع
1: يعني
3: الأسعار.
0: إيران تقوم بذلك وليس الحوثي.
4: المخاطر
0: لمصلحتنا، هل للحوثي مصلحة في إغلاق ممر الملاحة الدولي؟ المصلحة لإيران، وبالتالي هذا مجرد موظف.
3: لا، أتحدث أستاذ منع عن موضوع رفع تكاليف التأمين. البعض يقول بأن الحوثي قادر أن يفعل ذلك، خاصة أنه يشكو من عدم صرف الرواتب. صحيح موضوع عدم صرف الرواتب بالمدة الأخيرة،
0: موضوع الرواتب ملف مختلف.
3: ملف
0: مختلف. موضوع رفع أسعار التأمين وكلفة التأمين هي مرتبطة بالمخاطر. هذا شركات التأمين
4: شركات البريطانية
0: تقرر عندما تكون درجة المخاطر عالية أن ترفع التأمين على السفن وعلى العبارات.
1: وهذا ينعكس بشكل سلبي على التجارة العالمية.
0: أما ملف الرواتب نحن في هدنة من عام 2022 وفي اتفاق ستوكهولم محدد آليات لصرف المرتبات. من عطل مسألة الصرف هو جماعة الحوثي. هناك هذا الطريق طرحته المملكة العربية السعودية وعطلها أيضا.
3: سنذهب إلى فاصل وسأعود لك دكتور عامر في نقطة التقطتها منك.

0: لنعود ونطرحها في الجزء الثاني. لما تقول بأنه الحوثي في هذه المرحلة أو قراءتك بأنه تحرك حتى يضغط ويؤسس لنفسه مكانة على طاولة المفاوضات أو على الأقل حتى لا نبالغ حتى يتمكن من الاستفادة
1: صحيح
0: من أي مفاوضات أو من أي اتفاقات قادمة، هل هذا ممكن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يمكن التهدئة في هذا المسار اليوم؟ الكل يتحدث عن وجوب أن يكون هناك تهدئة، الحرب ليست هي الحل. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: خاطر الاستفادة
1: ربما. مكاسب.
0: مكاسب من هذه المفاوضات. نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نطرح التحركات وتصعيد الحوثي الأخير. وفي الفاصل كنا نتحدث مع الضيوف اليمنيين خاصة، يقولون بحسب وجهة نظرهم بأنه الحرب طويلة وتعودت شوية على الكر والفر كما تفضلت بالإشارة أستاذ همدان، وبالتالي الحوثي يتحرك مع مصلحته عندما تتحرك ومش مع مصلحة إيران، مع مصلحته هو. هذا اللي حدث.
1: هناك هناك هناك يعني أنا ضد هذا الثنائية. أنا ضد هذا الثنائية، أنه البعض يقول بأنه الحوثي يتحرك وفق القرار الإيراني بشكل كامل، أو الطرف الآخر الذي يقول أنه الحوثي لديه حساباته الخاصة بشكل مطلق. لا، هناك حسابات داخلية الحوثي يحددها بنفسه، هناك هامش بالنسبة له، وهناك حسابات إقليمية ودولية يتحرك وفق الرؤية الإيرانية أو النظام الإيراني، وهذا هو التوصيف الدقيق باعتقادي
0: لمثل هذا. فيما الأستاذ منع يختلف، تعتبر أن الحوثي ملتزم بكل ما تقرره إيران؟
2: مصلحة إيران أن يكون حليفها قوي على الأرض، وبالتالي هي لا يمكن أن تطلب منه أي طلبات يقوم بها تؤثر على وضعها الداخلي.
0: لا، هذا مفهوم.
2: منصة ثابتة دائمة استثمرت فيها بشكل كبير أن تبقى قوية هذه المنصة، وبالتالي هي لا تطالب بأن يقوم بأفعال تؤثر على وضعها الداخلي.
0: هذا مفهوم.
2: هي يتحرك معها في إطار أنه يحقق مصلحة إيران. كل الأدوات في العالم عندها أن يبقى الأصل وتذهب الأداة.
0: ولكن خليني

0: الحوثي يضحي بنفسه في سبيل بقاء النظام الإيراني لأنه ممكن إعادة إنتاجه.
1: ويختلف معك أستاذ همدان، بالنسبة لي هناك مصالح في الداخل اليمني يطمح لها الحوثي كذلك، وعلى فكرة ممكن هذه المصالح لو صدقت قراءة الأستاذ همدان يمكن لهذه المصالح في الداخل اليمني أن تنقذ الحوثي في فترة من الفترات. صحيح. يعني لو يلتزم التهدئة وتصير مصالحة يمنية كبرى، لا نعلم، نعرف بأنه الموضوع صعب جدا،
2: الضغوط الخارجية
1: لأنه تاريخيا هناك كثير تصادم، ولكن أفضل من
3: هناك مسألة هامة. جماعة الحوثي
1: مش معارضني أستاذ مانع المطري تماما،
0: لا أنا مش من دعاة الحرب، لكن هي فكرة المصالحة الآن في مع المجتمع المحلي قائبة مع كل الناس، لكن هل ممكن أن المجتمعات الآن العربية تتصالح مع تنظيم القاعدة وداعش؟ وضع الجماعة الحوثية بالضبط وضع القاعدة وداعش، ونحن دائما في خطابنا نطلس فكرة المصالحة، نريد مصالحة بس مع من؟
3: بطبيعة الحال هناك فرق ما بين الجماعات السياسية اللي بالإمكان أن تصل أنتوياها إلى تفاهمات، وبين الجماعات العقائدية التي تعتقد بأن الله انتخبها وحددها لقيادة الأمة الإسلامية كلها. جماعة الحوثي من هذا النوع عندما تتعامل مع مثل هذه الجماعات لن تصل معها إلى نتيجة. لدينا تجارب كثيرة من 2004 حتى هذه اللحظة، ويعني تكرار المكرر غباء بطبيعة الحال.
1: كانت عندهم كثير من الفرص. دكتور، في الوقت الحالي الأطراف حتى المعنية بالتصعيد وبينها إيران اللي تعيش وضع اقتصادي حاد جدا، والولايات المتحدة الأمريكية اللي داخلة على تحديات، وكل حتى أطراف المنطقة أو يعني دول المنطقة التي لا ترى أي فائدة حالية على الأقل من خوض نزاع قد يغلق المضيق أو يغلق كذا، لأن الموضوع صار عالمي. هل هناك سبيل إلى التهدئة في هذا التوقيت تراه، أو هذه التهدئة مرهونة مع ما يمكن أن يكتسبه الحوثي من هذه التصعيد؟
4: سؤال في غاية الأهمية. أريد فقط أن أوضح نقطة، طالما حضراتكم تتحدثوا عن الحوثي وعن الإيراني، أريد أن أوضح أن الحوثي مثل الإيراني اكتشف أن الجغرافيا بتمنح قوة أكبر من حجمه. يعني إيران ليست دولة قوية عسكريا حتى تواجه الولايات المتحدة، لكن لديها هذا الكرسي أمام مضيق هرمز، وضعت الكرسي وجلست عليه. والحوثي ليس هذه القوة العسكرية التي يستطيع فيها أن يلحق أضرار في المنطقة بشكل كبير، لكن لديه هذا البعد الجغرافي اللي اسمه باب المندب. وبالتالي هناك تصميم ورغبة شديدة من الحوثي من أجل السيطرة على الساحل الغربي على البحر الأحمر. ويمكن على فكرة القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر والساحل الغربي ارتفعت في عام 2026 مقارنة مع السنوات الماضية. لماذا أقول أنه ارتفعت القيمة للساحل الغربي في عام 2026 مقارنة مع السنوات الماضية؟ لأنه المملكة العربية السعودية نجحت بامتياز أنها توسع القدرة التصديرية للنفط من الشرق إلى الغرب عبر ينبع، وهذا بتقديري نجاح كبير. لماذا فعلت المملكة العربية السعودية ذلك؟ من أجل الابتعاد عن هذا الابتزاز اللي موجود في من قبل إيران وهذه البلطجة في المياه الدولية. فقامت المملكة بعمل استراتيجي شجاع إنها قامت بتوسيع وزيادة هذا ماذا أمر؟ هذا عملية التوسعة في وزيادة الإنتاج النفطي، هذا رفع القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر. والحوثي أدرك هذه الأهمية، لذلك من خلال محاولاته المستميتة للسيطرة على البحر الأحمر هو يريد أن يحاول أن يزعج، يحاول أن يشوش على هذا النجاح الاستراتيجي للبحر، لكنه بكل تأكيد لن ينجح في هذه العملية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هل هناك مخرج لهذه العملية؟ هناك بلا شك،
1: وبأي ثمن؟
4: وبأي ثمن؟ لا شك. الآن حاليا التعامل مع الحوثي طالما أنه يملك هذه المسيرات والصواريخ، ليس الملف الحوثي ليس ملفا يمنيا داخليا فقط، هو ملف دولي. ولأنه ملف دولي باعتبار أنه يهدد التجارة الدولية ويهدد سيادة الدول المجاورة، أمر طبيعي أنه يجب التعامل مع الحوثي من هذا المنطلق، من منطلق دولي وليس من منطلق داخلي.
1: المجتمع الدولي تشرعينه بطريقة أو بأخرى؟
4: لا توجد أي شرع في هذا الموضوع. لماذا؟ نحن نتعامل مع سلطة الأمر الواقع، نحن نتعامل مع جماعات إرهابية، وهذا أمر طبيعي. وبالتالي الفكرة وين؟ المجتمع الدولي الآن يتعامل بعدة مسارات مع الحوثي، ومن بين هذه المسارات المهمة جدا مسار متعلق الأمم المتحدة التي أصدرت عدة قرارات ملزمة تمنع إدخال الأسلحة إليها. هناك أيضا آلية وضعتها الأمم المتحدة من أجل، وهي نقطة في غاية الأهمية زملائي، من أجل مراقبة دخول الأسلحة إلى داخل.

0: في نقطة سأعود لك أستاذ مانع سمحني، ولكن نقطة عسكرية يعني نود الاستفادة أكثر من وجود سيد العميد. لما نتحدث عن منع وصول الأسلحة، ولما نتحدث عن قرارات أممية ودولية، ولما نتحدث عن في المقابل محاولات الحوثي استهداف هذه النقاط بالمسيرات وبالصاروخ، عن أي مقدرة عسكرية أو قدرة عسكرية حوثية نتحدث اليوم؟ هل يمكن للحوثي خاصة مع إيران التي قلت منذ قليل أستاذ همدان بأن هي التي تمكن الحوثي من كل هذه الأسلحة، إيران اليوم ليست كما إيران منذ سنتين أو منذ سنة على الأقل، وبالتالي اليوم كيف يمكن تصوير القدرة العسكرية أو السلاحية؟ صح،
1: لنبقى على العسكرية. نعم، المشكلة هي ليست القدرة العسكرية، هي المشكلة القدرة على الإرباك. هو لا يوجد لديه قدرة عسكرية إغلاق المضيق، ولكن
0: لا صواريخ لمسيرات،
1: لا اللي تحدث عنه يعني ما عنده قوة بحرية لإغلاق المضيق كاملا والتحكم بحركة المرور.
0: ولكن ليست لديه قوات بحرية بتاتا،
2: ليست كافية، هي مش نقطة تفتيش في عمران، المضيق ليس نقطة تفتيش في عمران. نعم، ولا صحيح، في صادة المضيق هذا،
1: لكن
2: مفتوح.
1: المشكلة تكمن أنه في قدرته على الإرباك. باب المندب العام الماضي كانت يمر النفط تقريبا 5.4 مليون برميل يوميا، الآن نتحدث عن 8.1، هي الربع الأول من هذا العام، نتحدث بزيادة تقريبا 50%.
3: صحيح،
1: أصبحت قدرة التأثير توجيه صاروخ أو طائرة بدون طيار زي ما حدث في آخر استهداف تهامة،
3: صحيح،
1: سفينة البضاعة تهامة تم استهدافها، هذا يجعل التأمين يرتفع، هذا يجعل الحركة في هذه المنطقة تعتبر خطيرة، هذا يجعل كثير من السفن لا تمر في هذا المضيق، هذا ما يسعى له. ولكن كقدرات، نعم يوجد عنده صواريخ، يوجد عنده طائرات بدون طيار، هذا لا أحد ينكره، ولكن الأهم أنه تقريبا منذ
0: متطورة أسلحة الحوثي ولا
1: لا لا لا، الموضوع متطور، الموضوع على حجم القدرة المتواجدة. يعني نتحدث خلال عام تقريبا لم يكن هناك أسلحة داخلة بسبب التفتيش، الحرب الإيرانية وأمريكا على إيران، لم يتم تهريب العدد الكبير والكافي إلى الحوثي، لذلك كل هذه ستؤثر حتى وأن واصل الحوثي تهديده، ولكن في الأخير سيخسر هذه القدرات.
0: نعم.
4: أنا أقول أنه المماثلة بين إيران والحوثي غير منطقية. إيران دولة، إيران دولة ومعترف بها ولها حدود تاريخية مع كل الدول التي حولها، وبالتالي عندما تكتشف أن الجغرافيا مهمة بالنسبة لها شيء عظيم، يعني أي دولة تفكر في جغرافيا أو محيط. أما الحوثي هو حالة طارئة، ليس دولة، الدولة اسمها الجمهورية اليمنية.
1: نعم.
4: والجمهورية اليمنية يعني هو يقف في حدود 15% من حدود الجمهورية اليمنية، وهذا هو ما تريد إيران من اليمن حاليا، يعني تريد هذه المنصة فقط. وبالتالي صحيح أنه من المهم أن يتم التعامل مع الحوثي أنها قضية ومشكلة دولية وليست فقط مشكلة اليمنيين.
1: صحيح.
4: لكن يجب أن لا ننسى أن هذه هي حالة طارئة، وأن الدولة هي من
0: ولكن هذه الحالة الطارئة أستاذ منع تطرح تهديدات. تفضل.
4: أن هذه الحالة الطارئة يجب أن لا تستمر مسألة احتكار قرار الحرب والسلم ومن يهدد الملاحة، يجب أن تكون بيد الدولة طبعا. ومهمة المجتمع الدولي
0: هذا على المدى البعيد،
4: ليس
0: أنا أريد المدى القصير
4: الآن، ليس من المنطق أن يتعامل أن تتعامل الدول والمجتمع الدولي مع مسألة الحوثيين من منطلق أنه سلطة أمر واقع، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام
2: والمجتمع الدولي في العادة لا يتعامل بهذا المنطق،
4: وسيؤجج الحرب لأن اليمنيين لن يقبلوا ولديهم
0: سلاح. هذا في اختلاف مع الدكتور عامر أعتقد، صحيح؟
1: فيه نقطة،
0: هذا يختلف معك لما قلت بأنه يمكن أن يكون سلطة أمر واقع.
3: هي الفكرة أنه نحن الآن أمام أمر واقع، ولا نستطيع أن ننفي هذا أمر واقع، نتفهم وجهة حضرتك، لكن الفكرة اللي بحاول أوضحها أنه نحن الآن أمام تهديد، وما يقوم به الحوثي تحديدا، الحوثي لا يحتاج إلى عدد كبير من المسيرات والصواريخ حتى يغلق مضيق باب المندب، يكفي أن يهدد بالإغلاق فيستطيع أن يمنع الحركة المرور.
0: صحيح.
3: وبالمناسبة حركة المرور هي لا تعتمد على تغريدة من الرئيس الأمريكي أنه فتحنا المضيق وبالتالي العودة سوف تعود. الموضوع لا، يعني التجارة الدولية تتعامل مع منطق مختلف عن المنطق السياسي
1: الواقع.
3: ولا تتعامل، وبالتالي هم عندما يحصلوا حتى التجارة الدولية والبواخر والسفن عندما يريدوا أن يتحركوا لا ينتظروا تعليمات السياسي، هم ينتظروا تعليمات من مراكز التي تراقب مدى خطورة عبور أو لا نعبر، يعني هم يتواصلوا دائما مع مراكز مختصة هي المسؤولة عن الخطوة. لكن الفكرة وين؟ الفكرة وين؟ ما أريد أن أقوله أنه عندما الولايات المتحدة في مايو 2025 قاموا بتوقيع تفاهم مع الحوثيين، هذا لا يعني أنهم ينكروا السلطة الشرعية، هذا أمر طبيعي، نحن نعلم أن هناك سلطة شرعية وحيدة ولا يجوز أحد أن يتجاوزها،
0: لكن تقصد يمكن أن يكون أمر واقع ظرف طارئ مؤقت. طيب. ولكن اسمح لي هنا، كيف يمكن
4: ماذا لو فرض رسوم
0: ما هو هذا السؤال اللي سأحاول طرحه والاستفادة

0: هذا أخسر ما في المشهد،
1: لم يبقى الكثير.
2: نقطة
1: سيد عمير.
2: نقطة مهمة وهي مرتبطة بالرسوم كما ذكر الأستاذ.
1: تفضل.
2: احنا لا ننسى أنه كان في بيان يوم 13 يوم الخميس الماضي من
1: بعد
2: بعد الاجتماع الثالث للتحالف البحري متعدد الجنسيات. أعلن إنشاء مركز العمليات ومركز الاستخبارات، هذا دليل أن التحالف بدأ فعلا بالعمل. فلذلك
1: وهذا في صلب موضوعنا.
2: لذلك هو سيكون بعد توفيق الله عز وجل هو سيكون الضامن لهذا الممر، لأنها ليست المملكة أو اليمن أو مصر أو السودان هي المشاركة.
1: صحيح.
2: تتكلم عن دول عالمية،
1: ولكن اسمح لي حتى نربط بين ما تفضلت به وبين ما يقوله كذلك الضيوف. طيب اليوم اتفقتم على أن هناك مكاسب يستهدفها الحوثي من خلال هذا التصعيد الأخير ومحاولة من الانتفاع من كل هذه الفوضى وتوقيتها وإلى آخره. أنا سؤالي كيف يمكن أن يحصل الحوثي أو على الأقل أن يتفق الحوثي مع المجتمع الدولي على إمكانية التهدئة؟ ما المكسب الذي يريده دون المساس بالشرعية، دون أن يمس من الشيء المكتسب أساسا اللي هو يجب الحفاظ عليه مهما كان
3: الوضع. جماعة الحوثي تدرك جيدا بأنها محاصرة دون مشروعية. هناك غليان داخل الشارع اليمني في مناطق سيطرته، هناك حالة من التيه داخل مؤسساته يعني أو داخل الجماعة نفسها، وهو يحرص تماما أنه ناقص الشرعية ويحرص أن يضغط بكافة الطرق لكي يحصل على هذه المشروعية من خلال اتفاق معين، سواء اتفاق على المستوى الإقليمي أو الاتفاق الداخلي. هذه المشروعية تمنحه الفرصة للتعاون والانفتاح مع المجتمع الخارجي، وبالتالي كمرحلة أولى من ثم ينطلق إلى بقية المناطق اليمنية. هذا ما يسعى له الحوثي خلال
1: هذه أمنية أو حلم أو قادر على أن يناله؟
3: هو لا أعتقد، هو لن يحصل
1: بحسب حسابات اليمن أتحدث وليس المنطقة.
3: مستحيل أن يحصل على هذه المشروعية، لا مشروعية شعبية ولا مشروعية مؤسسية.
1: ولكن طموح كبير أستاذ مانع، إن كان فعلا من خلال هذا التصعيد يطمح للشرعية.
4: يريد الآن، هو يدرك أنه من 2022 إلى الآن تم إعداد لمعركة عسكرية حقيقية يتم فيها إنهاء الوجود الحوثي العسكري المقصود بهنا، بإمكانه يكونوا حزب سياسي أو تيار سياسي لا مشكلة، لكن هناك فعلا إعداد لمعركة عسكرية. يدرك أن موازين القوى اختلفت.
1: صحيح.
4: يريد استغلال الظرف الزمني المرتبط بإيران الآن لتثبيت الجبهات، للدخول في اتفاق سياسي عبر الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأن تثبت مناطق الحوثي حتى لا
1: تثبت تحت أي
4: تحصيلات كأمر واقع
1: تحت أي إطار قانوني.
2: المفاوضات الإيرانية الأمريكية
1: يعني
2: تقصد
1: سيثبت المنطقة،
4: معركة الحديدة وقفت بدون اتفاق قانوني بضغط دولي نوقفه لا تدخلوش، لو دخلنا الحديدة كانت الحوثة.
2: الوضع إذا سمحتوا الوضع يختلف اختلاف كبير جدا. فخامة الرئيس العليمي في أحد خطاباته ودائما ما يكررها، لدينا القدرة العسكرية ولكن
4: نريد السلام
2: حقنا للدماء، طاولة المفاوضات. القوات المسلحة اليمنية الآن قبل عام والآن هناك اختلافات كبيرة جدا في القدرات العسكرية.
4: صحيح.
2: تدريب، تنظيم،
4: تسليح.
2: صحيح. كلها والتخطيط العملياتي والانضباط، هذه الخمس نقاط متواجدة الآن بوضوح، وبالأخص الانضباط العسكري. وكنا نتحدث مع الزملاء قبل الحلقة أنه سابقا كان من الممكن أن تفتح جبهة بدون علم الشرعية، ولكن الآن لا يوجد انضباط عسكري كبير جدا.
1: وموضوع الشرعية سنعود له في حلقة خاصة،
2: لأن هي النقطة الأهم، هي النقطة
1: لازم حلقة.
2: طاولة المفاوضات اللي يجب أن تكون متواجدة. الحوثي لا يستطيع فرض أمر واقع خارج طاولة المفاوضات.
1: ولكن هل يستطيع مثلا، نحن اليوم نعلم بأنه حزب الله حاضر بشكل أو بآخر على طاولة المفاوضات؟
2: يختلف الوضع. يختلف
1: وضع الحوثي
2: يختلف
1: مقارنة بحزب الله. أعتقد أستاذ همدان.
2: نعم. كبير.
3: أولا حزب الله لديه جماهير إلى حد ما في لبنان، في حالة طائفية ظاهرة، لكن بالنسبة لنا في اليمن الوضع مختلف تماما. لا جماهيرية لدى الحوثي. هو يمثل
1: ولا قاعدة،
3: هو يمثل
4: جمهور، لكن لا يستطيع أن يقول له جمهور طائفة.
3: نعم.
4: مثلا يقول هم ثلاث زيود
3: يعني كثير بس. مثلا ممن يخرجون معه في الشوارع هم يعني خاضعين لعملية تجويع ممنهج،
1: تفقير حتى.
3: نعم. أيضا تضليل، قهر. تعرف أنه الإعلام أداة من أدوات القهر أحيانا، وبالتالي

0: عملية التضليل المستمرة والشعارات فلسطين والقدس، كثير ممن يخرجون مع الحوثيين على سبيل المثال يخرجون من أجل فلسطين على وليس من لأنهم
1: يصدقون
0: تابعين للحوثي عقائديا وفكريا.
2: الفكرة زملائي من أجل

0: هاي اللجنة شو كان وظيفتها؟ مكونة من مين؟ مكونة من ممثلين عسكريين من الحكومة الشرعية، وممثلين عسكريين من أنصار الله من جماعة الحوثي، وأيضا ممثلين عسكريين من التحالف الدولي اللي تقود المملكة العربية السعودية. ما هو هدف هذه اللجنة التنسيق؟ ليس الدخول في حرب مع الحوثي، وإنما خفض التصعيد من أجل خفض التصعيد من أجل إبقاء قنوات الاتصال بين الجميع مفتوحة، من أجل ألا يكون هناك ميسكالكوليشن، خطأ في الحسابات. نحن بحاجة، هذه اللجنة اجتمعت أكثر من مرة، لكن من اجتمع؟ لم يجتمع، اجتمعوا الأطراف عن التحالف الدولي وعن التحالف الشرعية، لكن لم يحضر الطرف المتعلق
1: فيها. نقطة مهمة ختمنا بها، يعني أعطانا الحل.
2: الحكومة في مأزق، دكتور عامر. الحكومة اليمنية في مأزق، الضغط الشعبي عليها.
1: الحكومة اليمنية يجب أن نعود لها في حلقة خاصة بها والشرعية اليمنية، لأنه انتهى وقت البرنامج. السلام عليكم، شكرا جميعا.

0: بدون نسمع. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليسوا شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
4: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
3: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
4: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
3: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
9: ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة.

كبيرة باتفاق مكة المشترك ويعتبره خطوة جريئة ومهمة. القوات اليمنية تتصدى لتحشيدات حوثية في تعز وتهاجمهم في مأرب والجوف. حماس تدعو مجلس السلام لإلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومجلس السلام يرفض طرحها تخزين السلاح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي منشور له على منصته تروث سوشال أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل فاعل. وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر زيارته الأخيرة لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأنها كانت ملهمة ومهيبة. وأشاد كوبر في بيان بصمود طاقمها مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد قوله. وأشار قائد سنتكوم إلى أن حاملة الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الأحد عشر التابعة للبحر، مشيدا بقادة الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود. أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم. أحذر عارف خلال اجتماع مما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكدا ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مكبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة.

0: الكاميرا العربية رصدت أثر القصف الحوثي على أحد الأحياء السكنية في محافظة مأرب بعد استهدافها بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات وفق السلطات المحلية، ما أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية واسعة.
1: هذا هو حي الشركة السكني شمال مدينة مأرب، تعرض يوم أمس لهجمات حوثية بالصواريخ البالستية والطيران المسير. إحدى كانت عبارة عن صاروخ كبير للميليشيات الحوثية أطلقته على هذا الحي، أدى إلى ضرر كبير في المباني للسكان والنازحين في هذا

0: هذه المنطقة.
1: ارتقى احنا والتشي احنا عامل بأمان الله والدولة ودي الله القضية متنا بقعتنا ما استناش نقوم لاني ولا جهال مع ابني هذا ست قال هذاك معه خمسة لا استنى بتدم بقعتنا والبني ما يفعش مسكري مكانتي الكبيرة.
0: أضرار بالغة من الداخل في هذه المساكن الخاصة بالنازحين التي تضررت والتي زاد عددها عن 30 منزلا جراء الصاروخ الحوثي.
2: حصل والله نحن نازحين من الحوثي من يب ولحقنا لمارب، هذا ضرب بصاروخ هنا بلسي بالليل بعد العشاء، واحنا ناس مكان نازحين امنين سكان، شوف البيوت كيف تدير وكيف هذا، لا شيء عندنا هنا موقع عسكري ولا موقع جبهات ولا موقع اي شيء، كل المواطنين هذا نازحين مخيمات وبيوت، وهذا نزل عليهم فجع لنا الشياب وفجع لنا الامراض وفجع لنا الاطفال الصغار، ايش هذا عندهم؟ لا عندهم لا مله ولا اسلام ولا عندهم شيء.
0: بعيدا عن أي منشآت عسكرية تستهدف الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية في محافظة مأرب مستهدفة المواطنين والنازحين والمصالح التجارية. محمود الحميدي، العربية، مأرب.
3: ثمنت حركة حماس جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وفق بيان للحركة. وقالت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت حماس أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقد وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي الزيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإمكانية تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من القطاع. وكان مسؤول أمريكي قال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت عددا من التحفظات على تفاصيل الخطة. نددت السعودية ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا والإمارات والأردن وقطر برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة. وأكدت الدول العربية الإسلامية الثمان في بيان مشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، كما شددت على أن الرفض الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي تبذلها أو الإدارة الأمريكية ممثلة بترامب لإنهاء حرب غزة. في لبنان، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله أن الجيش لن يتنازل عن تدمير مجمع الأنفاق لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة التصعيد في لبنان في ظل استمرار المعركة على شبكة الأنفاق التي تحاصر فيها إسرائيل مقاتلي حزب الله بمرتفعات علي الطاهر. وأشار المصدر للقناة إلى أن المستوى السياسي منع عددا من العمليات التي اقترحها الجيش في لبنان للرد على حزب الله. حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن رايد أوت خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوس تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. نبقى في ليبيا، حيث أعلنت مصادر انهيار الجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء ودخول المنطقة الغربية في حالة ظلام تام للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة في تطور جديد يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا. المصادر قالت إن الانهيار أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة من غرب البلاد، فيما تعمل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء على إعادة تشغيل الشبكة ومعالجة الخلل.

0: تواصل السلطات القضائية في العراق اعتقال المزيد من المتورطين في قضايا الفساد، حيث تجاوز عدد المعتقلين 40 مسؤولا، كان آخرهم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل. وفي سياق ذاته أعلن قاضي محكمة الجنايات المركزية ضياء جعفري ضبط كميات كبيرة من الذهب والأموال في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
1: القضاء العراقي يكشف حلقة جديدة من حلقات مسلسل مكافحة الفساد، لتصل أعداد المعتقلين والأموال التي عثر عليها بحوزتهم حتى الآن إلى أرقام كبيرة شكلت صدمة لدى العراقيين.
2: احنا نشد على أيديهم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية اللي متمثلة بالسيد رئيس الوزراء.
3: واحد مختلس طبقوا عليه أحكام، يعني سجن ومؤبد ويرجع الفلوس همين.
4: الناس كلها كل الأوساط تنادي من زمان أنه ناس ما كانت تملك أي شيء حاليا يملكون مليارات، هذه المليارات منين؟
5: على هاي الخطوة صراحة زرعت لنا بادرة أمل، مو نقول أمل كبير، بادرة أمل زرعت لنا نقول أكو من راح يتحرك ضد الفاسدين أو حيتان الفساد.
1: يمكن تلخيص ما أفضت إليه صولة الفجر لمحاربة الفساد في العراق بالآتي: عدد المعتقلين بقضايا الفساد التي تشمل عدة وزارات على رأسها النفط والكهرباء وصل إلى أكثر من 40 شخصا. بلغ حجم الأموال التي تم استردادها أكثر من 200 مليون دولار. ضبط أكثر من نصف طن من الذهب. تمت مصادرة عشرات العقارات والمصانع والسيارات باهظة الثمن. يواصل العراق جهوده الحثيثة لاسترداد المتهمين بقضايا الفساد والأموال المنهوبة المهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق والتعاون المستمر مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول للضغط على الفارين وتسليمهم مع الأموال التي بحوزتهم.
6: هنالك إرادة، نأمل أن يتم توفير البيئة الآمنة سياسيا وابتعاد السياسيين عن حماية الفاسدين.
1: يواصل القضاء العراقي عمليات التحقيق مع عشرات المتهمين وإصدار مذكرات القبض بحق متورطين آخرين بقضايا الفساد في أكثر من ملف في مؤسسات الدولة. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
0: قتل 19 شخصا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا وفق سلطات البلدين. في روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو قتل 12 شخصا، بينما أسفرت الهجمات الروسية عن مقتل 7 أشخاص في أوكرانيا.

شن الجيش الروسي قصفا جويا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات واندلاع حرائق ضخمة في مناطق متفرقة.

هذه الشظايا ما تبقى من الصاروخ الروسي الذي استهدف هذا الموقع محدثا كل هذا الدمار، وهذا ما تبقى من هذا الكتاب الذي احترق من ضمن

0: عشرات الآلاف من الكتب التي احترقت هنا في هذا السوق المعروف والمشهور بسوق الكتب في كييف. بحسب إفادة الدفاع المدني فقد التهمت النيران حوالي 95% من هذا السوق، وما زالوا يواصلون العمل للسيطرة على الحرائق والنيران. هذه المنشأة التي أتجول فيها الآن تضم عدة شركات لإنتاج وطباعة الكتب، وكما هو واضح للعيان فقد خلفت الضربة الروسية هذه الليلة أضرارا في المباني والمعدات والسيارات. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة ضربات روسية طالت هذا العام مطابع ومنشآت لإنتاج الكتب في كييف وخاركيف، ما قد يؤدي إلى تأخير طباعة وتوزيع الكتب المدرسية بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي. الهجوم الروسي لم يقتصر على العاصمة، فقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تحييد 88 هدفا جويا، بينها 3 صواريخ جوية موجهة و85 مسيرة من أصل 106 مسيرات هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل، إلى جانب صواريخ أونيكس وصواريخ باليستية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أن روسيا أطلقت خلال هذا الأسبوع أكثر من 1550 مسيرة هجومية ونحو 1560 قنبلة جوية و62 صاروخا على 13 مقاطعة أوكرانية، مؤكدا أن معظم الصواريخ المستخدمة كانت باليستية. حذيفة عادل، العربية، كييف.
1: تطلق الصين أول خط شحن منتظم عبر القطب الشمالي إلى أوروبا، مستفيدة من ذوبان الجليد وارتفاع كلفة الطرق التقليدية. خطوة تختصر زمن الرحلات، لكنها تفتح في المقابل بابا جديدا للتنافس الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة القطبية. نتابع.
2: بين مياه متجمدة وكتل جليدية تتحرك مع الرياح، تشق سفينة حاويات صينية طريقها شمالا، حيث لم تكن السفن التجارية تجرؤ على الإبحار بانتظام. خلفها طرق بحرية تقليدية أطول وأكثر كلفة، وأمامها ممر قطبي بدأ الاحتباس الحراري بتحويله من حلم جغرافي إلى فرصة تجارية وجيوسياسية. وللمرة الأولى تستعد الصين لإطلاق خط شحن منتظم بين آسيا وأوروبا عبر القطب الشمالي. السفينة الصينية دبي تاور ستنطلق من ميناء نينغبو باتجاه ميناء فيلكستو البريطاني، ضمن خدمة أطلقت عليها شركة سيليجنت اسم أركتيك إكسبرس، مروراً بالساحل الشمالي لروسيا. السفينة قادرة على حمل نحو 1740 حاوية، والرحلة قد تستغرق قرابة 20 يوماً، أي نحو نصف المدة التي قد تحتاجها السفن التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح. المعادلة الاقتصادية تغيرت بفعل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، إلى جانب ذوبان مساحات واسعة من الجليد الصيفي في القطب الشمالي. وتقول تقديرات اقتصادية إن بعض أنواع الشحن قد تصبح أرخص عبر الممر القطبي مقارنة بالطريق حول أفريقيا، في حال لم تكن السفن بحاجة إلى كاسحة جليد.
3: الصين قلقة من أنه إذا لم تؤسس حضورا استراتيجيا كبيرا في القطب الشمالي الآن فسيصبح ذلك أكثر صعوبة في المستقبل.
2: لكن الطريق الأقصر لا يعني أنه الأسهل، فالممر لا يصبح صالحاً للملاحة إلا خلال أشهر الصيف والخريف، فيما تظل كتل الجليد والطقس المتقلب خطراً دائماً، بل إن ناقلة روسية تعرضت مؤخراً لأضرار خطيرة في هيكلها رغم مرافقة كاسحة جليد. والأخطر أن الطريق يمر في منطقة تتقاطع فيها التجارة مع صراع النفوذ، فروسيا تفرض سيادتها على الممر الشمالي وتتحكم في تصاريح الملاحة عبر شركة روساتوم الحكومية. أما الصين التي أعلنت نفسها دولة شبه قطبية فتسعى إلى تثبيت موطئ قدم مبكر في المنطقة.
1: بهذا التقرير نصل إليكم مشاهدين لختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة في موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.

0: إن حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وقال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: أول مرة يتم التعدي على السدونة الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
9: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام من بيروت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة الدين والشباب وتحديات العصر. ترى ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟ بالقطع الكل يجمع على أن العصر قد اختلف، الدولة قد اختلفت عن سابق عهدها، شكل الدولة قد اختلف عن سابق عهدها، النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية اختلفت، فكان لهذا الاختلاف تأثير على عقول الشباب. إذا وضعنا بعض القضايا وبعض التحديات التي تواجه الشباب، كيف يكون الرد؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسام صباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس. السلام عليكم دكتور حسام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. يعني في رابط، علاقة تربط بين الدين والشباب والتحديات الراهنة. بداية، يعني ترى هذه العلاقة سهل حلها أم يصعب حلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لا شك أن الإسلام أولى الشباب عناية خاصة، فالشباب عماد أي مجتمع، ولا نهضة للشعوب وللأمم إلا من خلال الشباب. الشباب هم المستقبل. حدثنا القرآن الكريم عن الشباب فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأتيناه الحكمة صبيا. إذن القرآن الكريم يشير إلى أهمية الشباب، وبالذات إلى أهمية إيمان الشباب.
0: ممتاز.
1: هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله. إذن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بمحافظة على فطرة الشباب، بحسن تربية الشباب وتوجيههم الوجهة الحسنة حتى يؤدوا الدورة المطلوبة منهم.
0: جميل. تنشئة الشباب وتربيتهم نشأت في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشباب الآن مع تغير الأحوال والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية، جعلت الشباب يقف بعض المواقف من بعض القضايا الإسلامية، مثلا في قوله تبارك وتعالى، يعلم، لأن موضوعنا هو الدين والشباب والتحديات، سنأتي بنص من القرآن أو السنة والشباب والتحدي الموجود. الشباب الآن يقرأ قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني درج في الشريعة الإسلامية السمع والطاعة دون نقاش. الشباب الآن مع الانفتاح يقول إن السمع والطاعة بدون تبرير يعتبر ذل ومهانة، فلا بد من سبب ومن حكمة. ماذا تقول في هذا الإشكالية؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة وفي تنبيههم إلى بعض الأخطاء التي قد يقعون فيها. أولا، بالنسبة للآية الكريمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مطلقة، أما طاعة أولياء الأمور فهي مرتبطة بطاعة الله والرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن نجرد الطاعة عن الفهم، خاصة فيما يتعلق في الشباب المثقف الذي يقرأ كثيرا في هذه الأيام، والذي يخوض في ظل العولمة في اتجاهات فكرية متعددة، فلا بد من توعيته. عندما جاء شاب غلبت عليه شهوته واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا: يا رسول الله، ذن لي بالزنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه ولم يعنفه ولم يرهبه ويخوفه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام،
0: مع أنه كان يطلب رخص ليه في النساء، يعني
1: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ونظر إليه نظرة حب وحنان، ثم ناقشه من ناحية عقلية: أترضاه لأمه؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على

0: صدر هذا الشاب ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يطهر الله فكره. بالتالي نعم الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان أبدا.
1: يعني حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية؟ هنالك من الشباب من يرى أن الطاعة قهرا ليست إيمانا بموجب هذه الآية.
0: نحن طاعتنا لله مؤسسة على الحب، نطيع الله بكل ما أمر.
1: ليس فيها قهر أصلا علاقة الإنسان مع الرب؟
0: نحن مسلمون نستسلم لله عز وجل وننقاد له نعم حبا، لكن أيضا مفهوم القهر هنا عندما يعني يؤمن الإنسان بعظمة الخالق فهو برضاه التام سينقاد له.
1: جميل. من التحديات أيضا التي تواجه الشباب، يعني ولا يغيب في شريف علم حضرتك الانفتاح الثقافي والفكر الكبير على العالم كله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه جعلت منهج الشك الآن وكأنه يعود من جديد، ولكن الشباب الذي يشك في وجود الله عز وجل وله أسئلة يقابل بقهر ويقابل بعنف، مستندين إلى قول تبارك وتعالى أفي الله شك. كيف توجه هذا الشباب في هذا؟
0: لو حصنا شبابنا تحصينا فكريا وعلميا جيدا لما وقعوا في هذا الشك. فالمشكل
1: وهل كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع في شك؟ يعني رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقبا على هذه نحن أولى بالشك من إبراهيم، هل كان سيدنا إبراهيم؟
0: نعم. لكن كثير من
1: لكن ليطمئن قلبي،
0: كثير من المفسرين قالوا إن شك إبراهيم كان شكا ظاهريا من أجل أن يرشد قومه إلى آلية التفكر بالله سبحانه وتعالى. ثم إننا نؤمن نحن في مفهومنا الإيماني أن الإيمان يأتي بعد تفكر وتدبر، وهنا يعني يفضل
1: يعني عذر مقاطعهم قالوا أنه شك سيدنا إبراهيم لإقناع الحج على قومه.
0: نعم نعم نعم.
1: كيف نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا يعني رفيع أدب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سيدنا إبراهيم؟
0: يعني لا، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بالله إيمانا يعني مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وإيمان شبابنا الآن هو إيمان فطري. نعم ينقص الشباب التوجيه اللازم، ينقص الشباب في هذا العصر أن نزودهم بالأسلحة الفكرية التي تؤهلهم وتمكنهم من مجابهة الأفكار والشبهات الواردة. وهنا أنا أحمل المسؤولية أولا لمناهج التعليم، سواء التعليم الديني في مدارسنا على مستوى العالم العربي ثم في إعداد الأئمة والخطباء.
1: جميل. يعني أشكر حضرتك على هذه الإجابة، لكن لي يعني تدخل بسيط، لماذا نقول أن سيدنا إبراهيم لم يكن ليشك لحظة مع أن الله سأله، الله تبارك وتعالى قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لما ننزع جانب الإيمان أو جانب الإسلام أو ننقصه عند الشباب ونقول أنه يحتاج إلى مزيد من التربية الإيمانية، لما لا نقول أنه يحتاج إلى اطمئنان قلبه؟
0: الشباب أنواع.
1: أحسنت.
0: منهم من حافظ بحسن تربية أبويه على فطرته التي خلق عليها فهو شاب مؤمن لا شك،
1: نشأ في طاعة الله.
0: نعم. ومنهم من يعني نزعته الأفكار والشبهات الوافدة شرقا وغربا فضعف تحتها.
1: هل من يخضع قلبه للشهوات والشبهات، يعني مسألة الشك في وجود الله عز وجل، الملحدون كما يطلق عليهم الآن، لماذا لا يحتضنون من قبل المؤسسات الدينية ويناقشوا الحجة بالحجة والرأي بالرأي والدليل بالدليل؟
0: تقصير من المؤسسات، هذا لابد أن نقوم به. نحن ديننا بني على الإقناع، وإن وجدنا من تأثر بشبهة وافدة فالسبيل إلى مكافحة هذه الشبهة في قلبه أو عقله أن نحاوره وأن نناقشه وأن نضع يدنا على صدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب حتى نخرج هذه الشبهات.
1: الشك في وجود الله مجرم شرعا أم يحتاج إلى مراجعة وتثقيف وتعليم وإخبار؟
0: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن عليه قام دليل العدم، وكل ما عليه جاز العدم عليه قطعا يستحيل القدم. بمعنى أن كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.

0: وأن الإيمان لا يكون بالتقليد. الإيمان يأتي بعد حسن تفكر وتدبر. شبابنا بحاجة أن نعينهم على حسن التفكر وحسن التدبر وحسن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والقراءة في الكون. والكون هو كتاب الله المنظور، كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المقروء. هذا بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مؤسسات علمية وفكرية تجتهد للوصول إلى هذا الهدف.
1: يعني حضرتك تعيب على بعض المؤسسات الدينية المنوط بها الخطاب الديني، لابد أن تعدل من نفسها وتطور وتلتحم أكثر مع الشباب.
0: يعني أنا أدرس في الجامعات منذ سنوات طويلة وأعاني، وكثيرون من زملائي يعانون من ضعف المناهج ومن يعني سوء إعدادنا لمن نخرج، سواء من أئمة أو خطباء أو أساتذة للتعليم الديني في المدارس.
1: أشكر حضرتك على هذه المصارحة والمكشفة. لي سؤال بعد الفاصل نتلقى إجابات من فضيلتكم. يعني في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، هذه الآية الآن أصبحت محل إشكال عند بعض الشباب، يقول إنه قديما المرأة لم تكن تعمل، الآن المرأة تعمل وتشارك وتساهم، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة بين نص القرآن الكريم وبين الواقع المعاصر الآن؟ ولكن بعد هذا الفصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الأكارم، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: بالمناسبة.
1: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
2: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
2: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: أخوة إحنا فقط. إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
2: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحرة،

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا الأكارم نحييكم مجددا، ومع نجدد التحية للأستاذ الدكتور حسام سباط الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده من التحديات التي تواجه الشباب في هذا العصر من مسائل الدين الإسلامي الحنيف، قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مفهوم القوامة قد يرتبط في أذهان كثير من الفقهاء بمسألة الإنفاق. الآن المرأة تعمل وتنفق في البيت ولها دخل، وربما دخلها وراتبها يزيد على الرجل أو ربما تنفق عليه، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة مرة ثانية؟
1: يعني من نعم الله عز وجل على المرأة أن جعل القوامة للرجل، إن أحسننا فهم هذه القوامة. القوامة هي الرعاية، هي حسن الاهتمام، هي القيام بما تحتاجه المرأة من شؤون لا تستطيع القيام بها.
0: أليست سلطة للرجل على المرأة؟
1: الرجل في بيته ليس جنرال جيش، ليس قائدا عسكريا يأمر وينهى بالمطلق.
0: ألم يقل ربنا والرجال عليهن درجة؟
1: درجة المحبة والرعاية درجة القوامة، وليست درجة التسلط
0: سلطوية
1: أبدا.
0: يعني الآن ظهر ما يسمى بالفيمينست. الفيمينست يأخذ موقفا محددا من هذه الآية، الانتصار للمرأة، ولما الفقه الإسلامي دائما يميل إلى الجانب الذكوري أو تفضيل الذكور
1: أبدا أبدا. أولا النسوية في مجتمعاتنا التي تستورد أفكار النسوية المتطرفة من الغرب، أنا برأيي بحاجة أن تناقش وأن تجلس لنتحاور معها ولنشرح لها أن بعض مفاهيمها المستوردة ليست مفاهيم سوية، وفيها أخطاء فادحة في فهم الإسلام وفقه الإسلام. لا شك أن بعض الفتاوى
0: أليس لهن حقوق أقرها الشرع والحكيم في القرآن الكريم؟
1: لها حقوق كثيرة جدا.
0: لما ضاعت بعض حقوقها في الفقه الإسلامي وتم تسليط الرجل أو رفعة الرجل عليها درجة أو درجات؟
1: هذا أقوال غير معتبرة لبعض الفقهاء.
0: يعني نحن بحاجة إلى إعادة قراءة الفقه مرة ثانية؟
1: بعض جزئياته أكيد نعم. الفقه يتطور، والفقه المستند إلى قطعي الدلالة في القرآن الكريم نؤمن بثبوته
0: يقين.
1: أما ما كان مستندا إلى اجتهاد في بيئة محددة في عصر محدد في مكان محدد، فلا شك إنه يتبدل بتبدل زمان والمكان، وهذا نعم. من المسائل المعروفة.
0: وبالتالي قديما في الفقه كما نقرأ، يعني حضرتك، يعني يقولون للزوج أن يؤدب زوجه ولو بالضرب، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. الآن الضرب أصبح مجرما بموجب القانون الحديث للدول المدنية الحديثة الآن.
1: طبعا، لكن هنا الضرب ليس كما يتصور البعض أن يضربها بالعصا وأن يعنفها أو أن يسيء إليها. الفقهاء تحدثوا عن نوع من الضرب إن وقع، وهو آخر الدواء كما يقال، ولكنه كما ذكر بعض الفقهاء بالسواك أو ما أشبه السواك، بالتالي هو أشبه إلى التنبيه منه إلى حقيقة الضرب. لكن لماذا نتحدث عن الضرب ولا نتحدث عن الرعاية والعناية والحب وحسن الاهتمام والقيام بما تحتاجه الزوجة؟ يعني الإمام الغزالي رحمه الله،
0: هذا شيء جميل وبديع،
1: رحمه الله تعالى، عندما يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها قال: نختصرها بكلمتين اثنتين، الإحسان إليها والصبر عليها. عندما يقول إمام الغزالي الإحسان إليها، الإحسان هنا لفظ جامع لكل أبواب الخير، يعني يحسن إليها مطلقا، يحسن إليها بكل ما يقدر عليه، فإن وجد منها ما يسوءه يصبر.

0: نعم.
1: ولا يعني يتعرض لها بالأذية. بالتالي هذا فهمنا نحن لأساس العلاقة بين الرجل وزوجته.
0: نعم. يعني القرآن الكريم لما نص على ذلك بين العلاقة بين الزوجين، فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف
1: بإحسان.
0: نعم. بإحسان. المعروف والإحسان شرطان لشروط المعيشة الزوجية أو الفراق. نعم. لكن يعني أسمع من فضلتك الآن وما قرره الفقهاء بضرب الزوجة للتأديب. الآن المرأة وما يسمى بالفيمينست، وهي اتجاه حديث في الدولة، تحدي من تحديات الشباب، يرفض هذا الأمر. السؤال لحضرتك، أليس لنا أن نعيد النظر في مفهوم الضرب في القرآن الكريم، ولا نأخذ من وجهة نظر الفقهاء، ولا سيما أن الضرب جاء في القرآن الكريم بمعان مختلفة كثيرة؟ مثلا فضرب بينهم بسور له باب، يضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله، مثلا معناه المشي أو وضع الشيء، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، ليس معنى الإهانة مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ليس بمعنى الإهانة أو الضرب أو الإذاء حتى، لكن بمعنى ذكر المثل أو قوله. لما لا نقول إن الضرب في الآية بمعنى ترك البيت مثلا وإهمالها؟ هل الآية تحتمل هذا؟
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة. وبالتالي نحن إذا أجمع مفسرون على تفسير آية بدلالة معينة، لا نملك نحن أن نخالفها.
0: وإن احتملت اللغة ذلك سيدي؟
1: أنا أؤكد أن الضرب المذكور كما ذكره الفقهاء الذين يقولون إن الضرب هو الصفع، هو بضرب أشبه إلى الصفع الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
0: طب وإذا الزوج نشز، ماذا تصنع الزوجة؟ تضربه؟
1: في سلطان.
0: لما؟
1: في سلطان.
0: لما هذه التفرقة؟ هو يضربها إن نشزت، وهي تشكل السلطان إن نشز. لما؟ ألم يقر الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟
1: كل واحد حسب قدرته، ونحن نعلم أن المرأة لا تستطيع إن يعني أساء لها زوجها.
0: وإن امرأة خافت من بعدها من بعلها، وإن امرأة
1: خافت
0: في قول تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال تضربه؟
1: لا أبدا.
0: يصلح؟
1: نعم.
0: طب لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: نصلح؟ من قال لا نصلح؟ يعني لماذا تريد أن
0: لا يعني أتكلم على مبدأ الضرب، على إخراج مبدأ الضرب. يعني إذا الزوجة نشزت تضرب، وإذا الزوج نشز
1: إذا زوجته نشزت لا تضرب فورا،
0: يقينا في طرق الإصلاح،
1: في
0: يعني
1: سلسلة.
0: نعم صحيح.
1: يعني مواقف صحيح.
0: أنا أختصر فقط السؤال لوقت البرنامج فقط.
1: إن بلغ الحد إلى أن يعني يستخدم هذه الوسيلة النهائية، فأنا قلت لك هي كما فسرها علماؤنا أشبه بالضرب الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
0: يعني تمام. يعني في قوله تبارك وتعالى يعني موقف العلماء من مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني سعادتك من الآن من العلوم المنتشرة، يعني علم الكوسمولوجي الآن، يعني كوسمولوجي يتناول بدء الكون ومراحل الأولى للخلق، ألا يتعارض هذا مع قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ موقف الفقهاء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذا العصر العلمي، ما تقييم حضرتك؟
1: إن أولا يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم.
1: إن مهما تطور العلم الحديث لن يبلغ جزءا بسيطا بسيطا من الحقائق الكونية التي جعلها الله عز وجل في الأرض. بالنسبة للإعجاز العلمي، نعم نحن عموما مع بعض المظاهر هذا الإعجاز، وأنا أحب أن أستخدم كلمة الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم، نعم نحن مع أن نتبينها أن نتدبرها، لكن بشروط. بشروط أولا،
0: يعني بعض العلماء الإسلاميين في العصر الحديث حتى يأخذون موقفا من مسألة كروية الأرض ويرتقون إلى قول تبارك وتعالى.
1: لا عفوا، ليس علماء، من شكك الآن في هذا العصر الحديث بكروية الأرض لا يعد عالما مطلقا،
0: وإن كان له باع كبير في علوم الشريعة
1: لا يعد عالما. نعم.
0: على مسؤولية حضرتك هذا الكلام.
1: نعم. هذا إنكار لبديهيات بديهيات علمية كونية
0: أمرنا. لا، ربنا تكلم في القرآن الكريم والأرض مددناها وجعلنا الأرض بساطة والمد والبسط،
1: بعد ذلك دحاها. الدحية،
0: ما الدحية؟
1: هي ما هو على شكلة أرضنا،
0: على شكل كرة.
1: نحن بالعامية القلة، يعني ما هو كروي.
0: نعم. طيب مسألة الانفجار الكبير، يعني نظرية جيمس جينز وجورج جامو في مسألة

0: كانت الانفجار الكبير، يؤمن بها كثير من الشباب، ويرد عليهم من قبل علماء إسلاميين بأن هذا دجل ومحض خرافة، لأن الله قال ما أشهد خلق السماوات والأرض.
1: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء.
0: ما هو الإشكال في تفسير الرتق؟ كيف كان الرتق والفتق؟
1: نحن
0: كيف كان الرتق؟ هم قالوا الانفجار الكبير بالعلم واللغة العربية، وبعض العلماء يقولون كانوا مصمتين، ولكن الله فتح فيهم فتحات.
1: العلم لا يخالف القرآن.
0: ما أنا قلت
1: كلما تعمقنا في العلم كلما زدنا إيمانا بالله عز وجل وبالحقائق العلمية الموجودة في القرآن.
0: هل مفهوم الفتق في الآية الكريمة التي تفضلت فيها إشكالية عند بعض الشباب، مفهوم الفتق هنا أن بعد السماء عن الأرض مثلا بالانفجار الكبير، أو وجود فتحات في السماوات والأرض؟
1: يعني هذا يحتاج أبحاث مستفيضة، لا نستطيع لا الآن ولا في المستقبل القريب أن نجيب إجابة قاطعة عن هذا السؤال، خاصة أن العلم أيضا في مسألة الانفجار الكبير لم يتوصل إلى نتائج نهائية قاطعة. فبالتالي كلما كان العلم دقيقا كلما أيقن أن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي أكثر دقة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار شديد الإجابة حضرتك، قال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم. ماذا ترد عليه؟
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن الكريم ليس كتاب رياضيات، وليس كتاب جيولوجيا، ولا كتاب فيزياء. القرآن الكريم كتاب الله، آياته نؤمن بها، وآياته تتجدد معانيها دون أن تتعارض. كل عصر، كل زمان، كل مكان سيجد في كتاب الله عز وجل معاني جديدة وحقائق علمية لم تكتشف من قبل، ستكتشف في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: وسيجد العلماء أن القرآن الكريم لا يوجد فيه حرف واحد ولا معنى واحد يخالفه ما ثبت في العلم، لأن القرآن أصل بالنسبة
0: لا. من التحديات،
1: لكن القرآن ليس هو التفسير
0: يقينا، يعني مفهومي
1: المفسر يخطئ، أما كلام الله عز وجل فهو منزه عن الخطأ
0: سبحانه وتعالى. من التحديات التي تواجه الشباب مثلا في قوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المتبادر إلى الذهن بظاهر اللفظ أن الذي يقرأ القرآن يطمئن. المشاهد الآن في قطاع كبير، ليس في الشباب فقط، اكتئاب وأمراض نفسية وعزلة وبارانويا وسكيزوفرينيا، وتذهب إلى عالم دين يقول يعني مثلا ارقيه رقية شرعية، كيف تقول لهذا الآن؟
1: نعم، لكن الرقية لا تنافي أن نذهب إلى الطبيب النفسي.
0: هل تعترفون كعلماء مسلمين بالطب حضرتك؟
1: أكيد.
0: والطب النفسي
1: أكيد.
0: أم
1: إن الله
0: الشباب؟
1: أنزل الداء والدواء فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أما ما ورد في القرآن الكريم،
0: يعني الآن الرقية الشرعية أم العلاج النفسي في مصحة نفسية أو مستشفى نفسية مثلا؟
1: كلاهما. لا شك أن الروح بحاجة إلى غذاء من خلال الرقية، والتي يرجى أن يبرأ بها الإنسان، لكن هذا لا ينافي أبدا أن نذهب إلى الطبيب، سواء كان طبيب جسد أو طبيب نفس.
0: نعم.
1: كلاهما.
0: آخر مرة دائما أسئلة حضرتك، رجعت كثيرا الفقهاء، هل من مطلوب شباب اليوم أن يعيش حبيس آراء الفقهاء في القرن الأول الهجري ونحن في القرن الحادي
1: والعشرين؟ الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، هذا قول الإمام القرافي.
0: شكرا لك دكتور حسام،
1: أهلا وسهلا،
0: نورتنا في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا.
0: مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام سباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. حتى يضمن لقاء جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
4: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
3: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
4: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل،
3: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
4: هل أدرك جدك عمر المختار؟
3: جدي نعم أدرك عمر المختار.
4: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم والتي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الأخيرة، يعني انتهاء المهلة وسط غموض يلف مصير المذكرة التي كان يفترض أن تمهد التفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. إلى إسرائيل وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في إطار

0: المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. تأتي زيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في وقت تضغط فيه واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة أعلنت مصادر انهيار الجناح الغربي للشبكة الكهربائية العامة ودخول المنطقة الغربية في حالة ظلام تام في ليبيا، فيما تعمل الفرق الفنية على إعادة تشغيل هذه الشبكة ومعالجة الخلل الذي حدث. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

تحية طيبة خارج الصندوق بثوب جديد في ملفاته الليلة. بعد 5 أشهر من الحرب، لماذا تثير إيران الآن قضية طياريها في قطر والكويت رغم النفي الرسمي؟ في لبنان

وبعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، مصادر تؤكد لخارج الصندوق تمسك بيروت بخيار المفاوضات مع اتصالات مكثفة للضغط على تل أبيب. بعد لقاءات مع حماس والوسطاء في العلمين، مصادر العربية تؤكد رفض كوشنر وملادينوف مقترح الحركة بتخزين السلاح. تصعيد إثيوبي جديد ضد دول المصب بإعلان عزمها إقامة سدود جديدة، ومصدر مصري مسؤول يرد: لن نسمح بذلك. حياكم الله. بعد نحو 5 أشهر على الحرب، تعيد إيران فتح ملف طياريها ومحتجزيها دفعة واحدة مع قطر والكويت في توقيت يضع علامات استفهام. فرغم أكثر من 11 اتصالا معلنا بين قطر وإيران منذ مارس الماضي، فضلا عن زيارات وتحركات تحدثت عنها مصادر وتقارير لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، لم يتم إثارة هذه القضية بهذا الشكل. فما هي التفاصيل؟ البداية من قطر. إيران تقول إن 3 من طياريها محتجزين لدى قطر، بل تصف الأمر أنهم أسروا أحياء خلال الحرب وتحديدا في شهر مارس. المسؤول العسكري الإيراني سردار بقرزادة، وهو بالمناسبة يرأس لجنة البحث عن الأشخاص المفقودين التابعة للجيش الإيراني، تحدث عن أن الطيارين قفزوا بالمظلات قبل احتجازهم، مطالبا الصليب الأحمر بالتدخل وفق اتفاقية جنيف 3. لكن الدوحة ردت، وردت بلهجة حاسمة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نفى بشكل قاطع احتجاز أي طيارين إيرانيين، ووصف تصريحات طهران بأنها مضللة، خصوصا في هذا التوقيت الذي يبذل فيه الوسطاء كل الجهود للتوصل إلى تفاهمات بين أمريكا وإيران. ولكن ماذا حدث بالضبط في الواقعة المشار إليها في مارس الماضي؟ وقتها اعترضت قطر هجوما إيرانيا واسعا بالصواريخ الباليستية والمسيرات، بحسب ما نقلته CNN عن مصدرين مطلعين بأن الاستهداف الإيراني تضمن هجوما بمقاتلتين سوخوي 24 حلقتا على ارتفاع منخفض جدا لتجنب الرادار. قطر تقول إنها رصدت الطائرتين وحاولت التواصل عبر اللاسلكي من دون رد، فتم تصنيفهما على أنهما معاديتان بسبب ضيق الوقت والأدلة المتاحة. بعدها أقلعت مقاتلات قطرية ودخلت إحدى طائرات F-15 في معركة جوية مع الطائرتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما. قطر أشارت إلى أن فرقها عثرت على رفات أحد الطيارين وتواصلت مع إيران لتنسيق تسليمه، بل ووجهت دعوة لفريق إيراني في أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ. لكن طهران لم ترد، فيما تقول إيران إن السلطات القطرية رفضت إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية. ومن قطر إلى الكويت، أعادت إيران أيضا فتح ملفات 4 إيرانيين محتجزين، حيث اتهمت الكويت بحجب معلومات مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. وقائع هذه الحادثة تعود هذه المرة لشهر مايو، حينها أعلنت الداخلية الكويتية القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا عبر جزيرة بوبيان، مضيفة أنهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بتكليفهم من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. أما إيران فقالت وقتها إن الموقوفين دخلوا الكويت نتيجة خلل فني في نظام الملاحة أثناء مهمة دورية معتادة، واتهمت الكويت باستغلال الحادثة سياسيا وإعلاميا. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور عبد الله العتيبي. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ مباشرة معك دكتور مصدق من طهران. يعني إيران تتهم قطر عمليا بأنها أخفت وتخفي أسرى إيرانيين. هذه الحادثة حدثت منذ 5 أشهر، وهذا سياق سأتي عليه. ولكن هل تملك إيران دليلا ملموسا يؤكد أن هؤلاء الطيارين موجودين الآن في قطر عندما تم إسقاط هذه المقاتلات سوخوي 24؟

0: لم يقتلوا جراء إسقاط هذه المقاتلات الإيرانية التي اخترقت الأجواء القطرية.
1: نعم، شكرا تحياتي لكم وللأستاذ العتيبي والضيوف. أنا أعتقد يعني إيران عندما تقول بأنها واثقة من أن هؤلاء أحياء موجودين أسرى في دولة قطر الشقيقة، أنا أعتقد السبب واضح. يعني إيران تستند إلى موضوعين أو إلى وثيقتين أو إلى إثباتين. يعني الأول، هناك تصريح قبل فترة لمسؤول عسكري قطري مع قناة الجزيرة، وهو يقول بأننا قمنا باستجواب طيارين إيرانيين كانوا يحملون أسلحة وقنابل وجاءوا لاستهداف قطر. هذا الشريط موجود لدى الجانب الإيراني، والجانب الإيراني هو يعتبره ضمن الثبوتيات. الثبوتية الثانية، هذه الطائرة عندما أصيبت آخر كلمة استخدمها الطيار قال لبرج المراقبة أو لقاعدة الاتصال به في إيران، يعني أثناء ما قفز بالمظلة قال نحن قفزنا، عملنا إيجيك، قفزنا من هذه الطائرة. وبالتالي هذين دليلين يقول
0: يعني قطر يعني إيران تعتمد في الإثبات في هذه المسألة على مقطع فيديو من فيلم
1: صوتي.
0: على
1: نعم صوتي.
0: على على على قناة
1: صوت.
0: يعني هل هذا يعني هل هذا يكفي لأن يكون دليل وإثبات يا دكتور مصدق على أنهم أحياء؟ والسؤال المهم أصلا، لماذا
1: لا تتحدث يمكن أن يكون
0: قطر
1: لا.
0: إيه لماذا لم تتحدث قطر أو عفوا إيران عن هذه المسألة منذ 5 أشهر إلى اليوم؟ لماذا أجلت هذه كثير
1: إيران
0: من المحادثات حصلت بين عراقي وبين المسؤولين القطريين وقاليباف ولم تنبسوا ببنت شفا عن هذه القضية نهائيا؟
1: إيران هي لم تهتم، يعني أساسا صحيح منذ 5 أشهر. الشخص الذي
0: هناك دولة لا تهتم لمواطنيها يا دكتور مصدق؟
1: الشخص الذي يتابع هذا الموضوع هو اللواء والعقيد باقر زازا، وهو مسؤول عن مكتب البحث عن المفقودين. هذا المكتب موجود في داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية على اتصال مع الأسر، يعني حتى في الحرب على العراق هناك مفقودين تأتي أسرهم وتراجع هذا المكتب، هناك مراجعات كثيرة، وبالتالي هم يريدون أن يفهموا. إيران لا تقول لقطر أريد استرداد هؤلاء لأنهم حاليا مرحلة حرب وهؤلاء أسرى حرب، وبالتالي هذه الأمور تناقش أو تحسم بعد توقف الحرب وليس الآن. يعني إيران حاليا
0: دكتور الحرب متوقفة منذ أشهر، الحرب الحقيقية
1: لا الحرب ليست متوقفة طيب. لا الحرب طيب. مستمرة
0: طيب. خلينا نذهب إلى الدكتور العتيبي. نذهب إلى الدكتور العتيبي من قطر. أرحب فيك معي من جديد في خارج الصندوق. استمعت لما قاله ضيفي من طهران، يقولون بأن لديهم هذين الإثباتين بأنهم أحياء وموجودون لديكم في دولة قطر. إذا كانوا موجودين في دولة قطر، لماذا تنفي الخارجية القطرية بأن هؤلاء الطيارين موجودين لديها؟
2: طبعا في البداية تحية لك أخوي نايف، وتحية للضيف الكريم، وتحية للمشاهدين العربية. طبعا بعد 5 أشهر يخرج الموضوع على السطح. طبعا قبل أن أدخل في لماذا الآن ظهر على السطح، لازم نتحدث عن النقاط التي تتحدث عنها الضيف. يعني الفيلم الوثائقي الذي تحدث عنه هو كان بشكل كبير عن موضوع الخليتين اللي تم القبض عليهم في قطر للحرس الثوري، والتي كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية وليست ل الطيارين كانوا في مهمة كما تحدث التقرير، وكان هناك فرق الأنقاذ القطرية حاولت أن تعمل ضمن قانون الدولي الإنساني، لأننا نحن ضمن حرب، يعني حتى نكون واضحين. وفرق الأنقاذ القطرية هي فرق مدربة وعلى أعلى مستوى من التدريب، وكانت موجودة في إسبانيا في الحرائق الأخيرة، وكانت أيضا موجودة في فنزويلا من أجل الزلزال. بالتالي تم الوصول لأحد الجنود أو أحد الطيارين، وتم التواصل مع الجانب الإيراني في هذا الخصوص. موضوع أنه يظهر الآن بالنسبة للجانب الإيراني لأن الحرب انتهت أو لم تنتهي. إذا كانت الحرب فعلا انتهت، فبالتالي الجانب الإيراني يناقض نفسه بأنه هو ما زال أيضا يشحن الهمم ويحاول دول المنطقة. وإذا لم تنتهي الحرب، بالتالي لماذا الآن؟ وهنا يأتي السبب الأساسي للحديث عنه، هو محاولة إيرانية أعتقد لتصدير مشكلة داخلية والضغط على
0: لكن دكتور

0: دكتور عبد الله، قطر تقول بأن أو عفوا إيران تقول بأنها تواصلت معكم في قطر لإرسال فريق مختص من الخبراء ليقف بنفسه على هذه المسألة، ويقول بأن الدوحة رفضت. هل بالفعل تم هذا الأمر؟ هل رفضت الدوحة هذا الطلب الإيراني؟
1: حسب المعلومات الواردة من متحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري، تم بعد فرق الأنقاض ما قامت بإنقاذ أحد الأطراف، تم التواصل مع الجانب الإيراني ومحاولة إطلاعه على عملية النقض، لكن لم يكن هناك ردة من الجانب الإيراني. بالتالي هذا أمر واضح، الجانب الإيراني لم يرد في تلك الفترة أن يتحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي لا يهمه طيارينه الذين قاموا بهذه العملية، إنه هو من أرسلهم للقيام بعملية عدائية بشكل كامل لقصف البنى التحتية وقصف المواطنين في دولة قطر. بالتالي ما قامت به الدولة قطر هو حماية أراضيها، حماية أقليمها، حماية سيادتها، وحماية كل من يسكن على هذه الأرض. طيب، لكن عودة نايف للأسباب، لأنه مهم جدا ذكر الأسباب. نحن نتحدث عن أن الرئيس الإيراني يتحدث بأن الحصار الأمريكي
0: أنت يعني فقط حتى المشاهد يكون على علم، أنت تقصد أسباب إثارة هذا الموضوع الآن؟
1: بالضبط بالضبط، هو لماذا ظهر الآن ولماذا يتم استغلاله بشكل سياسي وليس بشكل إنساني؟ لأن الجانب الإيراني هو المخول والذي يجب أن يقدم أدلة، وإذا كان لديه أدلة أن يظهرها وأن يقدم تبرير لأسر هؤلاء الطيارين الذين تم إرسالهم في عملية عدائية ضد دول المنطقة كانت هي تدافع عن قيام هذه الحرب في المقام الأول للحفاظ على الأقليم من من من الفوضى ولدعم الاستقرار في المنطقة. لكن الآن مع الحصار الأمريكي الطويل، مع وجود تأثيره بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، ونحن مقبلين على فصل الخريف، ونعلم بأن الجانب الإيراني دائما كانت لديه مشاكل داخلية من نوفمبر إلى يناير، بالتالي هذا أعتقد ما هو يهاب منه النظام في إيران. بالتالي طيب، تصدير الموضوع محاولة تحريك المياه الراكدة نايف، بأن الجانب الأمريكي واضح بأنه سيبقي هذا الحصار حتى الانتخابات النصفية. الجانب الإيراني لا يريد ذلك، يريد طيب، أن يريد ثمنا سياسيا مقابل هرمز. واضح بأن الجانب الأمريكي لا يريد تقديمه، بالتالي هو طيب، يضغط.
0: ممتاز، ممتاز. هذه نقطة سيرد عليها الدكتور مصدق، لكن يعني من إجابة الضيف الدكتور العتيبي، يعني أنا أستنبط سؤال أيضا وأطرحه عليك دكتور مصدق بور، هل يجب أن تلوم العائلات، عائلات هؤلاء الطيارين، أن تلوم قطر الآن لأنها لم تكشف عن مصير هؤلاء الطيارين الذين تم إسقاط طائراتهم، أم لا يجب أن نلوم من أرسلهم، من أرسل هؤلاء الطيارين لقصف دولة جارة لم تعتدي على إيران في هذه الحرب، أرسل هذه الطائرات لقصف بنى ومنشآت حيوية في دولة لها سيادة ودولة جارة ووسيطة في أكثر من مرة لإيران؟ دكتور مصدق بور، اللوم هنا على من؟
2: لا، أولا هذه الأسر من حقها يعني تستفسر عن هؤلاء، هي لا تعترض، هؤلاء ذهبوا في مهمة مقدسة،
0: ذهبوا للدفاع
2: من البلاد. نعم أساسا لم تكن بيننا وبين قطر حرب، أساسا لا توجد حرب بيننا وبين قطر.
0: أمريكا اعتدت على، لماذا ذهب الطائرات السوخوي باتجاه قطر؟
2: يا حبيبي، أمريكا اعتدت على إيران، شنت هجوم على إيران في بداية، أنا أقول قبل 6-5 أشهر، وإيران ردت على قاعدة الوديد، وقطر تمتلك هذه الصواريخ، وبدلا من أن تدافع بها عن نفسها فقط، هي دافعت عن القاعدة الأمريكية، أطلقت هذه الصواريخ وتسببت بهذه المشاكل. ورغم ذلك إيران حاليا لا تحكي، أنا في اعتقادي الإيرانيين سوف لن يحرجوا قطر أكثر من ذلك، لديهم مصالح أكثر.
0: أنتم المحرجين يا دكتور مصدق، قطر ليس المحرج.
2: هذا الكلام حبيبي، هذا الكلام
0: الحقيقة بأن إيران هي المحرجة الآن أمام عائلات هؤلاء الضحايا الذين قطروا في هذه الطائرات. قطر ليست محرجة، قطر دافعت عن نفسها وعن سيادتها وعن شعبها وعن استقرارها وعن أمنها عندما أسقطت هذه الطائرات المقاتلة من الحرس الثوري قبل أن تضرب قطر.
2: هذا واضح، أساساً ليست لدينا معركة وحرب مع قطر، يعني
0: لماذا تذهب الطائرات إلى قطر؟ تذهب لترمي الوقت
2: إلى قطر؟ من حقهم يستفسرون عن أبنائهم، يراجعون هذا المكتب، مكتب البحث عن المفقودين. هذا العقيد الذي يتحدث هو ليس من هؤلاء القادة العسكريين أصحاب القرار والذين يحاربون أو جالسين في غرفة العمليات، هذا الشيء روتيني، شيء عادي. يعني إيران أيضا تستجيب لهؤلاء العوائل أن يعرفوا، إيران تقول أريد أن أعرف مصيرهم، هل هم أحياء أم هم أموات؟ يعني هذا الشيء الذي تطلبه من قطر. ثم إيران هي التي بعثت وطلبت بأن يتوجه لجنة من إيران إلى قطر، والأخوة في قطر هم

0: منعوا لحد الآن لم يوافقوا. هذا الكلام أنا سمعته عدة مرات مرارا. ثم الأستاذ العزيز يشير يقول أن هؤلاء التصريح القطري كان يخص بكشف عن الخلية. لا أخي ليس الخلية، هو يذكر كلمة طيارين، هو يقول كلمة طيارين.
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا هو يقصد لدينا الخلية، الخلية المرتبطة بالحرس الثوري التي تم القبض عليها والكشف عنها أيام الحرب. أنا أتذكره جيدا وسألتك عنها يا دكتور مصدق أثناء الحرب، أتذكر جيدا. سأعود لهذه النقطة، لكن أيضا أشرك الدكتور العتيبي مرة أخرى. يعني الآن القوات القطرية تقول بأنها عثرت على حطام هذه الطائرات، والسؤال المهم، هل من مسؤولية قطر أن تعثر على يعني هؤلاء الطيارين، على رفاتهم، على ما تبقى من هذه الطائرة؟ هل هي مسؤولية قطر أم مسؤولية مشتركة أم مسؤولية إيرانية؟ دكتور عتيبي.
2: لا طبعا سأرد على جوابك أول شيء قبل لا يكون عندي لدي بعض النقاط. طبعا هي مسؤولية الدولة التي تكون من ضمنها هذا الاعتداء، من ضمن إقليمها حسب القانون الدولي الإنساني يطبق هذا القانون. طبقت دولة قطر بحذافيره من خلال إرسال فرق الأنقاذ للبحث عن هؤلاء الطيارين، البحث عن، بالتالي تم إيجاد واحد ولم لم لم لم يوجد ثلاثة الباقون، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك. وكان هناك أيضا رسالة للأمم المتحدة توضح هذه الحادثة، وتم تبليغ الجانب الإيراني بهذه الحادثة. لم يكن هناك رد إيراني في تلك الفترة نظرا لأن هذه حادثة تبين مدى عدم وجود حسن جوار بالنسبة للجانب الإيراني في التعامل مع دول المنطقة. وإذا كان للجانب الإيراني أدلة، لماذا لا يتم تقديمها؟ يعني هو كان لديه أدلة تحدث عنها لفترة طويلة بأنه هو أراضي دول الخليج تم استخدامها في هجمات ضد إيران، لم يخرج أي دليل واحد، والآن يتحدث عن الموضوع. حتى الشريط الذي تحدث عنه يمكن نشره ببساطة، يعني هم يقومون بنشر العديد من المقاطع المفبركة بشكل دائم، يمكنهم إظهار هذا الشريط إن كانوا يريدون. بالتالي مصير الطيارين كان واضحا بأن واحد تم التوصل لرفاته، أما الثلاثة الباقون لم يتم التوصل لرفاتهم، بالتالي يعتبرون من الوفيات، بالتالي تم قضوا نحبهم في هذه العملية المقدسة لمهاجمة دول الجوار، والتي دول حاولت دائما تدافع عن الاستغاء. بس نقطة نايف
1: تفضل
2: مهمة جدا الحديث عنها. إيران هذا لم يكن جديد بالنسبة للجانب الإيراني. في يونيو 25 كان هناك هجوم في آخر الحرب 12 يوم من أمريكا، كان بطائرة جاءت من الولايات المتحدة وغواصات من المحيط، وتم استهداف دولة قطر بعدها. والآن تم استهداف دولة قطر، والآن تعود نفس الكذب باستهداف دولة قطر مرة أخرى. دولة تبحث إيران عن وساطتها حتى تخرج نفسها من هذا المأزق الذي يعاني منه النظام في إيران، والذي يعاني من حصار، ويعاني من عدم قدرته على دفع الرواتب، على 70% من التضخم في الاقتصاد.
1: ممتاز.
2: عدم القدرة على الوصول العديد من البضائع الخارجية.
1: وهذه مسألة مهمة التي سأسأل عنها الآن الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، هناك أيضا من يقول بأن إيران تريد ابتزاز الجانب القطري بإثارة هذه المسألة الآن. لماذا؟ لأن الأموال الإيرانية المجمدة موجودة في داخل دولة قطر. والسؤال المهم، هل تريد إيران من قطر أن تخالف قانون العقوبات الأمريكي والدولي، وأن إيران دولة خاضعة لعقوبات، وأن تفرج الدوحة عن الأموال لإيران مقابل عدم فتح هذا الملف؟ هل تريد طهران يعني أن تبتز الدوحة مقابل الإفراج عن هذه الأموال المجمدة الخاضعة للعقوبات؟
0: لا، إيران لو كانت يعني بهذا الصدد يعني لكانت استخدمت هذه الورقة من قبل، يعني كانت استخدمت، ولكانت تقول ذلك. يتعلم أن قطر لا حول ولا قوة لديها، يعني غير قادرة على أن تقف في وجه الأمريكي أو تقول، في حين هي مخطئة كثيرا، لأن الأمريكي وافق على إرسال أو إيداع هذه الأموال. لماذا هي ذهبت إلى البنك المركزي القطري؟ ذهبت لكي تذهب من هناك إلى البنك المركزي الإيراني. الموضوع انتهى، وإتراب بصورة غير قانونية، يعني قطر تعاونت مع إتراب بصورة غير قانونية في موضوع غير قانوني، لأن هذه الأموال هي حسمت مقابل الإفراج عن سجناء أمريكيين، وتم فعلا الإفراج عنهم. كان من المفترض على قطر أن توضع للأمريكي أو تصمد وتقف بأنه نعم هذه الأموال مقابل كذا، وهذا الشيء إيران أدت ما عليها.
1: لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم، وبالتالي لم يتم الإفراج.
0: لا تستطيع أن تقول بأنها يعني استخدمت يعني حسن نية بالصورة كاملة، رغم تحفظنا، رغم رغبتنا أن تبقى العلاقات قوية بيننا من دون شيء.

0: وأنا لا أعتقد أن إيران سوف تطور هذا الموضوع. ما يقال بأن إيران ضخمت، لا، إيران إذا أرادت أن تبتز تتبع للسوق الأمريكي، الأمريكي هو الذي يبتز ونحن
1: لا
0: نرى.
1: تحتاج يا دكتور
0: اليوم
1: أن تتبع
0: الأمريكي
1: أساليب أخرى
0: يحرض،
1: غير الأساليب
0: اليوم
1: الإيرانية،
0: الأمريكي يحرض
1: وهذا
0: إيران
1: أكبر
0: على
1: أكبر
0: دول
1: دليل.
0: الخليج حتى يستوفي أجور من هذه الدول،
1: طيب،
0: يأخذ أموال فقط، الأمريكي
1: حق هذه
0: مفلس
1: الدول
0: يدور
1: أن تدفع
0: أموال فقط.
1: لمن تريد مقابل حماية أمنها، مقابل الاستفادة
0: إيه
1: من هذه
0: لا،
1: الخدمات العسكرية،
0: أمريكا تفرغ
1: مقابل شراء هذه
0: أزمات،
1: الأسلحة. هذه
0: أمريكا
1: الدول هي الدول
0: تفرغ
1: القوية،
0: في
1: وهي
0: هذه
1: الدول
0: الدول وتورطنا
1: إيه
0: حتى
1: هذه
0: تأخذ منها
1: لا لا لا
0: أموال.
1: هذه
0: هذه
1: الدول
0: الدول
1: يجب
0: يجب أن
1: المصدقة
0: تتدخل
1: التي
0: فيها يا
1: لديها
0: حبيبي.
1: حول وقوة في المحافظة على سيادتها وأمنها، وليست دولة تجوب الطائرات الأمريكية
0: نتمنى
1: الإسرائيلية
0: نتمنى
1: فوق
0: نحن نتمنى
1: فوقها دون أن يكون لها حول ولا قوة. طيب، أنا أشكرك شكر جزيل. من طهران محلل السياسي الدكتور مصدق بور، من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور عبد العتيبي، على وجودكم معي هذه الليلة في خارج الصندوق. شكرا. في لبنان وتحديدا مرتفعات علي الطاهر، قد تنتقل المواجهة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله في ظل التصعيد الجاري بالجنوب. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس رسم عنوان المرحلة المقبلة قائلا إن تل أبيب لن تترك أي حساب لها مفتوحا مع أي جهة. سبق هذه التصريحات تصعيد إسرائيلي في الجنوب، تقول تل أبيب إنه على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، استدعى بأن يكون الرد الإسرائيلي هو الأوسع منذ وقف النار، وتركز على بلدة أنصار ودير الزهران. في بلدة أنصار قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل علي الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة أرضوان. وفي دير الزهراني أيضا أعلنت إسرائيل مقتل القيادي في حزب الله علي فخر الدين المعروف بأبو علاء أو أبو حسن علاء. لكن الضربات الإسرائيلية لا تبدو مجرد رد مباشر، فوفق وسائل إعلام إسرائيلية الخطة المقبلة تتجه إلى مرتفعات علي الطاهر نفسها. لهذا السبب شهدت الجولة السابقة في مفاوضات روما وصفا إسرائيليا مفصلا لما يوجد تحت هذه التلال، وفقا لمصادر تحدثت لوسائل إعلام لبنانية، حيث طالبت تل أبيب بأن يتسلم الجيش اللبناني التلة والمنشأة الموجودة تحتها من حزب الله، على أن تفكك الأنفاق ويوضع السلاح تحت سلطة الدولة. أهمية علي الطاهر تتعلق بالميدان لنرى الأسباب. بحسب التقارير الإسرائيلية فإن ما يوجد هناك ليس مجرد مخزن صواريخ أو ملجأ للمقاتلين، بل ما يشبه بنتاغون مصغر تحت الأرض يضم غرف عمليات واتصالات ومستودعات ذخيرة ومؤنا ومرافق طبية وممرات لنقل المقاتلين وربما فتحات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، فيما تشير تقديرات عسكريين لبنانيين سابقين إلى أن المنشأة تضم نحو 45 عنصرا من حزب الله وعناصر من الحرس الثوري وسط حصار ونفاذ المؤن والمياه. تواصل إسرائيل إغلاق مداخلها مستفيدة من معرفتها بخريطة الأنفاق والممرات. السؤال الآن، كيف سينعكس هذا التصعيد على المفاوضات المقبلة؟ مصادر لبنانية رسمية لخارج الصندوق تؤكد أن لبنان متمسك بخيار المفاوضات وأن محادثات روما المقبلة مطلع سبتمبر لا تزال قائمة. كما تشير المصادر إلى أن لبنان يقود اتصالات مكثفة مع الدول المعنية للضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد، إلا أن تل أبيب لم تتجاوب حتى الآن. في المقابل الموقف الإسرائيلي هو أن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعة قوية وتجعلها أكثر جدية، وفق ما ذكره متحدث باسم نتنياهو. أرحب بضيفي من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية. سيد محمد، مرحبا بك معي. بالنسبة لحزب الله، ما الذي يعنيه أن تستهدف إسرائيل مرتفعات علي الطاهر يعني بهذا الشكل، وأن توسع المعركة حتى تصل إلى هذه المرتفعات؟ مرتفعات علي الطاهر كانت خطا أحمر ليس لحزب الله فقط بل حتى لإيران.
2: مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المنطقة ليست بجديدة، فهي لطالما تعرضت للاعتداءات ولأعنف الغارات على تلة علي الطاهر والتلال المحيطة بها. يعني لما تقوله إسرائيل أنه يحوي يعني منشآت عسكرية لحزب الله؟ طبعا هذه هدف عسكري واضح للجيش الإسرائيلي، يعني يريد الدخول إلى هذه المنطقة لتحقيق

0: إنجاز عسكري يقدمه للرأي العام الإسرائيلي على أنه إنجاز كبير، ويخوض الحزب الليكود ونتنياهو والائتلاف الحكومي الانتخابات الإسرائيلية على إيقاع هذا الحدث العسكري. طبعا واضح أن نتنياهو والجيش الإسرائيلي يحاولون مفاوضة لبنان بالنار. يعني كل
1: خلينا من المفاوضات، ساتي على المفاوضات، ولكن السؤال المهم، هذه مناطق لبنانية من المفترض. السؤال المهم، يعني ما الذي يفعله ضباط الحرس الثوري داخل هذه الأنفاق؟
0: أنا ليس لدي معلومات.
1: أنا لدي معلومات. أنا كصحفي،
0: لكن أنا أعرف
1: وأجد المعلومات. هناك ضباط من الحرس الثوري حسب كثير من المصادر التي تشير إلى أن ضباط من الحرس الثوري ومقاتلين موجودين في هذه المنطقة، وبالتالي هي هدف إسرائيلي وسيتكرر خلال الأيام القادمة، وإسرائيل أصرت على استهدافه لهذا السبب.
0: هلا هو من يعني ليس خافيا ان هناك مستشارون عسكريون ايرانيون في لبنان لمساعده المقاومه في لبنان، هذا ليس سرا في لبنان، لكن هل يعني اسرائيل تهاجم منطقه علي الطاهر وهذه المنطقه لان هناك ضباط الحرس الثوري؟ لا، ليس الامر بهذه
1: اذا لماذا تريد اسقاطها
0: ببساطه؟ الموضوع واضح. لا، هي هدف عسكري كما قلت لك، تحاول ان البحث عن انجاز عسكري، والعدوان الاسرائيلي اول امس على او امس على لبنان كان بسبب الفشل والتعثر في تحقيق اختراق عسكري ما باتجاه التله لمحاوله الدخول الى هذه التله. حتى الان لا تملك اسرائيل رؤيه استخباراتيه ومعلوماتيه واضحه، وانا اؤكد لك ان المقاومه تمكنت من فتح خطوط امداد باتجاه تله علي الطاهر من الوقود ومن
1: المواد التي يعني تحتاجها المقاومه. انت الان بهذه التصريحات تعطي ذريعه لاسرائيل يعني كي تستهدف هذه المناطق اكثر وكي توسع الضربات.
0: ربما اسرائيل تعرف
1: أكثر
0: ذلك
1: وربما لا تعرف، وانت اعطيتها الان معلومه.
0: طيب
1: خليني اذهب الى
0: المقاومه صامده في تلك المنطقه.
1: خليني اذهب ايضا الى
0: المقاومه صامده
1: إلى إلى إلى مسألة أخرى. مصدر سياسي لبناني قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية بأن حزب الله يبحث عن فرصة لإسقاط خيار المفاوضات المباشرة، وبدأ برفع وتيرة عملياته العسكرية بانتظار تصعيدها أكثر بضوء أخضر من إيران. هل ينتظر الحزب بالفعل هذا الضوء الأخضر من إيران حتى يعني يعرقل هذه المفاوضات للدولة اللبنانية مع إسرائيل ومع الجانب الأمريكي؟
0: لا، النقطة الأولى، حزب الله لم يخرق اتفاق وقف اطلاق النار، ولم يبادر إلى يعني القيام بأي عمل. هو التزم بالهدنة منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. أما من ناحية الجانب الاحتلال الإسرائيلي، لم يتوانى ولم يتوقف عن الاعتداءات، عمل النسف والقتل والتدمير في منطقة الجنوب وحتى في منطقة جنوب الليطانة، حيث لا يوجد حزب الله في تلك المنطقة. ما علاقة النسف على الحدود بموضوع علي الطاهر وبوجود حزب الله في تلك المنطقة ووجود مقاتلين هناك؟ واضح أن الإسرائيلي هو الذي يريد إسقاط المفاوضات، وهو الذي يفاوض لبنان بالنار.
1: كيف يريد إسقاط المفاوضات؟ هو يفاوض. كيف يريد إسقاط المفاوضات وهو يفاوض؟
0: وبالمناسبة
1: أنت قبل قليل كنت تقول لي في إجابتك الأولى بأن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز عسكري، لم تضرب أي أهداف في الجنوب اللبناني. الآن تعود لتناقض نفسك بنفسك سيد محمد، وتقول بأنهم ضربوا في أكثر من منطقة، بأن حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار.
0: هم يدمرون المباني والمنازل والدور العبادة والمناطق المواقع الأثرية والمراكز الصحية. هم يدمرون الحجر ويرتكبون المجازر، لكنهم لم يحققوا إنجازات عسكرية. أنت كنت أقول لك أن إسرائيل طبعا هي مستمرة بالمفاوضات لكي تأخذ ما تريد، ولا لكي تعطي لبنان أي مكاسب. حتى الآن لم يتحقق وقف إطلاق النار، لم يتحقق الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، موضوع إعادة النازحين.
1: لن يتحقق يعني أي شيء من هذا إلا بعد أن يتم الاتفاق بصيغته النهائية. أنتم تريدون المكاسب الآن من الدولة اللبنانية، أتحدث عنكم أنتم كحزب الله لأنكم شيء والدولة اللبنانية شيء في هذه المفاوضات، أو ولا أنا مخطئ؟
0: لا، اولا انا لا امثل حزب الله. حزب الله لديه
1: لا لا لا لا, لا, لا انا اعرف انك لا تمثل حزب الله.
0: انا اتحدث كصحفي وكأقرأ
1: كصحفي مقرر من حزب الله
0: كما اقرا مواقف كل القوى السياسيه. نعم، انا اتواصل.

0: مع كل القوى السياسية في لبنان. طبعا لدي تواصل مع حزب الله كما أتواصل كصحفي وكمحلل سياسي مع كل
1: طيب الأطراف السياسية. طيب طالما أنك تتواصل مع الجميع
0: رئيس جمهورية مع يعني حكومة
1: وكصحفي يوم أمس،
0: كنت أقول
1: يوم أمس كان هناك موضوع جدلي كبير جدا داخل لبنان، وهو جزء أو مقتطف من كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، تحولت إلى مادة جدلية بسبب حديثه عن مقال غير موجود لكاتب وهمي. كان نعيم قاسم قد استشهد خلال خطابه الأخير بمقال قال إنه لمفكر يدعى موشي يائير، تقوية لحجته طبعا في انتقاداته ضد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لكن تبين أنه لا وجود للمقال ولا لاسم المفكر الذي ذكره الأمين العام لحزب الله. نستمع ثم أعود إليك سيد محمد.
2: كنت بسمعه، كنت عم بقرأ لمفكر يهودي اسمه موشي يائير في جريدة يديعوت أحرنوت. هذا النص اللي عم بقرأ لكم إياه هو نص كان بعد اتفاق الإطار، يعني بأول جولة تاني جولة. طبعا أنا بخجل من بعض العبارات الموجودة، بس أنا حقرأ النص كما هو، ما إلي علاقة بمضمون هذا النص ولا بعباراته. بيقول: لحسن حظنا أنهم أرسلوا وفدا يحب إسرائيل وأمريكا أكثر من بلدهم لبنان.
1: سيد محمد، هل تعرف هذا الكاتب أنت أو قرأت له شيئا؟
0: هلا حسب ما فهمت ان يعني تم إزالة المقال او المنشور الذي كتبه هذا الكاتب الإسرائيلي، لكن يعني ليس لدي يعني معلومات دقيقة حول هذا الأمر. لكن
1: هذا يفتح يفتح سؤال مهم. دعني من نتنياهو، نتحدث عن نعيم قاسم الآن. هذا يفتح سؤال مهم.
0: يقول لا البعض، أريد أن أقول مقارنة بسيطة.
1: لا لا، قبل مقارنتك، يعني يقول البعض إذا كان نعيم قاسم وهو يعني رأس حزب الله يستشهد بمقالة غير موجودة، كاتب غير موجود أصلا، لا لا لا وجود لهذا الاسم لشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية، يقول بأن هذه الأدوات البسيطة التي لا تخضع لمعايير التدقيق ولا المحاسبة هي أكاذيب ترضي الغرور. أيضا الحد الأدنى من المعلومات والمعارف والمراجع الصحيحة عنوانها البسيط دائما أن يعني يبث مثل هذه الأكاذيب لجمهور بسيط وهو جمهور حزب الله، وبالتالي هذه المسألة لا يجب أن تمر، لأننا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال البحث خلال ثواني بسيطة تستطيع معرفة إن كان هذا الشخص موجود أم لا، هذه المقالة موجودة أو لا. معقول لم يكلف نفسه البحث؟
0: هلا لا يمكن وصف هذا الأمر بالكذب. ربما قد يكون أي شخص يخطئ في هذا الأمر،
1: ماذا أو شيء غير موجود أبدا، ماذا أسمي؟
0: لا يمكن وصفه. أنا أترك لحزب الله هو الذي يفسر هذا الأمر.
1: لا أريد تفسيرك أنت، أريد
0: للرأي العام.
1: تفسيرك أنت.
0: لا أنا ليس لدي تفسير. أقول لك ربما أي شخص ممكن أن يقع في خطأ نقل أي مقال أو كاتب، أو ربما هناك من أزال أو حذف هذا المنشور. هذا أمر يحصل من خلال استقصاء المعلومات عبر يعني الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر مواقع قد يتم نقلها من مواقع أخرى وتصل طيب إلى القارئ أو المتلقي في طريقة خاطئة. لكن كنت أقول لك أن هذا الأمر، نعم هذا الأمر، نتنياهو في أحد التصريح علنا قال أن الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة الأمريكية شرع وجودنا في الأرض اللبنانية. يعني هذا الخطاب الإسرائيلي ليس بجديد. أنا أتحدث بالمضمون وليس أتحدث عن الكاتب. المضمون، هناك الكثير من الإسرائيليين قالوا ذلك. هناك مفاوض إسرائيلي سابق قال أن ما قدمته السلطة اللبنانية بالمفاوضات لإسرائيل لم تقدمه أي دولة عربية أخرى. هذا موجود في يعني التصريحات المسؤولية.
1: من هذا المسؤول؟ من هذا؟ هذه نفس قصة نعيم قاسم، غير موجودة أبدا، غير موجودة أبدا.
0: لا أنا،
1: هل معقول أصلا إسرائيل أن تأتي في نصف المفاوضات وأن تقول بأن لبنان قدمت لنا ما لم تقدمه دولة عربية، أن يفسد هذه المفاوضات؟
0: أنا أقول مفاوض إسرائيلي سابق. سيدي أنا أقول مفاوض طيب. إسرائيلي سابق، يعني شارك في مفاوضات سابقة، ليس مفاوض حالي. ويمكن طيب. أن على الواتساب أن أرسل لك هذا التصريح لأحد المفاوضين الإسرائيليين. يعني
1: طيب، أشكرك جزيل الشكر.
0: موجود على المواقع،
1: سنبحث عنه، نتمنى أن نجده، لا أن يكون مثل هذا المقال الذي نقله نعيم قاسم. أشكرك.
0: سأرسل
1: الكاتب الصحفي محمد حمية.

0: في غزة لم تعد أزمة خطة ترامب في بنودها فقط بل في ترتيب تنفيذها. من يبدأ أولا، حماس بنزع كامل للسلاح أم إسرائيل بالانسحاب؟ سؤال واحد بات كافيا لتعطيل المرحلة الثانية بأكملها. لهذا جاء التحرك السياسي هذه المرة جماعي، رسائل سياسية جماعية وجهتها السعودية ومصر وتركيا بالإضافة لباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر كموقف موحد لرفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. دول الثماني حملت إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، كما طلبت واشنطن بالبقاء في غلب الضغط السياسي لضمان تنفيذ الخطة ومنع إسرائيل من تعطيلها مجددا. لكن خلف البيانات كانت العلمين المصرية تشهد حركا دبلوماسيا. هناك جلس المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي نادينوف مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقبلها مع وفد حماس والوسطاء من مصر وتركيا وقطر. مصادر العربية تقول إن الاجتماع ركز على تنفيذ خطة ترامب لإعادة التفاوض عليها. كوشنر نادينوف رفضا طرح حماس بتخزين السلاح، أصرا على تسليم الحركة للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية. لكن هنا ظهر أمر لافت، كوشنر ونادينوف تعهدا لقادة حماس بانسحاب إسرائيلي من غزة بالتزامن مع نزع السلاح بحسب ما ذكرته مصادر العربية. لكن نادينوف نفسه كان قد رسم لإسرائيل قبل أيام صورة تبدو مختلفة في تفاصيلها، ففي منشور له بالعبرية أكد أنه لن يتم طلب خطوات لا رجعة فيها من إسرائيل قبل تنفيذ خطوات ميدانية يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاح حماس. خلال لقائه نتنياهو قبل نحو أسبوع تحدث مالادينوف عن إطار مشابه بالقول إنه لا انسحاب إسرائيلي من منطقة قبل التأكد من خلوها من السلاح والأنفاق. تصعيد إثيوبي جديد ضد دول المصب، هذه المرة الأمر ليس متعلقا فقط بسد النهضة. وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو عطيفة قال إن تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب أصبح تحت سيطرة إثيوبيا بالكامل. لم يكتفي بذلك، أعلن أيضا عن نية بلاده إنشاء 3 سدود جديدة. تصريح لم يمر مرور الكرام في القاهرة، مصدر مصري مسؤول اعتبر أن هذه التصريحات تمثل إمعانا في النهج الأحادي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. أضاف أن حديث أديس أبابا عن السيطرة على تدفقات المياه يكشف توجها خطيرا نحو فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك. المصدر المصري شدد على أن نهر النيل ليس ملكا لدولة بعينها، مؤكدا أن القاهرة ستتخذ كل التدابير القانونية لحماية حقوقها المائية والدفاع عن مصالحها، ولن تسمح لأديس أبابا بفرض الأمر الواقع. حديث المصدر جاء بعد أيام من تأكيد مصري رسمي عبر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم. نستمع لما قاله عن السدود الإثيوبية الجديدة.
1: السدود قصة معروفة، هل في خطة لإثيوبيا لبناء 4 سدود بما فيهم السد الحالي؟ في خطة، يعني ده شيء معروف. هل الدولة المصرية هتسمح بأي حاجة تانية تحصل؟ لا.
0: لكن كيف يمكن أن تؤثر السدود الجديدة على دول المصب؟ بشكل مبسط وبحسب تقرير لموقع أفريكا إنتليجنس، تخطط إثيوبيا لرفع قدرتها التخزينية عبر 3 سدود جديدة. الرقم هنا لافت، السعة المستهدفة لهذه السدود الثلاثة تصل إلى نحو 140 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ضعف سعة سد النهضة البالغ نحو 74 مليار متر مكعب. لنقاش هذا الموضوع معي من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي أسامة الدليل، ومن أديس أبابا نائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق. أبدأ معك أستاذ محمد، لماذا تريد إثيوبيا بناء سدود جديدة غير سد النهضة؟ هل تريدون استفزاز دول المصب مصر والسودان؟
2: استفزاز في أن تقوم إثيوبيا بمشاريع تنموية في مواردها المائية؟ هل هناك استفزاز أصلا في سد النهضة؟ ولماذا يفهم أن هذا استفزاز؟ نحن نبني في ضمن حدودنا الجغرافية المائية، وبالتالي عندما نبني هذه السدود لا يوجد ما يدعو أصلا إلى أن تستاء القاهرة إلا أن تكون هناك نوايا مسبقة في تعطيل التنمية الإثيوبية. نحن نرفض هذا الأمر مجملا.

0: إذا ما نظرنا إلى السدود الإثيوبية الجديدة،
1: مصر تقول لا لإثيوبيا الحق في التنمية ولنا الحق في الحياة، هذا حديث وزير الخارجية المصري ردا على حديثك هذا.
0: من الذي منع هذه الحياة أو أن يتجرأ أصلا على أن يمنع الحياة عن إخواننا في مصر؟
1: أنتم
0: من الذي يعني أي ضرر أصابهم؟ يا أخي نايف، أنت تتحدث وتقول أنتم تحاولون منع المياه عن مصر، تحاولون تعطيش مصر، تحاولون إغراق السودان ومصر بهذه السدود. أعطني ضررا واحدا منذ تشييد سد النهضة، بل أنا أعطيك بالعكس
1: 15% من الأراضي المصرية الزراعية تضررت جراء بناء هذا السد. أيضا في الشتاء
0: بالعكس، سد النهضة أفاد السودان، أفاد مصر من حيث يعني تخفيف الضغط المائي على السد العالي الذي يعاني من تحديات إنشائية واسعة. نحن لسنا بصدد ذكر هذه مشاريع تنموية، نحن نريد أضرارا موثقة وليست ما يتم تكراره من أن هناك نية مسبقة من إثيوبيا بالإضرار بمصر.
1: طيب خلينا أسمع ضيفنا من القاهرة إذا سمحت سيد محمد.
0: الأمر الأهم أن إثيوبيا وعلى لسان وزير المياه والطاقة لم تتحدث عن أي سدود جديدة، وبالتالي هذا تضخيم إعلامي كالعادة في أي قضية أو تصريح إثيوبي يتم إخراجه عن السياق. طيب. ووضعه أمام الجمهور لأجل أن يتم التعليق عليه بتعليقات سلبية.
1: ممتاز. أنت تقول لم يقل، خلينا نستمع لتصريحه لنتأكد هل هناك تضخيم، هل هناك من يريد تكبير هذه المسألة أم المسألة حقيقية وتستحق النقاش. نستمع ثم نعود. طيب، لكن قبل ذلك أذهب إلى أستاذ أسامة الدليل. يعني أستاذ أسامة، سمعت إلى حديث ضيفي، وهناك أيضا من يقول بأن إثيوبيا بهذا الفعل وبهذه البناء لهذه السدود الجديدة تريد أن تبيع المياه على مصر وعلى السودان، هل تتفق مع هذا الرأي؟
2: هذا هو الهدف النهائي، هذا كلام دقيق 100%. والكلام عن التنمية في الحقيقة أصبح الآن يعني كلام محتاج براهين إن ده من أعمال التنمية في أثيوبيا. تخزين الماء أصبح هو الهدف، هذا هو الكلام الذي خرج به وزير المياه والطاقة الأثيوبي. هدف الدولة الأثيوبية العمل على تخزين أكبر قدر ممكن من المياه. هل التخزين هينتج لوحده الكهرباء؟ هل التخزين هيوجد صرف صحي ل 36% من أهل أثيوبيا ما عندهمش صرف صحي؟ هل هينتج كهرباء ل 80% من الشعب المحروم من الكهرباء؟ حتى هذه اللحظة سد النهضة لم ينتج إلا 720 أو 750 ميجا وات، وهو مصمم لإنتاج 5000 ويزيد ميجا وات. ولذلك الكلام حوالين السيطرة على المياه مزيد من التخزين معناه أن الهدف النهائي هو بيع الماء، تحويل الماء إلى زي ما النفط. طيب. مثلا مورد طبيعي، هم يقوموا
1: هل ستسمح
2: بعملية بيعه
1: إسوة
2: بدول
1: هل
2: أخرى.
1: هل ستسمح مصر لنفسها بأن تشتري مياه نهر النيل من إثيوبيا، أم سيكون هناك بدائل أخرى؟ لأن الحديث اليوم يا أستاذ أسامة ليس حديث رسمي، لكن أتحدث عن الأوساط، تقول أن مصر يمكن أن تلجأ إلى خيارات من بينها خيار عسكري، واستنادا بالاستناد قانوني بأن يكون التدخل عبر البند السابع، وهو أن إثيوبيا تقوم بعمل عدائي تجاه مصر.
2: في الحقيقة أنه منسوب الأمطار اللي عادة بيبقى في أثيوبيا في حدود 950 مليار متر مكعب كل سنة، السنة دي قل شوية، وهناك بعض المؤشرات على وجود شح مائي في المرحلة المقبلة. وإذا لم نصل إلى تفاهمات حقيقية من غير كلام في الإعلام ملوش معنى، ومن غير الكلام الإنشائي اللي لا يودي ولا يجيب، أنا أعتقد أن ده سيفضي إلى أزمة، وأن هذه الأزمة قد تصل بنا إلى ما لا يحمد عقباه. كون أنه أثيوبيا تريد من خلال الماء السيطرة على النهر، طبعا هذا كلام غير علمي وغير دقيق، لكن ما هو واضح أمام عينينا ونملكه بالبرهان المائي.

0: التحدي هو السعي إلى تخزين الماء.
1: طيب.
0: نقطة من أول السطر. مسألة بقى استخدام ده في الضغط على دول الجوار وبالذات دول مصر والسودان من أجل الدفع باتجاه حل المشكلة الأزلية بتاعة أثيوبيا بتاعة أنهم يلاقوا لهم منفذ إلى البحر، أنا ما أعتقدش أن ده من الممكن أنه يساعد، بالعكس ده ممكن من شأنه أن يعقد هذا الأمر وأن يجعل
1: طيب.
0: فيه الكثير
1: ممتاز.
0: من
1: ممتاز. العراقيل ممتاز. يا أستاذ محمد العروسي، أنت استمعت إلى ما قاله ضيفي من القاهرة، يقول أنكم تريدون الهيمنة على هذا النهر الدولي المشترك ليس لهدف المياه وليس لهدف التنمية كما تقول والكهرباء وغيرها، وهو عدد الأسباب، يعني أنتم تريدون منفذا بحريا على البحر الأحمر وتريدون أن تبتزون مصر ببناء سدود جديدة وبالهيمنة على هذا النهر حتى يعني تتم أو يتم مقايضة هذه المسألة مياه نهر النيل مقابل أن يكون لنا منفذ بحري على البحر الأحمر، هذا بشكل واضح.
2: واحترامي لضيفك الكريم، وبعيدا عن أي كلام إنشائي على الإطلاق، هناك خلط واضح فيما قاله وفيما يكررونه دائما يعني حول هذه القضية. أولا، كيف يمكن لسد كهربائي لا يمكنه تخزين المياه فنيا، وأنتم تتحدثون عن أن هناك بيع لمصر لهذه المياه، أين تذهب المياه؟ سأوضح لك بشكل علمي مبسط. المياه تأتي من الهضبة الإثيوبية ثم تدخل إلى التوربينات فيتم توليد الكهرباء وإطلاق المياه إلى السودان ومن بعدها إلى مصر. ثم لماذا تبيع المياه؟ وهل المياه أصبحت سلعة؟ مياه النيل هل تصبح سلعة على يد إثيوبيا؟
1: طيب.
2: كلام موضوعي، أين
1: طيب استاذ محمد قبل
0: ثلاث سدود جديده ليه؟
2: سدود جديده لاجل
0: مرة اخرى استاذ عروسي فسر لي ليه ثلاث سدود جديده؟
2: كلام غير علمي، كلام لا يمكن للفنيين حتى.
1: طيب يا استاذ محمد، يا استاذ محمد انت قلت بان ضيفنا يقول كلام انشائي وبان هذا كلام غير علمي، انت قبل قليل كنا سنعرض كلام الوزير الاثيوبي سنستمع اليه الان ثم نعود لسؤالك عنه، نستمع.
3: الآن تغير الوضع، وقمنا ببناء سد النهضة، وقمنا بتعزيز أمننا الغذائي وتوسيع إنتاج الكهرباء وخلق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، ويجب علينا بناء سدود إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورنا الريادي، وتدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرتنا.
1: سيكون تحت سيطرتنا. هناك ثلاثة سدود جديدة، أكيد استمعت لهذا التصريح أستاذ محمد.
2: يا سيدي يا أستاذ نايف،
1: هذا الحديث،
2: هذه المقابلة في مقابلة محلية، هذه ترجمة وإخراج عن السياق لتصريحات الوزير.
1: هذه ترجمة صحيحة 100%،
2: ترجمة حرفية،
1: ترجمة 100% صحيحة. لا تجادلني في هذه المسألة يا أستاذ محمد حتى تخرج نفسك من الحرج. أنت قلت معلومة غير صحيحة، وعندما أتيت الآن بهذا التصريح الآن تريد التراجع وتقول بأننا ترجمنا بشكل غير صحيح.
2: ترددون معلومات غير صحيحة لأنكم لم تفهموا سياق ما قاله الوزير. بعيدا عن هذا الأمر،
1: أعطني ما هو السياق؟ جاوبني على هالمسألة.
2: السياق أننا بحاجة إلى مشاريع تنموية، وأن إثيوبيا الآن لديها تدفقات بإمكانها أن تطلقها إلى السودان حسب ما يرد إليها من الهضبة،
1: وبالتالي سنشيد ثلاثة سدود جديدة.
2: حتى لو سدود جديدة، أنا أصرح لك بأن هناك سدود جديدة ستبنى
1: قبل قليل،
2: سدود جديدة للاستفادة، لكن لا
1: وقال سدود جديدة ونسيطر، وقال نسيطر.
2: لا هذا من عندكم، هذا من عندك،
1: ليس من عندنا شيء. هو كلامه هو لا يمكن أن نختلق، لا يمكن أن نختلق تصريح أو أن نضع كلاما غير صحيح يا أستاذ محمد.
2: تدعون بأنكم تعلمون أكثر مما
1: لا ندعي شيئا، نحن نقلنا ما قاله تماما 100%. شكرا لك محمد العروسي من أديس أبابا وأسامة الدليل من القاهرة، إلى اللقاء.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. تنتهي اليوم المهله الزمنيه المنصوص عليها في مذكره التفاهم التي وقعتها الولايات المتحده وايران في يونيو الماضي، وياتي انتهاء المهله وسط غموض يلف مصير المذكره التي كانت يفترض ان تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الايراني والعقوبات الامريكيه ومستقبل الملاحه في مضيق هرمز. وإلى إسرائيل وصل المبعوث الأمريكي جارد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي زيارته في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس. من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار.

0: ويأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن رايدوات خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوموندوز التابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. نهاية المرسل.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. الوحدة يفجر أولى مفاجآت كأس الملك ويقصي الشباب من دور الاثنين والثلاثين. الهلال يستحل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الملك من بريدة. الصحف الكتالونية تؤكد انتهاء علاقة كانسيلو بالهلال تمهيدا للتوقيع مع برشلونة. أرسنال يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويحرز الدرع الخيرية الإنجليزية. لانس يهزم باريس سان جيرمان ويحرز كأس السوبر الفرنسية.

ضمن منافسات كأس الملك يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة، ويسعى الهلال لانطلاقة مثالية في البطولة للحفاظ على لقبه، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاحية مسابقة الدوري أمام الفيصلي بأربعة أهداف لاثنين، فيما ستكون هذه المباراة الأولى لفريق الرائد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. وستعيد هذه المباراة الذاكرة للقاء الفريقين، حيث سبق والتقيا 52 مرة في جميع المسابقات، فاز الهلال 43 مرة مقابل انتصارين فقط للرائد، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى، وذلك في حوطة بني تميم. ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن تجنب مفاجآت الكؤوس المبكرة، وعينه على تحقيق انتصار مريح يضمن له العبور إلى دور ثمن النهائي والذهاب بعيدا في البطولة التي غابت عن خزائنه طويلا. في المقابل يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الأرض والجمهور لخلق مفاجأة تاريخية أمام أحد أبطال المسابقة التاريخيين. وفي حائل يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الطائي في مواجهة يحتضنها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية المبكرة والعبور بأمان إلى ثمن النهائي استنادا إلى جاهزية الفريق الفنية والبدنية. في المقابل يتطلع الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي وخطف بطاقة التأهل لإقصاء منافسه.

0: وعن مواجهات الاثنين في مسابقة كأس الملك. معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، حياك الله أبو فهد. يعني الهلال عنده فرصة أكثر من الرائد لاعتبارات كثيرة، من ضمنها أيضا أنه عنده مباراة بدأها في الموسم، بينما الرائد يعني ما عنده أي اختبار.
1: ونحييك أخوي عبد الله وحيي مشاهدي العربية. الحقيقة خليني أول أشيد بلجنة المسابقات اللي خلت المباراة تكون على أرض فرق الدرجة الأولى. خلينا نقول أكيد لا الظروف ولا الوقت، يعني لا الإمكانيات الفنية ولا الوقت لكل الفرق تقريبا. أوكي اليوم أنا سمعتك تقول المفاجأة اللي حققها الوحدة، صحيح، وإن كنت أنا أي واحد يفوز على الشباب بالنسبة لي ما عندهم مفاجأة، لكن برجع للهلال فوارق بصراحة كبيرة. يعني الرائد العام تحسن كثير، ترى نقول تحسن، أخذ السابع في الدوري أمام وصيف البطل المدجج بالنجوم المستعد بشكل جيد أمام فريق لم يبدأ الدوري، والموقف بصراحة صعب. هذا الكلام الموقف صعب على مين؟ على كل الفرق اللي بتلعب، أستثني الفرق اللي صعدت، يعني القادسية مع الطائي يعني بالمنطق القادسية، الهلال مع الرائد بالمنطق الهلال، النصر أكيد أنه أفضل من الدرعية لكنها مباراة صعبة. أنا أتكلم عن بشكل عام عن الجولة بشكل عام، لكن إذا حبيت أتكلم عن الهلال يمكن أتوقع إنزاغي يعطي فرصة لأكثر من لاعب بكرة، يعني أول شيء الدوري
0: مضبوط. لكن هذه فعلا أفضلية الفرق دوري روشن على فرق دوري يلو، أنهم عندهم بداية
1: فارق كبير
0: بخلاف الفوارق الفنية.
1: صحيح.
0: طيب
1: البداية هو الفوارق.
0: إنزاغي مطمئن؟
1: إنزاغي؟
0: إيه
1: صراحة لا، ما زلنا نقول استمرار عبد الله.
0: أنا أقصد أنه هل من الممكن أن الرائد على ظروف الهلال الفنية، أتحدث عن تركيبة الهلال الفنية وشخصيته الفنية، من الممكن أنه يسبب قلق على الهلال؟
1: بالمنطق لا الصراحة، يعني بالمنطق الأمور شبه محسومة لاعتبارات كثيرة. أنت بتقول لما تقول الهلال يعني مقلق، الهلال مقلق لما يكون الفرق يعني في نفس الدوري، حتى الفيصلي الصاعد أحرج الهلال في المباراة السابقة. وين المشكلة عبد الله؟ أتذكر في السيرة التحليلية كنا نقول إذا سجل الهلال

0: انتهت المباراة. اليوم تكرر مع الفيصلي نفس ما تكرر الموسم الماضي، ارجع للأهلي والخليج أكثر من مباراة، يعني كثير من المباريات الهلال يتقدم في شوط ومن ثم الشوط الثاني. بتقول لي خطأ فردي خطأ جماعي، لكن تكرار هالأخطاء أيضا مسؤولية مدرب أنت اللي تتلافى. واليوم بصراحة لو يطلب لبن العصفور حققوا له يعني الإدارة الهلالية مع إنزاغي يتعاملون معه، يعني تصور لاعبين ذو قيمة، لاعبين أجانب، بس اللي أقول لك زي المدافع يوسف وزي نونيز وزي المدافع الأسباني ميري ما أعرف اسمه اللي راح، كل هذه طلباتك أنت إنزاغي، وفي الأخير تقول غير. أنا متأكد إنه الحين عنده طلبات، يمكن في الشتوية تتغير قناعات، وهذه مشكلة عبد الله. قد يكون نحتاج مراجعة أيضا اللوائح، أنت لما تسمح بالعدد وبعدين يعني تتورط كيف تسوي مخالصة.
1: الآن رحت للعدد الأجانب والمساحة اللي يملكها كل مدرب في التعاقد، صحيح. وبعد ذلك يصير فيه يعني تخلص منهم أو بيع.
0: أنا قصدي لو العدد محدد عبد الله ما أقدر أسجل لاعب لين أسوي مخالصة مع اللاعب اللي هو الحد السقف، لكن لما نفتحها في الأخير أنت شوفها مو بس في الهلال، في كل الفرق، صحيح. يعني الاتحاد الأهلي النصر بالذات الفرق اللي عندها إمكانيات. يمكن المستقر اللي قاعد يتعامل بشكل جيد هو القادسية.
1: طيب الهلال أمام الرائد أنت تعتبرها مباراة محسومة بالنسبة. لكن الرائد خلينا نتكلم عن الجانب الرائد، هو يعني ما هو جانب واضح بشكل كبير زي ما هو أندية الدوري روشن، لكن الرائد في بريدة وعنده حافز ومن زمان عن مواجهة الفرق خلينا نقول فرق الدوري، عنده فرصة فعلا أنه يعني يستدرج الهلال ويتجاوزه.
0: محمد عبد الله الرائد عنده مشكلة خلينا نقول إدارية، حين لو تشوف التعاون تتغير الإدارات والعمل واحد، بينما ما في التفافات. يعني اليوم مثلا الأستاذ فهد المطوع، قبله مثلا الأستاذ عبد العزيز التويجي، قبله تلقى رئيس الرائد يشتغل الحالة. أنا طبعا سمعت كلام كثير يقول لك هذا ما يعطي فرصة ولا يعطي فرصة، هذه مين قضيتي. أنا أتكلم عندكم نموذج بجواركم بينكم شارع، ليش التعاون حنا نتكلم عنه بشكل ممتاز والرائد نتكلم عنه كما لو كنا نتكلم عن نادي ما عنده جمهور. ترى الرائد عبد الله اللي تروح لبريدة تتفاجأ بالجماهيرية اللي موجودة هناك، صحيح. لكن اليوم تتلاشى، حتى تشوف بعض المباريات، أنا تابعت كم مباراة له في الدرجة الأولى، حتى الجمهور ما عاد يحضر. إذن اليوم الرائد مو في أحسن حالاته. أكيد أكيد أن الرائد مفترض أن يسعى للمنافسة على الصعود.
1: جيد، مباراة مثل هذه للهلال إنزاغي المفروض أنه يختبر أدواته بشكل أكثر بعد مباراة الفيصلي، ولا يعطي فرصة للبدلاء؟
0: أنا في رأيي لازم تعطي فرصة للبدلاء، الموسم ذا طويل والهلال مشارك فيه بطولات كثيرة وبطولات كثيرة، أتكلم حتى على مستوى المنتخب لأن في عدد كبير من
1: حتى على مستوى الرزنامة وازدحامها.
0: يعني شوف كأس الخليج بتكون في أيام فيفا،
1: صحيح.
0: طيب وفي يناير إذا جاء كأس آسيا، يعني أكيد أنه تصدق عبد الله السنة ذي نبي يشتغل كأنه إعداد لموسمين، يعني ترى في يناير الأندية بتعطي إجازات بعدين بيرجعون، كأنه إعداد جديد. أنا في رأيي لازم تعطي الفرصة لعدد من اللاعبين، عدد من اللاعبين، الداود مثلا في الدفاع اللي شارك في آخر مباراة، ناصر الدوسري مثلا مفروض يكون يشارك لأنك أنت بتحتاجهم في الدوري. عشان كذا أنا أقول لك محتاج مثل هالمباريات هي اللي تعطيك فرصة. قد يكون على الدكة بعض اللاعبين المهمين، لكن أنا في رأيي مهم جدا الفوارق فنية بين بدلاء الهلال وأساسيين الرائد، الفارق كبير بصراحة.
1: جيد.
0: عشان كذا نقول المباراة صعبة جدا على الرائد.
1: طيب الأهلي والأنوار أو الأنوار والأهلي أيضا هي مباراة يعني نظريا محسومة للأهلي،
0: صحيح.
1: لكن الأهلي أيضا عنده تجارب يعني غير جيدة وغير مبشرة في في في بطولات خروج المغلوب، والمباراة أيضا تلعب في حوطة بني تميم، يعني مكان جديد يستضيف واحدة من الفرق الكبيرة في هالبطولة. الأهلي ما كان أيضا جيد أمام الدرعية في البداية في الرياض.
0: عبد الله يمكن شوفني ابتسمت انا. انا حوضة بني تميم منطقة عزيزة بصراحة علينا كلنا، تشوف يفرحون باي شيء يجي. انا اذكر ناشئين قد لعبت انا مثلا عندهم هناك، تحس البلد كله خلاص يكون في حالة غير عادية، ما بالك انه يجيهم بطل اسيا في مباراة في رأيي احتفالية اكثر من انها بحث عن فوز. الحقيقة زي ما قلت لك عن الهلال والرائد، ايضا الاهلي والانوار الفوارق كبيره جدا بصراحه بين الاهلي والانوار، لكني انا هذا اللي انا اقول يعني الميزه في
1: هذه ميزه من من من ميزات مسابقه كاس الملك،
0: صحيح، انك تعطي الفرصه،
1: صحيح.
0: انه جمهور الحوطه بيشوف يا اخي، وجمهور الانديه بشكل عام، يعني القادسيه مع الطائي، يعني الطائي اكيد، صحيح. نادي كبير وعريق، لكن اقصد في الاخير هو نادي درجه اولى اصبح اليوم. الرائد مع الهلال بريده بكره اكيد بتشوف في جمهور، لكن اكثرهم انا اتوقع شغف للحضور. عندي إحساس أن مباراة الأنوار والأهلي أكثر من أنها فوز أو خروج مغلوب هي احتفالية.
1: الحافز موجود بشكل عالي عند هذه الفرق.
0: لا الحافز

0: تقدم على الأقل مستوى جيد.
1: أني أقدم نفسي. تبغى عبد الله مو بس حافز للنادي، للاعب. اللاعب متى تبين أنت؟ تبغى تعرض اليوم احتراف، أنا كيف أبغى أبين نفسي قدام الفرق أو حتى الوكلاء أو غيره من خلال هالمباريات اللي يسلط عليها الضوء؟
0: حتى إدارة النادي أبو فهد يعني ممكن تستفيد ماديا بشكل كبير من هالمباراة، يعني
1: تستفيد بالدخل
0: صحيح،
1: وتستفيد لو في لاعب مميز. اني طبعا انا ضد الاستغناء عن اللاعبين الا اذا كنت بجيب، يعني لو باعوا لاعب
0: حتى الشركات اللي تحط لوحة في الملعب،
1: ترى المباراة ذي لها دخل
0: 100%
1: لها اذا قدرت تسوقها بشكل جيد.
0: صحيح
1: يا رجل، اتذكر العروبة، اتذكر معنا الاستاذ مريح يعني قد قال لي المعلومة ذي، انه الكلام يوم صعد العروبة محطات البنزين تخلص، الشقق المفروشة والفنادق خلاص ما فيه، إذا لعب الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد. إذا تنشيط هذا الأمر، ترى هذا الأمر تسويقي وسياحي وأمور كثيرة وفرحة، ما نبقى الشعب كلنا شعب واحد، مواطنين عايشين في هذا المواطن.
0: هذه قيمة مسابقات خروج المغلوب اللي تضم كل أندية البلد يعني نفسه.
1: بس حنا ما زلنا ما نقدر عبد الله، ليش؟ عشان ضغط المنافسات.
0: صحيح صحيح.
1: متأكد أن الجمهور ودها تسوي مو ب 64 جولة من 128 100%. لكن اليوم اقتصروا على 32.
0: شكرا جزيلا عادل البطيل المحلل الرياضي، كنت معنا هنا في الاستوديو.
1: شكرا يا عبد الله، شكرا لك.
0: وحجز الحزم مقعده رسميا في دوري 16 من بطولة كأس الملك عقب تجاوزه نظيره البكيرية بثلاثة أهداف لهدفين. وافتتح الحزم أهداف المباراة عند الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه أفيميكو بولولو قبل أن يعادل سعد المولد النتيجة للبكيرية في الدقيقة 27. وقبل نهاية الشوط الأول عاد بولولو ليضع الحزم في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني عزز سلطان تنكر تقدم الضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وقلص البكيرية الفارقة بواسطتها التان أحمد في الدقيقة 68، إلا أن الحزم حافظ على تقدمه وأنهى المباراة فائزا ليصل إلى دوري 16. وانتزع العروبة بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس الملك عقب إقصائه ضيفه نادي أبها بركلات الترجيح، وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي رجحت كفة أصحاب الأرض بثلاث ركلات مقابل ركلتين. وبهذا الفوز يلحق العروبة بنادي الحزم كأوائل المتأهلين إلى دور 16 من مسابقة كأس الملك.
2: ويقرب أبها. نعم نعم نعم نعم، وضع الكرة في زاوية.
0: وتأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل 2. هاكم تفاصيل هذه المواجهة.
3: الوحدة والشباب في أول ظهور لهما في كأس الملك، في أول اختبار لطموح كل فريق في البطولة. بدأ الوحدة بتهديد مرمى الشباب مبكرا، علي السالم اختبر الحارس الشبابي محمد المحاسني مبكرا قبل أن يظهر الوافد الجديد دينو خليلوفيتش برأسية ثانية مرت بجوار المرمى. أما الشباب فكانت فرصه أخطر، كارلوس جونيور تلقى تمريرة من عوض الناشري وسدد بعيدة، ثم عاد بفرصة أخطر تجاوز فيها حارس الوحدة عبد الرحمن الشمري وبقيت الشباك أمامه، لكن توازنه خانه في اللحظة الأخيرة. لكن ليلة كارلوس جونيور لم تتوقف عند الفرص الضائعة، بطاقة صفراء ثانية أنهت مشاركته وأخرجته بالبطاقة الحمراء، ليكمل الشباب المباراة منقوص العدد. ولم ينتهي الشوط الأول قبل أن تتعقد الأمور أكثر على الشباب. مراد خضري يفتتح التسجيل للوحدة ويمنحه التقدم. المشهد يتغير مع بداية الشوط الثاني، ركلة جزاء أعادت الشباب إلى المباراة، وكراسكو يعيد الليث إلى نقطة البداية بهدف التعادل. الشباب سعى لزيادة الغلة، علي مكي اختبر حارس الوحدة برأسية أبعدها بنجاح قبل أن يطلق جوش براونهيل تسديدة مرت فوق العارضة. البحث استمر عن هدف الحسم من كلا الجانبين، لكن الشباك بقيت صامدة حتى نهاية الوقت الأصلي لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.
2: في الكرة والتسديدة.
3: ما أن انطلق الشوط الإضافي الأول حتى ضرب الوحدة مجدداً، موراتو يضع فرسان مكة في المقدمة بالهدف الثاني.

0: شاهد.
1: الشباب وجد طريق العودة مرة أخرى. ركلة جزاء نفذها جوش براونهيل أعادت المباراة إلى نقطة التعادل. وبالسيناريو ذاته جاءت كلمة الحسم للوحدة. ركلة جزاء نفذها داروين غونزاليس بنجاح، سجل منها الهدف الثالث وضمن بها تأهل فرسان مكة إلى دور 16.
0: ومن علامة الجزاء
2: بهذه المباراة إلى جدة معنا من هناك خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. كابتن خميس، يعني المباراة فيها أحداث كثيرة، فيها ثلاث ضربات جزاء، فيها بطاقة حمراء، فيها خمسة أهداف، لكن كان فيها كرة بعرف الكرة، يعني كان فيها كرة قدم ولا يعني كانت اجتهادات؟
3: صباح الخير عبد الله، وعليك وعلى السادة المشاهدين. مباراة كانت جميلة، مثيرة، غير متوقع النتيجة أنها توصل بهذا السيناريو إلى الدقيقة 120. عدم التوقع بناء على اختلاف كبير بين الفريقين، اختلاف في فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى وفي فريق يلعب في دوري المحترفين، عدد اللاعبين الأجانب، وأيضا الإعداد اللي كان بين الوحدة فترة قصيرة، تأخرات في التعاقدات، وبين فريق أكثر إعدادا وأكثر لاعبين وأكثر جودة اللاعبين. بالتالي أنا أعتقد المباراة إجمالا كانت جيدة، مفتوحة، جميلة بالنسبة لي من جهة تدخلات المدرب ليتش المدرب الفريق الشبابي. أعتقد أنه العمل الكبير اللي سواه في بين الشوطين بدخول عبد الله معتوق وإخراج الناشري أعاد طريقة اللعب إلى 3-5-1.
2: إذا تدخلاته جيدة ليه ما أدت، يعني ليه ما أعطت نتيجة خميس؟ يعني إذا تدخلاته جيدة ليش ما كان فيه نتيجة للموضوع؟ الأهداف كلها من ضربات جزاء.
3: تدخلات ليتش هي اللي وصلت المباراة إلى دقيقة 120 في ظل الطرد لاعب في الدقيقة 34 ونقص عددي لمدة ساعة أو ساعة وربع، هي اللي وصلت الشباب وعاد التوازن وأصبح الفريق يلعب كرة بشكل أفضل وتحول هجومي مع التقارب للخطوط. أنا أعتقد من أحد معايير تقييم أي مدرب عبد الله هي بين الشوطين والعمل اللي يقوم فيه. أنا أعتقد ليتش في مباراة اليوم أثبت أنه عنده جرأة وعنده أيضا قراءة للفريق المنافس والإمكانيات إمكانيات لاعبين، وهذه ثاني مباراة. لكن ليش الفريق ما وصل واستطاع أنه يحافظ على الفوز أو يحقق الفوز؟ بدون شك أنه بدك تلعب 90 دقيقة أو ساعة وربع بنقص عددي في جو حار في ثاني مباراة في الدو في الموسم، أيضا في إعداد قلنا ذكرنا في تغطياتنا السابقة أنه ليست بالفترة الكافية للإعداد وليس بالإعداد النموذجي من نوعية المباريات وعدد المباريات لفريق الشباب. فبالتالي هذا كله انعكس اليوم على أداء الفريق وعلى النتيجة، لكن لا يعني أن الشباب كان سيئا بقدر ما كان الفريق الوحداوي فريق منظم في ملعبه وأيضا اعتمد على التحولات. وبالرغم من ذلك وشاهدنا أن الأشواط الإضافية كانت مباراة مفتوحة.
2: هذه المباراة خميس، هذه المباراة خميس تعطي انطباع بأنه فعلا مدرب الوحدة،
3: ما في وسط ولا الملعب.
2: نعم، يعني هذه المباراة هل تعطي انطباع بأنه فعلا مدرب الوحدة درس الفريق الشبابي بشكل ممتاز جدا من خلال المباريات الودية أو حتى من خلال المباراة الأولى في الدوري اللي خسرها في افتتاحية المنافسة أمام القادسية ولا لا؟
3: خلينا نعرج على بس نقطة في فريق الوحدة وطريقة العمل وطريقة التفكير اللي فيه. الوحدة ما ابتكر العجلة، الوحدة بنى على مدرب من الدوري الدرجة الأولى العام الماضي، لاعبين الأجانب لعبوا في نادي في دوري الدرجة الأولى، اعتمد على 4 لاعبين في التعاقدات، هم يعرفون الدوري السعودي ونادي الوحدة يعرفهم، فبالتالي ما ابتكر وبدأ بإمكانيات اللاعبين المحدودة اللي عنده وبطريقة تفكير واضحة ليس لمباراة الشباب. الوحدة واضح أنه حتى بناء وإعداد وتعاقداته هي لدرجة دوري الدرجة الأولى، واعتبر نادي الشباب هي جزء من الإعداد. لكن هل المدرب عمل على فريق الشباب؟ نعم، هناك تحولات، استغلال لنقطة الضعف، الكرات الثابتة، كان هناك عمل عند مدرب الوحدة بشكل واضح، أخطاء كبيرة في التنظيم الدفاعي استغلها فريق الوحدة، وفي التحولات الدفاعية وفي الكرات الثابتة. بناء أنا أعتقد الوحدة كمدرب كلاعبين تعامل مع المباراة بشكل صحيح حتى في التغييرات وإدخال البدلاء في الوقت المناسب. الجميع أعتقد حتى في الأشواط الإضافية راح أنه يلعب للمباراة لضربات الجزاء أو ضربات الترجيح، وبناء عليه أعتقد أنه المباراة إلى حد ما كانت مثيرة، جميلة، مفتوحة، ممتعة، لكن لا ترتقي.

0: انها تكون دور يعني الشباب انه يكون هذا هو النموذج الشباب المثالي.
1: انا هذا سؤالي، هذا سؤالي لك يعني، كان انه كان هذا التعثر الثاني للشباب بعد بدايه الموسم، خساره من القادسيه بثلاثيه في الرياض، ثم يودع امام واحد من فرق الدوري الدرجه الاولى ومبكر من دوري 32، مع انه هذه المباراه كانت فرصه للتش وكانت ايضا فرصه للشبابيين بانهم يعني يستعرضوا اعدادهم واستعدادهم في هالمباراه. سؤالي، هل هذا الشكل الشبابي ينبئ بان الفريق داخل في او يدخل في مرحله خطيره في المنافسه هذا الموسم، او انه لا بامكانه فعلا انه يتطور جوله بعد جوله؟
0: ما اتمنى انه يصير للشباب انه ما صار مع العام الماضي، اعتقد الموسم الماضي كان رعب على كل الشبابين ومحبينه، لكن هل الشباب ما فيه ايضا تحسن كبير، ما زال امامهم تقريبا 20 يوم للتعاقدات، في ظني انه الشباب ما زال الى محور بحاجه الى محور اخر او لاعب ثمانيه يساعد ياسين عدلي، وبحاجه الى لاعب جناح يساعد كراسكو حتى يكون صحيح همام الهمامي لاعب ممتاز وصغير في السن ولاعب سعودي وموهبة جميلة وممتعة، لكن دور المحترفين يحتاج إلى جناح بنفس قوة كراسكو، مع الآن مارتينيز لاعب نادي التعاون اللي تم انتدابه في نادي الشباب، مع ياسين عدلي ولاعب وسط يساعده بكفاءة عالية وعمل دفاعي للمدرب، أعتقد أن الشباب قادر أن ينهض ويرجع يعود مرة ثانية لمنافسة وإلى مكانته. لكن إذا مستوى استمر العمل بهذه الطريقة بدون أي تعاقدات أي إضافات فنية، أعتقد أن الشباب سيعاني وسيستمر المعاناة، إلا في حالة واحدة أو حالتين، ارتفاع المعدل اللياقي والانسجام وظهور العمل الفني للمدرب اللي بديت أنا أشوف إن اليوم أنه عمل جيد وقراءة جيدة وتغييرات جيدة مناسبة للفريق. لكن أنا أرجع أقول كارلوس جونيور هو يتحمل الخروج اليوم بالطرد، في طرد يعني يعني غير مبرر، كرتين صفر اثنين هم ما يستحق أن يأخذهم، وأثر على الفريق أنك تلعب ساعة وربع تقريبا ناقص أمام فريق في بداية موسم،
1: واضح
0: أجواء حارة، نقص عددي، مباراة خروج مغلوب، كلها أثرت حقيقة على المباراة.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة.

بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة. وفي أيضا الصحف الكتالونية تؤكد انتهاء علاقة كانسيلو بالهلال تمهيدا للتوقيع مع برشلونة. أرسنال يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويحرز الدرع الخيرية الإنجليزية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. المحل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لأن العام الجاري ربما يكون الأخير له في الملاعب، مشددا على أنه يتطلع إلى ترك إرث عظيم في اللعبة. وكشف رونالدو في تصريحات لمجلة فوغ الأمريكية عن وضعه خريطة لحياته بعد اعتزاله كرة القدم، موضحا أن تركه للعب كرة القدم قد يترك فراغا كبيرا في حياته، مؤكدا أنه يجب أن يملأ وقته بطرق مختلفة وليس بطريقة واحدة. وتابع اللاعب الدولي البرتغالي أن ترك كرة القدم قد يخلق فجوة كبيرة، لذا عليه بحسب حديثه أن يسافر أكثر وأن يلعب ويشاهد لعبة البادل. توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودري، جاء ذلك حسب ما أفاد به مصدر في النادي الكتالوني لوكالة فرانس برس، حيث سينتقل اللاعب الحائز على الكرة الذهبية

0: في 2024 وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في المونديال الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرتغالي جواو كانسيلو فسخ عقده مع الهلال السعودي ويستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع برشلونة. وذكرت الصحيفة أن كانسيلو توصل إلى تسوية مع الهلال لفسخ عقده وبات لاعبا حرا، حيث سيسافر إلى برشلونة الثلاثاء للتوقيع معه. وكان كانسيلو انضم إلى الهلال قبل عامين ولعب له موسم ونصف قبل أن يخوض النصف الثاني من الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة. إلى برشلونة معنا من هناك الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. أهلا بك توني. نريد أولا أن نعرف تفاصيل أكثر حول قصة فسخ العقد بين كانسيلو والهلال حتى يوقع مع برشلونة.
1: مساء الخير. نعم، الوضع هو أن جواو كانسيلو أراد ذلك، أراد أن يفسخ عقده مع الهلال، وطبعا لم يكن لديه تفاهم مع إنزاغي وكان يائسا للالتحاق ببرشلونة، وبرشلونة طبعا حاولوا عقد صفقة مع الهلال، ولكن أخيرا كان هناك اتفاق. جواو كانسيلو قرر أن يتخلى عن جزء من راتبه ولا يحصل عليه، وأيضا بذل جهودا كبيرة ليكون لاعبا حرا، وبرشلونة طلبوا منه ذلك وهو الآن حر. إذا سيلتحق ببرشلونة لموسمين مع احتمال أن يكون هناك عام ثالث، ثم سيسافر إلى برشلونة قريبا ربما أقل من 48 ساعة للوصول لتوقيع العقد. وطبعا هو كان على سبيل الإعارة مرتين، وهذه المرة سيكون هناك عقد نهائي.
0: جيد، هل يعني استفاد الهلال فعلا من إنهاء العلاقة بينه وبين كانسيلو بالتراضي؟ هل الهلال استفاد ماديا، أتحدث عن مستحقات اللاعب، أو أن الهلال لم يستفد وأيضا كانسيلو لم يخسر؟
1: نعم بالطبع، كانسيلو في نهاية المطاف هو لاعب قرر أن يفعل ما يريده، وهو قرر أن يخلق بعض المشكلات حتى يفسخ عقده، والهلال علموا بأن هذه هي النقطة. إذن في نهاية المطاف هو طبعا لم يحصل على كل المال الذي كان ليحصل عليه. نعم هو بذل جهودا وتخلى عن راتبه، وكان هناك أيضا صفقة جيدة للهلال لأن أنهم لم يستطيعوا إبقاء لاعب غير راض معهم، ولم يكونوا ليدفعوا له طبعا راتبه، لأن وهذا طبعا هذه صفقة جيدة للهلال.
0: جيد، ماذا عن كانسيلو مع برشلونة؟ هل سيحصل على مكافأة مقابل توقيع العقد، أو أن الموضوع فقط مشمول على رواتبه؟
1: سيحصل فقط على راتبه، عامين من الرواتب، ومع كما قلت احتمال عام ثالث في هذا الانتقال الحر. وحين طبعا تحصل على ذلك فطبعا ليس هناك مكافآت، ولكن يمكن أن يكافأ ربما خلال عامين، وبعد ذلك يمكن أن يكون راتبه أعلى.
0: هل من معلومات حول الراتب الذي كان يتقاضاه مع الهلال والراتب الذي سيتقاضاه مع برشلونة؟
1: لا أعلم حقا ما كان يحصل عليه في الهلال، ولكن سأستطيع القول بأنه سيحصل على 50% على الأقل، 50 أو 40% مقارنة بالهلال، لأن هناك سياسة جديدة في برشلونة بشأن الرواتب. إذن لن يحصل على شيء أكبر، ولن يأتي إلى برشلونة مثلا كلاعب أساسي، هو سيأتي كأداة أخرى في أيدي هانس فليك ليلعب في اليمين أو في اليسار في الدفاع، وحتى هو ليس في ربما أفضل 10 لاعبين بشأن الرواتب. نعم.
0: جيد، أخيرا ماذا عن رودري؟ هل باتت الأمور محسومة؟ وإن كانت كذلك، متى سنشاهده بقميص برشلونة؟
1: رودري سيعلن

0: أعلن ربما ذلك قريبا، وبعد غدا تكون هناك طبعا الفحوص الطبية، وهناك 60 أو أكثر من مليون يورو، كل ذلك تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف. نعم الصفقة عقدت وسيكون في برشلونة غدا، ودعونا نرى إذا كان ليلعب يوم الأربعاء، لأن هذا سيكون شيئا جاذبا جدا لعشاق برشلونة ليروا رودري هناك. ويبدو طبعا الوقت مبكرا، ولكن هذا ليس مستبعدا.
1: توني خوان مارتي الإعلامي الرياضي كنت معنا من برشلونة، شكرا جزيلا لك. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في كاردف. وافتتح الإيطالي ريكاردو كالافيوري التسجيل بعد 23 ثانية فقط من صافرة البداية، وأضاف الألماني كاي هافرتس الهدف الثاني في الدقيقة 28. ومع بداية الشوط الثاني عزز النرويجي مارتن أوديغارد تقدم أرسنال بالهدف الثالث.

فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفن بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الهولندي. أياكس بدأ المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 7 بهدف بنيران صديقة، بعدما اصطدمت تسديدة آرون بومان بحارس هيرنفن برنت كلافر بوير، ثم أضاف عبد الله وزان الهدف الثاني في الدقيقة 33. وقبل نهاية الشوط الأول قلص هيرنفن الفارق بهدف ياكوب ترينسكو قبل أن يخطف البديل ماكسنس ريفيرا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 52. نقطة التعادل رفعت رصيد الفريقين إلى 4 نقاط لكل منهم. آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنتابع أيضا في هذه النشرة، لانس يهزم باريس سان جيرمان ويحرز كأس السوبر الفرنسية.

من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

اهلا بكم من جديد. حقق برشلونه الاسباني فوزا كبيرا على بازل السويسري بخمسه اهداف لهدفين في مباراه وديه استعدادا للموسم الجديد. الوافد الجديد الالماني كريم ديني منح التقدم للفريق الكتالوني بعد تمريره من البرازيلي رافيني، لكن الشاب جان

كوري أدرك التعادل للفريق السويسري قبل نهاية الشوط الأول، وأعاد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم التقدم لبرشلونة في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من ناديين. وسجل لامين يامال في أول ظهور له منذ التتويج بكأس العالم مع إسبانيا الهدف الثالث من ركلة جزاء. بعدها قلص البلجيكي كاظم أولايغبي الفارقة لبازل من ركلة جزاء قبل تسجيل البلجيكي الآخر جيسي بيسيو المنضم إلى برشلونة من كلوب بروج هدفين في اللحظات الأخيرة من المباراة. برشلونة سيخوض مباراة أخيرة أمام الأهلي المصري على أرضه الأربعاء في كأس جوهان غامبر الودية قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي في 23 من أغسطس الجاري.

تضاربت الأنباء يوم الأحد حول مفاوضات يوفنتوس مع أستون فيلا للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن يوفنتوس تقدم بعرض يبلغ 10 ملايين يورو للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني، فيما أستون فيلا دخل الأخير في محادثات للتعاقد مع زيون سوزوكي من بارما كبديل محتمل حال رحيل مارتينيز. لاحقا ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس تراجع عن التعاقد رغم تقلص الفجوة بين الناديين بشأن قيمة الصفقة.

0: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل. حياك الله أحمد. أحمد نحن اليوم أمام خبرين، الخبر الأول من سكاي سبورتس الإيطالية والتي تحدثت أن يوفنتوس اقترب فعلا من التعاقد مع اللاعب أو الحارس إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو. ثم لاحقا ظهرت أنباء من صحيفة ذا أتلتيك المعروفة بإنجليزيتها بأن يوفنتوس تراجع عن الصفقة. هل هناك يعني تضارب بين الخبرين أو أنها تطورات أو أين الحقيقة بين الإيطاليين والإنجليز؟
1: صحيح عبد الله، يعني هو بس مجرد تحديث لخبر الانتقال أو التعاقد مع إيميليانو مارتينيز من طرف نادي يوفنتوس. يوفنتوس عنده مشكلة واضحة في حراسة المرمى، والحارس دي جريجوريو كان بيتلقى هجوم شديد من الجمهور، وبالتالي يوفنتوس كان يبحث عن بديل ويبحث عن حارس يعتمد عليه في الموسم الجديد. الأمور كانت في طريقها للاكتمال بشكل واضح جدا، لكن يوفنتوس تراجع بعد إجراء الكشف الطبي لإيميليانو مارتينيز اللي تبين أنه عنده مشكلة في أحد أصابع اليد، وبالتالي الإصابة ليست كبيرة بالطبع، لكن يوفنتوس يخشى أن يحتاج الحارس إلى عملية جراحية في الأسابيع المقبلة، وبالتالي لو ضم إيميليانو مارتينيز واحتاج لعملية جراحية، وبالتالي هو لم يفعل شيء بهذه الصفقة.
0: يعني هو فعلا أجرى الفحص الطبي.
1: صحيح.
0: طيب لماذا إذن هناك أيضا أنباء ظهرت بأن هناك تباعد بين وجهات النظر بين أستون فيلا ويوفنتوس حول قيمة الصفقة، وأن المبلغ المطروح من أستون فيلا كان أعلى بكثير من 10 ملايين يورو؟
1: هذا صحيح عبد الله، يعني أستون فيلا كان محتاج مبلغ معين للتخلي عن خدمات إيميليانو مارتينيز. حدث تقارب في وجهات النظر بين الناديين بحسب التقارير البريطانية وخاصة ذي أتلتيك طبعا، رغم الاتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة، وحتى يعني قالوا إن الشروط الشخصية بالنسبة لإيميليانو مارتينيز لم تكن عائقا بالنسبة ليوفنتوس، لكن يوفنتوس هو من تراجع عن الصفقة، رغم إنه المشكلة الكبيرة الآن أن أستون فيلا اتفق بالفعل مع حارس مرمى جديد وهو الياباني زيون سوزوكي حارس مرمى بارما، وبالتالي التقارير تقول أن أستون فيلا سيعتمد بشكل أساسي على الحارس الياباني الذي سيتمم التعاقد معه.
0: جيد، إذا مصير مارتينيز الآن أصبح معلقا، يعني
1: صحيح
0: ليس أساسيا مع أستون فيلا ولن يذهب إلى إلى إلى يوفنتوس.
1: طيب
0: هل يوفنتوس لديه حل يعني لإيجاد حارس بدلا عن خيار مارتينيز؟
1: يعني الاسم الأقرب حاليا والمتداول

0: جدا في الصحف الإيطالية. هو فيكاريو الحارس الإيطالي الذي يلعب لصفوف توتنهام حاليا هو الاسم المتداول بشدة في الساعات الأخيرة بعد تراجع يوفنتوس عن التعاقد مع إيميليانو مارتينيز، وبالتالي أعتقد أنه أقرب اسم، لأن يوفنتوس واضح جدا أنه بحاجة لحارس مرمى، وأعتقد أن سوق الانتقالات لن ينتهي إلا بتعاقد يوفنتوس مع حارس مرمى أكيد.
1: جيد، يوفنتوس في هذا الصيف هل من الممكن أن نصف تحركاته بأنها تحركات فريق يريد فعلا أن يعود إلى مكانه كبطل الدوري؟
0: يعني هو ليس لديه خيار عبد الله، هو الهدف الأهم هذا الموسم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا. عدم تأهل يوفنتوس إلى موسم للمرة الثانية لدوري أبطال أوروبا سيكون خسارة رياضية وخسارة مالية على الصعيد الإداري للنادي، وبالتالي هو الهدف الأهم هو العودة لدوري أبطال أوروبا. رأينا لوتشانو سباليتي مدرب الفريق النادي يعني كان واثق فيه وجدد عقده لموسمين، رغم أنه يعني لم يتمكن من قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفارق نقطتين أعتقد، وبالتالي الإدارة لديها الثقة في سباليتي، تدعم سباليتي بشكل كبير، صرفت الكثير من الأموال هذا الموسم، وأعتقد أن التقارير تقول أن يوفنتوس هو أكثر الأندية الإيطالية يعني إنفاقا في هذه الانتقالات الصيفية، وبالتالي واضح جدا رغبة الفريق في العودة إلى المنافسة.
1: كمتابع أحمد للدوري الإيطالي واستعدادات الأندية الإيطالية، نتحدث عن الفرق المتنافسة أو دائما المتواجدة في المنافسة على بطولة الدوري، هل من الممكن أن نضع يوفنتوس في الصف الأول ضمن الفرق التي فعلا استعدت لهذا الموسم؟
0: أعتقد أنه استعد بشكل مميز جدا هذا الموسم على حتى صعيد الصفقات عبد الله، يعني رأينا يوفنتوس كان عنده مشكلة في تذبذب بعض المهاجمين في الموسم الماضي، دوسان فلافوهيتش الذي رحل طبعا إلى الدوري التركي، تعاقد يوفنتوس وأعاد راندال كولومواني، أيضا العديد من الأسماء الشابة خاصة أيضا عنده كينان يلدز، وبالتالي الأسماء التي تعاقد معها يوفنتوس أعتقد أنها أسماء توحي بأن الفريق سينافس هذا الموسم وسيعود إلى دور الأبطال طبعا.
1: شكرا جزيلا أحمد عسل الزميل الصحفي معنا في شبكة العربية.
0: شكرا.
1: أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ويدين لانس بفوزه لقائده الجديد فلوريان توفان الذي سجل الهدف خلال الشوط الأول، ليستهل الفريق عهد المدرب الألماني الجديد دينو توب مولر بنجاح. وشهدت المباراة طرد كيليان أنتونيو من لانس والبرتغالي نونو مندز من باريس سان جيرمان. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه بلاتنسي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وتقدم بلاتنسي عن طريق كيفن ريتامار في الدقيقة 53 قبل أن ينجح بوكا جونيورز في إدراك التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بهدف سجله الأوروغوياني ميغيل ميريونتيل في الدقيقة 8 في الدقيقة 80، وبهذا التعادل رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11 مقابل 5 نقاط لبلاتنسي الذي احتل المركز 13 في الترتيب. عزز ناشفيل من صدارته للدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على إنتر ميامي 4 أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت ليلة صعبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافتتح أندي نجار التسجيل لناشفيل في الدقيقة 17 قبل أن يحصل إنتر ميامي على ركلة جزاء بعدها ب6 دقائق أهدرها ميسي، ونجح إنتر في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف تيلاسكو سيغوفيا، وفي الشوط الثاني فرض ناشفيل تفوقه وسجل له هاني مختار الهدف الثاني قبل أن يضيف سام سوريج الهدف الثالث، ثم عاد مختار ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه. بهذا الفوز رفع ناشفيل رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي وبفارق 5 نقاط عن إنتر ميامي. وتغلب سان دييغو على مضيف لوس أنجلوس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وشهدت المباراة إلغاء هدف لوس أنجلوس سجله دينيس بوانجا بداعي لمسة يد، وسجل أندرس دراير هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 89، أكمل سان دييغو الدقائق الأخيرة ب10 لاعبين بعد حصول دراير على البطاقة الصفراء الثانية ليحافظ فريقه على تقدمه ويخرج بالنقاط 3. نجاح كبير حققه برنامج درايفنج فورس التعليمي حول رياضة المحركات الكهربائية بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفورمولا اي. تفاصيل أكثر في تقرير مصطفى زارو من لندن.
2: هنا في لندن السباق ليس فقط على من يعبر خط النهاية أولا، وراء هذه السيارات الكهربائية سباق آخر على التكنولوجيا.

0: ابتكار وصناعة وسائل النقل في المستقبل. وبالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الشريك الرئيسي للفورمولا إي، تمتد الشراكة من الحلبة إلى الاستثمار في الجيل الذي قد يقود هذه الصناعة مستقبلا. فورمولا إي تصف نفسها بأنها مختبر حي للسيارات الكهربائية، تختبر فيه شركات عالمية تقنيات مرتبطة بمستقبل السيارات والتنقل. لكن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تنقل جزءا من هذا الأثر من الحلبة إلى التعليم.
1: درايفينج فورس برنامج أطلقته فورمولا إي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويهدف إلى منح الأطفال والجيل المقبل أهم ما يمكن أن نقدمه لهم وهو المعرفة. نريد تمكينهم بالتعليم في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا ليصبحوا جزءا من التغيير ويسهموا في بناء مستقبل أفضل.
0: منذ إطلاقه في أبريل من العام الماضي، وصل البرنامج إلى أكثر من 111 ألف شاب وطالب في أكثر من 1100 مدرسة في السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة. والآن تتوسع التجربة عبر منصة رقمية تقدم ألعاباً وتحديات ومحتوى في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، إلى جانب أدوات للمعلمين وأولياء الأمور.
2: والفكرة هي تحويل جاذبية السباق إلى بوابة للتعلم. حتى سيارة جان فور التي ستدخل سباق الموسم المقبل أصبحت جزءاً من المحتوى التعليمي لتعريف الشباب بالتكنولوجيا والهندسة والمهن التي تقف وراء هذه الصناعة.
3: بالنسبة لي، الشراكة تتجاوز مجرد وضع شعار على سيارة أو حلبة. فشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة على مدى 3 مواسم تهدف إلى إحداث أثر إيجابي حقيقي بالتركيز على العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وعلى الجيل المقبل.
0: وتنسجم هذه الشراكة مع توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو المحركات الكهربائية والتنقل المستدام والتكنولوجيا. فالفوز هنا يقاس بأجزاء من الثانية، لكن الرهان أبعد. أن يتحول شغف طفل بسيارات كهربائية يراها تتسابق اليوم إلى اهتمام بالهندسة والتكنولوجيا، وربما دور في صناعة وسائل النقل في المستقبل. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
4: وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم في النرويج وسباقات الدراجات الهوائية. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

طيب. ابتدي يا مول.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات

0: وتأثيراتها. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حل عالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة بتوقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك، ويصف الاتفاق بالخطوة الجريئة والمهمة للغاية. مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران تنتهي اليوم، والاتفاق على حافة اختبار جديد وسط تصعيد متبادل. والقوات اليمنية تعلن تصديها لتحشيدات حوثية في الجبهة الشمالية لتعز، والميليشيات تقصف قرى المدينة بالمدفعية. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والأمم المتحدة تتحدث عن أعلى حصيلة شهرية للقتل المدنيين في أوكرانيا منذ مايو من عام 2022. وكنشاسا تعلن أن تفشي فيروس إيبولا أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وفي منشور له على منصته تروث سوشيال أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة لل

الآية مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. اتفاقية مكة للدفاع المشترك وقعت بين السعودية وتركيا وباكستان، ونصت على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على جميع الدول الأطراف. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري، وتهدف كذلك إلى تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي السعودية وتركيا وباكستان لتعميق شراكتهم الاستراتيجية وتعزيز التنسيق السياسي والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة. تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد. المذكرة التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام اتفاق أوسع يعالج أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين واشنطن وطهران، من البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بات مصيرها نفسه موضع تساؤل كبير. وبدل أن تقود المهلة إلى انفراج، حملت أيام الأخيرة مؤشرات على انتكاسة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض الحصار البحري. وبين تضاؤل الوقت وتصاعد الإجراءات المتبادلة، تقترب المذكرة من لحظة اختبار حاسمة قد تؤدي إلى تمديد مساحة التفاوض أو إغلاق نافذة التفاهم وفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد. إيران تواجه تحد اقتصادي كبير قد يكون له تأثير على مجريات الأحداث. رغم ذلك، أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم. وحذر عارف خلال اجتماع وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكدا ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. ويذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. وعلى الجانب الأمريكي، وبعد 6 أشهر من الحرب تبدو واشنطن أقرب إلى خفض سقف مطالبها، فإدارة ترامب باتت مستعدة للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعتها بحسب CNN. في البداية تحدث ترامب وفريقه عن استسلام إيران بالكامل وتغيير النظام ومنعها من امتلاك سلاح النووي وإنهاء دعمها للحلفاء في المنطقة، لكن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو لم تتضمن إلا القليل من هذه المطالب. حتى ملف اليورانيوم المخصب الذي طالبت واشنطن بتسليمه تغير الحديث عنه. ترامب بات يقول إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بما يكفي وأن المواد النووية دفنت في أعماق يصعب الوصول إليها. حتى استعادتها لم يعد شرطا لديها كما كان. فترامب طرح مراقبة من الفضاء للتأكد من أن إيران لا تحاول استعادة تلك المواد. وفي تصريحات أخرى قال إن إيران أصبحت بالفعل منزوعة السلاح النووي. ما الذي تغير إذن؟ بحسب CNN، باتت الإدارة الأمريكية تدرك صعوبة انتزاع اتفاق من إيران بالشروط التي وضعتها في بداية الحرب، لذلك بدأت بتقليص أهدافها. فمثلا تركيز الإدارة الأمريكية الآن على استقرار أسعار النفط والغاز بدلا من سقف المطالب الذي بدأت به الحرب، ما يعكس تراجع تدريجي وفق الشبكة.

مشاهدينا ما ذكره جي دي فانس في مقابلته الأخيرة يعكس حقيقة الوضع الآن في أمريكا وتغير استراتيجية أمريكا تجاه إيران. فبعد أن كان الهدف الأمريكي هو بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، باتت اليوم الأولوية بالنسبة لواشنطن انخفاض التكلفة الغاز والبنزين في أمريكا، ونحن على أبواب انتخابات نصفية. وقالها صراحة جي دي فانس في هذه المقابلة الأخيرة له على فوكس نيوز، قالها صراحة أن الأولوية الآن بالنسبة لأمريكا خفض أسعار النفط بالنسبة للناخب الأمريكي، وبعدها قال وإنهاء البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة. والجدير بالذكر وهذا ما لفتني بالأمس هو قول ترامب في أحد الحملات الانتخابية، قالها أمام جمهوره، قال عليكم أن تعانوا قليلا في هذه الأيام مع أسعار النفط المرتفعة قليلا، ولكننا يجب دحر قوة الشر. هذا ما قاله ترامب في حملته الانتخابية في إحدى الحملات الانتخابية بالأمس. والآن إلى مضيق هرمز الذي تدور حوله الكثير من العقد في مذكرة التفاهم هذه. لا يزال القضية الخلافية كبيرة بين الطرفين، وقد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في ظل تعثر المفاوضات. وأظهر بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق أمس السبت دون تسجيل عبور أي سفينة يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.

وبسبب الوضع الصحي للمرشد احتاجت واشنطن إلى وسيط يربطها بإيران وينقل الرسائل، تثق به وله صلات بكبار المسؤولين الإيرانيين، وأن كان يتحدث لغتهم الفارسية، فمن هو الأفضل من ذلك؟ كل هذه المواصفات اجتمعت في رئيس إقليم كردستان العراق الذي استعانت به إدارة ترامب سرا للتواصل مع قيادة الحلف الثوري الإيراني وفق ما كشفه موقع أكسيوس. لماذا برزاني؟ برزاني يعرف إيران جيدا، عاش فيها ودرس في طهران ويتحدث الفارسية بطلاقة، وله علاقات مع مسؤولين إيرانيين وشخصيات في الحلف الثوري. هذا إلى أنه كونه أيضا يحظى بثقة إدارة ترامب أيضا، لهذا وقع عليه الاختيار. وفي مطلع مايو الماضي تواصلت معه مديرة الاستخبارات الأمريكية أو مديرية الاستخبارات الأمريكية آنذاك تولسي جابرر، وطلبت منه فتح قناة تواصل مباشر مع قائد الحلف الثوري أحمد وحيدي لمعرفة موقف الحلف الثوري من المفاوضات. برزاني تواصل مع معارفه في إيران وطلب الحديث مع وحيدي، وبعد 4 أيام وصل مسؤول من الحلف الثوري إلى مكتبه بهاتف مشفر وربطه مباشرة بوحيدي. نقل برزاني الرسالة الأمريكية خلال الاتصال، ورد عليه وحيدي بأن الحلف الثوري يدعم المفاوضات ويفضل حل الأزمة سلميا من خلالها، لكن الأمريكيين أرادوا أكثر من تبادل الرسائل، فسعوا إلى ترتيب لقاءات سرية مباشرة مع مسؤولين إيرانيين على أن يتولى برزاني الوساطة. لم تعقد اللقاءات كما أرادت واشنطن، والسبب مخاوف الإيرانيين من التوجه إلى العراق خشية أن ترصد الاستخبارات الإسرائيلية تحركاتهم وتستهدفهم.

وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن زيارته الأخيرة لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن كانت ملهمة ومهيبة. وأشاد كوبر في بيان بصمود طاقمها، مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد قوله. وأشار قائد سانتكوم كوبر إلى أن حاملة الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الأحدى عشر التابعة للبحرية الأمريكية، مشيدا بقادة الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود.

والتطورات في اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات ميليشيات الحوثي في جبهة الشمالية لمدينة تعز. وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عدد من القرى في مديريات بنا غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا في محافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة.

0: بيان طفلة يمنية وجدت نفسها ضحية لقصف الحوثي على المخا، أصيبت جراء القصف ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج في مشهد يلخص نتيجة التصعيد الحوثي الذي يدفع المدنيون ثمنه.
1: صاروخ.
2: احنا كنا جالسين في امان، بعدين حصل قصف جنب الميناء، وبعدين العيال كانوا يلعبوا، بعدين ما حصل القصف هز البيت كذا، ها والعيال خرجوا يجروا فوق الدرج سقطوا. اختها تعورت في راسها وهي تعورت في يدها، وقبل 3 أيام كذا الناس ابرياء ضربوا عليهم ماتوا. بس ما سبب احنا الناس الابرياء ما ذنبهم بالله يقصفوا عليهم كذا؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
0: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. القناة 12 الإسرائيلية تكشف أن الجيش الإسرائيلي لن يتنازل عن تدبير أنفاق حزب الله بمرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. والقضاء العراقي يوسع حملة مكافحة الفساد ويكشف عن المزيد من الأموال المنهوبة. والعربية تحصل على صورة للأمريكي كيفن ريدوارد بعد تحريره من داعش.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

بكم من جديد. في إطار الجهود المبذولة للدفع قدما بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، وصل المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار المساعي الأمريكية لتنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي الزيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وإمكانية تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من القطاع. وكان مسؤول أمريكي قد قال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت عددا من التحفظات على تفاصيل الخطة. ويعكس انتقال كوشنر من الاجتماع المباشر مع حماس في مصر إلى لقاء نتنياهو في إسرائيل محاولة أمريكية لدفع الجانبين إلى تنفيذ الالتزامات المتبادلة والقابلة للتحقق، بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة. ماذا في كواليس اجتماع 90 دقيقة بين كوشنر وحماس في مصر؟ وهو بالمناسبة الاجتماع الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة في أكتوبر الماضي. بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع تحدث لموقع أكسيوس فإن اللقاء كان مثمرا للغاية. المصدر قال إن قادة حماس جددوا التزامهم بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة منه، وطلبوا من كوشنر نقل هذا الالتزام إلى ترامب. وبحسب أكسيوس أبلغ كوشنر قادة حماس بأن عليهم اتخاذ الإجراءات الفعلية إذا كانوا يريدون من إسرائيل تنفيذ خطوات مقابلة. وقال مصدر مطلع إن كوشنر شدد على أن السقف مرتفع بسبب عدم اقتناع الجانب الإسرائيلي بأن حماس ستنفذ التزامها بنزع السلاح. وأشار المصدر إلى أنه لا مجال للغموض، وأن حماس عليها التخلي عن سلطة الحكم وجميع الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، وأنه لا يمكن أن تصبح غزة مجددا مصدرا لتهديد إسرائيل. حماس من جهتها ثمنت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وفق بيان الحركة. وقالت الحركة إن وفدها برئاسة خليل الحية

وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت حماس أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ويأتي التحرك الأمريكي تجاه غزة في وقت يدفع البيت الأبيض ومجلس السلام حركة حماس وإسرائيل إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بندا. خطة السلام في غزة هي مبادرة شاملة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبناها مجلس الأمن الدولي. أبرز بنود الخطة تنفيذ هدنة شاملة ومراحل تبادل المحتجزين والإفراج عن الرهائن. وتشمل الخطة نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية للفصائل مع نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار وحماية المدنيين. كما تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع وتمكين إدارة فلسطينية مستقلة وإعادة الإعمار. وتشمل الخطة أيضا تهيئة الظروف نحو مسار سياسي لتحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الخطة تواجه تحديات من أبرزها تفض الحكومة الإسرائيلية لعناصر أساسية في خارطة الطريق ومناهضتها لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية. دول عربية وإسلامية كانت أدانة المماطلة والرفض الإسرائيلي لتنفيذ بنود الخطة وحملت تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تقويض جهود السلام. جديد المواقف تنديد السعودية ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. وأكدت الدول الثمانية العربية والإسلامية في بيان مشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية. كما شددت على أن الرفض الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة.

0: وصل المواطن الأمريكي الفلسطيني لوي ريدي المقيم في ولاية أوهايو إلى الأراضي الفلسطينية لمحاولة الوصول إلى منزله المحاصر منذ أكثر من أسبوع. وبرز اسم ريدي في وسائل الإعلام إثر تعرض منزل عائلته في بلدة قصرى بالضفة الغربية المحتلة لحصار واعتداءات من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين، ما دفع السلطات الأمريكية للتدخل ومطالبة إسرائيل بحماية أفراد عائلته المحاصرين.
1: I have been in contact with the U.S. Embassy in Jerusalem and a member of Congress. I'm in contact with them, and I hope that they will work on this and pressure the Israeli government to remove the settlers permanently.
0: طبعا مشاهدينا رأينا كيف كثفت واشنطن في الآونة الأخيرة من ضغوطها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإصدار إدانة علنية ضد اعتداءات المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل المقيمين والفلسطينيين، لا سيما بعد محاصرتهم لمنازل الفلسطينيين في بلدة قصرى تحديدا بنابلس، واستهداف منازل أو منزل المواطن الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وكان وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي كما تذكرون أفعال المستوطنين هذه بأنها نوع من الترهيب وأعمال إرهابية، وصفها بالأعمال المقززة والمشينة. طبعا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر توجيهات إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تقضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني والأمن والنظام في المستوطنات الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، وبذلك لتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية. في لبنان نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش لن يتنازل عن تدمير

0: مجمع الأنفاق لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله الذي يعتقد أن عناصر من الحرس الثوري يتحصنون به أيضا، أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة التصعيد في لبنان في ظل استمرار المعركة على شبكة الأنفاق التي تحاصر فيها إسرائيل مقاتلي حزب الله بمرتفعات علي الطاهر. وأشار المصدر للقناة 12 الإسرائيلية إلى أن المستوى السياسي منع عددا من العمليات التي اقترحها الجيش الإسرائيلي في لبنان للرد على حزب الله. تمكنت قوة عسكرية خاصة تابعة للجيش الليبي من تحرير الرهين الأمريكي كيفن ريدوارد من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل الإفريقي. وقد حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن ريدوارد خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوس تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. وأفاد مصدر عسكري ليبي للحدث بأن للعربية أيضا بأن عملية تحريره جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة استمرت لفترة بهدف تحديد مكان احتجازه.
1: I was working in Niger with organization, non-government organization. For 20 years, I was kidnapped from outside my home in Niamey, taken on the back of a motorcycle to through the night to north of Niamey to Mali, and I was held by the Islamic State as a prisoner in Mali for 10 months.
0: من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. وتعود هذه الديون إلى عقود أبرمتها إيران مع وزارة الكهرباء ووزارات عراقية أخرى فيما طالبت طهران بغداد صراحة بتسديدها. ويأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. في العراق أيضا تواصل الحكومة العراقية عملية رصد الأموال المنهوبة، إذ اعتقلت السلطات القضائية 40 مسؤولا إضافيا من المتورطين في قضايا الفساد، آخرهم هو وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل، فيما تتابع التحقيق مع عشرات المتهمين وأصدار مذكرات القبض بحق متورطين آخرين. ويواصل العراق جهوده الحثيثة لاسترداد المتهمين بقضايا الفساد والأموال المنهوبة المهربة إلى خارج البلاد، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول للضغط على الفارين وتسليمهم مع الأموال التي بحوزتهم.
2: احنا نشد على ايديهم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية اللي متمثلة بالسيد رئيس الوزراء.
3: واحد مختلس طبقوا عليه احكام، يعني سجن ومؤبد ويرجع الفلوس همين.
4: الناس كلها كل الاوساط تنادي من زمان انه ناس ما كانت تملك اي شيء حاليا يملكون مليارات، هذه المليارات منين؟
5: على هاي الخطوه صراحه زرعت لنا بادره امل، مو نقول امل كبير، بادره امل زرعت لنا نقول اكو من راح يتحرك ضد الفاسدين او حيتان الفساد.
0: ومن جهته أعلن قاضي محكمة الجنايات المركزية ضياء جعفر أعلن ضبط كميات كبيرة من الذهب والأموال في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، فيما بلغ مجموع المضبوطات أكثر من 200 مليون دولار وأكثر من نصف طن من الذهب، كما جرت مصادرة عشرات العقارات والمصانع والسيارات الفخمة. أعلن أعلن الانفصاليون الطوارق عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الأخرى.

0: الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضه مع حلفائهم المتطرفين ضد الحكومة العسكرية في البلاد. وذكرت جبهة تحرير أزواد الانفصالية في بيان أنها سلمت 6 جنود ماليين جرحى كانت قد أسرتهم خلال اشتباكات مع الجيش المالي إلى بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. أفادت الأمم المتحدة بأن الكوارث الطبيعية أثرت على أكثر من 92,000 شخص في أفغانستان منذ بداية العام، وأسفرت عن مقتل 97 شخصا وإصابة 331 آخرين. وأوضح تقرير للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2,100 منزل دمر، فيما تضرر نحو 10,000 منزل، ومشيرا أيضا إلى أن الفيضانات والسيول كانت السبب الرئيسي للأضرار. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب يأمر بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بسبب علاقاته الجيدة بزعيم كوريا الشمالية. اختراق بيانات أثر على 40,000 مستخدم لتخزين العملات الرقمية في سنغافورة. وأيضا بلجيكا تستنفر جهودها لمواجهة حريق الغابات الأسوأ في تاريخها وتجبر سكان القرى الحدودية مع ألمانيا على الإخلاء.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
7: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
8: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
7: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
8: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل.
7: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
8: هل أدرك جدك عمر المختار؟
7: جدي نعم أدرك عمر المختار.
8: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. قتل 19 شخصا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا وفق سلطات البلدين. في روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو قتل 12 شخصا، بينما أسفرت الهجمات الروسية على أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص. وفي الإطار ذاته أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 100,000 طائرة مسيرة أوكرانية منذ بداية العام.

العام الجاري. وأشارت الوكالة بناء على البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الفترة من المطلع العام الجاري وحتى 16 من الشهر الجاري تم تدمير أكثر من 100,868 طائرة مسيرة أوكرانية، ويمثل ما تم إسقاطه في يوليو والنصف الأول من أغسطس أكثر من ثلث جميع المسيرات الأوكرانية. فيما سجلت أعلى حصيلة للخسائر المدنية، إذ تشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل 437 مدنيا في أوكرانيا خلال يوليو، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو من عام 2022. فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 79 مدنيا خلال الشهر نفسه. وبدأت الحرب بين موسكو وكييف في فبراير من عام 2022، بينما يشير محللون إلى تباطؤ وتيرة التقدم الميداني في معظم المناطق هذا العام. تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه مدن رئيسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وفي الوقت نفسه يكثف الجانبان ضرباتهما بعيدة المدى ضد مجموعة من الأهداف.

نبقى في أوكرانيا، حيث شهدت العاصمة كييف مظاهرة طالبت بعودة ميخايلو فيدوروف إلى منصب وزير الدفاع وبإجراء حوار أوسع بين الحكومة والشعب الأوكراني. وتجمع المئات بالقرب من قوس حرية الشعب الأوكراني قبل أن يسيروا في مسيرة نحو مكتب الرئاسة ومن ثم باتجاه ساحة إيفان فرانكو. وكان المتظاهرون يترقبون ردا من البرلمان مع استئناف عمله الأسبوع المقبل، بما في ذلك قرارات تتعلق بقيادة وزارة الدفاع. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن قادما من ناديه الخاص للغولف في مدينة بادمنستر في ولاية نيوجيرسي. وانتقل ترامب عبر طائرة الرئاسة إير فورس 1 إلى قاعدة أندروز المشتركة ثم إلى العاصمة، وذلك بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الولاية. ترامب كان قد أعلن عبر موقع تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، عازيا ذلك إلى علاقاته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة كالعادة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف هذه المناورات التي تبعث أيضا بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى بيونغ يانغ التي أبدت له الاحترام ولم تشكل أي تهديد. من جهتها أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات المشتركة ستجرى في موعدها كما هو مقرر. أظهر استطلاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن 53% من الناخبين الأمريكيين المسجلين قالوا إن أوضاعهم المالية ساءت منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من عام 2025. وفي المقابل قال 26% إن أوضاعهم المالية لم تتغير، بينما أفاد 21% بأنها تحسنت. وبحسب الاستطلاع الذي أجري قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات التجديد النصفي، قال 57% من الناخبين المستقلين ونحو ربع الجمهوريين أن أوضاعهم أصبحت أسوأ في عهد ترامب. أعلنت شركة سيف بال المتخصصة في تقديم أدوات ومحافظة تخزين العملات الرقمية عن تعرض نظام تتبع للطلبات لديها لاختراق أمني. الاختراق أثر على بيانات نحو 39,798 عميلا، شملت الأسماء وعناوين الشحن وتفاصيل المشتريات بين مارس 2025 وإبريل من عام 2026.

تأكيد عدم مساس الاختراق للأصول أو المفاتيح الخاصة. وأكدت الشركة أنها أصلحت الثغرة محذرة المستخدمين من احتمالية استخدام البيانات المسربة في محاولات التصيد الاحتيالي أو انتحال الشخصية. في الكونغو الديمقراطية أظهرت بيانات معهد الصحة العامة أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا هو الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، إذ أودى بحياة 2325 شخصا، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترات الماضية. وقال المعهد أن عدد حالات الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 4945، بما في ذلك أكثر من 100 حالة جديدة اكتشفت خلال الساعات 24 الماضية. فيروسات إيبولا علميا باسم فيروسات أورثوبولا، وهي من أكثر الفيروسات المسببة للأمراض فتكا بالإنسان، نظرا لقدرتها العالية على التسبب بحالات مرضية شديدة ومعدلات وفيات مرتفعة. تنتمي هذه الفيروسات إلى عائلة الفيروسات الخيطية، وتضم عدة أنواع منها 4 تثبت قدرتها على إصابة البشر، هي فيروس إيبولا زائر، وفيروس السودان، وفيروس غابة تاي، وفيروس بي دي بي في. ورغم وجود لقاحات وعلاجات مرخصة لمرض فيروس إيبولا، فإنه لا يوجد لقاح أو علاج معتمد للنوعين الآخرين من مرض إيبولا، مثل مرض فيروس السودان أو مرض فيروس بي دي بي في، حيث يسابق العلماء الزمن سعيا لتطوير منتجات تجريبية لمكافحتها. وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عبر الملامسة، ولا ينتقل عبر الهواء كحال فيروس إنفلونزا، كما أن المصاب لا يصبح معديا إلا بعد ظهور الأعراض عليه. أما انتقاله إلى البشر فيكون من خلال مخالطتهم الوثيقة التي تفرزها الحيوانات الحاملة للعدوى، مثل الخفافيش، الفاكهة، أو القردة، أو الغوريلات، أو الغابات التي يعثر عليها مريضة أو نافقة في الغابات المطرية.

نعت كولومبيا ضحايا الزلزال الذي ضرب بيريرا ومدن غرب كولومبيا قبل أسبوع تقريبا وأودى بحياة 289 شخصا واستمرار فقدان 143 آخرين. تمكن عناصر الإنقاذ من السيطرة على حريق اندلع في جزيرة سكيروس اليونانية في بحر إيجا، بينما قضى شخصان في حريقين في جزيرة سلاميس بالقرب من أثينا. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس باس، لقد تم انتشال جثتين وأصيب 9 أشخاص في منطقة شاطئ جنوب جزيرة سلاميس. وكان جهاز الإطفاء أفاد في وقت سابق بأنه تم إجلاء مئات الأشخاص يوم الأحد بعد اندلاع حريقين في الجزيرة. فيما نقلت السلطات 571 شخصا إلى مناطق آمنة على متن قوارب إنقاذ عقب اندلاع حرائق غابات في جزيرة سلامينا غربي أثينا، وصنفت هذه المدينة ضمن المناطق ذات الخطر المرتفع لاندلاع حرائق الغابات، وبالتزامن مع هبوب رياح عاتية تقترب شدتها من شدة العواصف.

طلبت السلطات البلجيكية من ألمانيا إرسال فرق إغاثة للمساعدة في مكافحة أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد طال نحو 2700 هكتار من الأراضي. من جهته أعلن المتحدث باسم مدينة مونشاو الألمانية الواقعة بالقرب من الحدود البلجيكية أنه

يجرى حاليا تجميع الفرق المتخصصة للعملية المشتركة عبر الحدود، مؤكدا أن الوضع في مونشاو نفسها يتسم بالاستقرار.

0: بلجيكا وفي خبر بعيد عن الحرائق، عثر عمال بناء في مدينة دندرموند البلجيكية على ذهب تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار خلال أعمال لإنشاء مأوى للمشردين. واكتشف الذهب بعدما علقت آلة حفر بسبيكة مدفونة تحت قبو المبنى، ليعثر العمال على 49 سبيكة ومئات العملات الذهبية القديمة. احتفل الشعب الإندونيسي بعيد الاستقلال عبر عدة فعاليات تضمنت عروض جوية مبهرة وعروض فولكلورية. متابع.
1: Simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia melangkah sebagai
2: biru ibu kota.
1: Dan kita saksikan bendera merah yang meriah untuk para peterjun, komando pasukan khusus yang menyatu menjadi satu kesatuan sebagaimana semangat seluruh rakyat Indonesia. Merah putih masih bermanuver dan persiapan untuk mengambil posisi long final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bendera merah.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: السعودية تأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل 2 في الدور 32. وضمن منافسات كأس الملك أيضا يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى. وفي حائل يحل القادسية ضيفا على نظيره الطائي. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في كارديف. فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفين بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدور الهولندي. أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.
0: بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صوتي وسؤالها التفاعلي لصباح العربية إليك ريم.
4: صباح الخير جيلان، وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. سؤالنا يقول: هل تعتبر الرد على عدم أو الرد على رسالتك بعد مرور يوم كامل قلة احترام أم لا؟ ولماذا؟ إيش رأيك جيلان؟
0: حلو السؤال ريم. حسب الشخص، في أشخاص بتعرفيهم مشغولين وعندهم التزامات، وفي شخص اللي بيرد عليك عادة بسرعة وبيتأخر، هون المشكلة.
4: صحيح. عموما حنناقش هذا البروتوكول وإتيكيت الرد على الرسائل في حلقتنا لليوم.
0: بالانتظار. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.

يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك.

0: من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: المراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
11: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
12: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
11: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
10: محمد ولصلاح
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
13: بدون أسمع هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا هنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
14: ألا ترى أن أهل

0: بما يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه.
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
0: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: أخوة إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم.

0: كرسالة قرآن وسنة ماذا يقول لنا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. تنتهي اليوم المهله الزمنيه المنصوص عليها في مذكره التفاهم التي وقعتها الولايات المتحده وايران في يونيو الماضي، وياتي انتهاء المهله وسط غموض يلف مصير المذكره التي كان يفترض ان تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الايراني والعقوبات الامريكيه ومستقبل الملاحه في مضيق هرمز. كما شهدت المهلة تراجع الأوضاع إلى الخلف، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا وأظهرت بيانات تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت دون تسجيل عبور أي سفينة يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. وفي اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات ميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عدد من القرى في مديريات مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا في محافظة تعز بصاروخين و6 طائرات مسيرة على دفعات متفرقة. إلى إسرائيل، حيث وصل المبعوث الأمريكي جارد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي زيارته في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي

0: الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. ويأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن وايدوارد خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوموندوز تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. هات الموجز والآن إلى ريم صوتي وأولى فقرات صباح العربية لكريم.
1: شكرا جيلان.

يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وحلقه متجدده من صباح العربيه نبداها بالعناوين. في حديث الصباح انتقادات لاذعه للرئيس الفرنسي بسبب صور اجازته الصيفيه، وترامب يلمح الى ترشحه لولايه رئاسيه ثالثه. بعد واقعة الكابتن حسام حسن في مع وضد نناقش حرب الزوجة والطليقة، من المسؤول؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، الذكاء الاصطناعي يصمم فيروسات تنجح في إصابة البكتيريا، وتلسكوب يرصد ماء بالقرب من الثقب الأسود، والمزيد في جولة العلوم والابتكار. رسالتك ولم يرد، دراسة تكشف أن 52% يشعرون بالقلق عند التأخر في الرد، فمتى يكون التأخير طبيعيا ومتى يصبح إهانة؟

نبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا المدرب والمستشار في التنمية والتطوير عمر سليمان والصحفية المختصة بعلم النفس الأستاذة حنان مسلم والمختصة في التسويق لارا توسكا، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان فطايري. أهلاً بكم. فرنسا تحترق والرئيس يستمتع بالجيتسكي، هكذا سخر خصوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من صور إجازة الصيفية. طبعا فرنسا تكافح أحد أسوأ مواسم الحرائق منذ سنوات، بينما ظهر ماكرون وهو يقود دراجة مائية ويمارس أنشطة رياضية على الريفيرا الفرنسية. المعارضون وصف الصور بأنها غير لائقة واتهموه بال

0: الاستعراض والانفصال عن معاناة الشعب. لكن الإليزيه دافع عنه وقال إن ماكرون لم يبدأ إجازته إلا بعد السيطرة على أكبر الحرائق. دائما هناك خصوصا في هذه المرحلة من حياة ماكرون يعني طبعا. العيون دائما والنقد متوجه إليه.
1: صحيح، ودائما اليسار بيأخذ كل شيء، بيستغل أي لحظة لتسويب على نقطة تغير المناخ واستعمال البنزين بأغراض غير ضرورية، ولكن هو رئيس ومن حقه يعني الاستمتاع بإجازته بعد ما يكون سيطر على حرائق اللي اجتاحت جنوب.
2: لكن المشكلة حقيقة ليست في الصورة وليست يعني في الإجازة، المشكلة في التوقيت. نحن نتحدث عن 200 ألف بيت دمر، نتحدث عن 220 ألف شخص تم إجلاهم، نتحدث عن خسائر 14 مليار دولار. فالتوقيت سيء. الآن هو وقع في عبء القيادة. للقيادة أوجه كثيرة جدا، منها التوقعات ومنها المسؤولية ومنها أيضا التوقيت. فبالنسبة للآخرين هذه الصورة وهذه الأحداث لا تتناسب ابدا ولا تليق ابدا.
0: صحيح، ولكن الغرب يعني ما يهتموا يعني في خلاص وقت الاجازه اجازه، وحتى رئيس الوزراء البريطاني
1: خاصه بفرنسا يعني
0: استلم مهامه وهو اخذ اجازه بعد اسبوعين فقط من توليه المنصب.
3: مصادر مقربه من الرئيس الفرنسي نفت انه ترك مساله حرائق الغابات وسافر، ولكنه هو الاول اطمن على كل ما يتعلق بالامر.
0: صحيح.
3: وقالوا ايضا انه هو بيتابع عن بعد اونلاين كل ما يدور. هناك أيضا بالإضافة إلى مسألة النزوح ومسألة الحرائق الشديدة، أيضا من بين الخسائر هي كل ما يتعلق برجال الإطفاء. هناك مناداة في الوسط الفرنسي المعارض واليساري أن رجال الإطفاء يعانون ليس فقط من كثرة الحرائق ولكن من ندرة الموارد المتاحة لهم. صحيح. لإطفاء الحرائق بما يجب، حتى أن هناك شعار في هذا الوقت الحالي وهاشتاج خاص بمناصرة رجال الإطفاء على الأخص لأنهم أكثر من يعانون، وهناك عنوان في إحدى المجلات الفرنسية الشهيرة يقول رجال الإطفاء مرهقون للغاية أنقذوهم.
0: أكيد هذا رح يأثر
1: أصلا في تقليص للمخصصات لهم بالميزانيات الجديدة.
0: نعم.
1: شنيك عم بيعاني.
0: توقفوا عن بناء آلات لا يستطيع البشر السيطرة عليها، تحذير من السناتور الأمريكي بيرني ساندرز لرؤساء عمالقة التقنية، يطالبهم بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما ولو بشكل مؤقت. ساندرز يرى أن قدرات هذه النماذج وصلت بالفعل إلى عتبة حرجة، واستشهد بتقارير عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير فيروسات جديدة وحوادث اختراق إلكتروني. أخيرا هدد الشركات من استمرار السباق بالوتيرة الحالية وإلا قد يتدخل الكونغرس. خلونا نتابع جزء من رسالته.
4: At a moment when we have seen human loss of control and the creation of potentially dangerous viruses, your companies are still racing ahead, investing tens of billions of dollars into a technology that nobody can fully understand, predict, or control. That is absurd, irresponsible, and extremely dangerous. It is also a betrayal of your own stated commitments. AI capabilities have reached a critical threshold. There is a reason why the head of the CIA says that AI models are, quote, akin to digital nuclear weapons and almost like a doomsday device. Mr. Altman, Mr. Amodai, and Mr. Zuckerberg, in the interest of humanity, stand by your words. Pause AI development. It is not too late to avoid disaster. Stop building machines that humans cannot control.
0: رسالة شديدة اللهجة حقيقة. صح. وهذا تحذير وتنبيه جدا مهم
5: صراحة، وأنا بأيده كثير من اللي حكيه بهذا الريبورتاج، لأنه الـ AI صار بطل مجرد وسيلة عم بتسهلنا حياتنا اليومية والشغل، بالعكس يعني فات على حياتنا الخاصة وحتى وصل لمرحلة إنه هو بيقرر عنا، بيفكر عنا، بيخطط عنا، بياخد قرارات، وهذه كتير مشكلة أغلب المجتمع هلأ عم بيواجهه، لأنه صار في عنا استعمال مفرط للـ AI بطريقة غير واقعة، وهذه يعني ظاهرة يعني تخيلوا إنه لأسبوع يتوقف

0: في الاي او يصير في عطل تقنيه بتحس العالم كله حتضيع، انتاجيه الشركات حتقل وخاصه وقت يفوت كمان حتى على الناحيه النفسيه.
1: اي بس حتى المبتكرين واعيين لهالقصة وعم بيجربوا يلاقوا حلول وياخذوا اجراءات للحد من القصه انه تفلت الامور وتخرج عن السيطره.
2: نعم. وهنا بيرني ساندرز هو كان يطرح الموضوع ايضا من زاويه قانونيه، وهي الشغل الشاغل في هذه اللحظات من تاريخ العالم، هي فكرة أن هناك أصبح فارق سرعات كبير فيما بين خطوات الحكومات العالمية وما بين شركات أنثروبيك وميتا شركات التكنولوجيا العملاقة، أن الحكومات متباطئة جدا في إقرار قوانين وتشريعات تحمي البشر من سطوة الذكاء الاصطناعي، في مقابل أن شركات التكنولوجيا العملاقة هي متسارعة جدا في خطواتها وفي تطويرها. فهنا هذه الفجوة كيف تحل؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا
1: بين التشريع والحد وبين السباق مع الصين ايضا.
0: إدمان الواحد ما بيقدر يعيش بدون يعني له اثار سلبيه واثار ايجابيه.
3: نعم.
0: كمان
3: عموما عن هذا الموضوع سالنا الناس في عده مدن عربيه ماذا تتخيل ان يقوم به الذكاء الاصطناعي بعد 5 سنوات.
0: اذا بهالسنتين وصلنا لهالمرحله فما بالك بعد 5 سنوات، بس حيصير يقوم بالاعمال اللي نحن بنعملها، واساسا بلشت بالشركات، صار في اساسا اي اي سوفت وير. نعم. بيعمل لك سكان للايميلات. نعم. بيرد هو بدل ما يعطيك اقتراحات. نعم. بيصير بيتصرف عنك، ممكن يصير يعني يعمل لك جدول المهام اليومية.
3: نعم. هالأمور. خلينا نشوف رأي الناس في هذا الموضوع.
0: أكيد.
4: ماذا يتوقع الإنسان من الذكاء الاصطناعي بعد 5 سنوات من الآن؟ أنا زينب المشاط وهنا بغداد لنتابع.
5: حنكون نفس الأفلام الخيال العلمي، يعني أتوقع أنه يحتل العالم.
4: والآن ننتقل إلى مصر مع ندى حجازي.
6: إن شاء الله كده يبقى في تكييف في البيت وأنا نازل أطبقه أحطه في جيبي.
7: لما نطلع القمر ده ممكن نطلع بتاكسي.
4: هذا كان رأي الشارع المصري. الآن نكتشف مع أحلام العبدلي ماذا قال التونسيون.
8: هو باش ياخذ الخدم اللي تخص توسكي انفورماتيك.
9: اي الاي اي باش ياخذ بلاصه الدي جي الكل، معناها
10: بما فيهم انت
9: بما فيهم انا.
11: بعد 10 سنين اخطر من 5 سنين، وبعد 20 سنه اخطر من
10: نجم يخليني في طولك.
11: نجم يخليك بالطبيعة في التصاور تظهر.
4: والان نذهب الى لبنان مع زميلتي رنا دوهي.
12: إذا كانت التوقعات في بعض الدول العربية كبيرة، إلا أن ما يطلبه اللبناني من الذكاء الاصطناعي أبسط بكثير.
13: تخيل بعد 5 سنين بالبيت حنكون قاعدين، الاي اي عم يطبخ، الاي اي عم بيسوق فينا، الاي اي عم بيعمل كل شيء بالبيت.
14: بيفيد أكثر بالمجتمع، مثل يصلح الكهرباء، الدولة لك الأموال ما الأموال.
3: تخيل أن تكون على متن رحلة، استمعت إلى التعليمات، وضعت حقائبك، ربطت الحزام، أقنعت الطائرة بالفعل، لكن بعد فترة تعود للهبوط مجددا، والسبب أم معترضة على سفر ابنتها. القصة من العراق لنائبة برلمانية تدخلت لإعادة طائرة كانت متجهة إلى اسطنبول لمنع ابنتها الشابة من السفر. القصة أشعلت جدلا كبيرا في العراق حول حجم نفوذ النائبة، لكن مصادر في الطيران المدني نفت وجود تدخل سياسي، أكدوا أن الفتاة تم منعها من السفر قبل صعود الركاب من الأساس بعد بلاغ من أسرتها يتعلق بحالتها النفسية. يعني قصة غريبة لو كانت حقيقية.
14: كانت حقيقية، يعني قصص الفساد بالعراق نحن منتبعها بشكل يومي، وكل مرة بننصدم. كنت مفكرة بلبنان هو البيك الفساد.
0: اساسا يعني كانت يعني الام مثلا 3 من البيت، انا بعرف كيف بجيبك اوبر بتلغيه مثلا تكسر الاجرية، بس انه عملنا ابجريد بنرجع الطياره. يعني اكيد يعني صدمه كثير كبيره، وخاصه في ركاب على متن الطياره، في ناس عندها التزامات، في منهم طالعين مثلا مؤتمر صحفي عندهم وضع صحي رايحين يشوفوا اهاليهم، فانه تغيري عمليه الطيران وفي حركه جويه، يعني حركه الطيران مش شيء سهل كاوبريشنال وايز.
2: بالضبط. النفسية لابنتها أعتقد أنها بطل الموضوع، أنه بالزبط. الموضوع متفاقم إلى حد أنها سافرت وأنها تريد أن تنقذها، نحن لا نعرف الجانب النفسي بما يحدث.

0: ممكن هناك جانب إيجابي لهذه القصة، إذا ما أقلعت الرحلة زي ما قالوا إنه هي وقفوها قبل السفر، قد يكون بالفعل الفتاة تعاني من أزمة أو مشكلة نفسية تشكل خطر على
1: فما كانت نايبة شو كان صار
0: بالضبط،
1: أو أن الأم مسيطرة على بنتها
0: بالضبط تحمل هذا
1: إن أصلا تسيطر على الطيران من تسيطر
2: على بنتها على البيت كمان كبير.
0: قبعة تحمل عبارة ترامب 2028 صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال وأرفقها بتعليق سنفوز. الصورة عادت الجدل حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي يمنع انتخاب أي رئيس لأكثر من ولايتين. الغريب أن ترامب نفسه وقبل نشر الصورة بأيام أقر بأن القانون صارم جدا في هذا الشأن رغم رغبته الجدية في الترشح. يعني هو قال إنه القانون صارم وقوي جدا، لكن وضع هذه الصورة أنا ما أعرف رجلاً، يعني أنت برأيك إيش الرسائل؟
1: يعني هو كتير بيرغب يرجع يترشح مرة تانية، بس بيعرف إنه القانون صارم جداً وما حيخلوه، بس أنا رح نرشح كمان ناس يعني مناصرين له أو مقربين له
0: قد روبيو
3: حطت كاب أحمر هذه يعني.
4: أيوه يعني ترامب يعني أريد أن أحلل من وجهة نظر الإعلام أو علم النفس الإعلامي، هنا يفعل ما يسمى بنظرية تطبيق نظرية الغرس الثقافي، وهي تعتمد على غرس فكرة معينة في دماغ الجمهور بتاعك لخلق واقع بديل يعيشون فيه. هو هنا الواقع البديل أنكم يا جمهوري يا من تؤيدوني أنتم بإمكانكم أن تنتخبوا مرة أخرى أنا وتضغطوا لأجلي أنا، ويمكن أن تغيروا الدستور، فهو هنا يخلق واقع بديل لأجل جمهوره
0: بالفعل.
4: وأيضا هو يعتمد على فكرة شيطنة الآخر، شيطنة الديمقراطيين بالفعل. شيطنة كل من هو معارض، وذلك لخلق
1: الجهتين يعني هو بيشيطنوه وهو بيشيطنهم، فمن الجهتين
0: بالفعل. وعملها ايلون ماسك برضو من يومين عندما قال يعني يوكي او بريطانيا للبيع، وانه حط هذا الفيديو الفكاهي كانه بيرمي حجر او انه يشوف كذا الناس ايش رايهم في هذا الموضوع او البريطانيين نفسهم ايضا. طيب نذهب الى قصتنا الاخيره من الصين. مزارع كون صداقه قويه مع الذكاء الاصطناعي على مدار عام كامل، تلقى الكثير من النصائح ناجحة حول الزراعة والمحصول، لكن جل من لا يخطئ، المزارع سأله عن خلطة لمكافحة الأعشاب والآفات في محصول السمسم، طبق الوصفة كما هي، إحدى المواد لم تكن مناسبة للمحصول. خلال ساعات وقف المزارع يشاهد النباتات تموت أمام عينيها، النتيجة خسر نحو 25 فدانا من السمسم. لا تأمل للذكاء الاصطناعي يا صديقي.
3: أساساً هيدا امتداداً لسؤالنا القبل اللي طرحه إنه الاي اي إنه هو لازم ينحد من تطوره، وعندك هيدي نتيجة، هيدي نتيجة صارت إنه بنى الثقة المزارع معه ونسي إنه هو الاي اي هو منه إنسان، يعني هو ما في يوقف بالمزرعة يشوف التربة يلمسها، يعني هو مجرد من هيدا الشيء، مش مثل المزارع وعنده خبرة 67 سنة، فيعني هو حط خبرته على جنب
0: وصدق ما أتى به الذكاء الاصطناعي
3: ومشان مكافحة الأعشاب قام راح المحصول واللي فيه، ولا خلي اي اي يرجع اللي راح،
0: يعني هذه هي
2: ونسى ان هذه الاداه اداه للمساعده وليست اداه لاتخاذ
0: القرار،
2: يعني وهذه من اكبر المشكلات انه الان اصبح في توجه كبير جدا لالغاء القرار البشري والاتكاء على القرار للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يتغذى على ماذا؟ يتغذى على معلومات في الفضاء بشكل عام، فقد تكون هذه المعلومات صحيحه خاطئه، قد يجتهد
0: يعني نعم، ولكن ما نأخذه يعني من
4: المسلمات. لابد أن يتعلم الناس، وهو أيضا هذا من وجهة نظر علم النفس الإعلامي، لابد أن يتشكل لدى الناس الوعي بتعدد المصادر، وهو أنني لا أعتمد فقط على جمل هو قالها، بل علي أن أبحث في أكثر من مصدر بأكثر من وجهة نظر. هذا وعي مهم جدا لحماية الناس من أي أخطار مترتبة على الذكاء الاصطناعي،
3: أنه صرنا نوثق بقراره أكثر ما نوثق بخبرتنا وبحالنا وبعقلنا.
1: هو لأنه نحن نفكر هو خلاصة لكل الريسيرش اللي صهارت بالبيانات تبعه، فهو بيعطيك الخلاص، نحن هيك بنفكر،
0: فيمكن في قدراتنا
3: بس انت فيك تشوفيها من نظره ثانيه، انه هي انقلبت الايه، صار هو الانسان هو بيعطي، يعني هو العقل بيعطينا القرار ونحن بس مجرد اله لننفذ اللي هو اعطانا اياه.
0: شكرا لكم جميعا، مكملين معاكم فقراتنا بعد الفاصل.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: الساحل كانت حديث الوسط الفني والرياضي وحديث الناس في مصر. زوجة حسام حسن وطليقته اشتبكتا بالأيدي بوجود النجم الرياضي حسام حسن الذي فقد وعيه من هول الصدمة وعنف المتحاربتين. كاميرات الهواتف التقطت المشاجرة العنيفة التي وجدت انتقادات كبيرة على وسائل التواصل. هذا الحدث فتح النقاش حول الخلافات الزوجية ومتلازمة المطلقة والزوجة الثانية، الصراع الذي لا ينتهي. الشجار أعاد تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية متكررة حيث لا يكون الطلاق دائما نهاية الخلاف، بل قد تتحول الزوجة الثانية إلى طرف جديد في نزاع قديم، وسط أسئلة حول المسؤولية وحدود التدخل وتأثير الأبناء والعائلة ونظرة المجتمع. خلينا نشوف رأي المتابعين. سألناهم على صفحات التواصل من يتحمل المسؤولية الأكبر في الحروب المستمرة بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، وكانت الإجابات كالتالي: المسؤولية وقعت على الرجل بنسبة 56%، بينما الطليقة 22%، ونظرة المجتمع وتدخل المحيطين 11%. أخيرا أقل نسبة كانت من نصيب الزوجة الثانية 9% فقط. طيب حنناقش هذا الموضوع أكيد مع ضيفنا، ولكن نذهب إلى السوشيال. كيف تتعامل الزوجة مع طليقة زوجها؟ نصائح تقدمها المؤثرة رولينا القاسم، نتابع.
1: صباح الفل يا ست البنات، أنا متجوزة واحد مطلق عنده 4 عيال، أتعامل معهم إزاي؟ وإيه الحاجات اللي أسمح بيها وما أسمحش بيها مع طليقته؟ طيب نبتدي بطليقته. طليقته دي أم عياله، يعني حضرتك دي اللي خلفت منه 4 عيال وعاشت معاه سنين طويلة. سابوا بعض ليه؟ ده شيء ما يخصكيش، مش من اختصاصاتك. الست دي هتفضل تحترم لأنها أم العيال، كلمته في أي وقت، طلبت منه طلبات، ما يخصناش يا باشا، مش بتاعتك الحتة دي، دي علاقته بيها، تفضلي تحترميها وتديها مكانتها من بعيد لبعيد، مش مطلوب منك ابدا اكتر من كده، ولا تصاحبيها ولا تحبيها، مالكيش دعوه بيها خالص، هي في حياته هو مش في حياتك انت. اما بقى العيال فهم دول اللي يخصوك، دول اللي هقول لك تشتغلي على علاقتك معاهم. حاولي ان انت تحبيهم بجد، لان حياتكم ما داخلين على ان انت مرات ابو سندريلا، هتعذبيهم وتكويهم بالنار وتبرقي لهم من وراه وحاجات من دي. فانت حاولي ان انت تشتغلي بجد وبضمير على علاقتك معاهم. انت عايزه من الدنيا ايه غير ان هم يحبوكي؟ لو كنت محظوظه وتعاملتي بقلب وبضمير هيحبوكي بسرعة. العلاقة طبعا محتاجة شوية شغل كتير، لأن انت جيتي خدتي مكان ماما.
0: طيب خلونا نرحب بالدكتور أحمد حمد، محامي أسرة سيدة هويدة الغرباوي، وهي الزوجة الأولى للكابتن حسين.

0: حسام حسن، يسعد صباحك دكتور أحمد. بداية وأهم سؤال هنا، هل بالفعل تم الطلاق كما تناولوه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الأحداث اللي حصلت في الساحل؟
1: والله يا فندم المفترض أن دي أمور شخصية. نعم. أنا طالع أقول أن طلاق وزواج بأمر لا يمكن أن يذاع على السوشيال ميديا أو على القنوات التلفزيونية.
0: نعم.
1: حتى الشرف الإعلامي يمنع ذلك. أنا لن أتحدث مرة أخرى عن هذه الواقعة في أي منصة أو أي قناة تلفزيونية.
0: نعم دكتور أحمد، حضرتك طلعت ونفيت أنه حصل الطلاق وأنها ما زالت السيدة هويدة الغرباوي ما زالت زوجة الكابتن حسام حسن إلى وقت قريب. يعني
1: يا فندم أنا بقول نعم. هذه الأمور أمور شخصية لن نتحدث فيها على الإعلام إطلاقا.
0: نعم.
1: وأنا قمت بنشر بوست على الفيسبوك على صفحتي باسم الدكتور أحمد حمد الفيسبوك.
0: نعم.
1: قررت ان انا لن اتحدث عن هذه الواقعه مره اخرى.
0: نعم.
1: في الميديا لانها امور خاصه، وانا يعني كنت في البرنامج معاكم النهارده عشان اوضح ده للعالم اجمع. انا لن اتحدث مره اخرى عن طلاق وزواج.
0: نعم.
1: على الميديا ده امر خاص بالأشخاص.
0: طيب صحيح دكتور أحمد، يعني طيب أنت وجودك معنا فقط اليوم عشان تقول أنا لا أريد الحديث، لأنه الموضوع صار في المجتمعات الآن منتشر بشكل كبير، في حادثة حصلت، في تصوير في الهواتف، الناس تجمعت، سيدة تدعي أنه تكب عليها الشاي الحار، سيدة تدعي أنه هي ما لها دخل، هناك صراع حاصل، هذا أمام المجتمع وأمام العالم.
1: أنا بناء على اتفاقي مع الإعداد دخلت مع الحلقه النهارده لما طلب مني، مش عشان واتفقت معاه ان انا مش هتكلم عن موضوع حسام حسن.
0: نعم.
1: انا هتكلم بصفه عامه.
0: طيب.
1: عن احترام الزوجه الاولى، هتكلم بصفه عامه عن الاب لما يكون مسؤول عن بيت واثنين. بصفه عامه ان ربنا لما خلقنا خلق لكل واحد قدر معين من المشاعر والاحاسيس، ودي رزق. وخلق لنا المال رزق، الزوجة رزق، الأولاد رزق.
0: صحيح.
1: كل شيء في حياتنا حلو بيفرحنا ده رزق ربنا عطاه لنا. في إنسان ربنا بيديله المال، في واحد ربنا بيديله الأولاد، في واحد ربنا بيديله المشاعر والأحاسيس والأخلاق والرجولة والكرامة. يعني هناك بعض الرجال لا تقبل أبدا بالإساءة إلى زوجتها، هناك بعض الرجال لا تقبل أبدا مهما حصل أن تقصر مع أبنائها أو أولادها. فكل واحد شخصيته بتختلف عن التاني. عشان كده نصيحتي لأبنائنا ونصيحتي لأولياء الأمور لما يجوا يختاروا شريك حياة لأبنائهم، يختاروا الراجل اللي يحافظ عليها، يصونها، يتقي الله فيها، يعاملها كويس. ما يدوروش عن شخص معمال، ما يدوروش عن شخص بإيمج أو ليفل معين أو مكانة معينة. ده اللي أنا حابب.
0: هذه هي الرسالة اللي تحب تنشرها بما يخص هذا الموضوع.
1: Yes.
0: طيب أشكرك جزيلا الدكتور أحمد حمد، محامي أسرة السيدة هويدة الغرباوي، شكرا لك. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة جيلان. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنتهي اليوم المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، ويأتي انتهاء المهلة وسط غموض يلف مصير المذكرة التي كان يفترض أن تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. كما شهدت المهلة تراجع الأوضاع إلى الخلف، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا وأفادت أو أظهرت بيانات تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط الأسبوع الماضي.

0: الماضي، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت دون تسجيل عبور أي سفينة يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا في محافظة تعز بصاروخين و6 طائرات مسيرة على دفعات متفرقة. إلى إسرائيل، حيث وصل المبعوث الأمريكي جارد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي زيارته في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي محافظ بنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. ويأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن ريدوارد خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوس تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. نهاية الموجز، وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرية. إليك ولاء.
1: شكرا جزيلا. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. صدمة داخل غرفة فندقية، نزيل كان يستعد للنوم قبل أن يلاحظ شيئا غريبا ويعثر على كاميرا صغيرة مخفية داخل الغرفة. الفيديو أعاد الحديث عن الخصوصية أثناء السفر وأهمية فحص الأماكن التي قد تخفي داخلها أجهزة تصوير قبل الاستقرار في الغرفة.

0: كافيار تحولت إلى رسالة سياسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب المتنازع عليها مع اليابان، وتجول في مصنع للأسماك وتذوق الكافيار الأحمر، لتحتج طوكيو على الزيارة التي اعتبرتها تحديا مباشرا في واحدة من أقدم القضايا العالقة بين البلدين.
1: Ее подтаскивают к борту и дальше специальным гарпуном пробивают и уже это. Ну.
2: Вам с собой дадим.
3: Супер. Спасибо большое.
0: صورة كانت الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية، قبل قيل إن عمرها 5 دقائق فقط، لكن شكل الطفلة أثار شكوك أكثر من الإعجاب. صورة انتشرت على السوشيال ميديا لطفلة تبتسم بشعر كثيف وملامح تبدو أكبر بكثير من مولودة في دقائقه الأولى، ما دفع متابعين لتشكيك في القصة المتداولة حول عمرها الحقيقي. كاميرات المراقبة وثقت اللحظات الأولى لهزة قوية ضربت غرناطة جنوبي إسبانيا. الزلزال بلغت قوته قرابة 5 درجات وأيقظ السكان فجرا ودفع كثيرين إلى الخروج من منازلهم.

22 عاما من الانتظار انتهت بصوت طفلين. زوجان في اندونيسيا رزقا بتوأم بعد رحلة طويلة من محاولات الانجاب، رغم ان فرص الحمل كانت محدودة جدا وفق الفريق الطبي. ولادة التوأم اعادت قصتهما للانتشار، وحولت سنوات الانتظار الطويلة الى واحدة من اكثر القصص الانسانية تداولا.

0: كان هذا كل ما لدي لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا ولا. الآن مشاهدينا إلى جولة العلوم والابتكار مع جديد الأبحاث والدراسات والاكتشافات العلمية، دائما مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم من واشنطن. يسعد مساك يا هند، دائما مسهرينك معنا، ولكن ما نستغنى عن وجودك معنا أكيد. ونبدأ بخبرنا الأول. الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة تماما. تصميم فيروسات من الصفر، باحثون استخدموا نموذجا لتوليد جينات فيروسات تستهدف البكتيريا، نجح 16 منها فعلا في إصابة وقتل البكتيريا داخل المختبر. الهدف هو تطوير أسلحة جديدة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات. تفضل هند.
2: ريم، طبعا هذا الذكاء الاصطناعي تحديدا إيفو مدرب على كميات هائلة من البيانات التسلسلات الجينية التابعة للفيروسات والبكتيريا، أي أنه قادر أو لديه المعرفة عن ترابط والعلاقات على مستوى الدي ان اي. وهو مثل ما تستخدمين شات جي بي تي كنموذج لغوي، هذا نموذج لديه معلومات هائلة عن الجينوم للفيروسات، فلذلك تمكن الباحثون من إعطاء فيروس يعرفونه عادة يصيب بكتيريا الإيكولاي، وقام طبعا الذكاء الاصطناعي بتوليد جينومات جديدة من الممكن استخدامها لاستهداف بعض البكتيريا. طبعا تعرفين حاليا يعني تواجه البشرية أزمة حقيقية فيما يخص المضادات الحيوية والبكتيريا، لأن عدد كبير من البكتيريا ما عاد ينفعها المضادات الحيوية، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث. يعني يريد الباحثون إيجاد فيروس لمواجهة خاصة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لكن طبعا الموضوع يعني يطرح سؤال حول من يملك حق صناعة أنظمة كاملة بيولوجية كاملة. أما عمل الفيروس بحد ذاته فهو عادة يلمس سطح البكتيريا ثم ينقل المواد أو الدي ان اي الخاص بهذا الفيروس إلى البكتيريا، فتقوم هذه البكتيريا باستنساخ هذا الفيروس حتى يعني تموت.
0: نعم، 10 دقائق من الرسم قد تكون كافية لتفصل قليلا عن ضغط اليوم. خبراء كشفوا أن الرسم أو حتى الخربشة البسيطة لمدة 10 دقائق فقط تساعد على سحب التركيز بعيدا عن الأفكار المقلقة وتهدئة التوتر. هناك نقطة مهمة، هذه الدقائق لا تحتاجون فيها لامتلاك موهبة فنية، ورقة وقلم فقط، والفكرة أن ينشغل الدماغ بشيء آخر ولو لدقائق. يعني معقول أنه هذه الخربشة لدقائق بسيطة قد تكون هي المنقذ لنا؟
2: ممكن يا ريم. هو طبعا ليس الرسم فقط، بل يعني مجموعة من الأعمال التي ممكن أن نمارسها مثل الهوايات، لكن ما حاول العلماء فهمه في هذه التجربة هو ما إذا كان يعني ممارسة الفن يقلل من التوتر بسبب أنه يعبر عن المشاعر السلبية، أم أن السبب الحقيقي هو أنه يبعدنا عنها أو يشتت الانتباه. وقاموا بتجربة بسيطة، عرض فيلم يعني فيه مشاهد مزعجة على المشاركين، من ثم طلبوا منهم يعني قسموهم إلى قسمين، قسم

0: رسم رسومات يعتقدون أنها تعبر عن هذه المشاعر السلبية، فيما طلب من المجموعة الأخرى رسم بيت فقط، يعني كي يكون شيء محايد. وجدوا أن التوتر لدى الأشخاص الذين رسموا رسمة بيت فقط كان أقل بكثير عن يعني المشاركين الآخرين، وهذا يؤكد لنا مسألة كنا نعرفها وأظهرتها تجارب سابقة، وهو انخفاض حاد في الكورتيزول بلعاب المشاركين عادة، لكن في هذه الحالة استمر وقت الرسم أو ممارسة هواية تعزز يعني تغير الحركة، يعني تجعل الدماغ ينشغل إما بصريا أو حركيا، مما طبعا يبعدنا عن التفكير بالأفكار المقلقة أو المشترة.
1: جميل جدا. اكتشاف جديد للتلسكوب المتطور جيمس ويب، هذه المرة كشف عن وجود ماء على بعد نصف سنة ضوئية تقريبا من الثقب الأسود في قلب مجرتنا. التلسكوب رصد جزيئات ماء حول نجم قريب جدا من الثقب الأسود، والاكتشاف فاجأ العلماء لأن المنطقة مليئة بالإشعاع والظروف القاسية، ومع ذلك استطاع الماء والغبار البقاء هناك. ماذا يعني هذا يا هند؟
0: ما رصدوه هو يعني تلسكوب وجد نجم تحديدا، هم وجدوا نقطة حمراء بعيدة في الفضاء وجهوا التلسكوب عليها، وكان يبدو أنه نجم في نهاية حياته. وعندما يصل، وهو نجم قديم جدا يتوقعون عمره يصل إلى 72 مليون سنة، وفي نهاية حياته هذه بدأ يلقي بمواد إلى الخارج إلى الفضاء، ومكون حول نفسه غلاف من الغبار والغاز. طبعا هذا الغلاف مساحته هائلة، يعني أكثر من 10,000 مرة أكثر من المسافة بين الأرض والشمس، وهذه المسافة الكبيرة طبعا درجات الحرارة داخلها مختلفة، كل ما تقترب من هذا النجم يكون أدفأ. المناطق البعيدة وهي المناطق التي وجدوا فيها جزيئات الماء والسلكة تكون باردة ومحمية داخل هذا الغلاف من الإشعاعات. أهم ما في هذا الاكتشاف هو أنه يمكن أو يكشف للخبراء كيف تعيد الطبيعة أو الكون، كيف يعيد استخدام العناصر الموجودة عادة من خلال هذه النجوم المحتضرة التي تلقي بالعناصر التي تستخدم يعني بعد سنوات لتكوين كواكب ونجوم أخرى.
1: 5.6 تريليون بكسل، هذه ليست صورة عادية، بل أكبر خريطة ثنائية الأبعاد للكون حتى الآن. الخريطة تضم نحو 4 مليارات جرم سماوي وتغطي قرابة 3/4 السماء. العلماء جمعوها من سنوات طويلة من الرصد لتصبح واحدة من أضخم الصور التي صنعناها للكون حتى اليوم. صراحة رقم كبير جدا وخريطة مهولة.
0: بالفعل يا ريم، يعني كي يتمكن العلماء من إنشائها كان هناك أكثر من 260 ألف عملية رصد على مدى 13 عام، ولذلك لدينا هذه الكمية الهائلة من الصور التي طبعا تعالجت بالكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كي ننتج هذه الصورة، وهي ثنائية الأبعاد، لكن من الممكن استخدامها لإنتاج صورة ثلاثية أو خريطة بالأحرى ثلاثية الأبعاد للكون. يأمل العلماء في استخدامها، يعني هي أصبحت أشبه بدليل عناوين للكواكب والنجوم والثقوب السوداء، يأمل العلماء استخدامها يعني القيام بعدد من الأبحاث خاصة التي تخص نشوء المجرات وكيف تتجمع المادة أو كيف تجمعت على الأقل في بداية نشوء الكون.
1: يعني شيء جميل جدا. شكرا لك مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية من واشنطن هند إبراهيم. من أحدث الأفلام والمسلسلات إلى العروض الحصرية والإعلانات التي ينتظرها الملايين، D23 الحدث الأكبر لعشاق ديزني حول العالم. صباح العربية قام بجولة في أروقة الحدث مع صانع المحتوى وصديق البرنامج أحمد النشيط، وكشف لنا عن أبرز مفاجآت ديزني لهذا العام.
2: صباح الخير من D23. احنا اليوم موجودين في أنهايم سنتر، هاي السنتر اللي وراي حضرنا فيه D23 قبل سنتين، وكانت قناة العربية القناة الوحيدة العربية اللي غطت لكم كل شيء هني. خلونا ندخل الحين ونشوف شنو مخبي.

0: لنا من أسرار مع ديزني. يلا أكثر شيء مهم هو الشوبينج والكولكتبلز والأشياء الحصرية اللي تكون موجودة. اليوم راح أخذكم معي عشان تشوفوا كل شيء حصري وكل البوث اللي موجودين هني وكم راح أصرف مع نهاية اليوم. أعتقد ريم راح تقول لي أنت بتفلس مع ديزني. ما عندي فلوس.
1: اللايت من بيكسار يتحرك وهي الشيء الحلو. كل الأشياء اللي تشوفونها هني معانا كلها حصريا وخاصة مخصوصة فقط في دي 23. ما تقدرون تحصلون هاي الأشياء في أي مكان ثاني حول العالم، فالناس يصطفون طوابير عشان يشترونهم لأن قيمتهم بعد دي 23 تزيد.
0: هاي البطايق لها فاليو كبير لأن هي بطايق تجميع. هاي البطاقة مثلاً 1 of 1 عندنا عليها توقيع جاك سبيرو، إليزابيث سوان وهاي. فتشوفون هاي البطاقة سعرها يوصل لفوق 70,000 دولار.
2: Have one very special little gift for you.
0: Okay.
2: So of course this is the back of the Lord.
0: Okay.
2: I'm gonna let you turn that around here.
0: All right.
2: Yeah, hold it. There you go.
0: I will let you guys see it before I see it. Okay. So look at the car. Look, my. الرسمة اللي خليتكم مميزة إنها مرسومة بتخصيص الورق، يعني عاملين كأنه أرت الأورجامي. وهني عندنا الأويل بينتينج. الفرق بينهم هاي ب$4,000 وهاي ب$65,000.
3: When we send out a request for art for an artist, it's called an art description, and it's literally like 3, 4, 5 sentences. Well, this artist sends us back this color sketch. And it was like that moment where like the wind comes off of the sketch and blows your hair. If I had hair, it would have gone back.
0: قلت لكم راح نفلس مع نهاية اليوم. اشترينا واحدة أليس، اشترينا اللام، واشترينا 2 أتلانتس لأن واحد من أصحابي يحب أتلانتس وقال لي إنه اشتريه، فهاي بتكون حقه. هذا أول يوم. ومع بداية اليوم أعتقد صرفنا فوق $2,000. فما أعرف مع نهاية الرحلة في دي 23 كم راح نصرف. الله يستر.

0: زمان كنا ننتظر المكالمة، اليوم أصبحنا نراقب الرسالة. وصلت؟ هل قرأت؟ ولماذا لم يرد؟ الرسائل لم تعد مجرد كلمات، فتوقيت الرد نفسه أصبح جزءا من التواصل، وقد يفهم أحيانا كاهتمام وتقدير أو تجاهل وبرود. لكن في المقابل، هل من العدل أن نتوقع من الآخرين أن يكونوا متاحين لنا طوال الوقت؟ بين علم النفس وإتيكيت الرسائل نبحث أين تنتهي المساحة الشخصية ويبدأ التجاهل. أكيد أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا اختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مطارنة وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول كارمن حجار. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بك. أبدأ معك أستاذة كارمن، يعني في إتيكيت التواصل أحيانا الآن بنرسل الرسالة، إيش المفروض هنا يكون؟ يعني هل من الطبيعي أننا ننتظر أو توقيت الرسالة يفرق؟ إيش هو البروتوكول هنا والإتيكيت حتى لا أفسر هذه الرسالة التي لم تقرأ بشكل سلبي؟
1: بالأول صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: بدي شدد على شغلي، هلأ الرسالة اللي موجهة من الأولاد للأهل، من الأهل للأولاد، من الزوج للزوجة، من الزوجة للزوج، ياريت ياريت على السريع يرد عليها، لأنه تعرفي نحن مخيلتنا بتروح كتير لبعيد.
0: صحيح صحيح.
1: بقى هيدي حالة خاصة.
0: طيب.
1: يعني ياريت يرد عليها على السريع. إنما الرسائل العادية إن كان بعالم البزنس أو مع الأصحاب والأصدقاء، نحن مش مضطرين ابدا انه نجاوب دغري على السريع. يعني ولا وليجب انه ما تكون لا قلة احترام ولا قلة تقدير.
0: طيب.
1: ني مشغوله وبدنا نعرف شغله، نحن على طول بنقول الاولويه للشخص اللي جاي يسمعنا، مش للشخص اللي بعت لنا مسج على الواتساب. لهيك نحن معنا وقت لنرد، ما في شيء مستعجل، ويا ريت نحن ما نحطها

0: شيء بخانة قلة التهذيب أو قلة الاحترام طيب. أو قلة الاعتبار.
1: عموما بحسب دراسة جديدة 52% شعروا بالقلق عندما تأخر الشريك عن وقت الرد الذي اعتادوا عليه. وهناك دراسة أخرى أجريت على مراهقين وجدت أن أكثر من 76% منهم شعروا بضغط أو ضرورة أن يبقوا متاحين للرد باستمرار، وهذا ما يسميه الباحثون بالاحتجاز الرقمي. وبحسب مؤسسة إيميلي بوست للإتيكيت، فالرسائل المهنية يفضل الرد خلال 24 ساعة عمل حتى لو كان الرد فقط لتأكيد استلام الرسالة. عجبني هذا الموضوع، يعني أنا وصلتني الرسالة. طيب دكتور مأمون، يعني لماذا دائما نعتبر أنه يعني نفسيا دائما نفسر الموضوع بشكل سلبي؟ إذا ما رد خلال ساعة، إذا ما رد خلال ساعتين، هناك توجه سلبي كده نفسيا، نشعر أنه بالتجاهل، نشعر بعدم التقدير.
2: بس هذا إيش بيرجع للشخص اللي المرسل أو اللي قاعد بيستنى في الرد، بيرجع لطبيعته لشخصيته وحتى للجو العام اللي بيكون موجود فيه واللي بناء عليه أرسل هاي الرسالة. إذا كان هو بيستنى بالرد بشكل كتير سريع وما جاء هذا الرد، راح يصير عنده توتر، راح يصير يفكر بشكل سلبي إنه شو السبب اللي ما خلاه يرد. إذا كان في مواقف أولية مبني عليها الموضوع كانت مواقف سلبية، فراح يأخذ أفكار سلبية. إذا كانت مواقف إيجابية ممكن يأخذ أفكار إيجابية. فإحنا ما بنقدر نعمم على الجميع، ولكن بنحكي لكل شخص في
1: على حسب الشخص،
2: حسب الحالة وحسب الشخص.
1: عموما خلونا نذهب إلى السوشيال ونشوف هذا الفيديو اللي حصد أكثر من 32 مليون مشاهدة على إنستغرام وحدهم لصانع المحتوى عمر حسام، اللي اختصر فكرته بجملة واضحة: التواصل هو الاحترام. نتابع.
3: أكتر بنت كانت مشغولة ارتبطت بيها في حياتي هي كانت في نفس الوقت أسرع واحدة بترد عليا. أنا فاكر كنا قاعدين مع بعض فسألتها أنت إزاي بترد عليا بسرعة كده، ورد اللي قالته لي يومها عمري ما نسيته. قالت لي التواصل نوع من الاحترام، لما تسيب حد مستني عشان مجرد رد بسيط فأنت كده مش بتديله الاحترام الكافي. افهم النقطة دي كويس، لأن المشكلة مش أن الشخص مشغول، المشكلة أنه مش معتبرك أولوية. وفي الدنيا دي مفيش حد هيبقى مشغول عن الشخص اللي فعلا فارق معاه. فلو حد بيخليك تستنى ساعات أو أيام عشان مجرد رد، اعرف أن المشكلة مش في الانشغال، مشكلة في الاهتمام، وساعتها امشي لأنك تستحق معاملة أحسن.
1: سلام. طيب وأيضا سألنا متابعينا على الفيسبوك: هل تعتبر الرد على رسالتك بعد مرور يوم كامل قلة احترام، ولماذا؟ آيات وليد تقول: يعتمد على المكانة ونوع الرسالة والظروف، يمكن التسامح لمرة واحدة أو مرتين، لكن التكرار المتعمد هو الذي يحدد ما إذا كان الأمر انشغالا أم عدم تقدير. أما مؤيد يقول: إذا كان عدم الرد متكررا فهذا يعني عدم اهتمام الشخص، والحل هو المعاملة بالمثل مهما كانت علاقتك به. لكن مواهب قالت: ليس عدم احترام، ولكن الوقت لا يكفي لمتابعة الرسائل وهناك أولويات أخرى. أخيرا ريم تقول: ليس شرطا أن يكون قلة احترام، أحيانا يكون الشخص مشغولا أو لديه ظرف ويرد وقت فراغه. طيب أستاذة كارمن، يعني ماذا عن متى أعتبر عدم الرد قلة احترام؟ هنا هذه رسالة تصلني.
0: أول شيء بدنا نعطي البنفيت أوف ذا داوت إنه الشخص مشغول، يعني مش لأنه أونلاين، مش لأنه قري المسج أو سمعه يعني هو متاح للرد. أبدا. هلا بنعتبرها قلة احترام أنا إذا بعت لك مسج أول يوم مضي 24 ساعة، ممكن ذكرك قول أنا مشغولة، ممكن أرجع ذكرك بمسج تاني في حال عدم الرد. هون ساعتها بقول ممكن في قلة احترام، حاولت اتصل فيكي ما رديتي، ممكن في قلة احترام. مش قلة احترام كمان، ما بدي ركز، ممكن مدري شو جادد معه، يعني اكيد في شيء لما عم بترد.
1: نعم.
0: خلينا نحسن الظن بالناس اللي عم نبعت لهم. هلا اذا اول مساج وتاني مساج اكيد هون ساعتها ان اللبيبه من الاشاره يفهم.
1: أيوة.
0: ساعتها بنعرف انه
1: خلاص كده هذه رساله واضحه.
2: تمرار التجاهل.
1: طيب دكتور، يعني المساحه الشخصيه المفروض للانسان، هل ممكن ان الموحد هذا يطبق ايضا على الزوجين والعائله؟ يعني هل ممكن انه الزوج يطنس زوجته مثلا لانه في العمل او لانه مع اصحابه، ولا كمان هناك اولويه؟ كارمن تقول ابدا لا.
2: التقدير المتبادل مطلوب، يعني المفروض انه تكون الزوجه فاهمه انه في فترات العمل هو ممكن يكون مضغوط ما يقدر يجاوب،

0: فانه ما تكررش الرسائل بشكل سريع، تحاول تعطيه مساحة معينة له على اساس بس يصير عنده مجال يرجع يرد. وبنفس الشيء الزوج لازم يحاول يقدر زوجته، ماشي انا رنيت عليها بدي اجيب الاغراض بس هي هسه يمكن في المطبخ وحط التلفون مكان
1: يعني لازم يحطوا بعض اللمس
0: بعض الاعذار في البدايه علشان يكون دائما السلوك صحيح وصحيح.
1: طب الاهتمام الزايد ممكن يؤدي لاشياء سلبيه؟
0: طبعا
1: انه يرد بسرعه او انه بسرعه يتابع.

0: رفضه.
1: طيب يعني هذا موضوع بالفعل جدا مهم, ودائما الواحد دائما ينتبه على حسب الشخص من مع من نتراسل, هل هو عمل, هل هم أصدقاء أم العائلة, لكل شخص منهم أو لكل فئة منهم يعني اهتمامات أو أولويات. أشكركم لوجودكم معنا الدكتور مأمون مطارنة وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول كارمن حجار.
0: شكرا لك.
1: طيب ختام فقرتنا نتابع من السوشيال. ربا الأزبط مدربة العلاقات كان لديها رأي واضح, من يتأخر عليك بالرد فأنت آخر أولوياته. نتابع.
2: خدها قاعدة, ما في حد مشغول 24 ساعة, أو خليني أحكي 12 ساعة. ما في حد عنده شغل طول النهار, ما في حد ما بيروح على التواليت, ما في حد ما بيجوع وبيأكل, ما في حد ما بياخد بريك, ما في حد, وهي ركزوا لي عليها, تليفونه وجواله مش معه لساعات طويلة. إذا ما كان في حقيبتك بيكون جنبك, فالتليفون around with you most of the time, يعني التليفون بيكون معك أغلب الأوقات. فاللي بيجي بيحكي لك إنه أنا والله ما قدرت أفتح أو أرد على تليفونك أو أرد على المسج تبعك وبيرد عليك بعد 10 ساعات أو 8 ساعات أو حتى تاني يوم بحجة إنه كان مشغول, كان مريض, كان تعبان, whatever, direct بهاللحظة هاي أبدا لا تتضايق. بس اعرف نقطة واحدة, إنه هو وضعك بآخر قائمة أولوياته.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، واليكم العناوين. ترامب يرحب باتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ويصفه بالخطوة الجريئة والمهمة. مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران تنتهي اليوم وسط غموض في الخطوات الإيرانية الأمريكية المقبلة. مدفعية القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظة الجوف، ومسيراتها تلاحق تعزيزات الميليشيات. حماس تدعو إلى التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وكوشنر في تل أبيب للضغط على نتنياهو. وفي أخبارنا الاقتصادية، القضاء العراقي يوسع حملة مكافحة الفساد ويكشف عن مزيد من الأموال المنهوبة. وفي أخبار الرياضة، الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الملك من بريدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكّل الدفاع المشترك. وفي منشور له على منصة تروث سوشيال، أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية، وشدد على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، وهنأ زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى تطورات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، حيث انتهت اليوم مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وتزامنا مع انتهاء المهلة، قال القائد

0: القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط لن تعود إلى وضعها السابق، واعتبر أن هذه الورقة تشكل شرطاً ضرورياً لإنهاء الحرب. كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب استعانت سراً برئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني للتوصل مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وفي مطلع مايو الماضي تواصلت معه مديرة الاستخبارات الأمريكية آنذاك تولسي جابرت وطلبت منه فتح قناة تواصل مباشر مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي لمعرفة موقف الحرس من المفاوضات. بارزاني تواصل مع معارفه في إيران وطلب الحديث مع وحيدي، وبعد 4 أيام وصل مسؤول من الحرس الثوري إلى مكتبه بهاتف مشفر وربطه مباشرة بوحيدي. ونقل بارزاني الرسالة الأمريكية خلال الاتصال، ورد عليه وحيدي بأن الحرس الثوري يدعم المفاوضات ويفضل حل الأزمة من خلالها، لكن الأمريكيين أرادوا أكثر من تبادل الرسائل، فسعوا إلى ترتيب لقاءات سرية مباشرة مع مسؤولين إيرانيين على أن يتولى بارزاني الوساطة، ولم تعقد اللقاءات كما أرادت واشنطن، والسبب هو مخاوف الإيرانيين من التوجه إلى العراق خشية أن ترصد الاستخبارات الإسرائيلية تحركاتهم وتستهدفهم. ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية الدكتور إحسان الخطيب. أهلا ومرحبا بك سيد الخطيب. إذن مع انتهاء مهلة 60 يوما ننتظر أن ينفذ ترامب ما وصفه أعضاء في إدارته بمستوى من العقوبات والإجراءات غير مسبوق في التاريخ، ما الذي قد يعنيه ذلك عمليا؟
1: تحياتي بشكل الدعوة. يعني هناك تاريخ طويل من استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وهناك تاريخ طويل أيضا من إيران تتعامل مع العقوبات وتتعايش معها، ولكن اليوم العقوبات هي استثنائية من قبل الأمريكي. خنق، يستعمل كلمة strangulation، خنق الاقتصاد الإيراني، سد الثغرات، إضافة إلى الحصار النحلي. هناك تقييمات مخابراتية أن الخنق الاقتصادي، التضييق الاقتصادي كان ناجحا حتى قبل بدء إطلاق النار وبغياب حصار بحري، النتيجة كانت المظاهرات. كان هناك مظاهرات في إيران، ويقول الأمريكي أنه قتلوا النظام 50,000 إيراني متظاهر. العقوبات الاقتصادية، دخل اقتصادي ناجح، ولكن ترامب أراد استعجال الموضوع وأراد الرد على تحدي من فريق المفاوض لفريقه، لذلك ذهب إلى إطلاق النار. ولكن اليوم فعلا هي الخنق الاقتصادي هو الناجح، ولكن يأخذ وقت.
0: نعم، ولكن ما الذي يجعل دونالد ترامب على قناعة تامة بأن هذا الخنق الاقتصادي سيغير سلوك إيران؟
1: المؤشرات من داخل إيران إلى خطورة الوضع. يعني النظام يستفيد عندما يكون في حالة حرب، من يستطيع التظاهر إذا كان هناك ضرب قصف داخل إيران؟ هم قالوا من يتظاهر سنقتله، ولكن إذا توقف القصف فكان فقط ضغط اقتصادي.
0: لكن هذا الضغط الاقتصادي هل سيقود إلى الاتفاق مع إيران، أم أن الهدف بات مختلفا ولم يعد ترامب متحمسا للتوصل إلى اتفاق بشروط إيرانية؟
1: لا، أكيد بشروط إيرانية، لا طبعا، ولكن متحمس الاتفاق. نعم، يعني منذ اليوم الأول هو يريد اتفاق معهم. كل كلامهم إيديولوجي يعني تعبوي غير صحيح، أنه يريد استثناء إيران وكل هذا، يريد دولة طبيعية، علاقات طبيعية. تصور يعني لو هم فعلا يبحثوا عن مصالح الشعب الإيراني وعن مصالح الدولة الإيرانية، يقود دولة طبيعية، لا عقوبات لا دولية ولا أمريكية، وعلاقات طبيعية مع أمريكا. لماذا العداء؟ هم بدأوا العداء مع الأمريكي بالأساس عندما استولوا على السفارة الأمريكية واحتجزوا دبلوماسيين. هم بدأوا إطلاق النار والعداء. ترامب يعتقد أن هذا غير مفيد لإيران أو لأمريكا، يعني يريد فتح صفحة جديدة معهم، ولكن للأسف هم اختاروا الحرب حقيقة ووضعوا ترامب في الزاوية. هو اليوم عنده خيارات عديدة، منها العودة إلى الضربات، ولكن اليوم يعتقد أنه الضغط الاقتصادي هو المفتاح.
0: طيب، ألن تضع هذه الإجراءات علامات استفهام على أخلاقيتها، بما أنها ستمس حياة المدنيين الإيرانيين بشكل مباشر عندما يحاصر الحدود، عندما يمنع موارد الدولة الإيرانية لتصل إلى الشعب الإيراني؟
1: يعني هي حرب، عندما تكون هناك حرب أكيد الشعب يعاني، ولكن هي طريقة الضغط.

0: ما البديل يعني، هناك دولة مارقة عبر تعطل الملاحة في المضيق، تعتدي على دول الجوار، عندها تاريخ استخدام الإرهاب في كل العالم ليس فقط في المنطقة، يعني اغتيال المعارضين وزرع الميليشيات. هناك بحاول، ليس هناك طريقة أخرى يعني، لأن الحرب يعاني منها الشعب، ولكن ليس هناك بديل. هذا المشكلة الأمريكي يعني احتار كيف يتعامل مع هذا النظام. يعني أنا أذكر لما كان هناك اتفاق الإطار وكان يعني رفع الحصار ووقف العمل بالعقوبات كي يبيع الإيراني النفط بالدولار، مقابل فقط عدم تعطيل منحة في المضيق، وكان هناك انتقاد شديد من داخل إسرائيل من الصقور الحزب الجمهوري لترامب، لماذا أنت كريم هكذا وتصدقهم هؤلاء؟ فماذا فعلوا؟ عادوا إلى تعطيل الملاحة في المضيق بإطلاق المسيرات ضد الصف المدنية. فهي المشكلة عفوا في النظام الإيراني، بينما الأمريكي ليس ضد، يعني يحاول دائما عندما يضرب إيران الأمريكي أن لا يقتل مدنيين. عدد المدنيين محدود جدا، حجم الضربات محدود جدا دائما، يعني كان يقول لهم قبل بوقت أنه سيضرب كي يأخذوا إجراءات كي يقتل، لا يقتل الناس، هو يستصعب قتل الناس، ولكن ليس هناك بديل.
1: هل خطوات الإدارة الأمريكية مبنية على التدرج في استراتيجية واضحة منذ البداية، أم أنها باتت آنية ومبنية على المستجدات الميدانية والسياسية أولا بأول؟ ربما نضع في الاعتبار محاولة الإدارة الأمريكية التواصل مع الحرس الثوري الإيراني من خلال نجرفان برزاني.
0: دائما يقال انه المعركه عندما يكون هناك معركه يكون هناك تحضير لها، يكون خطه عسكريه، ولكن الخطه العسكريه تنتهي بعد بدء اطلاق النار، لانه تعتمد على العدو، العدو ايضا يحدد المسار. فهذه هي المشكله، يعني كيف يتصرف ترامب، ماذا يفعل ترامب. الايراني ايضا هو لاعب، والامريكا يتفاعل مع هذا اللاعب وخطوات هذا اللاعب. يعني في البدايه كان ترامب يريد تفاهم معهم، وكل هذه الامور اشرناها هي تفاعل مع الجانب الإيراني وما يفعله، ولكن هل عنده أهداف محددة للأمريكا؟ أكيد واضح منذ اليوم الأول، يريد إيران دولة طبيعية، يريد تعامل مع ثلاث مواضيع خلافية، ولكن هي الأمور أدت إلى ما وصلنا إليه من الجانب الإيراني. يعني الأمريكي دائما يتشوق للاتفاق معهم، ولكن هم الذين اختاروا أن لا يتفقوا.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية دكتور إحسان الخطيب من كنتكي.

0: وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك سيد نبيل. إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ، هل تمتلك إيران أدوات وسبل لمواجهتها أو الالتفاف عليها كما فعلت خلال عقود ماضية؟
1: صباح الخير. يعني أعلنت إيران مرارا وتكرارا أنها مستعدة لكافة السيناريوهات التي سوف تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية. هي تراهن بداية على مواجهة أقل مع أو التقليدية أقل مع الولايات المتحدة، وبدرجة أكبر في حال اندلاع مواجهة على الصواريخ والمسيرات والقدرات الساحلية والضغط على الملاحة، وهي أهم ورقة لديها حاليا. وهي تدرك تماما أنها لن تستطيع لا مواجهة أمريكا ولا الحق هزيمة فيها، وإنما جعل استمرار المواجهة مكلفة اقتصاديا وعسكريا. الآن استراتيجيات ترامب الأربع لمواجهة إيران هي استراتيجيات فعالة. يعني هذه الاستراتيجيات سواء كانت استراتيجية الانتظار والاستنزاف ومحاولة ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. والأمر الثاني سيدتي هي الضغط العسكري المتدرج عبر استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية وأقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة رح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. والاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية الخنق الاقتصادي من خلال تشديد القيود على النفط.

0: والموانئ والأموال المجمدة وعدم رفع العقوبات والتجارة الخارجية بهدف تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراتها العسكرية.
1: لكن ما الذي يمنع أن تتمكن إيران من إعادة بناء قدراتها أو بناء قدرات الردع على الأقل خلال هذا الحصار الذي سيفرض عليها، وهي التي تمكنت من قبل من بناء برنامج صاروخي متطور، من بناء برنامج نووي متطور، وتطوير أيضا أسلحتها بما فيها المسيرات المتقدمة؟
0: هي لن تتخلى عن أدواتها الردعية، ولن تتخلى عن الاستمرار في إنتاج الصواريخ والمسيرات. وقد أعلن عن ذلك عدد كبير من القيادات وذات الحرس الثوري الإيراني أن الإيرانيين راكموا عملية إنتاج الصواريخ والمسيرات، خصوصا أنه أيضا محاولة الالتفاف على العقوبات الدولية والبحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية. الآن هنالك استراتيجية إيرانية، وهذه الاستراتيجية الإيرانية ممثلة بالأولوية الحفاظ على بقاء النظام الإيراني. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما تتحمل الأسر والقطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش والضغوط الاقتصادية. الأمر الثاني هو التقشف القسري عن طريق تخليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع في إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. والجانب الثالث هو تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة، بمعنى التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع القوة الشرائية، ومن هنا قد يبقى النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت الذي تصبح فيه الناس أكثر صعوبة. طيب. وهذا الأمر ربما سوف يوفر أن إيران حاولت وتحاول الحصول على أموال، ولديها لغاية هذه اللحظة أكثر من 60 مليار دولار كما تشير يعني التقارير المالية اللي بيتم تسليمها.
1: طيب جزء كبير منها بالتأكيد. طيب سيد نبيل، يعني أنا أريد أن أسأل عن هذه الإجراءات، هل يمكن أن تعتبرها إيران انتهاكاً لمذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة، وبالتالي سيستدعي ذلك رداً إيرانياً، بمعنى أنه رغم أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق إيران وعمان بشأن مضيق هرمز، ربما قد تلجأ إيران إلى تعطيل هذا الاتفاق أيضاً رداً على هذه العقوبات الاقتصادية؟
0: يعني بالتأكيد هذه أحد استراتيجيات إيران، بدليل أنه عندما تم توقيع إطار التفاهم ما بين الطرفين قام الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء على السفن وعلى ناقلات النفط التي تمر عبر الممر العماني. وإحنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس، التيار البرغماتي الذي يدفع باتجاه إيجاد مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي إلى تخفيف الحصار، وقد تؤدي إلى رفع جزء للعقوبات، وقد تؤدي إلى رفع جزء أيضا عن الأرصدة المجمدة، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني بشكل مباشر. لكن المشكلة الحقيقية مع إعلان الرئيس أن الحكومة باتت لا تمتلك مقاليد الأمور بالنسبة للمفاوضات، وهي مجرد منفذ لهذه المفاوضات، بمعنى أن من يقود المفاوضات خلف الستار هو الحرس الثوري بجناحه العسكري الصقوري المتشدد. هذا ما بات يدركه الجانب الأمريكي، وبالتالي هنالك خشية أمريكية ليس من الوصول إلى اتفاق، بل هل سوف يتم تنفيذ هذا الاتفاق بناء على المعطيات السابقة؟
1: صحيح، وبناء عليه حاولت الإدارة الأمريكية أن تتواصل مع الحرس الثوري الإيراني من خلال رئيس إقليم كردستان. للأسف انتهى وقت المقابلة. سيد نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك دائما معنا.
0: شكرا سيدي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وصل مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع بخطة غزة. وكان كوشنر التقى في العلمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما التقى وفد حركة حماس والوسطاء. إعلام إسرائيلي نقل عن مصدر أن لقاء كوشنر وكبار المسؤولين في مجلس السلام مع وفد حماس بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة ونقل صلاحيات الحكم إلى لجنة إدارة غزة. وبحسب المصدر، فإن المبعوث الأمريكي بحث البدء بعملية شاملة لنزع سلاح

حماس وضمانات بعدم عودة الحركة إلى غزة. وكانت حركة حماس قالت في بيان إن وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية التقى في مصر الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، كما أضاف أن الحركة أبلغت موافقتها على المرحلة الثانية من خطة ترامب، وأن هذه الموافقة مرتبطة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وثمن البيان دور الرئيس ترامب في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا ودانت دول عربية وإسلامية الرفض الإسرائيلي لتنفيذ بنود الخطة، وحملت تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تقويض جهود السلام. جديد المواقف كان تنديد السعودية ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. الدول الثماني العربية والإسلامية أكدت في بيان مشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية. من القاهرة ينضم إلينا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام المصرية. يبدو أن الاتصال غير جاهز حتى اللحظة. ونعود إلى أجواء اجتماعات العالمين، وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل هذا الاجتماع، تحدث هذا المصدر لموقع أكسيوس وقال إن اللقاء كان مثمراً للغاية. المصدر قال إن قادة حماس جددوا التزامهم بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة منه، وطلبوا من كوشنر نقل هذا الالتزام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب أكسيوس، فقد أبلغ كوشنر قادة حماس بأن عليهم اتخاذ إجراءات فعلية إذا كانوا يريدون من إسرائيل تنفيذ خطوات مقابلة. وقال مصدر مطلع إن كوشنر شدد على أن السقف مرتفع بسبب عدم اقتناع الجانب الإسرائيلي بأن حماس ستنفذ التزامها بنزع السلاح.

0: إذن ينضم إلينا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام. أهلا ومرحبا بك يا سيد أشرف.
1: صباح الخير لحضرتك وجمهورك الكريم.
0: يا أهلا وسهلا. أسألك بداية عما خرجت به اجتماعات العلمين في مصر بين كوشنر ووفد حماس والوسطاء بما يخدم الفلسطينيين.
1: بكل تأكيد طبقا للمصادر المصرية الدبلوماسية وأيضا الفلسطينية في القاهرة أن هذه الاجتماعات كانت مثمرة وإيجابية للغاية، هناك بعض التفاهمات بالفعل تم التوصل إليها، وأن هناك بالفعل نوع من الثناء من قبل السيد كوشنر وأمير دنوب على مواقف حركة حماس في الآونة الأخيرة بعد قبولهم بإمكانية تجميع السلاح وأيضا حل المكتب السياسي لحركة الجناح العسكري لحركة حماس وتحولهم إلى حزب سياسي. وأعتقد أن هناك بالفعل قائمة من المطالب قدمت في الاجتماع المشترك بين خليل حية وأيضا كوشنر وأمير دنوب مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك فيما يتعلق بإمكانية مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي. وأعتقد كوشنر وعد بأنه سيكون هناك بالفعل مرحلة جديدة فيما يتعلق بإمكانية دخول أمريكا على خط تفكيك كثير من الألغام التي تضعها إسرائيل باتجاه تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية التي تم التوافق عليها 31 يوليو الشهر الماضي بين حماس والوسطاء في القاهرة، وأبرز ما يتعلق بوقف أعمال الاغتيالات الإسرائيلية، دخول 600 شاحنة وليس 200 شاحنة، أن يكون هناك بالفعل دخول لجنة الاستقرار أو قوة الاستقرار الدولية وكذلك لجنة الاضطباط، بالإضافة لضرورة أن يكون هناك التزام بالسماح في بناء مدينة سكنية بأموال إماراتية في منطقة رفح. وأعتقد الجانب الأمريكي كوشنر وعد أن هذا الأمر لابد أن يتم بالتوازي، أن تبدأ حماس أولا بتسليم وتجميع السلاح وأن يكون هناك بالفعل موافقة وقبول ومراقبة من قبل لجنة الاستقرار الدولية.
0: طيب.
1: وأن يكون في المقابل خطوة إسرائيلية، وأعتقد أن الجميع يراهن على ممارسة ضغوط من قبل كوشنر مع نتنياهو، والقاهرة تنتظر يا الوسطاء نتائج الاجتماعات عندما يتم إبلاغهم من قبل مدنوف بما تم في تل أبيب. وكان البعض يتخوف أن نتنياهو لن يقبل إلا بتوفير الحد الأدنى، وقف الاغتيالات وربما دخول المساعدات فقط وتأجيل كل بقية المراحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهذه المخاوف نقلت من قبل حماس والوسطاء لكوشنر الذي

0: القاعدة بأنه سيسعى تسجيل هذه العقبات خلال اجتماعه مع نتنياهو.
1: أشكرك شكرا جزيلا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام، ونعتذر عن رداءة الاتصال الهاتفي لم يكن واضحا بالصورة المطلوبة. شكرا على أي حال لوجودك معنا.
0: شكرا جزيلا.

0: من رام الله ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. بداية، ما الذي نفهمه من رسالة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في وقت جلس فيه مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى ممثلين عن حركة حماس برئاسة خليل الحية للمرة الأولى منذ بداية الصراع؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني عملية التصعيد المستمر من قبل إسرائيل هي تأتي في سياقين. السياق الأول هو نتيجة الضغوط التي تمارس على الحكومة من قبل قوى يمينية، وأن هذه الحكومة ذهبت إلى اتفاق تحت الطاولة مع الأمريكيين بخفض التصعيد في قطاع غزة ووقف عمليات الاغتيال، وبالتالي مارست هذه الجهات اليمينية وحتى أقطاب في المعارضة مارسوا ضغوط على الحكومة، وبالتالي ذهبت الحكومة إلى العودة مرة أخرى إلى حالة التصعيد والتوتر. القضية الأخرى هي مرتبطة بما سيتم التفاوض عليه. في إسرائيل هم يعتقدوا أنه طالما كان هناك توتر وتصعيد هذا يخدم الحكومة من الناحية السياسية والحزبية، يضاف إلى كل ذلك هذا سيشكل مادة للنقاش والحوار، وإذا ما جرى التفاوض من جديد أو مرة أخرى ربما يجري التفاوض على مثل هذه القضايا، ولن يتم التفاوض على القضايا الأساسية المرتبطة بالخطة 15 نقطة وخطة الرئيس ترامب.
0: هل يعني ذلك دكتور خليل بأن إسرائيل نجحت في تخفيض سقف اتفاق السلام كثيرا؟ لأنه ما يتم بحثه هو خفض التصعيد، التوقف عن التوسع بعد الخط الأصفر، زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، دون أن نتحدث عن خطوات فعلية للانسحاب وتاريخ الانسحاب، دخول القوات الدولية، تولي حكومة التكنوقراط مهامها في غزة، وكل هذه الأمور الأساسية في خطة ترامب للسلام.
1: عمليا هذا ما سيجلبه المبعوث الأمريكي كوشنر في لقائه مع الرئيس الحكومة في إسرائيل، وسيتحدث معه حول نقاط محددة لا يتم الحديث عن عملية تفاوضية، ولكن هناك سلسلة من الإجراءات والخطوات المطلوبة من قبل هذه الحكومة. أحد هذه القضايا هي خفض التصعيد والتوتر والتوقف عن عمليات الاغتيال في قطاع غزة، الانسحاب إلى الخط الأصفر مرة أخرى، السماح بإدخال مزيد من المساعدات، والسماح للجنة التكنوقراط بالدخول وبدء عملية إعادة الإعمار. وبالتالي مجمل هذه القضايا تشكل في إطارها العام حالة من الدفعة أو حالة من البدء مرة أخرى بتنفيذ الخطوات، ولكنهم يدركوا أمريكياً أن الخطة تحتاج إلى وقت للتنفيذ الكامل، وأن الحسابات الحزبية في إسرائيل الآن وذهاب إسرائيل نحو الانتخابات 75 يوم لإجراء الانتخابات في إسرائيل هذا يعقد المشهد، ولكنهم يطلبوا أمريكيا سلسلة من الخطوات لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى السابق وإلى أجواء الحرب والتوتر.
0: طب دكتور خليل، هل ما زال كل هذا التصعيد وهذا السلوك الإسرائيلي يأتي في ظل الاستحقاق الانتخابي بين قوسين، أم أنها باتت استراتيجية إسرائيلية شبه معلنة تتحقق في غزة، تتحقق في لبنان، ربما جزئيا في سوريا، وهي إقامة أحزمة أمنية خارج إسرائيل؟
1: يعني هذا صحيح، الرؤية الأمنية الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر تحولت وتغيرت كثيرا ولم تستقر في شكلها النهائي، ولكن هي

0: في طريقها إلى التحول. أحد المركبات الأساسية والجديدة في هذه الرؤية الأمنية الإسرائيلية هي أن نذهب إلى الخطر ونقضي عليه دون أن ننتظر هذا الخطر ليأتي إلينا، وبالتالي تتوسع إسرائيل من الناحية الجغرافية في المحيط وتبقي قواتها وسيطرتها على هذه الجغرافيات المتعددة، على اعتبار أن ذلك سيوفر الأمن لإسرائيل ولن يسمح بتكرار ما جرى في 7 أكتوبر. منطق الردع وانتظار الحرب وانتظار المواجهة هذا لم يعد موجود في إسرائيل. إسرائيل الجديدة الآن تذهب نحو الخطر وتحاول تفكيكه. هذه هي ما ترتب على الاستنتاجات والاستخلاصات من ما جرى في 7 أكتوبر.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية من رام الله. ونبقى في الشأن الفلسطيني، ومع استمرار الحصار والاقتحامات الإسرائيلية للمنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس يبرر الجيش الإسرائيلي تغاضيه عن اعتداءات المستوطنين، حيث حذر قائد المنطقة الوسطى أفي بلوت خلال اجتماع أمني من أن التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية سيستنزف موارد الجيش ويؤثر في مهامه العسكرية بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير من جانبه حذر من أن أي صعيد واسع في الضفة الغربية قد يجبر الجيش على سحب قوات من جبهات لبنان وغزة. هذا وشارك فلسطينيون محاصرون من قبل مستوطنين إسرائيليين لقطات من داخل منازلهم في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث قام المستوطنون بإغلاق الطرق المؤدية إلى منازلهم وقطعوا عنهم الماء والكهرباء أيضا. التفاصيل في هذا التقرير.
2: من خلف قضبان النوافذ تراقب العائلات المحاصرة في بلدة قصرى شمالي الضفة الغربية ما يجري خارج منازلها
3: مدة 7 أيام. الجنود ساكنين في البيت الماخذين وسكنة عسكرية في بيت أخو يوسف بضلوا طول النهار يصيحوا على بعض ويصرخوا ويغنوا.
2: صراخ المستوطنين والجنود الإسرائيليين وإزعاجهم المتواصل واحتلالهم منزلا فلسطينيا وتحويله لسكنة عسكرية معاناة لا تنتهي هنا، فالمنزل فارغ من كل شيء حتى الطعام شارف على الانتهاء. مشاهد وثقتها العائلات المحاصرة بكاميرا الهاتف.
3: صورت حاليا الطريق المسكرة وخطوط المي وخطوط الكهرباء المقطوعة مبينة على الأرض.
2: عائلة فلسطينية وثقت بهاتفها معاناتهم المستمرة منذ 7 أيام. حصار مطبق، قطع للكهرباء والماء، وطريق مغلق بالحجارة.
4: أنا قصي أبو ريدي، إحنا من العائلات المحاصرة في جبل عين عينة في بلدة قصرى جنوب نابلس.
5: أنا يوسف حسان طبعا، أنا ساكن مع قصي أبو ريدي، أنا وزوجتي وبناتي الثنتين، لأنه الجيش خلانا من البيت من 3 أيام، حولوا ذكنا عسكرية مغلقة. طبعا في أخرى عائلة ثالثة ساكنة في بيت أخوي رزق اللي هو في جنب البيت المخطوط فيه الجيش.
2: هذه المعاناة والتي تشبه السجن لم تجبر أصحاب المنازل على المغادرة، فيما أكدت منظمات حقوقية أن المستوطنين شنوا حملة منسقة للاستيلاء على مزيد من أراضي المنطقة.
1: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي لن يتنازل عن تدمير أنفاق حزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة التصعيد في لبنان في ظل استمرار المعركة على شبكة الأنفاق التي تحاصر فيها إسرائيل مقاتلي حزب الله بمرتفعات علي الطاهر. وأشار المصدر أن المستوى السياسي منع عددا من العمليات التي اقترحها الجيش في لبنان للرد على حزب الله.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في التطورات اليمنية، أفادت مصادر عسكرية بمقتل 200 عنصر حوثي خلال الساعات الثانية.

0: 48 الماضية باستهدافات بالمسيرات في عدد من المناطق اليمنية وخلال الاشتباكات في جبهات تعز ومأرب. المصادر العسكرية قالت إن معظم قتلى الحوثي ينتمون لما يسمى لواء الصماد، دفعت بهم الميليشيات إلى جبهتي البرح ومقبنة، وأكدت أن أعدادا كبيرة من جثث الحوثيين وصلت إلى مستشفيات صنعاء في اليومين الماضيين. أوضحت المصادر العسكرية أن الميليشيات الحوثية شيعت أكثر من 184 من قتلاها الأسبوع الماضي. هذا وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وفي السياق قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. من جهته قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء سمير الصبري للعربية إن ميليشيا الحوثي تريد إحداث اختراق في جبهتي المخا ومأرب لأهميتهما.
1: ربما أهم الجبهات وأخطرها الآن الذي يحاول الحوثي إحداث اختراق فيها ولم يستطع حتى الآن إلا التأثير على المدنيين هي جبهة المخا الذي هو الساحل الغربي وجبهة أيضا مأرب. ولعل الموضوع واضح بأنه بالنسبة للمخا رغم أن التأثير كان تأثير أكثر سلبي وعلى المواطنين أكثر وعلى الأعيان المدنية، طبعا عندما نتحدث عن الحوثي لا نتحدث عن حقوق إنسان ولا نتحدث عن أي تفاصيل في هذا الباب، ولذلك هم يركزون على هذه الجبهتين أولا لأن مأرب تعتبر خط صد كبير وقوي، وأيضا منطقة المخا تعتبر منطقة خطيرة جدا، هي لا تبعد أكثر من تقريبا 160 إلى 170 كيلو عن مضيق باب المندب.
0: كما أكد مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء سمير الصبري أن الحرس الثوري الإيراني وجه ميليشيا الحوثي بالتأثير على مسار القوافل والتجارة في باب المندب عبر حملات لترويع المواطنين وضرب سفن الصيادين.
1: هذا ربما التوجيهات التي أتت من الحرس الثوري بأنه لابد من التأثير على حركة السير التجارة والقوافل في باب المندب، بدأ ذلك بتخويف المواطنين عن طريق الضرب المباشر بقتل الأطفال كما شاهدتم، وأيضا ضرب بعض سفن الصيادين وبعض أيضا المناطق التي لا علاقة للمعركة فيها. وما أدري ما مدى الحديث عندما يتحدثوا عن حصار وهم يقتلون يعني مصادر الأكل والشرب التي تأتي إلى ميناء المخا.
0: كان هذا مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء سمير الصبري.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في الخرطوم استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وقال مندوب الجزائر لدى الاتحاد الإفريقي والرئيس الدوري للمجلس السفير محمد خالد إن اللقاء تناول جملة من القضايا المتصلة بأمن واستقرار السودان، وأكد على موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي الثابت باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ونوه إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية وتسوية سياسية شاملة، داعيا الحكومة والقوى السياسية لتعزيز العمل من أجل التوصل إلى توافقات وطنية للوصول إلى نظام دستوري عبر انتخابات حرة ونزيهة.
2: وأكدت لفخامة الرئيس أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
1: كان هذا محمد خالد الرئيس الدوري لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. كما دان رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي

0: في التدخلات الخارجية التي قال إنها تؤجج النزاع في السودان، مجدداً رفض المجلس إنشاء كيانات أو حكومات موازية من شأنها المساس بوحدة السودان.
1: يدين مجلس سلم الأمن تابع للاتحاد الإفريقي كل التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع ويرفض المجلس كل محاولات لإنشاء كيانات أو حكومات موازية من شأنها المساس بوحدة السودان.
0: وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قرب انطلاق الحوار السوداني السوداني، وقال إن هذا الحوار سيقود إلى مصالحة وطنية وسينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار عبرها السودانيون قيادتهم الجديدة.
2: هذا الحوار السوداني السوداني سوف يقود أولاً إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان. سوف يختتم هذا الحوار السوداني السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الناخب السوداني قيادته الجديدة التي تقود هذا الوطن.
0: ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان المرغني. أهلا ومرحبا بك سيد عثمان.
3: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا. لنبدأ بلقاء وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي، والذي قال في ختام لقائه بالبرهان إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر المصالحة الوطنية وتسوية سياسية شاملة. إلى من يوجه هذا التصريح بالتحديد داخل السودان، ومن يصغي إليه يعني تحت أصوات ووقع المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع؟
3: نعم، هو قد يفهم منه أنه يوجه إلى مرحلة أكثر من أنه يوجه إلى كيانات سياسية أو أشخاص بعينهم، باعتبار أن هناك الآن قناعة كاملة لدى جميع الأطراف السياسية والأطراف السودانية قاطبة بأنه لا بد من الوصول إلى مرحلة الحوار السوداني الذي يفضي بعد ذلك إلى مصالحة وطنية وحل كل القضايا السياسية من جذورها. وهذا الأمر ربما مرتبط أيضا بالتطورات الأخيرة على صعيد الدولة، عندما عادت الدولة من العاصمة الإدارية المؤقتة بورسودان إلى خرطوم، ثم تكلل كل ذلك قبل يومين أو ثلاثة بتدشين القصر الجمهوري برمز السيادة في الخرطوم، وهذا يعني عودة الدولة للوضع الطبيعي. فإذا لابد من التحرك في اتجاه الآخر، وهو لملمة أطراف المشهد السياسي السوداني في حوار واحد. ويبدو أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يشير الآن إلى هذه المرحلة، أنها تتطلب من جميع السودانيين قناعة راسخة وإرادة قوية جدا في الاتجاه نحو الحلول السلمية والدخول إلى قاعة تفاوض يمكن في النهاية أن تمضي للتعامل المباشر مع كل القضايا الجذرية التي تسببت في النزاعات في السودان وحل كل هذه المشاكل. نعم. على مستوى عام ومستدام لجميع السودانيين.
0: هل الأطر الإقليمية كالاتحاد الإفريقي كإيجاد وغيرها تمتلك أدوات للتأثير على طرفي الأزمة في السودان، أم أنه هذه الأزمة أكبر من تلك الأطر الإقليمية وتحتاج فعلا إلى قوة فاعلة تؤثر على هذين الطرفين؟
3: الاتحاد الأفريقي وبعض المنظمات المرتبطة به مثل الإيجاد مثلا كلها جربت كل السبل، يعني هي وضعت أمام المحك خلال 3 سنوات منذ انطلاق هذه أو من اندلاع هذه الحرب، وثبت أنها لم تستطع تغيير المشهد السياسي السوداني. وآخر هذه التجارب هو المبادرة التي أو المساعي التي تقوم بها اللجنة الخماسية التي ممثل فيها بصورة مباشرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد ومنظمات أخرى. وهذا يعني عمليا أن هذه أن الاتحاد الأفريقي بمنظماته لم يستطع تحريك السكون في المشهد السياسي السوداني، فالآن الإرادة تتجه نحو الداخل، بمعنى أن الاتحاد الأفريقي يحاول أن يعيد الكرة إلى داخل السودان إلى ملعب السودانيين ويشجع السودانيين على أن تقدم خطوة ومحاولة التعامل المباشر داخليا.

0: مع الأزمة السودانية. وأنا قد التقيت أمس بهذا الوفد وهم أكدوا على هذه المعاني، أنه لا بد الآن من أن يتحرك السودانيون أنفسهم لحل قضاياهم، لأنهم أدرى بها ولأنهم أقدر على التعامل بها ولأنهم الأكثر تأثرا وتأثيرا عليها.
1: ولذلك عظيم. وهذا ما عكسه رئيس الوزراء السوداني بإعلانه انطلاق الحوار السوداني بما يؤدي إلى مصالحة ومن ثم انتخابات حرة ونزيهة. هل كانت تصريحات مغرقة في التفاؤل أستاذ عثمان؟ يعني بالنظر إلى من سيشارك في هذا الحوار من الأساس، وهل سيكون ذا جدوى من دون الدعم السريع؟
0: هي ليست مجرد تفاؤل، أنا أعتقد هي واقعية، لأن المشهد الآن قراءة الحقيقية الواقعية الموضوعية للمشهد السياسي السوداني الآن يدرك تماما أنه لا سبيل إلا أن يكون هناك حوار مفتوح للجميع أن يشاركوا فيه لصناعة وتقرير مستقبل السودان. لكن هذا الحوار طبعا له اشتراطات، النجاح ليس رهن مجرد دخول إلى قاعة تفاوض، إنما هناك مطلوبات كثيرة. على رأس هذه المطلوبات أولا أن يكون هناك قناعة بأن هذا الحوار يجب أن يفضي إلى تغيير الواقع، يعني هو ليس حوار من أجل الحوار، ليس حوار من أجل تدبيج البيانات والخروج بعد ذلك بمواثيق أدبية وذات بلاغة في التعبير دون أن تمس القضايا الأساسية التي بسببها انزلقنا إلى هذا الواقع. وأنا في تقديري هذه الشروط الآن تتوفر تماما، وهناك معطيات كثيرة تدل على أن الحوار جاد إلى أبعد مدى، وأن هناك ترتيبات جادة، وأن هناك عزيمة وإرادة أن يفضي إلى تغيير حقيقي على الواقع، وهذا مؤشر حقيقي على إمكانية النجاح وليس مجرد تفاؤل.
1: أشكرك شكرا جزيلا، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان المرغني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في ليبيا أعلن جهاز إدارة مشروع النهر الصناعي انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن منظومته وتوقف جميع محطاته عن العمل. أوضح الجهاز أن فرقه تعمل على إعادة تشغيل المضخات والمحطات فور عودة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على استمرارية إمدادات المياه. ونبقى في ليبيا، حيث تمكنت قوة عسكرية خاصة تابعة للجيش الليبي من تحرير الرهين الأمريكي كيفن رايد أوت من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل الإفريقي. وقد حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن رايد أوت خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوز تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا تسليمه إلى السلطات الأمريكية. قتل 19 شخصا جراء هجمة متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا وفق سلطات البلدين. في روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو قتل 12 شخصا، بينما أسفرت الهجمات الروسية على أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص. في الإطار نفسه، أفادت وكالة نوفوستي روسيا بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 100,000 طائرة مسيرة أوكرانية منذ بداية العام الجاري. فيما سجلت أعلى حصيلة للخسائر المدنية، إذ أشارت أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال يوليو الماضي، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو من عام 2022. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وهي حليفة واشنطن، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. من جهتها، أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في عودة دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات بعدما أعلن ترامب عن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة الجارية مع سيول.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات ملاحية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وتعثر المفاوضات. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت، فيما لم تعبر أي سفينة المضيق يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم في إيران. وحذر عارف خلال اجتماع مع ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكداً ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. إلى العراق، حيث يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ونبقى في العراق أيضا، حيث أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما غيابيا بالسجن ل7 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر خليل بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية إن الحكم تضمن أيضا فرض غرامة مالية تقدر بأكثر من 1,700,000,000 دينار عراقي تعادل قيمة الكسب غير المشروع في أمواله، مع إلزامه برد المبلغ. هذا وتواصل الحكومة العراقية عملية رصد الأموال المنهوبة، إذ اعتقلت السلطات القضائية 40 مسؤولا إضافيا من المتورطين في قضايا الفساد، كان آخرهم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل. كما أعلن قاضي محكمة الجنايات المركزية ضبط كميات كبيرة من الذهب والأموال في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، فيما بلغ مجموع المضبوطات أكثر من 200,000,000 دولار وأكثر من نصف طن من الذهب. كما جرت مصادرة عشرات العقارات والمصانع والسيارات الفخمة. المزيد عن حملة السلطات القضائية في مكافحة الفساد في سياق التقرير التالي.

يبدو أن التقرير غير جاهز فنيا حتى اللحظة، ولكن نعدكم بإذاعته في خدماتنا الإخبارية لاحقا. أعلنت شركة سيفبال المتخصصة في تقديم أدوات ومحافظ تخزين العملات الرقمية عن تعرض نظام تتبع الطلبات لديها لاختراق أمني. الاختراق أثر على بيانات نحو 39,798 عميلة. شملت الأسماء وعناوين الشحن وتفاصيل المشتريات بين مارس 2025 وأبريل 2026، مع التأكيد على عدم مساس الاختراق للأصول أو المفاتيح الخاصة. في بلجيكا، وفي خبر بعيد عن الاقتصاد قليلا ولكنه قريب من الذهب، فعثر عمال بناء في مدينة دندرموند البلجيكية على ذهب تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار خلال أعمال لإنشاء مأوى للمشردين. اكتشف الذهب بعدما علقت آلة حفر بسبيكة مدفونة تحت قبو المبنى، ليعثر العمال على 49 سبيكة ذهبية ومئات العملات الذهبية القديمة.

0: أخبار الرياضة.
1: في منافسات كأس الملك يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دوري 32. يسعى الهلال لانطلاقا مثاليا في البطولة للحفاظ على لقبه، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاحية مسابقة الدوري أمام الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين. ونبقى في مسابقة كأس الملك، وحيث يجمع لقاء الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وذلك في حوضة بني تميم. يدخل الأهلي المواجهة بحثاً عن تجنب مفاجأة الكؤوس المبكرة، وعينه على تحقيق انتصار مريح يضمن له العبور إلى دوري ثمن النهائي. وفي حائل يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الطائي في مواجهة يحتضنها ملعب الأمير عبد العزيز بن سعد بن جلوي. ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية المبكرة والعبور بأمان إلى ثمن النهائي، استنادا إلى جهوزية الفريق الفنية والبدنية. فيما يتطلع الطائي لاستغلال عملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي وخطف بطاقة التأهل لإقصاء منافسه. ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى أن العام الجاري ربما يكون الأخير له في الملاعب، وشدد على أنه يتطلع إلى ترك إرث عظيم في اللعبة. إذن المزيد من أخبار الرياضة في هذا التقرير.
2: في السعودية تأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الدور 32. وضمن منافسات كأس الملك أيضا يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى. وفي حائل يحل القادسية ضيفا على نظيره الطائي. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في كارديف. فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفين بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدور الهولندي. أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة. مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا

0: لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مشاهدينا لحظات وتبدأ تداولات سوق الأسهم السعودية لثاني جلسات هذا الأسبوع. يوم أمس بدأنا أسبوع التداول على ارتفاعات جيدة بتسعة عشر نقطة مئوية، ولكن أحجام التداولات كانت ضئيلة نسبيا. لا يزال موضوع الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة غير محسوم، أسعار النفط عن 88 دولار، ولا تزال الناقلات تتعرض لهجمات بمضيق هرمز، وهذا كله بالطبع يضغط على مناخ الاستثمار. ولكن من ناحية أخرى، يوم أمس رأينا بعض الإيجابية على أسهم البنوك وسهم تداول. اليوم الحركة الأولية أفقية، لنعطي السوق بعض الوقت. أعود معكم على شاشة العربية بزنس مع تفاصيل الافتتاح بعد لحظات. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. الأمير الوليد بن طلال يؤكد عبر منشور أن تقييم سهم المملكة العادل عند 36 ريالا مع وصول القيمة العادلة لأصول الشركة إلى 100 مليار ريال. عبور 5 سفن مضيق هرمز السبت وتوقف كامل للحركة يوم الأحد بحسب بيانات كابلر. جولدمان ساكس يرى أن تسعير الأسواق للفائدة الأمريكية متشدد للغاية ويستبعد رفع الفائدة في سبتمبر. ونتابع أيضا في نبض السوق اليوم، المطاحن الحديثة توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروع مصنع أعلاف جديد بقيمة 235 مليون ريال.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم يوم جديد من التداولات في أسواق المنطقة الخليجية. الإمارات أكيد أول يوم تداول. سوق الأسهم السعودية كانت بدأت تداولات الأسبوع يوم أمس على ارتفاع. لنلقي نظرة معا على حركة الافتتاح لثاني جلسات هذا الأسبوع. المؤشر على ميل للنزول اليوم من بعد مكاسب يوم أمس. ذكر أن أسعار النفط مرتفعة عن 88 دولار، هذا جيد لإيرادات النفطية، ولكن سبب ارتفاع أسعار النفط هو أن الأحداث الجيوسياسية لا تزال ضاغطة. هناك مشكلة بعبور السفن عبر مضيق هرمز، وهذا ليس إيجابيا لأسواق المنطقة. فأذن مؤشر السوق على تراجع بعشر النقطة المئوية. على صعيد السوق السعودية بالطبع كان عندنا تطور، هو استلام السيد مازن السديري رئاسة هيئة سوق المال بحسب أمر ملكي بنهاية الأسبوع الماضي. سنرى ما ستكون أولوياته بالنسبة للسوق، ولكن يوم أمس كان في ترحيب بالسوق بهذا التعيين. اليوم السوق يعود ويتراجع بعض الشيء. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة صباح اليوم. يوم أمس الراجح الأنما كانا أفضل سهمين من ناحية قيم التداولات وسجلا ارتفاعات. اليوم الراجح يعود ويتراجع بنصف النقطة المئوية. أرامكو اليوم على بعض التراجع بنصف النقطة المئوية. الأنما يواصل تسجيل الارتفاع. بترو رابغ كانت خسرت 2% يوم أمس، اليوم تعود لبعض الارتفاع. ونسيج منذ يوم أمس عليها مضاربة، شركة نسيج هي سريع سابقا، يوم أمس كان عليها أيضا حركة قوية. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا. الأكثر ارتفاعا فإذن جدوى ريت الحرمين. اليوم سمعنا توزيعات نقدية من قبل جدوى لصندوقيها، عند صندوقين ريت بالسوق، جدوى ريت الحرمين وجدوى ريت السعودية. الاثنين عم بيوزعوا 20 هللة، بس كل واحد عن فترة. جدوى ريت

الحرمين عم بيوزع 20 هللة عن النصف الأول من 2026، جدورية السعودية عم بتوزع 20 هللة عن الربع الثاني من 2026، أحقية التوزيعات للصندوقين بتاريخ 24 أغسطس لحاملي الأسهم ب 24 أغسطس. مياهنا اليوم على ارتفاعات جيدة أيضا، نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق اليوم. بعض الريتس، المعدن ريت، مشاركة ريت، أسمنت العربية على تراجع، تبوك الزراعية ورؤوم. ننتقل إلى بعض الأسهم التي نتابعها عليها أخبار، على رأسها المملكة القابضة، وهذه التغريدات أو المنشورات من قبل الأمير الوليد بن طلال بالطبع المالك أو المؤسس لشركة المملكة القابضة. يقول الأمير الوليد أنه قيمة أصول شركة المملكة ارتفعت، القيمة العادلة لأصول الشركة ارتفع إلى 100 مليار ريال. بس دعوني أحيطكم بخلفيات الأمر. نتذكر أنه المملكة عندها حصة بسبيس إكس، شركة تابعة لإيلون ماسك اللي عملت آي بي أو. سعر الآي بي أو كان 135 دولار، وقت طلع تسعير الآي بي أو عن 135 دولار، سهم المملكة قفز. بحينها قال الأمير الوليد أنه صافي أصول المملكة للسهم ب 31 مايو كان عند 21 ريال و5 هللات. اليوم يقول أنه أصبح صافي أصول الشركة للسهم عند 24 ريال و17 هللة. أصلا سعر سبيس أكس ارتفع ل 140 دولار من 135 سعر الآي بي أو. ويقول أن سهم المملكة يستحق قيمة تفوق ال 36 ريال، ما يمثل 50% أعلى من صافي أصول الشركة. فإذا اليوم السهم يتفاعل بعض الشيء بارتفاع 2% سهم المملكة القابضة. عندنا بعض خبرين متفارقين. دار المعدات تلقت إشعار ترسية مشروع خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة في المنطقة الغربية من وزارة الدفاع ب 127 مليون ريال قيمة العقد لمدة 3 سنوات. السهم اليوم يتفاعل إيجابا، والمطاحن الحديثة تعلن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة مع ساب لتمويل مشروع مصنع الأعلاف الجديد ب 235 مليون ريال. السهم على بعض التراجع. نتوقف مشاهدينا الآن مع جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر كشفت أن 5 سفن للشحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، هذا مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. يرى بنك جولدمان ساكس أن رهانات السوق على رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مبالغ فيها، مستبعدا رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف مبيعات التجزئة الصادرة يوم الجمعة وضعف أرقام التوظيف وتباطؤ معدلات التضخم. ويرى جولدمان ساكس أن تسعير السوق لسعر الفائدة متشدد للغاية. من ناحية أخرى، تشهد الفجوة السعرية لعقود التسليم الفوري للنحاس ارتفاعا كبيرا مقارنة بتسليم الثلاثة أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021، ما يعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من انتظار التسليم لاحقا. في أخبار أخرى، بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام 6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. واستوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. لكن عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها خلال 30 يوما نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. في أخبار أخرى، تجاوزت شركة سي إكس إم تي لصناعة رقائق الذاكرة، تجاوزت شركة تنسنت لتصبح أكبر شركة صينية من حيث القيمة السوقية، وتخطت القيمة السوقية لسي إكس إم تي نصف تريليون دولار اليوم، في تحول يعكس تغيرا واضحا في خريطة الاستثمار داخل الصين باتجاه شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

في الإمارات ذكرت شركة أبوظبي للموانئ أنها استلمت إختارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي العماد القابضة بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على شركة أبوظبي للموانئ. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم المكونة لرأس المال وغير المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ويمثل سعر العرض البالغ 6.25 دراهم لكل سهم يمثل علاوة 23% مقارنة بسعر إغلاق سهم أبوظبي للموانئ يوم الجمعة، ويمثل علاوة 95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير 2022 البالغ 3.20 دراهم. يذكر أن أبوظبي التنموية القابضة تمتلك 75.4% من أسهم شركة أبوظبي للموانئ، يعني هي أصلا تابعة للعماد، فالعماد عندها تقريبا 75%. عم بتقدم اليوم عرض للأقلية. لاحظوا القفزة اليوم على سهم أبوظبي للموانئ، لأن هذا سيؤدي إلى دي ليستنج، إزالته من السوق. السهم اليوم يقفز ب 15%. في الكويت حصل بنك برقان على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس المال ب 7%، وفي حال الاكتتاب بكامل أسهم حقوق الأولوية سيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 22,800,000 دينار، وتحقيق علاوة إصدار بقيمة 22,200,000 دينار، بما يحقق متحصلات اكتتاب تبلغ 50,000,000 دينار. هذا سهم بنك برقان التابع لمشاريع الكويت القابضة على ارتفاع اليوم ب 1% عن 192 فلس. لنلقي نظرة معا مشاهدينا على تداولات أسواق الإمارات، لأنه اليوم أول أيام تداولات الأسبوع بالإمارات. دبي على ثبات بالوقت الحاضر، حجم التداولات حوالي 100,000,000 درهم. عندنا بعض الضغط على أعمار، بس ارتفاعات على طلبات، والعربية للطيران كانت أعطتنا نتائج عمالة بنهاية الأسبوع الماضي. سوق أبو ظبي على ميل للارتفاع، أكيد موانئ أبو ظبي داعمة. حتى الساعة قيمة التداولات حوالي 220,000,000 درهم. عندنا ضغط أو عندنا ارتفاع عذرا من أدنوك للإمدادات الدار، هي فأذن أعمار وطلبات اللي كنت عم بتحدث عنها. أدنوك للإمداد على ارتفاع ب 1.5%، الدار العقارية على بعض التراجع، الفضبي أدنوك للحفر، ومدن القابضة على ارتفاع. نعود إلى السوق أسواق المنطقة، ولنلقي نظرة على أداء سوقي الكويت وقطر. وكان بدأ تداولات الأسبوع يوم أمس، المؤشر الأول اليوم بالكويت على تراجع ب 0.14 النقطة المئوية. حتى الساعة أحجام التداولات لا تزال بالطبع ضعيفة، بالمؤشر الأول فقط عن 10,000,000 دينار تداولات، المؤشر الرئيسي على ميل للارتفاع. هذه الأسهم الأكثر تداولا بالكويت: مخازن، كابلات، طيران الجزيرة عليها ارتفاعات بربع النقطة المئوية. ننتقل إلى الأسواق الأخرى، قطر ومسقط على تراجع اليوم. السوق القطرية تخسر 0.17 النقطة المئوية اليوم، بحسب أرقام موقع أرقام يقول أنه إجمالي أرباح الشركات القطرية بالنصف الأول تراجع ب 11% عن النصف الأول من العام الماضي. هي أسهم أكثر نشاطا بالقيمة: الخليج الدولية الطبية، بنك لشا عنده استثمار من صندوق السيادي لقطر بأحد صناديقه، صندوق يطلقه للتداول بسوق قطر. هي الأسهم بمسقط، فأذن أوكيو للصناعات الأساسية اليوم على ثبات وهو أنشط سهم، بنك سحار كذلك، عمان تل على بعض التراجع. ننتقل إلى سوق البحرين الذي يسجل ميل للتراجع مطلع تداولات اليوم. نظرة الآن على السوق المصرية مشاهدينا، التي كانت شهدت على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية جدا. إيجي إكس 70 على مدار الأسبوع الماضي كسب ب 8%. يوم أمس أداء يعني فيه بعض الرتابة، اليوم أيضا ميل للارتفاع. هذه الأسهم القيادية في مصر: التجاري الدولي اليوم على بعض الارتفاع، طلعت مصطفى كذلك، EFG القابضة، وسوديك، بينما المصرية للاتصالات على بعض التراجع. ولاحظوا أيضا الأسهم بلتون، إي فاينانس، وفوري بالقطاع المالي، أبوظبي إسلامي، مصر كلها على ارتفاع، أبو قير للأسمدة بالقطاع الصناعي على ميل للارتفاع. نتوقف مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق. وفيه تباطؤ مفاجئ للاقتصاد الياباني في الربع الثاني مع تراجع الانفاق الرأسمالي.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات. لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: أنا جاي من الأردن على

0: روسيا قال أنا رئيس عصابة.
1: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
0: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
1: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
0: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
1: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
0: الحبس،
1: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
0: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
1: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد. في اليابان سجل النمو الاقتصادي تباطؤا غير متوقع خلال الربع الثاني بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران، ونما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% في الربع الثاني مقارنة مع 1.9% المعدل في الربع السابق. وجاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغ 2%، ولكنه سجل الربع الثالث على التوالي من النمو. ووفقا للبيانات الحكومية فقد تراجع الاستثمار الرأسمالي ب 1.2% على أساس غير سنوي، ليأتي مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنصف نقطة مئوية. وتضغط أسعار الوقود واضطراب سلاسل الإمداد على الاقتصاد الياباني، وقد يؤدي التباطؤ غير المتوقع إلى تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يجتمع في 18 سبتمبر المقبل. ويذكر أن الأسواق كانت تسعر احتمالية رفع الفائدة بنسبة 80% قبل البيانات الأخيرة. هي الأسهم اليابانية، النيكي على ارتفاع ب 3/4 نقطة مئوية، ولكن التوبكس على تراجع، إشارة إلى أن الكوسبي اليوم مغلق، هناك عطلة رسمية بكوريا الجنوبية. تتزايد توقعات الأسواق بأن تشهد السياسات النقدية حول العالم مزيدا من التشديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية خصوصا على السندات. وتواجه البنوك المركزية ضغوطا متزامنة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران والإنفاق الحكومي الكبير وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تدفع النمو بقوة. ووفقا لبيانات بلومبرغ فإن المتداولين يسعرون نحو 400 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل، حيث يتوقع المتداولون أن ترتفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع في اليابان وكندا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. ومن بين 32 سوقا لمقايضات أسعار الفائدة تتبعها بلومبرغ، تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في نحو 1/3، بينما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بزيادة تتجاوز 100 نقطة أساس. هي العوائد الألمانية على الشاشة. دائما ألمانيا لأنه عندها ميزانية جيدة، يعني ليس لديها العجوزات والدين الذي تتكبده دول متقدمة أخرى، دائما عوائد سنداتها أقل من نظيراتها العالمية. هي العوائد على السندات اليابانية اللي ملفت أنها مرتفعة، رغم أنه بيانات الجي دي بي ضعيفة لا تحفز بنك اليابان على رفع الفائدة، ولكن اليوم العوائد تقفز والين كان على بعض الارتفاع. نظرة على عوائد سندات البريطانية على تراجع اليوم، ولكن لاحظوا عائد 30 سنة، عم نتحدث عن 5.77% على عائد 30 سنة. عوائد السندات الألمانية عائد 30 سنة عن 3.72% لألمانيا. نظرة على عوائد السندات الأمريكية عائد 30 سنة عن 5.25%. ونظرة على العملات الرئيسية مشاهدينا، فأذن كما ذكرت اليوم ملفت أنه الين ارتفع مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية، رغم أنه أرقام الجي دي بي ضعيفة. عدا ذلك الدولار متراجع للجلسة الثالثة على التوالي من بعد بيانات التجزئة الضعيفة الصادرة يوم الجمعة بالولايات المتحدة وبيانات التوظيف التي سبقتها والتي أيضا كانت ضعيفة، ما يخفف احتمالية رفع الفيدرالي

0: للفائدة بشهر سبتمبر إلى 33% فقط. على كل المزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية معي كارينا الآن تنضم إلينا من لندن. صباح الخير كارينا. لنبدأ أولا
1: بما
0: نترقبه نحن بمطلع أسبوع جديد من التداولات. خلينا أولا نتحدث بشكل عام، ما أبرز الاستحقاقات لهذا الأسبوع التي تؤثر بتداولات الأسواق العالمية؟
1: يعني في الواقع لدينا بيانات اقتصادية مهمة على جانبي الأطلسي، وأيضا نتائج من الشركات الأمريكية مهمة جدا. وهنا نذكر المشاهدين أنه مبيعات التجزئة تباطأ نموها في الولايات المتحدة وبشكل مفاجئ، إضافة إلى بيانات أخرى دالت على تراجع ثقة المستهلكين، وبالتالي سيزداد التركيز على نتائج الشركات الصادرة في مجال التجزئة. عمالقة التجزئة الأمريكية ستعلن هذا الأسبوع بداية من غدا الثلاثاء نتائج هوم ديبو، الأربعاء ستجد نتائج لوز، وأيضا وول مارت أكبر متجر في الولايات المتحدة يوم الخميس إضافة إلى تارجت. بعد ذلك يعني فيما بعد لاحقا هذا الشهر طبعا ننتظر نتائج انفيديا في 26 أغسطس إضافة إلى سيلز فورس وهيلت باكرد في نفس اليوم. ولكن بالنسبة للبيانات الاقتصادية الأمريكية، ربما محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصدري يوم الأربعاء سيكون من أهم الأخبار الاقتصادية، لأنه طبعا نحن نتساءل حول قرار الفيدرالي القادم مع تراجع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر. احتمال رفع الفائدة من قبل الفيدرالي يقف اليوم عند 30% مقارنة ب 50% قبل أسبوع، لأنه البيانات فعليا كانت ضعيفة في الفترة الأخيرة. أرقام الـ PMI مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي صدر نهاية هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم، أوروبا، الولايات المتحدة وأيضا بريطانيا. وعلى مدار اليوم تحديدا في الولايات المتحدة ننتظر بيانات عقارية وبيانات حول النشاط الاقتصادي في منطقة نيويورك. أوروبيا أخيرا نادين بيانات في غاية الأهمية حول التضخم وأيضا حول التوظيف. في بريطانيا بشكل خاص غدا الثلاثاء أرقام مهمة حول الوظائف والرواتب، وهي مهمة جدا عندما نتحدث عن قرارات بنك أوف إنجلاند. مؤشر زد EW أيضا الألماني صدر غدا الثلاثاء. الأربعاء سنركز على أرقام التضخم في بريطانيا التي من المتوقع أن ترتفع مجددا إلى 3%، وهذا أمر حذر به بنك أوف إنجلاند. أرقام التضخم في منطقة اليورو أيضا صدر الأربعاء، استقرار عند 2.9%. وأخيرا يوم الجمعة من هذا الأسبوع ننتظر بيانات مهمة حول مبيعات التجزئة في بريطانيا، أيضا في ظل الأسئلة الدائرة حول قوة الاقتصاد البريطاني.
0: كارينا، اليوم عندنا ضعف للدولار للجلسة الثالثة على توالي، عوائد سندات الخزانة الأمريكية على بعض التراجع، ولكن الفيوتشرز تدل على ميل للارتفاع. كنا رأينا بنهاية الأسبوع الماضي وول ستريت جنت بعض الأرباح، رغم أنه على مدار الأسبوع الناسداك 100 ارتفع ب 1%، عودة إلى يعني النشاط على أسهم التكنولوجيا.
1: تماما، والأسواق الأمريكية تحديدا ما بين عدة عوامل ربما متضاربة تؤثر عليها. من ناحية إيجابية، نتائج الشركات الصادرة التي هي يعني تقريبا الأغلبية العظمى جاءت نتائجها أعلى مما كان متوقع، ومتواصل الارتفاع عالي جدا تجاوز 30% كإيرادات أو زيادة في نسبة الإيرادات على مستوى سنوي. فموسم حتى الساعة إيجابي جدا بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات بشكل عام كوربريت أمريكا. ولكن من ناحية ثانية لدينا الأسئلة الدائرة حول السياسة الفيدرالي. قد نقول أن الأرقام الضعيفة الأمريكية كانت إيجابية من ناحية أنها قللت المخاوف بشأن تجديد السياسة النقدية. هذا ضغط على الدولار الأمريكي. الدولار اليوم يتداول عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل اليورو وعملات أخرى تابعناها ارتفعت مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، وأنت ذكرتي عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا التي متراجعة خاصة عوائد السنتين. العامل الثالث ربما هو الأوضاع الجيوسياسية من ناحية التوترات الجيوسياسية بشكل عام تلقي بظلالها، ولكن أيضا طبعا المخاوف المتعلقة بتجدد ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك. فهذه العوامل التي تضغط على الأسواق. نضيف إلى ذلك عامل الذكاء الاصطناعي والأسئلة الدائرة حول الهايبر سكيلرز ومدى الإنفاق في هذا المجال الضخم. البعض يقول أنه مبرر لأنه هذه شركات تنمو بمستوى سريع جدا، وهناك طلب يعني يتزايد بشكل عالي جدا على ما تصنعه سواء كان داتا سنترز أو رقائق، وأنه هذا أمر يعني مبرر بشكل تام أن تنفق هذه الشركات بهذا الشكل لتلبي هذا الطلب وتتصارع لتتماشى مع كل الإنجازات التي نشهدها في هذا المجال. ولكن طبعا البعض الآخر يقول أنه هل هناك يعني هل هذه المستويات ربما مبالغ فيها من ناحيه الاسهم في هذا المجال. فهذه ربما نادينا العوامل التي تؤثر على الاسواق بالنسبه للصوره الكبيره. اليوم اود فقط ان اشير، انت ذكرتي اليابان وهذا امر مهم جدا، لانه عوائد سندات الخزانه اليابانيه مرتفعه الى مستويات قياسيه، يعني اعلى مستوى منذ عام 96 لعوائد سندات الخزانه لاجل 10 سنوات في اليابان. ولكن ايضا سريعا نادين دعيني اشير الى بيانات مقلقه صدرت من الصين قبل قليل بشكل عام تقريبا كلها سلبيه او قد نقول ضعيفه. مبيعات التجزئه تباطأ نموها الى 0.6% من 1% في الصين. الانتاج الصناعي تباطأ نموه من 5.3% الى 4.5%، هذا بالنسبه ليوليو. استثمارات العائد الثابت انكماش ب 0.7%. اسعار العقارات متراجع، يعني الاسعار في يوليو اسعارها متراجع بتقريبا 3.2% على اساس سنوي واخيرا.

0: مبيعات العقارات من ناحية الأحجام العقارات المبيعات انكماش بتقريبا 12%، والانفستمنت الاستثمارات في القطاع العقاري انكماش ب 19% نادين. فبيانات مقلقه للغايه، لدرجه انه متحدث باسم مكتب الاحصاءات الصيني خرج الان بتصريحات يقول انه الارقام الصادره في شهر يوليو للنشاط الاقتصادي تاثرت من عوامل خارجيه، ربما بمعنى الحرب والعوامل الجيوسياسية، ولكن ثانيا أيضا الطقس المتقلب، كانت هناك عواصف كثيرة أثرت بشكل سلبي. فالتبرير من الجهات الصينية لهذه البيانات الضعيفة اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، بالطبع لنا عودة إليك لاحقا في البرامج. نلقي نظرة على أسعار النفط مشاهدينا التي تسجل بعض التراجع ولكنها قريبة من 88 دولار للبرميل. لماذا؟ لأنه مع نهاية الأسبوع الماضي بدأت تتضح الصورة أنه لا تغيير بالموقف الإيراني حاليا. كل الحديث عن اتفاق إيراني عماني حول فتح مضيق هرمز، لم نسمع بعض أي تفاصيل حول ذلك، ولا تزال حركة الملاحة مغلقة. نضيف إلى ذلك اليوم بالطبع تجديد الضربات الإسرائيلية على لبنان والحديث الأمريكي عن فرض عقوبة متشددة على إيران، هذا كله يضغط على أسعار النفط، فإذا هي قريبة من مستويات 88 دولار. الذهب يرتفع إلى ما فوق 4400 دولار، لماذا؟ لأنه الأرقام الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة تدل على تباطؤ بعدة نواحي، من ناحية سوق الوظائف فيها بعض التباطؤ، من ناحية أخرى مبيعات التجزئة تراجعت ب 0.6% بالشهر الماضي بالولايات المتحدة، وبالتالي هذا يخفف من احتمالية رفع الفيدرالي للفائدة باجتماع سبتمبر، وبالتالي إيجابي للذهب لأنه الذهب أصل غير مضر للإيرادات. وبالتالي ارتفعت الأونصة منذ نهاية الأسبوع الماضي واليوم قريبة من 4400 دولار. ومشاهدينا هذه وقفة الآن مع موجز لأبرز الأخبار السياسية، ومن ثم نتابع نبض السوق. تنتهي اليوم المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. يأتي انتهاء المهلة وسط غموض يلف مصير المذكرة التي كان يفترض أن تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. كما شهدت المهلة تراجع الأوضاع إلى الخلف، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات الميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق نفسه قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقينة أو مقبنة في غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية بدون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة. إلى إسرائيل، حيث وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. تأتي زيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانتخابات الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن رايد أوت خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري للعربية ليبي بأن قوة كوماندوس تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق، ولكن نعود على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-9191.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: الأمير الوليد بن طلال يؤكد عبر منشور أن تقييم سهم المملكة العادل عند 36 ريالا مع وصول القيمة العادلة لأصول الشركة إلى 100 مليار ريال. وعبور 5 سفن مضيق هرمز السبت وتوقف كامل للحركة الأحد بحسب بيانات كابلر. جولدمان ساكس يرى أن تسعير الأسواق للفائدة الأمريكية متشدد للغاية ويستبعد رفع الفائدة في سبتمبر. ونتابع أيضا في نبض السوق، المطاحن الحديثة توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروع مصنع أعلاف جديد بقيمة 235 مليون ريال.

صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الى نبض السوق على شاشتي العربيه والعربيه بزنس. انا نادين هاني. اذا مشاهدينا نبدا مع اداء سوق الاسهم السعوديه ونلقي نظره على افتتاح ثاني جلسات الاسبوع بعد مرور حوالي نصف ساعه الان على بدايه التداولات. كنا بدانا اسبوع التداولات يوم امس على ارتفاعات قويه، راينا مكاسب بحوالي 19 نقطه المئويه. بالطبع كان سبقها اعلان الخميس الماضي عن امر ملكي بتعيين الاستاذ مازن الزديري رئيسا لمجلس هيئه سوق المال، فبالتالي السوق يترقب ما هي أولوياته، ولكن تفاعل إيجابا يوم أمس، سهم تداول ارتفع بقوة. لنلقي نظرة اليوم على أداء سوق الأسهم السعودية، عودة لبعض التراجع، اللون الأحمر الآن على شاشة التداول، تراجع بربع النقطة المئوية على مؤشر السوق، هو الآن عند 10,000، كسر 10,900 نقطة. لنلقي نظرة معا على الأسهم الأكثر تداولا يوم أمس، كانت أسهم البنوك لا سيما الراجحي الإنما والأهلي هي الداعمة وكانت على قائمة الأكثر تداولا. اليوم هناك بعض جني الأرباح على سهم الراجحي يتراجع ب 18 النقطة المئوية، الإنما يبقى على بعض المكاسب، الأهلي أيضا يجني أرباح بنصف النقطة المئوية. أرامكو رغم أن أسعار النفط عن 88 دولار، ولكن في توقف لحركة عبور السفن عبر مضيق هرمز يوم الأحد يوم أمس، وبالتالي اليوم نرى بعض الضغط على أسهم أرامكو. بترو رابغ، ملفت ما يجري على هذا السهم، تذبذب حاد جدا على سهم بترو رابغ. هلا الشركة على طريق الصحيح فيما يخص عملية إعادة الهيكلة، بس نهار بينخفض 2% ونهار بيرتفع 3%، يوم أمس تراجع 2% بدون أخبار، اليوم يرتفع ب 3.2%. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في السوق. على قائمة الأكثر ارتفاعا سهم المملكة القابضة، سنتحدث عنه بالتفصيل، تغريدة جديدة أو منشور جديد من الأمير الوليد بن طلال يتحدث فيها عن رأيه بالقيمة الحقيقية للسهم، يتحدث عن صافي قيمة أصول الشركة للسهم، يقول تصل بالوقت الحاضر إلى 24 ريال 17 هللة، فصافي قيمة الأصول ترتفع بينما السهم ينخفض بالسوق، ويقول أن السهم يستحق تسعير 36 ريال، ما يمثل 50% علاوة على صافي أصول الشركة. السهم اليوم يتفاعل إيجابا مع ارتفاع ب 5% بالسعر. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، ملفتة اليوم التراجعات على الإسمنت العربية والتعاونية للتأمين، سهم ثقيل عادة اليوم على تراجع ب 2.25%، والمعدن ريت على تراجع ب 4%. عندنا بعض الأخبار المتفرقة الأخرى.

التي نتابعها، من ضمنها المطاحن الحديثة التي تعلن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع شريعة مع بنك ساب لتمويل مشروع مصنع الأعلاف الجديد بقيمة 235 مليون ريال، منها 120 مليون ريال تمويل رأس مالي لمدة 8 سنوات و115 مليون ريال تسهيلات ريفولفينج لمدة سنة. السهم اليوم على تراجع ب 1%. دار المعدات أيضا سهم نتابعه اليوم، تلقت إشعار ترسية مشروع خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة في المنطقة الغربية من وزارة الدفاع بقيمة 127 مليون ريال، مدة العقد 3 سنوات، والأثر المالي سيظهر من الربع الثاني من 2027. السهم اليوم على ارتفاع ب 1.25% بالوقت الحاضر. مشاهدينا، هذه جولة الآن على بعض أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من أخبار مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي بدون تسجيل عبور أي سفينة يوم أمس الأحد، هذا مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. بالانتقال إلى أسعار الفائدة، يرى بنك جولدمان ساكس بأن رهانات السوق على رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مبالغ فيها، مستبعدا رفع الفائدة بسبتمبر بسبب ضعف مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف التي سبقتها وأيضا كانت ضعيفة وتباطؤ معدلات التضخم. ويرى جولدمان ساكس بأن تسعير السوق لسعر الفائدة متشدد للغاية، يعني مرتفع. في أخبار أخرى، تشهد الفجوة السعرية لعقود التسليم الفوري للنحاس ارتفاعا كبيرا مقارنة بتسليم 3 أشهر، هذه أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات عام 2021 بعد كوفيد، ما يعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدل انتظار التسليم لاحقا. في أخبار أيضا مرتبطة بالسلع، بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام لستة أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. واستوردت الهند خلال شهر أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ماتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن، لكن عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها خلال 30 يوما نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. إلى أخبار الصين، حيث تجاوزت شركة CXMT لصناعة رقائق الذاكرة، تجاوزت شركة تنسنت لتصبح أكبر شركة صينية من حيث قيمة الأصول، وتخطت القيمة السوقية لCXMT نصف تريليون دولار اليوم في تحول يعكس تغيرا واضحا في خريطة الاستثمار داخل الصين باتجاه شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

0: في منشور عبر اكس للامير الوليد بن طلال رئيس مجلس اداره شركه المملكه القابضه، قال فيها انه وفقا للقيمه العادله فان اصول شركه المملكه القابضه ارتفعت الى 100 مليار ريال، وارتفعت قيمه صافي اصول الشركه للسهم الى 24 ريال و17 هلله، مشيرا الى ان السهم يستحق قيمته الحقيقيه وهو اكثر من 36 ريال، بما يمثل 50% اعلى من قيمه صافي اصول الشركه. وسهم المملكة اليوم يقفز ب 5%، بس بعيد جدا، يعني السهم اليوم بالسوق حوالي 13 وشوي، بعيد جدا عن التقييمات اللي عم يتحدث عنها الأمير الوليد. للمزيد على كل حول هذا الموضوع معي مباشرة من جدة السيد حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. صباح الخير، أهلا بك أستاذ حسين. حضرتك ما انتظرت دغري من بعد تغريدة أو منشور الأمير، رديت عليه لا أتفق معك، فسر لنا وجهة نظرك لو سمحت.
1: صباح الخير نادين، صباح الخير على مشاهدي العربية بزنس. بالتأكيد يعني المنشور للأسف الشديد أنه يعني بالغ في تقييم الشركة. اليوم إحنا لما نقيم الشركة على الربحية فنحن نضع كأعلى

0: لا حد للقيمة العادلة للسهم عند 11 ريال. عندما نقيمها بقيمة الأصول الفعلية حسب القوائم المالية للنصف الأول 2026، نجد أن القيمة العادلة تقريبا عند 18 ريال بناء على قيمة الأصول بدون خصم، لأنه نعرف أنه في الشركات القابضة دائما نعمل خصم لقيمة الأصول من 10 إلى 25% من قيمة الأصول، بالتالي بدون خصم فالقيمة العادلة نعتقد أنها عند 18
1: عفوا،
0: ريال.
1: هي 18 ريال بأي فترة؟ لأنه اليوم اللي غير المعادلة طرح سبيس اكس، يعني اليوم هم مستثمرين early investors بسبيس اكس، والشركة فاجأت الجميع بالتقييم عن 135 دولار بالاي بي او، واليوم سعرها 140 دولار، فهو بظن عم يعتمد تقييم اليوم.
0: بالتأكيد أنا جايك على الموضوع هذا. يعني احنا نتكلم عن القوائم المالية في النصف الأول 20 يونيو هو المعتمد عليها في التحليل. طبعا السعر اليوم طبعا يصل إلى تقريبا 24 ريال للسهم، أما وصولها إلى 36 ريال هذا طبعا مبالغ فيه، ولا أعتقد أن المنظور القريب سوف يصل قيمة الأصول أو القيمة العادلة للسهم بناء على الأصول المستقبلية، لا أعتقد أنه سوف يصل إلى 36 ريال. وبالتالي اليوم إحنا لما ننظر إلى حقوق لما ننظر إلى الربحية مقابل الأصول نجد أن الربحية تقريبا 1.5 تقريبا، هذه نسبة قليلة جدا. أيضا الربحية مقابل حقوق المساهمين بحدود 1.90، هذا طبعا أيضا غير مجدي للمستثمرين. اليوم المستثمر عندما يريد أن يدخل في شركة أكيد بينظر لهذه المعايير من كل الجوانب، سواء مقرر الربحية، سواء العائد على الأصول أو العائد على حقوق المساهمين. بالتالي كل هذه المؤشرات هي مؤشرات ضعيفة لا تعطي السهم أقل. طبعا نحن نتكلم اليوم عن السعر اليوم،
1: بس
0: فلا
1: هلا
0: تعطي
1: استاذ حسين
0: السهم.
1: معلش بس دعني اسالك سؤال، المملكه تعامل على انها هولدنج كومباني، يعني
0: نعم صحيح.
1: شركه قابضه لانه عندها استثمارات كثيره. عاده الشركات القابضه يعني الا تتفق انه بينظر الى النت اسيت فاليو كتقييم، ومثل ما ذكرت اوقات بيكون في خصم قليل على النت اسيت فاليو بسبب تاكس انفشنسيز وغيرها، بس يعني الا تعتقد انه صحيح التعليق على النت اسيت فاليو صافي قيمه الاصول عند النظر الى تقييم السهم بهذه الحالة
0: بالتأكيد
1: تحديدا؟
0: صحيح. أنا يعني فعلا هي شركة قابضة، ولكن في النهاية اليوم التقييم مثلا نتكلم هو يتكلم عن تقييم السعر العادل للمستثمرين في السهم. اليوم المستثمرين يرون أن السعر العادل في الحدود هذه، يعني اليوم وصول السعر إلى 14 ريال هو بالنسبة لتقييم المستثمرين. فبالتالي اليوم لا يمكن أن يعني من خلال تصريحات، ونعرف أنه هذا ثالث تصريح للأمير الوليد بن طلال يبني توقعات على بناء على أصول، ومع ذلك لم يتفاعل السهم مع تصريحات الأمير الوليد بن طلال خلال التصريحين الماضيين. التصريح هذا نعم فيه تفاعل وصل إلى 5%، ولكن هنا في مؤشر في مؤشر خطير لابد أن هيئة السوق المالية تنظر إليه، وهو اليوم ارتفاع السهم بناء على تصريح الوليد. هل هذا التصريح مخالف لقواعد هيئة السوق المالية؟ بالتالي اليوم الارتفاع هذا جاء بناء على تصريح من الوليد، بالتالي هذه مهمة الإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية. إذا كان هذا مخالف للتعليمات وتنظيمات السوق المالية يجب أن ينبه الأمير عبد بن طلال على مثل هذه التصريحات التي تؤثر على سعر السهم وعلى عدالة السوق.
1: طيب، يعني هو يعطي بناء على معلومات الشركة يعني كأنه إفصاح عن صافي قيمة الأصول. على كل لنتحدث أيضا عن أمر آخر أستاذ حسين، يعني يوم أمس رأينا تفاعل السوق مع تعديلات على صعيد رئاسة هيئة سوق المال، برأيك ما هو سبب الارتفاع على سهم تداول يوم أمس؟ اليوم أيضا يتفاعل، بس هل تعتقد أنه ممكن أن نرى نهج جديد بهيئة سوق المال مع استلام السيد مازن السديري رئاسة هيئة السوق المالية؟
0: يعني بالتأكيد أستاذ نادين التداول هو المتأثر الأكثر من ضعف التداولات في السوق المالية. نعرف أنه أرباح وآتية من العمولات التداول، بالتالي أي انخفاض آه

0: في تداول، بالتالي هذا ينعكس سلبا على الأرباح تداول، وبالتالي اليوم وجود شخصية اقتصادية مالية مهمة جدا في رأس الهرم هذه السوق المالية، بالتأكيد اليوم تتطلع المستثمرون ويتفاءلون بوجود مازن سديري على رأس الهرم، وبالتالي هنالك تفاؤل كبير جدا في وجود مازن سديري، ولا نقلل من القيمة التي أضافها معالي الأستاذ محمد القويز خلال السنوات الماضية. هو يعني حقيقة هو أكثر شخصية أدارت السوق وحصل فيها تعديلات كبيرة جدا، ولكن أنا أعتقد أن المرحلة الحالية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة لكي تعيد السوق إلى سابق عهده. نعرف أن هنالك أخطاء كثيرة من خلال طرح شركات بشكل كبير جدا، من خلال طرح شركات ليس لها قيمة على الاقتصاد ولا على السوق المالية، وبالتالي لاحظنا الانخفاضات الحادة في بعض الشركات وصلت إلى تقريبا 90%، هذا طبعا مؤشر سلبي جدا، وبالتالي اليوم
1: نعم،
0: مهمة
1: هلا
0: الأستاذ
1: بس
0: ماجد.
1: دعني أقول أمر معين أستاذ حسين، أنه اليوم بحسب رؤية 2030 كل مؤسسة حكومية عندها مستهدفات، فقد يكون من المستهدفات كان تعميق السوق، تعميق السوق يعني طرح شركات جديدة في السوق، فاليوم شوي يعني يجب أن ننظر إلى الأمور من الناحيتين. صحيح كان في نزول، يمكن يجب إعادة نظر بكل آلية الطروحات الأولية حتى لو اعتمد البست براكتسز بالأسواق العالمية، ولكن ربما ما هو مجدي بالأسواق العالمية ربما ليس مجدي بالسوق المحلية، فهذه كلها علامة استفهام. بس أنا أحاول أن أقول أنه حكي كثيرا بهذا الملف، بس لا نعرف إذا كان أصلا هذا مستهدف تعميق السوق بهذا الشكل أصلا، وكانت تعمل الهيئة بناء على يعني خطة واضحة ضمن خطط رؤية 2030.
0: بالتأكيد أستاذة نادين، يعني هنالك أهداف وضعتها هي رؤية 2030 وهو بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية، ولكن يجب أن يبرر هذا الإدراجات. اليوم احنا نلاحظ إدراجات ليس لها قيمة، يعني في
1: طيب،
0: شركات
1: نعم،
0: بناء على منصات أدرجت وبالتالي اليوم أسعارها انخفضت ب 90%، وهنالك شركات قوية جدا لم تطرح حتى الآن، وبالتالي اليوم هذا يعتبر يعني خطأ كبير من هيئة السوق المالية أنها لم تستطع أن تجلب إلى السوق المالية شركات قوية.
1: طيب
0: وأعتقد
1: أستاذ حسين، اليوم تصريحاتك نارية، لذلك نقول أنه حق الرد موجود للجميع، لأنه تطرقنا إلى الكثير من الملفات فيها يعني أكيد وجهة نظر مخالفة، فحق الرد مفتوح على شاشة العربية والعربية بزنس. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، أهلا بك. في الإمارات ذكرت شركة أبو ظبي للموانئ أنها استلمت إخطارا من شركة القابضة اي دي كيو التابعة بالكامل للصندوق السيادي العماد القابضة بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على شركة أبو ظبي للموانئ. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم المكونة لرأس المال وغير المملوكة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة للعماد، ويمثل سعر العرض البالغ 6 دراهم و25 فلس لكل سهم، يمثل علاوة ب 23% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، وعلاوة ب 95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير 2022 والبالغ 3 دراهم و20 فلس لكل سهم. يذكر أن أبو ظبي التنموية القابضة تمتلك 75.4% من أسهم شركة أبو ظبي للموانئ. السهم على ارتفاع قوي اليوم كما نرى على الشاشة. نلقي نظرة سريعة على الأسواق الخليجية اليوم مشاهدينا، أول يوم تبدأ فيه تداولات أسواق الإمارات، هي دبي وأبو ظبي على بعض الارتفاع. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في هاتين السوقين، أو كذلك هذه السوق الكويتية اليوم على بعض التراجع إن كان على صعيد المؤشر الأول أو المؤشر الرئيسي. قطر ومسقط أيضا على نزول في ظل عدم التقدم بملف الإيراني، وسوق البحرين على بعض التراجع. نوقف مع فاصل نتابع بعده نبض السوق، وفيه سعر أونصة الذهب يتداول عند نطاق 4400 دولار.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوة

0: القوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: في يوم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات الأسواق العالمية. دولار متراجع للجلسة الثالثة على توالي اليوم، لاحظوا استمرار الارتفاع على اليورو والباوند من بعد بيانات التجزئة الضعيفة الصادرة بالولايات المتحدة، وسبقها أيضا بيانات الوظائف الضعيفة. أيضا تراجع دولار يدعم الذهب اليوم المرتفع إلى ما فوق 4400 دولار كان للأونصة، الآن أيضا عند 4400. على كل المزيد حول الأسواق العالمية ينضم إليها من دبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق بأكويتي جروب. صباح الخير نور الدين، أهلا وسهلا بك. تعليق أولا على تراجع الدولار بهذا الشكل والعوائد على سندات الخزانة الأمريكية. نور الدين لا نسمعك، خلنا نحاول نشوف إذا ميوت، حاطت ميوت بالغلط، نحاول مرة أخرى. لا نسمعك،
1: فنحاول الصوت
0: الآن تفضل.
1: أوكي تمام. مبدئيا الأرقام التي ظهرت الأسبوع الماضي سواء كان من مؤشر أسعار المنتجين من ناحية، كذلك الأمر مبيعات التجزئة التي أظهرت بشكل واضح أنه لدينا استمرارية في ضعف الأرقام الاقتصادية، لا تحتم على الفدرالي بالضرورة بأن يقوم برفع أسعار الفوائد، أعطى نوع من الإيجابية لسوق السندات أدى ذلك إلى التراجع في العوائد، ولو أنه التراجع حتى هذه اللحظة لازال بسيط. كذلك الأمر توقعات الأسواق من أن كانت 70% إمكانية الرفع في سبتمبر، الآن نتحدث عن أقل من 28% مع بداية هذا الأسبوع. لا يعني كذلك الأمر بالضرورة بأن هذه التراجعات بالدولار ستستمر طالما لا زالت الحرب مستمرة وإمكانية عدم التوصل إلى أي اتفاق، خصوصا وأنه اليوم المفروض اللي هو نهاية 60 يوم المهلة التي كانت فيها الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: اليوم لدينا اجتماع الفدرالي القادم بسبتمبر، الاحتمالية انخفضت إلى 33% أن يرفع الفائدة الفدرالي. هلأ في مشكلة أنه كيفن وورش أسلوبه مختلف، ما في فورورد جايدنس، فبالتالي على أي أساس اليوم الأسواق تحتسب ذلك؟ نسمع أيضا من جولدمان ساكس اليوم يقول أنه في تشدد بتوقعات أسعار الفائدة بالنسبة للفدرالي، يعني الأسواق تتوقع أسعار فائدة أعلى مما قد تكون عليها، لماذا؟
1: صحيح. أسعار الفوائد لازالت الأسواق بشكل أو بآخر بأنه على الرغم من كل ما شاهدناه خلال المرحلة الماضية، لازالت هناك الأرقام لا تشير إلى أنه وجود لدينا نوع من الديسينفليشن من جديد الذي كان في بداية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك لا ننسي أنه يوم في خلال فترة شهر جولاي عندما تم التوصل للاتفاق شهدنا تراجع كبير في أسعار النفط بداية، ومن ثم عادت الحرب مرة أخرى وعادت المناوشات من جديد وعدم احترام هذا الاتفاق، يعطي دليل للأسواق بأنه من جديد سنعود ونشهد مرة أخرى إمكانية لأن تعود معدلات الفوائد للارتفاع، ولا زالت أيضا معدلات التضخم مرتفعة وبعيدة جدا عن المستويات المستهدفة. الآن كيفن وارش لم يعطي للأسواق ولن يعطي للأسواق في الغالب أي نوع من الفورورد جايدنس، سيبقى الأسواق في حالة من عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك الأسواق ستعود إلى مرحلة ما يعرف بالويت أند سي أو الانتظار لمزيد من الدلائل قبيل أن تحدد ذلك، لكن إمكانية الرفع الآن في سبتمبر بالتأكيد تراجعت بشكل كبير جدا، لكن لا يعني ذلك بالضرورة بأنه الفيدرالي سيخفض أسعار الفوائد بناء على الأرقام التي صدرت مؤخرا، لأنه أعتقد أن الفدرالي حتى مع كيفن وارش وتشدده أعتبر بأنه سيبقي الأفضلية لمحاربة التضخم حتى لو كان ذلك على حساب النمو وأيضا سوق العمل.
0: نور الدين.

شكرا جزيلا دائما على حضورك معنا نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق بأكويتي جروب. معك نصل إلى ختام برنامج نبض السوق لهذا اليوم. شكرا جزيلا للمتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

الأمير الوليد بن طلال يؤكد عبر منشور أن تقييم سهم المملكة العادل عند 36 ريال مع وصول القيمة العادلة لأصول الشركة إلى 100 مليار ريال. جولدمان ساكس يرى أن تسعير الأسواق للفائدة الأمريكية متشدد للغاية ويستبعد رفع الفائدة في سبتمبر. نيودلهي تستأنف استيراد الفضة بعد توقف 6 أشهر. ونمو الاقتصاد الياباني يتباطأ بشكل مفاجئ في الربع الثاني.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط، في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. يرى بنك جولدمان ساكس أن رهانات السوق على رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مبالغ فيها، مستبعدا رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف وتباطؤ معدلات التضخم. ويرى البنك أن تسعير السوق لسعر الفائدة متشدد للغاية. تشهد الفجوة السعرية لعقود التسليم الفوري للنحاس ارتفاعا كبيرا مقارنة بتسليم 3 أشهر، هي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في العام 2021. هذا يعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس اليوم بدلا من انتظار التسليم لاحقا. وبدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام 6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. استوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى أن الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها خلال 30 يوما نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. في منشور عبر إكس للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قال فيها إنه وفقا للقيمة العادلة فإن أصول شركة المملكة القابضة ارتفعت إلى 100 مليار ريال، وارتفعت قيمة صافي أصول الشركة للسهم إلى 24 ريال و17 هللة، مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمته الحقيقية وهي أكثر من 36 ريال، هذا يمثل 50% أعلى من قيمة صافي أصول الشركة. على العموم هذا الخبر هو الذي يدعم السهم اليوم عم يرتفع أكثر من 5%. وشركة المسافر تعتزم المضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، تداول قبل نهاية هذا العام رغم التحديات التي فرضتها الحرب بين أمريكا وإيران، وطبعا هذه التحديات التي كانت تتعلق بشكل أساسي بقطاع السفر. قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الطرح سيكون عبر تخارج جزئي للمساهم الحالي وليس من خلال زيادة رأس المال، هذا يعني أن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى المالك الحالي. وأضاف أن الشركة تتمتع بقاعدة رأس مالية قوية وميزانية متينة ولا تحتاج إلى تمويلات خارجية. دعونا نلقي نظرة على تحركات مؤشر السوق السعودي في جلسة هذا اليوم. لدينا ثبات فوق 10,000

و900 نقطة. سأعطيكم فقط بعض التفاصيل المتعلقة بجلسة هذا اليوم، وخصوصا بعد جلسة كانت ممتازة أمس، ارتفاعات وصلت لقرابة 1%، وشفنا أسهم مجموعة تداول ضمن قائمة الأكثر نشاطا. اليوم عم نشوف إلى حد كبير الراجحي بترورابغ، S&P، أرامكو السعودية، وكذلك أمريكانا ضمن هذه القائمة. من ناحية الوزن طبعا أرامكو هو السهم الأثقل، عم نشوف تراجعات على السهم بنصف النقطة المئوية. الراجحي هو ثاني أكثر الأسهم ثقلا على مؤشر السوق السعودي، عم نشوف عليه تراجعات أيضا كذلك الأمر بنصف النقطة المئوية. ألاحظ حتى بالنسبة لS&P اليوم إيجابي ولكن ليس بشكل كبير، عم نشوف إلى حد كبير ارتفاعات طفيفة. معادن اليوم سهم ممتاز، واعتدنا أن يكون السهم ممتاز عندما يكون لدينا ارتفاعات لأسعار الذهب. اليوم سهم معادن عم بيضيف 80 هللة، عم نتحرك عند 65 ريال 60 هللة مع ارتفاعات ب 21 نقطة المئوية. خليني أشوف أيضا الإنما، لأنه الإنما أمس كانت جلسة أيضا إيجابية، أيضا السهم اليوم عم نشوف عليه ارتفاعات بقرابة نصف النقطة المئوية.

إلى الإمارات، حيث ذكرت شركة أبوظبي للموانئ أنها استلمت إخطاراً من شركة ADQ القابضة التابعة بالكامل للصندوق السيادي العماد القابضة بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على شركة أبوظبي للموانئ. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط بالاستحواذ على 100% من أسهم المكونة لرأس المال والغير مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة. يمثل سعر العرض البالغ 6.25 دراهم لكل سهم علاوة أو بريميوم 23% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، وعلاوة ب 95% مقارنة بسعر الاكتتاب اللي كان بفبراير 2022 عند 3.20 دراهم للسهم. يذكر بأن أبو ظبي التنموية القابضة تمتلك 75.4% من أسهم شركة أبو ظبي للموانئ. السهم كما تلاحظون يحلق في جلسة هذا اليوم بحسب هذا الموضوع. طبعا سيجري عمل إلغاء لإدراج الشركة من سوق أبو ظبي، أو رح يصير في دي ليستينج على الشركة. في الكويت، حصل بنك برقان على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس المال 7%. في حال الاكتتاب بكامل أسهم حقوق الأولوية فسيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 22.8 مليون دينار وتحقيق علاوة إصدار بقيمة 22.2 مليون دينار. هذا يحقق متحصلات اكتتاب تبلغ 50 مليون دينار كويتي. وكما تتابعون السهم اليوم أيضا على ارتفاعات. خلينا نشوف الأسواق الخليجية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم. هي الجلسة الأولى بالنسبة للأسواق الإماراتية. عم نشوف نوع من الضغوط على مؤشر سوق دبي. سوق أبو ظبي كما تلاحظون أيضا على نوع من الاستقرار. هو عموما اليوم الأسواق بالمنطقة تترقب ملف واحد فقط، لأنه انتهينا من موسم الإعلان عن نتائج الشركات عن الربع الثاني. الآن كل التركيز هو ما الذي سيحدث بين أمريكا وإيران، ما هي شكل النهاية لهذه الحرب بين الاثنين، وخصوصا بأنه يبدو أن أمريكا ستغير من استراتيجيتها في التعامل مع إيران، عوضا عن فقط التركيز على موضوع الضربات العسكرية ستبدأ وتركز أيضا على زيادة الخنق الاقتصادي لإيران. سكوت بيسانت وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران التي قد تصدر خلال هذا الأسبوع، وبالتالي نحن في حالة ترقب لمعرفة ذلك، وخصوصا إذا ما تم استهداف مشتريات الصين من النفط الإيراني. طبعا هذا ملف بحد ذاته ملف جدا معقد، وتحديدا بالنسبة لأسواق النفط، ولكن هو الملف الأساسي في أسواق المنطقة اليوم، لأن المستثمر يود أن يعرف ما هو مصير ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز. الملفان مرتبطان، إذا لم يتم حل هذه الحرب وهذا النزاع هذا يعني بأنه سيبقى مضيق هرمز مغلقا، وهذا الأمر سيمثل معضلة اقتصادية بالنسبة للكويت، لقطر، للبحرين، هذه الدول التي لا تملك طريقة للتصدير وتحديدا منتجات الطاقة الخاصة بها سوى عبر مضيق هرمز. على كل إن تتزايد توقعات الأسواق بأن تشهد السياسات النقدية حول العالم مزيدا من التجديد خلال الفترة المقبلة. هذا الأمر قد يكون له انعكاسات سلبية وخصوصا على سوق السندات. البنوك المركزية مشاهدينا تواجه

خطوط متزامنة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران والإنفاق الحكومي الكبير وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتي تدفع النمو بقوة. وفقا لبيانات بلومبرغ فإن المتداولين يسعرون نحو 400 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل. يتوقع المتداولون أن ترتفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع في اليابان، كندا، منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وهذا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. من بين 32 سوقا لمقايضات أسعار الفائدة أو السوابس تتبعها بلومبرغ، تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في نحو ثلثيها، بينما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بزيادة تتجاوز 100 نقطة أساس.

0: خلينا نفسر هذا الموضوع وكيف ممكن تكون انعكاساته. اولا نحن بفتره باشهر الصيف رح نشوف فيها يعني اجتماع للتشدد من قبل البنوك المركزيه حول العالم، وهذا الامر متفق عليه. السؤال الان هو من هي البنوك المركزيه التي ستكون اكثر تشددا من غيرها؟ كل التوقعات الاقتصاديه وحتى الارقام الاقتصاديه تؤكد بانه اليابان، البنك المركزي الاوروبي، البنك المركزي الانجليزي هي من البنوك المركزيه التي ستكون اكثر تشددا اذا ما قارناها مع الفيدرالي الامريكي. لماذا نقوم بعمل هذه المقارنه؟ لانه اذا بنشوف ارقام الاقتصاد الامريكي مؤخرا، أرقام السي بي آي، أرقام مؤشر أسعار المنتجين، قطاع العمل في أمريكا، مبيعات التجزئة في أمريكا اللي انكمشت بشكل مفاجئ مع نهاية الأسبوع الماضي، هذه الأرقام لا تبرر للفيدرالي أن يسرع في عملية رفع معدلات الفائدة. وبكل الأحوال أزمة الطاقة التي شهدناها بسبب الحرب بين أمريكا وإيران تأثيرها كان جدا محدود على الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع أوروبا، بالمقارنة مع اليابان، بالمقارنة مع المملكة المتحدة. والسبب في ذلك بأنه أمريكا واجهت المشكلة بشكل أساسي بالمنتجات المكررة وأفصحت يعني أفرجت عن جزء كبير من المخزونات الاستراتيجية، وبالتالي هذا قلص من هذا التأثير، وهو هذا السبب اللي خلى الدولار الأمريكي يتصرف كملاذ آمن على مدار هذه الحرب. المشكلة الآن هو بأنه الفروقات بين عوائد السندات ما بين الأمريكية والأوروبية، ما بين الأمريكية واليابانية ستبدأ بالتغير على مدار النصف الأول، على مدار النصف الثاني من هذا العام وعلى مدار العام المقبل، لأنه أوروبا بحاجة أكبر لرفع معدلات الفائدة بسبب أزمة الطاقة، لأنه اليابان بحاجة أكبر لرفع معدلات الفائدة لحتى تخفف من الضغط على الين الياباني اللي بيتعرض للضغط أمام الدولار الأمريكي. وبالتالي هذا هو الملف الأبرز. التأثير الثاني يتعلق بوضع السندات الأمريكية في المحافظ الاستثمارية أو السندات العالمية كملاذات آمنة، كوسيلة للتحوط، كوسيلة لحتى يكون في يعني عمل diversification أو تنويع بالمحفظة يعاكس ما ممكن أن نشهده في أسواق الأسهم. هذه هي المشكلة الأساسية الآن التي ستواجه المستثمرين على مدار النصف الثاني من هذا العام وأيضا العام المقبل. العديد من المحللين أصبحوا يفضلوا الذهب في المحفظة وليس السندات الحكومية بسبب هذا الموضوع وأيضا بسبب موضوع الفيسكال بوليسيز. على العموم خلينا نشوف مع الزميلة كارينا كامل أيضا ماذا يحدث اليوم في أسواق السندات الأوروبية. كارينا،
1: يعني هذا موضوع مهم جدا لانه عوائد سندات الخزانه ربما تعكس لنا كيف تسعر الاسواق او ما هي توقعات السوق بالنسبه لمسار السياسه النقديه في البلدان المختلفه. وفي المنطقه الاوروبيه نحن نعرف انه المركزيه الاوروبيه رفع الفائده مطلع هذا الصيف في 11 من يونيو، امتنع عن رفع الفائده في اجتماع يوليو، وبالتالي الاسئله تدور حول الاجتماع القادم. ولكن بشكل عام العوائد في اوروبا تعكس لنا تسعير الاسواق لرفع اخر على الاقل للفائده قبل نهايه السنه الجاريه من قبل المركزيه الاوروبيه. وهنا نعود الى بيانات التضخم هذا الأسبوع تحديدا يوم الأربعاء، أرقام التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تظهر استقرار الأسعار عند 2.9%. هذا إيجابي لأن الأسعار من المتوقع ألا ترتفع، أن تظل كما هي، ولكن 2.9% أعلى طبعا من النسبة المستهدفة والبالغ 2%. بالنسبة للمملكة المتحدة بريطانيا تحديدا طبعا

0: فوائد مهمه جدا ايضا، ليس فقط لانه نحن نراقب سياسه بنك اوف انجلاند، ولكن ايضا نراقب سياسه الحكومه الجديده التي حتى الساعه لم تظهر كل معالمها بالتفاصيل التي تحتاج اليها الاسواق. يعني اندي بيرنام اعلن عن عده امور، عده سياسات واجراءات جديده، ولكن ليس واضح بعد ماذا سيفعل على صعيد الضرائب ومستوى الانفاق الحكومي. هو لم يكشف عن ذلك بعد، ولكن التضخم في بريطانيا ماضي نحو الارتفاع، لانه ارقام الاربعاء ايضا هنا من المتوقع ان تظهر ارتفاع اسعار المستهلكين في بريطانيا من تقريبا 2.6 الى 3%، وهذا أمر حذر به بنك أوف إنجلاند. ولذلك نحن نتحدث عن رفع أيضا، ربما يعني آخر تسعير كان 3 مرات هذه السنة، ربما البعض يقول هذا مبالغ فيه، ولكن فعليا بنك أوف إنجلاند ماضي نحو الرفع. وأخيرا ربما بالنسبة للفيدرالي قد نقول العكس صحيح هنا، لأن التوقعات تضاءلت بشأن رفع الفائدة أمريكيا. وأخيرا العامل الآخر أو العوائد الأخرى التي نتابعها، انكتب اليوم ما هي طبعا عوائد سندات الخزانة اليابانية، لأنه سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات العوائد عليها اليوم عند أعلى مستوى منذ عام 96. بالنسبة للأطول أجلا عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عام بالقرب من المستوى القياسي الذي كانت وصلت إليه في مايو، وارتفعت أيضا على عوائد سندات الخزانة ل 20 سنة.
1: لماذا؟ تعرفي ملفت كارينا حديثك عن هذا الموضوع، يعني يلفتني بأنه عم نشوف ارتفاع على عوائد السندات اليابانية بالوقت يلي أرقام الاقتصاد الياباني جاءت أقل من المتوقع، وبالتالي هي تضع البنك المركزي الياباني في معضلة، عليه أن يرفع الفائدة لدعم الين، ولكن رفع الفائدة سيؤذي اقتصاد هو أساسا نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، ومع ذلك المستثمر مصر على فكرة بأنه تماماً عليه أن يرفع الفائدة.
0: يعني الأرقام الصادرة حول نمو الاقتصاد الياباني عقدت المعادلة كثيرا بالنسبة لبنك اوف جابان. الأسواق تحتسب احتمال 80% أن يرفع بنك اوف جابان الفائدة في سبتمبر، وهناك احتمال أنه إن يرفعها في سبتمبر سيرفعها في أكتوبر. ولكن اليوم أرقام الجي دي بي اليابانية دلت على تباطؤ الجي دي بي، تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من السنة إلى 1.1% من 1.8% سابقا على أساس سنوي إلى 2.1%. نحن نعرف أن الحكومة، يعني ما نفهمه بحسب التصريحات الصادرة، تؤيد رفع الفائدة من قبل بي أو جي لتطبيع السياسة النقدية، ولأن الضغوط التضخمية هدأت، وهذا حصل فعليا. ولكن ماذا سيفعل البنك إذا ما كان هناك ضعف في النشاط الاقتصادي؟ ولا ننسى أنه عندما نتحدث عن البلدان المتأثرة من أسعار النفط، اليابان من البلدان التي تأثرت كثيرا، لأنها نت امبورتر، يعني هي تصدر أغلب احتياجاتها من الطاقة، وتضررت كثيرا من ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للموازنة العامة. فماذا سيفعل البنك اوف جابان؟ هل سيتمهل؟ يعني هل ارقام الجي دي بي اليوم تعني انه البنك سينتظر ربما لاكتوبر قبل ان يرفع الفائده؟ لانه نحن والاسواق تقريبا احتسبت انه البي او جي سيرفع الفائده كل 6 شهور، رفعها في ديسمبر، رفعها قبل شهور، وبالتالي من الممكن ان ينتظر، يؤجل قد نقول قرار رفع الفائده، لانه ماضي نحو تطبيع السياسه النقديه، وهذا ما قاله البنك لنا بوضوح.
1: شكرا جزيلا لك كارينا دائما على هذه المتابعه. وهذه المرة إلى اللقاء مع العربية بزنس، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة سكايلينكس كابيتال دانيال تقدين، قال بأن تراجع معنويات المستهلك الأمريكي سيدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر.
2: أميل إلى الهوكش هولد في سبتمبر، لأنه يعني شفنا البيانات مثل ما تفضلت وذكرت، البيانات الاقتصادية الأخيرة، مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقع، تقارير وظائف كمان أقل من التوقع وليست جيدة أبدا، وعم نحكي عن مستهلك أمريكي اللي كان هو الحلقة الأقوى بالاقتصاد الأمريكي، لأنه الاستهلاك الأمريكي هو 70% من الناتج المحلي. عم نشوف بلشت تخف معنويات هذا المستهلك لأسباب أكيد خاصة بارتفاعات نفط وأزمة المضيق وغيرها من الأسباب. لذلك الفيدرالي ما بظن أنه مستعجل الآن في سبتمبر يقوم بخطوة، وخاصة أنه أسعار نفط نعم مرتفعة مقارنة بقبل الحرب، لكن فينا نقول إلى حد كبير مقبولة. يعني لاحظنا الرئيس الأمريكي عم بمر رسائل للشعب الأمريكي على تحمل جازولين برايسز بعد شوي مرتفعة، يعني يعلم خطورة موضوع السنتمنت أو معنويات المستهلك الأمريكي على الاقتصاد. لذلك بنظري رح تكون رسائل تشددية، لكن حفظ الفائدة في سبتمبر إلى الآن عم نحكي، أكيد ما بنعرف كيف تتسارع الأحداث، رجعت الحرب أكيد هذا موضوع مختلف.
1: مشاهدينا إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نتابع. علي بابا تستهدف تسجيل 100 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردنيين، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. إلى اليابان هذه المرة ومفاجأة غير سعيدة، حيث سجل النمو الاقتصادي تباطؤ غير متوقع خلال الربع الثاني بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران. نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% في الربع الثاني مقارنة مع 1.9% معدل في الربع السابق، وجاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2%، ولكنه سجل الربع الثالث على التوالي من النمو. وفقا للبيانات الحكومية، فقد تراجع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.2% على أساس غير سنوي، ليأتي مخالف للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%. تضغط أسعار الوقود واضطراب سلاسل الإمداد على الاقتصاد الياباني، وقد يؤدي التباطؤ غير المتوقع إلى تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يجتمع في 18 من سبتمبر المقبل. يذكر أن الأسواق كانت تسعر احتمالية رفع الفائدة بنسبة 80% قبل البيانات. خليني أقول لكم شو هي المشكلة اليوم بالنسبة للاقتصاد الياباني. أولا، الربع الثاني هو الربع الذي حمل التأثيرات الاقتصادية للحرب على الاقتصاد الياباني. على مدار هذا الربع استفادت اليابان بتحقيقها هذه 1.1% من النمو من ضعف الين الياباني، وهذا الأمر أعطى دعم بالنسبة للصادرات، ولكن ليس من ناحية الحجم، يعني مش من ناحية الفوليومز، ولكن من ناحية إلى حد كبير القيمة اللي استفادت بشكل أساسي من تراجع الين الياباني. المشكلة بالنسبة للاقتصاد الياباني بأنهم لا يستطيعون الاعتماد على الطلب المحلي، الطلب المحلي أساسا ضعيف، وهي على فكرة نفس المشكلة التي تواجه أيضا الاقتصاد الصيني، أن الطلب المحلي ضعيف يعتمدون على الأسواق الخارجية. اليوم نموذج الاقتصادي الخاص باليابان عليه أن يبدأ ويتغير. اليابان دائما كانت تستفيد وتحبذ الين الياباني الضعيف لأنه يحبذ الصادرات، بيعطي تنافسية للصادرات اليابانية، وهذا بيدعم الاقتصاد، ولكن بنفس الوقت هو يضغط على السيفينجز، على مدخرات الأسر اليابانية، يضغط أيضا، وكذلك الأمر يؤثر على القيمة الخاصة بالعملة الين الياباني داخل هذا الاقتصاد. اليوم المشكلة أن البنك المركزي الياباني أصبح في معضلة جدا صعبة. من جهة عليه أن يرفع معدلات الفائدة حتى يدعم الين الياباني مقابل الدولار، لحتى يضل في عنا قوة للين مقابل الدولار، ولهذا السبب هي أساسا اليابان لجأت إلى أمريكا بالحصول على القرض بالدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، وبالتالي هذا ليس إجراء كافي على معدلات الفائدة أن ترتفع في اليابان. ولكن بنفس الوقت البيانات الاقتصادية التي نشهدها لا تبرر للبنك المركزي الياباني أن يرفع الفائدة، وإلا الأثر الاقتصادي سيصبح أكثر سلبية على هذا الاقتصاد. ومع ذلك المستثمر لا يزال يرى بأنه سيكون هناك رفع لمعدلات الفائدة حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي. خبر آخر، وتجاوزت شركة CXMT لصناعة رقائق الذاكرة، تجاوزت شركة تنسنت لتصبح أكبر

0: شركة صينية من حيث القيمة السوقية. تخطت القيمة السوقية للسي اكس ام تي نصف تريليون دولار اليوم في تحول يعكس تغير واضح في خريطة الاستثمار داخل الصين باتجاه شركات الرقائق او التشيبس وايضا الذكاء الاصطناعي. ياتي الصعود مع طفرة الطلب على مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالتزامن مع دفع بكين نحو الاكتفاء التكنولوجي وتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الامريكية. هذا التحول يظهر بوضوح في الاسواق اذا ارتفع وزن قطاع الاجهزة في مؤشر الام اس سي اي للاسهم الصينية من أقل من 3% قبل 6 سنوات إلى 12% حاليا، بينما انخفض الوزن المجمع لشركات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا وجي دي دوت كوم من أكثر من 15% في 2020 إلى 7%. الصين التي كانت دائما هي تعتمد على التجارة وبالتالي تعتمد على شركات مثل علي بابا مثل جي دي دوت كوم لأنها ترى بأنه الملف التجارة وملف الصادرات الصينية من المنتجات الصينية هو الأهم بالنسبة للاقتصاد، الآن بدأت تغير الرؤية لدرجة أن شركة علي بابا أصبحت تتخارج من قطاعات أصبحت تراها غير مهمة بالنسبة لها وتراهن بشكل أكبر على قطاع الذكاء الاصطناعي. يعني حتى في الصين عم نشوف في تحول بالإيكونوميك ناريتيف بالستركتشر أو الهيكلية الاقتصادية تجاه المراهنة بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي. على العموم خلينا نشوف الأسهم الآسيوية في جلسة هذا اليوم. نذكركم بأن الأسهم في كوريا الجنوبية وسوق كوريا الجنوبية مغلق في عطلة رسمية. لدينا تباين واضح في الأداء كما تلاحظون، ولكن النيكي 225 هو الذي يرتفع في جلسة هذا اليوم بسبعة أعشار النقطة المئوية. اليوم الين وصل بتداولاته وتخطى 159 مقابل الدولار. ويعني الملف الأساسي لا يزال بالنسبة لليابان هو موضوع البنك المركزي الياباني وما الذي سيفعله. بالنسبة للأسواق المختلفة الأخرى لا يزال الوضع يعتمد على الملف الجيوسياسي وتأثيراته على أسعار النفط ومن جهة أخرى على ملف الذكاء الاصطناعي. سنبقى في الصين وهذه المرة إذن علي بابا التي قررت بيع ذراع المتخصص في الألعاب لينجكسي جيمز إلى شركة ترو ستار كابيتال للاستثمار في صفقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية علي بابا والتي تشمل التخارج من الأصول غير الأساسية لتوجيه المزيد من رأس المال والموارد نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. تهدف الشركة إلى الوصول ل 100 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات. ولكن هذا الخبر هو ليس الخبر الأهم بالنسبة لعلي بابا. هناك كان مفاجأة مختلفة جدا. نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، يعني اللي هي تعتبر تسمى بالأوبن سورس التابعة لمجموعة علي بابا، حققت أكثر من 3 مليارات عملية تنزيل أو داونلودز عالميا في الأشهر الستة الماضية، ومتفوقة بذلك على ميتا بلاتفورمز أو حتى على شركة ألفابت وحتى على نظيراتها المحلية. بالتالي أصبحت هذه النماذج ونماذج علي بابا هي الأولى عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. وفقا للشركة فقد أتاحت إكوين وهي مجموعة نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لعلي بابا، أتاحت أكثر من 460 نموذج مفتوح المصدر. ووفقا لتقرير هاجينج فيس أصبح إكوين جزء من سير العمل الافتراضي للمطورين الذين يقررون أي نماذج سيجرون عليها الضبط الدقيق وينشرونها، حيث نتج عنها أكثر من 300,000 نموذج. هلأ لحتى نفهم هيدا الخبر علينا أولا أن نفهم الفرق ما بين الأوبن مودلز والكلوزد مودلز، لأنه بالصين علي بابا عم بتراهن بشكل أكبر على الأوبن مودلز، أمريكا بعد عم تتبنى فكرة الكلوزد مودلز. طب شو الفرق وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للصراع بين أمريكا والصين حول الذكاء الاصطناعي؟ من الكويت أيمن البناو مستشار مجلس الإدارة في شركة ديب تيمبو ينضم إلينا. سيد أيمن أهلا ومرحبا بك معنا. أنا دائما بعترف أنه أنا مني خبيرة تكنولوجية جدا متمرسة، وبدي تفسر لي بطريقة بسيطة شو هو الفرق بين الأوبن مودلز الاي اي أوبن مودلز والكلوزد مودلز، وليه اليوم الصين كأنها عم بتراهن بشكل أكبر على فكرة النماذج المفتوحة المصدر اللي هي open models.
1: طبعا هذه تعتبر مدارس ومرت عبر العقود في قصص مستمرة. يمكن في الثمانينات كان عندنا البي سي والماك، بعدها ظهر عندنا اللينكس والويندوز، ثم الأندرويد والآي أو إس أو الآيفون، والآن نتكلم على نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة. المغلقة عادة ما يسمونها بيئة الوولد جاردن، الحديقة المسورة، اللي هي جميلة جدا، يحتاج كل شيء يحتاج الشخص موجود في مكان واحد لكن صعب انه يخرج منها، بينما البيئة المفتوحة متاحة للكل.
0: شو نقصد لما بنقول صعب يخرج

0: تخرج منها من أي ناحية؟
1: طبعا بالاخير البيئه تكون مغلقه، لو اخذنا مثلا الاي او اس التطبيقات تكون محدوده باداره الشركه، الاداره دائما تكون مركزيه والبيئه تكون جميله جدا لكنها محدوده ومغلقه باداره شركه واحده مركزيه، بينما مثلا الاندرويد متاح انه يعمل منه نسخ مختلفه، وهذا فعلا اللي اتجهت له علي بابا في موديل كوين اللي هو يمكن اليوم نقدر نطلق عليه انه هو الاندرويد للذكاء الاصطناعي المفتوح. طبعا عشان نكون دقيقين، الكوين هو مش open source بالمعنى التقليدي، هو ممكن يعتبر اللي هو open weight مفتوح الأوزان، بحيث أن بعض المميزات اللي موجودة بالopen source التقليدي غير موجودة فيه، مثل طيب. أن أنا أقدر أبني موديل كامل من الصفر عن طريقه وأشياء أخرى.
0: طيب إذا خليني لخص الموضوع قبل ما أسألك السؤال الثاني. الopen models إذا ممكن أنه يتم تحميلها، وبالتالي المطورين يلي بدهم يعملوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يعملوا downloads أو تحميل لهذه الopen models ويستخدموها بتطبيقات الـ AI دون أي مشاكل، بينما الclosed models اللي عم نشوفها أكثر بأمريكا ما بتيح هيدا الخيار. أنا كنت عم بقرأ متى وإنفيديا من أسابيع قليلة أعلنوا بأنهم سيطلقون الـ AI models اللي هي مفتوحة، اللي هي مثل اللي عم نشوفها من قبل علي بابا. علي بابا استهدفت بشكل أساسي شريحة المطورين، هل اليوم متى وسواء إنفيديا قادرة أنه تسحب هيدي الشريحة من يد علي بابا إذا أطلقت أيضا نماذجها المفتوحة الخاصة فيها؟
1: المشهد الحالي يعطي الأولوية والترجيح إلى علي بابا وكوين.
0: لماذا؟
1: عنده 460 إصدار، الإصدارات مختلفة، من إصدار صغير جدا ممكن يستخدمه مبرمج عادي في منزله ومطور عادي في منزله، إلى إصدارات ضخمة جدا ممكن تستقبل من قبل البنوك والمستشفيات والجهات الكبيرة. بالإضافة إلى هذا عندنا اليوم 300 ألف نموذج مشتق. لما نقول نموذج مشتق ممكن يكون أن بنك يأخذ أحد الإصدارات ويبدأ يطور عليها بحيث تكون مناسبة للبنك، وممكن بعد ما يطور عليها يشارك بقية الجهات في بعض الأشياء اللي وصل لها والمميزات اللي وصل لها بحيث تعم الفائدة على الكل. وبالتالي بدل ما تكون الجهة المطورة هي شركة واحدة فقط، احنا نتكلم على آلاف ومئات الآلاف من المطورين. اليوم النماذج المشتقة يمكن يقولون انه يمكن اللي قريته انه يوميا 180 الى 210 نموذج جديد يظهر، وهذا رقم ضخم جدا، صعب جدا اليوم على انفيديا وبقية الشركات ان تدخل بالمنافسة هذه، لكن اكيد ما راح تغفل ان يكون لها مقعد وان تكون من ضمن المنافسة في
0: بالفعل. والدليل سيد ايمن على ما تقوله هو ابل، لانه ابل قررت الاستعانة بعلي بابا لبناء نموذج للذكاء الاصطناعي بامكانها ان تقوم بوضعه على هواتف الايفون في الصين. يعني حتى أبل يلي هي يعني شركة قد يعتقد البعض بأنها ليست بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي من الصين، حتى أبل لجأت إلى علي بابا بما يتعلق بملف الـ AI models. هل برأيك هذا الأمر سيساعد أبل في الحصول على حصة سوقية أكبر في الصين؟
1: هي محاولة من أبل، كلنا نعرف ونقر أن أبل تأخرت في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تكون هذا أحد الكروت اللي فرصتها في النجاح تكون أكبر بالنسبة لأبل، وقد يناسب النموذج هذا أبل فيما يخص الذكاء الاصطناعي أكثر من الأنظمة الأخرى، خصوصا أن أبل فيما يخص الذكاء الاصطناعي في السوق الصيني ممنوعة من استخدام الذكاء الاصطناعي بالأدوات التقليدية، وبالتالي تحتاج أن تستخدم أدوات من الصين علشان تدخل السوق الصيني فيها. فبالتالي قد تكون خطوة استراتيجية ذكية من قبل أبل، لكن نحتاج أن ننتظر ونرى كيف يعني راح تتطور الأمور في هذا المجال.
0: دائما شكرا جزيلا لك السيد أيمن البناء، مستشار مجلس الإدارة في شركة ديب تيمبو. إلى ألفابت، مش رح نبعد كثير عن الموضوع، سنبقى في القطاع التكنولوجي. شركة ألفابت تدرس إصدار أول سندات لها مقومة بالدولار الأسترالي في إطار مواصلة جمع التمويل اللازم للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. تعتزم الشركة

كطرح السندات عبر 4 آجال استحقاق تمتد حتى 20 عاما. كانت ألفابت قد أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار هذا الشهر، وجمعت 85 مليار دولار أمريكي من خلال طرح أسهم. هذا الإصدار يأتي ضمن موجة تمويل تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي جمعت مئات المليارات من الدولارات لدعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ليش عم تطرح بالدولار الأسترالي؟ لأنه عم بتوسع من قاعدة المستثمرين، يعني هي عم بتحاول أن يكون عندها diversification بما يتعلق بقاعدة المستثمرين، ما تركز فقط على مستثمرين في منطقة جغرافية معينة. على العموم مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. عقود النحاس ترتفع 1.2% لتقترب من قمتها التاريخية بداية هذا العام.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

الذهب الذي بشكل مفاجئ استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي ليقترب من 4400 دولار للأونصة، استفاد بشكل أساسي من بيانات أمريكية ضعيفة أعادت بعض الزخم للمعدن النفيس. كان عندنا تراجع في مبيعات التجزئة وثقة المستهلك الأمريكي، هذا الأمر خفف المخاوف من رفع قريب لأسعار الفائدة وضغط على الدولار الذي تراجع مؤشره بنحو 20 نقطة مئوية. هذا جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج أمريكا. الذهب أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاعات ب1% مع صعوده فوق 4000 دولار. هذا الأمر طبعا تزامن مع زيادة مشتريات البنوك المركزية خصوصا الصين. خليني أعطيكم ملخص ما حصل بالنسبة للذهب. الذهب الذي يرتفع الآن فوق 4400 دولار. الملخص كلمة واحدة. الفيدرالي الآن لأنه شفنا سلسلة من البيانات الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي التي لا تدعم فكرة أن يرفع الفيدرالي الفائدة باجتماع سبتمبر، الدولار ضعف، عوائد السندات الأمريكية تراجعت، وبالتالي الذهب حلق لأكثر من 4400 دولار في هذه النقطة. ولكن حقيقة المعدن الأكثر يعني ربما زخما بما يتعلق بالارتفاعات هو المعدن الصناعي النحاس. عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفعت بنحو 1.2%، وصلت ل 14331 دولار للطن، لتصبح على بعد فقط 1.4% من القمة التاريخية التي سجلها المعدن في يناير الماضي عند 14527 دولار. الإشارة الأبرز هي من سوق التسليمات الفورية بالسبوت ماركت، اللي عم نشوفه بشكل أساسي أنه أسعار النحاس للتسليم الفوري أصبحت أعلى من أسعار النحاس لتسليم ثلاثة أشهر بنحو 478 دولار. هذه أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في العام 2021. هي تعبر عن ما يعرف بفكرة الباكورديشن، هي هذه الحالة عندما يكون لدينا الإسعار الحالية أعلى من الأسعار المستقبلية، وهي تعكس استعداد المشترين لدفع

0: سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من الانتظار التسليم لاحقا، وهذا يشير إلى تراجع واضح في المعروض. لكل من يسأل ليه عم بيصير هيك بالنسبة للنحاس ولماذا هذه الفروقات؟ أولا لما نتحدث عن باكورديشن نتحدث بأن المستثمر يود أن يأخذ النحاس اليوم وليس بعد 3 أشهر، وبالتالي سعر النحاس اليوم يصبح أعلى من سعر تسليمه بعد 3 أشهر، وهذا يشير إلى أن المستثمر عم بيتوقع بأنه بعد 3 أشهر سيكون هناك مشكلة في التسليم بسبب نقص في المعروض. المشكلة بدأت عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقوم بفرض تعريفات جمركية على مستوردات النحاس، وبالتالي سارع الجميع إلى استيراد النحاس إلى أمريكا، وهذا الأمر رفع من مخزونات النحاس في أمريكا بينما خفض من مخزونات النحاس خارج أمريكا وقلص بشكل كبير من المعروض، وتسبب بأن يكون لدينا هيدا الباكورديشن وهيدا الفرق الكبير في الأسعار ما بين السعر اليوم والسعر اللي بعد تسليم 3 أشهر. النحاس معدن صناعي جدا هام، يدخل في الألواح الشمسية، يدخل في السيارات الكهربائية، وبالتالي هو معدن له ثقل اقتصادي كبير. كنا أعلى سعر وصلنا له في بالنسبة للنحاس كان بداية هذا العام. معدن آخر نتحدث عنه وهو الفضة، حيث بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام ل6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. استوردت الهند خلال أغسطس 90 طن من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ماتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص الاستيراد نحو 400 طن. عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض اللي موجود داخل الهند، والسبب بأنه لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة أو ببريميوم يبلغ متوسطها ب30 يوم حوالي $4 للأونصة فوق السعر العالمي. الهند كانت طبعا هي من أكبر مستهلكي الفضة عالميا وتعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات. كانت فرضت في مايو نظام تراخيص جديد يهدف الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، وهذا أدى إلى تراجع حاد في الشحنات. خليني بس فسر هيدا الموضوع. بسبب تأثير الحرب على الهند وبسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، الهند قررت بأنه ما بدها تصرف القطع الأجنبي الذي لديها على أمور غير أساسية، وبالتالي منعت استيراد الفضة إلا بترخيص رسمي من قبل الحكومة، والسبب بأنها تريد الحفاظ على هذه الأموال من النقد الأجنبي لاستيراد مصادر الطاقة لاستيراد النفط بالوقت اللي أسعار النفط كانت حلقت في فوق $100. هذا الأمر تسبب بأنه يكون في عنا نقص كبير في المعروض لهذا المعدن. الفضة ليست كالذهب، هي ما عم تستورد الفضة بسبب أمور تتعلق بالاستثمار. الفضة معدن صناعي، الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، كلها يدخل فيها الفضة، والهند بحاجة إلى هذه الفضة. اليوم إذن بحسب هذه الأخبار الهند عادت للسماح باستيراد الفضة مجددا، وبالنسبة للأسعار هيدا من المفترض أنه يدعم الأسعار لأنه رح يكون في عنا بشكل أساسي زيادة في الطلب على هذا المعدن الصناعي. أنا بس بدي أعطيكم تفاصيل اليوم. بالفعل الفضة الآن عم يرتفع ب1%، والسبب مش أنه بس عم يلحق ارتفاعات الذهب ولكن أيضا السبب هو الهند. أمر آخر راقبه في الأسواق، وهذه المرة صناديق البيتكوين المتداولة الـ ETFs. هذه الصناديق في أمريكا سجلت أكبر تخارجات أو outflows أسبوعية من نهاية يونيو، في إشارة إلى عودة الحذر بين المستثمرين المؤسساتيين تجاه أكبر العملات المشفرة. الصناديق الأمريكية 13 سجلت صافي تدفقات خارجة بلغ نحو $390 مليون خلال الأسبوع الماضي، بعد أن جذبت أكثر من $853 مليون في الأسبوع الذي سبقه، وكانت الأعلى على فكرة من أبريل الماضي. يأتي التحول بالتزامن مع تداول عملة البيتكوين قرب $63,000 بانخفاض يقارب 50% من قمتها التاريخية المسجلة. نحن بنعرف كنا ليش سبب ارتفاع البيتكوين ETFs أو ارتفاع الانفلوز أو تدفقات التي دخلت على البيتكوين ETFs في الأسبوع اللي سبق الماضي، والسبب ما حدث بالنسبة لكولد والتس وهيدي الهجمات المتكررة والخوف من فقدان البيتكوينز. بالتالي المستثمر فضل أنه ينكشف على البيتكوين عن طريق ETFs عوضا عن الفيزيكال الاحتفاظ الفيزيكال بالبيتكوين. ولكن الملفت هو لماذا الأسبوع الماضي كان لدينا هذه الـ ETF outflows؟ ليش كان عندنا هي التدفقات الخارجة؟ نأخذ هذا السؤال مباشرة إلى ضيفنا من الرياض راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية في TDR. راشد، كيف تفسر ما حدث الأسبوع الماضي؟
1: صباح الخير مي، شكرا على الاستضافة. اللي عم بصير بالبيتكوين بشكل عام بالفترة هاي كلياتها ما له علاقة بأساسيات سوق العملات المشفرة ولا حتى بالفنيات أو التكنيكلز للبيتكوين على وجه التحديد. اليوم اللي عم بصير عم بيكون مرتبط أكثر بأساسيات الأسواق التقليدية. التخارجات اللي شفناها بين الـ ETF ماركت تحديدا للبيتكوين

0: دلت على شيء فهي تدل على وجود حاجة أكبر أو أهم للسيولة في مكان آخر. عم نحكي عن السيولة المؤسسية بالتأكيد. كلياتنا شفنا إيش اليوم عم بصير مع الين وإيش مخاوف الكاري تريد عم بتأثر على المستثمرين بشكل أساسي، المستثمرين الأمريكيين، ومن الطبيعي كان إن نشوف تخارجات. لكن الملفت المرة هاي إن التخارجات بالETF ماركتس إجت بأفضل وقت ممكن كان للبيتكوين. كلنا عم نتطلع اليوم على الأسواق المالية بتقلبات مو عادية، الذهب، النفط، الأسهم، حتى الفيكس إنكم ماركت عم بيكون فيه فولاتيليتي عالية أو أعلى من المعتاد. بالمقابل البيتكوين اليوم في مرحلة ثبات، عم بنشوف كونسوليديشن، نطاق سعري للتداول ما بتجاوز $5,000. عم نحكي عن تريدينج رينج بين 60 والـ65 ألف، صار له عليه تقريبا شهرين، يمكن نفوت بالثالث حتى قريبا. ثبات البيتكوين في خضم كل التقلبات اللي عم بتصير بكافة أنحاء العالم والأسواق الأخرى راح تثبت مركز البيتكوين ومكانته في الدورة الاقتصادية ككل، وبرأيي راح تدعم الأسعار للارتفاع من هون لنهاية السنة.
1: طب أنا بتفق معك بجزء من اللي عم تحكيه راشد بما يتعلق بأنه السيولة كانت عم تخرج من هيدي الـ ETFs وذهبت إلى مكان آخر، بس أنا ما بتفق معك أنه الموضوع له علاقة بالين. برأيي الشخصي الموضوع له علاقة بشكل أكبر بأنه هيدي السيولة راحت تجاه أي شيء له علاقة بالـ AI، أي شركة تستثمر بالـ AI، أي شركة لها علاقة بالداتا سنترز. وسبب من هذا الموضوع يتعلق بأنه اليوم التعدين على البيتكوين أصبح غير يعني غير مجزي ماليا مثل ما قبل، لما بتكون الأسعار عند $63,000 وتكلفة تعدين كل بيتكوين هو تقريبا $60,000. وبالتالي إذا حطينا هيدي الريسورسز اللي هي عادة تضع بالمايننج للبيتكوين حطيناها بالاي اي بتدر فوائد وأرباح مالية كتير أكتر.
0: إذا خلينا نتفق إحنا إنه السيولة عم تطلع عشان تروح على أماكن خلينا نقول interesting أكثر للمستثمر وممكن يكون إلها مردود سريع الأمد أكثر.
1: إيه طب أنا هيدا بيقودني لسؤالي الثاني، ما بتتخوف راشد بإنه الـ AI رح تسحب البساط من البيتكوين؟
0: ممكن إنها تسحب الترند، ممكن إنه خلينا نحكي الصرعة أو الهايب يخف على العملات المشفرة ككل، وهذا الاشي اوريدي شفناه. الـ AI سحب الأضواء من كل ما هو خلينا نحكي exciting وجديد في الأسواق المالية، يعني كل الابتكارات المالية صارت على كف والذكاء الاصطناعي أصبح على كف ثاني. لكن خلينا نحكي، هل في خطر فعلي للبنية التحتية للبيتكوين؟ لا، اليوم مش سهل على أي معدن إنه يتحول لمركز بيانات للذكاء الاصطناعي. وما بدنا ننسى شغلة مهمة، إنه اليوم الاستثمار اللي صار في البنية التحتية للبيتكوين ما كان بس من شركات كبيرة، كان أيضا من مجموعة هائلة من المستثمرين الأفراد والمجموعات المستثمرين متوسطين وصغار الحجم مبعثرين حول العالم. من الصعب جدا إن نحدد بالضبط قديه كلفة التعدين، لأنه التعدين عم بصير كل مكان بالعالم، واختلاف فرق سعر الكهرباء كتير كبير بيكون كل مكان في العالم. لكن البيتكوين فيه مبني، أو يعني مبني بآلية البيتكوين، بأساس البيتكوين ديفليشنري سيستم أو سيستم مضاد للتضخم، اللي هو التناقص المستمر في المعروض الجديد اللي ممكن ينضخ بالسوق. هاي السلعة الوحيدة بالعالم، السلعة الرقمية الثمينة الوحيدة بالعالم اللي السبلاي إلها في عليه كاب، والكاب هذا فني. يعني اليوم حتى لو قلت المايننج باور أو زادت المايننج باور، طلعت كلفة المايننج باور أو نزلت مايننج باور كلفة المايننج باور، كمية البيتكوين اللي ممكن ينضخ بالسوق كل يوم ثابت. بمعنى آخر، لو الديماند ضل ثابت السبلاي ما حيزيد تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو ارتفعت الأسعار، حتى لو نزلت كلفة التعدين.
1: نعم.
0: السبلاي ما حيزيد. أكيد أنه ممكن المعدنين يكون عندهم بعض الريزيرفز اللي محتفظين فيها، لكن إذا بنطلع إحنا اليوم على محافظ المعدنين الكبار ما في كمية بيتكوين عندهم كافية تخوفنا أنهم فجأة تفلد the market أو أنهم يغرقوا الأسواق.
1: نعم.
0: بمعروض جديد وينزلوا.
1: نعم. نعم.
0: الأسعار.
1: دائما شكرا لك. من الرياض راشد الخزاعي مدير صندوق الأصول الرقمية في TDR. موجز لأبرز الأخبار السياسية. إذن تنتهي اليوم المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها أمريكا وإيران في يونيو الماضي. يأتي انتهاء المهلة وسط غموض يلف مصير المذكرة التي كان يفترض أن تمهد للتفاوض حول اتفاق

يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين. في مقدمة هذه البرامج هو البرنامج النووي الإيراني وأيضا العقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. شهدت المهلة تراجع الأوضاع إلى الخلف إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. واستهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة. إلى إسرائيل، حيث وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. تأتي الزيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني نظيره العراقي في بغداد اليوم لبحث عددا من الملفات أبرزها ديون مستحقة لإيران على العراق تتجاوز 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في وقت تضغط واشنطن على بغداد لمنع تسديد هذه الديون إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. العربية حصلت على صورة للأمريكي كيفن رايداوت خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. أفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوز تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. نهاية الأسواق العربية مشاهدينا.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً

0: وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، 6 على العربية بزنس.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

مكاسب لسهم المملكة القابضة بعد منشور من الوليد بن طلال حول القيمة العادلة للسهم. أسواق النفط تبدأ أسبوعها بترقب مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران مع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم اليوم. في الإمارات شركة القابضة ADQ تقدم عرضا نقديا لاستكمال الاستحواذ على 100% من موانئ أبو ظبي بتقييم يقارب 32 مليار درهم. وتراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر يدعم أسعار الذهب التي تسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. يذكر أنه تنتهي اليوم المهلة المحددة في مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. أعلنت شركة أبوظبي للموانئ بأنها استلمت إخطارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبوظبي للموانئ بعلاوة 23% مقارنة بسعر إغلاق السهم ليوم الجمعة 2022 وبعلاوة 95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير

هذا سعر أبو ظبي للموانئ اليوم يقفز 14% بسوق أبو ظبي. يرى بنك جولدمان ساكس بأن رهانات السوق على رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مبالغ فيها، مستبعدا رفع الفائدة بسبتمبر بسبب ضعف مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف وتباطؤ معدلات التضخم. ويرى البنك أن تسعير السوق لسعر الفائدة متشدد للغاية. عذرا. تشهد الفجوة السعرية لعقود التسليم الفوري للنحاس ارتفاعا كبيرا مقارنة بتسليم 3 أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021، مما يعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من انتظار التسليم لاحقا. بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام ل6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. وتشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. نلقي نظرة مشاهدينا على أسعار النفط التي تقارب 88 دولار للبرميل، وذلك بعد أخبار عن توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يوم الأحد، وأيضا استعداد الولايات المتحدة لفرض حصار اقتصادي كما سمته على إيران. مزيج برنت اليوم عند 88 دولار و90 سنت. إلى أخبار السوق السعودية، وفي تغريدة للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قال فيها أنه وفقا للقيمة العادلة فإن أصول شركة المملكة القابضة ارتفعت إلى 100 مليار ريال، وارتفعت قيمة صافي أصول الشركة للسهم إلى 24.17 ريال، مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمته الحقيقية وهو أكثر من 36 ريال بما يمثل 50% أعلى من قيمة صافي أصول الشركة. نظرة على سهم المملكة مشاهدينا اليوم يقفز 4% بعد تغريدة الوليد. تعتزم شركة المسافر التابعة لسيرا القابضة المضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول قبل نهاية 2026، وذلك رغم التحديات التي فرضتها الحرب بين إيران والولايات المتحدة على حركة السفر في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن طرحها سيكون عبر تخارج جزئي للمساهم الحالي وليس من خلال زيادة رأس المال، ما يعني أن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى المالك الحالي. وأضاف أن الشركة تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وميزانية متينة ولا تحتاج إلى تمويلات خاصة.

خارجية. ونظرة على سهم سيرة، الشركة الأم المدرجة بسوق الأسهم السعودية، على تراجع اليوم بنصف النقطة المئوية. نظرة مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية، المؤشر كان ارتفع بأولى جلسات الأسبوع يوم أمس، اليوم للعود للميل للتراجع. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، يوم أمس كانت البنوك هي الداعمة، اليوم جني أرباح على الراجحي والأهلي، بينما الإنما لا يزال على ارتفاع. بترو الرابغ كانت خسرت 2% يوم أمس، اليوم ترتد ب 4%، وأرامكو على تراجع رغم ارتفاع أسعار النفط لأنه حركة الملاحة لا تزال معوقة بمضيق هرمز. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، على رأس القائمة ريدان 10% من الارتفاع بدون أخبار جديدة، ريتال، بترو رابغ، المملكة والمصافي. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، الكثير، المعدن ريت، العمران، صناعات ومشاركة ريت. إذن أسواق الإمارات تبدأ أسبوع تداولات اليوم، وأبرز الأخبار التي سمعناها إفصاح شركة أبوظبي للموانئ بأنها استلمت إخطارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبوظبي للموانئ مع تقييم المجموعة عند 31 مليار و800 مليون درهم. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم غير المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة أو ADQ، ويمثل سعر العرض البالغ 6.25 دراهم لكل سهم، يمثل علاوة ب 23% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، وعلاوة ب 95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير 2022 الذي كان عند 3.20 دراهم للسهم. يذكر أن أبوظبي التنموية القابضة تمتلك حاليا 75% من أسهم شركة أبوظبي للموانئ. نذكر هنا بأن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من استحواذ مؤسسة أبوظبي للطاقة على جميع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة والمعروفة باسم طاقة، ووقف التداول على السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سهم أبوظبي للموانئ اليوم يقفز ب 15%. نلقي نظرة مشاهدينا على تداولات أسواق الخليج، اليوم سوق دبي على ميل للتراجع بربع النقطة المئوية، سوق أبوظبي مرتفع بربع النقطة مع هذه الأخبار حول الاستحواذ على أو دي ليستنج لأبوظبي للموانئ بعد الاستحواذ على حصص الأقلية. السوق الكويتية اليوم المؤشر الأول يسجل تراجعا ب 0.16 النقطة المئوية. أحجام التداولات بالكويت حتى الساعة عند 60 مليون دينار حتى الساعة. السوق بقطر تسجل اليوم تراجعات، هي ومسقط، ولكن تراجعات سوق قطر كبيرة نسبيا، 1% من النزول اليوم، وسوق مسقط على تراجع ب 20 من النقطة المئوية. مشاهدينا، نظرة على تداولات السوق المصرية التي كانت قفزت بقوة على مدار الأسبوع الماضي، 8% من الارتفاع على الإيجاكس 70. يوم أمس بدأنا باتجاه باهت نوعا ما بالسوق، اليوم إيجاكس 70 يرتفع ب 1%، فإذا تستمر موجة الارتفاعات على الإيجاكس 70، بينما 30 على تراجع ب 20 من النقطة المئوية. هذه الأسهم، بعض الأسهم القيادية بإيجاكس 30 اليوم، ضغط واضح من التجاري الدولي وصادق أيضا، بينما طلعت مصطفى على ميل للارتفاع. EFG القابضة على بعض الارتفاع، فوري أيضا، ولكن E-Finance أصبحت بالأحمر، بلتون على ارتفاع ب 1%. نتوقف مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه الهند تستأنف استيراد الفضة بعد توقف دام لستة أشهر.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

واصل الذهب مكاسبه للأسبوع الثالث على توالي ويتداول قرب 4400 دولار للأونصة مستفيدا من بيانات أمريكية ضعيفة أعادت بعض الزخم للمعدن النفيس، حيث أن تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلك الأمريكي حدا من المخاوف من رفع قريب لأسعار الفائدة وضغطا على الدولار الذي يتراجع مؤشره بنحو 20 من النقطة المئوية، وهذه التراجعات تأتي للجلسة الثالثة على التوالي على الدولار، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة. وكان الذهب أنهى الأسبوع الماضي مرتفعا بنحو 1%، فيما أعاد صعوده فوق مستوى 4000 دولار شهية المستثمرين بالتزامن مع زيادة مشتريات البنوك المركزية خصوصا الصين. أيضا في سوق المعادن سجلت عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفاعا بنحو 1.2% إلى 14,331 دولار للطن، لتقترب من القمة التاريخية المسجلة في يناير عند 14,527 دولار. لكن الإشارة الأبرز تأتي من سوق التسليم الفوري، إذ ارتفع سعر النحاس الفوري بنحو 478 دولارا للطن فوق عقود 3 أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021. هذه الحالة المعروفة باسم باكورديشن تعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من الانتظار للتسليم لاحقا، ما يشير إلى تراجع واضح في المعروض قصير الأجل. وبدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام ل6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. واستوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. لكن عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها خلال 30 يوما نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. وكانت الهند التي تعد من أكبر مستهلكي الفضة عالميا وتعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات، كانت قد فرضت في مايو نظام تراخيص جديد بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع حاد في الشحنات. ومن المعادن هذه الفضة اليوم ترتفع ب 1.4%. ننتقل إلى أسعار الفائدة، حيث تتزايد توقعات الأسواق بأن تشهد السياسات النقدية حول العالم مزيدا من التشديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية خصوصا على السندات. وتواجه البنوك المركزية ضغوطا متزامنة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الكبير وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تدفع النمو بقوة. ووفقا لبيانات بلومبرغ، فإن المتداولين يسعرون نحو 400 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل، حيث يتوقع المتداولون أن ترتفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع في اليابان وكندا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. ومن بين 32 سوقا لمقايضات أسعار الفائدة تتبعها بلومبرغ، تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في نحو ثلثيها، بينما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بزيادة

0: بدأت تتجاوز 100 نقطة أساس. هيئة عوائد السندات الألمانية اللي دايما تتداول على ديسكاونت مقارنة مع غيرها من الأسواق المتقدمة، لنلقي نظرة على عوائد السندات الأمريكية اللي كانت متراجعة صباح اليوم من بعد بيانات التجزئة الضعيفة الصادرة بنهاية الأسبوع الماضي. ها هي على بعض التراجع، بس عم نتحدث عن 5.25 على عائد 30 سنة وقرب 4.70 على عائد 10 سنوات. هذه نظرة على عوائد بعض سندات دول مجموعة العشرة. هذه عوائد السندات اليابانية مرتفعة رغم أنه جي دي بي أتى أضعف من المتوقع اليوم، وهذا ملفت لأنه يعوق يعني إمكانية رفع الفائدة باجتماع سبتمبر، حيث الأسواق تتوقع رفع للفائدة من قبل بنك أوف جابان. مع ذلك عوائد السندات على ارتفاعات باليابان، عائد 30 سنة وصل ل 4%، مستويات عليا جديدة. نظرة على عوائد السندات البريطانية اللي أصلا مرتفعة، عائد 30 سنة عند 5.77 وعائد 10 سنوات فوق 5%. ماذا عن أداء سوق الصكوك الإسلامية؟ للمزيد معنا مباشرة من دبي السيد بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بفيتش ريتنج. بشار صباح الخير. اليوم معروف أنه سندات دول منطقتنا وسندات الخليج بمعظمها جزء كبير منها بالدولار أو بالعملات المحلية المربوطة بالدولار، بس قبل أن أتحدث عنها وعن يعني العوائد على الدولار، ما بعرف إذا استمعت للحديث اللي كنت عم بتحدث عنه قبل قليل، هذا التقرير من بلومبرج اللي بيتوقع رفع لأسعار الفائدة بدول مختلفة أكثر من الرفع المتوقع أمريكيا. هل توافق هذا الرأي ولماذا برأيك؟
1: صباح الخير نادين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. هلأ إحنا الهاوس يوتا فيتش خصوصا بما يتعلق برفع الأسعار الفائدة، واللي بيهمنا هون بالمنطقة اليو اس دولار، ما بنتوقع رفع خلال هاي السنة. لساتنا إحنا بنتوقع أنه السنة المقبلة يكون في تخفيض، فهذا الفيو الداخلي. ولكن زي ما انت برضو تفضلتي، كيف المنطقه تبعتنا والعوائد تبعتها، طبعا في داينامكس كثيره بتاثر على المنطقه عندنا، بالاضافه لطبعا ارتباطها بالدولار سواء كانت سندات او صكوك، لانه اغلب الاصدارات الدوليه عندنا في المنطقه بالدولار سواء كانت صكوك او سندات. خليني افرق بتفرقه ثانيه اذا بتسمحي لي. سو عندنا دولار قلنا، صكوك وسندات، وعندنا كمان investment grade و non-investment grade اللي هي فئات سندات استثمارية وغير استثمارية اللي هي بنسميها speculative. اللي شفناه خلال الفترة، وإذا بدنا نرجع شوي نتطلع، صار عندنا إحنا dimension إضافي اللي هو geopolitical tensions والuncertainty، واللي شفناه في فترة من الفترات بالإضافة لتوقعات أسعار الفائدة واللي هي أثرت زي ما أنت تفضلتي على أسعار السندات والصكوك عندنا بالمنطقة لارتباطها بالدولار، صار في عندنا أشياء علاوة جيوبوليتيكال ريسك. هلأ هاي الجيوبوليتيكال ريسك الإضافية اختفت أو قاربت على الاختفاء بالإنفستمنت جريد بالفئة الاستثمارية، لساتها موجودة بصورة أوضح بالنون إنفستمنت جريد. ففي عندنا داينامكس بالإضافة لأسعار الفائدة وتوقعاتها. إحنا طيب. الدولار اللي بهمنا لأنه أغلب إصداراتنا بالدولار، في عندنا إصدارات محلية طبعاً الداينامكس تبعتها مش كتير مختلفة، بس بتحبي ممكن نحكي عنها كمان.
0: طيب ممكن، بس خليني بس بموضوع الجيوبوليتيكال، لأنه المخاطر الجيوسياسية أكيد بتجعل المستثمر بيفكر مرتين قبل ما يستثمر بسندات منطقة تحت الاعتداء. فهون أيضا بدي أسألك، هل كان في تفرقة جغرافية بين سندات دول معينة ودول أخرى بناء على تعرضها بشكل أكبر للأحداث مؤخرا اللي حدثت بالمنطقة، الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول الخليجية؟ فهل لاحظنا أنه الدول اللي كانت عرضة لاعتداءات أكثر صار في علاوة أعلى بالتسعير، وهل بدأت تهدى ولا بعدها محافظة على هي العلاوة بالوقت الحاضر؟
1: رح أبدأ بآخر إشي، بدأت تهدى بالنسبة للإنفستمنت جريد. النون إنفستمنت جريد تحسنت ولكن ما رجعت للبري وول ليفلز، ما رجعت للليفلز اللي كان فيها قبل الحرب. وهون بحكي بس على علاوة المخاطر، مش
0: ماذا عن الإشيوانس أيضا صار. الإصدارات بشار،
1: هذا الإشيوانس ما زال بصورة واضحة كتير أقل من البري وور وكتير أقل من اللي كنا نتوقعه. يعني شهية الإصدار، طبعا هون فيها عندك أنت المصدر وعندك المستثمر، شهية الإصدار عندنا بالمنطقة رغم وجود الحاجة التمويلية والدايفرسيفيكيشن فاند شفناها خلال هاي الفترة كتير قلت. هلأ ليش كتير قلت؟ قلت لسببين، لا مش لسببين طبعا، للجيوبوليتيكال، بس قلت لأنه عندك مصدرين ما بدهم يدخلوا السوق هلأ وياخذوا تكلفة أعلى. وعندهم المرونة، لأنه تقريباً إذا بنحكي على الصكوك أكثر من 80% منها investment grade، فأغلبهم عندهم المرونة أنه يستنى ليقول أوكي ما بدي أصدر هلأ، خليني أشوف لما الوقت.

0: وضع يستقل اكثر. وبالنسبه للمستثمرين صار في عندهم بيقولوا طب اوكي زادت زي ما انت تفضلتي جيوبوليتيكال ريسك، قديش لازم اسعرها هاي؟ ففي عندك هم السببين سواء من المصدرين والمستثمرين، حاله عدم اليقين والارسنتيريتي اثرت على الاصدارات بشكل عام بشكل كبير جدا.
1: بشار، اليوم غير موضوع التأثير على الإصدارات وغير موضوع الفائدة، في ارتفاع على عوائد سندات الخزانة الأمريكية خاصة طويلة الأجل، ما له علاقة بتوقعات الفائدة، هو 2 year yield بتأثر أكثر بالفائدة، بس الـ 30 year yield والعشر سنوات بسبب أمور أخرى، منها حجم الدين الأمريكي، منها استخدام الدولار كأداة سياسية، يعني weaponizing the dollar, sanctions وغيرها. فأنا سؤالي، هل عم نلاحظ ذلك ينعكس على تسعير السندات الخليجية المقاومة بالدولار طويلة الأجل؟
0: نعم، هلا السندات الخليجية عندنا لما بتصدر بالانترناشنال كرنسي غالبا بتكون بالدولار، لأنه أغلب العملات بيجد في الدولار، فهي جهتين، الإصدار بالدولار وعندنا الكرنسي بيجد في الدولار، فهي بتتأثر بشكل مباشر. ولكن زي ما أنت تفضلتي، إذا أنت بتحكي عن 30 years ما عندنا كتير إصدارات بالمنطقة سواء صكوك أو سندات 30 years. إحنا المتوسط اللي عندنا بنشوف 5، ممكن نشوف 3، 5 و7، اللي هي هاي زي ما بيحكوا سويت سبوت، لأنه أغلب المستثمرين اللي عندنا خصوصا بالمنطقة بنوك، في عنا بعض الإصدارات بتروح لأعلى من هيك 10 و15 و30 وحتى 100 يمكن في دول تانية، ولكن هذه الفئة كتير قليلة مقارنة بالكور اللي هو 3 و5 و7. ففي تأثر، ولكن التأثر اللي جاي من ارتباط العملات بتاعت الخليج بالدولار والسندات اللي مصدرة والصكوك اللي مصدرة أغلبها بالدولار، فمن ناحيتين أنت مرتبط ارتباط كبير بالدولار واللي بيصير فيه.
1: بس هل هذا ضغط على أسعارها اليوم بالسوق الثانوية؟
0: ضغط على أسعارها زي ما قلت لك، في عندك كان علاوة جيوبوليتيكال، هاي تقريبا تلاشت في الانفستمنت جريد، لسه موجودة هناك. الثانية بتتبع، يعني الكوريليشن بين علاوات الإصدار تاعت الانفستمنت جريد سواء صكوك أو بونز بالتريجري ييلز ارتباط كتير قوي، وبالتالي هي في تبعية إلى حد ما. طبعا بدك تضيفي التفرقة زي ما انت حكيتي بسؤال، بس ما يمكن ما تدونهاش، بتختلف من دولة لدولة، بتختلف من قطاع لقطاع، بتختلف شو طبيعة الإصدار تبعك. مظبوط، كل هاي اختلافات موجودة، ولكن معامل الارتباط بين الإصدارات الدولارية اللي عندنا والييلد كيرف واللي بيصير بالفيد فاند ريت واللي بيصير بالتريجريز، معامل الارتباط كتير عالي.
1: شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بفيتش ريتينجز، أهلا وسهلا بك. في ألمانيا خفضت الشركات استثماراتها في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بسبب سياسات دونالد ترامب الاقتصادية، ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني فقد تراجعت الاستثمارات خلال النصف الأول من 2026 بأكثر من 60% إلى 5 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام 2023. وفرض ترامب رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة تجاريين في محاولة للحصول على تنازلات وصفقات تفيد واشنطن، وهو ما دفع الشركات إلى التردد في ضخ رؤوس أموال جديدة. هذا داكس الألماني على ثبات تقريبا اليوم، بس كان وصل إلى مستويات شبه قياسية أو قريبة من القمة في الأيام الماضية. للمزيد حول هذا الموضوع على كل نذهب إلى برلين، معنا زميلة راغدة بهنام. راغدة صباح الخير، ما تفاصيل هذا الموضوع؟ لأنه صحيح ترامب فرض يعني تعريفات جمركية على الواردات الألمانية إلى الولايات المتحدة، بس هذا غير مرتبط مباشرة بموضوع قرار الاستثمار من الشركات الألمانية بأمريكا من عدمه، فما القصة تحديدا؟
2: أهلا بك نادين. بالفعل يعني هذا القرار ربما يحمل عدة طيات. يجب أن نذكر في البداية بأنه خفض الشركات الألمانية لاستثماراتها في الولايات المتحدة لم يبدأ فقط مع رسوم الرئيس ترامب هذه الجديدة، هو بدأ بينخفض يعني منذ أزمة كورونا في الواقع، لأنه قبل أزمة كورونا كانت الاستثمارات الألمانية الجديدة في الولايات المتحدة أعلى بكثير، قاربت 14 أو 15 مليون، يعني 3 مرات أعلى من الرقم الذي ذكرتيه قبل قليل. التحليل في المدة نفسها. ولكن الآن يعني بعد أزمة كورونا وجاءت بعدها الحرب في أوكرانيا وبعدها كذلك يعني تحول السوق العالمي بالنسبة للشركات الألمانية خاصة الصين التي يعني كانت سوق رئيسي لشركات السيارات الألمانية مثلا تحولت الآن إلى منافس، كل هذه الشركات الألمانية الآن تفكر أكثر

0: يعني خاصه بعد رسوم الرئيس ترامب يعني تفكر مرات كثيره قبل ان تستثمر اموال جديده، كيف تؤثر هذه الرسوم؟ هذا هو السؤال الرئيسي الان. هذه الشركات التي تريد ان تستثمر في الولايات المتحده تفكر الان بانه اي استثمارات او اموال جديده تضخها في السوق الامريكي ستكون بحاجه ربما لسلسله توريد. سلسله التوريد تعني بانه اي شركه تفتحها هناك ستكون بحاجه ربما لان تستورد بضائع من خارج الولايات المتحده، من المانيا، من الصين، من اماكن اخرى. يعني نعلم انه السيارات الالمانيه تحمل يعني فيها ليست فقط يعني من منتجات المانيه، ولكن الان يعني تاتي السيارات الالمانيه بمنتجات كثيره من اسيا. لذلك يعني هنا المشكله الرئيسيه بالنسبه لهذه الشركات التي تعتبر بانه سلسله التوريد متاثره بهذه الرسوم الجديده، وهذا بالطبع يعني بانه هناك عدم يقين كبير لمستوى التكلفه التي ستتكفلها باي استثمارات يعني ستضخها في السوق الامريكي. ملفت ايضا نادين بانه البوندسبنك، البنك الفيدرالي الالماني، في تقريره الشهري يعني الشهر الماضي كان يقول بانه المشكله الرئيسيه ليست الرسوم الامريكيه وحدها، ولكن التغير المستمر في هذه الرسوم. يعني مره يقول الرئيس ترامب بانه الرسوم ستكون بمستوى 20%، بعدها تنخفض ل 15%، بعدها تتراجع ل 10%، ثم تعود الى 20%. يعني هذا التغير المستمر في القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية حول الرسوم هو الذي يقلق الشركات الألمانية أكثر من الرسوم بنفسها، لأنه هذا يعني بأنها لا يمكنها أن يكون لديها منظور بعيد المدى أو حتى متوسط المدى يعني لمستوى الأموال التي يمكن أن تضخها وكيف سيكون المردود في السنوات العشر أو العشرين القادمة. وتعلمين بأن الاستثمارات للمستثمرين يعني يريدون أو يحبون أن يعلموا بأن السوق يعني ثابت وليس متغير بهذا الشكل الكبير.
1: شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. راغدة بهنام، مراسلة العربية من برلين، أهلا وسهلا بك. وقبل استكمال الأسواق العربية، هذه وقفة مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني استهداف مكتبه ومقر رئيس جهاز الحماية بمسيرتين إيرانيتين، ووصف الحادث بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. قالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما. كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن طول أمد المحادثات مع عمان سببه تعقيد الموضوع وتعدد الجهات المعنية وسعي بعض الدول لتقويض العملية. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن جهود الوسيطين باكستان وقطر مستمرة من أجل التهدئة، كما أن المحادثات مع عمان مستمرة. وتصريح الخارجية الإيرانية يأتي بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، وسط غموض يلف مصير المذكرة والتي كان يفترض أن تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وقفة مع فاصل، مشاهدينا نتابع بعده الأسواق العربية على شاشتي العربية والعربية بزنس، كونوا معنا.
2: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات، لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

مكاسب لسهم المملكة القابضة بعد منشور من الوليد بن طلال حول القيمة العادلة للسهم. أسواق النفط تبدأ أسبوعها بترقب مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران مع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم اليوم. في الإمارات، شركة القابضة ADQ تقدم عرضا نقديا لاستكمال الاستحواذ على 100% من موانئ أبو ظبي، وسهم المجموعة يرتفع ب 15%. وتراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر يدعم أسعار الذهب التي تسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني. البداية مع جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. يذكر أن اليوم تنتهي المهلة المحددة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أعلنت شركة أبوظبي للموانئ بأنها استلمت إخطارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبوظبي للموانئ بعلاوة ب 23% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، وعلاوة ب 95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير 2022. هذا السهم اليوم بسوق أبو ظبي يقفز ب 15%. يرى بنك جولدمان ساكس بأن رهانات السوق على رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مبالغ فيها، مستبعدا رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف وتباطؤ معدلات التضخم. ويرى جولدمان ساكس أن تسعير السوق لسعر الفائدة متشدد للغاية. تشهد الفجوة السعرية لعقود التسليم الفوري للنحاس ارتفاعا كبيرا مقارنة بتسليم 3 أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021، ما يعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من انتظار التسليم لاحقا. بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام ل6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة، وتشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. ومع توقف تقريبا الملاحة عبر مضيق هرمز كما ذكرنا الأحد لم تمر أي ناقلات، وبعد الاعتداءات على عدد من الناقلات اليوم أسعار النفط على ارتفاع، خاصة برنت عند قرب 89 دولار الآن. كما أننا سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة تود تشديد الحصار الاقتصادي على إيران، وتجددت الضربات الإسرائيلية على لبنان، فهذا كله اليوم يرفع أسعار النفط مجددا. انتقالا إلى سوق الأسهم السعودية، وفي تغريدة للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على منصة إكس، قال فيها أنه وفقا للقيمة العادلة فإن أصول شركة المملكة القابضة ارتفعت إلى 100 مليار ريال، وارتفعت قيمة صافي أصول الشركة للسهم إلى 24.17 ريال لكل سهم، مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمته الحقيقية وهو أكثر من 36 ريال، ما يمثل 50% أعلى من قيمة صافي أصول الشركة. بذكر مشاهدينا أنه الأمير الوليد كان غرد تغريدة مماثلة بعد أخبار طرح سبيس إكس. نتذكر أن المملكة هي مستثمر يعني early investor بسبيس إكس وبإكس أي آي اللي اندمجت مع سبيس إكس، وبالتالي سبيس إكس كان الـ IPO تقريبا بشهر مايو. ب 31 مايو الأمير الوليد قال أنه تقييم الأصول صافي الأصول للسهم هو عند 21.05 ريال، هي كان ب 31 ماي. الآن سهم سبيس إكس ارتفع من 135 سعر الـ IPO ل 140، وبالتالي اليوم الأمير الوليد يقول أنه صافي أصول الشركة للسهم عند 24.17، وسهم المملكة كما كنا نرى على الشاشة يقفز ب 5% اليوم. في الأخبار السعودية أيضا، تعتزم شركة المسافر المضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول قبل نهاية عام 2026، وهي تابعة لشركة سيرا القابضة، وذلك رغم التحديات التي فرضتها الحرب بين إيران والولايات المتحدة على حركة السفر في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي

التنفيذي للشركة مزمل حسين أن الطرح سيكون عبر تخارج جزئي للمساهم الحالي وليس من خلال زيادة رأس المال، ما يعني أن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى المالك الحالي. وأضاف أن الشركة تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وميزانية متينة ولا تحتاج إلى تمويلات خارجية. سهم سيرة هو المساهم الرئيسي. نلقي نظرة على سيرة المدرجة بالسوق اللي كانت سابقا التيار للسفر، السهم على ارتفاع بنصف نقطة مئوية اليوم. نلقي نظرة على سوق الأسهم السعودية مشاهدينا التي كانت بدأت الأسبوع يوم أمس على ارتفاع، عادت لتتراجع مطلع الجلسة اليوم ولا تزال على بعض النزول بعشر النقطة المئوية. حتى ساعة قيم التداولات قرب المليارين و200 مليون ريال. نلقي نظرة على الأسهم المتحركة الأكثر تداولا. البنوك كانت يوم أمس دعمت الارتفاع، اليوم الراجحي والأهلي، الأهلي الآن عاد للارتفاع، الراجحي يجني أرباح، لأن ما لا يزال مرتفع بأكثر من 1%. بترو رابغ نهار على نزول ونهار على صعود بدون أخبار، بالأمس كانت على نزول 2%، اليوم مرتفعة 4%. بترو رابغ وأرامكو رغم ارتفاع النفط السهم على نزول لأنه حركة الملاحة متوقفة حاليا بمضيق هرمز. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق، ريدان وريتال منذ الصباح على ارتفاع وتسهيل أيضا. نظر على الأسهم الأكثر تراجعا، أسهم ريتس اليوم رغم أنه سمعنا من جدوى ريت توزيعات نقدية على 2 ريت سابع لها، جدوى ريت الحرمين عم توزع 20 هللة عن النصف الأول، وجدوى ريت السعودية عم توزع 20 هللة عن الربع الثاني. هي ريتس أخرى على نزول اليوم بالسوق. أعلنت شركة أبوظبي للموانئ المدرجة بسوق أبوظبي بأنها استلمت إختارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبوظبي للموانئ، يعني حوالي 25% لا تمتلكها، مع تقييم لمجموعة أبوظبي للموانئ عند 31 مليار و800 مليون درهم. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم غير المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة أو ADQ. ويمثل سعر العرض البالغ 6 درهم وربع لكل سهم، يمثل علاوة ب 23% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، وعلاوة ب 95% مقارنة بسعر الاكتتاب بفبراير 2022 والذي كان عند 3.20 دراهم للسهم. يذكر أن أبوظبي التنموية القابضة ADQ تمتلك حاليا 75.4% من أسهم شركة أبوظبي للموانئ. مشاهدينا، ملفتة هذه القصة لأن أبوظبي للموانئ من المفترض أن تلعب دورا محوريا الآن بالحرب السائدة بالمنطقة وتفادي مضيق هرمز وغيره. ملفت هالأمر اللي سيؤدي ألتيمتلي إلى ديلستينج، يعني إزالة الإدراج بسوق أبوظبي. اليوم السهم على ارتفاع 15%. نذكر هنا بأن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من استحواذ مؤسسة أبوظبي للطاقة على جميع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المعروفة باسم طاقة بالسوق، ووقف التداول على السهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية. فيبدو هذا ترند، يعني إلغاء الإدراجات والفول كنترول على هذه الأسهم. نظرة مشاهدين على تداولات الأسواق الخليجية اليوم، سوق دبي على بعض النزول، ها هو المؤشر ينخفض ب 14 النقطة المئوية. سوق أبو ظبي مع خبر أبو ظبي للموانئ اليوم على ارتفاع. بدبي حجم التداول حتى الساعة 340 مليون، والضغط من أعمار عند 11.06 بالوقت الحاضر. سوق أبو ظبي كما ذكرنا أسهم أدنوك كانت على بعض الارتفاع صباحا، بس عم برجع أتأكد من الأسهم الأكثر تداولا. في هذه الأثناء أيضا نظرة على سوق الكويت المتراجع ب 17 النقطة المئوية، حجم السيولة حوالي 60 مليون دينار بالكويت. بقطر نزول حاد نسبيا اليوم بأكثر من 1%، حجم التداولات 310 مليون ريال قطري، وبمسقط ميل لتراجع بعشر النقطة المئوية. بأبوظبي التداولات حتى ساعة حوالي 700 مليون، ارتفاعات على أدنوك للإمداد. تتزايد توقعات الأسواق بأن تشهد السياسات النقدية حول العالم مزيدا من التشديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية خصوصا على السندات. وتواجه البنوك المركزية ضغوطا متزامنة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران والإنفاق الحكومي الكبير وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تدفع النمو بقوة. ووفقا لبيانات بلومبرغ، فإن المتداولين يساعرون نحو 400 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل، حيث يتوقع المتداولون أن ترتفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع في اليابان وكندا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. ومن بين 32 سوقا لمقايضات أسعار الفائدة تتبعها بلومبرغ، تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في نحو ثلثيها، بينما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بزيادة تتجاوز

0: نظرة مشاهدينا على عوائد السندات الأمريكية المتراجعة اليوم من بعد بيانات التجزئة الضعيفة الصادرة يوم الجمعة دلت على تقلص أو تراجع بمبيعات التجزئة ب 0.6% الشهر الماضي، وأتت في أعقاب بيانات توظيف ضعيفة سبقتها عائد العشر سنوات اليوم عند 4 تحت 4.70. هذه نظرة على عوائد بعض سندات دول مجموعة العشرة. عوائد السندات اليابانية على ارتفاع قوي رغم أنه أرقام النمو الاقتصادي أتت ضعيفة اليوم، أرقام الجي دي بي باليابان، ولكن التوقعات بالسوق أنه البنك المركزي الياباني سيرفع الفائدة باجتماع سبتمبر. هي العوائد اليوم تسجل مستويات عليا، عائد 30 سنة قرب 4.10. النظرة على عوائد السندات البريطانية اللي أصلا مرتفعة بس اليوم متراجعة بعض الشيء، بس عم نتحدث عن قرب 5.80 على عائد 30 سنة وفوق 5% على عائد العشر سنوات. والعوائد الألمانية أكيد بغير مكان، العوائد الألمانية يعني تسجل ارتفاع بس يبقى عائد العشر سنوات عن 3.20. بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام لستة أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. واستوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. وكانت الهند التي تعد من أكبر مستهلكي الفضة عالميا وتعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات، قد فرضت في مايو نظام تراخيص جديد يهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع حاد في الشحنات. هي الفضة اليوم على ارتفاع، هذا وواصل الذهب مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، يتداول قرب 4400 دولار للأونصة مستفيدا من بيانات أمريكية ضعيفة أعادت بعض الزخم للمعدن النفيس، حيث أن تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلك الأمريكي حد من المخاوف من رفع قريب لأسعار الفائدة وضغطا على الدولار الذي يتراجع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة. وقد أنهى الذهب الأسبوع الماضي مرتفعا بنحو 1%، فيما أعاد صعوده فوق مستوى 4000 دولار شهية المستثمرين بالتزامن مع زيادة مشتريات البنوك المركزية خصوصا الصين. أيضا في سوق المعادن سجلت عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفاعا بنحو 1.2% إلى 14331 دولار للطن، لتقترب من القمة التاريخية المسجلة في يناير عند 14527 دولار للطن. ولكن الإشارة الأبرز تأتي من سوق التسليم الفوري، إذ ارتفع سعر النحاس الفوري بنحو 478 دولارا للطن فوق عقود ثلاثة أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021. هذه الحالة المعروفة باسم باكورديشن تعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من الانتظار للتسليم لاحقا، ما يشير إلى تراجع واضح في المعروض قصير الأجل. هذه المؤشرات الأسواق الأوروبية اليوم على تباين، مشاهدينا الداكس على ثبات، الكاكا راوند على بعض التراجع، والفوتسي يميل للارتفاع. لنذهب إلى كارينا دائما معها المزيد من التفاصيل حول ما يدور في الأسواق، تنضم إلي الآن من لندن. كارينا صباح الخير، ما أبرز ما يحرك الأسواق الأوروبية خاصة اليوم في ظل هذا التباين وعدم وضوح الرؤية؟
1: فعلا يعني هناك تباين لأن هناك عوامل مختلفة تؤثر على الأسواق وقد نقول تباعات مختلفة أو تداعيات مختلفة. في المنطقة الأوروبية تابعنا اليوم مكاسب لقطاع المواد الأساسية أو الموارد الأساسية البيسك ريسورسز، هذا القطاع يرتفع اليوم مع ارتفاع أيضا أسعار الذهب والمعادن الثمينة بشكل عام مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي. الدولار يتداول عند أدنى مستوى له في تقريبا شهرين، الذهب يرتفع والمعادن الأساسية وقطاع الموارد الأساسية بشكل عام يرتفع. فبالتالي أنتوفاغاستا من الشركات المرتفعة، جلانكو أيضا، هذه الشركات لديها ثقل أيضا في لندن بشكل خاص، إضافة إلى

0: ذلك أسهم الطاقة أو أسهم شركات الطاقة مرتفعة اليوم مع عودة ارتفاع أسعار النفط للارتفاع. بعض المكاسب أيضا على أسهم التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا كان مرتفع تقريبا 1% في الأسواق الأوروبية صباح اليوم، فكل هذه القطاعات يعني هي ربما تعطي الدعم للأسواق الأوروبية. في المقابل تراجعات لقطاع الأغذية وأيضا المشروبات الضاغط اليوم في الجلسة الأوروبية. جلسة هذا نوعا ما من ناحية البيانات الاقتصادية أوروبيا اليوم الاثنين، ولكن لدينا أرقام مهمة على مدار هذا الأسبوع. بداية من يوم غدا الثلاثاء أرقام التوظيف والرواتب البريطانية، مؤشر زد إي دبليو الألماني، وأيضا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع أرقام مهمة جدا حول التضخم في بريطانيا الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3%، وأيضا الأربعاء أرقام التضخم في منطقة اليورو. وأنت نادين كنت تتحدثي عن عوائد إيرادات الخزانة، وهي طبعا تتأثر كثيرا ببيانات التضخم وطبعا أثرها على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية من قبل بنك أوف إنجلاند وطبعا أيضا من قبل الإي سي بي.
1: كارينا، أرقام اقتصادية من اليابان دلت على ضعف بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بس الين على ارتفاع وعوائد السندات على ارتفاع كذلك.
0: هناك تناقض ربما في الصورة الصادرة من اليابان في الوقت الراهن، انه عوائد سندات الخزانة فعليا هي ليست فقط عالية بل هي عند مستويات قياسية. يعني اذا نظرنا الى العائد على سندات الخزانة اليابانية لاجل 10 سنوات هو اليوم يتداول عند اعلى مستوى له من 96 في القرن الماضي، هذا اولا. ثانيا العوائد طويلة الاجل 30 عام بالقرب من المستوى القياسي الذي كانت وصلت اليه في مايو، وحتى عوائد ال 20 سنة ايضا مرتفعة بمستوى كبير جدا. كل هذا يعود الى توقعات السوق بشان رفع السياسة النقدية من قبل بنك جابان، لأن الأسواق تحتسب 80% احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر، وإن لم يرفع الفائدة في سبتمبر الأسواق تحتسب حصول ذلك في أكتوبر من هذه السنة. كل هذا يعني واضح جدا في التداولات. ولكن نضيف إلى المعادلة أرقام الجي دي بي أو الناتج المحلي التي كانت سلبية ودلت يابانيين على تباطؤ النمو من 1.8% إلى 1.1% على أساس انفصلي، وتباطؤ من 3.2% إلى 2.6% على أساس سنوي. الكل يعرف اليابان متضررة كثيرا من ارتفاع أسعار الطاقة، لأنها نت إمبورتر، يعني هي تستورد أغلب حاجاتها من الطاقة، فالضربة قاسية بالنسبة للاقتصاد اليابان، والموازنة العامة زادت كثيرا، وبالتالي لذلك يعني نحن نتحدث عن ضعف النمو الاقتصادي. ولكن في نفس الوقت الأسواق لا تزال تتوقع رفع السياسة أو قد نقول تطبيع السياسة في اليابان. نسبة الفائدة عند 0.75% البنك رفعها في ديسمبر ورفعها قبل شهور، فبالتالي الأسواق تحتسب إنه بي أو جي تقريبا متوقع أن يرفع الفائدة تقريبا كل 6 شهور حتى يصل إلى النسبة التي يراها مناسبة، لأنه الضغوط التضخمية هدأت أو كانت هدأت قد نقول حتى قبل الحرب. فالسؤال الآن ماذا سيفعل بنك أوف جابان؟ هل سيتفاعل مع تباطؤ الضغوط التضخمية أم ربما سيتمهل بعد صدور أرقام الجي دي بي التي دلت على هذا التباطؤ الغير متوقع في النشاط الاقتصادي؟
1: كارينا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه مجموعة علي بابا تبيع وحدة الألعاب بـ1.5 مليار دولار وتركز أولوياتها على الذكاء الاصطناعي.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

ذراعها المتخصصة في الألعاب لينكشي جيمز إلى شركة ترو ستار كابيتال للاستثمار في صفقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار. تأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجية علي بابا التي تشمل تخارج من الأصول غير الأساسية لتوجيه المزيد من رأس المال والموارد نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث تهدف الشركة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات. تجاوزت شركة سي اكس ام تي لصناعة الرقائق الذاكرة في الصين تجاوزت شركة تنسنت لتصبح أكبر شركة صينية من حيث القيمة السوقية، وتخطت القيمة السوقية لسي اكس ام تي نصف تريليون دولار اليوم في تحول يعكس تغيرا واضحا في خريطة الاستثمار داخل الصين باتجاه شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي. يأتي الصعود مع طفرة الطلب على مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالتزامن مع دفع بكين نحو الاكتفاء تكنولوجي وتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. هذا التحول يظهر بوضوح في الأسواق، إذ ارتفع وزن قطاع الأجهزة في مؤشر MSCI للأسهم الصينية من أقل من 3% قبل 6 سنوات إلى أكثر من 12% حاليا، بينما انخفض الوزن المجمع لشركات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا وجي دي دوت كوم من أكثر من 15% في 2020 إلى نحو 7%. تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر يوليو مقارنة مع 5.3% في يونيو، ليأتي دون توقعات المحللين البالغة 4.8%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.6% مقابل 1% في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 1.5%، متأثرا بضعف الطلب المحلي والطقس القاسي وتراجع أثر برامج التحفيز الاستهلاكي. في المقابل انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة ب 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما واصلت الصادرات دعم النشاط الصناعي رغم تصاعد الضغوط التجارية. أعلنت شركة أمازون بند التحكيم الإلزامي إلى اتفاقية الاستخدام الخاصة بها في خطوة تهدف إلى الحد من الدعاوى القضائية الجماعية التي قد يرفعها العملاء ضد الشركة. وبموجب التعديلات الجديدة سيتعين على المستخدمين تسوية النزاعات عبر التحكيم خارج المحاكم، مع الإبقاء على حقهم في رفع الدعاوى الصغيرة. وكانت أمازون قد ألغت البند نفسه في عام 2021 بعد سلسلة من القضايا المرتبطة بخصوصية أجهزة أليكسا، فيما أكدت الشركة أن التعديل يهدف إلى توفير وسيلة أسرع وأقل تكلفة لحل النزاعات. تدرس شركة ألفابت إصدار أول سندات لها مقومة بالدولار الأسترالي في إطار مواصلة جمع التمويل اللازم للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتعتزم الشركة طرح السندات عبر 4 آجال استحقاق تمتد حتى 20 عاما. وكانت ألفابت قد أصدرت سندات ب 25 مليار دولار أمريكي هذا الشهر، كما جمعت نحو 85 مليار دولار أمريكي من خلال طرح أسهم. ويأتي الإصدار ضمن موجة تمويل تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى التي جمعت مئات المليارات من الدولارات لدعم توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هذه نهاية الأسواق العربية، ما تلقاكم بغداء عمل وأنا أعود بجرس الإغلاق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية

0: تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: أنا جاي من الأردن على روسيا. قال أنا رئيس عصابة.
5: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
4: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني. اشتغلت تصريف العملة، سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
5: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
4: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
5: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
4: الحبس،
5: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
4: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
5: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056 62

الأهم معكم هناء عوني. رئيس وزراء باكستان يعلن تعاون مع السعودية وتركيا للقيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن بلاده وعن المنطقة. الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما، وتؤكد أن جهودا مستمرة للوسيطين باكستان وقطر من أجل التهدئة. إيران تؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان طالت بسبب تعدد الجهات المعنية وسعي بعض الدول لتقويضها. الرئيس اللبناني يقول إنه إذا لم يتم التجديد ليونيفيل فيجب ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. مصادر عسكرية تؤكد للعربية أن الجيش السوداني قصف مواقع تتحصن بها قوات الدعم السريع في الكرمك. الاتحاد الإفريقي يرفض إنشاء كيانات أو حكومات موازية تمس وحدة السودان. حكومة كردستان العراق تعلن أن مسيرتين هاجمتا مكتب رئيس الحكومة ومقر رئيس جهاز الحماية. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وأوكارا لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف. مصادر عسكرية يمنية تؤكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 صواريخ على منطقة باب المندب. القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وهدم واسعة في الضفة الغربية. روسيا تعلن السيطرة على منطقة جديدة في دونيتسك الأوكرانية. وفي أخبار الاقتصاد، رويترز تؤكد وفقا لبيانات شحن أن يوم أمس لم يشهد عبور أي سفينة مضيق هرمز. خام برنت يرتفع إلى 89 دولارا للبرميل تقريبا بعدما صعد 6% الأسبوع الماضي. الذهب يواصل مكاسبه قرب 4400 دولار للأونصة مع تراجع الدولار. السلطات القضائية في العراق تعتقل 40 مسؤولا إضافيا من المتورطين في قضايا الفساد. في أخبار الرياضة، الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الملك من بريدة. الصحف الكتالونية تؤكد انتهاء علاقة كانسيلو بالهلال تمهيدا للتوقيع مع برشلونة. أرسنال يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويحرز الدرع الخيرية الإنجليزية. نهاية العناوين، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
5: المتخالفون،
7: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك.
1: هل يمكن للطبيب أن يستخدم منصاته الشخصية للإعلان عن منتجات طبية وإجراءات تجميلية وفيتامينات ويحافظ في الوقت ذاته على استقلاليته ومصداقيته المهنية بين مع وضد؟
0: فيدباك.
1: ملف مناديب التوصيل، ننقل فيدباك الناس إلى المناديب وفيدباك المناديب أيضا إلى الناس في محاولة لتقريب وجهات النظر.
0: فيدباك
1: تحذيري توعوي من أطباء الجلدية يشيرون إلى خدمات تقدمها بعض محال العناية بالبشرة والشعر للنساء وللرجال، لكنها تضر أكثر مما تنفع. تابعونا.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد وإلى أولى ملفاتنا. هل يمكن للطبيب أن يستخدم منصاته الشخصية للإعلان عن المنتجات الطبية أو إجراءات استخدمها ووجد أنها مناسبة، أم أن هذا الأمر يفقده الاستقلالية والمصداقية؟ فيدباك الناس يقول: الممارس الصحي ليس ممنوعا من التجارة أو صناعة المحتوى طالما أن هناك ترخيص للإعلان وفقا للضوابط، وربما يكون هو أقدر من غيره على تقييم المنتجات. لكن يبقى السؤال الصعب، هل هنا يعني هل تستخدم الصفة العلمية لإعطاء السلعة مصداقية أعلى طبية؟ لأن الناس تصدق الأطباء، لكن إذا وجدت هذه المنفعة المالية، يعني هذه التوصية هي مدفوعة، هل يمكن أن يكون التقييم منصفا وهل تبقى المصداقية؟ زاوية أخرى أيضا، فيدباك الناس يقول: القضية أكبر من إعلان على منصات التواصل إنستغرام أو سناب أو غيرها. أحيانا تدخل بعض العيادات وتخرج بقائمة تحاليل وأشعة وإجراءات، والشخص هنا يسأل: هل أنا أحتاجها فعلا أم أنني تحولت إلى عميل وتحول الطبيب إلى تاجر؟ وما علاقة شركات الأدوية مندوبي المبيعات بتسويق منتجات بعينها داخل القطاع؟ يسعدني أن ينضم إلي في هذه الحلقة الدكتورة منار الزير، دكتورة صيدلية وخبيرة في منتجات تجميلية. أيضا ينضم إلينا الكاتب المختص بالشأن الصحي الأستاذ محمد السنان. أهلا بكما معي.
2: أهلا أثير.
1: ربما لا نستمع لك بشكل جيد أستاذ محمد، المايك
3: ما تكلمت أنا للحين، أنا أعطيت المجال ليديز فيرست بعدين أنا أتكلم. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: أهلا بكما معي. سأبدأ معك لأنه ربما الاعتراض أو الاختلاف لديك أستاذ محمد، يعني تتفق أم تختلف مع مسألة أن يكون الطبيب معلنا في منصاته الشخصية لمنتجات طبية؟
3: يعطيك العافية، وهذا موضوع جدا حساس وشائك وفي كثير من الآراء، ولكن بعيدا عن الآراء نتكلم أولا عن النظام. النظام هو فوق أي رأي آخر. لا أحد مزاولة المهن الصحية نصت على في المادة العاشرة على نقطة مهمة جدا أو نقطتين مهمة. قسمت الموضوع إلى قسمين. قسم الأول إعلان الطبيب أو الممارس الصحي عن نفسه، وهنا منعت اللائحة بشكل كامل، لا يصح للممارس الصحي أن يعلن عن نفسه أو عن خدماته بأي شكل من الأشكال. لا نقاش فيها، نظام واضح، نص
1: يعني
3: صريح.
1: كيف لا يعلن؟ يعني ما المقصود بلا يعلن؟ يعني حتى يفهم الناس، لا يعلن بمعنى لا يستخدم لوحات مثلا في الشوارع أو غير ذلك، أو لا يعلن بالقصد أنه لا

0: يفتح مثلا تطبيق ويبدأ مثلا يصور نفسه ويقول الخدمات التي مثلا يقدمها في العيادة التي ينتسب إليها؟
1: اليوم نتكلم عن الإعلان بمفهوم الحالي. اليوم الإعلان سواء عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق قنوات تلفزيونية، عن طريق الصحف والمجلات، عن طريق الوسائل، اللائحات الموجودة في الشوارع، كل طرق الإعلان تشملها كلمة إعلان. اليوم إعلان الممارس عن نفسه وليس إعلان الجهة عن وجود ممارس، وهذه فيها تفصيل. لذلك أنا أول شيء أتطرق، الممارس كممارس لا يصح له أن يعلن عن نفسه، ولا يجوز حسب لائحة مزاولة المهن الصحية أن يعلن عن نفسه أو عن خدماته. هذا من الشق الأول. الشق الثاني، إعلان الممارس عن منتجات أو سلع طبية، وهنا أيضا اللائحة كانت واضحة جدا بأنه لا يصح للممارس الإعلان عن أي منتجات طبية غير متوافقة مع الحقائق العلمية أو تخالف مبادئ أخلاقيات المهن الصحية. وهنا فيها قليل من النقاش، ما هي مبادئ أخلاقيات المهن الصحية، أو متى نعتبر هذا الإعلام مخالف أو لا.
0: نعم
1: ولكن الشق الأول واضح جدا، هو وجود حقائق علمية تدعم هذا الإعلان.
0: نعم
1: وهنا ندخل أيضا في اشتراطات أخرى. إذا كان سيعلن، هل هو سيعلن بناء على وجود رخصة موثوق لديه
0: نعم.
1: للإعلانات؟
0: طيب خلينا نقول أستاذ محمد أن الإجراءات هي متبعة، الأنظمة موجودة، لديه الرخصة وكل هذه الأمور، ومثلا بدأ يعلن عن منتج يتوافق مع الاشتراطات، يعني لا يضر ولا من هذه الأمور التي أشرت إليها. ما الفرق عندما يكون شخص عادي لديه رخصة موثوق، وعندما يكون طبيب ولديه رخصة موثوق؟
1: طبيب ولديه رخصة موثوق سيكون أكثر دراية بالحقائق العلمية والأبحاث العلمية في تخصصه. اليوم لا يجيني طبيب مثلا في تخصص ما، أو مثلا نتكلم دكتور عظام، ويعلن لي على أشياء خاصة بالتغذية العلاجية، أو يأتيني مختص نفسي ويتكلم عن مرتبة طبية. ما في أي علاقة بين التخصص الطبي والحقائق العلمية الخاصة
0: يعني
1: فيه
0: إذا
1: وبين
0: كانت
1: تخصص
0: في علاقة
1: هذا
0: لا ترى أن هناك مشكلة، مشكلتك فقط إذا لم تكن هناك علاقة بين التخصص وما يعلن عنه.
1: نعم، ولكن هنا نتكلم، أنا أتكلم بالنظام الآن، أتكلم على أنظمة ولوائح. لو أتكلم عن رأيي الشخصي، رأيي الشخصي أن الممارس الصحي مثل أي شخص آخر، من حقه إن يمارس العمل الإعلاني. هذا أيضا عمل وباب رزق، ما أستطيع إغلاق عن الممارس الصحي بسبب أنه ممارس، لو أتينا للرأي الشخصي. ولكن لا يعلن إلا عن شيء يتوافق والحقائق العلمية يتوافق وتخصص
0: يعني أنت تقول
1: الطبي.
0: أنه من حقه أن يعلن، لكن الناس أيضا تتساءل على أنه هذه الشهادة تعطي صبغة للثقة يعني. واسمح لي أنتقل لدكتورة منار في هذا الأمر. دكتورة منار، أهلا بك معنا مجددا.
2: أهلا بك.
0: أهلا. على الجانب الآخر، يعني أنت صيدلانية إكلينيكية تعلنين عن كريمات، منتجات للشعر، للبشرة والفيتامينات، وعيادات أيضا يعني تجربيها وتشارك الناس. هل ترين أن تخصصك يضفي على الإعلانات صبغة من الموثوقية؟
2: شوفي، زي ما تفضل أستاذ محمد، في أنظمة أول شيء، وإحنا نمشي بالنظام، أكيد ما نقدر إحنا نتخطى هذا النظام. يعني في أشياء إحنا مثلا مستحيل نقدر نتكلم عنها، مثلا زي الأدوية أو أشياء زي كذا، لأن هذا يخالف عليها النظام كشيء طبي. أنا بالنسبة لمتابعيني يمكن يشوفوني من جهتين، جهة الممارس الصحي أو الصيدلاني الخبير مثلا بالمنتجات أو التركيبات، وجهة المجرب، لأني أنا في الأخير بنت وقاعدة أجرب على نفسي. فهم يشوفوني من الجهتين، من جهة الشخص الثقة اللي يعطيهم المعلومة، وهذا يبنى مع الوقت. يعني أنا أعتقد أنه الناس لو كانت مثلا شافت أنه حتى لو كان ممارس صحي، لأنه في كثير ممارسين صحيين طلعوا وتكلموا في المنتجات بشكل يمكن خلينا نقول مو علمي دقيق، ففقدوا مصداقيتهم في نقطة من النقاط. فأنا أعتقد أنه الممارس الصحي يبني ثقته مع المستمع أو مع الأودينس نفسه، وبالتالي يكون في شفافية بينهم، وبالتالي يكون

0: في مصداقية أكثر. ممكن بعض الوقت الاسم العلمي يعطي مصداقية لكن تكون مؤقتة إلى أن يثبت عكس ذلك، يعني
1: نعم
0: ما راح تكون مستمرة يعني للأبد.
1: نعم دكتورة، لفتني في حديثك أن قلتي أنه ممنوع يتم الإعلان عن الأدوية، هذا يخالف
0: أي.
1: الاشتراطات، لكن
0: أكيد
1: نشاهد مثلا إعلان عن فيتامينات مثلا للشعر أو فيتامينات للجسم، الفيتامينات أيضا
0: صحيح.
1: تندرج تحت أنها
0: لا،
1: أدوية. نعم
0: الفيتامينات كترخيص تراخيص هيئة الغذاء والدواء لا تندرج تحت مسمى دوائي،
1: نعم
0: تندرج تحت مسمى اللي هي أعتقد المنتجات العشبية أو شيء زي كذا، وهذه يسمح
1: طيب،
0: بالإعلان عنها.
1: إذا
0: الشيء
1: لم
0: الوحيد اللي ما
1: تكن
0: يسمح بالإعلان عنها إذا كان الترخيص
1: نعم
0: كترخيص إنه منتج دوائي بالنص.
1: نعم طيب، إذا كان هو منتج يعني مثلا غير دوائي بتصنيفه، يعني مصنف أو تحت أنه عشبي، لكن حقيقة أنه يؤدي مفعول الدواء، يعني كانت لدينا دكتورة متخصصة في طب الأسرة وأشارت إلى أنه حتى وإن كان المسمى عشبي غير دوائي لكن هو يقوم أيضا بمفعول الدواء.
0: في الأخير إحنا بنمشي في تصنيف التراخيص الطبية يعني، أو
1: نعم
0: التراخيص اللي رخصتها هيئة الغذاء والدواء. إحنا ما راح نقدر إن إحنا يعني نفتي من عندنا في
1: نعم
0: أشياء خلاص أوريدي هي مصنفة أو مرخصة يعني من قبل الهيئة.
1: نعم
0: ففي الأخير هي الهيئة هي اللي تحدد إذا كان له تأثير طبي أو علاجي، أو إذا هو وصل للليمت إن أنا أصنفه كشيء طبي أو دوائي،
1: نعم
0: فهذا شغل الهيئة في الأخير. لكن
1: صحيح
0: أنا كمعلن أو كمرخص بمشي باللوائح اللي أنا موجودة عندي وبالنظام اللي موجود عندي.
1: طيب دكتورة منار، إذا مثلا أنت قلتي أنه أنا جربت هذا المنتج وفادني شخصيا، بالتالي كيف يقدر الشخص أنه يفرق ما بين هذه توصية بناء على تجربة شخصية قد لا تتناسب مثلا مع الجميع، وبين أنه لا هي طبيا مثلا مناسبة للجميع؟
0: شوفي أثير، أنا دائما في وسائل التواصل الاجتماعي يعني شغلتي صراحة بسايد إني أنا أجرب والمنتجات التجميلية إني أوعي. الوعي يعني الكل ينقص الوعي، سواء
1: نعم
0: المستهلك أو حتى اللي قاعد يعطي الإعلان الآن، لأنه صار خلينا نقول تضارب مصالح. إذا صار المعلن نفسه أو الطبيب أو الممارس ياخذ فلوس، ممكن بعض الوقت ما نقول الجميع بس ممكن يصير في بعض من تضارب المصالح.
1: نعم
0: فالوعي هنا مهم، أنت كممارس صحي، أنت كطبيب، أنت كصيدلاني طالع تتكلم في شيء تعطيه للناس، شيء بيستخدمونه الناس، لازم تكون مصداقيتك عالية، لأنه أنت بيجي وقت بتفقد مصداقيتك وبتفقد جمهورك يعني، وهذا الشيء لازم الكل يحطه في باله.
1: نعم
0: الجمهور برضه دائما أنا أقول أنا العميل مسكين، تراكمت عليه الأشياء، تراكمت عليه المنتجات، تراكمت عليه الأشياء العلمية، تراكموا برضه الناس اللي قاعد طالعين يتكلمون بشكل علمي.
1: نعم
0: شات جي بي تي ما خلى شيء لأحد، الكل قاعد يتكلم بصفة علمية حتى لو ما كان ممارس طبي. فهذه الأشياء قاعدة تسبب تراكمات غير عادية عند الناس. الوعي حق المستهلك هو اللي بيكون فارق هنا، إنه
1: نعم
0: هو يعرف يسمع من مين، يصدق مين، الثقة جت من مين. ودائما أنا أقول مو لأني أنا استخدمت منتج أو سويت إجراء فهو ينفع للجميع. أصلا في منتجات كثير حتى لو تأثيرها بيرفكت على البشرة بيجونك ناس يقولك لا ما سوى تأثير على بشرتي، طبيعي لأنه مو اللي بيصلح لي بيصلح للجميع. فهذا وعي المستهلك جدا جدا ضروري في هذه المرحلة.
1: نعم أستاذ محمد، دكتورة منار أشارت إلى وعي المستهلك ومفردة تقولها دكتورة منار، وأحيانا حتى غيرها من يقول أنه لا يعني أنه فادني أنه مثلا سيفيد الجميع، هل هذا لنقل مثلا أنه يخفف من المسؤولية، أنه أنا مثلا قلت هذه الجملة فالمفترض نحن نعتمد على وعي المستهلك، أم تبقى هناك مسؤولية على الطبيب أو الشخص الذي يعلن وهو ممارس صحي؟
2: تبقى المسؤولية لا تخليها جملة أو أخرى، ولكن مسؤولية الممارس هي تندرج تحت المصداقية بشكل كبير جدا أكثر من أي شيء آخر. اليوم البعض زي ما ذكرت الدكتورة قد يميل إلى شركات تجارية معينة وأدوية معينة بناء على مبالغ الدعاية أو مبالغ الإعلان أو حتى بعض الهدايا اللي توصل للممارسين، كلنا على دراية أنه في بعض الممارسين تأتيهم هدايا على شكل زيارة مؤتمرات طبية، رحلة إلى
1: مدفوعة.
2: أوروبا،
1: نعم
2: بعض الهدايا الغير مباشرة اللي تساعد في ميل هذا الممارس إلى أدوية معينة أو مستحضرات معينة. أكبر مثال اليوم نضربه على هذا الموضوع، موضوع اليوم السمنة وهي هاجس لدى الكثير،
1: نعم
2: نجد

0: كثير من الأطباء اليوم أو الجراحين يسوق لبعض الأدوية لن أذكرها، أو بعض الإبر المعينة أو بعض العمليات الجراحية. وهنا لا تخلي مسؤولية هذا الطبيب أن يعلن عن إبر معينة بأن يذكر أنها لا تصلح للجميع. للأسف أنا لا أعتمد اليوم فقط على وعي المجتمع، يعني أنا اليوم أستطيع أن أجي مثل إعلانات بعض المواقع عن بعض العلاجات أو مستحضرات، عفوا العشبية، أنه هذا المستحضر عمل لي الشيء الفلاني، أنقص وزني، عمل لي كذا، عمل لي كذا، عمل لي كذا، وفي الأخير أقول جملة كذا في النهاية أنه مو ضروري أنه نفعني يعني ينفعك. هذه لا تخلي المسؤولية، لأنه اليوم الجمل الجميلة والرنانة اللي استخدمت قانونيا أخليت مسؤوليتك، لكن أنا أتكلم ذوقيا وأدبيا.
1: نعم
0: اليوم أن أنت تغري المجتمع بأنه هذه النتائج اللي ممكن توصل لها بناء على هذا الدواء، لكن ما ينفع الجميع. في الأخير الناس تحاول،
1: نعم
0: الناس تجرب، في
1: طيب
0: ناس تتعلق بالأمل، خصوصا السمنة.
1: سعد،
0: أنا
1: خليني
0: واجهت
1: أنتقل بهذه
0: قصص
1: النقطة
0: كثيرة فعلا.
1: مهمة، لأنك تحدثت عن السمنة لدكتورة منار. دكتورة منار، مسألة مثلا السمنة والتسويق لبعض الإبر، إذا كان مثلا يعني يتم يعني هي مرخصة موجودة، فبالتالي ما دور الطبيب هنا في مسألة أنه يشرح لكل شخص مثلا من الذي يستحقها ومن الذي يعني لا ينبغي أن يأخذها؟ يعني إذا كانت هي مثلا مرخصة وآمنة، هل هي مناسبة للجميع أم هنا دور الطبيب يعني يتحقق؟
2: هذه الأمور ما تناقش أصلاً يعني بشكل يعني على السوشيال ميديا، ولا ينفع إنها تذاع على السوشيال ميديا، لأنه المستهلك يعني قدرته المعرفية محدودة في إنه هو يقرر. ومو شرط على فكرة إنه هو يعني الطبيب مثلاً تكلم في شيء إنه تحسبين إنه مثلاً المستهلك بيروح يراجع طبيب أو يراجع مختص، ممكن يروح ياخذه من راسه بناء على كلمة معينة. فهذا شيء محظور تماماً أصلاً إنه يناقش أو يجادل على السوشيال ميديا. دائما في الامور الدوائيه الصحيه الطبيه توجه دايركت للمستشفى لطبيب مختص بعينه يفحصك، يشوف ايش اللي ينفع لك وايش اللي ما ينفع لك. وبس تعقيبا على كلمه انه ما ينفع للجميع، لا تخلي من المسؤوليه، هذا اكيد طبعا. انه اني اقول مثلا انه هذا المنتج رهيب بس ما ينفع للجميع، هذا واقع، ما هو يعني ما هو شيء بس تسويقي، لانه بالفعل انه مو كل شيء بينفع للكل. كل واحد عنده مثلا درجه، لو بتكلم في المنتجات التجميليه، نوع بشره معين او مثلا مشكله معينه ما تتناسب. لو بنتكلم في الصحه بيكون نفس الشيء، في مثلا كونترا اندكيشنز مره كثيره ما تنفع للجميع. هي لا تخلي من المسؤوليه، لكن هي تعطي دلاله بانه المنتج مثلا ينفع البعض، وشفنا مثلا نتائج او شفنا اوراق علميه او دراسات علميه. ودائما احنا مرجعنا الدراسات العلميه، التجارب العلميه، الاشياء المثبوته، مو فقط تجربه عامه.
1: دكتوره منار، يعني ضيفي قبل قليل استاذ محمد اشار لنقطه مهمه، وهي العلاقه بين الاطباء وشركات الادويه او مندوبي شركات الادويه اللي هم يزوروا الاطباء او يقوموا بمثلا عمل مثلا رحله مدفوعه يتم من خلال، يعني هو ذكر انه توطيد علاقه غير معلن او مساعده في مساله الاعلان غير معلن. كيف تصف العلاقة يعني بينهم؟ يعني كيف نفهم العلاقة بين مندوبي مبيعات شركات الأدوية والأطباء؟
2: شوفي، هو موجود، يعني أصابعك مو مثل بعض، خلينا نقول في ناس. هل هو موجود؟ هو موجود، يعني يمكن شيء هو غير معلن عنه، غير مصرح عنه، لكن اللي في المجال أكيد شاف وعرف. هي في الأخير ترجع لمصداقية الطبيب نفسه، الإثكس أو الأخلاقيات اللي هو تعلمها، بحيث ما يحصل تضارب مصالح ما بين الشيء اللي هو بياخذه أو الشيء اللي هو بيستفيد منه كمصلحة شخصية ومصلحة المريض. المفروض مصلحة المريض أولا. بعض الأوقات مثلا يقول لك خلاص، طب الدواء اللي هو جايب لي هو نفس الدواء اللي انا استخدمه مثلا كتركيبه علميه، كعدد، ك يعني خلاص بنقول متطابق او متماثل مثل ما احنا نقول في الصيدله، لكن بستفيد مثلا من الدواء الثاني. هذه في الاخير ترجع لاخلاقيات الطبيب نفسه، بس ما عمره يحط نفس اولويه او فائدته اولويه قبل مصلحه المريض. يعني
1: هل في اطباء ممكن ياخذوا نسبه من شركات الادويه اذا سوقوا مثلا لهذا المنتج بين المرضى؟
2: في موجود اكيد، يعني في نماذج كثير من العمل، في ناس تشتغل مثل ما تفضل استاذ محمد مثلا، يا اما في سفرات، يا اما بمؤتمرات، يا اما بمطاعم، يا اما بكوبونات، يا اما بخصومات، يا اما بنسب.

0: هذا الشيء هو موجود يرجع في الأخير لأخلاقيات الطبيب نفسه كيف يتعامل مع هذا الشيء.
1: اسمح لي أستاذ محمد أسألك في زاوية أنه فيدباك من مجموعة من الناس يرون أن الطب تحول إلى تجارة، برأيك ليش الناس تشعر بهذا الأمر؟
2: ظهور عدد من الممارسين مؤخرا بطريقة مبالغ فيها في إعلانات، سواء على السوشيال ميديا، سواء إعلانات حتى تلفزيونية وغيرها بشكل مبالغ فيه. هوس الشهرة اليوم موجود لدى البعض، أيضا البحث عن المال موجود، والبحث عن المال شيء شرعي يعني وشيء مشروع، أن الشخص يبحث عن مصدر رزق أو يبحث عن مدخول إضافي. ولكن إسفاف بعض الممارسين بالظهور بكثرة في تخصصه وغير تخصصه بإعطاء معلومات، يعني أعطيك مثال من غير تسمية، في منتج مر علي في أحد منصات التواصل الاجتماعي عن مرتبة طبية، وجدت طبيب أسرة يعلن، وجدت طبيب مكافحة عدوى، وجدت مختص في المسرطنات، كلهم يعلن عن هذه المرتبة. ما هو علاقتهم المهنية بهذه المرتبة مثلا؟
1: دكتورة منار، هل عذرا عن المقاطعة، هل يقدروا يعلنوا يعني من زاوية طبية؟ هل الطب ذاته واحد يعني درسوا 7 سنين مثلا طب عام، بإمكانهم مثلا أن يتداخلوا في هذا الأمر في الإعلانات؟ يعني كيف تردي على الأستاذ محمد في هذه الزاوية تحديدا؟
0: هو بعض الأوقات هي ما تكون لها علاقة مباشرة لأنه هو طبيب مثلا في تخصص معين، هي لها علاقة بظهور الإعلاني. بعض الأوقات هذا طبيب العظام أو مثلا أنا كصيدلانية ظهوري الإعلامي مثلا قوي، فأصبح عندي مثلا متابعين كثير، فهم الشركات تستغل نقطة المتابعين وليس بس نقطة يعني لأن المستهلك ما غبي. إذا أنت مثلا تخصص whatever، لو أنا مثلا صيدلانية وقاعد أتكلم عن مرتبة طبية، طب إيش العلاقة كأنا كصيدلانية؟ يعني ما العلاقة، بس هو استغل الأرقام اللي موجودة عندي، استغل ظهوري أكثر من مسألة طبية. إلا لو كان الإعلان له علاقة ربط في التخصص، يعني مثلا هو لو أنا كصيدلانية قاعدة أقول لك إنه أنا كصيدلانية أقول لك المرتبة كذا كذا كذا، أصلا في جليتش يعني حتى المتلقي ما راح يستوعب إيش دخل الصيدلة في المرتبة، لكن هو يستغل الأرقام اللي موجودة عندك. أنا ما أشوف إنه شيء صح أو شيء غلط، هو في الأخير الممارس الصحي لما طلع وصار عنده متابعين كثير هو بيستغل يعني ظهور إعلامي، بيستغل اسمه كممارس صحي. يعني أنا قاعد أتكلم على أرض الواقع في تقديم يعني إعلان معين، فبيقول لك إذا هم استفادوا مني مثلا على صعيد أني أنا ممارس صحي، بيستفيدوا مني على كأني إنفلونسر أو كأني مؤثر وعندي متابعين كثير.
1: نعم، هل يعني تضر مصداقية الطبيب بأنه إحنا مثلا نشاهده كإنفلونسر، يعني بات مثلا يعلن لأشياء كثيرة مختلفة، بات مثلا يصور يومياته، ممكن شخص مثلا فيدباك من الناس يقول طب هو مو مثلا فاضي انه مثلا يقرا او يراجع الدراسات الحديثه او غير ذلك، هل ترين انه عادي يصير هذا الشيء ولا فعلا في اشخاص فقدوا مصداقيتهم؟
0: شوفي، أكيد في أشخاص فقدوا مصداقيتهم. الطبيب أو الممارس الصحي مثل أي إنسان طبيعي، عنده حياة نورمال طبيعية وعلى حسب تخصصه مقدار فضاوته. في ممارسين صحيين أصلا إذا جيت تشوفين حساباتهم على السوشيال ميديا جدا جدا فعالة، بس لما تجين تشوفين أصلا ما هو اللي قاعد ينشر الأشياء هذه لأنه هو فعلا ما عنده وقت، هو مثلا مسك شركات أو مسك أشخاص، فهي ما لها علاقة نهائيا، هو مثل أي أحد. لكن كثير للأسف على السوشيال ميديا في من الممارسين الصحيين استغلوا اسمهم واستغلوا يعني انه كطبيب او كصيدلاني في انه يقول حقائق علميه غير صادقه نهائيا. وانا بصراحه اطلع من دون ذكر للاسماء البراندات ولا للاشخاص، اطلع انفي هذا الشيء، اقول في مثلا اعلان صاير وقاعدين يقولون كذا كذا كذا كذا، ترى هذا الشيء مو حقيقي، ما لان هذا الشيء ما يزعل، لان هذا في تضليل للمستهلك، والمستهلك اذا انت اليوم ما وعيته ما عنده احد يقول له.
1: هل ترى أستاذ محمد أنه طبيعة الحياة، اختلاف مثلا وسائل التواصل، أجبرت بعض الأطباء أنهم يكونوا متواجدين؟ يعني هذا الشيء لا يتنافى مع مصداقيتهم، لكن الحياة تتطلب ذلك، المستشفيات مثلا الخاصة تتطلب أنه أنت تكون معروف، المرضى مثلا يأتوك بالاسم.
2: جملة جميلة أثير، ولكن أبغى أوضح نقطة من اللي قالتها زميلتي الدكتورة منار في البداية. موضوع أنه وعي المجتمع أنه هذا صيدلاني أو طبيب في تخصص معين يتكلم في غير تخصص، المجتمع واعي، ليس جميع طبقات المجتمع واعية اليوم، خصوصا استخدام حرف الدال والمعطف الطبي.
1: نعم.

0: اغلب الممارسين لما يظهر يعلن في اي اعلان يلبس مثلا معطف ابيض او يقال دكتور فلان، ما يذكر تخصصه الطبي، ومو كل الناس ملمه انها تبحث ايش تخصص هذا الممارس الاعلن. حرف الدال والمعطف الابيض لهم ثقه كبيره لدى المجتمع،
1: نعم
0: فللاسف صار سوء استغلال من البعض، وليس الكل، من البعض للمعطف الابيض وحرف الدال للاعلان عن كل شيء له علاقه فيه او ليس له علاقه. ارجع لسؤالك اثير،
1: تفضل.
0: اليوم فعلا الشهره والظهور والمعرفه أصبحت مهمة جدا لدى القطاع الخاص في استقطاب الممارسين الصحيين اللي لهم ظهور إعلامي ولهم وجود إعلامي، يستقطب الناس بشكل أكبر، يوسع سمعة المنشأة والإعلان عن المنشأة بشكل أكبر. اليوم المنشآت فعلا تلجأ إلى الأطباء المعروفين أكثر من لجوءها للأطباء المتمكنين فقط، لكن اليوم يبحث عن متمكن معروف،
1: نعم
0: فصار له أفضلية، المعرفة الإعلامية لها أفضلية فعلا.
1: صحيح.
0: ولكن نعود إلى كلمة أخلاقيات المهنة، اعلن براحتك، تكلم عن منتجات، لكن حسب الأنظمة واللوائح وحسب الأخلاقيات.
1: نعم، طب بالحديث عن
0: اليوم
1: المستشفيات مثلا الخاصة أستاذ محمد، يعني النسبة التي مثلا يحصل عليها الطبيب أو المستهدفات المالية التي يتم مثلا مشاركتها مع الأطباء، هل ترى أنه أمر طبيعي من المفترض أن يحدث لأنها منظومة اقتصادية، ولا ترى أنها دفعت مثلا بعض الأطباء لممارسات تصفها بالخاطئة مثلا؟
0: هي شوفي، أشياء كثيرة موجودة اليوم تستخدم بشكل صحيح وبشكل خاطئ. يعني مثلا وجود هذه النسبة للممارس يعتبر محفز له للعمل لمدة أطول، لرؤية مرضى بشكل أكبر، لرفع رضا المستفيدين، لزيادة عدد المرضى اللي يترددوا عليه، بذلك تزيد نسبته، وهذه تعتبر حافز مالي يأخذ أي موظف، وليس فقط الممارس الصحي، أي موظف أحيانا يأخذ حوافز مالية على إنجاز أكثر، على الإنجاز بشكل أفضل. وهذا النظام حوافز متعارف عليه عالميا في جميع المهن اليوم، سواء المهن الصحية أو غيرها. استخدام بعض الممارسين لهذه الحوافز بطريقة خاطئة، مثلا بزيادة أعداد التحاليل لتزيد المبلغ أو التكلفة الإجمالية للفحوصات، هذه ممارسات خاطئة وقع فيها البعض. اليوم يوجد رقابة كبيرة من شركات التأمين
1: صحيح.
0: في المملكة لضبط هذه الممارسات، لأن شركات التأمين هي عادة لا تتحمل عبء كبير في دفع التحاليل والفحوصات
1: ولعلها في
0: والإجراءات
1: محاولة
0: الطبية الغير ضرورية.
1: التحقق، يعني يتهمها البعض بأنها يعني شددت بشكل كبير جدا لدرجة أنه يعني فوتت بعض العمليات أو بعض الإجراءات على المرضى لأنها تريد أن تتحقق، يعني هذا ملف أيضا كبير جدا.
0: هذا ملف آخر
1: نعم
0: وموضوع آخر،
1: صحيح.
0: ولكن شركات التأمين بين يعني بين قوسين متضررة وتضر أحيانا، أحيانا تتضرر من هذه الممارسات وأحيانا تضر مرضى.
1: نعم
0: زي لما يقولوا، لما يكون في خطأ
1: نعم
0: من البعض يصير الشدة على الكل، تشمل
1: ويعني
0: الكل
1: الضابط
0: الشدة.
1: في هذا الأمر كله ما ذكرته حضرتك وأيضا دكتورة منار، مسألة أنه المصداقية لدى الشخص والمعايير التي هو يعني يتبعها أو يعتمدها. فقط اسمح لي أسأل وأختم مع دكتورة منار. دكتورة منار، البعض مثلا يتحدث عن أنه الطبيب من المفترض أنه يجري فقط ما يحتاجه المريض، لأنه في بعض الإجراءات مثلا تكون تجميلية تحسينية، ولكن بعض الأطباء مثلا يعرضوها بطريقة أنه أنت تحتاج إلى ذلك، فهنا خطأ الطبيب ولا خطأ المريض ولا مسؤولية مشتركة بينهم؟
2: لا، المريض دائما انا اقول المريض مسكين، المستهلك مسكين، المستهلك ما عنده وعي، وانا ادخل على الطبيب التجميلي وانا ثقتي تكون يعني مو في احسن احوالها، فاذا دخلت وبدا يعطيني اشياء انا اصلا ما تكلمت عنها، يعني ممكن انا داخله مثلا اتكلم عن الشعر مثلا، عن اجراءات شعر، تقول مثلا الدكتوره، طبعا مو الكل بس يعني في البعض، تعطيني تقول بس انا حاسه ان وجهك يحتاج كذا، حاسه انه جسمك يحتاج كذا، حاسه حاسه حاسه، فتخلق عندك المشاكل اللي انت ما كنتي حاسه اصلا انها مشاكل، ومن هنا تبدا الرحله. طبعا هذا شيء غير اخلاقي تماما، لكن خلينا نكون صريحين وعلى ارض الواقع، البعض يقول اذا ما سوينا كذا ما راح نشتغل.

0: طب ايش وش نسوي؟ فهي في الاخير يعني كل الدائره تدور حول اخلاقيات الدكتور او الممارس الطبي نفس الطبيب اللي يوصف ادويه، او سوري الصيدلي اللي يوصف ادويه المريض مو في حاجتها، هو نفس المبدا، انك تعطي ادويه زياده او انك تعطي اجراءات تجميليه زياده او انك تخلق الحاجه عند المريض فقط لاجل الماده، طبعا هو شيء غير اخلاقي تماما.
1: وضحت الفكرة، شكرا لكما دكتورة منار الزير، دكتورة صيدلانية وخبيرة في منتجات تجميلية. أيضا الشكر موصول لأستاذ محمد السنان الكاتب المختص بالشأن الصحي، شكرا لكما. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل ملف مناديب التوصيل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن الصيدلية،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، اطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وتحدثنا من قبل في فيدباك عن قطاع توصيل الطلبات في السعودية من زاوية الشركات والمطاعم والعميل. اليوم نفتح ملف المناديب أنفسهم. فيدباك وصلنا يقول: أنا كمندوب أتحمل الكثير من الملامة والشكاوى ومزاج العملاء وأوصم بالسوء، وأنا نقطة في بحر نظام تشغيل شركة التوصيل. اليوم ننقل فيدباك الناس إلى المناديب وفيدباك المناديب إلى الناس في محاولة لتقريب وجهات النظر. طبعا تواصلنا مع أكثر من شركة توصيل، لكن يعني لم يكن هناك تجاوب منهم للحديث عن الأسئلة التي نريد أن نطرحها اليوم. لكن نرحب في الاستوديو بخبير في تطبيقات التوصيل الأستاذ جابر المطيري. أهلا بك معنا أستاذ جابر.
2: هلا والله، حياكم الله، يا مرحبا.
1: أهلا بك. يعني عملت ككابتن ومندوب في الكثير من التطبيقات، يعني خلينا نقول عندك تجربة دسمة. اليوم حديثنا عن تطبيقات توصيل الطلبات تحديدا، اذكر لنا كيف كان يبدأ يومك، كم تحتاج مثلا توصل طلب في اليوم عشان تقول انه اليوم كان مجدي بالنسبة لك؟
2: لا، بشوف خاص توصيل طلبات المطاعم يعانون، والمندوب يعاني معنا معلم بالله سبحانه. مشكلة تطبيقات توصيل الطلبات، لازم اني اخذ، تجبرني على التطبيق اني اخذ 5 طلبات على جهتي.
1: 5 طلبات في ذات الجهه الواحده.
2: الجهه الواحده، وهذا اكبر خطا. طيب اذا تاخذت على العميل اتحمل انا ويخصمون مني انا.
1: نعم.
2: انا كمندوب. هذا مصيبه والله.
1: طيب هل الطلبات هي يعني من ذات المطعم تقصد، اكثر من طلب لذات المطعم بس انت توصلها في اكثر من حي،
2: اكثر من مكان. نعم. هذه مشكله، يعني هذه يزعل العميل، والعميل على حق. العميل على حق.
1: نعم. طب إذا ما وصلتك مثلا 5 طلبات وأنت في ذات المكان وقبلت طلب عميل واحد،
2: طلبت عميل واحد، إذا ما قبلت 5 طلبات هذه يخصم مني 50 ريال. هذا مصيبة.
1: هذه في أكثر من شركة توصيل ولا شركة واحدة مثلا؟
2: لا، هي أكثر من شركة، مو بشركة واحدة، أكثر من شركة.
1: نعم. طيب يعني بالحديث عن مثلا البعض يسأل إذا كان مثلا العميل يدفع مثلا 15 ريال أو 20 ريال على مثلا توصيل، هل هذه 20 أو 15 يأخذها كلها المندوب ولا كيف يكون؟
2: أنا بقول شوفي، تطبيقات توصيل الطلبات في حاجتين.
1: نعم.
2: في توصيل الطلبات التطبيق نفسه، وفيه الشركات المشغلة.
1: نعم.
2: أكثر الشركات مشغلة. يعطي المندوب 3 ريال 4 ريال. اوكي، والباقي ياخذها الشركات المشغله هذه. بس يعطونه راتب اخر الشهر. مثلا انا اشتغل

0: قلت 29 يوم باقي يوم كنت تعبان فيه خلاص صارت بيروح علي. هذا مصيبة.
1: كيف يحدث هذا الأمر؟
0: يعني هذه الشركات اللوجستية للأسف.
1: نعم
0: ما أتكلم
1: يعني أنت تعاقدك مع التطبيق ولا مع الشركة؟ يعني كيف يتم الأمر؟ يعني لو الآن
0: أنا مندوب أنا أتكلم أنهم أكثرهم مناديب يتعاقدون مع شركات لوجستية يشغلونهم أني أعطيك راتب أعطيك وأعطيك وأعطيك عروض.
1: الشركة اللوجستية ليست هي ذاتها التطبيق.
0: لا التطبيق شيء ثاني. الشركة تكون متعاقدة مع التطبيق.
1: نعم وهي توفر المناديب للتطبيق.
0: هي توفر المناديب للتطبيق.
1: نعم.
0: على كذا يصير المندوب هذا يوصل يعني الطلبات. المفروض يكون المناديب يكون عن طريق التطبيقات ما يكون عن شركات مشغلة.
1: نعم.
0: نشوف المشاكل اللي تصير الآن لبعض المناديب ما نقول الكل البعض منهم يعني هذا يجيك بدباب هو بلده ما عنده دباب يجيك بيعطونه دباب.
1: وهذه زاوية مهمة يعني إذا كانت شركة هي الشركة اللوجستية التي تربط ما بين المناديب وما بين يعني تطبيق التوصيل تدربهم يعني أم ماذا يعني كيف يحدث الأمر كيف يختاروا مثلا المندوب يعني أنت لما قدمت ما هي الأشياء التي سألوك عنها تحققوا منها؟
0: لا أنا سعودي أقدم عن طريق التطبيق مباشرة.
1: نعم
0: بس أنا أتكلم عن أخواننا الأجانب اللي يشتغلون عن طريق
1: الشركات اللوجستية
0: اللوجستية. أما أنا لا عن طريق التطبيق وأشتغل كسعودي يعني هذا مسموح لنا. بس يصير للأسف إن نعاني إن أولوية الطلبات الشركات المشغلة. أما أنا كشاب سعودي للأسف ما جاء طلبات كثير يعني زي الشركات المشغلة. هذا أول شيء.
1: يعني شيء كيف لا يأتيك الطلب إذا كان هو يعني أنت تشترك يعني سواء كنت أنت عن طريق التطبيق أو الشركة اللوجستية أنت مسجل أساساً لديهم.
0: الشركات اللوجستية أكثرهم يكون أخواننا أجانب يعني مقيمين يكون نظاميين وكل شيء. بس الشركات اللوجستية العتب عليهم والله بصراحة. يكون العتب عليهم. أنت جايب عامل عشان ذبح طيب دردسه هذا عشان يتعلم السوق ويدخل ميدان. أما أنك تفكه في الشارع مصيبة هذه.
1: يعني هذه مشكلة الشركات اللوجستية ولا مشكلة أيضا تطبيقات التوصيل إنها لا تتحقق من إنه المندوب مثلا يعرف اللغة الإنجليزية أو العربية أو
0: للأسف من جهتين يعني من التطبيق ومن هذا المفروض يعني أهم شيء ذبح عندهم عامل يعرف لغة. أنا قبل إني أنا كابتن أنا بعض الأحيان أطلب أنا أطلب أقعد أوصف له ساعة ما يعرف العربية هذا مصيبة. هذا مصيبة يعني هذا نعاني منه.
1: طيب يعني عندما نشاهد مثلا الإلغاء مثلا للطلب يعني مثلا يأتي إلغاء من الشخص وأنت تحمل هذه الوجبة للعميل من الذي يتحملها أنت أم الشركة ولا المطعم كيف يكون
0: الأمر؟ أنا أتحملها كمندوب.
1: أنت الذي تتحملها كمندوب.
0: أتحملها كمندوب لأن خلاص تحملها وهذه مصيبة اللي
1: وإذا العميل مثلا ألغى الطلب لأن المندوب هو الذي تأخر أو المندوب لا يعرف كيف يصل إلى الموقع.
0: أنا بعلمك في مشكلة شائكة لازم أتكلم فيها أن بعض العملاء بعض ما أقول كل البعض منهم يدور التعويض من التطبيق من التطبيق
1: يعني يتعمد هذه
0: يتعمد الحاجة هذه البعض منهم يتعمد إنه هذا يقول الطلب تأخر عليه وكل شيء ويجي التطبيق عوضه في المحفظة.
1: بس ما يقدر العميل يسوي هذه الحركة دائما لأنه في خوارزمية مثلا موجودة في التطبيق تحسب المدة. يعني أنا ممكن كعميل أقول تأخر علي الطلب لكن واضح في التطبيق أنه لا هو في الوقت المعتاد أو الرسمي مثلا أو المتوقع.
0: صحيح هو يعطينا كمتوقع وكل شيء بس زحمة الرياض وانت تعرفين زحمة الرياض. أنا طلبت ذاك اليوم من حي لحي كاني من آخر حي يعني قاعد تأخر عليه بكل 20 دقيقة غير عن
1: الوقت المحدد.
0: أنا بتذنبي كعميل عرفت هذه مشكلة أن يكون في كل حي يكون لها مندوب يعني ما يطلع من الحي نفس الحي ما يطلع منه. أما يجيك من حي بعيد يبعد عني نص ساعة مصيبة. هذه
1: مفترض تقصد ان الشركات لانه هي كما ذكرت هدفها ربحي فهي تريد ان تغطي مثلا اكبر
0: عدد اكبر مناديب واكبر هذا. وانا والله شوف انا اكون صادق معكم يعني الشركات تبغى ربحيه بس حتى المندوب يبغى رزقه انك تتعب المندوب على 20 طلب في اليوم.
1: طب هل المندوب يعني ياتي دخله من مثلا نسب من التوصيل ولا راتب ثابت
0: وفي راتب نسب ثابت. راتب ثابت اخواننا المقيمين راتب ثابت
1: نعم نعرف مثلا كم رينج الراتب يكون متوقع؟
0: من 2500 إلى 3000 مع سكن معهد.
1: نعم. طيب إذا كان الراتب

0: راتب ثابت، لأن في البعض مثلا ذكر أنه لا الراتب مثلا غير ثابت، فأنا أضطر أوصل مثلا طلبات أكثر حتى أحصل مثلا على عمولة أكثر.
1: لا ما في هذا الشيء. أكثر الشركات اللوجستية أكثرهم براتب، يتعاملون براتب، ما يتعاملون بالنسبة.
0: نعم.
1: زي هنا في التطبيقات التوصيل المشاوير وكذا، لا يتعاملون نعم. براتب، يجيب براتب وكل شيء، يعطيه دباب ويعطيه خلص لي مثلا 300 طلب في الشهر، 400 طلب في الشهر.
0: وتجد مثلا أن هذه الطلبات تؤدي أحيانا لبسرعة عالية في الطريق، نشاهد مثلا حوادث المناديب أو غير ذلك.
1: إيه هذه سبب مشكلة مع المندوب، ولازم أنه يوصلها الطلب هذا عشان ما يخصمون عليه 50 ريال.
0: نعم.
1: وهذا مصيبة المندوب يعني مظلوم، وهذه تصب من شركات النقل شسمه اللي هو الشركات اللوجستية لازم انهم يعني يكون في تدريب. مشكلة شركات اللوجستية، انا فكرت انها شركة، يوم رحت شركة الا محل صغير
0: نعم
1: وكمبيوتر وشخص واحد. وين شركة اللوجستية؟ وين تدريبات؟
0: انت ليش رحت او ذهبت للشركة اللوجستية؟ يعني انت قلت انه انت تستطيع انه تتعامل مع التطبيق بشكل مباشر.
1: اوكي انا اصلا انا عندي تطبيق خاص فيني. انا عندي تطبيق مش اسره منتجه، وكنا نبغى نضبط مع اكثر من تطبيق لوجيستيك على كذا، نشوف انه في محل واحد يعني صغير وكذا يعني. هذه المشكله يعني، هذا اللي نعاني منها. الشركه تشوف التطبيقات الله يعطيهم العافيه، بس نتمنى ان تحويل المناديب كلهم على الشركات نفسها، مو على هذا عشان يدربونهم
0: او يكون هناك يعني مثلا مساله تحقق او غير ذلك. سعدنا بالحوار معك الخبير في تطبيقات التوصيل الاستاذ جابر المطيري، شكرا لك استاذ جابر. شكرا لك. كنا نتمنى بالطبع ان يكون لدينا يعني مسؤول في شركه توصيل، تواصلنا حقيقه مع الكثير لكن لم تكن هناك استجابه للرد على هذه الاسئله، فحاولنا من هذه الفقره ان نعرض ما يعانيه المناديب.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وملفنا الثالث فيدباك من أطباء الجلدية يلاحظون تزايدا في الاهتمام بالبشرة، لكنهم يحذرون من ممارسات أو خدمات تقدمها بعض محال العناية بالشعر والبشرة. فيدباك أطباء الجلدية يشير إلى منتجات قد تستخدم لا يعرف الشخص مكوناتها أو مصدرها أو لا تتناسب حقيقة مع بشرته. والأهم أن بعض المشكلات الجلدية يقولون تحتاج تشخيصا وعلاجا عند الطبيب، وليس فقط جلسة بخار وماسك مكثفة في صوالين العناية. عبر زوم ينضم إلي الدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والشعر. أهلا بك معنا دكتور طلال.
2: أهلا فيكم، تحية لكم للمشاهدين والمستمعين الكرام.
1: سعيدين بتواجدك معنا. ونبدأ بفيدباك يقول: أنا أثق في صالون الحلاقة، أروح له من سنوات وهو يعرف بشرتي وشعري أكثر مني. وهنا نسأل دكتور عن الخط الفاصل ما بين العلاية وما بين علاج البشرة.
2: طبعا أكيد شيء طبيعي، كثير الناس هذا يعني من الموروث.

0: الشعبي اللي عندنا، كثير من الناس يلجؤون مثل للصالونات، يعني ممكن يكون مقنع احيانا الكلام، تصفيف الكلام من الصالونات يكون مقنع، كثير من الصالونات صح على درجة عالية من الثقافة، ولكن السؤال هل الصالونات هل لهم القدرة لما ينظرون إلى شعر مثلا، سواء كان صالون أو صالونة نساء أو رجال، هل لما يشوفون المستهلكين أو الزبائن يشوفون أن عندهم تساقط شعر، يجيب مثلا مع جرة المشط يطلع الشعر ويتساقط وينتلس المشط كله شعر، هل الصالونة أو الصالون هل عندهم القدرة أن يعرفون هذا التساقط وهذا الشعر اللي في المشط سببه أما تساقط شعر هرموني أو تولوجيني أو تليفات أو غيره، هل عندهم القدرة، هل لما يشوفون منطقة صلع صغيرة في الرأس في رأس المستهلك أو المستهلكة أو الزبائن، هل عندهم القدرة يعرفون إذا هذا كان ثعلبة ولا تليف؟
1: نعم.
0: هل في صالون أو صالونة يقدر يطلع للناس يقول أنا نعم أنا أقدر أفرق بين هذا وهذا وهذا وبالتالي أقدر أعطي علاج بغض النظر عن العلاج، هل يستطيعون بالأساس يفرقون؟ فهذا الشيء طبعا صعب.
1: هو ممكن دكتور طلال هم يلاحظوا هذا الأمر، والبعض منهم وفقا لفيدباك الناس قد يستغل هذا الأمر للترويج لأشياء أخرى، يعني مثلا ممكن أعطيك مثلا هذا المنتج على شعرك يعطيك مثلا يعالج مثلا التساقط أو غير ذلك، يعني يلاحظونه ولكن لا يعرفون سببه. فأنت تقصد معرفة السبب المقتصر عليه هو الطبيب الذي يستطيع أن يحدد السبب وبالتالي يعطي العلاج المناسب.
0: طبعا الطبيب دارس 15 سنة بس عشان يعرف شنو السبب هذا. يعني الطبيب حتى الطبيب مثل يدرس 7 سنوات 8 سنوات طب عام، ثم بعد ذلك يتخصص 5 سنوات ثم زمالة سنة سنتين، هذه تقريبا 15-16 سنة فقط عشان نعرف شنو السبب في مشكلة الرأس. بالتالي لما يجي الصالون أو الصالونة يبين مثلا يروجون حق منتج معين أو غيره، يعني هذا حق مشروع، ولكن تأخير العلاج وتضليل الناس يعني شيء ممكن آخر شيء يجون العيادات متأخر العلاج.
1: صحيح.
0: يعني درجات متقدمة فهذا شيء يعني غير منصف. إحنا ما نراهن على طبعا كثير من أهل الصالونات على درجة عالية إن شاء الله من الأمانة. ولكن بالنهاية إحنا ما نراهن عليهم، إحنا نراهن على ثقافة الناس. لذلك إحنا في هاللقاءات
1: عذرا على المقاطعة، لكن ذكرت مسألة مهمة جدا دكتور، وهي إنه البعض مثلا يتأخر في العلاج أو الذهاب للطبيب في مراحل مثلا متأخرة لأنه كان موعود أو موهوم بأشياء أو حتى لا يعرف أن يفرق. يعني كان في فيدباك من شخص يقول أنا متعود إذا ذهبت مثلا للحلاقة إنه تظهر مثلا بعض الحبوب تهيج بسيط ثم تختفي، وهنا يأتي دوركم دكتور في التوعية، ومتى تكون مثلا أشياء بسيطة ومتى تكون لا تستدعي مثلا تدخل التهاب في بصيلات الشعر أو عدوى أو غير ذلك.
0: بالضبط أحسنتي، يعني إحنا دورنا كأطباء نوعي الناس، لذلك إحنا نراهن على ثقافة ووعي الناس، ما نراهن على أهل البزنس، لأن بالنهاية ممكن يعني يكون يعني بايز الموضوع في يعني ينحازون إلى الكسب أحيانا يعني. ولا لذلك خلنا نستغل مثل هالسؤال الجميل هذا أن نعطي الناس تثقيف، يعني معلومة بقولها سطرين يعني يمكن تغطي 90% من الحالات. كثير من الناس يروحون الصالون يحلقون مثلا بالموس يشيل شعر الذقن مثلا، إذا كانت في مثلا أكياس دهنية صغيرة يطلع منها وعي أو ماء، إذا كانت في الخد دائما تكون بالذقن وبالخد، إذا كانت متفرقة واحدة هني واحدة هني، هذا أغلب الظن أنه يكون مجرد بكتيريا حلاسة الكريم مضاد بكتيريا، لكن إذا كانت كلها مجتمعة لازقة ببعض هذا 99% يكون هربس، مرض فيروسي يعتبر خطير. يعني الهربس ترى مو شيء عادي ويحتاج احيانا اقراص علاج لمده شهور على ما يروح، وينتشر بعدوى بشكل رهيب وما يعتبر شيء عادي، شيء خطير. لذلك اذا كانت الكياس الدهنيه اللي قلت عنها هذه متفرقه التهاب بصيلات مجتمعه جنب بعض هذه هربس، شيء اخر خطير واخطر شيء طبعا هو ومنتشر بشكل كبير. كثير من الناس مثل يحلق بموس يشيل الذقن يطالع بالمنظره يشوف في كتل سوداء صغيرة في الخد، يعتقد أن هذه زوائد جلدية، أحيانا الحلاق يعني يحاول أن يكشطها بالموس، هذه ما تتعالج بالطريقة، هذه 99% تكون عبارة عن فواليل وورت، يعني HPV هذا فيروس، هم أيضا فيروس خطير يعتبر مش سهل. لذلك المفروض حتى ما تحلق ما تكمل الحلاقة، لأن لما يحلق الحلاق بالموس ويحاول يشيل يعني الشعر راح ينتشر هذا الفيروس.

0: فلوس الى كامل الخد، تطلع لك نقط زياده كثيره.
1: والان البعض قد يتخوف دكتور طلال، يعني هل هذا الشيء موجود بكثره ولا في حالات مثلا نادره او شاذه يعني وسببها؟
0: بكثره جدا، بكثره جدا في الطب. اطباء الجلديه الحين قاعد يشوفون هذا الفيديو يعرفون اسمه السودو، يعني سودو فينومينا، يعني هذا فينومينا، يعني سودو كوبنر، اسمه سودو كوبنر فينومينا. هذا يعني انتشار الفيروس في الخد، فلاد وورت، الفيروس الثالول ينتشر في الخد بكامل الخد بسبب الحلاقات، ماكينة الحلاقة أو موس الحلاقة، ومنتشر بشكل شائع جدا.
1: وبالتالي يكفي، نعم تفضل، السبب الرئيسي لها ماذا؟
0: الحلاقة، إنه موجود في الخد والصالون بحسن نية لا يعلم أن هذا فالول،
1: نعم،
0: يكمل الحلاقة فينتشر بكامل الخد.
1: فبالتالي من المفترض أن يراجعوا أطباء الجلدية. لكن هذا الأمر أيضا يستدعي سؤال حول تعقيم مثلا الأدوات بين الأشخاص إذا كانت مثلا بهذه الطريقة، ما هو التعقيم الأمثل؟ ولا المفترض أن كل شخص يكون عنده أدواته الخاصة سواء في الأشياء المتخصصة في صوالين النساء أو حتى الرجال؟
0: أنا صحيح إني طبيب، ولكن بالنهاية رجل ومستهلك وزبون، يعني أروح حق الصالون بشكل مستمر.
1: نعم.
0: وشريت أكثر من 10 يعني أدوات حلاقة، مرة أنساها في السيارة، مرة في البيت، مرة أسافر، فشيء مو عملي. خلينا نكون من الآخر، يعني تشتري ماكينة، تشتري أغراضك، راح ينتهي فيك المطاف إن تدخل إلى الصالونات بدون أغراضك.
1: نعم.
0: مستحيل إن تكون أنت مواظب على الشيء هذا. لذلك يعني الأفضل إن تستخدم شغلات للاستخدام الواحد، يعني ديسبوسبل، يعني يستخدمها ويقطعها قدامك، يطلعها من الكيس ويقطعها من قدامك. لأن اللي حاصل في الصالونات يمسكون الموس، نادر يمسكون الموس ويعقمونه، هم يعقمون حامل الموس فيحطونه داخل وعاء في ديتول. هذا الشيء غير كافي، لأنه راح يعقم كثير من الميكروبات، ولكن كثير من الميكروبات مقاومة للديتول، ما تروح إلا بطريقة واحدة، أنه يكون في فرن استراليزيشن، يسمونه استراليزيشن أوفن، موجود في العيادات، ينحط فيه الآلات الحادة والآلات الشبه الحادة في درجة حرارة عالية 180 درجة سيليزية لمدة نص ساعة، يقتل جميع أنواع البكتيريا والفيروسات. هذا الشيء أتمنى طبعاً أنه يحصل في يعني كريجوليشن في الصالونات. ممكن يكون صعب يعني لتكلفته المادية،
1: لكن هو من الاشتراطات يعني، أعتقد أنه يعني يجب أن يكون أساساً موجود في سواء للنساء أو للرجال. طيب دكتور طلال، قبل أن نختم معك، يعني هناك فقرة مهمة هي مسألة أنه المواد التي تعطينا مفعول سريع، يعني يتم مثلاً يقال مثلاً خليني أحط لك هذا الماسك، أو خليني مثلاً أحط لك هذه على البشرة فتعطي نتيجة مثلاً فورية، إما تفتيح مباشر أو شيء من هذا القبيل. هل نستطيع أن نقول أنه تخوف هذه المواد لأنها تعطي نتيجة فورية، ولا ممكن تكون آمنة؟
0: طبعا احنا عشان يعني لا نظلم حق الصالونات، كثير منهم على درجة عالية من الأمانة يفتحون مستحضرات تجميل ويستخدمونها للناس، وتكون صحية وما في مشكلة طالما انها مرخصة من هيئة غذاء الدواء. ولكن البعض او القليل ممكن ياخذ بعض الكريمات مجهولة المصدر، ما فيها ليبل، ويخلطون فيها كريم اسمه ديرموفيت، معروف عند كل الناس والأطباء. ديرموفيت هو أقوى كريم كورتيزون على وجه الأرض اليوم، اسمه ديرموفيت، رخيص جدا، لونه أدعم أو لونه أخضر،
1: نتحدث عنه بكثرة، لكنه يستخدم وهو مضر يعني
0: للبشرة. بالضبط، مضر. يخلط بأي كريم في العالم، ينحط على الحبوب يشيلها بشكل فوري، ينخلط بالعسل، يخلطونه بالعسل أحيانا، ويحطونه على أي مرض مناعي يشيله بشكل فوري، أو حبوب بشكل فوري، ينحط أحيانا على الشعر يطلع شعر، ولكن بعد تركه انتكاسة كبيرة وشديدة جدا،
1: وضحت
0: مع مشاكل كثيرة صحية. يعني حذر مننا.
1: شكرا لك، الوقت يداهمنا. شكرا لك الدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والشعر، على كل هذه المعلومات. انتهت حلقتنا، ننتقل إلى العربية بزنس. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم أثير مباركين.

صافي أرباح صندوق الاستثمارات السعودي يتضاعف إلى أكثر من 65 مليار ريال العام الماضي. أسعار النفط تعزز الارتفاع مع ترقب مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران وانتهاء مهلة مذكرة التفاهم اليوم. بيانات مخيبة من الاقتصادين الياباني والصيني.

20. أيضا في السعودية وفي تغريدة للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قال فيها إنه وفقا للقيمة العادلة فإن أصول شركة المملكة القابضة ارتفعت إلى 100 مليار ريال، وارتفعت قيمة صافي أصول الشركة للسهم إلى 24 ريال 17 هللة، مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمته الحقيقية وهو أكثر من 36 ريال، يعني هيدا بيمثل 50% أعلى من قيمة صافي أصول الشركة. خلينا نشوف سهم المملكة اليوم اللي عم بيتحدث فيه الأمير الوليد بن طلال بشكل أساسي أنه السهم اليوم مقوم بأقل من قيمته بالمقارنة مع أصول الشركة التي تحدثنا عنها. واليوم المستثمر إذن كما تلاحظون يرفع من سعر السهم، عم نشوف السهم عم يرتفع 5%. ريال واحد يفصلنا عن مستويات 15 ريال التي كانت هي أعلى مستويات وصل لها السهم من بداية العام. تعتزم شركة المسافر التابعة للسيرة القابضة تعتزم المضي قدما في طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول قبل نهاية العام 2026 رغم التحديات التي فرضتها الحرب بين إيران وأمريكا على حركة السفر في المنطقة. الرئيس التنفيذي للشركة قال إن الطرح سيكون عبر تخارج جزئي للمساهم الحالي وليس من خلال زيادة رأس المال، هيدا بيعني بأن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى المالك الحالي، وأضاف أن الشركة تتمتع بقاعدة رأس مالية قوية وميزانية متينة ولا تحتاج إلى تمويلات خارجية. خلينا نشوف سهم سيرة القابضة تحضرا لحتى نشوف سهم المسافر. اليوم سيرة القابضة إذن ارتفاعات ب 1.4% ولكن لا نزال بعيدين عن تقريبا 27 ريال 50 هللة اللي كنا عم نشوفها من بداية هذا العام. خلينا نشوف مؤشر السوق السعودي كيف يتحرك في جلسة اليوم، وسهم ملفت اليوم معنا هو سهم دار الأركان. أولا هذا هو وضع المؤشر، كنا عم نشوف نوع من الضغوط بسبب ضغوط على أسهم الراجحي وأرامكو، بس حقيقة اليوم سهم دار الأركان هناك أمر ملفت يحدث عليه. أولا وصلت الارتفاع على سهم دار الأركان لتقريبا 5.3%، كانت أكبر ارتفاعات عم نشوفها بثمانية أسابيع، والقيم يعني التداولات على السهم ضاعفت 3 مرات، وهذا أمر أيضا جدا ملفت ليكون واحد من أبرز هذا سهم دار الأركان. إذن هو ثالث أكثر الأسهم ارتفاعا اليوم في هذه الجلسة. عم نتحدث عن تريدينج فوليوم وصل ل 992 ألف سهم، وهيدا 3 أضعاف متوسط 20 يوم يلي كنا عادة منشوفه خلال هذه الفترة. حتى إذا شفنا مؤشر يعرف بالآر إس آي بيقلنا قد السهم مبالغ ببيعه أو مبالغ بشرائه، اليوم نحن فوق مستوى 70، يعني وصلنا لمستوى صار فيه مبالغة في الشراء أو صرنا أوفر بوت بشكل أساسي إذا بس بنعتمد على موضوع الآر إس آي. على العموم يعني هذا هو وضع هذه الأسهم. إذن خلينا نشوف الأسهم المتراجعة بشكل سريع أيضا. عم تشوف الكثير عم يتراجع على ميد داون. وكانت قد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين أمريكا وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. يذكر أنه تنتهي اليوم المهلة المحددة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. تحركات أسعار النفط اليوم على ارتفاع نقترب من 90 دولار بالنسبة لكل برميل. إذا أسواق الإمارات تبدأ أسبوع التداولات اليوم. أبرز الأخبار التي كنا سمعناها هو إفصاح من شركة أبو ظبي للموانئ بأنها استلمت إخطارا من شركة إيدي كيو القابضة التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبو ظبي للموانئ مع تقييم المجموعة ب 31.8 مليار درهم. يأتي العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم غير المملوكة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة أو إيدي كيو، ويمثل سعر العرض البالغ 6 دراهم و25 فلس لكل سهم علاوة ب 23% مقارنة بسعر الإغلاق بيوم الجمعة، وعلاوة ب 95% بالمقارنة مع سعر الاكتتاب بالعام 2022 الذي كان عند 3 دراهم و20 فلس لكل سهم. يذكر بأن أبو ظبي التنموية القابضة تمتلك حاليا 75.4% من أسهم شركة أبو ظبي للموانئ، ويعني هي الشركة قالت بأنه السبب الأساسي أو واحد من الأسباب الأساسية المتعلقة بهذا القرار أنهم يريدون أن يتمكن
تمكنوا من الإنفاق وجمع الأموال بشكل أسرع دون أن يتعرضوا إلى ضغوط من المستثمرين. والواضح طبعا بأنه هذا الأمر يأتي أيضا في ظل هذه الحرب، لأنهم يريدون الإنفاق بشكل أكبر على موانئ أبوظبي، وذلك للاعتماد بشكل أقل على مضيق هرمز. بكل الأحوال هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع فقط من استحواذ مؤسسة أبوظبي للطاقة على جميع أسهم

شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة والمعروفة باسم طاقة ووقف التداول على السهم بسوق أبو ظبي للأوراق المالية. يعني نحن سبق وشفنا نفس هذا الموضوع عم يتكرر معنا أيضا بشركة طاقة، بأنه حتى يعني كان هناك إيقاف على التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. على العموم هذا ملف جدا هام، سنستمر في متابعة تداعياته. اليوم بسوق دبي اللي عم يضغط بشكل أساسي هي أسهم دو، وملفت عمليا ما يحدث اليوم بالنسبة لأسهم دو أنه عم نشوف هالقد في ضغوط إعمار العقارية، كذلك الأمر إلى حد كبير على تراجعات. هذا هو الوضع بالنسبة لبقية الأسواق الخليجية. بالنسبة للمؤشر الأول NBK هو الأكثر تراجعا وهو الذي يضغط على المؤشر. فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية وفيها الهند تستأنف استيراد الفضة بعد توقف 6 أشهر.

0: أنا جاي من الأردن على روسيا. قال أنا رئيس عصابة.
1: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
0: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني. اشتغلت تصريف العملة سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
1: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
0: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
1: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
0: الحبس،
1: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
0: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
1: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

مشاهدينا، كان قد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 4.5% على أساس سنوي خلال يوليو مقارنة مع 5.3% في يونيو، ليأتي دون التوقعات عند 4.8% في إشارة إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 16 نقطة المئوية مقابل 1% في يونيو، وأقل من التوقعات البالغ 1.5%، متأثرا بضعف الطلب المحلي والطقس القاسي وتراجع أثر برنامج التحفيز الاستهلاكي. في المقابل انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما وصلت الصادرات دعم النشاط الصناعي رغم تصاعد الضغوط التجارية. كان لدينا أيضا بيانات مخيبة من اليابان، حيث سجل النمو الاقتصادي تباطؤ غير متوقع خلال الربع الثاني بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران. نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% في الربع الثاني مقارنة مع 1.9% قراءة معدلة في الربع السابق، وجاء النمو أقل من التوقعات. وقد يؤدي التباطؤ غير المتوقع إلى تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يجتمع في 18 سبتمبر المقبل. يذكر أن الأسواق كانت تسعر احتمالية رفع الفائدة بنسبة 80% قبل البيانات الأخيرة. مشاهدينا، حقيقة القصة اليوم هي ليست في أسواق الأسهم، ولكن في أسواق السندات العالمية. والسبب في ذلك بأن المستثمر بكل أسواق السندات يسعر بأنها متجهون إلى فترة من رفع معدلات الفائدة. لاحظوا أولا اليابان. اليابان على الرغم من أن البيانات الاقتصادية لا تدعم بأن يقوم البنك برفع معدلات الفائدة، إلى أنه أجل سنتين عوائد السنتين عم ترتفع اليوم 1.7%، هيدا بفرج بأن المستثمر لا يزال مقتنع بأنه سيكون هناك رفع معدلات الفائدة حتى لو لم تكن بسبتمبر. بأوروبا عم نشوف نفس الشيء أيضا، عم نشوف ارتفاع في عوائد السندات الأوروبية. ببريطانيا كذلك الأمر، خلينا نشوف عوائد السندات البريطانية، كنا وصلنا لعشر سنوات فوق 5%.

المئة تخيلوا، وهذا الأمر عم يعكس لأي درجة هناك حتى توقعات بأنه سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة هناك. خلينا نشوف الألمانية أيضا، لأنه الألمانية هي البنشمارك بالنسبة للدول الأوروبية. عم نشوف نوع من الاستقرار في جلسة اليوم، ولكن أيضا لأجل عامين عم نتحرك عند 2.8%. كل هذا يحدث يعاكس ما نشهده بالنسبة لأمريكا، لأنه قد يكون الفيدرالي الأمريكي هو البنك المركزي باقتصادات الكبرى الأقل تشددا، والدليل على ذلك بأنه عوائد السنتين عم تتراجع، وكانت عم تتراجع من نهاية الأسبوع الماضي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي لا تبرر للفيدرالي حتى الآن لأن يقوم برفع معدلات الفائدة، ليس كما كنا نشهد سابقاً.

0: للمزيد حول التداولات العالمية وتحديدا في أوروبا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل، أهلا ومرحبا بك معنا كارينا. أعطينا فكرة حول ما يحدث بالنسبة للأسهم الأوروبية اليوم، وكيف هو الوضع بالنسبة للعقود الآجلة لافتتاحية وول ستريت لجلسة اليوم؟
1: يعني نحن تابعنا ربما تباين في أداء الأسواق العالمية اليوم، وفي المنطقة الأوروبية تابعنا بعض القطاعات الداعمة وبعض القطاعات الضاغطة. فمثلا في المنطقة الأوروبية منذ الصباح قطاع الموارد الأساسية البيسك ريسورسز كان من القطاعات المرتفعة منذ الصباح، هذا أدى إلى ارتفاعات على أسهم في مجال ربما صناعات الثقيلة، ولكن أيضا أسهم شركات التنجيم مثل أنتوفاغاستا، غلينكور وغيرها من الشركات في هذا المجال ارتفعت. هذا أولا. الذهب أيضا مرتفع على فكرة، وهذا دعم شركات المعادن الثمينة بشكل عام. قطاع التكنولوجيا ملفت أنه أيضا يحقق مكاسب في نطاق 1% إجماليا في المنطقة الأوروبية، وطبعا قطاع الطاقة أيضا مع ارتفاع أسعار النفط الذي هو طبعا لا يزال مستمر، وعلى فكرة هو عامل أيضا ضغط طبعا على نفسية المستثمرين. ربما من القطاعات كل هذا يعني القطاعات الداعمة المرتفعة، الضغط اليوم هو قطاع الغذاء والمشروبات في المنطقة الأوروبية من القطاعات الضاغطة بشكل كبير. بالنسبة للولايات المتحدة هي جلسة اليوم هادئة، نحن لدينا بعض البيانات الاقتصادية العقارية وبعض النشاط الاقتصادي الإقليمي في منطقة نيويورك، ولكن حتى العقود الأجل الأسواق الأمريكية متباينة، ميل للتراجع للداو جونز وميل للارتفاع للأس أم بي، ومكاسب بتقريبا نصف النقطة المئوية للعقود الأجل للناسداك. التركيز سيكون ربما أو سيزداد لاحقا هذا الأسبوع على نتائج الشركات المهمة في مجال التجزئة، لدينا هوم ديبو، والمارت، لوز، تارجت، كلها صادرة خلال الأيام القليلة القادمة، محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ماي من الاستحقاقات الاقتصادية الأهم على الساحة العالمية هذا الأسبوع، في ظل ما ذكرتي من التحركات الملفتة التي شاهدناها على عوائد سندات الخزانة والأسئلة الدائرة حول مسار السياسة النقدية من قبل الفيدرالي وطبعا البنوك المركزية الأخرى.
0: ما الذي نعرفه حول ما الذي يتوقعه البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإنجليزي لمعدلات الفائدة حتى نهاية العام؟ الفيدرالي ما بيعطينا جايدنس، من وقت ما دخل كيفن وورش ما عاد نقدر نعرف شو ممكن يصير بالمستقبل، ولكن ماذا عن كريستين لاغارد؟ ماذا عن أندرو بايلي؟
1: يعني هذا هو الخلاف الدائر داخل مجلس إدارة المركزية الأوروبية، يعني هناك اختلاف في آراء الأعضاء حول الآثار الثانوية لارتفاع الطاقة على التضخم أوروبيا. البعض يقول أنه بدأنا نرى فعليا السكند راوند إفكتس أو الآثار الثانوية للطاقة على التضخم، والبعض الآخر يقول أنه هذه الضغوط لا تزال يعني في احتواء لها، لم تنتشر بشكل كبير، وهذا يكشف لنا لماذا لم يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في يوليو بسبب هذا الاختلاف في الآراء. وبالتالي كان يعني خلاصة الموضوع في هذا الاجتماع أنه يجب أن ننتظر كي نرى فعليا دلائل فعلية إلى أي مدى أثرت أسعار الطاقة على التضخم. ربما هذا الأسبوع سيصلنا دليل مهم جدا، وهو معدل التضخم في منطقة اليورو يوم الأربعاء من المتوقع أن يثر استقرار عند 2.9%. السؤال الوحيد المتبقي، هل هذا المستوى 2.9% مقبول بالنسبة للبنك، بمعنى أن البنك لا يرى داعي لرفع الفائدة، أم أنه تقريبا نقطة مئوية كاملة أعلى من النسبة المستهدفة فيستدعي تدخل مجددا لخفض الفائدة؟ الأسواق تحتسب احتمال 90% أن يرفع الـ ECB الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم. تحدثنا كثيرا عن السندات هي مرتفعة بقوة، البوند الألماني بالقرب من أعلى مستوى

0: في تقريبا 15 عام العائد عليه.
1: شكرا جزيلا لك كارينا. بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام 6 أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. استوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص الاستيراد نحو 400 طن. لكن عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها في 30 يوم نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. كانت الهند التي تعد من أكبر مستهلكي الفضة عالميا وتعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات قد فرضت في مايو نظام تراخيص جديد بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الشحنات. وصل الذهب المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ليتداول قرب 4400 دولار للأونصة، مستفيدا من بيانات أمريكية ضعيفة أعادت بعض الزخم للمعدن النفيس. تراجعت مبيعات التجزئة وثقة المستهلك الأمريكي، وهو ما حد من المخاوف من رفع قريب لأسعار الفائدة، وضغط على الدولار الذي تراجع مؤشره بنحو 20 نقطة مئوية، وهذا ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة. الذهب أنهى الأسبوع الماضي مرتفعا بنحو 1%، فيما أعاد صعوده فوق 4000 دولار شهية المستثمرين بالتزامن مع زيادة مشتريات البنوك المركزية وتحديدا الصين. سنبقى في أسواق المعادن وإلى النحاس، حيث سجلت العقود النحاس المستقبلية لثلاثة أشهر في بورصة لندن سجلت ارتفاعا بنحو 1.2% ل 14331 دولار للطن، لتقترب من القمة التاريخية المسجلة في يناير عند 14527 دولارا. الإشارة الأبرز تأتي من سوق التسليم الفوري بالسبوت ماركت، إذ ارتفع سعر النحاس الفوري بنحو 478 دولار للطن فوق عقود الثلاثة أشهر. هذه أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في العام 2021. هي حالة تعرف بالباكورديشن وتعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن عوضا عن انتظار التسلم لاحقا، وهذا يشير إلى تراجع واضح في المعروض قصير الأجل. في لقاء مع العربية بيزنس قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لينكس كابيتال دانيال تقي الدين، قال بأن تراجع معنويات المستهلك الأمريكي سيدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
2: أميل إلى الهوكش هولد في سبتمبر، لأنه يعني شفنا البيانات مثل ما تفضلت وذكرت، البيانات الاقتصادية الأخيرة، مبيعات تجزئة أمريكية أقل من التوقع، تقارير وظائف كمان أقل من التوقع وليست جيدة أبدا، وعم نحكي عن مستهلك أمريكي اللي كان هو الحلقة الأقوى بالاقتصاد الأمريكي، لأنه الاستهلاك الأمريكي هو 70% من الناتج المحلي. عم نشوف بلشت تخف معنويات هذا المستهلك لأسباب أكيد خاصة بارتفاعات نفط وأزمة المضيق وغيرها من الأسباب. لذلك الفيدرالي ما بظن أنه مستعجل الآن في سبتمبر يقوم بخطوة، وخاصة أنه أسعار نفط نعم مرتفعة مقارنة بقبل الحرب، لكن فينا نقول إلى حد كبير مقبولة. يعني لاحظنا الرئيس الأمريكي عم بيمرر رسائل للشعب الأمريكي على تحمل غازولين برايسز بعد شوي مرتفعة، يعني يعلم خطورة موضوع السنتيمنت أو معنويات المستهلك الأمريكي على الاقتصاد. لذلك بنظري رح تكون رسائل تشددية، لكن حفظ الفائدة في سبتمبر إلى الآن عم نحكي أكيد ما بنعرف كيف تتسارع الأحداث في رجعت القرب، أكيد هذا موضوع مختلف.
1: وأعادت شركة أمازون بند التحكيم الإلزامي إلى اتفاقية الاستخدام الخاصة بها في خطوة تهدف إلى الحد من الدعاوى القضائية الجماعية التي قد يرفعها العملاء ضد الشركة. بموجب التعديلات الجديدة سيتعين على المستخدمين تسوية النزاعات عبر التحكيم خارج المحاكم، مع الإبقاء على حقهم في رفع الدعاوى الصغيرة. كانت أمازون قد ألغت البند نفسه في العام 2021 بعد سلسلة من القضايا المرتبطة بخصوصية أجهزة أليكسا، فيما أكدت الشركة أن التعديل يهدف إلى توفير وسيلة أسرع وأقل تكلفة لحل النزاعات. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
8: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما، يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك، تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
9: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال

0: رئيس عصابة.
1: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
0: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت في تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
1: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
0: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
1: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
0: الحبس،
1: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
0: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
1: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة يتضاعف إلى أكثر من 65 مليار ريال في العام 2025، والأصول المدارة في محفظة الصندوق تنمو إلى قرابة 3.4 تريليون ريال. مكاسب لسهم المملكة القابضة بعد منشور من الوليد بن طلال حول القيمة العادلة للسهم. الأسواق تتوقع مزيدا من التشديد في السياسات النقدية حول العالم خلال الفترة المقبلة. ويوني تري الصينية تستعد لأول طرح عام لشركة روبوتات بشرية وتستهدف جمع 900 مليون دولار من طرحها في شنغهاي. أهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم الاثنين مطلع تداولات الأسبوع إيجابية بعض الشيء بالأسواق، فيوتشرز أمريكا على ارتفاع، ولكن أسعار النفط أيضا على ارتفاع، وذلك في ظل أخبار بأنه يوم الأحد لم تمر أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، بالتالي هذا يضيف إلى المخاوف الجيوسياسية. عدم التوصل أو الإعلان أقله عن أي اتفاق كان يحكى عنه بين إيران وسلطنة عمان حول المرور الآمن للسفن، وتجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان والعرقلة بموضوع غزة، هذا كله يضغط على الأسعار. نرى أسعار النفط فإذا قرب 89 دولار على مزيج برنت. بنفس الوقت الذهب على ارتفاع، أنصة الذهب تخطت 4400 دولار خلال جلسة اليوم مع ضعف الدولار، دولار متراجع للجلسة الثالثة على التوالي، سنفسر لماذا لاحقا، ولكن هذا يدعم أسعار الذهب والفضة كذلك المرتفعة بدولار تقريبا إلى قرب

رابط 66 دولار. الصورة إيجابية تبدو لول ستريت، خاصة مع أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أن أعلنت شركة أنثروبيك عن ارتفاع إيراداتها للربع الثاني ب 14 ضعفا. ألفابت أسهمها على ارتفاع من بعد ما أعلن بالأيام الماضية أن بيركشير هاثاوي رفعت حصتها بألفابت. اليوم الناسداك فيوتشرز تشير إلى افتتاح بنصف النقطة المئوية، والأس أند بي فيوتشرز على ارتفاع بعشر النقطة المئوية. كما أننا نترقب هذا الأسبوع نتائج من وول مارت وهوم ديبو لتعطينا فكرة عن الانفاق الاستهلاكي الأمريكي. قبل تفصيل كل هذه الأخبار لننتقل إلى الملف السعودي، حيث أظهر تقرير صندوق الاستثمارات العامة الـ PIF لعام 2025 أداء ماليا متينا وتقدما في تنفيذ الأهداف بعيدة الأمد، حيث حافظ الصندوق على تنوع محفظته وحقق وتحقيق العوائد المالية المستدامة، وذلك ضمن مستهدفاته التي تركز على قيادة التحول الاقتصادي في المملكة. وأظهر التقرير السنوي للصندوق ارتفاع إيراداته في العام 2025 ب9% على أساس سنوي إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي أرباح الـ PIF من 65 مليار ريال، تضاعف الأرباح مرتين تقريبا، مدعوما بنمو مساهمات الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. ووصلت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال، مع تحقيق 5.8% إجمالي العائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017 وحتى 2025. وأظهر التقرير أن استثمارات الـ PIF المحلية للفترة من 2021 إلى 2025 بلغت 750 مليار ريال، وساهم بما يعادل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية عام 2025، في حين وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة إلى 1.2 تريليون ريال بين 2021 و2025.

في تغريدة للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قال فيها أنه وفقا للقيمة العادلة فإن أصول شركة المملكة القابضة ارتفعت إلى 100 مليار ريال وارتفعت قيمة صافي أصول الشركة للسهم إلى 24 ريال و17 هللة مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمة حقيقية أكثر من 36 ريال ما يمثل 50% أعلى من قيمة صافي أصول الشركة. مشاهدينا دعوني أفسر شوي هذا الموضوع. الأمير الوليد هذه ليست أول تغريدة بهذا الشأن يقوم بها. قبل ذلك بوقت كان عم نتحضر لآي بي أو سبيس أكس بدأت تصدر أخبار أنه التسعير سيكون عن 135 دولار لسهم سبيس أكس. بحينها غرد الأمير الوليد بن طلال أو بوستد على أكس بيقول أنه الصافي قيمة أصول شركته المستثمرة من الأرلي إنفسترز بسبيس أكس قال أنه كانت ب 31 مايو عند 21 ريال وخمس هللات صافي أصول المملكة للسهم. هلأ اليوم سبيس أكس ارتفع ل 140 دولار السوق ويقول اليوم الأمير الوليد أنه أصبح صافي أصول الشركة للسهم عند 24 ريال و17 هللة وأنه بيستحق 50% علاوة على ذلك. على كل سهم المملكة مرتفع 75% منذ مطلع السنة الحالية واليوم عم يرتفع ب 4.6% بعد هذه الأخبار. نبقى مع الأخبار السعودية حيث أعلنت شركة المطاحن الحديثة عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع السعودي الأول البنك السعودي الأول ب 235 مليون ريال. وقال الشركة أن التسهيلات ستستخدم لتمويل مصنع الأعلاف الجديد في الجموم ودعم رأس المال العامل، كما تشمل تمويل رأس مال طويل الأجل بقيمة 120 مليون ريال لمدة 8 سنوات بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة ب 115 مليون ريال لمدة عام. نظرة على سهم المطاحن الحديثة اليوم على تراجع بثلث النقطة المئوية السهم. أيضا لدينا خبر حول شركة تابعة لسيرا اللي كانت سابقا معروفة باسم

طيار تعتزم شركة إحدى الشركات التابعة لسيرا واسمها المسافر، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول رغم التحديات التي فرضتها الحرب بين إيران والولايات المتحدة على حركة السفر في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مزمل حسين أن الطرح سيكون عبر تخارج جزئي للمساهم الحالي سيرا وليس من خلال زيادة رأس المال، ما يعني أن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى المالك الحالي. وأضاف أن الشركة تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وميزانية متينة ولا تحتاج إلى تمويلات خارجية. إذن مشاهدينا، كنا بدأنا أسبوع التداولات يوم أمس في سوق الأسهم السعودية بمنحى إيجابي. السوق يوم أمس كان سجل أداء قوي جدا، سجلنا ارتفاعات ب 19 نقطة مئوية، ولو أن أحجام التداولات كانت ضعيفة في السوق يوم أمس بحدود 3 مليارات و300 مليون ريال. اليوم حتى الساعة السيولة بحدود 3.7 مليار ريال، ولكن في بعض الضعف بالسوق منذ الصباح. لنلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية. فإذا يوم أمس المكاسب أتت من بعد أخبار يوم الخميس الماضي عن أوامر ملكية، من ضمنها تعيين الأستاذ مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق CMA الكابيتال ماركت أوثوريتي. يوم أمس سهم تداول تفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأخبار، ولكن أيضا البنوك مع نهاية الجلسة كانت داعمة. اليوم البنوك البعض منها يجني أرباح، بالتالي السوق على ميل للتراجع ليس بتراجعات. خلينا نلقي نظرة على الأسهم المتحركة. أولا الأسهم الأكثر تداولا، ها هو راجحي يجني أرباح من بعد ما كان مرتفع بأكثر من 1% يوم أمس، والأهلي يواصل بعض الارتفاع هو والأنما. يوم أمس البنوك الثلاثة كانت على ارتفاع. بترو رابغ يوم نزول ويوم صعود بدون أخبار. اللي بنعرفه أنه شركة تقوم بعمليات إعادة هيكلة للتخلص من الخسائر السابقة، ولكن نضيف إلى ذلك الإيجابية اللي كانت حاصلة بالفترة الماضية أنه موقعها الجغرافي على قرب البحر الأحمر أدى إلى تفاديها مشاكل هرمز، وبالتالي هذا ما كان دعم السهم بالفترة الماضية ودعم القوائم المالية للربع الثاني. ولكن يوم أمس السهم تراجع ب 2% بدون أخبار، واليوم عم يرتفع بأكثر من 5% بدون أخبار. أرامكو اليوم متراجع رغم أن أسعار النفط مرتفعة عند 89 دولار لمزيج برنت. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق الآن. ريدان، بترو رابغ، المملكة تحدثنا لماذا، سيسكو القابضة والخليج للتدريب على ارتفاع. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، ملفتة تراجعات أماك المصانع الكبرى تعمل بقطاع التعدين، ورغم أن أسعار النفط مرتفعة والنحاس مرتفع اليوم بشكل قوي ملفتة تراجعات أماك. وملفتة تراجعات التعاونية بدون أخبار، التعاونية للتأمين تخسر 4% اليوم. هلا بشوف إذا كان أكس ديف يعني سبب التراجع. نلقي نظرة على أسهم المواد الأساسية، سابك اليوم على تراجع ب 1%، بينما لوبريف ارتفاعات قوية بأكثر من 3%، والتصنيع أيضا ارتفاعات قوية. نظرة على قطاع المصارف، نظرنا إلى الراجحي والأهلي والأنمار، الرياض أيضا على ارتفاع اليوم. نظرة على قطاع الطاقة، بترو رابغ تحدثنا عنها، وأرامكو على بعض التراجع تباين على باقي الأسهم. وبقطاع الاتصالات ضغط على اس تي سي واتحاد اتصالات. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم سهم دار الأركان للتطوير العقاري، يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية بثمانية أسابيع. لنلقي نظرة حتى أن حجم التداولات اليوم هو 3 أضعاف المتوسط اليومي. مرتفع السهم اليوم ب7%، وصل إلى مستوى 20.79، عذرا الارتفاعات الأعلى كانت ب7%. عدد الأسهم المتداولة كما ذكرت هو 3 أضعاف متوسط العشرين يوم الماضية. ليس لدينا إمكانية لاحتساب عائد توزيعات الأرباح النقدية، لأنه آخر توزيعات أرباح كانت بالعام 2018 لشركة دار الأركان. نلقي نظرة على أداء السهم على مدار 5 جلسات. السهم مرتفع ب6%. ماذا عن أداءه خلال شهر؟ الأداء ارتفاع ب9.25%. خلال منذ مطلع السنة الحالية مرتفع بحوالي 29%. خلال 52 أسبوع أو سنة دار الأركان السهم مرتفع ب5.6%. كيف يقارن مع تاسي؟ تاسي فلات خلال هذه الفترة، تقريبا ميل للارتفاع. ماذا عن أساسيات السهم؟ السعر إلى القيمة الدفترية price to book تقريبا عند مرة واحدة. مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية عند حوالي 19 مرة، ويبقى مرتفع إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية الفورورد بي اي عند حوالي 21 مرة. كما ذكرت ما في عائد توزيعات أرباح لأنه موزع بال 2018 آخر مرة الديفيدنز. هناك 4 مؤسسات بحثية تتابع سهم دار الأركان، توصية وحيدة بالشراء.

0: توصيتان بالاحتفاظ وتوصية بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 17 ريال و85 هللة، وهذا أقل بتقريبا 10% عن آخر إغلاق يوم أمس. إذن مشاهدينا، لنتحدث أكثر عن تقرير البي آي إف الصادر اليوم حول أداء صندوق الاستثمارات العامة، وأيضا حول أداء سوق الأسهم السعودية. معي في الاستوديو الأستاذ محمد الميموني، خبير الأسواق المالية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. خلينا نبدأ من البي آي إف. إيرادات البي آي إف بال 2025 نمت ب 9%، الأرباح أكثر من تضاعفت خلال السنة الماضية إلى 65 مليار ريال. الكيوميوليتيف انفستمنتس وصلت ل 199 مليار منذ 2021، والأصول المدارة اليوم تقترب من اقتربنا من عتبة تريليون 900 مليار دولار. ما تعليقك؟ 3.4 تريليون ريال سعودي. أولا برأيك الإيرادات هي من أين أتت؟ إذا نظرنا إلى الأداء المالي بال 2025، ارتفاع الإيرادات 9% ومضاعفة الأرباح، برأيك ما سببها؟
1: في البداية أهلا بك نادين، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وأسبوع موفق بإذن الله تعالى. طبعا احنا نتكلم اليوم عن أهمية تقرير لصندوق الاستثمارات العامة، والذي أعطى رؤية واضحة حول آلية هذه الاستثمارات. نحن كما ذكرت أن هناك نمو بالإيرادات بحوالي 9%، وانعكس بشكل جيد على صافي الأرباح. لو لاحظنا أن معظم هذه الإيرادات أتت من حجم استثمارات في سوق الأسهم، فكما هو معلن أن هناك نمو في محفظة الأسهم بحوالي 211 شركة، فبالتالي انعكس بشكل جيد على هذه المساهمة، والتي ارتفعت بحوالي 11% من الناتج المحلي الغير نفطي، وهذا انعكس بشكل مباشر على تأثير الصندوق. نحن نتكلم اليوم عن نقلة نوعية في استثمارات الصندوق، وتعزيز أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، ومواصلة الاستثمارات سواء محليا أو دوليا، إلى جانب تشكيل قطاعات أخرى حيوية مثل قطاعات تدعم التحول الاقتصادي. لكن المهم عندي في تأثير على سوق الأسهم هو حجم الاستثمارات المتراكمة، وصلت كما ذكرت حوالي 750 مليار ريال، وهذا يساهم مساهمة الصندوق بلغت حوالي 1.26 تريليون ريال، وهذا انعكس بشكل جيد على الاقتصادات الغير نفطية. الأثر الإيجابي على السوق هو على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع البنكي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع السياحة، بالإضافة إلى قطاعات الفندق التي تشهد الآن عملية التطور بحكم عودة البرامج السياحية مرة أخرى.
0: هو ذكر بالتقرير أنه إجمالي الإيرادات بال 2025 كان له دفع إيجابي من التوزيعات النقدية من البورتفوليو كومبانيز، dividends from portfolio companies، وعوائد على استثمارات مالية financial investments. لفت نظري أيضا أنه مساهمته بالناتج المحلي غير النفطي بال 2025 11%، البي آي إف ساهم ب 11% من إجمالي الناتج غير النفطي بال 2025. تعليقك على هذه الجزئية؟
1: هذا
0: هو المحرك أصبح للاقتصاد المحلي، بس هي أول مرة بنشوف الرقم أنه 11% من نون أول.
1: صحيح أول مرة تكون عندنا الإيضاحات بهذا الرقم. نحن نعلم أن هناك انتقالية للاقتصاد السعودي بعدم اعتماده على النفط وتنوع الاستثمارات الأخرى الغير نفطية. الآن أتت الإيضاحات جيدة بحوالي 11% من صندوق الاستثمارات العامة استثمار في الأوراق المالية. بقى لدينا جزء آخر من عملية الاستثمارات الغير نفطية، وهي متعلقة بعملية المشتقات الأخرى والأدوات التي ينهج لها الاقتصاد بشكل كامل.
0: دعنا ننتقل إلى موضوع هام آخر، يلي هو التعديل برئاسة هيئة سوق المال السعودية. الأستاذ مازن الزديري معروف للمشاهدين ولقطاع الأعمال، ونعرفه أصلا على شاشة العربية لسنوات طويلة، عمل بالسوق المالية. برأيك ما ممكن أن تكون أولوياته للفترة القادمة؟
1: في البداية نبارك لمعالي الوزير مازن الزديري تولي رئاسة هيئة سوق المال. مازن الزديري لا يخفى على الجميع كان محلل ولديه باع طويل في الأسواق المالية، وكان ضيف مستمر في قناة العربية، وكنا نتعلم
0: لحد ما صار عنده منصب حكومي بالحكومة. بس صار له اللي بدنا نقوله، أنه صار له فترة طويلة ترك المجال الكوربوريت وذهب إلى بالفترة الماضية كان يعمل بمنصب حكومي كذلك.
1: بس نادين لا يخفى على الجميع أن حجم تحليلاته وأثره في قراءته في الأسواق المالية كان لها أثر جيد. من المهم جدا، نحن لدينا ثلاث ملفات مهمة بصفتي كمحلل أيضا ومتداول في الأسواق سوق المال السعودي هو موضوع حجم السيولة وهجرة الأموال لخارج السوق السعودي، أيضا جذب الاستثمارات الأجنبية. فنحن منذ الإعلان الأول أن دخول المستثمر الأجنبي لم نشاهد أي رد

0: ردة فعل قوية، لا من ناحية عدد المحافظ المفتوحة ولا من ناحية حجم التداول، أيضا حتى مبدأ الشفافية والإفصاح في عدد هذه المحافظ. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة عانينا منها العام الماضي وتكلمنا معها بعدة مرات، وهي ملف الاكتتابات. التسعيرات كانت هناك نوع مبالغة في التسعيرات من ناحية المؤسسات المالية التي تقوم بعملية الاكتتاب بحجم عالي بمبالغ كبيرة، ولكن كما سمعنا أنها لم تقوم بعملية إيداع أموال، فبالتالي كان هناك نوع من عملية عدم العدالية، وبالتالي انعكس بشكل واضح سلبي على حركة السهم وكان هناك تراجع. فنجاح الاكتتابات ليس بحجم التغطية إنما بحجم الأثر بعد الإدراج من ناحية القيمة السعرية ومن ناحية زيادة، فعمق السوق ليس بعدد الشركات إنما بزيادة الخيارات الجيدة. النقطة الثالثة وهي مبدأ الشفافية والإفصاح. لو تلاحظين معي في الفترة الأخيرة كانت هناك إعلانات نتائج الشركات، وكانت معظم بعض الشركات عدد قليل ولكن متوسط تعلن قبل افتتاح السوق بفترة زمنية قصيرة، فبالتالي لن يكون هناك أي قراءة لهذه النتائج وتأثر على حركة السهم. بالإضافة إلى عملية الأخطاء التي تحدث في إعلانات نتائج الشركات، يكون هناك إعلان ثم بعد أيام يكون هناك تصحيح، فمبدأ الشفافية والإفصاح هو ما يساعد المستثمرين لعودة الثقة مرة أخرى السوق.
1: يعني خليني أقول أنه هاي الوش ليست، هذا ما تأمل حضرتك بأن يكون يتم معالجته
0: بدون شك
1: من قبل الإدارة الجديدة اللي هي. نختم بالسوق، بدأ على إيجابية قوية اليوم أمس بس سيولة ضعيفة، اليوم شوي في ضعف بالسوق. برأيك طول ما الموضوع الجيوسياسي وعدم وجود حل جذري للموضوع الإيراني بالوقت الحاضر، ممكن أن نرى استمرار هي رتابة بالسوق؟
0: بدون شك نادين، نحن لنا الآن عدة جلسات نتداول في مسارات أفقية ما بين مستويات 10850 نقطة حتى مستويات 10750 نقطة، لكن من الجيد نحن أن اخترقنا الآن مناطق 10850 وأصبحنا نتداول فوق ولكن بسيولة ضعيفة. غياب المحفزات الداخلية، اكتملت نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول، فبالتالي غابت الأخبار، بقت لدينا فقط أخبار بسيطة تؤثر على حركة بعض الأسهم وهي إعلانات واستحواذ، لكن يبقى المؤثر الآن حاليا هو الأوضاع الجيوسياسية وأيضا ما يحدث في المضيق هرمز وعملية الهدنة وإعادة الهدنة. لعل الأخبار العاجلة هي ما تحرك السوق الآن الأخبار السياسية، والتي سوف تعطي أثر جيد في الفترة القادمة في حالة عودة الهدنة مرة أخرى
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الميموني خبير الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نتابع بعده جرس الإغلاق وفيه عقود النحاس ترتفع ب1.2% لتقترب من قمتها التاريخية.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. وصل الذهب مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، يتداول اليوم فوق 4400 دولار للأونصة، مستفيدا من بيانات أمريكية ضعيفة، خاصة مبيعات التجزئة أعادت بعض الزخم للمعدن النفيس، حيث أن تراجع مبيعات التجزئة يوم الجمعة وثقة المستهلكين الأمريكيين حدا من المخاوف من رفع قريب لأسعار الفائدة وضغطا على الدولار الذي يتراجع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة. وكما أنهى الذهب الأسبوع الماضي مرتفعا بنحو 1%، فيما أعاد صعوده فوق مستوى 4000 دولار شهية المستثمرين، بالتزامن مع زيادة مشتريات البنوك المركزية خصوصا الصين. ها هي الأونصة الآن عادت إلى مدون 4400 دولار. أيضا في سوق المعادن، سجلت عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفاعا بنحو 1.2% إلى 14331 دولار للطن، لتقترب من القمة التاريخية المسجلة في يناير عند 14527 دولار للطن. لكن الإشارة الأبرز تأتي من سوق التسليم الفوري، إذ ارتفع سعر النحاس الفوري بنحو 478 دولار للطن فوق عقود ثلاثة أشهر، وهي أكبر علاوة منذ أزمة شح الإمدادات في 2021 من بعد أزمة كوفيد. هذه الحالة المعروفة باسم backwardation تعكس استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النحاس الآن بدلا من انتظار التسليم لاحقا، ما يشير إلى تراجع واضح في المعروض قصير الأجل. بدأت الهند باستيراد الفضة مجددا بعد توقف دام لستة أشهر مع حصول عدد أكبر من البنوك والمتعاملين على تراخيص جديدة. واستوردت الهند خلال أغسطس نحو 90 طنا من الفضة عبر بورصة السبائك الدولية، فيما تشير تقديرات ميتلز فوكس إلى الموافقة على تراخيص لاستيراد نحو 400 طن. لكن عودة الشحنات إلى الهند لم تغطي النقص في المعروض، إذ لا تزال الفضة في السوق الهندية تتداول بعلاوة يبلغ متوسطها خلال 30 يوما نحو 4 دولارات للأونصة فوق الأسعار العالمية. هذه المعادن، الفضة على ارتفاع اليوم إلى قرابة 66 دولار، والذهب نظرنا إليه. في ألمانيا خفضت الشركات استثماراتها في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بسبب سياسات دونالد ترامب الاقتصادية. ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني، فقد تراجعت الاستثمارات في النصف الأول من 2026 بأكثر من 60% إلى 5 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2023. وفرض ترامب رسوما جمركية على شركات الولايات المتحدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في محاولة للحصول على تنازلات وصفقات تفيد واشنطن، وهو ما دفع الشركات إلى التردد في ضخ رؤوس أموال جديدة. نظرة على المؤشرات الأوروبية اليوم على تباين، الكاكارونت على بعض التراجع، الداكس ثبات تقريبا ولكنها قريبة، يعني كلها قريبة من المستويات القياسية المسجلة الأسبوع الماضي، والفوتسي على ارتفاع ب20 من النقطة المئوية. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا كارينا الآن من لندن، دائما معها كل التفاصيل. مساء الخير كارينا. أولا نتهيأ للجلسة الأمريكية، يبدو أن النتائج اللي كانت أعلنت عنها أنثروبيك يبدو أنها تدعم اليوم أسهم التكنولوجيا أمريكيا مجددا.
1: إلى حد كبير، ونحن طبعا نترقب موعد إطلاق شركة أنثروبيك في البورصة أو الإدراج الأولي لأنثروبيك المتوقع ربما لاحقا هذه السنة. ولكن الشركة قالت لنا يوم الجمعة أنها تتوقع أن تصل إيراداتها بحلول عام 28 إلى رقم يتراوح ما بين 190 مليار و 200 مليار دولار أمريكي، رقم ضخم جدا أعطى تفاؤل بشأن هذا المجال، ودفع أسهم الميجا كابس في الولايات المتحدة للارتفاع تقريبا منذ التداولات الإلكترونية حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولكن في البداية اليوم قبل البداية الرسمية إلكترونيا، مكاسب لأمازون وألفابت بما بين 1 و0.8%، أيضا أسهم الرقائق مايكرون تكنولوجيز مرتفعة بحوالي 3%، برودكوم أيضا مرتفعة ب 1.2%. وطبعا نحن نعرف أنه كانت هناك أسئلة دائرة حول جدوى يعني التقييمات العالية في هذا المجال، وأيضا الانفاق الضخم الرأسمالي من الهايبر سكيلرز. طبعا سنراقب أيضا إنفيديا لأنه نتائجها صادرة في 26 أغسطس، ليس هذا الأسبوع ولكن الأسبوع القادم. أسهم إنفيديا ارتفعت بتقريبا نصف النقطة المئوية بعد التقارير بأنها تنوي تمويل ودعم مركز معلومات جديد داتا سنتر من قبل أوبن إي آي. ونحن نعرف وتحدثنا كثيرا عن هذه الاستثمارات الدورية السيركولير انفستمنت، التي هي إيجابية من ناحية لأنها توفر تمويل تحتاج إليه الشركات، ولكن من ناحية أخرى أيضا يؤدي إلى انكشاف كبير للشركات على بعضها وربما يزود مستوى الخطورة. بشكل عام هناك تباين، العقود الأجل للناسداك هي الأفضل من ناحية المستويات الحالية مقارنة بالداو والناسداك. ولا ننسى نادين

0: اليوم الجلسة هذه أمريكية من ناحية البيانات، لدينا مؤشر National Association of Home Builders بيانات عقارية أمريكية، ولدينا أيضا مؤشر نيويورك Empire State للنشاط الصناعي في منطقة نيويورك. ولكن طبعا غدا الثلاثاء سنركز بداية على مبيعات أو صفحات شركات التجزئة الأمريكية، لدينا لوز، والمارت، تارجت، وهوم ديبو، كلها صادرة ابتداء من غدا الثلاثاء. وطبعا الأربعاء أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، محضر مهم جدا عندما نتساءل حول مسار السياسة النقدية مستقبليا هذه السنة.
1: أوروبيا كارينا رأينا تباين اليوم، ولكن المؤشرات لا تزال قريبة من مستوياتها العليا. واليوم كوريا الجنوبية تغيب عنا مغلقة، فهي عادة أيضا معيار لما يحدث بقطاع التكنولوجيا
0: إلى حد كبير. وبشكل عام كانت هناك العديد من القطاعات الداعمة للأسواق الأوروبية اليوم. قطاع الموارد الأساسية مرتفع منذ الصباح، تبعنا مكاسب للذهب، وقطاع المعادن بشكل عام ارتفع، أسهم أنتوفاغاستا وغلانكور كانت صاعدة، شركة الطاقة أيضا مرتفعة، وهنا نعرف في لندن لها ثقل كبير. تبعنا أيضا مكاسب لأسهم التكنولوجيا في المنطقة الأوروبية. ربما الضغط اليوم أوروبيا أتى من أسهم شركات الغذاء وأيضا المشروبات. بشكل عام ندينا الشغل الشاغل اليوم في الأسواق الأوروبية كان عوائد سندات الخزانة، لأن عوائد البوند الألماني سندات لأجل 10 سنوات اقتربت من أعلى مستوى لها في 15 عام، وهذا يعكس لنا التوقعات في الأسواق احتمال 90% أن يرفع المركزية الأوروبية الفائدة في سبتمبر. الأسواق على فكرة تحتسب أنه بنهاية السنة الفائدة أوروبيا قد تصل إلى 2.75%، فائدة أوروبيا اليوم عند 2.25%، يعني قد تكون هناك حتى قفزة ب 50 نقطة أساس إذا صحت بعض التقديرات، ولكن على الأقل رفع هذه السنة من قبل ECB. وطبعا بنك اوف انجلند ايضا تابعنا الاسترليني اليوم يرتفع على خلفيه توقعات ايضا برفع الفائده من قبل بنك اوف انجلند. ولكن ندين ارقام مهمه جدا غدا الثلاثاء والاربعاء، غدا حول الرواتب والبطاله في بريطانيا، والاربعاء حول التضخم. هذه الارقام ستكون مهمه جدا بالنسبه لسترلينج وبالنسبه للجلسه البريطانيه، لانه طبعا هناك اسئله دائره، هل يمكن فعليا ان يرفع بنك اوف انجلند الفائده 3 مرات كما توقع البعض هذه السنه حتى اذا كان هناك ضعف اقتصادي؟ وطبعا نحن لا نزال ننتظر في بريطانيا السياسات نقول الفعلية أو تفاصيل السياسات الاقتصادية لأندي بيرنم. حتى ساعة هو لم يكشف بأي شكل رسمي عن هذه الخطط الموازنة في أكتوبر، ولكن من المتوقع أن يكون لها أثر مباشر على عوائد سندات الخزانة وطبعا الاسترليني كذلك.
1: كارينا، تتحدثين عن عوائد سندات الخزانة اليابانية أيضا اليوم على ارتفاع رغم ضعف نمو الاقتصادي الياباني. أرقام الجي دي بي أتت أقل من المتوقع، ولكن الين على ارتفاع
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفوني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في برنامجكم ملاعب مع فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم سعود أسرامي من الاستديو وعماد الصايغ من الاستديو ومن جدة فواز الشريف. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: الله يحييك وحيي المشاهدين والمشاهدات عبر أثير العربية FM وMBC أكشن وبالجميع بحول الله تعالى.
0: عماد مساك الله بالخير.
2: مسيت بالنور محمد، تحياتي لك والسادة المستمعين الكرام في العربية FM والمشاهدين الكرام في MBC أكشن، تحياتي للزملاء. موسم جديد إن شاء الله مليء بالنجاحات وما يرضي تطلعات محبين العربية FM.
0: والله اللي صار للشباب ما يوحي بذلك.
2: لا
0: فواز الشريف مساك الله بالخير.
3: أهلا وسهلا أبو محمد، مساء عليك بالخير وعلى الزملاء الأعزاء والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: وش الديكور الحلو ده اللي عندكم؟ هذا البيت ما شاء الله.
3: والله يا أبو محمد هذا جهة التلفزيون طول الليل وأنا أتفرج فيه، الحين أعطيته ظهري.
0: حياك الله. هلا والله.
1: هذه منازل الطبقة المخملية.
0: يستاهل يستاهل.
3: أبدا والله، بس هي غرفة واحدة حطيت فيها اللي وراي.
1: لا لا لا، إن شاء الله إن شاء الله لجيت للرياض وديتك لبيتك الطيني اللي بيتي الطيني اللي في الدلم إن شاء الله، حتعرف خشونة العيش.
3: أسمع أبو فهد يقول يحيي دائما المستمعين والمستمعات، ليه مو بس المستمعين؟
1: أنا إن شاء الله محبوب عند الجميع
0: إن شاء الله.
3: أيوة يعني مستمعين ما تشمل المستمعات فيهم؟
1: الله يطول عمرك
0: لا تحرجه.

0: تحياتي
1: نوردين تخطيط.
0: تحياتي لبنتنا سارة، نسأل الله الشفاء العاجل لها، وبإذن
1: يا
0: الله
1: حبيبي
0: نفرح
1: يا
0: فيها قريبا،
1: حبيبي يا حبيبي إن شاء
0: واخذ
1: الله
0: الشلة كلنا إن شاء الله نجي نحضر زواجها بمشيئة الله
2: بمشيئة الله
1: يا
0: عاجلا،
1: رب يا رب.
0: وقبل ذلك كيف يفرحنا بشفائها بمشيئة
1: والله
0: الله
1: أنا
0: تعالى.
1: قلت للي بيتزوج

0: الفرق غير جاهزة إلى الآن تسجل وإلى الآن تفاوض، بعضها أعلنت عدم الجاهزية، فأنت كذا تحرمهم من مسابقة بالمتناول أو بالاستطاعة الحصول عليها. احنا نتكلم عن الأندية الأقل إمكانيات وليس أندية الشركات، الأندية الوسط وغيرها. واستشهدوا في موضوع أنه معظم المسابقات الأخيرة لكأس الملك حصل عليها أندية الوسط، فهذه الفرصة حرموا منها إن صح التعبير. النتائج لمباريات اللي لعبت بالأمس: البكرية استضاف الحزم وخسر منها ب2-3، والعروبة استطاع الانتصار على فريق أبها بركلات الترجيح. والمفاجأة اللي أنا بالنسبة لي أشوفها مفاجأة كبيرة خسارة الشباب وخروجه من الوحدة، وأخشى على الشباب بأن نتعود على سالفة الخسائر المتكررة للشباب، يعني من الموسم الماضي وإحنا نحذر من وضع الشباب لا يذهب إلى الهاوية. اليوم مع بداية موسم خسر أول مباراة بالدوري، ومن بعدها خسر أول مباراة بالكاس يا أبو فهد.
1: شوف أنت قلت عبارة جميلة، هي ليش الفرق غير جاهزة؟ الفرق غير جاهزة لأنه رابطة المحترفين بدلا من أن تلعب دورها الإشرافي على الأندية التي تمثل دوري رابطة المحترفين 18 أو دوري يلو، دورها هو إشرافي، لكنها هي اختطفت دور الإدارات، أصبحت هي التي تدير الأندية بدلا مما أن يكون عندها هي دورها الإشرافي، صارت هي اللي تدير الأندية. وعلشان كذا احنا لنا سنتين ما شفنا جمعية عمومية تعقد من الرابطة، وهذا للأسف اللي قاعد يصير، لأنه الأندية تتعاقد وبعد لما تروح الأوراق يجمدونها جماعة الاستدامة المالية وجماعة الرقابة المالية المشددة يعني. وبعدين في حاجات ما هي مقنعة، يعني مثلا الاتفاق وقع مع لاعب عبد العزيز البيشي ولعبه مباراة ودية في أوروبا أمام الأهلي وفاز الاتفاق وسجل عبد العزيز البيشي، لكنه ما سجل مع يمكن مبلغها 3 مليون 4 مليون لأنه انتقال حر، لكنهم وافقوا مثلا على توقيع مع لاعب نادي الهلال سمر فيلب 70 مليون يورو، ووافقوا على توقيع لاعب فرانشيسكو ب 50 مليون يورو للأهلي. وش هالتناقض ذا؟ أنا أعرف نادي الرياض لعيبته رئيس نادي الرياض بندر مقيل قاعد يجري ويا الله سجلوا له لعيبته آخر يومين وانهزم ضد الاتفاق، وهم يتمرنون في النمسا ويتمرنون في الرياض وجايبهم من مكان إلى يا جماعة أنا موقع يا جماعة هذه فلوسي، أنا توني لسه بايع عقد لاعب واحد اسمه خالد السياحي تقريبا كذا اسمه وسلطان هارون من للقادسية بأكثر من 30 مليون، وهذه الفلوس يعني يقلبون الأوراق. اصبر اليوم تعال بكرة معليش بعد بكرة الورقة هذه ناقصة، بدأ الدوري وأنا ما خلصت ولا يومها. يعني ناس عندها غير مفهوم رياضي، عندها عمل مكتبي. الرياضة لازم انسجام، تدريبات، مباريات، تأقلم مع خطط المدربين، هذا الشيء لازم الأندية والرابطة يكونون منسجمين في القرار. رابطة دوري المحترفين اختطفت دور إدارات الأندية وصارت تلعب الدور، صارت هي اللي توافق على العقود وهي اللي ترفض العقود.
0: الشباب
1: معليش علشان الآن ليش الآن في فقرة، الآن صار ملزمة فقرة تكتب ترى في، يعني أنا وقعت مع فيصل، أنا نادي الشباب وقعت مع فيصل يلعب لي، إذا ما وافقت الاستدامة ما يلعب الفيصل. عشان كذا الأندية صارت تحمي نفسها بعبارة في حالة عدم موافقة لجنة الاستدامة والرقابة المالية يعتبر العقد كأنه لم يكن.
0: بس شرط الاستدامة يقول أصلا ما توقع لأن أنت ماخذ مني الموافقة.
1: الاستدامة وش مبررها؟
0: وصلت
1: عارف
0: وصلت. معناته هذا خطأ من النادي اللي يوقع قبل ما يأخذ الموافقة.
1: شوف أنا أقول لك، أنت تدري شو الخطأ، شو مبرر الوحيد اللي عند الاستدامة والكفاءة؟ يقول أنا أبغى أحميك من شكاوي الفيفا.
0: صحيح.
1: طيب أوكي، طيب أنت بتحميني من شكاوي الفيفا كثر خيرك، طيب عطني ميزانية قل لا تعداها، قل أنت جيب أنت عندك 10 لاعبين أجانب، أنا قررت 10 لاعبين أجانب لك 8+2، أنت أشتغل على 40 مليون تجيب فيها 10 لعيبة، بعد كذا ترى ما أوافق لك، أما أني أنا أوقع وفاوض وذا ثم أروح للاستدامة المالية ثم ترفض ولا توافق، الآن لعيبة واجد معلقين،
0: صحيح،
1: مدربين واجد معلقين، الأندية غير

0: جاهزة
1: طيب.
0: غير جاهزة بسبب عمل الرابطة أنها اختطفت القرار ولم تلعب دورها الأساسي الإشراف على الأندية.
1: أذكر بأن النتيجة اللي أثارت يعني استغراب، وإن كانت مو بالكل أثارت استغرابه، لكن يعني كان متوقع أنه شباب يكون هو المتاهل من مباراة الأمس، حيث كما سلفنا أنه بدأ الدوري بخسارة على أرضي من القدسية 3-1، وهذه مفهومة لفارق الإمكانيات بين القدسية والشباب. وبدأ كأس الملك بالخروج من دور 32 أمام الوحدة الذي يشارك في دوري يلو، وكاد أن يهبط إلى الدور الأدنى في الموسم الماضي بالخسارة من 3-2. خلال مباراتين فقط استقبل 6 أهداف، خلال مباراتين فقط استقبل 44 تسديدة، 20 تسديدة على المرمى من خلال ال 44 تسديدة. هذا مستوى لا يبشر بالخير لمستقبل الشباب هذا الموسم. المدرب الألماني مدرب نادي الشباب قال بدايتنا المواجهة لم تكن جيدة، البطاقة الحمراء أثرت علينا، ورغم ذلك حاولنا العودة في الشوط الثاني، كنا أفضل وحاولنا تخطي الأزمة، لكن النقص العددي بسبب الطرد كان السبب في خسارتنا. وعن أداء الوحدة قال لقد فازوا، لا نتكلم عنهم، لهم مدرب يتكلم عنهم. يذكر أن المباراة شهدت طرد البرازيلي كارلوس جونيور، هذا كارلوس جونيور قبل يولد ولدي محمد، ولدي محمد الحين تخرج من الجامعة وهو بالشباب. وش سلفته ذاك؟
2: صاحب أطول عقد لم يستفاد منه في تاريخ الرياضة السعودية. هو جدد 4 سنوات وأصيب
1: وشايفين فيه
2: ولا الآن ما خلص عقده، جدد في فترة ما قبل
1: راح إعارة ورجع
2: من قبل 5 رؤساء. نعم 5 رؤساء. يعني وجدد فترة استاذ خالد البلطان ومر على الشباب بعد 5 رؤساء، لكنه ما شاء الله تبارك الله هو ثابت وصامد.
1: طيب الوضع الشباب
2: والله أبو محمد، مشاكل الشباب لو بنفتحها ما تكفيها الحلقة كاملة.
1: اختصر لي
2: باختصار، هو نتائج إعداد الموسم اليوم جالس الشباب يدفع ثمن التأخر، بداية في المعسكر الإعدادي، ثانيا في تأخر الموافقات، تأخر المفاوضات، ثالثا والأهم واللي أعتقد أنه نقطة رئيسية، ضعف الميزانية اللي جالس يعمل فيها نادي الشباب، واللي يترتب عليها استقطاب لاعبين أقل من مستوى الدوري السعودي بمراحل. شفنا مسار الأخطاء الفنية اللي جالسة تصير من اللاعبين. نقطة رابعة، استهتار بعض اللاعبين، واستهتار واضح جدا منهم. كارلوس جونيور أمس يحصل على بطاقة صفراء متعمدة، أو خليني أقول لك ما هي متعمدة، بطاقة صفراء غير مبررة في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ضرب واضح للاعب، ثم ياخذ دقيقة 33 كرت اصفر ثاني، وهذا شيء مؤسف انه اللاعب محترف.
1: ما قلت متعمدة لانه انت حاط في بالك انه هو يبغى الطرد؟
2: لا لا لا، ما هو لا لا ما اقصد انه يبغى الطرد، بس انه اهمال من اللاعب انك تدخل الدخول الخشن هذا. لا ما ما, ما ابدا ما, ما ما يقصد اللاعب الطرد، لكنه لاعب مهمل، لاعب يرتدي شعار لا يقدر الشعار هذا اللي يرتديه.
1: طيب.
2: والدليل انه انت كارلوس جونيور 5 سنوات مع الشباب، 6 سنوات مع الشباب، وطلب النادي إعارتك أكثر من مرة وانت رافض، على الأقل احترم الشعار اللي انت لابسه. يعني انت ما قدمت للشباب 10% مما قدم لك الشباب ماليا، في المقابل انت تتعرض للكرت الأحمر.
1: اللي جددوا له على أي أساس جددوا له؟ من أي إدارة اللي جددت؟
2: إدارة الأستاذ خالد البلطان جددت
1: على أساس؟
2: مدة 4 سنوات، يوم كان الشباب في دوري أبطال آسيا، وكان وقتها كارلوس جونيور متألق، جددت له وأصيب بعد التجديد بمباراة واحدة وأصيب، وإلى اليوم ما استفاد مني الشباب من جدد.
1: أنت تقول 5 سنوات؟
2: 4 سنوات. لا لا، هو 6 سنوات تقريبا مع الشباب.
1: كيف هو عقده الأول 4 سنوات؟
2: لا، عقد الأول 2 سنين بعدين جدد 4 سنوات.
1: يعني
2: جدد 4 سنوات، لكنه طيب. لكنه لاعب يرفض الإعارات دائما، يرفض التسويات، وهذا حقه طبعا.
1: أعتقد راح سنة إعارة،
2: راح سنة إعارة إلى اليوم، بس إيه. إنه المواسم اللي بعدها لاعب متمسك رغم إصاباته متمسك بال.
1: طيب بشكل عام الشباب
2: هو عمل تراكمي أبو محمد، عمل تراكمي من 5 إدارات، والشباب العمل التراكمي مع الأسف في الأندية يكون تصاعدي، لكن في الشباب يكون تناقصي وبشكل حاد جدا. يعني الشباب كل موسم جالس يقدم نفسه بصورة أسوأ من الموسم اللي قبله. يعني بداء الموسم الماضي شفنا كيف كانت نتائجه مزعجة جدا للعشاق أو محبيه، وصل المركز 12. اليوم الشباب يبدأ موسمه بثلاثة من القادسية وثلاثة من الوحدة، وجمهوره يشكر المدرب على المستوى الفني الرائع اللي جالس يقدمه، اللي قدم امام القادسيه.
1: طيب.
2: وهذا شيء، هذا مؤشر خطير جدا انك تقتنع تخرج خسران 3 على ارضك وتطلع مقتنع بمستوى المدرب. المدرب
1: فرقات واضحه بين القادسيه والشباب،
2: اي بس ما تقتنع بمستوى خسران 3. طيب. تقتنع. طيب. بمستواك. وايضا ابو محمد، لقطه كارلوس جونيور تكررت في المباراه الاولى، كان المدافع راح يحصل على بطاقه حمراء في الدقيقه الاولى، حصل على بطاقه صفراء، في اهمال، في ضعف شخصيه، في سواء في الجهاز الفني، في الجهاز الاداري، في التعامل مع اللاعب.

0: للأسف ما في حزم، أتمنى تطبيق لوائح قاسية جدا على لاعب الشباب في لاحترام الشعار على الأقل.
1: طيب اليوم تستكمل مباريات دوري 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالأنوار يستضيف الأهلي، والزلفي يستضيف الرياض، والطائي يستضيف القادسية، والرائد يستضيف الهلال، والعدالة يستضيف الفيحة، غدا الخدود يستضيف الخليج، الجبلين يستضيف الاتفاق، النجمة تستضيف الاتحاد، والفيصل يستضيف نيوم، والدرعية النصر، وأخيرا الأربعاء ضمك مع التعاون، وجدة مع الخلود، والعلا مع الفتح. كيف شفت من نتائج أمس فواز؟
2: والله أمس الحقيقة زي ما تحدثت أنت والزملاء الأعزاء قلتوا عن الشباب، لكن في المقابل الفريق الذي حصل على أول لقب لكأس الملك الوحدة، الفريق اللي يستحق الفوز، رغم أنه زي ما يعني إذا أحد تابع معايا المباراة زي مباراة أقل ما يقال عنها في الحواري، كله يجري، أي واحد يستلم الكرة يجري، الثاني يجري، الوحدة يعني الدقيقة 90 باقي لها قاعدة تهجم وهي متقدمة 2-1، بعدين يرجع الشباب، قلنا الشباب خلاص رجع هيسيطر على المباراة. الشباب أصلا مشكلة في العمل الفني الآن في اليومين هذه، يعني في المباراة القادسية عمل كويس، قلنا يلا مع الوحدة حيطلع بشكل كويس، في الحقيقة ما في أي عمل فني، بس خذ الكرة واجري، وهذه مية كرة، الكرة كيف أنك أنت فريق لك شخصيتك تحضر، كيف تفرض بصمتك. نجي نقول يوم أمس استطاعت أندية يلو أو رابط الدوري يلو أن تتفوق على رابط الدوري المحترفين، زي ما يقول أخوي سعود أنه المشكلة في الرابطة، دوري يلو العروبة يفوز على أبها، والوحدة تفوز على الشباب، ولسه في الطريق احتمالات أخرى يعني وخطيرة. الأفضل أنه في هذا الكاس تساوت الفرص مع بداية الاستعداد، ما أخذت الفرق الكبيرة ترتيب أوراقها، الآن قريبة من بعض، يعني إحنا متوقعين نشوف مفاجآت ومش مفاجآت كمان في المباريات الليلة وبكرة وبعده. ليه؟ لأنه الفريق الشاطر والناجح هو يعمل مصيدة لاصطياد الفريق الكبير ويذهبه إلى الأشواط الإضافية ويحرجه في ركلات الترجيح. طبعا المباريات اللي عدت ما كان فيها ركلات ترجيح، لكن أنا أعتقد دوري فرق دوري روشن محاطة بخطر كبير من فرق دوري يلو، ونحن متوقعين مفاجآت كبيرة. أعتقد المباريات القادمة صعبة، الفيصلي نيوم،
1: سعد خذ، هذه طبيعة مباريات خروج المغلوب أبو سارة، متوقع.
2: لا هي هذه طبيعتها، لكن دائما فيصل تجي بعد يعني جولات كثيرة من الدوري، يكون الفرق الكبيرة أخذت وضعها وشخصيتها.
1: انت ترى أنهم أخطأوا أنه حطوها في بداية الدوري؟
2: لا أعجبتني أنه خلت الفرص متساوية، يعني أي. كلنا قريبين من بعض. أقول الجولة هذه الموج الجاي من المباريات، أعتقد النصر الدرعية مباراة صعبة، والفيصلي ونيوم. الفيصلي رغم خسارته من الهلال لكنه قدم كرة قدم هجومية وما توقعته منه أمام الهلال، ورغم أنه خسر في 10 دقائق 3 أهداف، كاد الهلال أن يخسر أو يتعادل في 5 دقائق. طيب. وهذه هي المباريات، أنا أعتقد إحنا مقبلين على أيضا مفاجآت أخرى.
3: محمد معليش
4: تفضل
0: سم بوفات.
4: لا شوف، في موضوعين أنت ذكرتها، يعني اللي أنا شايف الشباب السنة هذه سجل يعني بين لاعبين محليين ولاعبين أجانب في حدود 10 لاعبين أجانب ولاعبين محليين وأجانب. النصر سجل 1. أنا ما أدري إن هو الشباب صار في البي آي إف والنصر طلع من البي آي إف، وشو أنا ما أدري، فاهم ماني فاهم وش القصة، ماني لا يعني النصر اللي قال إنه في البي آي إف يا الله سجلوا له واحد بعد اللعب، هذا سجل بالظروف لأنه برنامج الاستقطاب تدخل، معلش تدخل وقال هذا اللاعب على برنامج الاستقطاب اللي هو كوستا من الألف إلى الياء. أنا ما أدري الشباب مسجل 10 لاعبين، ما أدري إن الشباب هو صار محل النصر في البي آي إف.
1: تدري إنه في رقابة مالية مشددة على النصر؟
2: وكيف يا رجال؟
1: دقيقة يا فواز، دقيقة، سمحتوا. أنت تدري ولا ما تدري؟
4: كيف ما أدري؟
1: ممنوع من التسجيل، رقابة مالية مشددة عليه.
4: أنا أقول لك
1: هذا ردا على التساؤل.
4: أنا تساؤلي الآن، نادي الشباب مسجل 10 بين لاعبين محليين وأجانب وإلغاء عقود وإنهاء عقود ومفاوضات، النصر 1 على برنامج. اللي أنا عارف واللي المجتمع الرياضي كله يعرف إن النصر هو تبع البي آي إف. هل النصر خرج من البي آي إف ودخل الشباب؟
1: هو سؤالك ليش الشباب سجل ولا ليش النصر ما سجل؟ عشان نعرف نجاوب.
4: حنا نبي نعرف من اللي يصرف على الشباب.
1: طيب مش تبي تقول عماد؟ بديك فواز.
0: اللي سجلوا الشباب كلهم العشرة مقابل

0: لاعب النصر ترى سجل شاب تقريبا 300,000 400,000 مقابل لاعب تسجل ب 30 مليون يورو يمكن.
1: كل العاشر ب 300,000
0: يعني قيمتهم الفنيه امس
1: لا لعب لا لا نتكلم عن القيمه الماديه.
0: امس لاعب ظهير يمين
1: لا لا عندك المبلغ
0: لا لا لا بس قيمتهم
1: مستحيل قيمتهم العاشر ب 300,000
0: قيمتهم الماليه في العقود مقارنه بلاعب النصر
2: فني انت تتكلم فني ولا مالي؟
0: لا ماليا 5% 10% مقارنه بلاعب واحد من النصر اللاعبين يسجلون. ترى الشباب سجل لاعب يمكن حتى ما يعرف الا المدير الرياضي فقط.
1: طيب. وش كنت بتقول فواز؟ ابرجع لك.
3: كنت بقول انه من حسن حظ النصر انه عليه رقابه ماليه مشدده.
1: ولا؟
3: لانه لو فكر انه بيغير فريق يغير فريق جاهز بطل مكتمل ومستقر. يعني انت تشوف المدرب بوستوكوغلو يمكن اذا نطقت اسمه صحيح.
1: لا صحيح.
3: المدربين ايوه المدربين الكبار اللي اول ما دخل مباراه الفتح قال ولا تقول لي فتح ولا تقول لي اي فريق انزل بمجرد ما سجل الهدف سجل اثنين في 5 دقائق بعد.
1: هو فعلا وش ينقص النصر خانات؟
3: يعني ما هو لازم انت اذا الناس غيرت
1: هنا السؤال
2: لا لا لا, لا
1: هو وش ينقص النصر
2: شوف
1: خانات؟
2: شوف اذا اذا اذا شوف مثلا في العام الماضي الشباب تعاقد مع الكابتن باسل السيالي من نادي الحزم ب 12 مليون وعاره السنه هذه بمليون لفريق أبها. الشباب مو مشكلته مادية، مشكلته إدارية، لازم تعرف ذا الشيء. الشباب هذا معلش شوف النصر اليوم إذا أنت بتتكلم عن النصر أنا اللي أنا شفت في مباراة الفتح طبعا أنا معجب بالهدف حق الكابتن فيليكس وأتوقع المفروض أنه يأخذ أفضل هدف. وأنا لو على المقارنات أنا أشوف أنه هدف جواو فيليكس يقارن بهدف الكابتن أحمد الفريدي في العروبة في موسم 2015. لكن احنا نتكلم لك اليوم النصر عنده مشروع رياضي. المشروع الرياضي وش كيف اليوم صار المشروع النصراوي اليوم؟ النصر عنده كريستيانو أعلن رحيله مع نهاية الموسم، ماني ينتهي عقده، فيليكس ينتهي عقده، مارتينيز ينتهي عقده، الكابتن نواف العقيدي ينتهي عقده. اليوم النصراويين اللي داخل اللي بيني وبينهم علاقة، المشروع النصراوي الجديد قائم على الكابتن جواو فيليكس، وجواو فيليكس معار من نادي تشيلسي لمدة موسمين، والنصراويين الآن يريدون توقيع عقد طويل الأمد مع الكابتن جواو فيليكس حتى 2031 لأنه عنده 26 سنة تقريبا وهو يبنى عليه المشروع النصراوي جواو فيليكس. طيب أنا لو بغيت أجدد مع جواو فيليكس اليوم خاصة وأنه أصبح نجم الفريق والتميز الأول والمشروع قائم عليه، جاني لجنة الرقابة المالية المشددة قال ما تجدد معه. طيب أنا هدمت النادي حقي. أنت
4: وين هدمت؟ موجود معك الموسم
2: الحين أنا أتكلم لك الآن
4: الحديث عن الموسم القادم.
2: لا يا أخي، الرقابة المالية المشددة لها الآن 6 شهور، أنا في الشتوية ما قدرت أسجل.
4: سألك سؤال مباشر، قال وش ينقص النصر عشان تقول أنا لازم أسجل؟
2: أنا
4: هو لاعب في لاعب
2: كان. لا أنا
4: راح للاعب
2: النصر
4: ذكروني
2: من هو؟
4: بروزوفيتش راح وسجل كوستا.
2: شوف النصر حيلعب كاساسيا، الأهلي حيلعب ب 15-16 أجنبي، الاتحاد ب 14، الهلال ب 14، القادسية ب 16، أنا ما عندي إلا 9، أنا عندي نواقص.
4: طيب.
2: النصر يحتاج إلى باكات، أنا بلعب في كاساسيا. طيب. في الأخير أنا بسأل الأستاذ فواز، في بداية الحلقة كان يتكلم عن الوحدة، زين؟ وقال إن الوحدة هو بطل أول كاس. هل هذا اعتراف منك يا أستاذ فواز بأن الوحدة هو عميد أندية الوطن وليس الاتحاد؟
4: هذا اللي جابنا بنأجلها شوي سمحتوا، لأنه أعرف وش يقصد من هالسؤال. وانت بالسعود ترى يحطك فيه فخوخ موفخ واحد. إيه ما أدري إيش تبي تقول.
0: محمد أنا في اعتقادي إنه من جدول مباريات أمس خاصة هو من تسبب في إقصاء الشباب وأبها من البطولة، وكاد أن يقصي الحزم من البطولة أيضا. الفرق لعبة يوم الخميس،
4: هو ما يبحث ترى من يروح من يجي، وقال الفواز قال متساوية.
0: لا لا لا ما هي متساوية.
4: ليه؟
0: الشباب لعب يوم الخميس مباراة في الرياض، يوم الجمعة تدريب استرجاعي، يوم السبت سافر تدريب واحد، يوم السبت سافر الأحد لعب.
4: ايه؟
0: هل هذا منطق انك
4: لا، هو قلنا 48 72. طيب. 48 داخلي 72. طيب. من برا لداخلي.
0: اليوم لعب الشباب يوم السبت، مباراة الجاية مع الخليج السبت الجاي، وش كان كان افضل انك تاجل للمباراه يوم او يومين وتعطي فرصه للفريق انه على الاقل يلتقط انفاسه وهو ابها والحزم، او انك تضعهم في الموقف الصعب وتقصي فريقين من فرق
4: والله اذا الشباب
0: دوري روشة.
4: والله اذا الشباب مو بقادر يفوز على الوحده، والله لو جيب 100 هدر.
0: لا شوف الوحده تبقى يبقى فريق
4: على عيني، مقدم على عيني، بس في فروقات
0: وعلى فكره. أي. امس كان الوحده يستحق 100%.

0: عندنا
1: الانتصار.
0: عندنا محور مهم، اسمحوا لي وساعدوني انه يعني نناقشه بشكل سريع عن موضوع الهدر المالي. عندي اكثر من حاله نبدا فيها بالتفاصيل. اتفقت اداره نادي الاتحاد مع لاعب الفريق الارجنتيني سياس رودريغيز على انهاء العقد بين الطرفين. طبعا ده اللاعب ما شفناه، ما لبس فريق الاتحاد، ما شفناه. وسيحصل رودريغيز على كامل مستحقات المدة المتبقية من عقده البالغ 10 أشهر، ليصبح حرا في التوقيع لأي نادي دون حصول الاتحاد على مقابل مالي من انتقاله بعد عدم تمكن الإدارة الرياضية من تسويقه.
2: رودريغيز
0: إيه
2: اللي كان في الشباب العام؟
0: نادي ودوا الجدة. وكان النادي تعاقد مع رودريغيز عام 24، ثم عاره لنادي جدة في الموسم الأول، لعب 31 مباراة سجل 3 صنعتين، ثم تمت إعارته لنادي الباطن في الموسم الثاني، لعب 15 مباراة سجل هدفين، لم يلعب مع الاتحاد ولا يدري أنه هو الاتحاد وين موقعه. طيب عندنا الثاني كانسيلو. حسب الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات فابريزو رومانو، فإن صفقة انتقال كانسيلو من الهلال إلى برشلونة قد تمت. طبعا لم يعلن بشكل رسمي ولكنها از بروسس، يعني أنها منتهية، مشير إلى أن اللاعب أنهى كافة تفاصيل فسخ العقد مع الهلال لتمهيد طريق عودته إلى برشلونة. وأشار رومانو إلى أن كانسيلو حصل على إذن بالسفر مطلع الأسبوع المقبل إلى برشلونة من أجل الانضمام إلى النادي الإسباني. وخلال الفترة الماضية كان الهلال يرفض التخلي عن اللاعب في حال مع الا في حال دفع برشلونة 10 مليون يورو. واشارت تقرير صحفية إسبانية بأن برشلونة قدم للهلال 5 مليون يورو ولكن رفض الهلال. اليوم يقال بأنه تم فسخ العقد وذهب بالمجان لبرشلونة، هذا علامة الاستفهام يعني اللي نناقشه. يقال أن اللاعب تنازل عن 12 مليون يورو تمثل رواتبه المتبقية. يبدأ معك فواز الهدر المالي في الأندية.
3: والله ترى احنا قلنا العمل المؤسسي والانضباط والحوكمة والمحاسبة والمحاسبة المالي المشرف والأشياء اللي مثل هذه هذه كلها موجودة طبيعي، لكن احنا نتكلم عن التصرفات البشرية واللي داخل هذا الانضباط. يعني تتكلم ترى مشكلة الاتحاد بدأت في أول شيء الإدارة اللي استمرت ل16 يوم وجابت بيولي الإيطالي اللي راح للنصر، وبعدين استقالت ذيك الإدارة واستلم الفريق كريم بنزيمة عشان يجيب بلان وعمل فريق حلو مع مجموعته، يعني استلم دور محمد نور في زماناته وعمل فريق كويس وفاز بالدوري وبالكاس. لكن طوال ذاك الدوري كان البعض يرى بأنه كريم بنزيمة فرض كلمته على الموجودين. طبعا في إدارة لؤي مشعبي قالت ما تفرق معي أنه فرض كلمته علي، أهم شيء أنه الفريق ماشي ومتناغم مع المدرب واللاعبين بينهم. الإدارة الجديدة قالت لا، أنا أجي أحط اللاعب في مكانه كلاعب والمدرب في مكانه كمدرب. في أثناء هذه المعركة العليا زي ما يقولوا كان رامون بلانس يشتغل على فئات سنية وأعمار ولاعبين وكذا، وقلنا لما شفنا روجر وشفنا محمد دومبيا وشفنا قلنا أكيد هذا الأرجنتيني والبرازيلي يمكن فلتات زمانهم بيجوا وبيغيروا. الحقيقة أنه صار الاتحاد في الفترة اللي فيها رامون بلان،
0: أنا خبرك تجي سيدة ملاحظك، ما أدري هو بداية الموسم تلو في مين تروح يسار، وش اللي قاعد يصير في الهدر المالي؟
3: أنا أقول لك كل واحد صار كل واحد زي ما يقولوا إيده له. يعني هناك إحنا نبغى نمشي بنزيمة ونبني الفريق بشكل مختلف ونغير المدرب، جبنا كنسيسا وجبنا قبله مدري مين وبعده مين وغيرنا المدربين. ترى عقود المدربين بالذات هذا الأرجنتيني المدرب اللي بعد كنسيسا وجاي اللي هيجي اسمه في الطريق ومشيت الأمور كلها تعاقدات وفسخ عقود وأموال متراكمة. وبعد كده في المقابل قلنا دحين في هذه الفترة يمكن هؤلاء اللاعبين المواليد بعد ما أصبح الاتحاد يمثل كأنه مستشفى الولادة، كل مرة يا أبو محمد الاتحاد تعاقد والتنبيهات شغالة في الجوال، تفتح الجوال يقول لك لاعب مواليد لاعب مواليد. لا يا الله يا الله، متى يجي لاعب يمسك الخانة 3-4 سنوات؟ المهم زي ماني مثلا في النصر يعطيه العافية. المهم انه هذه كلها تسببت في الهدر المالي. يعني انت تخيل رئيس يجي 16 يوم، رئيس يجي سنة ورئيس ثاني يجي سنة.
0: طيب
3: هذه السنة إيش حتى

0: عمل. يعني بمجرد ما يبدأ يعني مثلا إدارة الاتحاد الجديدة فهد سندي قال أنا أقصص أجنحة بنزيمة وأحطه في مكانه كلاعب وتمشي الأمور، ما تمشي. إحنا في الاتحاد أيام الكابتن محمد نور لما كان هو القائد وهو اللي ماسك الفريق، لو كان أي أحد يأثر على الكابتن محمد نور يتأثر الفريق كله، وبالتالي حقق البطولات والإنجازات. نفس الطريقة جاء مع بنزيمة، أنت دائما تدلل اللاعبين وتمنحهم الأجواء المعنوية بغض النظر حتى لو ما تشعر أنه هي فكرتك ولا رأيك ولا هذا، لأنه هذا تعامل مع بشر، مو أنت تتعامل مع منتج ولا صناعة ولا آلة. وبالتالي هذا الهدر المالي اللي إحنا كنا نتمنى المؤسسات اللي العمل المؤسسي والإداريين اللي عندهم كثير من الشهادات الجامعية واللغات الأجنبية وإتقان اللغات الأجنبية ما استطاعوا أن يعملوا مثل الهواء. الهواء على الأقل كان يحسبها بالورقة
1: والقلم.
0: ورقة وقلم.
1: صحيح. أبو فهد.
2: شوف باستثناء الفيحة، باستثناء الفيحة اللي شفت فيه تغريدة متميزة منهم أنهم عندهم ضبط مالي وعندهم حوكمة صحيحة وعندهم قدرة على المحافظة على أموال النادي إلى درجة أنهم صاروا يسجلون إيرادات. البقية الأندية فيها هدر مالي بشع.
3: قدسية.
2: لا لا عندها
3: قدسية ربح.
2: لا لا عندها هدر. لا ربح في لاعب وخسر في لعيبة.
4: لا عندها هدر.
2: لا لا عندها هدر. شوف أنا ما أنا ما أتعامل مع الحالة الاستثنائية، أنا أتعامل مع الحالة المشاعة. لكن بكل الأندية اللي أنا شايف هدر مالي بشع، مروع، مستفز للرأي العام بطريقة حقيقة. أنا أشوف أن في ناس صاروا فعلا كرهوا كرة القدم بسبب هذا الهدر اللي قاعد نسمع فيه. لاعب توقع معاه 3 سنين 4 سنين بمبالغ جهنمية، فجأة يمشي بالمجان.
3: منهم
2: واجد.
3: لا منهم اللي تسببوا بهالحالة.
2: الإدارة
3: حط لي إصبعك على الخلل.
2: يعني مثلا في النصر انا مصبعي على قويدو ملك الهدر يا راجل، مؤسس قناه رياضيه نصراويه في اليوتيوب ما بثت ثانيه واحده بملايين الريالات اغلقت ما حد حاسبه. كلهم انا اتكلم لك عن اغلبهم اجانب والمدراء الاجانب، بالاضافه إلى فيه دعم كبير من السماسرة. السماسرة لاقين العملية. يعني مثلا الاتحاد مشى 4 مدربين كبار بسبب هدر مالي، النصر مشى لاعبين ومدربين بسبب هدر مالي، الهلال عاد الهلال اليوم الحين صاير مرة الآن رقم واحد في الهدر المالي. يعني لو جاء العكس انه الهلال يفاوض لشراء جواو كانسيلو مش حيفكه من ناديه ب40 مليون.
3: صحيح.
2: اليوم أنا أفكه من الهلال البرسلونة، واحد من أفضل أندية العالم، بالمجان ما يصير ذا. أندية الأهلي نفس الشيء، الشباب، كل الأندية. لكن اليوم الهلال الحين نتكلم عن مالكم مرتفع وبيمشي، نتكلم عن نونز ما ندري وينها الحين. هو هذا لاعب كان في يوم الأيام جايب ليفربول البطولة. نتكلم عن جواو كانسيلو.
3: طيب خلنا نمسك الخيط من اول، اسمح لي بنفس الموضوع. نمسك الخيط من اوله. حنا قيل لنا من الاساس انه في، تتذكرون نيجيريا اللي في الرابطه وقبل سعد اللذيذ، يقولون انهم هم اللي يروحون للاسماء هذول ويفاوضونهم ويخلصون معهم بعدين يجيبونهم هنا. معناته تسعيره اللاعبين دي المرتفعه هل هي من الانديه ولا من الصندوق ولا من الرابطه؟
2: لا من برنامج الاستقطاب.
3: طيب المفروض الانديه عليها خلل، بس انه مو
2: لا شوف الانديه اللعيبه الثمانين اللي قالهم سعد عنهم لذيذ ليست مسؤوليه الانديه، مسؤوليه سعد اللذيذ.
3: اتذكر انهم 92 لاعب.
2: احنا نتكلم لك يعني الهلال اليوم عنده لعيبه كبار. انا عندي قناعه ان العمليه نفسيه. ليش ما تعلق كانسيلو نفسيه؟ ليش ما هو لاعب كبير؟ ليش ما تعلق مالكم؟ ليش ما تعلق نونز؟ لا وبعدين الجمهور الهلالي مرة يعني بين ويلكم اند جود باي. هذا انا اقول للسماسرة اللي قاعدين يلعبون في نادي الهلال بهذا الشكل، يا اخي اتقوا الله في اموال نادي الهلال، اتقوا الله في اموال حتى غير الهلال.
3: لا ما له دخل السمسار يدور فلوس السمسار، راح للمسؤول اللي

0: شايف وساكت.
1: طيب
0: سواء كان في الرابطة سواء كان اروح للسمسار، انا السمسار اللي برياله ببيع 100 يا اخي، هذا شغلتي.
1: شوف انا
0: بس
1: أنا
0: المسؤول اللي سمح له.
1: اوكي بس انا مثلا اليوم ما ابغى مثلا اعلامي اتحادي يتكلم عن فهد سندي، اعلامي هلالي يتكلم عن نواف بن سعد، اعلامي نصراوي لحظة يلا يتكلم عن عبد الله الماجد، اعلامي اهلاوي يتكلم عن خالد الغامدي. هذولي اللي كانوا رؤساء المؤسسات غير الربحية انتهت أمورهم من 12 أغسطس. اليوم أنا سؤالي لابتهال السائر المسؤولة في وزارة الرياضة عن ذا الجانب، احنا يا أستاذ ابتهال نبغى نسأل
0: وكيل الوزير لشؤون الأندية،
1: نبغى نسأل الآن هل الانتخابات جمدت؟ لأن ما أعلنتوا عن انتخابات.
0: هذا موضوع ثاني.
1: أبى أكمل.
0: هذا موضوع ثاني.
1: طيب
0: خلني بهذا المحور.
1: علشان أنا أبغى أوصل للمحور. هل الانتخابات جمدت؟ ما ندري. هل الجمعيات جمدت؟ ما ندري. هل الإعلان عن رؤساء المؤسسات الربحية جمدت؟ ما ندري. طيب إحنا من هو الإعلامي المميز اللي ممكن يستنطق ابتهال السائر حتى توضح لنا؟ طيب. علشان اليوم نحكي عن هذا الهدر، احنا قاعدين نشوف هدر بشع مخيف مروع مستفز، كل واحد يقول ما هو بنا.
0: طيب عماد
2: محمد، التشريعات والأنظمة واللوائح اللي بدأت من بداية الخصخصة هي السبب الرئيسي والأساسي في هذا الهدر. انت اليوم قادر انك تمول الأندية، جميع الأندية ببرامج محوكمة وبرامج مميزة، وجالس تعلن عنها بكل شفافية في المؤتمرات الصحفية. في المقابل ما انت قادر تضبط الأمور المالية للأندية بأي شكل كان. والدليل ان وزارة الرياضة، الإدارات المعنية في وزارة الرياضة عندما أرهق هذا الملف، ملف الاستدامة المالية وملف الاستقطاب وملف الرقابة المالية، أرسلته مباشرة على رابطة دوري المحترفين. الرابطة أصلا ما هي قادرة تقوم بنفسها علشان تسند لها هذه الملفات الثقيلة جدا. يعني سابقا كانت وزارة الرياضة في فترة من فترة كانت تتغنى في مؤتمرات الصحفية بالاستدامة المالية، عفوا بالرقابة المالية وبالضبط المالي. تحويلها للرابطة ما هو مبرر أبدا، لأن الأندية هي مرجعيتها للوزارة وليس مرجعيتها للرابطة.
3: بس أنا في شيء بسألك عنه، أنا شايفها بشكل عام. يعني من 3 سنوات تحول الوسط الرياضي بجماهيره بإعلامية بمسؤولين في أنه منه اللي يستطيع أنه ياخذ مبالغ أكثر من الآخر. ما يعني الموضوع ما تحول إلى أنه هل يستحق هذا اللاعب المبلغ ولا لا أنت عطيت النادي الثاني عطني زيه، هذا أخذ كذا أنا بأخذ كذا، وصارت الموضوع فيه تزايد في محاولة أنه أخذ من الكعكة قد ما أقدر.
2: ممتاز.
3: طيب هذا الجو العام من اللي أوجده؟
2: اللي أوجده عدم الشفافية في التعامل مع البرنامج بالكامل. عندما تعلن في كل مؤتمر صحفي إحنا كإعلام نحضر نطلب معلومة كم المبالغ التي صرفت. والله ما تحضرني المعلومة الآن، إن شاء الله تعلن الفترة المقبلة. ما تحضرني المعلومة الآن، راح تعلن الفترة المقبلة. طيب البرامج المميزة اللي جالسة تقدمها من الدعم الأندية جالسة تعلن تقول والله في 100 مليون راح تقدم للنادي، في 200 مليون بناء على حضور الجماهيري، بناء على البند الفلاني، بناء على البند الحوكمة. طيب اعلن كم الاستقطاب، استقطبت لاعبين لنادي ألف والنادي باء والنادي تاء والنادي جيم. ترى الصراع بمحمد اليوم ما هو صراع هلال ونصر فقط، يعني في المبالغ المالية، ترى الصراع حتى باقي الأندية. يعني تشوف مثلا في السوشيال ميديا واللي تعتبر اليوم وسيلة إعلامية تضاهي كل وسائل الإعلام، تلاقي والله مثلا جماهير النادي مثلا التعاون يقولك والله لو أنا أخذت نصف ما أخذ الاتفاق من دعم كان أنا أصبحت نادي يحقق الدوري، أنا لو حصلت على ما حصل عليه النادي الفلاني ترى الصراع هذا على مستوى الدوري كله. طيب. وخلقت عدم الشفافية. طيب. في التعامل مع هذا الشيء. بس
3: طيب. أخيرا
2: الجميل محمد
3: ختم
2: الجميل في الموضوع أنه اليوم مع دخول الاستدامة ودخول الرقابة المالية على كل الأندية خاصة أندية الشركات صار الصوت أعلى. سابقا كان يتكلم عنه بعض الأندية، اليوم لا، صار الصوت أعلى، خاصة الحادث اللي صارت مع النصر أصبح اليوم الطاولات الإعلامية كلها تتحدث وتتداول هذا الشيء، وراح يتم التصحيح طالما انه ارتفع الصوت بشكل.
3: طيب ابو سارة السؤال قبل ما تعلق في سؤال وتقول تعليقك، اللاعبين اللي ما هو مستفيد منهم نادي الف ليش ما يروح نادي باء؟ ليش أوديهم برا أو ألغي عقودهم؟ ما هو يعني المصب المالي واحد للنادي هذا ولا

0: ثاني، انا انقل اللاعب هذا بدل ما اخسر اوديه اكيد في نادي ثاني يحتاجه. ابو ساره
1: بجاوب على سؤالك اول. المشكله في تدخل الجماهير في رغباتهم في اللاعبين، يعني لو اعطيتني مالكم في الاتحاد انا اشوفه مفيد احسن من ديابي، لكن الجمهور ايش بيقول؟ بيقول يعني بعد ما رمى الهلال انت جبته لنا وما ادري مع اي خطا يكون. ولما نونيز مثلا كلاعب مهم وممكن استفيد منه، هذه مشكله دخول الجانب في اتخاذ القرار وفي في في رغبه الاداره مع تداخل من صاحب القرار ومن الذي يستطيع ان يحدد ما يريد الفريق. يعني زي مثلا الاتحاد بعد سنتين ثلاث سنين رامون بلانوس يمشي اللي هو صانع مشروع المواليد، الان لو انا اجي اقرر واجيب قرارات يمكن مي جيده وامشي يقعد الجمهور والنادي يتحملها، وهذه المشكله. ولا زي ما تفضلت ابو محمد، ليه احنا اللاعبين الموجودين عندنا الان يعني انا اسمع مالكم بروح الدرعيه، ليه ما يقاتل الاتحاد عليه؟ يعني بالذات الاتحاد في حاجه الى لاعب. وبعدين مالكم واحد من افضل لاعيبه الهلال وجزء رئيسي في الهلال وعامل فرق في الهلال، كيف يتوافق مع انزاجي؟ بس بقول الجزئيه اللي عندي، سمعت ابو محمد انت خلال الاسبوع اللي فات نغمه اللعب المالي النظيف؟ مرت عليك هذه
0: صحيح.
1: الكلمة
0: صحيح.
1: أيوة، هذه المقصود منها إيش؟ يقول لك الأشخاص اللي جايين بيستثمروا في الأندية، يقول لك أنا بستثمر بشتري نادي سين، لكن لازم يكون تثبت لي مسألة اللعب المالي النظيف، لأنه أنا لو أشتري نادي سين بمليار وأصرف عليه مليار، أنت الطرف اللي أنا ما أعرفك قد تدفع للطرف الثاني 3 مليار بدون سبب بس تدعمه. فبالتالي إذا كان اللعب المالي النظيف لازم أنا أعرف كل مبلغ يدخل للنادي أو المنافسي، نادي اللي نادية أو المنافسين، كل مبلغ يدخل بمعنى أوضح. يعني الحين لو في نادي الخلود المستثمر أو المالك نادي أيوة مالك نادي الخلود، لو أدخل مثلا لنفترض 100 مليون دولار، ما يمكنه انه يشتري صفقات. ليه؟ لانه لازم يكون الدخل من خلال استثمارات وتسويق وبيع وشراء عشان اعرف انه عندك استدامة مالية، مش زي ما تقول ايش منحة من النادي. كذلك انت لو تشوف الدرعية وتشوف القادسية، القادسية يتدرج في اسعار اللاعبين لانه لازم يكون الدخل مقارنة بالمصروفات. هنا اللي يتحدث وانا اعرف من يعني بدا يتحدث عن اللعب المالي النظيف، الشركات التي تريد ان تستحوذ على الاتحاد او جزء من الانديه الاهلي او النصر ترى بانه لابد من اللعب المالي النظيف، لانه انا لو جيت ادفع فلوس وبستثمر وبشتري النادي واجيب هذا، انت سهل عليك انه في نادي ثاني يتفوق عليك في الصفقات.
0: هو على كل حال هو موجود حتى في اوروبا هذا الموضوع، وفي انديه كثيره توقفت بسبب قانون اللعب المالي النظيف، والرابطه سئلت في هذا الموضوع وقالت انه مستقبل القريب راح يعني يقر هذا الموضوع يطبق. صحيح. صحيح. ابو فهد قفل هذا الموضوع قبل ما نروح.
2: شوف، اكبر كذبه مررت على الجمهور الرياضي ان هناك تكتل قادم لشراء النادي الأهلي ونادي النصر ونادي الاتحاد. هذه أكبر كذبة. يعني مثلا على سبيل المثال، أكبر الموارد للكؤوس العالم وللدوريات الأوروبية الكبرى هو النقل التلفزيوني. احنا من أيام معالي الشيخ صالح كامل رحمه الله وبارك الله في أبنائه، والسعر 300 مليون، وكانت ميزانية أضخم نادي ميزانيته 40 مليون، أضخم نادي. ها؟
0: ايه.
2: اليوم الميزانيات الأندية على المليار ومليار ونص، ولا زال الدوري يباع ب300 مليون، يعني المنتج قبل 20 سنة ب300 مليون، ها؟ واليوم ب300 مليون. يا أخوي الزبادي بدال كان حين ذاك الحين بريال، الحين بريال ونص، يعني قال الدوري يصير بمليار.
1: لحظة، ثلاث شركات.
2: لا أنا أكلمك، أنا أعرف أنها أكبر كذبة هذه، وأساسا سكرت يوم 7/8.
0: خلنا نشوف المعلومة اللي عنده.
2: أصبر، طيب أكمل لك.
0: ثلاث شركات.
2: أسمع بكمل لك. طيب 7/8 سكرت الباب شراء الأندية الثلاثة ذي، سكرت الأبواب.
0: ما في أحد تقدم
2: وفي محاولات للتمديد. الوزارة أعلنت قبل فترة في مؤتمر صحفي 5 أندية، الطائي والأهلي.

0: أبها والشعلة
1: رياض.
0: والرياض، الوحيد اللي تقدم لها نادي الشعلة من مجموعة إعلاميين، ما في أحد يتقدم. أسعار اللاعبين غالية، أسعار اللاعبين نار، التكلفة عالية. أنا كمستثمر أنا كيف أجي تبغاني أصرف 3 مليار على نادي يجيب لي 500 مليون؟ اليوم الأستاذ وليد الفراج متبني قضية أنه سمو الأمير الوليد بن طلال يوجد عراقيل في نقل ملكية النادي له، عشان تعرف كيف الوضع. الوضع احنا قاعدين نمرر كلام مهو بصحيح، وعندما يأتي من يكشف ويضع النقاط على الحروف يزعلون عليه. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، انه لا يوجد تكتل لشراء الاتحاد ولا للنصر ولا للأهلي.
2: احنا نوعدكم،
0: والأندية متورطة.
2: احنا نوعدكم ان شاء الله انه راح يكون معنا ضيف من الوزارة لمناقشة هذا الموضوع معهم وعن آخر الأحداث في موضوع الخصخصة. وش الثلاث شركات مساعد يا أبو سارة؟
3: والله اللي أعرفه شركة بن محفوظ وشركة جمجوم وكل شركة الوحدة، وفي شركة ثالثة ماني متأكد من اسمها.
2: الشركتين كتكتل ولا كل واحد الحال؟
3: لا كل واحد الحال، والشركتين جمجوم والثانية عندهم شراكة أجنبية في رأس المال. شركة بن محفوظ شركة سعودية، وجلسوا مع النادي خلال الفترة السابقة قبل مباراة الجزيرة، جلسوا مع اللجنة وجلسوا وشافوا الأمور في النادي، والآن خلال هذا الأسبوع كمان يواصلون، وإحنا نفكر. طبعا أنا على رأيي الشخصي الأندية الجماهيرية ما أحب أنها تروح تتملكها شركات، أحب زي ما قال الرائد والتعاون عشان تصنع من نفسها. هذا الأندية الجماهيرية خصخصتها دائما تكون من داخلها، توزع الحصص وتتوزع بين الجميع، ويبقى النادي اللي له عشق وانتماء ومحبة. لا يمكن يمتلكوا شركة أجنبية تمتلك انتماء الجماهير وتصبح فيما بعد تقرر على الجماهير ماذا تفعل في حالة الفوز وحالة الخسارة.
2: طيب احنا مثل ما احنا عودناك من المواسم الماضية انه في مجموعة اخبار ونترك لشركائنا اختيار ما يريدون التعليق عليه. في تطور قضية خالد الغامدي ومركز التحكيم، رفض جابر الجهني الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي لاحظ طلب خالد الغامدي، رد احمد ابو عمار محكم اتحاد القدم في القضية المتعلقة باستبعاد من انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي. أيضا توج السعودي سعود عبد الحميد بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 مع فريق لانس بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل. خبر مهم للكرة السعودية لسعود عبد الحميد.
1: طبعا هو انتصار لسعود عبد الحميد، ورسالة لكل اللاعبين السعوديين أنه اقتدوا بالكابتن سعود عبد الحميد، ذهب إلى تجربة مع روما الإيطالي وكافح فيها، ورغم أنه ما وجد فرصة ذهب إلى الدوري الفرنسي وقدم مستويات رائعة، 8 مباريات في الموسم الأول، الموسم الثاني قدم عطاءات، اليوم يفتتح موسمه ببطولة. اليوم يعتبر سعود مثال لكل لاعب سعودي لجيل قادم، جيل كأس العالم 2034 المفترض
2: أنه يقتدي. سعود عندنا زيه واحد يصبر على فرصته ويتحمل، وتتذكر أول الانتقادات جتها من هنا
1: بالضبط،
2: أنه أنت رحت كبير وجلست على دكة الاحتياط وشيء كثيرا قالت له، ومع ذلك صبر وبحث عن الفرصة ووجدها،
1: وبحث عن الفرصة وبحث عن المجد قبل المال. سعود اليوم يوم تقارن بلعبة المنتخب تلاقي سعود في مراكز متأخرة، فهو ضحى بجزء من المال مقابل النجاح، مقابل التواجد في أوروبا كأول لاعب سعودي ناجح في أوروبا. هي رسالة لكل اللاعبين. هي أتمنى اليوم مصعب الجوير ينظر إلى تجربة، خاصة أنه مصعب موهبة الكرة السعودية، اليوم لاعب رائع جدا، يقتدي بسعود عبد الحميد ويقدم نفسه بصورة رائعة جدا. اليوم جيل 34 كله مطالب أنه يقتدي بسعود.
2: أكمل الأخبار واختار اللي تبغي. سعود وفواز، نذكر أنه سعود عبد الحميد فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 مع لانس بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، وبعد هذا اللقب ويعد هذا اللقب الثاني لسعود عبد الحميد مع فريقه الحالي بعدما سبق له المساهمة في تتويج الفريق بكأس فرنسا. سعود لعب 32 مباراة، 10 مساهمات، 3 أهداف وصنع 4. ورونالدو أيضا ألمح بأن قائد النصر أن العام الحالي ربما يكون الأخير له في الملاعب، مشددا على أنه يتطلع لترك إرث عظيم في اللعبة. الخبر الأخير، حددت لجنة مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم الساعة 3 من عصر الخميس موعد لإجراء قرعة الدوري 16 مسابقة خادم الحرمين الشريفين داخل استديوهات الناقل للدوري ثمانية. تولوجيك وش كنت؟

0: سعود عبد الحميد انتصر على بطل دوري ابطال اوروبا وبطل العالم
1: باريس سان جيرمان.
0: نعم
1: يلا ابو فهد، بطل العالم هو بتشيلسي، اللي نعرف انه تشيلسي.
0: لا النسخه الاخيره
1: اللي نعرف في امريكا تشيلسي، اللي شارك فيها الهلال اللي نعرف انه تشيلسي.
0: لا في النسخه اللي بعدها اللي لعب فيها الاهلي.
1: لا لا لا ورطك ورطك.
0: لا النسخه اللي لعب فيها الاهلي النسخه الاخيره.
1: اهلي ايش؟ لا هو يقصد اللي شارك فيها الهلال. الهلال الاهلي ما عمره لعب في كاس العالم.
0: لعب في لعب
2: مو مشكله مو مشكله مو مشكله من تاثير الزكمه.
1: من اللي مزكم انت؟ هو
2: انا بس هو اللي
1: الحين انت مزكم هو اللي تسخن سخونه جدا.
2: تفضل فهد ايش تختار؟
1: والله انا ودي انك تروح الفواز قبل
2: يدبرنا ما بقى الا يخرج بعد.
1: لا لا
2: راح يا فواز
1: يلا.
3: شوف سعود عبد الحميد نتكلم عنه نحترمه ونحترم لعبه وفرحانين ونبارك له وان شاء الله غيره كمان زياده، بس على مستوى مردوده الفني في المونديال كان ضعيف. وكان
2: مو منا مو منا يا فواز مو منا، الفريق كله كان ضعيف.
3: صحيح صحيح، بس في بعض اللاعبين قاتل للحظات الاخيره. عموما ان شاء الله يتوفق في كل مشاويره. ونتكلم على مستوى اللاعبين القادمين، ترى ابرز لاعب في السعوديه جاي من البيت لعب في النادي اللي هو سالم الدوسري. نتكلم على الاكاديميات، الاكاديميات بمثابه روضه اطفال واستقبال صغار السن، وادفع لهم انا اشتراك لابني 600 ريال ولا 500 ويقول لي المدرب ده ابنك حيكون احسن لاعب في العالم، ويستمر ويجي في الاخير يلبس التيشيرت. لازم اللاعبه يقروا كتاب محمد شكري الخبز الحافي، كيف النجوم اللي هم عندهم معاناة كيف يستطيعوا أن يصنعوا نجوم كرة قدم حقيقية. سعود عبد الحميد
2: الخبز والحافي.
3: الخبز الحافي
2: شلون الخبز الحافي؟
3: هو سمى
1: يعني بدون سكر.
3: ايوه حافي وبس، وما يحصلوا اصلا الطفل، عشان كذا يقاتل على المركز اللي يبغاه ويقاتل على الانتصار في الكورة.
2: طيب.
3: سعود عبد الحميد اعتقد انه كان عنده بعض التحديات الخاصة والشخصية موجودة هنا، سواء كان في نادي الهلال أو قبله نادي الاتحاد، فعوض كل هذه الحماسة لأن ينجح في المقابل. لكن لو راح لاعب ما عنده أي تحديات ولا عنده أي رغبات حيرجع زي ما راح.
2: بس حالة التمسك بالفرصة عند سعود عبد الحميد تدرس للأجيال القادمة. سعود
1: شوف أنا
2: تأكدت من المعلومة عماد،
1: تشيلسي فايز 3-0 بالحلال
0: على
1: تشيلسي، فايز على
2: معلومه صحيحه
1: تشيلسي فايز على باريس سان جيرمان.
0: انا اللي اعرفه 2025 اللي كسب البطوله باريس.
1: فايز على مين ذا؟ صار في بطولتين، هذه بطوله مناطق.
2: انت تقصد البطوله اللي شارك فيها الاهلي لو استمر؟
0: ايوه
2: هذيك مختلفه الظاهر عن كاس العالم للانديه، ولا
1: يقصد يمكن اللي في الدوحه
2: هذيك كاس القارات؟
1: يمكن.
2: طيب
1: شوف انا بعيدا عن
0: عموما فاز على فريق كبير. سعود عبد الحميد فاز على بطل اوروبا في اخر نسختين وكاس القارات
1: البارح.
0: نعم كاس القارات اللي كسبها.
2: لا تتحسس من سعود ترى.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا عادي عادي عادي
0: اخوي الكبير،
1: بس هو انتصار للجيل القديم.
2: للشبال
1: اللي ما يواكبون التطور.
0: لا بالعكس
1: اللي ما يواكبون التطور.
0: انتم الخير والبركه يا ابو فهد.
1: شوف انا عندي خبر، عندي خبرين مهمه ابغى اختم بها الحلقه. هناك صفقة أنا أطلق عليها صفقة القرن على مستوى الأندية المحلية، تطبخ على نار هادئة بين القادسية والنصر. هذا خبر أول. الخبر الثاني
2: لا ما اكتمل الخبر.
1: لا ما عاد أقدر أقول شيء.
2: نواف العقيدي؟
1: لا ما أدري والله ما أدري.
2: ما يصير.
1: لكن هناك صفقة للاعبين وليس لاعب واحد تطبخ على نار هادئة.
2: للاعبين واحد يروح هنا واحد يجي هنا صح؟
1: والله ممكن
2: يروح طبخة ثانية غير كذا.
1: الخبر الثاني اللي أقوله اليوم، احنا نرحب في النادي الأهلي بطل آسيا في النخبتين في مدينة الحوطة، وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة. إن شاء الله بإذن الله
2: مباراة. اشتخلك في الحوطة أنت بندلة
1: الحطة والدلم، يعني عائلة الصرامي من هنا وهنا
2: جنب بعض.
1: اي نعم. واذا اذا فازوا نجوم الانوار واخرجوا بطل اسيا لهم مكافاه خاصه مني في الاخير. اذا كان الاهلاويين ينتظرون 13 مليون يورو من نيوكاسل لانه قيمه كسر عقد يساريه، قيمه الشرط الجزائي ليساريه، فلن يحصلوا عليه لان هناك 16 مليون يورو لصالح نيوكاسل ضد الاهلي بعد انتقال اللاعب الفرنسي ماكسيميان من نيوكاسل للنادي الاهلي اثناء تقريبا 2000
2: و 3 سنوات.
1: نعم

0: إيه. لين المعلومة دي؟
1: معلومة من داخل من داخل من من عمق
0: هو
1: عمق
0: هو
1: من العمق
0: واحد
1: من من العمق الرابطة
0: المصدر البي اي اف
1: إيه من العمق الرابطة
0: ما له دخل رابطة
1: ف...
0: اللي يدفع هنا ويدفع
1: إيه هنا أقول لك علشان كذا حيكون في تسويات. يعني إذا أنت تقول أنا في الحلقة الماضية اللي معك قلت لي إنهم ينتظرون 13 مليون يورو بعد صحيح. شهر
0: تصل.
1: فالمعلومة أنا لما سألت عنها قالوا لا في فلوس نيوكاسل من مغادرة اللاعب الفرنسي الجناح اليمين أو اليسار ماكسيميان لصالح النادي الأهلي عشان كذا حتكون في تسويات.
0: ماكسيميان اللي راح يعار لتركيا راح سنة وبعدين الغوا.
1: لا ما راح لتركيا راح للفريق اللي لعب له سعود العام الماضي ها.
0: راح
1: وراح بعد لتركيا.
0: أول سنة راح لتركيا وبعدين أعتقد أنه أنغوا.
1: لأني أنا العام الماضي لما سعود فاز بالكأس كأس فرنسا أنا كنت شايفه يلعب معهم.
0: كذا أنت إعارته مرة ثانية.
1: فنرحب بالنادي الأهلي ونجومه. طيب. وإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة.
0: والله هذه معلومة ما بزينة للأهلاويين يعني هو المعلومات اللي عندنا
1: ونرحب برابطة النادي الأهلي بقيادة تركي وأتمنى عاد ما يستفزنا هناك.
0: من هو تركي؟
1: بندر هو تركي هو
0: تركي؟
2: تركستاني
1: آه. ما يستفز جمهور الأنوار بقولة قولوا لي كم عنده.
0: الحال ايضا في البيت النصراوي عاد نواف العقيدي حارس مرمى النصر وزميله المدافع عبد الله العمري للمشاركه في تدريبات الجماعيه مساء امس الاحد بعد تعافيهما من الاصابه. المعلومات اللي معماد عن نواف العقيدي انه في خلاف مع اداره النصر على موضوع التجديد واني العب اساسي. يعني يبدو انه مسلسل سنوي نواف العقيدي وفي حديث انه طلب انه يروح للشباب بعدين توقفت المفاوضات.
1: قدم عرض رسمي
0: وانه يروح الشباب واعدوا انه يكون لاعب اساسي في جميع المباريات وبعدين قالوا الفتح. وش المعلومات هو اللي كان العقيدي
3: هو معلوماتنا طبعا معلوماتنا من طرف جانب الشباب هو تاخر الشباب في التعاقد مع حارس مرمى كان لانتظار الكابتن نواف العقيدي ورغبه الشباب ورغبه اللاعب في تمثيل الشباب حتى المشاركه بصفه اساسيه لانه كان وعد من اداره الشباب انه يستمر بصفه اساسيه لكن في اليومين الماضيه او بعد توقف المفاوضات اعتقد انه كان في تقريب وجهه
0: نظر الشباب يملك انه يدفع قيمه النواف العاليه
3: طبعا النصر يشارك فيها ودخول ايضا صفقه
0: كابتن وش يجبر النصر انه يشارك
3: همام الهمامي رغبه اداره النصر في الحصول على خدمات الكابتن همام الهمامي
0: ما جاوبتني النصر وش يجبر انه يدفع نص راتبه ومو بيلعب له
3: يدفع نص راتبه عشان يحصل على خدمات همام الهمامي يدفعها في الموسم الاول فقط والباقي يتحمل الشباب في حال العقد بالمقابل الحصول على خدمات الكابتن
0: ليش ما تمت
3: همام الهمامي يبدو انه النصر واللاعب كان بينهم تقريب وجهات نظر اكثر لتجديد عقد لمدة 3 سنوات وهذا ما ظهر الايام الماضيه انه اللاعب اتفق مع اداره النصر على التجديد على لمدة 3 سنوات
1: لا شوف همام الهمامي ما يبغى يجدد مع الشباب يبغى يروح النادي ثاني لانه باقي عنده 9 شهور
0: عقده عالي
3: إلى نهاية الموسم
1: لا باقي 9 شهور ونهاية الموسم يروح هو ياخذ الفلوس كلها ويرتاح. مشكلة نواف العقيدي مع النصر انه كل يوم يجي برأي اليوم ما بجدد بكره ماني بجدد اليوم لازم العب اساسي بكره ما اليوم انا مصاب يعني اخر اصابة كانت في الكتف لانه كانت في كرة عرضية مع عبد الله الحمدان والتحم معاه وسقط على الكتف فالرجل غير واضح ولا يعطي كلمة قاطعة فموضوعه يعني صعب يعني مرة نعم مرة إيه مرة نعم مرة يعني طيب. الإجابة الواضحة هي اللي الإجابة عدم الواضحة هي التي أخرت بقاءه من عدمه في نادي النصر.
0: طيب أنا أتمنى من السادة المشاهدين يعذرون اليوم في حالة مرضية إن شاء الله نسأل الله الشفاء طبعا لي أنا وأشكر شركائي في حلقة اليوم من جدة فواز الشريف ومن الرياض سعود صرامي وعماد الصايغ موعدنا بكرة إن شاء الله بعد لا مو بعد بكرة الساعة 3 عصرا على MBC أكشن عربية FM وMBC شاهد في أمان الله.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
5: صراعات لا تكاد تنتهي حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة الشارع السياسي من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها
2: ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لأنه

0: لأنه سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. ترامب يعبر عن سعادته باتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا ويعتبرها خطوة كبيرة ومهمة. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن بلاده ستعمل مع السعودية وتركيا لضمان الدفاع والأمن في المنطقة. الحوثيون يستهدفون مجددا ميناء المخاب بصاروخين باليستيين وضربات حكومية على مواقعهم في الجوف. المصادر العربية تتحدث عن موافقة على تمديد هدنة 60 يوما بين إيران وأمريكا. ترامب يقول إنه غير مستعجل. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب بأن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية. وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. ومن جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستواصل التعاون مع السعودية وتركيا للقيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمملكة وتركيا وعن المنطقة بأسرها. هذا وكانت السعودية وباكستان وتركيا وقعت في 7 أغسطس الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة تهدف لتعزيز التعاون والردع الدفاعي بين الدول الثلاث. الاتفاقية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في مكة تنص على أن أي اعتداء مسلح على أي من الدول الثلاث يعد اعتداء عليها جميعاً.

0: يجعل ترامب يرحب بالاتفاق بهذه القوة يستخدم عدة عبارات لا أعتقد أو لا أظن بأنها عبارات عابرة عندما يقول بأنه اتفاق مهم وجريء وأن دول المنطقة يعني ستدافع عن نفسها ويقول أخيرا وهي خطوة أولى. ما الذي وجدته واشنطن في هذا الاتفاق حتى يصفها ترامب بكل هذه الصفات؟
1: ويستبشر خيرا، لأنه هذا الاتفاق كما تعلم أستاذ خالد من الواضح بعد الشكر على استضافة معية زميلي في هذا الحوار، هذا بناء على ما تقدم من علاقات ثنائية أمريكية سعودية وثنائية مع الأطراف الأخرى اللي هي تركيا وباكستان. نتحدث عن 8 عقود من الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية. نتحدث بعد تقريبا عام، يعني في نوفمبر 2025 كان سمو ولي العهد في واشنطن، ورأينا الحفاوة التي استقبل بها من قبل الرئيس ترامب البيت الأبيض في الكونغرس، وكان التركيز على أهمية السعودية كدولة من خارج حلف الأطلسي ترتبط بعلاقات متميزة دفاعية. اللافت جدا أن اتفاق مكة الدفاعي هو عملية البند الخامس، وهذا أهم حلف الناتو، بمعنى هو استجابة دفاعية ولا هجومية لا عدوان فيها على الإطلاق. والمهم جدا أن يقول أخيرا رئيس ترامب، لأنه أيضا يشير هذه علاقات، وتم بحث هذا الأمر كما كشف من مصادر سعودية من عامين، ويتم بحث هذا الأمر بأناة، بمعنى الأمر غير مرتبط بما يتبادل البعض بأنه فقط التهديد الإيراني. التهديد الإيراني قائم، لكن هناك تهديدات أخرى، لذلك يشير إلى علاقات أفضل دفاعية بين دول الشرق الأوسط، وهذا يشير أيضا إلى المستقبل، بمعنى اتفاقية صحيح دفاعية استندت إلى أسباب موجبة ولكنها تركز على المستقبل، شرق أوسط جديد بكل معنى الكلمة، علاقات جديدة مع الحلفاء. ولا بد من الوقوف على إشارتين عزيزي أختم بها. الإشارة اللي هي أيضا متزامنة من حيث التوقيت، إشارته لكوريا الجنوبية عندما قال بأنه طلب من وزير الحرب بيت هيكسيث تخفيض، يعني لم يقل إلغاء، تخفيض المناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأشار إلى كوريا الشمالية بأنه هو على علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي، بمعنى يركز أيضا كيف هي العلاقات التي تريدها إدارة ترامب مع الحلفاء عبر العالم.
0: لكن في هذه النقطة تحديدا كانت الإشارة إلى موضوع أنه كان يريد دورا أكبر من كوريا الجنوبية في التعامل مع التهديد النووي الإيراني، وكوريا الجنوبية رفضت ذلك. فبالتالي هذا يقودنا إلى السؤال التالي، إلى إذا كان هذا الاتفاق ينظر إليه الرئيس ترامب بهذا الترحيب لأنه كما يرى ربما موجه إلى إيران وميليشياتها في المنطقة.
1: هو أنا اللي تعمدت الإشارة لذلك عزيزي، لأنه يضبط علاقة الحليف بالحليف والشريك، بمعنى لابد أن تراعي مصالح وتفاهمات. لذلك المثال الآخر اللي كنت ذاهب إليه، الاتفاقية اللي متعلقة بالطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تردد وقيل أن هناك بعض المطالب.
0: واضح سيد بشار، يبدو أنه فقدنا الاتصال ربما بضيفنا من واشنطن. أذهب إلى أنقرة إلى السيد محمد زاهد جول. هنا أنقرة، كيف تقرأ هذا الترحيب الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب باتفاق يمنح تركيا دورا إقليميا وأمنيا أكبر في المنطقة في هذا التوقيت؟ سيد جول،
2: نعم أسمعك الآن.
0: نعم، هل تسمع؟ كنت أسأل عن موقف أنقرة، وكيف تقرأ أن يبارك ترامب هذا الاتفاق الذي يمنح تركيا كما قلت ربما دورا أمنيا أكبر في هذه المنطقة، وإن كان ذلك يعني بالنسبة لتركيا موافقة أمريكية ضمنية على صعود قوة تركيا بشكل مؤثر إقليميا في المنطقة؟
2: بداية التحية الطيبة لك أستاذ خالد والجميع ضيوفك الكرام والجميع مشاهدي قناتكم. يعني من المؤكد أن هذه المباركة مهمة لعدة أسباب. أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الدول الثلاث تركيا والباكستان والمملكة العربية السعودية تتوافران على علاقة استراتيجية وطويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الأمني والعسكري والاستخباراتي، وهذه الدول الثلاث حقيقة كان بينها الكثير من الاتفاقيات في السابق أيضا، لكن أن يكون

0: ان هناك مبادره اقليميه من هذا النوع حقيقه هو الجديد في الموضوع. وترامب يقول ان هذا يعني هذه الاتفاقيه اتفاقيه مكه ليس بديلا بطريقه غير مباشره عن الشراكه الاستراتيجيه التي تتوافر عليها تركيا والمملكه او عفوا تركيا وامريكا او ترك او السعوديه والولايات المتحده الامريكيه. الامر الثالث وهو امر مهم بالنسبه لتركيا في رايي الشخصي، هناك كما هو معلوم دول اقليميه على راسها اسرائيل يعني نعتت هذه الاتفاقية بنعوت غير واقعية وغير صحيحة، وبالتالي هذه رسالة حقيقة إلى بعض هذه الدول الإقليمية سواء إسرائيل أو الموالية لإسرائيل أن هذه الاتفاقية تحظى بمباركة أمريكية من جهة، وكذلك هو اتفاقية يجب أن يكون، بمعنى أن دول المنطقة كما هو دول حلف شمال الأطلس يجب أن تبادر ابتداء وانتهاء بالصناعات الدفاعية وأن تقوم أيضا بعمل دفاعي مشترك وتجهيز أنفسها بحيث أنها تتخلى شيئا فشيئا دعنا نقول عن الرعاية الأمريكية بالدرجة الأولى والرعاية الغربية بالدرجة الثانية. يعني هو كان يطلب من الدول الأوروبية مثل هذه المطالب خلال السنوات الماضية، وها هي تحققت في الشرق الأوسط ولم تستطع إدارة ترامب أن تحقق مثل هذا الشيء أو التوازن دعنا نقول في داخل المنظومة الأوروبية.
1: جيد، دعني أخذ وجهة نظر أيضا ضيفي من إسلام أباد سيد عبد الرحمن حياة. يعني باكستان أيضا من جهتها عندما وباكستان هي القوة النووية الوحيدة ربما تحت هذه المظلة، مظلة الاتفاق اتفاق مكة يعني، فبالتالي إلى أي مدى يمكن لهذا الترحيب بهذه القوة الآن أن يبدد مخاوف إسلام أباد؟ لأنه هناك من نظر خلال الأيام الماضية إلى أنه هذا الاتفاق قد يربك أو يعقد العلاقات بين واشنطن وإسلام أباد.
2: نعم، بعد التحية لك أستاذ خالد ولضيفك الكريمين وللسادة المشاهدين، أعتقد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم رحب ب أو شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترحيبه بهذه الاتفاقية، وترى باكستان أن يعني أن الدول الثلاثة هي من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وينظر في إسلام أباد أن هذه الاتفاقية جاءت لملء فراغ استراتيجي عسكري كشفت عنه الحرب الأخيرة أو التوازنات المتغيرة في المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، واعتقد أن الولايات المتحدة كانت تشعر بوجود فراغ سعت الدول الثلاثة باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا إلى ملء هذا الفراغ لإعادة التوازن العسكري الاستراتيجي إلى المنطقة. لاحظنا أن إسرائيل يعني كانت لا تحترم دول المنطقة، كانت تقصف الدول التي تشاء دون احترام لسيادة تلك الدولة، وبعد ذلك لاحظنا أن إيران حولت الحرب الأخيرة إلى حرب عشوائية تستهدف الدول المجاورة لها، الدول التي ليست لها أي علاقة بهذه الحرب خاصة دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا لاحظنا أن باكستان خلال الأسابيع الأخيرة لم تهتم كثيرا ببذل الوساطة لتهدئة التوترات، بل ركزت على تعزيز مثل هذه التحالفات العسكرية الدفاعية مع الدول الصديقة لإقرار ميزان القوى العسكري في المنطقة. فأعتقد أن ليس الولايات المتحدة فحسب، جميع دول المنطقة والقوى الداعمة لعملية السلام في المنطقة ترحب بهذه الاتفاقية لأنها تعيد التوازن العسكري إلى المنطقة، وهذا التوازن مهم لخلق نوع يعني ما كشفت عنه الحرب الأخيرة من عدم توازن في موازين القوى العسكرية.
1: جيد، دعني أرحب بضيفي أيضا الذي ينضم إلينا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد رفاعي. أهلا دكتور إياد، أرحب بك معي في نشرة الرابعة. يعني عندما يقول ترامب في هذا المنشور الذي يرحب يعني بعبارات ملفتة إن المنطقة تتكاتف الآن، هنا أي شرق أوسط يتخيله ترامب عندما يستخدم هذه العبارة؟ يعني من سيكون داخل هذه المنظومة بالنسبة لترامب ومن سيكون خارجها؟

0: بغض النظر عن الاختلافات التكتيكية، أرحب بك أستاذ خالد وبالسادة والسيدات المشاهدين وكذلك بالضيوف الكرام. بغض النظر عن الترتيب التكتيكي لشكل المنطقة، إلا أن الاستراتيجية الأمريكية منذ سنوات مضت هي sharing the burden أو مشاركة الحمل أو العبء عن الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار ضيفك السابق، الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الدول الأوروبية والدول المشتركة في حلف الناتو بمشاركة الأعباء العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس ترامب والإدارة الأمريكية والنخبة الحاكمة في واشنطن سترحب بتحالف مثل التحالف السعودي التركي الباكستاني. لا يهم عدد الدول الموجودة في هذا التحالف أو من هي هذه الدول، ما يهم استراتيجيا للبيت الأبيض هي أن دول المنطقة تمسك زمام الأمور بنفسها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها هيدجينج إلى آسيا أو التوجه إلى مواجهة الصين في آسيا، فهي تريد أن تؤمن الشرق الأوسط أوروبا وأفريقيا بتحالفات أمنية تكون حليفة للولايات المتحدة أو صديقة للولايات المتحدة الأمريكية. فهي من هذا المنطلق تشعر بحماية النموذج الاقتصادي العالمي القائم على الرأسمالية، وتشعر أيضا بحماية التواجد الأمريكي بشكل عام، ولا نقصد التواجد العسكري بل التواجد الاقتصادي، التواجد الثقافي والتواجد التكنولوجي في الشرق الأوسط. فلا يهم الولايات المتحدة الأمريكية عدد الدول المشتركة في هذا التحالف بقدر ما يهمها أن هذه الدول تكون صديقة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن التركيز الأمني والعسكري الأمريكي ينصب لمواجهة الصين وأيضا ينصب للداخل الأمريكي. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعيش
1: بس هذه النقطة تحديدا مهمة. يعني أنت تقول أن يكون التركيز منصبا على مواجهة الصين، يعني هذا بأنه هذه الاتفاقية بهذا الشكل مع هذه الدول هي تنحو هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
0: بكل تأكيد لا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتواجد في الشرق الأوسط كما اعتادت منذ الخمسينيات الميلادية في مواجهة الاتحاد السوفيتي، ثم بعد ذلك ما تسمى حرب على الإرهاب وإلى آخره من التمخضات التي أغرقت السياسة الأمريكية في مأزق كبير في الشرق الأوسط. فهي بكل تأكيد لا تريد من مثلا السعودية وباكستان وتركيا أن تنضم لأمريكا في مواجهة الصين، لكن لا تريد أن تمضي وقتا طويلا في رمال الشرق الأوسط المتحرك بعد فشل عسكري في العراق وفشل عسكري في أفغانستان. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تمارس دور الشرط العالمي لمدة أطول، لأن الناخب الأمريكي في الداخل لم يعد مرحبا لقرارات إمبراطورية بهذا الشكل.
1: ممتاز. هناك أسئلة كثيرة أيضا تطرح ربما في تفسير وتحليل وقراءة يعني منشور دونالد ترامب، لكن قبل ذلك أريد فقط أن أذكر بما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، حيث أكد بأن الاتفاقية تقوم على مبدأ الردع الجماعي، وشدد على أنها لا تستهدف أي دولة بعينها وإنما تهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأضاف بأن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث. أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد بأن الاتفاقية لا تستهدف إيران أو أي دولة أخرى. نستمع.
2: هذا التحالف ليس لديه مشكلة مع أي دولة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها ما لم يتعرض لهجوم منها، لكن بطبيعة الحال فإن تركيبة القوة التي أنشأناها ستكون لها مساهمة بناءة في دعم الاستقرار الإقليمي. لكنني أشدد على هذه النقطة، إيران ليست هدفا لهذا التحالف. نحن نتعامل مع الأمر وفق مبدأ واضح، أي دولة لا تهاجمنا ليست هدفا لنا.
1: سيد بشار جرار ضيفي من واشنطن، ما الذي يعني تكسبه الولايات المتحدة من هذا الاتفاق؟ نتحدث عن حلفاء أقوى أم عن فاتورة أمنية وعسكرية أقل؟ في المقابل ما الذي يمكن أن تخسره واشنطن؟ ألا يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق الآن إلى تقليص اعتماد أهم حلفاء أمريكا على الولايات المتحدة؟
3: هذه الدعاية الإيرانية، حاولت بروباغاندا الإيرانية وعملائها الإقليميين القول بأنه ماذا نفعت الولايات المتحدة، أين هي القواعد الأمريكية، وتتناسى أن من أتى بالقوات الأمريكية والتحالف الدولي هو مغامرات قام بها صدام باحتلال الكويت، وبعد ذلك النظام الإيراني محاولة تصدير الثورة ما يسميها الثورة، وهذا الأمر من خلال ما سموها ذرائع أذرع وأدوات، وهم عملاء ثبت من خلال قيامهم بعمليات عدائية الذي يريد

0: تريد ترامب عزيزي؟ كما تفضل قبل قليل أخي بالحوار من المملكة العربية السعودية بأنه الناخب الأمريكي المزاج العام والنخبة الأمريكية لا تريد دور شرطي في العالم، وترامب نجح على أجندة بأنه 7 تريليون أنفقت في الشرق الأوسط ودماء سفكت، وكان هذا الأمر يعني في النهاية زاد العداء لأمريكا بالنسبة لي، وأن تترك حدود بلادك الجنوبية تواجه المخدرات وتقوم ببناء
1: جيد.
0: وتحاول تغيير
1: هناك مظلة
0: الأمم والثقافة.
1: المظلة الأمريكية عاشتها دول المنطقة تحت على مدى العقود الماضية يا دكتور سيد بشار جرار ضيفي من واشنطن، ألا تخشى واشنطن بأن هذه المظلة اليوم تتقلص؟ باكستان على سبيل المثال لديها علاقات قوية بالصين، علاقات من كل النواحي، بالتالي ألا يمكن أن تخشى واشنطن أن تنتهج دول أخرى داخل هذه المظلة، مظلة الاتفاق، يعني علاقات أقوى مع الصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هو لذلك ترامب يطرح نفسه مرارا، ليس فقط ريغان، نيكسون. الصين كانت بشكل أو بآخر عندما قامت إدارة نيكسون في فتح قنوات الحوار مع الصين أظهر بأنه هناك دور كان بالذات الاستخبارات العسكرية الباكستانية، والدور الباكستاني أيضا مهم جدا في موضوع حرب أفغانستان، وهذا الأمر يدرك الرئيس ترامب. هو يريد أن يحول هذه الأعباء البردنز التي تحدث عنها قبل قليل أخي، لا يريد تبقى أعباء، يريد أن تصبح مسؤولية، ومسؤوليات مشتركة بمعنى شراكة مستثمرة. ما الذي أريد أنا من خلال هذه الشراكة؟ هو لا يريد عداء لا إيران، لذلك أنا ضربت مثال عزيزي كوريا الشمالية، هذه فيها إشارة كما قال اليوم لفوكس نيوز بأنه لدينا يعني اتصالات مع حتى الحرس الثوري الإيراني، هو مع حماس قال كذلك، لدي اتصالات مع حماس، وبنفس الوقت يقول بأنه يستطيع تحويل إيران، حتى إيران إن كفت عن البلطجة يحولها لجزء من الإقليم. لذلك لم تكن دعوة رئيس وزراء باكستان عندما قال أهلا وسهلا إيران ممكن تنضم، لأنه الغاية كما قال أردوغان وقال وزير الخارجية التركي وهو بالأساس مدير استخبارات، إن لم يكن هناك أي طرف عدواني سواء إيران أو دولة أخرى في الإقليم أو خارج الإقليم، لا مشكلة لدى دول التحالف.
1: ممتاز.
0: وهي نواة عزيزي.
1: ممتاز.
0: الذي يراهن عليه ترامب بأنه هذه نواة لشرق أوسط جديد تبني علاقات تحالف متقاطعة مع بعضها بعضها، لا أنضاد، لا تقوم بمحاولة عداء لطرف آخر.
1: طيب.
0: كفوا الحوثي عن الاعتداء على البحر الأحمر، كفوا الأدوات أو الأذرع الأخرى عن هذا النشاط العدائي، ولذلك لا مشكلة لنظام الإيراني.
1: ربما من كلام السيد بشار جرار هذا قد يقودنا أيضا إلى أنه هذا الاتفاق ما زال ينظر إليه، حتى وإن كانت تصريحات الرئيس الأمريكي يمكن أن تؤخذ في هذا السياق، على أنه موجه ضد إيران. سيد زاهد قول يعني إيران وميليشياتها في المنطقة، سؤال وإن كان سؤال افتراضي يعني، لكن لو ذهبت الولايات المتحدة الآن لتوجيه ضربة عسكرية قوية على إيران، وفي المقابل ردت إيران كما ترد دائما على دول الخليج أو على المملكة العربية السعودية باعتبارها جزء من هذا التحالف، يعني هنا ما هو الموقف التركي والباكستاني أو موقف الاتفاق؟ هل سيمضي في حرب مع الولايات المتحدة ضد إيران بحكم هذا الاتفاق؟ وبالتالي نفهم هذا الترحيب بهذه القوة من الرئيس الأمريكي بأنها في هذا السياق وفي هذا الاتجاه؟
2: ابتداء يجب الإشارة إلى نقطتين مركزيتين في رأيي الشخصي. هذا الاتفاق الذي ولد قبل نحو أسبوع في مكة المكرمة، أعتقد أنه اتفاق ليس وليدة الظروف الحالية فقط، هناك أولا علاقات ثنائية ممتازة ممتدة بين هذه الدول الثلاث بالجانب الأمني والعسكري، وهناك استثمارات في هذه الجوانب منذ سنوات، وهناك الكثير من الاتفاقيات قد بنيت، وبالتالي يمكن القول أن نواة هذه الاتفاق والرؤية المنبثقة عن يعني اتفاق مكة كانت قبل 7 أكتوبر، قبل عامين، أكثر من عامين،
1: لأنه ما عندي الكثير من الوقت، جاوبني على
2: هذه نقطة أولى. هذه نقطة أولى، وهي نقطة أشار إليها بالمناسبة صراحة وزير الخارجية التركي في نفس المقابلة التي أشرتم إليها. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن الاعتداء الإيراني إذا كان هناك اعتداء إيراني قادم، فتركيا وباكستان أعتقد ستلبي كل ما تريده المملكة العربية السعودية، ليس بالضرورة

0: ضرورة فتح آفاق حرب جديدة، لا شك في ذلك. لا أعتقد أن هذه رؤية سعودية ابتداء، لكن إذا كان هناك من مطالب سعودية لخبراء عسكريين أتراك لمسيرات تركية تعمل وتنشط مثلا على خط الحدود السعودية اليمنية وغير ذلك من المطالب السعودية المشروعة الدفاعية، أنا أعتقد أن تركيا ستكون من أول الدول التي ستلبي هذه المطالب بشكل مباشر وبشكل سريع.
1: هل الأمر بهذا الوضوح بالنسبة لإسلام أباد فيما يتعلق بهذا السيناريو الافتراضي حتى الآن سيد حياة؟
2: نعم، أعتقد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير قد أكدا في تصريحات قبل أسابيع بشكل واضح أن إسلام أباد ملتزمة باتفاقيات الدفاع المبرمة مع المملكة العربية السعودية. وأوفد الباكستان وزير داخليتها الأسبوع الماضي إلى طهران، وقد أشارت الصحافة الباكستانية إلى أن إسلام أباد أبلغت طهران رسالة واضحة بأنها لن تساوم على مصالحها الإقليمية، وأن أمن المملكة العربية السعودية يعتبر خط أحمر بالنسبة لباكستان. يعني باكستان بعثت رسائل واضحة لإيران وحذرتها من عدم المساس بأمن المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك لاحظنا تصريحات إيجابية صدرت من جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي رحب بهذه الاتفاقية وأكد بأنها يعني بأن إيران ترى أن دول المنطقة باتت تعتمد على نفسها. فهناك يعني مؤشرات إيجابية وأيضا تدل على أن باكستان بعثت رسائل واضحة
1: إيجابية دبلوماسية، لكن على الأرض يختلف الأمر تماما. يعني هذه من
2: نعم. بالنسبة لتواجد باكستان، القوات الباكستانية متواجدة منذ يعني في شهر يونيو الماضي أرسل باكستان طائرات ومقاتلات وقوات دفاعية إلى المملكة العربية السعودية. باكستان متواجدة والتعاون قائم، ومثل ما تفضل ضيفك قبل قليل يعني التعاون بين الدول الثلاثة في المجالات العسكرية الدفاعية التكنولوجية قائم أصلا يعني. وأعتقد
1: احتمال أن تكون هناك ضربة مشتركة، أنا أتحدث في حال تلقت السعودية مثلا أي ضربة، احتمال أن تكون ضربة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، يعني على اعتبار أنها هي من تقوم بهذه العملية العسكرية الآن، بالإضافة إلى الحلف الثلاثي الموقع لهذا الاتفاق، هذا احتمال وارد ومرجح بين باكستان والرياض وكذلك تركيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة. طيب ربما أختم معك سيد إياد الرفاعي الآن، إسرائيل أين هي من المعادلة الجديدة في المنطقة بعد هذا الاتفاق وفق وجهة النظر الأمريكية؟
3: إسرائيل خارج المعادلة الجديدة، وإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 هي تشكل عبئة على الإقليم، هي خارج كل التفاهمات الإقليمية. حتى تركيا التي تمتلك علاقات كانت دافئة مع إسرائيل أصابها شرخ كبير في العلاقات التركية الإسرائيلية الفترة الأخيرة. فإسرائيل تعتبر دولة منبوذة في الشرق الأوسط وحول العالم، وهذا ليس كلام مبالغة، هذا كلام حقيقي فعلي في الميدان وكذلك في الصحافة وفي كل يعني معطيات السياسة الدولية. إسرائيل لم تعد دولة مرحب بها سواء في أوروبا، في آسيا، في الشرق الأوسط، هي جزء من النظام الإقليمي لكنها لا تريد أن تدخل النظام الإقليمي عن طريق السياسة، تريد أن تدخل النظام الإقليمي عن طريق السيطرة العسكرية. فلذلك يعلم الرئيس دونالد ترامب بأن هذا التحالف بالتحديد لم يدخل إسرائيل ولن تكون إسرائيل جزءا فيه، هذا يشكل بديل عن الرؤية الأمريكية التي كانت ترى أن أمن الشرق الأوسط يجب أن تكون إسرائيل ركن أو حجر زاوية فيه. لا، الشرق الأوسط لا يحتاج لإسرائيل بأن تكون حجر زاوية في أي تفاهمات إقليمية أمنية، ودائما الباب مفتوح.
1: ممتاز.
3: الدول بل السلام، الدول التي تقبل القرارات الدولية، الدول التي لا ترتكب إبادات جماعية، دائما هي مرحب بها بأن تدخل من هذا الباب العريض.
1: ربما هذا ما أشار إليه ترامب عندما قال أنه خطوة أولى. معليش سيد بشار جرار أختم معك، من يجب أن يقلق أكثر بعد هذا الترحيب الأمريكي بهذه القوة للاتفاق، طهران أم تل أبيب؟
4: عزيزي الذي يقلق هو الذي ينظر إلى هذا التحالف إنه تهديد،
1: الاثنين ولا ينظر على أنه هذا تهديد الموقف. يعني
4: نعم، ولا ينظر بأنه تهديد إلا إذا كانت إيران وكلديها نوايا عدوانية.

0: ومصر على مواصلة هذه النوايا فهو تهديد. إذا نظرت إسرائيل، وللأسف بعض الأصوات بدأت تروج حتى يعني حتى في داخل اليمين الأمريكي، تروج ضد أردوغان بأنه هو كان يلهب النقاشات الداخلية في أمريكا تحريضا على إسرائيل وعلى نتنياهو. لذلك ترامب اليوم تحديدا نأى بنفسه عن الانتخابات الإسرائيلية،
1: واضح.
0: ويقول إذا إسرائيل تجد في علاقة سوية بين حلفاء دفاعية تكون المشكلة عندها في إسرائيل. لذلك ترامب يمهل هذه الأطراف كلها للنضج إلى مستوى من الشراكة القائمة على احترام دول الجوار وعدم تدخل الشؤون الداخلية. هذه هي الرسالة للجميع.
1: ممتاز، شكرا جزيلا لكم جميعا، أسعد بتواجدكم معي دائما. من واشنطن الكاتب المحلل السياسي بشار جرار، من اسطنبول رئيس تحرير الاندبندنت التركية محمد زاهد جول، من اسلام اباد الصحفي عبد الرحمن حياة، ومن جدة الباحث السياسي الدكتور اياد الرفاعي والأكاديمي أيضا. الرابعة بعد الفاصل. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في عدة جبهات في الجوف.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية أن ميليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا مجددا بصاروخين باليستيين. وقبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن الحوثيين شنوا هجمات جديدة على المخا، حيث سمع دوي انفجارات في شارع الكهرباء. يذكر أن الهجمات الحوثية على المخا وميناء المدينة مستمرة منذ عدة أيام، وكان الميناء علق عملياته التشغيلية على إثر تلك الهجمات. أيضا استهدفت ميليشيا الحوثي بخمسة صواريخ سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر تتبع أحد التجار. كان ضبطتها البحرية اليمنية بعد أن كانت تستخدم في تهريب معدات للحوثيين مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. أيضا السفينة كانت خالية من الحمولة لحظة استهدافها داخل الميناء، كما كانت السفينة رابضة في اللسان البحري في باب المندب بعد تعطل محركها، وتستخدم لنقل البضائع والمواشي بين الساحل اليمني وسواحل القرن الأفريقي. المصادر العسكرية أفادت بأن أربعة صواريخ استهدفت السفينة وأن خامسا سقط في البحر. قبل ذلك استهدفت القوات الحكومية اليمنية تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات مختلفة في محافظة الجوف. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تتصدت يوم أمس لتحشيدات لميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في

قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبلة غربية مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. أطلقت ميليشيا الحوثي ناشطيها الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك بصحة الفيديوهات التي تنشرها القوات الحكومية اليمنية لاستهداف عناصر الميليشيات وتجمعاتها وآلياتها بالطيران المسير والانقضاضي. ناشطو الحوثي أعادوا هذه الفيديوهات إلى ساحات السودان وأوكرانيا، وذهب بعضهم إلى اعتبارها مفبركة بالذكاء الاصطناعي، رغم أن الميليشيات شيعت العشرات من قتلاها خلال اليومين الماضيين في العلن، وقالت إنهم قتلوا على جبهات مختلفة، في حين أفادت مصادر عسكرية بأن قتل الحوثيين خلال آخر 72 ساعة الماضية نهز 300 قتيل بفعل الضربات بالطيران المسير والانقضاضي الذي كثفت استخدامه القوات الحكومية. كما انتشرت أيضا من داخل صنعاء مقاطع صوتية ومحادثات كتابية لمواطنين يسكنون في مناطق سيطرة الحوثي، تنقل شهادات عن مقاتلين كانوا على الجبهات يحذرون فيها الأهالي من الزج بأبنائهم فيما وصفوها بالمحرقة.

0: من القاهرة ينضم إلينا رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي باللزق. سيد فتحي، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. يعني
1: أهلا وسهلا.
0: الحوثي يحترف بخسائره ويشكك في الفيديوهات التي تنشر قصف الطائرات المسيرة التابعة للحكومة اليمنية لمواقعه، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: حقيقة هذه المقاطع التي يبثها الجيش أو القوات المسلحة منذ أسابيع هي واقعية ولا يمكن التشكيك بها للأسباب التالية. أولا، هذه الفيديوهات هي تعكس تضاريس الأرض اليمنية، وتضاريس الأرض اليمنية تختلف اختلافا جذريا عن التضاريس في السودان، في أوكرانيا، في روسيا، في أي دولة من دول العالم. المركبات التي يتم استهدافها والتي تظهر بوضوح هي مركبات يستخدمها الجيش اليمني أو تستخدمها حتى ميليشيا الحوثي أو تستخدمها كافة القوات العسكرية. ثالثا، الأطراء أو الأعداد أو الأفراد الذين يتم استهدافهم هم في الغالب ما بين 3 إلى 4 إلى 5. إذا كانت هذه الفيديوهات معمولة بالذكاء الاصطناعي فأصحابها يمكن أن يجعلوا العدد 10، 20، 30 أو أكثر. رابعا وهو الأهم، نحن كصحفيين كإعلاميين نستمد عدد القتلى ومراسم التشييع من وسائل إعلام جماعة الحوثي عبر محرك البحث جوجل. يمكن الذهاب إلى وكالة سبا أو قناة المسيرة، وكالة سبا في صنعاء أو قناة المسيرة، ومن ثم الدخول وسترى بأم عينك مراسم التشييع، وهي مراسم التشييع الواحدة لا يقل فيها عدد الذين يتم تشييعهم عن 50-60. وبالتالي هذه الأعداد للصرعة في هذه المعارك يوضح جليا أن هناك سلاح جديد يتم استخدامه وبكفاءة. الاشتباكات التي تحدث على خطوط التماس في الجبهات لا تسقط هذا العدد الهائل من الضحايا. وبالتالي الرواية الحوثية التي تحاول التشكيك في الاستهداف للأسف شديد بائسة ويفضحها ويفضح زيفها. النشر الموجود في مواقع الخاصة بالجماعة، الجيش استخدم آليات متطورة وحديثة، وإذا استمر استخدام هذه الآليات المتطورة
0: جيد
1: في استهداف جماعة الحوثي أعتقد أن الضحايا خلال الفترة القادمة سيكون أكبر.
0: وهل يمكن ربطها بأن هناك أثرا كبيرا الآن من خلال هذه الفيديوهات أو ما ينشر على معنويات مقاتلي الحوثيين وعلى صورة ربما التفوق العسكري التي كانوا يتباهون بها خلال السنوات الماضية، خصوصا يعني بعد أن انتشرت هذه المقاطع الصوتية التي تحذر

0: أو يحذر فيها بعض المقاتلين الحوثيين ممن هم على الجبهات من الزج بأبناء الأهالي في هذه المعركة التي وصفوها بالمحرقة.
1: إذا استمر الجيش أو القوات المسلحة في معركة الطيران المسير شهر إضافي إلى 60 يوم، أنا أجزم لك أن هذه الجبهات وهي أساسا تعاني شحة كبيرة في المقاتلين. الجماعة الحوثي خلال الأيام الماضية لجأت إلى استخدام عشرات ربما مئات المئات من السجناء المحكوم عليهم في قضايا جسيمة وتم نقلهم إلى الجبهات. هي أساسا تعاني ميليشيا الحوثي من ندرة شديدة في المقاتلين بسبب ربما زيف الجماعة، ربما وصول الناس في مناطق سيطرة الحوثيين إلى قناعة تامة أن نصرة هذه الجماعة غير مجدي، وعليها إضافة إلى الاستهداف بالطيران المسير. أنا شخصيا أعتقد أنه إذا استمر،
0: لماذا تقول إذا استمر الجيش؟ أفهم منك بأنه
1: بشكل كبير.
0: هل يمكن أن تتوقف هذه العمليات في أي وقت تحت أي سبب خلال الأيام القادمة؟
1: لا أعتقد وسيكون للأسف خيار خاطئ إذا توقفت هذه العمليات. هذه العمليات ستمثل عمليات استنزاف طويلة المدى وربما حتى قصيرة المدى وسريعة الأثر. ما حدثته هذه عملية القصف هذه خلال أسبوع إلى أسبوعين ما أحدثت ما لم تحدثه الحرب المواجهة خلال،
0: لكن ألا تقتضي
1: إلى حتى
0: تحرك على الأرض أيضا بشكل أقوى من قوات الجيش اليمني؟ يعني الضرب هذه المناطق مع وجود قوات برية تذهب للاستيلاء عليها ربما تحريرها. يعني
1: بالضبط نحن نراهن أن هذه هي مقدمة فقط للتهيئة لعملية زحف عسكرية. أنا تحدثت قبل يومين إلى عدد من المقاتلين في عدد من الجبهات، أكدوا لي أن هذه عملية القصف أسفرت عن إزاحة عدد كبير من المقاتلين في الصف الأول من هذه الجبهات التابعة للميليشيا الحوثي، وبالتالي هي تهيئ في حال انطلاق معركة برية لتقدم سهل وسلس. أنا أجزم لك أنه في حال وجود معركة برية فأن جماعة الحوثي لن تصمد أكثر من 10 أيام إلى 15 يوم في أي مواجهة، وربما يكون عدد الأيام أقل. الجماعة تعاني حالة من الضعف لم تحدث منذ سنوات طويلة، حتى التقارير التي نشرتها قناة الميادين قبل يومين من صنعاء والتي تؤكد أن الجماعة تطلب خفض التصعيد.
0: خفض التصعيد وإيقاف العمليات العسكرية، يعني هنا ما حقيقة ما يروج عن ذلك؟ يعني أو عرض هدنة ما أو إيقاف للعمليات القتالية. هل الجيش الآن اليمني بعد أن حقق ربما تفوقا ربما يتراجع أو يعني يصل إلى هدنة واتفاق مع الحوثيين؟
1: أنا شخصيا لا أؤيد أي تراجع، وأرى أن الجيش اليوم وقوات المقاومة والقوات المسلحة بشكل عام هي في أفضل حالاتها من ناحية العسكرية، من ناحية اللوجستية، من ناحية الدعم الشعبي، من ناحية الدعم المعنوي من كافة الأطراف المجتمعية، وبالتالي أيضا جاء هذا التفوق العسكري فيما يخص الطيران المسير ليكمل الصورة. كافة يعني الوضع العام بالنسبة للقوات العسكرية هو مهيئ لعملية عسكرية برية، واقتلاع الحوثيين للأمانة لن يحدث إلا بوجود عملية عسكرية تنطلق من كافة المحاور. واليوم وبعد 10 سنوات ربما 11 عام من الحرب وضع الجيش في أفضل حالاته والجبهات في أفضل حالاته، وأعتقد أنها لن تتوفر فرصة أفضل من اليوم لاقتلاع الحوثيين خلال 10 سنوات. الفرصة اليوم توفرت، وأتمنى أن تستمر العملية العسكرية، وإذا استمرت سنرى انهيار كبير للجبهات الخاصة بالحوثيين وخلال أيام قليلة.
0: شكرا لك رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي بلزرق من القاهرة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود ما وصفها بقنوات التواصل الخلفية مع الحرس الثوري الإيراني، وأن أمريكا تتحدث بشكل مباشر مع مسؤولين من الحرس الثوري. وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى أمر ما بشأن إيران. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق من اليوم أن هدف أمريكا الأول كان وسيبقى هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أفادت مصادر العربية بأن الأنباء تشير إلى الموافقة على تمديد فترة هدنة 60 يوما بين إيران وأمريكا. كانت هذه المهلة مخصصة للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. جددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أنها ستعتبر طياريها المفقودين في قطر بأنهم قد أسروا رغم نفي الدوحة.
1: إلى أن يتضح وضع طيارين الثلاثة فنحن نعتبر أنهم قد أسروا، ولذلك سنستخدم جميع القنوات الثنائية والقانونية ومتعددة الأطراف لتحديد مصيرهم.
0: الرياضة الآن مع ديما محمد السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. ودع لاتسيو منافسات كأس إيطاليا من الدور الأول في مستهل مشوار مدربه الجديد كاتوزو مع فريق العاصمة بخسارته أمام ضيفه مانتوفا من الدرجة الثانية بهدفين دون رد. فبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح فيليب روكو التسجيل لمانتوفا في الدقيقة 75 قبل أن يضيف كيازا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وتولى كاتوزو تدريب لاتسيو الشهر الماضي بعد 4 أشهر من تخليه عن منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. تأهل فيرونا إلى دور 16 من كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيفه أنتلا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكلمة. تقدم أنتلا أولا بهدف برناند جيو في الدقيقة 16 قبل أن يقلب فيرونا النتيجة سريعا عبر ماتيا كومبانيون في الدقيقة 20، وأضاف أمين سار هدف التقدم الثاني لفيرونا في الدقيقة 36، وأدرك أندريا فرانزوني التعادل لإنتلا من ركلة جزاء نفذها قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفيرونا ب3 أهداف مقابل 2، ويحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل. حقق ريفر بليت فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد تغلبه على أرجنتينوس جونيور بـ2 دون مقابل في الجولة 5 من البطولة. افتتح غونزالو مونتيلا تسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ومن ركلة جزاء نفذها كوريا في الدقيقة 89 جاء هدف التقدم الثاني لريفر بليت. وبهذه النتيجة رفع ريفر بليت رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث. فاز شيكاغو فاير على ضيفه بورتلاند تيمبرز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. افتتح روبن لود التسجيل لشيكاغو في الدقيقة 9 قبل أن يضيف ديجي دابيلا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 14، وشهد اللقاء مشاركة روبرت ليفاندوفسكي لمدة 60 دقيقة، وكاد أن يسجل مع بداية الشوط الثاني لكن حارس بورتلاند تصدى لتسديدته، وقلص فينسورمان الفارق بورتلاند في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع مقابل 24 نقطة لبورتلاند في المركز 18. في السعودية وضمن منافسات كأس الملك يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة، ويسعى الهلال لانطلاقة مثالية في البطولة للحفاظ على لقبه خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاحية مسابقة الدوري المحلي أمام الفيصلي بـ4 أهداف لـ2، فيما ستكون هذه هي المباراة الأولى لفريق الرائد الذي يلعب في دور الدرجة الأولى هذا الموسم. وستعيد هذه المباراة إلى الذاكرة لقاء الفريقين حيث سبق والتقيا 52 مرة في جميع المسابقات.

فاز الهلال 43 مرة مقابل انتصارين فقط للرائد، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وتتواصل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بنظيره الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى، ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن تجنب مفاجأة الكؤوس المبكرة وعينه على تحقيق انتصار مريح يضمن له العبور إلى الدور الثاني النهائي والذهاب بعيدا في البطولة التي غابت عن خزائنه طويلة. في المقابل يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الأرض والجمهور لخلق مفاجأة تاريخية أمام أحد أبطال المسابقة التاريخيين. وفي حائل يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الطائي، ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية المبكرة والعبور بأمان إلى ثمن النهائي استنادا إلى جاهزية الفريق الفنية والبدنية. في المقابل يتطلع الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي وخطف بطاقة التأهل لإقصائي منافسه.

0: ودع الشباب منافسات كأس الملك من الدورة 32 عقب خسارته أمام الوحدة بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية. ولعب الشباب بعشرة لاعبين بعد طرد كارلوس جونيور في الدقيقة 33، واستغل الوحدة التفوق العددي وتقدم عن طريق مراد خضري في الدقيقة 43 قبل أن يدرك كراسكو التعادل من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 56، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ويتقدم الوحدة عن طريق موراتو في الدقيقة 91، لكن الشباب عاد للمرة الثانية بعدما سجل جوش براونهيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد 100، وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى ركلات الترجيح حصل الوحدة على ركلة جزاء سجل منها دارون غونزاليس هدف الفوز. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك خالد.
1: شكرا ديما. أختم بالعناوين. ترامب يعبر عن سعادته باتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا ويعتبرها خطوة كبيرة ومهمة. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن بلاده ستعمل مع السعودية وتركيا لضمان الدفاع والأمن في المنطقة. الحوثيون يستهدفون مجددا ميناء المخا بصاروخين باليستيين وضربات حكومية على مواقعهم وضربات على مواقعهم بالجو. ومصادر العربية تتحدث عن موافقة على تمديد هدنة 60 يوما بين إيران وأمريكا، وترامب يقول إنه غير مستعجل. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
9: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
10: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
11: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
12: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
13: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة؟

0: داخليا.
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
2: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين. ترامب يكشف عن قنوات اتصال مباشرة مع الحرس الثوري، ومصادر العربية ترجح تمديد المهلة بين إيران وأمريكا قريبا.
1: ترامب يجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بأي وسيلة أو أي صيغة.
2: ورغم غياب التصريحات الرسمية، باكستان لم تعلن تخليها عن الوساطة وتستمر في تواصلها عبر القنوات الخلفية.
0: بعد استهداف مكتبه، رئيس حكومة كردستان العراق يوجه أصابع الاتهام إلى إيران ويصف العملية بالتصعيد الخطير.
3: مسيرتان من طراز حديد 110 تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر رئيس الحماية في أربيل.
0: مصادر العربية تكشف عن مخطط فصائل لاغتيال رئيس مجلس القضاء في العراق باستخدام المسيرات. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها ميليشيات الحوثي تجدد هجماتها بالصواريخ الباليستية على المخا ومنطقة باب المندب.
4: للمرة الثانية ميليشيا الحوثي تقصف شارع الكهرباء بالصواريخ الباليستية، والقوات الحكومية تستهدف تعزيزات للميليشيات في جبهات القتال.
0: ترامب يقول إن حماس وافقت على التخلي عن سلاحها، وكوشنر يلتقي نتنياهو. ووسط التصعيد العسكري، روسيا تنشئ قواعد للمسيرات قرب أوكرانيا تطال عمق الناتو.
5: الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات واسعة على روسيا في المستقبل القريب.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع زميلتين نادين وديمة، أهلا بكما.
6: مساء الخير مشاهدينا. في الموجز الاقتصادي، صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة يتضاعف إلى أكثر من 65 مليار ريال في 2025.
7: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، الهلال يستهل حملة دفاع عن لقبه في كأس الملك من برهدة.
0: أهلا بكم. نبدأ الخامسة من آخر مواقف الرئيس الأمريكي بشأن الملف الإيراني، حيث كشف دونالد ترامب ولأول مرة عن وجود قنوات تواصل خلفية مع الحرس الثوري الإيراني. وقال ترامب إن أمريكا تتواصل بشكل مباشر مع مسؤولين من الحرس. كما قال في مقابلة مع فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى أمر ما بشأن إيران، مضيفا أن عليهم رفع الراية البيضاء. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق من اليوم إن هدف أمريكا الأول كان وسيبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. تأتي تصريحات ترامب هذه بالتزامن مع ما أفادت به مصادر العربية بأن أنباء تشير إلى الموافقة على تمديد فترة هدنة 60 يوما بين

إيران والولايات المتحدة، وكانت هذه المهلة مخصصة للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل العلاقة أو الملاحة في منطقة

0: اتفاق إسلام أباد لم يسقط بعد وإن إمكانية إحيائه قائمة. وأضاف بور أن إحياء الاتفاق يعتمد على الولايات المتحدة، وقال إن عليها أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية الجانب. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. بداية، هل هناك تأكيدات من قبل الإدارة الأمريكية بأن مهلة الستين يوما سيتم تمديدها؟
1: رسميا ليس هناك من تصريحات من البيت الأبيض أو حتى الخارجية أو حتى من الرئيس ترامب نفسه على إمكانية تمديد مهلة 60 يوم، ولكن بشكل عام الإدارة تنظر إلى هذه المهلة بعدم الأهمية بهذه المرحلة، لأنه باعتراف الرئيس ترامب نفسه مباشرة بأن هناك قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني تعني بأنه الاستراتيجية الأمريكية لا تزال مستمرة، على الرغم من عدم إعلان حالات الحرب أو العودة إلى المواجهة العسكرية، إلا أنها قنوات الاتصال مستمرة إن كان من الوسطاء أو حتى بمحاولة الإدارة للتواصل مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. ولكن اللافت بهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات،
0: قال بخلال هذه المقابلة أو اعترف بهذه الاتصالات، هل أكد بأنها تمت عبر رئيس إقليم كردستان نجرفان باريزاني على غرار ما أفادت أو سربته بعض الصحف الأمريكية؟
1: بتصريحه لقناة فوكس اليوم ذكر الرئيس قناة سرية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني من دون تحديد أي جهة إقليمية أو دبلوماسية تقوم بمهمة الوساطة، ولكن عندما يقول الرئيس قناة سرية هذا يعني بأنه يا إما مجتمع المخابرات الأمريكية أو حتى الأمن القومي الأمريكي، من غير إيضاحات إذا عن تفاصيل الوسيط الذي يقوم بهذه المهمة، أم إذا كانوا ضباط في الاستخبارات الأمريكية هم من يقومون بهذه الاتصال المباشر. ولكن بشكل عام أراد الرئيس توجيه رسالة بأن الولايات المتحدة الآن تبحث عن مرحلة مختلفة تماما بالتواصل مع الإيرانيين عن تلك التي رأيناها في السابق، وهي البحث عن الطرف الأساسي والذي يملك الثقل العسكري والأمني في إيران للتواصل معه للتوصل إلى حل، على الرغم من أنه ذكر نقطة مهمة بأنه ليس مستعجل للحل حتى ولو أنه هناك عامل الانتخابات الأمريكية المقبلة، ولكن هذا لا يشغله في هذه المرحلة.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. إلى إقليم كردستان، حيث أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استهداف مكتبه ومنزل رئيس وكالة الأمن والمعلومات بمسيرتين إيرانيتين، ووصف الحادثة بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي الدكتور كفاح محمود. أهلا بك دكتور كفاح. إذا الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان أكدت بأنها مسيرتين إيرانيتين انطلقت من الأراضي الإيرانية، كيف سيرد الإقليم على هذا الاستهداف الإيراني الواضح لمركز رئاسة الحكومة؟
2: سيدتي كريسيانا، أنا أعتقد ما حصل اليوم هو مس بسيادة العراق قبل أن يكون مس بسيادة إقليم كردستان. هذا العدوان سبقه طبعا عملية خطيرة جدا أيضا، وهي محاولة اغتيال فائق زيدان رئيس مجلس القضاء في العراق. هاتين العمليتين ربما تعطي رسالة واضحة جدا بأنهم كل من يقف مع السيد الزيدي في نزع سلاح الفصائل المسلحة أي الميليشيات وإقصائها عن الساحة العسكرية سيتعرض إلى عملية اغتيال أو إلى قصف بالمسيرات. واضحة جدا هذه الرسالة، وإن استهدفت سيادة إقليم كردستان، إلا أن رد الفعل بالتأكيد سيكون بالتوافق مع بغداد، رغم تحفظي كمراقب بأنه بغداد في ظل الظروف الحالية لا تستطيع أن تقوم بأي رد فعل يعني متوقع منها، ستكتفي بالإدانة والاستنكار كما حصل في كل مرة أو تشكيل لجان وإلى آخره. الظروف لا تسمح للسيد الزيدي
0: يعني عندما تتحفظ على
2: المطلوب من
0: ماذا يمكن أن تقوم به بغداد؟
2: بالتأكيد لو كانت الأمور

0: يعني مفاتيح السيطرة كانت جميعها في يد الحكومة الاتحادية، الخيارات كانت كثيرة، خاصة وأن حكومة الإقليم سلمت بغداد ليس اليوم وإنما منذ سنوات تفاصيل مهمة عن الذين قاموا بعمليات القصف، أسمائهم، المواقع التي انطلقت منها طائراتهم، من زودهم بهذه الطائرات، كيف يتم تمويلهم، كل هذه التفاصيل لم يعتقل أي شخص منهم للأسف الشديد. وهذا يعني بأنه الحكومة الاتحادية بشخص رئيسها ليس زيدي فحسب وإنما حتى من سبقه يستطيع أن يقوم بعمل كهذا. السيد الكاظمي حاول أن يفعل شيئا ورأينا جميعا كيف استهدف بيته بل و
1: برأيك الزايد اليوم ليس بإمكانه أن يقوم بأي شيء أيضا؟
0: ربما لو استخدم التداخل الجراحي بمساعدة أمريكية ومعه كل العراقيين صدقيني بدءا من المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي، الكل مع إيقاف هذا التهول الكبير للقوى الشيعية داخل البلاد. هذه عملية تدوير للتجربة الإيرانية في موضوعة الحرس الثوري. رأينا ماذا فعل حزب الله وهو أيضا أحد أذرع إيران في لبنان، ونرى الآن المآسي التي يتسبب بها الحوثيين في اليمن، ورأينا أيضا في سوريا ماذا فعلوا في سوريا، ويريدون أن يكرروا مثل هذه العملية في العراق عن طريق هذه الميليشيات. حينما رفضت كردستان أن تكون ساحة لمثل هذا السلوك الميليشياوي، بالتأكيد استخدموا أكثر من 1000 عملية قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ، لكن ماذا حصلوا، ماذا جنوا من تلك العمليات؟ لم يحدث أي شيء، لم يتغير الموقف، لم يستطيعوا أن يخرقوا جدار كردستان، واستمرت العملية كما حصلت
1: يعني
0: هذا اليوم مع استهداف وقبلها استهدف رئيس الإقليم أيضا.
1: هذه النقطة، ولكن كيف يمكن تفسير استهداف اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان بتزامن مع المعلومات التي ذكرتها صحف أمريكية بأن رئيس الإقليم نجرفان بارزاني يتوسط بين الإيرانيين وبين الأمريكيين من أجل إيقاف هذه الحرب؟
0: التيار المتشدد في إيران سيدتي الكريمة تشتري كراهية الشعوب، وهذا ما حصل. صدقيني لم يعد هناك مواطن واحد في كل الخليج العربي ودوله يحترم هذا السلوك في إيران، وكذا الحال هنا في العراق وفي تركيا وفي سوريا وفي معظم المحيط العربي. إيران تشتري كراهية هذه الشعوب للأسف الشديد، رغم أن إيران دولة إسلامية ومقربة، وأنا أتحدث عن الشعوب. للأسف الشديد ما يحصل الآن مثير للسخرية تارة ومثير للألم تارة أخرى. هم يعتمدون أو قبلوا بوساطة السيد رئيس إقليم كردستان بأن يتواصل مع الحرس الثوري كما قال أحد تقارير الوكالات الخبرية في العالم، وأكدوا للسيد بارزاني بأنهم يساندون ويدعمون الفريق المفاوض مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى يقوم هذا التيار ذاته، التيار المتشدد، باستهداف مقر ومكتب رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة. أنا أعتقد يعني هناك كما قال الرئيس ترامب، هناك أكثر من فريق في إيران يتلاعب بهذه الأوراق.
1: طيب، ولكن بهذه النقطة تحديدا،
0: هذه التيارات
1: دكتور كفاح، تحديدا بما حدث اليوم، هل تعتقد عندما تقول بأن هناك أجنحة مختلفة في إيران، المسؤول عن هذه التجاوزات دائما تنسب للحرس الثوري، والقنوات الاتصال بين نجرفان بارزاني هي مع أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي يعني هل تعتقد بأن هناك جناح آخر هو من قام باستهداف رئاسة الحكومة؟
0: ربما حتى وحيدي على اطلاع على هذا العمل، وربما ايضا يعني دعيني افصل الامر اكثر. في منطقتنا عموما في الشرق الاوسط، حتى في تجربه حزب العمال الكردستاني، كانت هناك دائما لدى هذا الحزب واجهات تقوم بالعمل لكي تنأى بنفسها عن الاعلام. في بغداد ايضا بعض الميليشيات قررت ان تسلم السلاح، وكانت حقيقه كوميديا يعني مضحكه، سلمت الاسلحه المستهلكة بينما حافظت على بقية الأسلحة المهمة لديها. قدمت واجهات معينة.

0: حتى في بقية الفصائل صنعت واجهات معينة لكي تنأى بنفسها عن الاتهام أو عن الإعلام. قامت هذه الواجهات وهي واجهات نكرة طبعا غير معروفة بالقيام بذات الأعمال التي تقوم بها هذه الفصائل. في إيران أعتقد هذا السلوك متوفر جدا، يعني يتعاملون مع الأحداث بواجهات ربما ليس لها علاقة بالمؤسسات المعنية التي ذكرتيها، الحرس الثوري أو غيره، لكن أكيد أن تنطلق.
1: طيب هل ممكن أن يكون هناك طرح آخر يعني أو تفسير آخر دكتور كفاح، بأنهم يميزون يعني يعتقدون بأنه نهج ربما رئيس الإقليم مختلف عن نهج ومقاربة رئيس الحكومة؟
0: لا، هم واهمون جدا طبعا. النهج هو نهج واحد وهو المصالح العليا لإقليم كردستان، يختلفون في التطبيقات لكن النهج هو نهج واحد وهو نهج المرجع الكبير الرئيس مسعود بارزاني، فهو مرجع الجميع في هذه الناحية. أعتقد الإيرانيين لا يستطيعون.
1: طيب يعني الرسالة التي أرادوا إيصالها من خلال هذا الاستهداف دكتور كفاح هي تحديدا لرئيس الحكومة، وما هي الرسالة؟
0: لا، لكل كردستان. ورئيس الحكومة معروف أنه خلال هذه السنوات الماضية لم يسمح لا لإيران ولا لغير إيران أن تخترق جدار الحكومة، واستطاع أن يعمل ما لم تستطيع أن تعمله الحكومات العراقية المتعاقبة في خدمة الإقليم وشعب الإقليم. ولذلك أنا أعتقد هم يحاولون كما قلت لك في بداية مداخلتي إحداث فجوة في جدار حكومة كردستان. هذه الفجوة دعينا نسميها بمختلف الأسماء، هي محاولة لتوسيع البون بين الاتحاد الوطني وبين الديمقراطي الكردستاني، هي محاولة زرع فتنة، هي محاولة للجم تصرفات الإقليم في مساندته لنزع سلاح الميليشيات. هناك أكثر من رسالة في هذه الأعمال، لكن دعينا نسأل بهدوء. بعد أكثر من 1000 مسيرة وصاروخ على أقليم كردستان، ماذا جنت إيران وماذا جنت الميليشيات؟ هم في تقهقر وتخلف وضعف بينما يتقدم أقليم كردستان بكل نواحي الحياة.
1: شكرا لك المحلل السياسي الدكتور كفاح محمود، كنت معنا من أربيل. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات الجوف.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أول مرة يتم التعدي على الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
2: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر مطلعة للعربية بأن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان بهجمات طائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. المصادر أضافت أن هذه التهديدات جدية ومرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وقالت إن هذه التهديدات دفعت السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. إلى ذلك، كشف مصدر أمني عراقي للعربية أن قوة خاصة اعتقلت مسؤول الاستطلاع في حركة النجباء والقيادي الاستخباراتي في الحشد الشعبي عباس حسين. وأضاف المصدر الأمني أن الاعتقال جاء عقب مداهمة منزله في محافظة ذي قار. معنا من بغداد مدير مكتب العربية في العراق ماجد حميد. أهلا بك ماجد. أبدأ معك بمحاولة اغتيال عباس حسين مسؤول الاستطلاع في أو اعتقاله، هل هي مرتبطة بمحاولة اغتيال زيدان؟
1: أنا حقيقة لا توجد معلومات حول عملية الربط التي تمت عمليا. هو تم اعتقاله قبل ساعات من الخبر الذي بث على شاشة العربية والمصادر التي تحدثت لشاشة العربية حول وجود مخطط بناء على معلومات استخباراتية داخلية وخارجية أبلغت إلى الحكومة العراقية بأن هناك مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس فائق زيدان من قبل فصائل مسلحة من خلال طائرات مسيرة. وبناء على هذه المعلومات الاستخباراتية تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية بخصوص المقرات التي يتردد إليها رئيس القضاء كمقر القضاء الأعلى ومقرات أخرى، وكذلك تم إجراء تحصينات للموكب الأمني الذي يتنقل من خلاله زيدان إن كان داخل المنطقة الخضراء أو خارج المنطقة الخضراء. كانت هناك تصريحات لرئيس القضاء بخصوص أنه الفصائل التي ترفض تسليم السلاح سيتم التعامل معها وفق المادة 4 إرهاب، وكان قد تحدث في أكثر من مناسبة بضرورة نزع السلاح وبأن السلاح أصبح لا حاجة له في ظل وجود حكومة قوية وجيش وقوات أمنية متعددة وفي ظل الانسحاب الأمريكي الذي سيكتمل تقريبا خلال شهر من الآن. هناك أيضا نقطة مهمة بأن الحكومة العراقية بناء على هذه المعلومات أيضا قامت بتجديد أو زيادة عدد منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم رصد طائرات. ربما كانت هذه الطائرات بحسب التحليلات الأمنية والاستخباراتية هي جس نبض لفاعلية منظومة الدفاع الجوي للقوات الأمنية العراقية. قبل 20 يوم من الآن تم أسقاط طائرات مسيرة كانت لغرض التصوير اقتربت من المنطقة الخضراء وتم أسقاطها. إذا نحن نتحدث عن تصعيد مرتقب مع اقتراب مدة انتهاء تواجد القوات الأمريكية ومطالبة رئيس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة.
0: شكرا لك ماجد حميد مدير مكتب العربية في العراق، كنت معنا من بغداد. إلى الشأن اليمني، حيث أفاد مراسل العربية أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات جديدة على المخا، كما أشار مراسل العربية إلى سماع دوي انفجارات في شارع الكهرباء في المخا بعد الاستهداف الحوثي الأخير للمدينة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الميليشيات استهدفت ميناء المخا بصاروخين باليستيين. أيضا استهدفت ميليشيا الحوثي بخمسة صواريخ سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر تتبع لأحد التجار كانت ضبطتها البحرية اليمنية بعد أن كانت تستخدم في تهريب معدات للحوثيين مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. وكانت السفينة خالية من الحمولة لحظة استهدافها داخل الميناء. المصادر العسكرية أفادت بأن 4 صواريخ استهدفت السفينة والخامس سقط في البحر. قبل ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، كما استهدفت القوات اليمنية تجمعات لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف.

0: من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك، هل هناك أي تطورات جديدة في المخا حدثت بعد تلك التي ذكرناها؟
1: حتى هذه اللحظة هناك هدوء حذر ربما بعد أن شنت الميليشيات الحوثية العديد من الضربات أو بالصواريخ البالستية على أحياء سكنية وهو حي الكهرباء وكذلك استهداف السفينة. لكن ما يمكن أن نشير إليه هو أن الإعلام العسكري كان قد أعلن بأن القوات الحكومية نفذت قبل ساعات من الآن عملية عسكرية بالطائرات المسيرة وكذلك برجمات الصواريخ، استهدفت تعزيزات الميليشيات الحوثي الانقلابية في محور الساحل الغربي تحديدا ربما في جبهة البرح أو الجبهات الأخرى هي حيس والجراحي. نتحدث عن أن هذا الإعلان من قبل القوات المسلحة أو من قبل القوات الحكومية هنا يأتي في ردا على الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية وكذلك على السفينة الراسية في لسان البحر باب المندب والتي استهدفتها بأربع صواريخ. كذلك كانت قد أيضا تعاملت الدفاعات الجوية مع عدد من الطائرات المقاتلة المسيرة للميليشيات الحوثية التي كانت تحلق في سماء هذه المدينة. نتحدث أيضا عن أن هذه الردود الفعل يقابلها أيضا ردود فعل من قبل القوات المسلحة في عدة محاور خصوصا في محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد صدت لهجوم ربما تقدم عليه الميليشيات الحوثية، كانت قد أقدمت عليه الميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية بعد أن رصدت أيضا تعزيزات عسكرية. يمكن أيضا أن نشير إلى أن الصواريخ التي استهدفت المخا تقول المصادر بأنها انطلقت من جبل أمان شرق مدينة تعز وهو الجبل الذي نصبت عليه ميليشيات الحوثي العديد من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. كذلك نتحدث أيضا عن أن اليوم تم ترحيل المصابين أو الذين أصيبوا في السفينة تهامة إلى بلدانهم مع ثلاث جثثهم حوالي ثمانية من الجرحى، وكذلك كانوا قد نفذوا أيضا وقفة احتجاجية في أمام ميناء المخا ونددوا بتلك الجرائم التي تقدم عليها ميليشيات الحوثي سواء في استهداف الميناء أو في
0: استهداف. كنت معنا مباشرة من مدينة المخا. والآن إلى الموجز الاقتصادي مع زميلة نادين هاني. أهلا بك من جديد نادين.
2: شكرا كريستيان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الاقتصادي، نبدأه من أخبار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث أظهر تقرير الصندوق للعام 2025 أداء ماليا متينا وتقدما في تنفيذ الأهداف البعيدة الأمد، حيث حافظ الصندوق على تنوع محفظته وتحقيق العوائد المالية المستدامة ضمن مستهدفاته التي تركز على قيادة التحول الاقتصادي في المملكة. وأظهر التقرير السنوي للصندوق ارتفاع إيراداته في العام 2025 ب9% على أساس سنوي لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعفت صافي أرباح الصندوق إلى أكثر من 65 مليار ريال مدعوما بنمو مساهمات الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. ووصلت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال مع تحقيق 5.8% إجمالي العائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017 وحتى 2025. وأظهر التقرير أن استثمارات البي آي إف المحلية للفترة من 2021 إلى 2025 بلغت 750 مليار ريال وساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية في العام 2025، في حين وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة إلى 1.2 تريليون ريال بين 2021 و2025. إلى أخبار الشركات الإماراتية، حيث أعلنت شركة أبوظبي للموانئ المدرجة بالسوق أنها استلمت إخطارا من شركة القابضة ADQ التابعة بالكامل للصندوق السيادي شركة العماد بخصوص نيتها تقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من شركة أبوظبي للموانئ بعرض يقيم المجموعة عند 31 مليار و800 مليون درهم. يأتي هذا العرض على شكل نقدي مشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم غير المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة أو ADQ، ويمثل سعر العرض البالغ 6.25 دراهم لكل سهم يمثل علاوة ب23% مقارنة بسعر إغلاق سهم أبوظبي للموانئ يوم الجمعة، ويمثل علاوة ب95% مقارنة بسعر الاكتتاب في فبراير

0: 2022 والذي كان عند 3.20 دراهم للسهم. يذكر أن أبو ظبي التنموية القابضة تمتلك حاليا 75.4% من أسهم شركة أبو ظبي للموانئ. كنا نرى القفزة اللي سجلها اليوم سهم أبو ظبي بورتس بسوق أبو ظبي بحوالي 15% في ظل هذه الأخبار. إلى الكويت، حيث حصل بنك برقان على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس ماله ب7%، وفي حال الاكتتاب بكامل أسهم حقوق الأولوية سيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 22,800,000 دينار وتحقيق علاوة إصدار بقيمة 22,200,000 دينار، ما يحقق متحصلات اكتتاب تبلغ 50,000,000 دينار. السهم كان على استقرار اليوم ببورصة الكويت. في أخبار أخرى، تتزايد توقعات الأسواق بأن تشهد السياسات النقدية حول العالم مزيدا من التشديد، يعني رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية خصوصا على أسعار السندات لأنه بيرفع العوائد. وتواجه البنوك المركزية ضغوطا متزامنة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران والإنفاق الحكومي الكبير وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي يدعم النمو بقوة. ووفقا لبيانات بلومبرغ، فإن المتداولين يسعرون نحو 400 نقطة أساس، يعني 4% من زيادات أسعار الفائدة في 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل، حيث يتوقع المتداولون أن ترتفع تكلفة الاقتراض بوتيرة أسرع في اليابان وكندا ومنطقة اليورو وبريطانيا مقارنة بالولايات المتحدة. ومن بين 32 سوقا لمقايضات أسعار الفائدة تتبعها بلومبرغ، تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في نحو ثلثيها، بينما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بزيادة متوقعة تتجاوز 100 نقطة أساس أو 1%. هي عوائد السندات الألمانية دائما هي على خصم مقارنة مع سندات الدول المتقدمة الأخرى بسبب المالية العامة الأفضل لألمانيا. إلى الصين، حيث بدأ الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام الحالي بأداء أضعف من المتوقع مع تباطؤ الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار بشهر يوليو. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي نما ب4.5% على أساس سنوي في يوليو، متباطئا للمرة الأولى في 3 أشهر ودون توقعات الأسواق. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.6% فقط في مؤشر جديد على ضعف الطلب المحلي. وارتفع معدل البطالة إلى 5.2% بيوليو من 5% في الشهر السابق. ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.1% في بداية النصف الثاني، وهو مستوى يقل عن معدل 4.3% الذي تحتاجه الصين في النصف الثاني لتحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ ما بين 4.5% إلى 5%. إلى اليابان، حيث سجل النمو الاقتصادي تباطؤا غير متوقع خلال الربع الثاني بسبب تراجع الانفاق الرأسمالي نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران. ونما الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ب1.1% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من 1.9% المسجل في الربع السابق. وجاء النمو أقل أيضا من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون 2%، ولكنه سجل الربع الثالث على توالي من النمو. وتضغط أسعار الوقود واضطراب سلاسل الإمداد على الاقتصاد الياباني، وقد يؤدي التباطؤ غير المتوقع إلى تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يجتمع في 18 سبتمبر المقبل. ويذكر أن الأسواق كانت تسعر احتمالية رفع للفائدة بنسبة 80% قبل البيانات الأخيرة، بس بعد أسواق السندات عم تعكس رفع للفائدة من قبل بنك أوف جابان. وهذه نهاية الموجز الاقتصادي، وعودة إليك كريستيان.
1: شكرا نادين. رحب المتحدث باسم حماس حازم قاسم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا خلالها إسرائيل إلى وقف هجماتها في غزة. وقالت حماس إن تصريحات ترامب تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما دعته إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة. قبل ذلك، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لديها عدة قنوات للتواصل مع حركة حماس التي وافقت على نزع سلاحها. كما أشار الرئيس الأمريكي في حديث مع فوكس نيوز إلى أن الإسرائيلي أو على الإسرائيليين أيضا التوقف عن شن ضربات على قطاع غزة. إلى ذلك، أفادت مصادر العربية أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام غزة نيكولاي ملادينوف حملا رسالة من ترامب لنتنياهو بضرورة دخول

خطة السلام حيز التنفيذ. وأضافت مصادرنا أن كوشنر وملادينوف أكدا لنتنياهو قناعة الوسطاء الكاملة بضرورة نزع سلاح حماس وأن سلاح الحركة سيخرج كليا من القطاع وفق الخطة المتفق عليها. هذا وقالت CNN إن نتنياهو قال أثناء الاجتماع إنه من الصعب اتخاذ أي خطوات في الوقت الراهن بسبب الانتخابات الإسرائيلية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية. وقال كاتس خلال اجتماع أمني حضره عدد من كبار مسؤولي الجيش إنه لن يسمح بالعنف أو بتجاوز القانون من قبل جهات غير مخولة. بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع الجهات المختصة على الدفع سريعا بالخطوة الرامية إلى تنظيم الوضع القانوني للمسؤولية المزارع الاستيطانية القانونية. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا معولا على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، ومشيرا إلى أن واشنطن جادة وملتزمة وداعمة لذلك. وأوضح عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة ودون تدخل في الشؤون الداخلية. وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش، مؤكدا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء. شهد الأسبوعان الأخيران ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته قوات اليونيفيل في البلاد. وأكدت القوات الأممية أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأوضحت اليونيفيل أنها تقوم بمهامها الميدانية من خلال القيام بالدوريات ورصد التطورات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات واسعة على روسيا في الشهور المقبلة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عزمها تقديم أوسع قائمة عقوبات على روسيا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا. كالاس طالبت أيضا بزيادة الضغط على روسيا حتى تنتهي الحرب، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو كلفت آلة الحرب الروسية أكثر من تريليون يورو.

0: صعيد آخر، أعلنت السلطات المحلية في منطقة بيلغورود عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بينهم طفل في غارة جوية شنتها أوكرانيا. وبحسب ما نشره حاكم المنطقة، فإن الغارة الأوكرانية استهدفت بلدة كولوسكوفو التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود، وتسببت في أضرار بالمباني وبعض البنى التحتية التي يجري تقييم حجمها. كشفت صحيفة تيليغراف عن إنشاء روسيا قواعد سرية جديدة لإطلاق المسيرات بعيدة المدى قرب حدود أوكرانيا وبيلاروسيا. وبحسب التحقيق، فإن قرب هذه القواعد من الحدود لا يعزز فقط قدرة موسكو على استهداف الأراضي الأوكرانية، بل يشكل تهديدا طويل الأمد لدول الناتو مع تطوير روسيا مسيرات أسرع وأبعد مدى. مشاهدينا، تكشف هذه الخريطة التي تظهر على الشاشة اتساع نطاق التهديد الذي تربطه صحيفة التلغراف البريطانية بشبكة القواعد الروسية الجديدة للمسيرات. بحسب الصحيفة، أنشأت موسكو 10 قواعد مزودة بمنصات إطلاق جديدة للمسيرات بعيدة المدى، بعضها يقع على مقربة من الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا. ومن هنا تبدأ أهمية هذه النقاط الحمراء التي نراها هنا على الخارطة. فالمسيرات الروسية الأحدث جيران 4 وجيران 5 هي نسخ أحدث من عائلة المسيرات الروسية التي طورتها موسكو انطلاقا من تصميم مسيرات شاهد الإيرانية. هذه المسيرات يمكن أن تقطع مسافة تصل إلى قرابة 1000 كيلومتر، وهو مدى يضع أجزاء واسعة من الجناح الشرقي لحلف الناتو ضمن نطاقها، كما يمتد هذا النطاق من الشمال ليشمل دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويتجه غربا نحو بولندا، فيما يمتد جنوبا باتجاه رومانيا وتركيا، وبينما يغطي نطاقا واسعا أيضا من الأراضي الأوكرانية. وهنا مشاهدينا تكمن أهمية مواقع القواعد التي تتحدث عنها تيليغراف. فالقرب من الحدود يجعل عددا من دول الناتو في مدى هذه المسيرات في حال استخدامها في صراع مستقبلي. ليست كل المسيرات التي تحلق فوق سماء الحرب متشابهة، فبعضها للاستطلاع والمراقبة. أما نيان البريطانية فصممت للوصول إلى الهدف وأحداث التأثير. فما هي نيان؟ نحن نتحدث هنا عن مسيرة هجومية بريطانية طورتها شركة تابعة لكيان الصناعات الدفاعية البريطانية. هيكلها مصنوع من ألياف الكربون، ويبلغ باع جناحيها نحو 2.90 متر. فهي تعتمد على محرك توربيني غازي واحد يمنحها سرعة تحليق تصل إلى نحو 220 كيلومتر في الساعة، أما المدى فيتجاوز 250 كيلومترا. لكن الأرقام مشاهدين وحدها لا تفسر سبب الاهتمام بهذه المسيرة. فنيان صممت للعمل في بيئة تواجه فيها المسيرات تحديات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، ولهذا تتمتع ببصمة رادارية منخفضة ونظام لإدارة المهمة، كما يمكنها العمل في بيئات تحجب أو تفتقد لإشارات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية. واللافت أن هذا النوع من المسيرات نيان لا يزال يتطور. ومن أخبار المسيرات إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة ديما.
1: أهلا بك كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. ودع لاتسيو منافسات كأس إيطاليا من الدور الأول في مستهل مشوار مدربه الجديد جاتوزو مع فريق العاصمة بخسارته أمام ضيفه مانتوفا من الدرجة الثانية بهدفين دون رد. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح فيليبو روكو التسجيل لمانتوفا في الدقيقة 75 قبل أن يضيف كيازو هدف التقدم الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وتولى جاتوزو تدريب لاتسيو الشهر الماضي بعد 4 أشهر من تخليه عن منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. تأهل فيرونا إلى دور 16 من كأس إيطاليا بعد فوزه على إنتلا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. تقدم

انتلى اولا بهدف برنارد جيو في الدقيقة 16 قبل ان يقلب فيرونا النتيجة سريعا عبر ماتيا كومبينيان في الدقيقة 20. واضاف امين سار هدف التقدم الثاني لفيرونا في الدقيقة 36. وادرك اندريا فرانزوني التعادل لانتلى من ركلة جزاء نفذها قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الاصلي، لتمتد المواجهة الى ركلات الترجيح التي اتسمت لفيرونا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ويحجز بطاقة العبور الى الدور المقبل. حقق ريفر بليت فوزه الاول هذا الموسم في الدوري الارجنتيني بعد تغلبه على ارجنتينوس جونيورز بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من البطولة. افتتح غونزالو مونتيال التسجيل لاصحاب الارض في الدقيقة 37، ومن ركلة جزاء نفذها كوريا في الدقيقة 89 جاء هدف التقدم الثاني لريفر بليت. وبهذه النتيجة رفع ريفر بليت رصيده الى 30 نقاط في المركز 13، فيما حافظ ارجنتينوس جونيورز على صدارته لترتيب المجموعة الثانية رغم الخسارة برصيد 12 نقطة. فاز شيكاغو فاير على ضيف بورتلاند تيمبرز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. افتتح روبن لود التسجيل لشيكاغو في الدقيقة 9 قبل أن يضيف ديجي دافيلا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 14. وشهد اللقاء مشاركة روبرت ليفاندوفسكي لمدة 60 دقيقة، وكاد أن يسجل مع بداية الشوط الثاني، لكن حارس بورتلاند تصدى لتسديدته وقلص فينس هورمان الفارق لبورتلاند في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 32 نقطة في المركز 7 مقابل 24 نقطة لبورتلاند في المركز 18.

في السعودية وضمن منافسات كأس الملك يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة، ويسعى الهلال لانطلاقة مثالية في البطولة للحفاظ على لقبه، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاحية مسابقة الدور المحلي أمام الفيصلي بأربعة أهداف لاثنين، فيما ستكون هذه هي المباراة الأولى لفريق الرائد الذي يلعب في دور الدرجة الأولى هذا الموسم. وستعيد هذه المباراة إلى الذاكرة لقاء الفريقين، حيث سبق والتقيا 52 مرة في جميع المسابقات. فاز الهلال 43 مرة مقابل انتصارين فقط للرائد، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بنظيره الأنوار أحد أندية دوري درجة الأولى، ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن تجنب مفاجأة الكؤوس المبكرة، وعينه على تحقيق انتصار مريح يضمن له العبور إلى الدور ثمن النهائي والذهاب بعيدا في البطولة التي غابت عن خزائنه طويلة. في المقابل يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الأرض والجمهور لخلق مفاجأة تاريخية أمام أحد أبطال المسابقة التاريخيين. وفي حائل يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الطائي، ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية المبكرة والعبور بأمان إلى ثمن النهائي استنادا إلى جاهزية الفريق الفنية والبدنية. في المقابل يتطلع الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي وخطف بطاقة التأهل لإقصاء منافسه.

الشباب منافسات كأس الملك من الدورة 32 عقب خسارته أمام الوحدة بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية. لعب الشباب بعشرة لاعبين بعد طرد كارلوس جونيور في الدقيقة 33، واستغل الوحدة التفوق العددي وتقدم عن طريق مراد خضري في الدقيقة

0: 43 قبل أن يدرك كراسكو التعادل من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 56، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ويتقدم الوحدة عن طريق موراتو في الدقيقة 91. لكن الشباب عاد للمرة الثانية بعدما سجل جوش برونهيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد 100. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح، حصل الوحدة على ركلة جزاء سجل منها داروين غونزاليس هدف الفوز وقاد فريقه إلى دور 16. ضمن الحزم مقعدا له في دور 16 من بطولة كأس الملك عقب تجاوزه لنظيره البكيرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. افتتح الحزم أهداف المباراة عند الدقيقة 5 عبر مهاجمه أفينيكو بولولو قبل أن يعادل سعد المولد النتيجة للبكيرية في الدقيقة 27. وقبل نهاية الشوط الأول عاد بولولو ليضع الحزم في المقدمة مجددا بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني عزز سلطان تنكر من تقدم الضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وقلص البكيرية الفارق بواسطة هدان أحمد في الدقيقة 68، إلا أن الحزم حافظ على تقدمه وأنهى المباراة فائزا ليصل إلى دور 16. الآن للبكيرية تلعب لهشام بعد ذلك بالطاس. نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك كريستيان.
1: شكرا ديما. بينما لم تتعافى البلاد من الزلزال الذي ضربها، احتفل الإندونيسيون بعيد استقلال بلادهم 81، وشارك المحتفلون بفعاليات تضمنت عروضا جوية مبهرة وعروضا فولكلورية.
2: Simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia melang-

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: الحياه ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقه غالبا ليست في الروايه الاولى،
2: لان التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الاحد الى الخميس 11 على شاشه العربيه.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
7: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
8: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
7: ألمانيا كانت تساعدني.
6: محمد ولصلاح
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
10: يبدأ النقاش والتحليل،
9: تصبح الخطوات محسوبة
10: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
11: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها

نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود ما وصفها بقنوات التواصل الخلفية مع الحرس الثوري الإيراني، وبأن أمريكا تتحدث بشكل مباشر مع مسؤولين من الحرس. كما قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى أمر ما بشأن إيران. قال مسؤول إيراني لرويترز إن إيران ستقوم بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية عباس باقربور إن اتفاق إسلام أباد لم يسقط بعد وإن إمكانية إحيائه ما زالت قائمة. رحبت حركة حماس بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا خلالها إسرائيل بوقف هجماتها على غزة. قالت حماس إن تصريحات ترامب تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما دعته إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطته للسلام في قطاع غزة. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور برزاني استهداف مكتبه ومنزل رئيس وكالة الأمن والمعلومات بمسيرتين إيرانيتين، ووصف الحادث بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم أي إقليم كردستان. كشفت مصادر مطلعة للعربية بأن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان بهجمات لطائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. ختام الموجز، إلى اللقاء، تفاعلكم بعد قليل.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: مرة يتم التعدي على السد الدولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30.

0: على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح

في تفاعلكم اليوم، وفاة موقوف تفجر أزمة في سوريا وأسرة تتحدث لتفاعلكم، والكويت تمنع العلاج بالطاقة، وترامب غيران من أولاد المتحدثة باسمه. أهلا بكم.

0: أيام واسم الشاب محمد حسام غميرة شاغل السوريين من بعد ما طلع من مخفر الحفة في اللاذقية في حالة صعبة وفي حالة صحية تحديدا صعبة استدعت نقله للعناية المركزة ومن بعدها توفي. محمد غميرة شاب سوري عمره 29 سنة بيعمل في الدفاع المدني، متزوج وعنده ولدين، وكان تم استدعائه من أيام لمخفر الحفة للتحقيق معه على خلفية أو على خلفية شكوى مالية مقدمة ضده من شخص بيتهمه بالسرقة. محمد استجاب للاستدعاء اللي تلقاه وتوجه لمركز الشرطة، وهناك بتقول عائلته أنه تم إيقافه 3 أيام تعرض فيهم للضرب وخرج وهو بيعاني من نزيف دماغي ونزيف داخلي، وعائلته أخذته على مستشفى تشرين الجامعي ودخل العناية المركزة لسوء حالته، وبعد ما توقف قلبه أكثر من مرة وأنعشه فارق الحياة. محمد أصلاً بيعاني من مرض النعور أو الهيموفيليا، والمصاب بهذا المرض دمه ما بيتجلط بشكل طبيعي لما ينجرح أو يصاب وبينزف لساعات طويلة، وعائلته بتقول أنهم أبلغوا الشرطة بمرض ابنهم لما انقبض عليه. قصة محمد غميرة من وقت ما طلع من المخفر وهي عاملة ضجة بين السوريين اللي استنكروا ما سموه بالممارسات المرفوضة واللي هي أحد الأسباب اللي خلتهم يثوروا على النظام السابق. ولما توفي محمد الضجة زادت أكثر وأكثر وتحولت لقضية رأي عام، وعليت المطالبات بالمحاسبة والعدالة لمحمد وكشف تفاصيل وملابسات اللي صار. وزارة الداخلية من بداية الأزمة ومن قبل وفاة محمد متابعة القصة وأرسلت ممثلين عنها للمستشفى، زاروا محمد وأسرته واطلعوا على حالته الصحية. ومن بعد وفاته طلع وزير الداخلية وعز عائلة محمد وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الداخلية وفق القانون. وبعدها بساعات نشرت الداخلية السورية بيان آخر أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة وكشف أسبابها الحقيقية خلال 72 ساعة. وبالتزامن مع بيانات الداخلية أعلنت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية توقيف 7 أشخاص كانوا في النظارة اللي هي الحبس اللي في المخفر لما توقف محمد، وبيتم التحقيق معهم في ظروف وملابسات توقيفه. وزارة الطوارئ والكوارث واللي كان محمد أيضا بيعمل فيها سابقا علقت كمان على قضيته، ووزيرها رائد الصالح عز في وفاته وأكد أن وزير الداخلية متابع القضية من أول يوم وأنه ما في أحد حيفلت من العقاب. ولاحقا في بوست آخر شكر وزير الداخلية على فتح التحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. احنا بتفاعلكم وصلنا لعائلة محمد في اللاذقية واللي بتستعد لتشييعه، وكان لنا هذا اللقاء مع عمه.
1: شاب محمد 29 سنة مصاب بمرض النعور، استدعي من المخفر اللي بطلب نون لباهم. نحن أعلمنا رئيس المخفر أنه هذا الشاب مصاب بالنعور ما حد يتعرض له بالضرب، ومع ذلك رئيس المخفر وعناصر الجهل الموضوع ضربوا على أكل ضرب على وجهه، صفعة كف قوية كتير أدت لنزف الدماغ. انتقل لمشفى الجامعة، خضع لعمل جراحي نظرا للحالة السيئة اللي هو فيها أدت للوفاة. طبعا التحقيقات كانت بلشت بتكليف من السيد وزير الداخلية، تحقيقات من قائد الشرطة، رئيس الاستخبارات، كلهم تابعوا وضعه بشكل يومي وتحقيقات جارية. أحد الاعترافات اللي موجود أخذوها من عناصر السجن أنه تعدل الضرب، ولحد هلا التحقيقات جاريه، والسيد الوزير كلف لجنه من المستوى من الصف الاول بالوزاره للتحقيق بهالموضوع.
0: وفي احدث تصريحات الداخليه السوريه كشف المتحدث باسمها نور الدين البابا هويه العناصر اللي تم توقيفهم في القضيه حتى الان، واكد انه اللجنة

0: اللي بيشرف عليها وزير الداخلية ستقدم نتائجها خلال أقل من 3 أيام.
1: هذه اللجنة من أعلى المستويات في وزارة الداخلية بإشراف مباشر من معالي الوزير، وهذا يعكس اهتمام وزارة الداخلية بالحادث الذي جرى، ونقدم حر التعازي لذوي الشاب، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعا. وزارة الداخلية لا تتنصل من الخطأ الذي يحصل. الغاية من تشكيل هذه اللجنة هي تحديد من المسؤول بالضبط عن هذه الحادثة المؤسفة ودرجة المسؤولية. حتى الآن تم توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ومدير قسم الشرطة وعدد من العناصر المسؤولين عن النظارة، يتم التحقيق معهم عبر هذه اللجنة، وسيتم السماع لأقوال الجميع. وأيضا هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماما من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة لثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحقة وستبدأ بسماع أقوال إن كان أقوال المشتبهين بالضوابط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحقة.
0: المتحدث باسم الداخلية قال كمان إن الحادثة المؤسفة ستكون بوابة للعمل على إصلاح أي خلل، وشكر عائلة الراحل على تعاملها مع اللي صار بمسؤولية.
1: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية. لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره. نشكر كل من تفاعل مع هذه القضية من عموم الشعب السوري، وندرك يعني مأساوية الحادث والذكريات المؤلمة للسوريين مع الأمن، ونكبر يعني مشاعر الوطنية والحس العالي عند السوريين، لكن نرجو بنفس الوقت أن يتم أخذ الأمر ضمن القدر الذي حصل به بدون تهويل وبدون مبالغات. وأنا هنا أتوجه بالشكر الجزيل لذوي الشاب لأنهم كانوا على قدر عالي من المسؤولية، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لمحافظة اللاذقية وإدارة منطقة الحفة على التعاون الكبير.
0: السلاح بيد الدولة واحدة من أبرز الملفات السياسية والأمنية في العراق، واللي بتشهد الفترة الماضية تطورات كبيرة. الموضوع بدأ الكلام عنه من 2003، لكن الأيام الماضية صعد للسطح أكثر بعد بدء العمل على تنفيذه فعليا. وطبعا الهدف من القرار هو ضمان عدم وجود قيادة موازية في البلاد تستخدم السلاح خارج إطار الدولة. رئيس الوزراء علي الزيدي كان حدد 30 سبتمبر موعد نهائي لإنهاء وجود السلاح والنشاط المسلح خارج مؤسسات الدولة. وفصائل كبرى أعلنت موافقتها وبدأت في تسليم سلاحها، وأبرزها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. واللي موافقين هدول بدأوا فعلا بتسليم سلاحهم، وبحسب خلية الإعلام الأمنية فهم لغاية أمس استلموا 850 ألف قطعة سلاح. لكن مو كل الفصائل موافقة، والموضوع عامل أزمة. فصائل زي كتائب حزب الله وحركة النجباء وغيرهم رافضين يسلموا السلاح. واليوم مصادر أكدت للعربية أنه في فصائل مسلحة بتخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بهجمات طائرات مسيرة، والسبب هو ملف حصر السلاح وأيضا ملف مكافحة الفساد. والانقسام هذا مو بس صاير على مستوى الفصائل، لكن كمان على مستوى المواطنين، اللي شريحة منهم مع حصر السلاح بيد الدولة وشريحة لا. والانقسام هذا ظهر بشكل كبير بعد إعلان نشرته قناة العراقية الرسمية.
2: والشامية
3: اجيها تخير ان شاء الله خير.
2: سمعيني، وروح ابوك حميد ابنك اذا صار عليه شيء الا حط راسك بذاك التنور، افتهمتي ولا
3: حسبي اشوف

0: حاولنا ما تقلي.
1: ولك ابنك ما يرضى يسلم السلاح للحكومة، ولك عبال الدنيا بس حرب.
0: ويا ليح من الوطن.
1: خايبتي سامعة بالجيش العدنة لو حاكي لك، خايبتي صدق نايمة ورجليش بالشمس. انت قايلي لك عدنا جيش جرار له، ما قايلي لك ها؟
2: خايبة قواتنا الأمنية الطم عين الشمس،
1: واللي طب شبر بالعراق ياكلونا أكل.
0: شنها طيارتي يا
1: شباب. شفتي هذول ابطالنا، هذول الجيش موجودين بكل مكان، بالجو بالبر بالبحر موجودين، ولد الملح وقح ميه ولك العراق.
3: يعني الإعلان ببساطة زي ما سمعتوا وشفتوا فكرته أنه حماية البلد والمواطن مو مهمة أشخاص أو جماعات مسلحة، وإنما مسؤولية الدولة وقواتها الأمنية. لكن أنصار ومقربين من فصائل مسلحة رفضوا تسليم سلاحها هاجموا الإعلان بشدة وشافوا استهداف لسلاح الفصائل اللي قالوا بأنه حافظ على الدولة والنظام السياسي القائم. وأمام الهجوم على الإعلان وفي محاولة لامتصاص الغضب، عملت القناة العراقية تعديل على الإعلان وغيرت الجملة في نهايته من سلم تسلم وتأمن إلى جملة وصفت بأنها يعني أخف حدة وأقل تهديدا، وصار عنوان الإعلان من السلاح إلى الحياة. لكن الانقسام والجدل ما هدي، وأمام هذه الضجة رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي أعلن أن كل الفواصل الإعلانية مستقبلا حتمر على الإدارة العليا ولجان مختصة قبل بثها لمراجعتها، وقال أن السبب هو حساسية المرحلة وإمكانية فهم بعض الصياغات بطريقة غير مقصودة. وأمام هذا الجدل والانقسام، رئيس الحكومة العراقية بيأكد أنه لا تهاون ولا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة. وأمس كان في تصريح قوي جدا نقل عن لسانه، فالنائب عثمان الشيباني في مقابلة تلفزيونية كشف أنه رئيس الحكومة قال أنها مكملة في هذا الملف حتى نهايته، وإن كلفوا هذا الشيء حياته.
4: فتح الجلسة طبعا بقضية شجون وآهات للوضع و
5: سيد الزيد.
4: اي نعم. طيب. قال اني يعني لو يرجع بيها الزمن 3 أشهر هاي المهمة ما اتحملها ولا استلمها،
5: ما اخذها بالنص.
4: اي بالنص. قال
5: طيب،
4: اضاف الى ذلك قال اني اذا اتقطع وصل ورا 30/9 ماضي بالمواجهة اذا ما صار تسليم السلاح
5: لهالدرجة.
3: الكويت اللي فيها قرار لوزارة الصحة فاتح نقاش واسع. وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي أصدر قرار وزاري باشتراطات وضوابط جديدة لمجال العلاج النفسي، وأبرز ما جاء في القرار واللي فاتح نقاش واسع هو منع العلاج بالكثير من طرق العلاج البديل اللي كثر الحديث عنها مؤخرا، واللي بحسب القرار الوزاري هي طرق وأساليب ما لها أي أساس علمي. القرار منع العلاج بالطاقة والبرمجة اللغوية العصبية واليوغا والتنفس والتنويم الإيحائي وقانون الجذب، ومنع كمان العلاج بالألوان والكريستالات والشاكرات والإسقاط النجمي وغيرها. كثير منا يمكن أشياء تسمعوا حنا لأول مرة، لكنها ممارسات منتشرة مؤخرا للعلاج النفسي، وهذه الممارسات أصلا حول العالم حولها نقاش واسع يعني وانقسام. ناس شايفة فيها طرق يعني أنه علاج بديل، وناس شايفة أنها طبعا خرافات وما لها أساس من الصحة. القرار الوزاري في الكويت وضع كمان ضوابط مشددة للعاملين في مجال العلاج النفسي من ناحية الشهادات والمؤهلات والتدريب، ومين يحق له صرف الأدوية وغيرها يعني من الضوابط. للحديث أكثر عن هذا الموضوع إحنا معانا من الكويت أحمد جزار رئيس جمعية علم النفس الكويتية. أهلا فيك معانا أستاذ أحمد، إيش رأيك في قرار وزارة الصحة الكويتية؟
6: حياكم الله وسعيد في هذه المشاركة. بالنسبة لقرار وزارة الصحة قرار 225، هو يعني هذا القرار أتى نتيجة عدة قرارات لطالما كانت وزارة الصحة تسعى لتنظيم قانون مزاولة المهنة من الشخص المعني بتقديم خدمات العلاج النفسي. فتم إنشاء يعني أو تم إصدار عدة قرارات، ومؤخرا ممكن العام كان في قرار اللي هو 79، وتمت يعني تعديل وتقديم بعض المقترحات مني ومن بعض الزملاء حول هذا القرار لتحسينه وتعديله حتى أتى بالصورة الحالية.

0: بالنسبة لنقطة العلاج في الأساليب الثانية أو الطاقة البديلة وغيره وغيره، هو ما منح حقيقة قرار وزارة الصحة بشكل مباشر، هو قال أن لا تكون جزء من الخدمات العلاجية النفسية بشكل مباشر،
1: نعم
0: بمعنى لا تقدم إلا بطريقة علمية مثبتة وأيضا على يد شخص مرخص من وزارة الصحة ومن منشأة مرخصة أيضا من وزارة الصحة.
1: أيوة، يعني أنه بشكل عام، لأنه كثير من الناس بيستخدموا في الترويج خلينا نقول لخدماتهم أنه هذا الشيء علاجي ويساعدك ومثلا ممكن يعالج كذا وكذا وكذا من المشاكل. بس هنا خليني أقول لك أستاذ أحمد أنه في كثير ناس كمان بيقولوا أنه طيب بس هذه الأشياء يعني ممكن ما هي مضرة بالصحة، يعني فاهم أنه ما عندها ممكن مخاطر، فليش هذا القرار حولها؟
0: نعم، هي يعني أستاذة سارة هي ممارسات اليوغا والريكي وغيرها، هي تعتبر ممارسات، الممارسات هذه لها دور معين. مثلا اليوغا هي تساعد الجسم على الاسترخاء الجهاز العصبي أو تهدئة القلق لدى الشخص، أيضا الريكي تستخدم توجيه الطاقة الروحية والأشياء هذه، لكن يعني هي أساسا جاءت من ثقافات غربية وبناء على شيء ديني عقائدي له وظيفة معينة، لكن منعها من وزارة الصحة هو حتى لا تكون تدخل مباشر للعلاج. بمعنى احنا عندنا استاذة سارة اسباب وعندنا عوامل، العامل هو شيء ممكن يساعد نوصل للنتيجة الفلانية مثلا، بينما السبب هو الشيء المباشر. يعني عشان نوضح الامر يعني كمثال، لو ان في شخص كان عنده مشكلة في النوم مثلا، فنقدر نقول البيئة، الخلافات هذه قد تكون عوامل تؤثر على جودة النوم أو صعوبة هذا الشخص حتى أنه ينام بشكل جيد، بينما علميا أو بشكل واضح ودليل علمي نقدر نقول أن الجسم تلقى عدد كبير من المنبهات، نقدر نقول أن هرمون الميلاتونين كان يعني ما يفرز بشكل جيد، فهني نختلف ما بين هذا عامل مباشر أو سبب. فاختلاف وزارة الصحة أو قرارها حسب يعني ما صدر الأسبوع اللي طاف أن تمنع هذه الممارسات إذا استخدمت كتدخل مباشر للعلاج النفسي من قبل أشخاص غير مرخصين.
1: أي هذه الأشياء خلينا نقول إنها يعني أو طرق يعني العلاج البديل هذا زي ما يسمى، يعني كثير منه اللي هو الطاقة والأشياء هذه كلها انتشر انتشار رهيب، وصار كثير ناس بتتبعه وتنصح بعض فيه، وناس حتى يعني بيسافروا لأماكن عشان يجربوا كورسات معينة. هذا كله ما له أي أساس علمي مثبت إنه ممكن فعلا يساعد في علاج شيء؟
0: نعم، هو أكيد له تأثير، يعني ما نلغي هذا التأثير حتى غيره من الأنظمة الغذائية الطيبات وغيرها، يعني أكيد هذه الأشياء لها تأثير ولها دور، لكن هذا الدور هل حنا نقدر نقول أن هذا الشيء نتيجة هذا الأمر بشكل مباشر؟ أني نفتقد للأساس العلمي. فدائما أستاذة سارة للاعتراف بالعلم لازم يكون هناك منهجية، لازم يكون هناك دراسات موثوقية بهذا الأمر حتى لو كانت تدرس في يعني في بلدان معينة، إلا أن نرجع للعلم بشكل مباشر. وأيضا لا نخفي ولا نلغي الإيحاء الذاتي للشخص، أحيانا يكون عندنا شخص يعني يعاني مشكلة معينة، نعطي مثلا أبسط شيء يعني شيء يعني ما له تأثير فعليا، لكن نعطيه الإيحاء والجو أن هذا الشيء هو اللي راح يساعد مشكلتك، ففعليا نجد هذا الشخص يقول إي والله أنا تحسنت حالتي. فأنا أجد
1: موضوع نفسي يكون
0: بالضبط، وأنا أقراها يعني أستاذة سارة بطريقة نفسية. أحيانا أرى أن الناس محبطين من واقعهم، فلذلك يلجؤون إلى ابتكار أشياء جديدة، بحث عن حلول جديدة، وهم بمجرد أنهم يجون يعني يجدون شيء في تأثير بسيط يبدون يعني يبالغون في تقدير هذا الشيء وهذا العلاج، فيكونون يعني ينتمون لهذا العلاج وكأنهم أصحاب هذا الأسلوب العلاجي.
1: أيوة، طب يعني أستاذ أحمد، يعني بما أنك كمان معانا، يمكن واحدة من الأشياء الكثير منتشرة الفترة الماضية موضوع أنه أنا بشوف لايف كوتش، بروح عند لايف كوتش، كل هذه الأمور، هل هذه كمان تعتبر من ضمن الأشياء اللي ممكن نقول أصبحت جزء من علم النفس والعلاج النفسي؟
0: هني نختلف شوي أستاذة سارة، يعني اللايف كوتش يعني دائما يستهدفون فكرة الدافعية لدى الشخص، هذا الشخص يعني يحتاج إلى الطاقة، يحتاج إلى الإصرار والتحدي، هذه الأشياء قد يكون لايف كوتش يعني يتمتعون أو يركزون على هذه الجوانب، لكن في العلاج النفسي إحنا نذهب إلى شيء أعمق من نموذج أو فكرة الدافعية الخارجية، فنذهب إلى جذور اضطرابات المشكلة.

0: النفسية، المشكلات العميقة. أيضا طريقة تعاملنا مع هذه المشكلات، نتكلم عن الخبرات الطفولة وما يترتب عليها، وأيضا
1: ايوه
0: يتعلم الشخص المهارات الكافية للتعامل مع هذه الضغوطات، وأيضا الوقاية منها، وأيضا النماء من بعد ذلك. بينما اللايف كوتش هم أكثر تأثيرا في هذا الجانب، لأنهم يتكلمون عن أهداف محددة، يتكلمون عن الطاقة والتحفيز والإصرار، وأيضا القصص النجاح العظيمة اللي تكون من خلال اللايف الكوتش. لكن هني نقدر نفرق ما بين اللايف الكوتش والعلاج النفسي أو المختص النفسي. المختص النفسي يكون عنده رحلة إلى عمق الشخص، إلى تاريخه، إلى طبيعة حياته، بينما اللايف كوتش يتكلم عن أهداف واضحة ومحددة.
1: أيوة فهمت عليك. طيب أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة. كان معنا من الكويت أحمد جزر، رئيس جمعية علم النفس الكويتية.
0: حياكم الله.
1: فاصل ونعود.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
6: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
7: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
6: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
5: محمد أول صلاح
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: أهلا من جديد. الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قررت تترك منصبها بنهاية أغسطس، والسبب أولادها. ليفيت عمرها 28 سنة وهي أصغر متحدثة تعينت في تاريخ البيت الأبيض، وعندها ولد وبنت. البنت ولدتها مؤخرا ومن شهر بس يعني رجعت من إجازة الأمومة، وبررت استقالتها بأنها اكتشفت أن الجمع بين وظيفة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكل ضغطها وساعات العمل الطويلة وبين أنها تكون الأم اللي بتتمنى تكون لأطفالها، أن الموضوع صار صعب جدا يعني. فكارولاين بتوصف بأنها أو يوصفوها بشكل عام يعني دائما بأنها من أشد المدافعين عن ترامب، وهو بنفسه حتى أشاد فيها بشكل كبير ووصفها بأفضل متحدثة في تاريخ البيت الأبيض، وأكد أنه حتستمر في العمل معه كمستشارة ولكن من خارج البيت الأبيض. ومن يوم ما أعلنت الاستقالة وتم الإعلان عنها خلاص، والتكهنات شغالة عن مين حيتعين مكانها. أمس في مقابلة مع فوكس نيوز انسأل ترامب لو كارولاين تتعوض ومين ممكن يحل محلها، وجوابه كان مفاجئ.
9: Is Caroline Leavitt replaceable?
10: No, she's not. She really isn't. She's standing right over there and she's done a great job.
9: But you have somebody in mind?
10: No, she likes her children more than she likes Trump. I'm very concerned about that.
8: مذيعة سألت ترامب كارولاين تتعوض، قال لها لا. سألته بعدها مين في بالك لشغل منصبها، وهذا يعني سؤال كثار بيسألوا، بس ترامب ترك هذا السؤال وعبر عن غيرته من أولاد كارولاين. قال يعني أنه اكتشف أنها بتحب أولادها أكثر منه يعني، وهذا الموضوع أقلقه جدا. وعلى فكرة المذيعة أليكسس ماكادمز رجعت بعدها قالت له طيب مين ممكن يحل محلها، وهنا كان له جواب ثاني مفاجئ، فقال لها ممكن أنت تعجبيني وعلشان كده وافقت على مقابلة معكي، وطالع في كارولاين وقال لها ايش رايك، بس عاد الفيديو ما اظهر ايش راي كارولاين.

0: من يومين ضرب إندونيسيا زلزال قوي بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، وقبله بأيام ضرب زلزال مدمر كولومبيا، هذا كانت قوته 7.4 درجات. وفي الشهور الماضية تسجلت زلازل قوية في اليابان وفنزويلا وأسبانيا والفلبين، هذا غير زلازل وهزات أخف القوة تسجلت في مصر وكاليفورنيا في أمريكا وغيرها من الدول. طبعا كل هذه الزلازل والهزات بنشوف أخبارها في السوشيال ميديا، في الأخبار بنتابع صور وفيديوهات للحظة وقوعها، بعدين بنشوف كمان فيديوهات لعملية الإنقاذ وغيره يعني. ومع متابعة هذه الأخبار شفنا تساؤلات كثيرة عند الناس عن السر وراء الزلازل المتتالية اللي جالسة بتضرب مناطق مختلفة في العالم، وناس صارت تقول إنه الزلازل زايدة بشكل كبير وما كنا بنشوف هذا الشيء زمان، وصاروا كثيرين حتى يسألوا عن سبب هذه الزيادة. لكن بالمقابل في ناس صارت تقول لا، الزلازل مو زايدة، احنا بس صرنا بنسمع عنها أكثر بسبب الفيديوهات والأخبار والسوشيال ميديا والأشياء اللي جالسين بنشوفها يعني. فعلميا إيش هي الحقيقة؟ هل فعليا الزلازل في هذا في كوكبنا زايدة؟ وإيش السر في هذا الموضوع؟ للإجابة على هذه الأسئلة بينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد. أهلا فيك معنا، هل فعلا الزلازل زايدة؟
1: يعني حسنا فعلت عندما ذكرت السبب بالشعور بأنها زائدة، وهو يعود إلى انتشار وسائل التواصل، الهواتف، وحاجة الميديا للإثارة. يعني هناك حاجة عند الميديا إلى الإثارة
0: أو لتغطية الجانب الإنساني أو لتغطية التبعات. أستاذ مجدي ليش بتشد علينا نحن؟ ركز في الزلازل، حطيت سهامك علينا نحن ليش؟ أنا دائما أغطي الزلازل في الموضوع شخصي.
1: طبعا الإثارة لا تعني شيء سلبي، قد تعني شيء إيجابي كما تفضلت الآن. نستطيع أن نقول أن الزلازل لا تزيد ولا تنقص، لأنه يعني عبر الملاحظة لعقود طويلة، ويعني نستطيع أن نقول القرن العشرين كله راقبنا بشكل دقيق ماذا يحدث. الأرقام تبقى يعني هي نفسها من سنة لسنة، لكن الذي يحدث أنه يعني يحدث زلازل في منطقة معينة، لنقول في أوروبا، العامل الذي يتليه تنتقل الزلازل إلى منطقة أخرى. لماذا؟ لأنه في المناطق التي يحدث فيها الزلازل أو نشعر أن الزلازل كثيرة فيها، يكون السبب مرور عقود وربما قرون من الزمن لا يحدث فيها زلازل، لكن الذي يحدث أن الإجهاد التكتوني يبدأ بالتراكم شيئا فشيئا فشيئا فيحدث هذا الريليس. يعني
0: إيش هو هذا الإجهاد التكتوني؟ هذا غريب كان شوية.
1: لأبسطها للمشاهد، إذا أخذنا بيضة مسلوقة وجعلناها تتدحرج على الأرض ستتكسر، لكن القشرة ستبقى مترابطة. هذا التكسر هو الفوالق الزلزالية، يعني هذه الكسور نستطيع أن نسميها الفوالق الزلزالية، والقطع التي ما زالت ملتصقة ببعضها البعض سنسميها الصفائح التكتونية. فإذا كوكب الأرض ليس قطعة واحدة، هو عدة قطع مزيئة تصطدم ببعضها البعض، يحدث الاصطدام ويتراكم الضغط مئات السنين آلاف السنين، ثم يحدث تفريغ. هذا التفريغ للطاقة يعني يكون هو الزلزال.
0: بس انت الان بتقول انه يعني طيب بصير انه هي من اول كانت بتنتقل برضو من مكان لمكان، وفي اماكن معروفه انه الحركه بتكون فيها او الزلازل متوقع فيها اكثر من غيرها، صح؟
1: نعم، لان بعض الفوالق تكون نشطه بسبب الحركه الموجوده، تكون نشطه ربما أكثر من غير مناطق. يعني مثلا نحن هنا في لبنان لاحظوا أنه يوجد فالق في البحر اسمه فالق جبل لبنان، هو الذي جعل جبال لبنان تصعد ملايين من السنين، تصعد من البحر إلى قمة الجبال. هذا الفالق لاحظوا أنه يتحرك كل 1500 وكل 1700 عام. هل نستطيع أن نقول أننا نعرف متى سيحدث الزلزال؟ لا، لكننا نفترض

0: الحرق بسبب الحركة التكتونية التي يستطيع العلماء رصدها، يعني يستطيعون أن يروا أن هذه الصفيحة التكتونية
1: هيصير
0: تزيح
1: شيء.
0: سنويا بضعة سنتيمترات، فإذا يستنتجون أنها تتحرك، وبالتالي مع الوقت ستحدث تراكم للإشهاء قد يؤدي إلى زلزال، يعني الله لا يقدر، لأنه زلزال سيكون خطير جدا علينا على الأقل هنا في لبنان. أعطي مثال على لبنان فقط،
1: ايوه،
0: في المناطق الأخرى التي
1: زلزال حيكون خطر
0: تنخفض
1: على لبنان مثلا تحديدا، لانه لبنان غير مجهز اصلا انه للتعامل مع الزلزال، تقصد؟
0: سؤالك مهم جدا. نعم يوجد هذا الشق، لكن الشق الثاني هو الزلزال يكون قويا ويحدث تسونامي، يعني أحدث
1: اي
0: قبل تسونامي
1: ايوه اوكي.
0: وأدى إلى زوال مدينة بيروت على الأقل 4 مرات يعني تاريخيا. الآن إذا نظرنا إلى بعض المناطق يعني التي يحدث فيها خفوت لوتيرة الزلازل، يكون السبب عدة أسباب، مثلا وجود حواجز طبيعية على التمزق يمنع التمزق من التمدد كثيرا. عندما يكون التمزق ليس طويلا كثيرا سيؤدي إلى زلزال قوي،
1: ايوه، بس يعني عشان افهم منك بس وانبسط الموضوع، يعني الان في مناطق صح يعني معتاد انه يصير فيها، ولكن هذه المناطق ممكن حتى هي تمر عليها مئات السنين او الاف السنين برضو ما يرجع يصير فيها شيء، بعدين فجأة يرجع يصير.
0: نعم، لأنها ستحتاج إلى مئات السنين كي يحدث تراكم
1: التصاعد.
0: للإجهاد التكتوني. نعم،
1: اوكي ايوه طيب.
0: يعني عندك كتلتين بيصطدموا ببعض مئات السنين، ضغط ضغط ضغط ضغط ويحدث التفريغ الزلزال.
1: هل صحيح انه في اشياء زلازل تانية مثلا بتصير في المحيطات وكذا ونحن ما بندري عنها؟
0: سؤالك مهم جدا. يوجد مئات الآلاف من هذه الزلازل التي تحدثت
1: يا
0: عنها،
1: سلام.
0: مئات الآلاف. لماذا؟ لأنها أولا هي صغيرة الاهتزاز، يعني لا نشعر بها، مئات الآلاف لا نشعر بهم. الآن إذا صعدنا قليلا، الزلازل التي تصل إلى 5 على مقياس ريختر، نتحدث عن 10,000 زلزال في السنة. الزلازل الأكبر من بين 7 إلى 8، يعني من 5 إلى 7.9 أو 8، يصبح العدد بين 18 ل 20، 15 20 حسب يعني وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية. الآن الزلازل مدمرة جدا جدا جدا جدا، يعني ممكن واحد أو اثنين، لا ممكن لا شيء.
1: ايوه صح، بس هذه اللي بتصير في المحيطات مو المتوقع انه دائما تسبب من وراها تسونامي وشيء وتأثر علينا نحن؟
0: إذا كان زلزالا كبيرا نعم يؤدي إلى حدوث تسونامي، لكن علينا أن ننتبه هنا أنه ليس بالضرورة أن تحدث في المحيطات، ممكن أن تحدث مثلا في البحار المغلقة كالبحر الأبيض المتوسط، وعانينا هنا البحر الأبيض المتوسط عانى أكثر من مرة من التسونامي.
1: ايوه
0: الخوف هنا بالمتوسط وبالمحيطات، الخوف من الزلازل التي تنتج من اندساس صفيحة تحت صفيحة،
1: ايوه
0: يعني كما هو الحال في قبرص. أمامنا في قبرص يوجد صفيحة تندس تحت صفيحة، هذه تتسبب بزلازل قوية جدا فوق 8 على مقياس ريختر،
1: يا
0: تصل
1: لطيف.
0: إلى 9.
1: ايوه طيب، بس
0: هذه نخاف منها جدا.
1: يعني الان نقدر نقول انه تتابع الزلازل هذا اللي صار في الفتره الاخيره هذه هو مجرد عادي، يعني امر طبيعي ومو انه شيء جديد يعني على العالم.
0: لا ليست شيء جديد، لكن نستطيع ان نقول، بتمنى الصوت ما يكون عم يزعجكم لانه صار في
1: لا ما سمعنا شيء، ايش صار عندك؟
0: يعني خلينا نقول انه الذي يحدث
1: ايش
0: بالزلازل
1: الصوت اللي
0: خلال
1: صار عندك يا استاذ مجدي؟ ايش صار عندك؟
0: اتصال على الانترنت،
1: اتصال على الانترنت.
0: اتصال
1: طيب ما انا قلت يمكن، لا ما جاء،
0: اعتذر
1: ما
0: يعني
1: سمعنا،
0: عن
1: قلت يمكن جاك تحذير ولا شيء من شيء. قل لي
0: تحذير زلازل.
1: بالضبط قلت.
0: دعينا نقول ان يعني الجانب الذي يبشر بالخير ان الذكاء الاصطناعي وخصوصا الذكاء الاصطناعي الجنرال ارتفيشال انتليجنس
1: ايوه
0: او الاي جي اي الذي سنصل اليه ببضع سنوات قليله، هذا الذكاء الخارق الاصطناعي سيساعدنا كثيرا على الاستعداد للزلازل، على التوقع
1: تنبؤ.
0: توقع الزلازل،
1: نعم
0: على حتى تحسين جودة البناء، دراسة الجسور إلى
1: ايوه
0: آخره، يعني
1: ايوه
0: سيعطينا فرص مهمة جدا
1: صح يعني ايوه

فعلا لانه هي الاستعداد جزء كبير من هذا الموضوع. زي اليابان يعني مشهورين انه هم لانه منطقه زلازل فتعاملوا مع الموضوع في بناياتهم والامور هذه كلها، انه استعدوا انها تكون جاهزه في حال حدوث زلازل. بشكرك على هذه المداخله، كان معنا من بيروت رئيس تحرير مجله علم وعالم مجدي سعد. موضوع سرقة الجوالات في بريطانيا وتحديدا في العاصمة لندن ما عاد موضوع يعني جديد أو يخفى على أحد، والمشاهد هذه اللي شايفينها شفناها ومستمرين نشوفها طوال السنوات الماضية. ورغم الحملات الأمنية والإجراءات اللي جالسة بتنعمل للسيطرة على هذه المشكلة اللي يعني تحولت لظاهرة، لكن على ما يبدو الأزمة مستمرة يعني، لا بل جالسة بتسوء يعني. فوفقا لآخر البيانات سنة 2025 كان يوميا في 230 جوال بينسرقوا، يعني خلال السنة كلها انسرق أكثر من 80,000 جوال. ولندن زي ما قلت لكم متصدرة بين المدن البريطانية بأكثر من 87% من مجمل هذه السرقات. وحتى داخل لندن طبعا في مناطق السرقات فيها أعلى بكثير من مناطق ثانية، المناطق اللي بيكثر فيها السياح زي وستمنستر بتصير فيها سرقات أكثر من أي مكان ثاني. ولو قارنا هذه الأرقام بأرقام 2024 فحنلاقيها أقل نوعا ما، لكن اللي بيخلينا نقول أنه الأزمة مستمرة وبتزيد هو أنه يعتقد أنه الأعداد الحقيقية للسرقات أعلى من السرقات المبلغ عنها بكثير، لأنه بحسب تحقيقات استقصائية لوسائل إعلام بريطانية فالكثير من رجال الشرطة ما عادوا بيفصحوا عن أعداد الشكاوى الحقيقية اللي بيتلقوها لهذه السرقات. فاصل ونعود.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: نسمع. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
6: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
5: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
6: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
5: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
6: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
5: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
6: في الإسلام؟
5: في الإسلام طبعا.
6: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: أهلا من جديد. في حفلات التخرج يعني عادة الأصحاب بيهنئوا الخريج بأنه مثلا يجيبوا له ورد شوكليت مثلا، يجيبوا كده يعملوا زفة وحركات، مرة لو كده مرة متكلفين يعني قاعة وحركات، بس يجيبوا أسد ونمر يعني هذه جديدة.
8: يا ناس جيب بقاء، جيب لي نمر وأسد وطيارات، هذا شنو يعني؟ أحد طيارات جايبين.
9: احتفالية الياس ولد خوي الهادي رحمة الله عليه، ولد الشيخ الهادي الأخبولي، اليوم تخرجه الجامعة الأهلية إن شاء الله ربي يبارك له، وعبال إن شاء الله الشهادات العليا، والشباب كلها موجودة محتفلة.

0: دكتور قاسم تو منور نسيبه السيد نافع طوال وحمامه نسيبه الثاني مع البسوط طبعا والنموره هنا والافندي صلاح ما شاء الله الله يبارك منور تعال صور النمور صور بعد النمور ها اليوم الاحتفالات بالنمور من كان يقول الكس هذا احتفال بالسودة هذا الشباب لا منورين يا خال متخرج منور استاذ حسين ربي يحفظك ان شاء الله.
1: هذه المشاهد قال لي بيين انها من حفل تخرج صانع محتوى اسمه البيانو، وزي ما شفتوا بين السيارات كان في سيارات نقل، واحد شايل اسد وواحد شايله نمر يعني. وطبعا لكم ان تتخيلوا التعليقات ايش كانت، يعني فعليا ماني فاهمه ايش علاقه اسد ونمر بحفل التخرج، يعني جايبينهم كده ضمن موكب يعني، وجايبينهم للخريج يعملوا ايش يعني، ايش مشاركتهم هم في هذا الموكب يعني، اعطاء هيبه يعني. والناس يعني اللي ما سخرت انتقدت وهاجمت وشافت الموضوع مو مزح يعني، يعني حيوانات مفترسة ترى هذه، ما هي مو لعب يعني. عموما في ليبيا تناولنا الكثير من الأخبار عن انتشار الحيوانات المفترسة في بيوت ومزارع، على الرغم من أن القانون بيمنع هذا الشيء. وللعلم بس عشان نكون نقلنا القصة كاملة، بعض المصادر تكلمت أنه الاحتفالات هذه كان فيها كمان طيارات وسيارات عسكرية، بس هذه ما شفناها في الفيديو زي الأسد والنمر. إذا أحد عنده هذه الفيديوهات يرسل لنا هي عشان نشوفها. في جنوب أفريقيا تفاجأوا ناس معديين في شارع بمنظر عجيب، زرافة جوا حفرة في نص الطريق، زرافة كده طايحة في الحفرة ومو عارفة تطلع. الناس اللي شافت المنظر طبعا بدأوا يتواصلوا مع جمعيات للحيوان اللي يعني بيجوا بينفذوا عمليات الإنقاذ يعني، وقالوا لهم إنه تعالوا أنقذوا الزرافة اللي طايحة في الحفرة يعني. وفي مركز منهم اللي اسمه أول ريسكيو سنتر، هذولا يعني جات لفرق حقت هذا المركز البلاغات، وكان في مهمة كانوا هم تحديدا في مهمة إنقاذ ثانية، بس سابوها وجريوا عشان ينقذوا الزرافة يعني. هم شعروا أنه حادثة الزرافة أكثر أولوية من اللي كانوا بيعملوه يعني، لكن وهم في الطريق اكتشفوا الحقيقة، الزرافة اللي في الحفرة مو حقيقية، هذه راس زرافة محنط ومحطوط على رقبة مو حقيقية تمثال يعني. واللي ورا الموضوع حزب معارض يبغى يلفت نظر السلطات لحفرة في الشارع تاركينها من فبراير 2025 ما بيصلحوها، فقرروا أنه يعملوا هذه الحيلة وقالوا أنه نبين فيها عمق الحفرة وخطورتها، والزرافة طويلة فتنفع عشان لفت النظر يعني. والحزب بعد ما عمل حركته الرهيبة هذه نزل بيانات أونلاين وشرح فيها أنهم مستخدمين زرافة محنطة ومو حيوان حقيقي، لكن طبعا اللي كانوا مارين في الشارع ما شافوا بيانات الحزب يعني. واصلا يعني الحزب عاملين هذه الحركه عشان يلفتوا نظر السلطات ويخلوا الناس انه تهاجمهم، ولكن الحركه صراحه انقلبت عليهم والناس صارت تهاجمهم هم. وابرز المهاجمين طبعا جمعيات حقوق الحيوان، وخصوصا الجمعيه اللي تحركت فرقها لانقاذ الزرافه اللي ما طلعت زرافه يعني. هذول نشروا بيان قالوا فيه انهم بيتفهموا دوافع الحزب للفت الانتباه، لكن بالنسبه لهم اللي عملوه غير أخلاقي وقلة احترام تام للحياة البرية. ومو بس هاجموهم، لكن طلبوا منهم كمان يدفعوا لهم فلوس بدل البنزين اللي دفعته الجمعية عشان تحرك فرق لإنقاذ الزرافة. بس خليني أقول لكم كمان معلومة أخيرة، الحزب هذا اللي هو حق حركة الزرافة مو أول مرة يستخدم هذه الطريقة يعني، أو خلينا نقول مو أول مرة يستخدم طريقة غير تقليدية في توصيل رسائله، وخصوصا في موضوع مشاكل الطرق يبدو هو ده تركيزهم يعني. فمرشحة عن الحزب ظهرت مرة قبل وهي بتسبح في حفرة مليانة مياه في نص شارع عشان تبين سوء حالة الطريق. حقيقة يعني حزب كرييتيف في سبل لفت الانتباه يعني، حقيقة أعطيهم هذه يعني. من أيام في بلجيكا دخل 8 عمال إلى موقع بناء، مهمتهم كانت عادية جدا، أعمال حفر لتمديد أنابيب جديدة للصرف الصحي، لكن أثناء الحفر لقيوا شوية كده كوينز قديمة شالوها كملوا حفر. بس بعدين الحفار علق في شيء قاموا حفروا حوالينه، وهنا عاد كان الاكتشاف، طلعت سبيكة ذهب. حفروا أكثر ظهرت المزيد من السبائك، توتال اللي لقيوه 49 سبيكة ذهب و 4000 كوين، ومو كوينز عادية يعني، احنا بنتكلم برضو هذه كوينز ذهب.

الذهب برضو. وبعض السبائك والكوينز كانت مختومة بتواريخ من الستينات وعلى فكرة من عملات دول مختلفة. العمال بلغوا صاحب العقار وصاحب العقار اتصل فورا بالشرطة اللي أخذت الذهب إلى المركز وعملت جرد بالقطع كلها وتوصلت في تقديراتها الأولية لقيمة يعني ما عثر عليه. لو عندكم فضول تعرفوا ممكن أقول لكم قيمتها 9 ملايين يورو مدفونة. هذه كانت 9 ملايين يورو ذهب كله جالس. طيب واحد من العمال اللي لقوا الكنز سألوه الإعلام إنه هل فكرتوا تاخذوا الذهب؟ والحقيقة إنه كان شفاف في رده، فقال إنه اللحظة أكيد بدأوا يحلموا ويفكروا، بس إنه كلهم كانوا عارفين إنه الصح هو تسليم كل شيء لقول السلطات، وهم قرروا يعملوا الصح. لحد هنا يعني انتهت قصة العثور على الكنز وبدأ اللغز الحقيقي. هذا الذهب حق مين؟ النيابة فتحت تحقيق لأنه لازم ينعرف الذهب هذا حق مين وإيش مصدره يعني، خاصة وأنه الطريقة اللي كان مخبأ فيها طريقة مرتبة، يعني واضح أنه هذا مو ذهب ضاع من أحد، وإنما الذهب يعني في أحد جاء خبى هذا الذهب متعمد يعني. للآن ما في أي تفاصيل انعرفت عن أصحاب الذهب، لكن الشيء الوحيد اللي عرف أنه البيت هذا أصلا بيعود لعائلة ثرية ومعروفة. نشرت أمس مجلة فوغ أول صور من زواج رونالدو وجورجينا وكشفوا تفاصيله، فاتضح أن رونالدو وجورجينا تزوجوا في غرفة المعيشة في منزلهم في البرتغال يوم 11 أغسطس وفقط بحضور أبنائهم 5، واختاروا التاريخ هذا تحديدا لأنه الذكرى 10 لأول لقاء بينهم. وبعد نشر الصور نشرت فوغ فيديو بأبرز اللقطات من الزواج واللي شفنا فيه تأثر ودموع جورجينا.

اشتكى علماء ومختصين من هوس صناع المحتوى بالتصوير مع أسماك القرش، وقالوا أنه مؤخرا رصدوا اهتمام متزايد بين مشاهير السوشيال ميديا بالتقاط صور وفيديوهات مع أسماك قرش لدرجة بتعرضهم لخطر شديد، وذكروا يعني أنه القرش بري ومفترس ومو لعبة الاقتراب منه. العلماء اللي تكلموا هدول من منظمة اسمها International Shark Attack File واللي بترصد حوادث أسماك القرش، وقالوا أنه في آخر 3 سنوات في زيادة في هجمات أسماك القرش، لكن في كثير من الأحيان السبب مو الأسماك أو وحشيتها وإنما البشر اللي بيقربوا منها. أسماك القرش بحسب كلامهم مو جلسة بتصير أكثر عدوانية، بس انتشار السباحة مع أسماك القرش والتصوير معها هو سبب زيادة الحوادث. وذكروا في تحذيراتهم أكثر من حادثة مؤخراً لمشاهير وصناع محتوى منهم نيوزيلندي محتوى عن الصيد، وهذا تعرض لإصابة كبيرة في رجله وكاد أن يفقدها، ومشهورة برازيلية ثانية هذه برضو هاجمتها سمكة قرش وعضت رجلها، هذه للآن عندها علامة من الهجوم اللي تعرضت له، بس زي ما شفتوا يعني حولت الإصابة كمان لمحتوى وبتتصور وبتبينها. من جديد وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا عدوى ألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
6: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
7: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
10: المتخالفون.
12: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين؟

لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مسؤول في مجلس السلام في غزة يقول إن على حماس أن تظهر ما إذا كانت ستلتزم بنزع السلاح، ويؤكد أن اجتماع نتنياهو وكوشنر كان معمقا ومثمرا للغاية، ويشير إلى اتفاق مع نتنياهو على مسار للمضي قدما. ومسؤول إسرائيلي يقول إن نتنياهو طلب تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها. الرئيس اللبناني يقول نعمل على تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل رغم وجود صعوبات، لكننا لا نريد التراجع، ويضيف أن أمريكا جادة وملتزمة وتبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي. رئيس وزراء العراق يقول لمحافظ البنك المركزي الإيراني إن حكومته تعمل على جعل العراق ساحة لترابط المصالح، ويؤكد من جهة ثانية أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز ولا يمكن أن يبقى أسيراً لممر واحد. وزارة الحرب الأمريكية تأمر 30 مؤسسة أكاديمية بتدقيق أمني لتعاونها مع كيانات أجنبية، وتؤكد أنها لا تتسامح مطلقاً مع الشراكات الأكاديمية التي تعرض أمن أمريكا القومي للخطر. وتكشف النقاب عن عقد بقيمة 23 مليار دولار تقريباً لشراء صواريخ توماهوك. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة تحمل إمدادات عسكرية لأوكرانيا في ميناء ميكولايف. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10908 نقاط. مستمعينا مستمعاتنا، في أخبار سارة بعد قليل تستمعون إلى الأخصائية النفسية سارة هوساوي كما لم تستمعوا إليها من قبل.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي
2: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضر لك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: ما

لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا، إنه موعد الأخبار السارة. اليوم نتحدث عن أثر المعلم. من يعلمنا أكثر من الدرس؟ لكل واحد منا مر عليه عشرات المعلمين، لكن الغريب أننا لا نتذكرهم جميعا. قد ننسى اسم مقرر، ننسى الدرس، ننسى السؤال الذي جاء في الاختبار، وربما ننسى حتى الدرجة التي حصلنا عليها. لكننا قد نتذكر معلم قال لنا يوما أنت تستطيع، ونتذكر معلما آخر أحرجنا أمام الفصل رغم أن الموقف حدث قبل 20 عام. نتذكر من اكتشف فينا موهبة لم نكن نعرف أنها موجودة، ومن جعلنا نحب مادة كنا نكرهها، ومن جعلنا نخاف من رفع أيدينا حتى لو كنا نعرف الإجابة. وهنا يكون السؤال، هل وظيفة المعلم فعلا أن ينقل المعلومة؟ إذا كانت المعلومة وحدها هي الهدف، فاليوم يستطيع الطالب أن يجد شرحا لأي مفهوم خلال ثوان، ويشاهد أفضل المحاضرات في العالم من هاتفه. إذن لماذا ما زلنا بحاجة المعلم؟ ربما لأن المعلم لا ينقل المعرفة فقط، بل يشارك من حيث يدري أو لا يدري في تشكيل الطريقة التي يرى بها الطالب نفسه. حلقتنا اليوم عن أثر المعلم، عن المعلمين الذين غيرونا، وعن الذين جرحونا، وعن كلمة صغيرة قيلت في فصل دراسي وانتهى الفصل، لكن لم ينتهي أثر هذه الكلمة. ونسأل أيضا، هل كان هناك معلم غير شيئا في حياتك؟ هل أحببت مادة كاملة بسبب معلم؟ وهل كرهت مادة أيضا بسبب معلم؟ وأخيرا، في زمن التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية، نسأل هل يمكن أن نحصل على تعليم ممتاز لكن نفقد شيء من الأثر الإنساني للمعلم؟ وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أسألكم الآن، من هو المعلم الذي ما زلتم تتذكرونه حتى اليوم؟ وللمعلمين اللي يسمعونا، هل سبق أن عاد لكم طالب بعد سنوات وأخبركم عن أثر لم تكونوا تعرفون أنكم تركتموه؟ ولمن جرب التعليم الحضوري والإلكتروني، أين شعرتم بحضور المعلم أكثر؟ هذه الأسئلة نطرحها بالشكل الأول، ثم ننتقل لأهم المحاور اللي هي ما الذي يقدمه المعلم غير المعلومة. وأذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115100100. في بادئ الأمر كان الموضوع أن الصورة التقليدية للتعليم بسيطة جدا، كانوا يرون أن معلم لديه معرفة ينقلها إلى طالب يستقبلها، 1+1=2. لكن نفسيا وتربويا اللي يحدث في الفصول مختلف تماما عما يحدث بالطريقة التقليدية. ما في معلم فقط ينقل المعرفة، لا، في رسائل ضمنية أو متواجدة في نقل المعرفة هذه. فالطالب من مراحله الابتدائية الأولى يبدأ يسأل، من أنا؟ هل أنا ذكي؟ هل صوتي مهم؟ هل الخطأ مسموح؟ هل أنا قادر على النجاح؟ هل المدرسة مكان آمن بالنسبة لي؟ في طلاب يقدرون أنهم يعبرون عنها، وطلاب آخرين ما يملكون هذه المقدرة في التعليم، في التعبير. فيصير عندنا رسالة ما هي موجودة أصلا في المناهج. أحيانا المعلم يقول للطالب، ممتاز، أحسنت، طريقتك في التفكير مختلفة. الجملة هذه قد لا تتجاوز ثواني، لكن وقتها الطالب يبدأ يستوعب ويرى نفسه، هل هو شخص ذكي ومبدع وبارع، ولا هو شخص كما يسمع آخر أنه ما يفهم أو فاشل، أو أنه فقد مهارته وفقد مرونته. القصة الأساسية ما الذي يقدمه المعلم غير المعلومة. في مرحلة مبكرة من مراحل الطفل، الأطفال اللي دخلوا الروضة والحضانة وآخرين بدأوا مباشرة سنة أولى، هنا تنبني علاقة مختلفة تماما عن كل العلاقات السابقة. علاقة المعلم بالطالب مختلفة عن علاقة الأب والأم بأبنائهم، لكنها تتشابه في حين آخر. كلهم ينتهجون مناهج

0: مناهج تربوية، فالأب والأم ينتهجون المناهج الخاصة في التربية للحياة، بينما المعلمين يساهمون في هذه النقطة، فالمعلمين يلعبون دور أساسي. فتجدون الطلاب اللي دخلوا للمرحلة الروضة مثلا أو في المرحلة الابتدائية يكون عندهم حاجة يعني متشابهة في كل هذول الطلاب، إنهم يسمعون كلام معلميهم أكثر مما يسمعون كلام أبائهم وأمهاتهم. فتلاقي المعلمة اللي تقوله يمشي، بينما اللي تقوله الأم والأب ما يمشي. ليش؟ لأنه هنا تنبني مهارات جديدة لدى الطفل، مهارات النقد، مهارات التفكير الناقد بشكل أوسع، مهارات الإدراك والاختيار. فهذا يعطينا أول تصور إنه في جوانب أخرى للمعلمين، جوانب معرفية، جوانب دفاعية، وجوانب انفعالية. فالمعلمين لهم علاقة في البناء المعرفي، ولهم علاقة في الجانب الدفاعي، إنهم يعلمون الأطفال كيف إنهم يكونون فضوليين ويدافعون عن نفسهم ويدافعون عن مبادئهم، ولهم علاقة بالأثر والجانب الانفعالي، لأنه في مشاعر ارتبطت عند التعلم مثل الفضول والحماس والأمان، هذه المعلمين يساهمون فيها. كمان في أثر عن مفهوم الذات، وهذا هو الأخطر. الطفل خصوصا ما يملك صورة مكتملة عن قدراته، عشان كذا يستعير أحيانا عيون الآخرين ليرى نفسه، والمعلم أحد هؤلاء الآخرين المهمين. فلما يرى المعلم في الطفل قدرة، قد يبدأ الطفل في رؤيتها أيضا. ولما يعامل الطفل هذا باستمرار كأنه طالب مهمل أو مزعج، أو أحيانا لا يفكر ويوصف في بعض الأحيان بأنه ما هو ذكي، غبي أحيانا، تتحول هذا الوصف مع الوقت من رأي خارجي إلى تعريف داخلي للذات. عشان كذا مستمعينا نلاقي كثير من الأشخاص اللي تجاوزت أعمارهم 20 و30 سنة لا يزالون إلى الآن يملكون ذكريات سيئة مع معلمين، أو حتى إيجابية مع معلمين. ليش؟ لأنه هنا نلعب الأثر. وهذا خليني أسألكم مستمعينا، هل هناك معلم ما زلتم تتذكرونه حتى اليوم؟ وليش؟ وسواء كان بالسلب أم بالإيجاب. وهل هناك أثر لمعلم في اختيار تخصصاتكم أو مهنكم؟ وللمعلمين اللي يسمعونا نسأل، هل سبق أن عاد لكم طالب بعد سنوات وأخبركم عن أثر لم تكونوا تعرفون أنكم تركتموه؟ وهذه أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعلنا وأنا أسأل هذا السؤال، اسمحوا لي مستمعينا أني أكون أنا أول المشاركين في أثار المعلم. عتب الذاكرة إلى سنوات مضت، أتذكر ولا زلت يعني أعتقد أني أحب اللغة العربية جدا، وأحب فكرة دراستها، وأحب فكرة التواجد ما بين القصائد بالصرف والنحو وغيره. أتذكر كانت إحدى معلماتي دائما يعني تصف الطالبات بأوصاف رائعة، فأتذكر أنها كانت تصفني دائما بالذكية، وأتذكر وصفها لي كان يخليني سعيدة، كون إنه المادة أنا أحبها والمعلمة أنا أحبها، انبنى عندي علاقة رائعة لهذه الحصة. فكان ما بين هذه الحصص كلها هذه هي الحصة المفضلة عندي، لأني أشعر وقتها إنه أنا. مرت الأعوام وكل ما سألوني عن مين المعلمة اللي أنت تحبينها أقول فلانة. مرت الأعوام بشكل أطول، وصلني خبر وفاتها بسنة من السنين. أتذكر يومها أني بكيت كما لم يبكي أحد من قبل، بكيت بكاء. أتذكر كويس أنه هذا الأثر على كثر ما كان مؤلم، على كثر ما كان هو الأثر الوحيد المتبقي من هذيك الذكرى. أنا الآن أسأل نفسي معاكم، هل أنا حبيت هذه المادة؟ ولا هل أنا شعرت بأثر المعلمة الإيجابي علي؟ ولا هل أنا تذكرت ذكرياتي معها وبكيت؟ فارتباط أثر المعلم هو ارتباط يعني يمتد لأعوام، يمتد لسنين. فالفكرة الأساسية هي اللي لازم نستوعبها، إنه للمعلم علاقة وطيدة بالطالب. ليش؟ لأنه أحيانا لما نتساءل اللي هل نحن نكره المادة؟

0: ولا نحن نكره تجربتنا اللي ارتبطت في المادة؟ هنا تبان العلاقة الأولى ما بين المعلم وما بين الطالب، لأنه أحيانا الطلاب يرتبطون بشكل متكامل مع التجربة الدراسية، تجربة المادة وتجربة المعلم، تجربة الزملاء، حتى الطقس. تجربته بعض الطلاب يقول لك أنا ما كنت أحب الفيزياء، تسأل ليش؟ يقول معمل الفيزياء كان ما في مكيف، معمل الفيزياء كان يشعرني دائما بأني أنا حران. فهذه هي النقطة، أن نحن نكره المادة ولا نكره المعلمين اللي فيها. الحاجة الأساسية اللي لازم نستوعبها أنه يكتشف الطالب شغفه الأول في مراحله الأولى مش من الوالدين فقط، أيضا من المعلم. ويكره الطالب نقطته الأولى مش فقط من الوالدين، يكره نقطة انطلاقه الأولى أيضا من المعلمين. فلازم نستوعب أن العلاقة ما بين المعلم والطالب ليست إضافة لطيفة، لكن هي يعني شيء مهم لاستمرار هذا الطالب. لأنه في دراسة تقريبا نشرت عام 2011، وجدوا أنه ما أخذوا 99 دراسة فعملوا علاقة ما بين 99 دراسة هذه، ما بين العلاقة ما بين المعلم والطالب تحديدا العاطفية، اللي هي مش العاطفية بمسماها الأدبي، لا، العاطفية اللي تحمل عواطف ما بين كره وخوف وحب وتقدير وإلى آخره. فوجدوا أن الباحثين أن جودة العلاقة بين المعلم والطالب مرتبطة بدرجة انخراط الطالب في المدرسة وكذلك بتحصيله الدراسي، وكانت هذه الروابط أقوى من روابط التحصيل. يعني أنه علاقة المعلم بالطالب ما هي شيء منفصل كثير عن التعليم، العلاقة نفسها هي جزء من البيئة اللي يحصل فيها التعليم هذه أو التعلم. فننتقل إلى نقطة أنه من بعدها هذه الدراسة وجدوا من بعد 2011 عملوا دراسات أخرى وجمعوا أكثر من 180 دراسة أو 180 بحث تضم أكثر من 200 ألف طالب، ودرسوا كيف ترتبط العلاقات الوجدانية بين المعلم والطالب والانخراط في المدرسة والتحصيل. هذه الدراسات فتحت لنا أبواب لفهم العلاقة ما بين المعلمين وما بين الطلاب. هذه العلاقة هي اللي تصنع الأثر من عدمه، هي اللي تبني وهي اللي تهدم. وبالتالي إذا كان هناك معلمين هدموا هذه العلاقات، فلا تعتقدون أن الطلاب رح يكونون مستقرين في حياتهم القادمة، سواء كان في تحصيلهم الدراسي أو حتى في نتائجهم الفصلية أو أيا كان. لأن هذه العلاقة لم تصبح فقط إضافة، هي طريقة لفهم الحياة فيما بعد المدرسة، لأن العلاقة هذه ممتدة أيضا للمهنة وممتدة أيضا للحياة وممتدة أحيانا لعلاقة هؤلاء الطلاب لما يصيروا آباء وأمهات بأطفالهم المستقبلين. وأذكركم الآن بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أنا أسأل، من هو المعلم الذي ما زلتم تتذكرونه حتى اليوم ولماذا؟ وهل هناك جملة قالها لكم معلم وما زلتم تتذكرونها؟ وللمعلمين أسأل، هل سبق أن عاد لكم طالب بعد سنوات وأخبركم عن أثر لم تكونوا تعرفون أنكم تركتموه؟ وأذكركم أن رقم التواصل معي هو 0115 100 100.

هذا ينقلنا إلى توقعات المعلم نفسه. هل يمكن أن تغير من الطالب؟ في فكرة اسمها تأثير بيغماليون. تأثير بيغماليون هذا صارت سنة 68. قام عالم نفس قال أنه أنا أبغى أروح لمدرسة وأعمل مع المديرة حقتها تجربة. التجربة الشهيرة هذه كانت حول توقعات المعلمين. وقتها راحوا للمعلمين وقالوا لهم أن ترى في بعض الطلاب عندكم بناء على اختبار، هم زعموا أنه في اختبار، الحقيقة ما كان في ولا اختبار، قالوا لهم يتوقع أن لهم نمو فكري كبير ويصنفون موهوبين، لكن الحقيقة إيش كان؟ أنه اختاروا طلاب عشوائيين، ما سووا لهم اختبار ولا عملوا لهم ولا شيء. وقتها سألوا قالوا إذا اعتقد أن المعلم أنه طالب معين

0: عنده إمكانيات كبيرة. هل يمكن أن يؤثر هذا الاعتقاد على طريقة تعامل هذا المعلم مع الطالب؟ وهل هذا الاعتقاد ممكن يغير في نتائج الطالب نفسه؟ التجربة نفسها صارت يعني كانت موجودة وما هم عارفين الإجابات، لكنهم إيش وجدوا؟ وجدوا أن توقعات المعلمين رفعت من أداء الطلاب، وبالتالي رفعت من النتائج، لأن المعلم كان يتوقع من هذا الطالب الكثير، فلأنه توقع منه الكثير صار عندنا حاجة أنه الطالب ما يبغى يخيب ظن معلمه، فاللي صار وقتها أنهم أدوا بنتائج رائعة. الحقيقة أنه مجرد فقط أنك يعني تضع الطالب في إطار أنه أنا أؤمن فيك، أنا أقدرك، أنا أعمل لك حاجات كويسة، أثرت على هذه النتائج. فنقدر نقول أن التوقع أحيانا يغير السلوك. فإذا كنت قادر أو أرى أنك قادر، أنا قد أعطيك وقت أطول للإجابة وأشرح لك مرة أخرى وأشجعك وأعطيك مهام تتناسب معك، لأني أنا صرت أعرف مدى قدراتك. هنا تتغير النقطة ما بين أني أكون واثق ومؤمن بنجاحك، وما بين أني لا، أنا ما أتوقع منك أي شيء، فسينطبع هذه التوقعات على الطريقة اللي أتعامل فيها معك، أقلل منك، أهمشك، أسيئلك، أيا كان. أتذكر في مرة من المرات أحد ما تكلم عن تجربته مع المعلمين، فكان يقول أنا كنت وأنا صغير أرفع يدي مع المعلم وأنا أعرف أني أنا أعرف الإجابة، لكن المعلم كان ما يعني يوافق على رفعة يدي هذه، وكان يطلع طلاب آخرين. وقتها أنا شعرت أني أنا بلا قيمة، أنه أنا المعلم زعلان مني، المعلم عزلني، فأنا خلاص وقتها حسيت أني أنا لا شيء. كبر هذا الطالب واستوعب بعدين أنه قد يكون أن المعلم يبحث عن طلاب آخرين يجاوبون علشان يصير في تفاعل بالفصل. الحقيقة أنه هذا الشعور لازم الطالب لسنوات كبيرة، حتى بعد ما كبر ونضج وتغير لا يزال بين وقت وآخر يضع هذا المثال من الأمثلة اللي أثرت عليه في حياته. هنا نتكلم يعني عن الأمثلة، ما نقول فقط هي سلبية أو هي إيجابية، لا، هي متكاملة، لأنه نحن ما نقدر مستمعينا نفصل المعلمين عن حياتنا اللي قاعدين نعيشها الآن، كان لهم دور مرة كبير، وهذا الشيء اللي لازم نستوعبه ونعي. وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: أذكركم متصلينا أو مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115 100. معنا اتصال نقول ألو. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، من معي؟
1: يا مرحبا. ألو.
0: أهلا أهلا، أسمعك تسمعني؟
1: يا ترى صوت مين؟ دكتورة سارة.
0: يا هلا مرحبا.
1: ما شاء الله حق المدرسين والطلاب وما أدراك.
0: إيش؟
1: والله شوف أنا لا أقول الموضوع المدرسين.
0: صحيح، عن أثر المعلم.
1: الطلاب والأساتذة.
0: صحيح.
1: وعلى مستقبلهم.
0: صحيح.
1: يعني أنا أتكلم لك عني أنا كتجربتي عام 1971.
0: طيب.
1: مع مدرس اللغة الإنجليزية. أنا كنت ما اللغة الإنجليزية تعلمي أغلب العالم هنا ذيك الأيام ما يبغونها أبدا. أنا كنت أعطانا كويز صغير صدفة سبحان الله، أنا ما أدري في سبيلينج، حاولت أخذ من الدفتر، الدكتور انتبه لي وسكت. بعد ما انتهى الامتحان جاء وسكن على جنب، قال يا محمد رجال أنت شفتك تعامل كذا كذا، تراك تغش نفسك قبل ما تغشني. من بعد أقسم لك بالله أثر فيني تأثير، صرت يعني أجتهد في اللغة الإنجليزية لحد ما طلعت الأول على الفصل في اللغة الإنجليزية، تقديرا واحترام للأستاذ اللي قدرني.
0: يا الله، تذكر اسمه يا محمد؟
1: والله كما قابلني كان اسمه محمود. والله الرجل 1971 يعني الكلام هذا كمله فوق 50 سنة. والله

0: محمد،
1: تعتقد لو أن الأستاذ محمود ما عمل معك اللي هو عمله الآن، هل كنت أنت راح تكون محمد الحالي؟
0: لا لا لا لا بالعكس، إلا محمد زي ما هو من أول، الإنسان كسول ما يفهم شيء في اللغة الإنجليزية. بالعكس الرجل الأستاذ شجعني وشجعني مرة لحد ما الحمد لله صرت مبدع في اللغة الإنجليزية، حتى إخواني وأولاد الجيران كانوا يسألوني عن بعض في اللغة الإنجليزية دائما.
1: شكرا لك يا محمد إنك شاركتنا هذه التجربة، أشكرك يا محمد.
0: والله أشكرك على البرنامج الجيد هذا دكتور، مع السلامة.
1: الله يحفظك، شكرا. وهنا النقطة اللي هي البناء، إنه المعلم لا يبني، يعني لا يبني فقط معرفة، هو يبني مهارات شخصية حتى للمستقبل. محمد الآن من سنة 71 حصل الموقف، مرت السنين وهو لا يزال يتذكر مدى الفرق اللي أحدثه حديث المعلم هذا معه. كل التحايا لمحمد وكل التحايا للأستاذ محمود. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: أهلا.
1: يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك غضنفر.
1: يا مرحبا يا غضنفر، تفضل.
2: يزيد فضلك.
1: سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟ نتكلم عن الأثر.
2: أي الله الله الله الله. المرة جاي من بدري.
1: أي قول لي.
2: لو والله شوفي بالنسبة للمدرس، وكاد المدرس أن يكون الرسول أو المعلم بمعنى صحيح. لكن من ناحية ذكرياتنا للمدرسين، أنا طبعا أنا يعني أعتبرني صغير في السن وزي كذا، بس أنه في مدرسين كثير أثروا فيني لدرجة أنه بنوا شخصية غضنفر على الشيء اللي شكلوه، على أني كنت مشاغب والله وقتها. لكن في واحد من المدرسين ما أنساه طبعاً، هو كان مدرس لغة عربية وكان دائماً يحفزنا أنه نتقنها بحذافيرها بمعنى صح. وفي مواد ثانية اللي هي العلمية مثل الرياضيات والعلوم والأشياء الثانية ما كنا نعطيها اهتمام قد ما كنا نهتم في اللغة العربية لما يكون هذاك المدرس يكون موجود. أنا أذكر اسمه بس لتحفظ، لأنه شخص شوي يعني منعزل، فصعب أني أقوله.
1: سؤال غضنفر، الآن وبعد هذه الفترة أقدر أني أسألك، هل أنت كان يؤثر عليك أو كنت تتقن اللغة بغرض المعلم، ولا لأنك لا أنت خلاص حبيت اللغة بسبب هذا المعلم؟
2: لا أنا حبيت اللغة بسبب هذا المعلم.
1: الله عليك، شكرا جزيلا يا غضنفر.
2: العفو.
1: ولعل هذا ينقلنا للأثر الإيجابي للمعلم، أنه أحيانا المعلم ما يقوم بأشياء استثنائية عشان يترك أثر، لا، هي أشياء قد تكون تفاصيل صغيرة، أن يحفظ اسم الطالب، يلاحظ غيابه، يسأله أنت مو مثل العادة اليوم، أنت كل أمورك بخير، كل حاجة تمر فيها بخير. أحيانا التشجيع أمام الزملاء دون مبالغة، تصحيح الأخطاء دون إهانة مثل ما حصل مع محمد، أو إعطاء الفرص الأخرى والثانية، وكأنه يقول أنه لا أنا أقدر أني أثق فيكم، أنا أعرف أنكم تصنعوا حاجات أفضل من اللي أنتم قاعدين تؤدونها الآن. هذه العبارات تصنع لنا آثار إيجابية ما بين السلوك وما بين الرغبة. فنحن لازم نستوعب أن الطلاب ما حيظلوا للأبد طلاب، رح يكبروا أكثر ويصيروا قد يكونوا معلمين بيوم من الأيام، أباء، أمهات، مدراء في شركات، وقد يكونون أي وظيفة كانت. النقطة أنه نحن لما نهاجم الأداء، الأداء يتغير، ونقوم الأداء، الأداء يتغير، لكن الهوية عندما تهاجم، هنا الطالب يحمل الحكم معه إلى أماكن أخرى في حياته وقد لا ينسى. عطونا محمد وغضنفر مثالين رائعين جدا في الحياة ما بين المعلم وما بين الطالب، من بعد سنين يتذكرونها. لكن هل هناك آثار غير جيدة للمعلمين؟ لعلي أذكركم بأرقام التواصل قبل أن نتحدث عن جروح المعلمين.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، نحن نتحدث عن أثر المعلمين، وأذكركم بأن رقم

0: التواصل معنا هو 0115100100. ونقطة أساسية أن نحن ما نتحدث عن المعلمين هل هم جيدين أم سيئين، لا، هذا كلام يعني منتهي من زمان، أنه المعلم له مكانته واحترامه وتقديره، هذا ما يختلف عنه أي شخصية، مهنة عظيمة ومهنة نبيلة ومهنة ممتدة لا غنى عنها. لكن لا ننكر أن في حياتنا كلنا مر علينا معلمين، نحن الآن نتحدث عن أثرهم سواء كان بالسلب أو كان في الإيجاب، سواء كان تشعر فيه أنك بخير وأحيانا تتذكر وتقول ليتني ما صار لي هذا الموقف لأنه أثر على حياتي الآتية. هذا لا يقلل من مدى مكانة المعلمين، لهم مكانتهم وتقديرهم واحترامهم بمهنتهم النبيلة. كان معنا اتصال، نقول ألو، ضاع عننا الاتصال. خلوني أقول لكم على حاجة، وهي التداول المستمر للعقد. أحياناً البعض يتحول إلى جاني بغرض أن يتعافى، وقد يكون هذا التحول في أي مهنة كانت. فبعض المعلمين يكون عندهم عقدة ما في وقت ما، هذه العقدة أثرت على بناء شخصيته كمعلم، مما يعني أدى إلى أنه ينقل هذه العقدة إلى طلابه. ليش؟ لأن غابت عنده نقطة استيعاب مدى حساسية هذه المهنة. وقبل أن نكمل معنا اتصال، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: دكتورة سارة كالعادة، معكم صديق البرنامج خلاص صهيب.
0: أهلا وسهلا يا صهيب.
1: الله يحييك. المشاركة بخصوص المعلم،
0: أثر المعلم، صحيح.
1: أيوة، و يعني يمكن من الحاجات اللي خلتني برضو أشارك بسرعة، إنه المعلم مرة سألت مع نفسي كده إنه في المدارس، يعني أعتقد زمان في الكده بيقول عندنا مثلا في السودان، كان في زمن الاستعمار، يعني إنه كان في مساعدين نفسيين تقريبا أو أطباء نفسيين، اللي هو بيكون في يعني بيفسر سلوك الطفل في مراحله الأولى. فكنت يعني بفكر إنه الأستاذ كيف يقدر يوافي ما بين الاثنين في خلال تدريسه، يعني أو في خلال تأثيره. فبمعنى إنه أنا مثلا أنا بأخذ التجربة، طبعا أي شخص اللي حصل المشاركين أي واحد أصدق التجربة على نفسه. فأنا كنت بفكر إنه كيف الأستاذ يقدر يتعامل مع الموقف بخصوص إنه الأطفال أو التلاميذ داخل المدرسة بيكون أي شخص منهم بيكون عنده سلوك مختلف، إذا هو مثلا ما كان ملم بالحاجات النفسية الخاصة بالطلاب أو التلاميذ.
0: صحيح.
1: ده بشكل عام يعني تساؤل قديم. أما بخصوص فكرة البرنامج أو المشاركة من ناحية إنه أستاذ عنده تأثير إيجابي أو سلبي، صراحة أنا عندي يعني أي أستاذ أثر فيني بشكل إيجابي وبحتفظ بهم كلهم، وأعتقد من مرحلة الدراسة يمكن يعني أعطيك مثلا مثالين. في المدرسة أستاذي بتاع اللغة الإنجليزية أتذكر طلب مني حاجة وقال لي أكتب. أنا كنت مشاغب يعني وفصل،
0: كنت فدام
1: ندهني طلب مني إني أجي، وحتى أعطاني التبشير اللي نقول عليها الطباشير، إنه أنقل الكلام المكتوب في الكتاب باللغة الإنجليزية، هي شكل باسج أو قطعة. فلما كتبتها عجبوا الخط بتاعي الهاند رايتنج يعني، فحتى الذكر علق قال لي يجيب الكراس. ما الكراس، ما كان عندي كراس للأمانة، فكنت مشاغب وسايب الكراس في البيت وكده. فحتى فجاوبت إنه الكراس في البيت، قال لي مش يجيبه من البيت، طلعت من المدرسة جبت الكراس. لما اتكلم معايا قال لي ليش انت بتنسى اوراقك كتبك في البيت وكذا، فكلمته انه والله يا اخي انا المهم طلعت منه بعذر. لما اخذ مني قام طلب مني انه تاني اهتم بالموضوع والكراس واكون شخص منضبط وما شابه. الخلاصه كانت انه انا شخصيا جبت اكبر معدل في اللغه الانجليزيه في الولايه
0: ما شاء الله.
1: بعدها في الجامعة أحكي لك الموقف الأخير اللي هو في كلية الهندسة.
0: يلا قول لي يا صاحبي.
1: كان عندنا دكتور، والدكتور

0: هذا يعني رغم انه الماده هي ماده علميه بحته هندسيه بس انا كان بيعجبني الاسلوب. واتذكر اخر يوم في المحاوره انا كنت يعني في حاله بتاعت اسراع وبجري واركب المواصلات عندنا وحركه حتى احصل اخر محاضره للدكتور. فعليا الاستاذ عنده قيم وعنده اثر شخصي صحيح. في اي صحيح. انسان سواء كان ولا اعتقد يعني السلبي يكون مسؤول منه الاستاذ بناء على النقطه الاولى اللي ذكرت عليه. زي ما يقول احمد شوقي سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى. شكرا
1: لك. شكرا لك يا صهيب. شكرا.
0: الله يحفظك.
1: أخرجت هذا العقل من ظلماته وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: قصص رائعة ومعاشة هي ما سمعتها منكم مستمعينا. أذكركم أنكم تقدرون أيضا تشاركونا في قصصكم يعني والأحداث اللي صارت معكم سواء كنتم طلاب أو كنتم معلمين تركوا أثر على الرقم 0115100100. وهذا يرجعنا لنفس المحور اللي هو لماذا يعني يكون هناك كفة للتواجد السلبي للمعلمين. خل أقول لكم حاجة كيف يتعامل عقلنا مع الأحداث. عندنا حاجة لا نملك عليها سلطان ولا نملك عليها يد اللي هي التحيز السلبي. التحيز السلبي بشكل أو بآخر هو مقدرتنا على إدراك أو فهم الأشياء الإيجابية عن السلبية. يعني باختصار لما بيحدث لك حدث سيء خلال يومك انت بيصير عندك حاجة اسمها تحيزات منها الإيجابي ومنها السلبي، لكن الأغلب من اللي بيصير لنا هو السلبي. فلما بيحدث حدث سيء في حياتك فأنت تتذكر السيء بينما عقلك ما يتذكر الجيد كثير، فتلاقي الأحداث الجيدة تنسى بينما السلبية تعاش وتتعايش ونكبر معها وتكبر معانا. هذا اللي بيحصل لما بيكون عندنا معلمين قد يكونون صعبين أو كانوا سيئين أو مرروا لنا العقد النفسية على مر السنين. هنا أنا أجي أقول كون إن المعلم سيء لا يعني أن كل المعلمين سيئين، لا هو واحد لكن أثر علينا فأعطانا انطباع. النقطة اللي لازم نستوعبها إنه إحنا بيوم من الأيام إن تمت معاملتنا بشكل سيء كإنسان عادي من معلم أو من غيره إحنا هنا ضحية. استمرارنا في عيش هذا الدور يحولنا من ضحايا إلى المكوث في دور الضحية فيخلينا ما نتقدم. هذه حاجة أساسية لازم نستوعبها ونعيها، ولازم نستوعب حاجة أخرى مختلفة اللي هي المسميات مستمعينا. فنحن نتذكر المعلم الصعب والعادل في نفس الوقت بإيجابية. ليش؟ لأن هناك فرق مستمعينا ما بين المعلم الصارم والمعلم المهين، بين المعلم المتطلب والمعلم المحبب. قد يكون عندنا معلم شديد جدا في التصحيح ما يقبل أي عمل ضعيف ويطلب الكثير لكن نحبه. ليش؟ لأنه يتعامل مع الأداء لا مع الهوية. أتذكر في موقف ما مرت سنين وكانوا يعني أحد الأساتذة في الجامعة تم قبول تصرفات من أستاذ ما ولم يتم قبول تصرفات الأستاذ الآخر. فلما طرحنا الإجابة على يعني أو وضعنا الإجابات على الطاولة أتذكر الكلمة اللي أنا مسؤولة عنها الآن بعد سنين. قلت الأول اللي ما كنا متقبلين منه أهاننا، أهان الذات اللي فينا، أهان الشعور الداخلي، عشان كذا كان الأمر بالنسبة لنا غير متقبل. بينما الآخر ما قدم الإهانة هو قدم التصحيح حتى ولو كان أسلوبه صارم أو قاسي. هي سمات شخصية، أنا ما ينفع أروح لأحد بسماته الشخصية أقول تغير عشاني. الناس ما تتغير عشان أحد لكنها تتقبل وتحترم وتقدر. هذا هو الأساس في بقاء الأثر، أنه ما تهينني لكن قد تعدل أو تقيم.

0: أو تقوم أدائي. وهذا ينقلنا إلى محور آخر، أنه هل يمكن للطلاب أيضاً أن يؤثروا في المعلمين؟ لأنه نحن دائماً نروي القصة باتجاه واحد، أن المعلم يؤثر في الطالب، أن المعلم يعمل للطالب. طيب هل ممكن أنه هذه العلاقة الإنسانية تكون متبادلة؟ لازم نعي أن كون أنه عندنا علاقة ما بين اثنين، هذا يعني بشكل أو بآخر أنه هذه العلاقة خذ يدي وأعطيني يدك. المعلمين بشكل طبيعي وتلقائي يتعلمون مع السنين من طلابهم، والمعلمين بشكل أو بآخر يأخذون من صفات طلابهم ويصيرون شبههم في نقاط. فهو ما يدرس طالب، هو يدرس عشرات بل مئات بل آلاف الطلاب. نفس ما الطالب يتأثر من معلمينه، أيضا ترى المعلمين يتأثرون من الطلاب، وهذه هي شكل من أشكال العلاقات. فنحن نتأثر في أصدقائنا، نتأثر في عائلاتنا، نتأثر حتى في الأشخاص الغرب اللي بالشارع. ما بالكم بطالب جلس مع المعلم سنة، المعلم راح يتأثر منه والطالب راح يتأثر من هذا المعلم. وبالحديث عن مدى تأثير المعلمين على الطلاب، إيش رأيكم ننتقل لهذه القصة ونسمعها مع بعض؟
1: بالأدلة والبراهين.
2: في عام 1957 فاز الكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبرت كامو بجائزة نوبل في الأدب، وكان قد نشأ في أسرة فقيرة جدا وفقد والده وهو طفل. بعد أسابيع من حصوله على نوبل لم ينسى كامو معلمه في المرحلة الابتدائية لويس جيرمان، الرجل الذي انتبه إلى قدراته وشجعه على مواصلة تعليمه وساعده في استعداد للمنحة التي أتاحت له الانتقال إلى المرحلة الثانوية. فكتب له كامبو رسالة مؤثرة، قال فيها بمعنى الرسالة أنه بعد والدته كان من أوائل الأشخاص الذين فكروا فيه بعد سماعه خبر الجائزة، وشكره على اليد التي مدت إليه عندما كان طفلا فقيرا وعلى تعليمه ومحبته. والأجمل أن العلاقة لم تكن مجرد ذكرى مدرسية، فقد رد جيرمان على كامبو برسالة طويلة عبر فيها عن اعتزازه بتلميذه السابق. وعلى الجانب الآخر، قبل أن يصبح توماس إديسون واحدا من أشهر المخترعين في التاريخ، روى أديسون لاحقا أنه كان دائما تقريبا في آخر الصف، وأنه بدأ يشعر بأن معلميه لا يفهمونه، بل وصل إلى مرحلة كاد يقتنع فيها بأنه فعلا يعاني من قصور. ثم حدث الموقف الذي بقى في ذاكرته سنوات طويلة. سمع أديسون أحد معلميه يخبر مفتش المدرسة بأنه بليد الفهم وأنه لا جدوى من إبقائه في المدرسة. يقول أديسون أن الكلام آلمه إلى درجة أنه بكى وعاد إلى المنزل وأخبر والدته بما حدث. لكن والدته نانسي أديسون كانت قد عملت معلمة، رفضت الحكم على ابنها بهذه الطريقة. ذهبت معه إلى المدرسة ودافعت عنه بشدة، ثم أصبح تعليمه بعد ذلك في المنزل على يدها. وتؤكد خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية أن أديسون لم يتلقى سوى بضعة أشهر من التعليم النظامي، وأن والدته تولت تعليمه القراءة والكتابة والحساب. اللافت أن أديسون لم ينسى أثر موقف والدته، فقد قال عنها لاحقا بما معناه أنها كانت صاحبة الفضل في تكوينه، لأنها وثقت به وجعلته يشعر بأن لديه شخص لا يريد أن يخيب آماله.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طبعا في القصة الأولى احنا كنا بنتكلم عن ألبر كامو، وأنا قاعدة أقرأ قصته يعني وصلت للرسالة اللي كتبها للمعلم حقه، كنت مرة متأثرة، اللي كان يقول فيها: عزيزي سيد جيرمان، كنت بانتظار أن تهدأ

0: الضجة المثارة حولي هذه الأيام قليلا لأتحدث إليك من أعماق قلبي. لقد تم منحي شرفا عظيما لم أكن أسعى إليه ولم أكن ألتمسه، لكني عندما سمعت الخبر كان أول من تبادر إلى ذهني بعد والدتي هو أنت. الرسالة كانت مليئة بالمشاعر الرائعة الوجدانية الطيبة. تشعر وقتها أنه يا الله هذا الطفل كبر وحصل على جائزة نوبل، لكن ما نسى اليد الممدودة له هو المعلم اللي كان موجود معاه بهذيك الفترة. القصة هذه أعطتنا الأثر الإيجابي للمعلم، أعطتنا أنه كيف ينظر للمعلم لدى الأشخاص اللي يحفظون الجميل، وما قدمه المعلم لهذا الطفل غير من حياته تماما، خلى ألبير كامو يشعر وقتها أنه هو ما كان لحاله لما كان طفل. القصة الأخرى وكانت على النقيض تماما اللي هي قصة أديسون. أديسون اللي عمله ما كان، يعني هي تعرفون القصة المنتشرة أنه أمه حصلت على خطاب أن ابنك غبي، لكن الأم رفضت. الحقيقة والمؤلم أنه ليت القصة كانت حقيقية كما قيل أن الأم هي اللي حصلت على الخطاب. الحقيقة أنه هو سمع بأذنه، هذه وجدتها حتى في المذكرات اللي كتبها هو عن نفسه. كتب أنه أنا يعني ما أنسى هذا الشيء لأمي، أني أنا لولاها لما كنت توماس ألفا أديسون. هذا الشخص الآن صار صاحب مسيرة اختراع وابتكار جعلته واحد من أشهر الأسماء في تاريخ التكنولوجيا، وإحنا إلى الآن في هذه اللحظة نعيش تحت ظل هذه الاختراعات اللي هو بدأ فيها. هو أخرج لنا الكهرباء، علمنا أن التكنولوجيا قائمة من هذه الشعلة. لو أنه اقتنع بكلام المعلم أنه هو فعلا مشوش الذهن، أو هو كما يقال أنه بليد، كان خلاص شعر أنه خلينا ما أبغى أكمل. والنقطة الفارقة في حكاية توماس أديسون أن أمه بالأساس كانت معلمة قبل، فهي عارفة فكرة أنه الجانب التربوي والتعليمي كيف يكون. وهذا يخليني أطرح سؤال أنا ما أملك إجابته الآن، هل نجاح أمه في تعليمه كان لأنها معلمة أم لأنها أم فقط؟ ومن آثار المعلمين أذكركم بأرقام التواصل لنصل لآثار التقنية الحديثة.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أديسون عمل لنا ثورة في عالم التكنولوجيا مثل الثورة التي عملت في التعليم الإلكتروني. ونسأل هنا، هل اختفى الإنسان خلف الشاشة؟ وهذا يخلينا نطرح سؤال معاصر، إذا كان الطالب يستطيع مشاهدة تسجيل لمحاضرة في أي وقت، وإذا كان يستطيع الحصول على معلومة من منصات تعليمية، وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع شرح المفهوم له عشرات المرات وبعشر طرق مختلفة، فهل سيبقى للمعلم الدور نفسه؟ هذا السؤال قد ما يكون يعني صحيح بنسبة 100%، مثل سؤال أساساً هل راح نحتاج إلى معلم؟ لكن لو سألنا بشكل أصح وأكثر واقعية راح نسأل نقول إيش الجزء من المعلمين الذي لا تعوضه المعلومة؟ وأذكركم أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100. التعليم الإلكتروني يملك مزايا رائعة، أولها مرونة موجودة، الوصول إلى المحتوى بكل سهولة، إعادة الشرح من غير ما يتعب، تجاوز الحدود الجغرافية، أنت بإمكانك أنك تتعلم أشياء عن الصين وأنت في القطب الجنوبي، بالإضافة إلى إتاحة فرص تعليم ما كانت ممكنة سابقا، فعادي شخص ما خرج من إطار قريته يتعلم لغات ممتدة في العالم كله. لكن الخطر متى يظهر؟ لما يكون عندي فيديو، ملف PDF، اختبار. هنا إيش سوينا؟ عملنا نقل للمحتوى. لكن المعلم يعمل لنا حاجات لا تشارك فقط بالفيديو والملف البي دي اف

اختبار، لا هو يرى أشياء مختلفة، يرى الارتباك على وجه الطالب، الارتباك اللي يقول إني أنا ما فهمت، ويرى الصمت اللي مختلف عن صمتك المعتاد، صمتك اليوم أنت ما أنت بخير اليوم، إيش صاير؟ يضحك مع الفصل ويحول المعلومة إلى تجربة اجتماعية. أتذكر واحدة من التجارب اللي كان كثير أطفال يعملونها اللي هي تجربة الكهرباء، إنهم يمسكون مسطرة، المسطرة هذه يحكونها بقطعة صوف، بعدين يقربونها من قصاصات ورق، وقتها يتناثر الورق لأنه صار عندنا تيار كهربائي تم شحنه في هذه المسطرة. تتوقعون لو إحنا ما عشناها كطلاب وشفناها كأطفال صغار كنا رح نفهم هذه الفكرة لو شفناها فقط من واقع الأجهزة حقتنا؟ أتذكر بسنة من السنين، أنا هذا الموقف أتذكره زين، شخص كنا قاعدين نتعلم على أنه قد تنتقل أحياناً أحاسيس الشخص أو أحاسيس الشيء من غير ما تشعر. فكان في تجربة عملت في علم النفس الاجتماعي نقلتها للطلاب، فكان يوم من الأيام خلينا بين طالب وما بين بقية الطلاب حاجز، خلينا هذا الطالب اللي ما بين بقية الطلاب حاجز، حطينا عنده قفاز، القفاز كان فاضي ما كان فيه شيء، لكن قلنا له أنه هذا يدك، فكنا لما حطينا القفاز عملنا نقل للمشاعر من خلال تحريك المسطرة على اليد الحقيقية للطالب، فالطالب بدأ الآن ينقل شعور يده الحقيقية إلى القفاز، فيتخيل أنه بس بعيونه قاعد يشوف القفاز. يومها مسكنا قطعة ثقيلة، أتذكر هذا اليوم كويس، القطعة الثقيلة ضربنا فيها القفاز. الصدمة فين كانت؟ أنه الطالب هذا اللي كنا قاعدين نعمل على التجربة انهار، زعل مرة وتألم، يده ما مست ولا تم جرحه ولا تم يعني ولا تم تجربة أي حاجة على جسمه. فوقتها قلت أنه شعورك هذا أنت كنت ما راح تشعر فيه لو قرأت فقط الكتب، أنت كان لابد أنك تشعر فيه لما نقوم بهذه التجربة مع بعض. وشعوره هذه بالتجربة الاجتماعية كاملة شعر فيها الطلاب، فاستوعبوا فكرة نقل المشاعر أساسا كيف تصير، وكيف أننا نشعر بأشياء ما هي حقيقية أحيانا، وكيف أنه المخ حقنا يبرمج ما بين فترة وفترة وما بين تجربة وأخرى. هذه التجربة الاجتماعية قد تخسر إذا تحولت إلى جانب إلكتروني بحت أو جانب صناعي بحت أو جانب فقط موجود على ورق. وهذه التجربة يعني تحرمنا من اللي يقول العلم اللي هو الحضور الاجتماعي، لأنه الأشخاص الموجودين خلف الشاشة هم أشخاص حقيقيين حاضرين معك، لكن الحضور الاجتماعي يبني علاقة محورية واجتماعية. أيضا هذه التجارب تعطينا حضور تعليمي مختلف للمعلم، فهو ما يسقل كفاية، هو عنده مهارات بيقولها ويمشي، فكأننا هنا دخلنا للأزمة الأولى وهي نقل العلم بالمحتوى فقط. وللأسف أنه أحيانا التعليم الإلكتروني يقتل أثر المعلم، لكن مش دائما، لأنه كمان مستمعينا في دراسة نشرت سنة 2021 بحثت عن كيفية تعزيز شعور الطلاب بالترابط في التعلم عن بعد، وحددت 5 عناصر مهمة: سهولة الاستخدام، حضور المعلم، الفورية والتزامن، والإحساس بالمجتمع. وهذا يعني أنه التكنولوجيا تستطيع أن تحمل العلاقة الإنسانية إذا تم تصميم التعليم بهذه الطريقة. هذه الدراسة وقتها أثبتت أنه نقدر أننا نخلي التعليم الإلكتروني أكثر إنسانية، ولكن الإنسان الخام بحد ذاته هو الأكثر إنسانية أكثر من دخول بعض الأجهزة عليه. وهذا ينقلنا مستمعينا إلى الخاتمة. ربما بعد سنوات لن يتذكر الطالب تعريف حفظه، ولن يتذكر الصفحة التي طلب منها المعلم فتحها، ولن يتذكر درجة الاختبار القصير يوم الثلاثاء، لكن قد يتذكر أنه كان يخاف من مادة حتى جاء معلم وجعله يحبها، وقد يتذكر أنه كان يعتقد أنه فاشل حتى وثق به المعلم، وقد يتذكر أيضا إحراج أمام 30 طالب جعله يخاف من المشاركات لسنوات. لهذا أثر المعلم لا ينتهي عند جرس الحصة، ولا عند نهاية الفصل الدراسي، ولا حتى عند التخرج. العلاقة بين المعلم والطالب قد ترتبط بالانخراط في المدرسة والتحصيل، وتوقعات المعلم يمكن أن تؤثر في الفرص والتفاعل الذي يحصل عليه الطالب. خلونا نقول أعزائنا المعلمين أن آثاركم ممتدة على طلابكم حتى بعد حين، وأعزائي الطلاب يوما من الأيام ستتخلصون من دور الطالب، لكن يبقى معكم الأثر، إن كان جيد فالأمر خير، وإن كان سيء حاولوا تغييره. إلى اللقاء.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
2: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
9: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
9: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
9: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
9: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
13: لا تدخل هنا من غير استئذان.
14: الموت بيدخل من غير استئذان.
12: وهل الأبطال يشبهوننا؟
15: أرجع فلا أرجع.
12: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
16: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
12: سايكو دراما.
17: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
18: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
12: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
19: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. وقع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوداني محي الدين سالم وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. وقالت الخارجية السعودية أن إنشاء المجلس يأتي انطلاقا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما ليكون منصة مؤسسة.

مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وإطارا مؤسسيا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة. وقال وزير خارجية السودان إن تكوين المجلس ثمرة طبيعية للتعاون المشترك وأن الأوضاع في السودان تسير بشكل جيد. أدان المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى العراق توم براك الهجوم على رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، وقال براك عبر إكس إن العدوان على الأكراد حلفاء أمريكا الموثوقين أمر غير مقبول. وأضاف براك بأن أمريكا لن تتغاضى عن هذه الأعمال العدائية ولن تتسامح معها، مشددا على دعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة سيادة العراق الكاملة وضمان بقاء جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع سعر البنزين تدريجيا، كما أعلن بأن الرئيس الإيراني بيزشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك بيروت باستمرار وجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية وهي المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. وقال سلام خلال لقائه وفدا نيابيا إنه نقل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقف لبنان الواضح، مشيرا إلى أن غوتيريش أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل. في تصريحات للعربية أكد مسؤول في مجلس السلام في غزة بأن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تم التوصل فيه إلى أن إسرائيل ستمنح مسار خطة غزة فرصة. وشدد المسؤول في مجلس السلام في غزة على أن حماس يقع على عاتقها إظهار عزمها على الالتزام بقرار نزع السلاح. وأوضح المسؤول بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع السلاح من القطاع بالكامل وتدمير الأنفاق على أن يتم إخراج كل السلاح من غزة. وأضاف بأنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إنشاء مجموعتي عمل، الأولى تعنى بتجريد غزة من السلاح والثانية تعنى بالاحتياجات الأساسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

قطر ومصر وتركيا ودول أخرى رفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، وحذرت من أن الموقف الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. إذا زمن هذا مع

0: التحتية في القطاع مقابل تعهدات أمريكية بمضي إسرائيل قدما في تنفيذ بنود خطة السلام، وهو ما يتلاقى مع اشتراطات نتنياهو اليوم خلال لقائه المبعوث الأمريكي. فهل تنجح واشنطن في إحياء خطتها للسلام في غزة؟ والأكبر من هذا السؤال، من سيلزم الطرفين، حماس من جهة، والأكبر صعوبة يقول مراقبون نتنياهو من جهة أخرى؟ يقول صحفيون أو متابعون لهذا الملف، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إن كانت الكتلة العربية قادرة أن تضغط على الجانب الحمساوي، فمن يتمكن أو من له سلطة إلزام الجانب الإسرائيلي؟ نتنياهو بالتحديد. هذا ما سنناقشه اليوم، نحاول أن نفكر مع ضيوف الأفاضل في كيفية الضغط على نتنياهو في فترة جد حساسة بالنظر إلى انتخابات المرتقبة في الداخل الإسرائيلي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.
1: إحنا بدنا حل جذري، حل يرضي الجميع.

نناقش هذا الملف، نحاول تفكيك هذه العقدة مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة عامر فخوري الباحث والأستاذ في القانون الدولي، رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، ناصر زهير الباحث السياسي، وإسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوف الأفاضل أهلا وسهلا بكم. في الواقع لمحاولة هي يعني أعترف منذ البداية بأن الموضوع مش سهل، بأن نحاول أن نفكك عقدة مدى إمكانية القدرة على طرح مواضيع حقيقية وملفات للضغط على نتنياهو خاصة. حماس ربما يقول البعض أسهل بالنظر إلى ما عاشته في الفترة الأخيرة، ولكن بالنسبة لنتنياهو تبقى هذه عقدة أخيرة خاصة بعد تصريحاته، ونحن هنا سنبدأ بها. هذا الحديث عن الموقف الإسرائيلي أدنته كذلك حتى دول عربية وإسلامية، وهذا ما كنا ذكرنا به في البداية، حيث أدن 8 دول عربية وإسلامية من بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا، وكان هناك بيان مشترك في الواقع لهذه الدول ومعها كذلك باكستان، إندونيسيا، الإمارات، الأردن وقطر بشأن غزة، حيث نددت برفض إسرائيل خطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القطاع، محذرة من أن هذا الموقف يهدد بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. وأكد بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، أكدت أن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام الدائم. وهذا نص البيان كما تتابعونه على الشاشة مشاهدينا عن وزارة الخارجية السعودية. ولكن نحن نصطدم كذلك مع تصريحات إسرائيلية، وهذا في الواقع جوهر موضوعنا. مكتب نتنياهو في بيانه كذلك قبل هذا البيان وصف المباحثات مع المبعوث الأمريكي، لأنه قابل اليوم جاريد كوشنر، والأكيد بأنه اللقاء كان على يعني النقطة الرئيسية هو كيفية الالتزام بخطة ترامب، حيث وصف ترامب في هذا البيان المباحثات مع المبعوث الأمريكي بالبناءة والمعمقة. نتنياهو ومجلس السلام عقب المحادثات مع كوشنر اتفقا على تشكيل فريقي عمل لقطاع غزة. الفريق الأول معني بنزع السلاح في القطاع، وهو ما تعتزم إسرائيل ومجلس السلام إتمامه قبل البدء في أي عملية إعادة إعمار. الفريق الثاني سيركز على القضايا العامة للقطاع وكل ما يتعلق بسكان غزة. حول هذا اللقاء كذلك المزيد من المعلومات مشاهدينا فيما يتعلق بلقاء كوشنر نتنياهو بحسب مصادر العربية هذه المرة وليس بحسب بيان نتنياهو. مصادرنا أفادتنا بأن المبعوث

0: الأمريكي جارد كوشنر ورئيس مجلس سلام غزة مالادينوف حمل رسالة من ترامب لنتنياهو بضرورة دخول خطة السلام حيز التنفيذ. مصادر العربية أضافت أن كوشنر ومالادينوف أكد لنتنياهو قناعة الوسطاء الكاملة بضرورة نزع سلاح حماس وأن سلاح الحركة سيخرج كليا من القطاع وفق الخطة المتفق عليها. في المقابل وهذا ما يهمنا في الحقيقة، قال نتنياهو أثناء الاجتماع إنه من الصعب اتخاذ أي خطوات في الوقت الراهن بسبب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفق ما نقلت CNN. وهنا يطرح السؤال، خلينا ندخل مباشرة في جوهر الموضوع. المشكلة ليست في البنود، المشكلة ليست في هذا الحراك الدبلوماسي، المشكلة يقول البعض من سيلزم نتنياهو. أبدأ معك ربما أستاذ رمضان.
1: مساء الخير سلام والضيوف الكرام. هناك أدوات كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالذات يمكنها الضغط بها على نتنياهو. اقتراب الانتخابات الإسرائيلية أحد أهم النقاط، ولكن بتقديري أن البيان الذي صدر اليوم على المجموعة العربية والإسلامية هو أحد أهم أوراق الضغط، خاصة أن هذا البيان طالب صراحة من الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتنفيذ
0: لإلزام
1: إسرائيل بتنفيذ خطوات مجلس السلام التي تم توقيعها في شرم الشيخ العام الماضي. هذا من جانب. من جانب آخر أن البيان تحدث عن السلام الشامل في المنطقة، حل الدولتين. هذه العبارة يكرهها نتنياهو لأنها تعيد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى إدارة قطاع غزة، على عكس ما يتحدث عنه مجلس السلام وإدارة. وهذا بتقديري جيد، هو ينعش حظوظ منظمة التحرير الفلسطينية في العودة بشكل قوي.
0: فقط هو ذكر السلام الدائم، ربما هناك
1: وحل الدولتين.
0: وحل الدولتين الشامل والدائم، هو أعتقد البيان يتحدث على استمرارية وليس عن شمولية. أعتقد لا أعلم.
1: وكلاهما يشكل ضغط على نتنياهو الذي يرفض حماس السام وفتح السام. هذا ما قصدته. أيضا في نقاط أخرى، هناك دعم أمريكي عسكري يتجاوز 3 مليار و300 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لبرنامج صاروخي أمريكي إسرائيلي. هذه أدوات يستطيع الرئيس الأمريكي استغلالها، بالإضافة إلى أن خطة السلام اقترنت باسم الرئيس ترامب، ومن المعيب أو سيغضب كثيرا ترامب إذا لم يلتزم نتنياهو وكأنه أفشل خطة سلام تحمل اسمه.
0: طيب خليني ألتقط هذه النقطة ونناقشها مع بعض. هي المشكلة حقيقة تكمن في الجانب الأمريكي، وكنا تحدثنا في الكواليس عن الإرادة والقدرة. الجانب الأمريكي هو اللي لا يعتبر بأن قطاع غزة يمثل أولوياته الأولى في هذه المرحلة. أو الموضوع يتعلق ب الجانب الإسرائيلي بالتحديد، والولايات المتحدة الأمريكية تفعل كل ما عليها في الوقت الحالي.
2: مساء الخير جميعا. أعتقد زملائي محتاجين نأكد على الحقيقة أنه الولايات المتحدة إذا أرادت أن تنهي موضوع غزة فهي قادرة على ذلك إذا توفرت الإرادة الحقيقية،
0: حتى بوجود نتنياهو
2: ويمكن حتى لو كان هناك أشخاص أكثر عقدة من نتنياهو. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الولايات المتحدة لديها الكثير من الأوراق، إذا أرادت أن تستخدمها سوف يحدث بالفعل تغيير جذر في المنطقة. يعني إحدى الأوراق الرئيسية بالإضافة اللي تفضل فيه الدكتور رمضان هو الفكرة، هي متعلقة برفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل. هذه الورقة يجب أن لا نستهين بها. الولايات المتحدة لديها خبرة في رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، والتاريخ يعلمنا أن هناك كثير من القضايا التي استطاعت أن تؤثر هذا الورقة تحديدا في الملف الفلسطيني. يعني أنا أتذكر عام 1980 في زمن كارتر، الكنيسة الإسرائيلي قام بتبني قرار واعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. في ذلك الوقت الأمم المتحدة
0: تحدث عن كارتر هنا.
2: وبالفعل وفي ذلك الوقت الأمم المتحدة تدخلت واستطاعت أن تصدر قرار ملزم، والولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو. السنة التي تلتها 1981 في ذلك الوقت 1981 إسرائيل ماذا قامت؟ قامت بقصف مفاعل تموز العراقي، وبنفس الوقت صدر قرار من مجلس الأمن بالإدانة، والولايات المتحدة ليست لم تستخدم الفيتو، أيدت قرار هذا الضغط، وكان الضغط كبير جدا. كيف تقوم باستهداف مفاعل عراقي في ذلك الوقت وكان الكل يعترف أن هذا المفاعل كان تحت الضغط؟ ولا ننسى الحادث الشهير اللي صار في عام 2016 في زمن أوباما، عندما أراد مجلس الأمن أن يضغط على نتنياهو من أجل منعه من بناء المستوطنات، وأيضا صدر قرار دون اعتراض من

0: الولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة بيدها هذه الورقة، ألا وهي رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، وتستطيع أن تستخدمها، والتاريخ يثبت أن هناك الكثير من الأمثلة. لكن
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست راغبة تماما أو لا تود أن تذهب إلى الحالة القصوى من التصعيد بينها وبين إسرائيل. خليني أنقل شوية هذه النقطة أستاذ ناصر، ما رأيك في هذه، أو أنه المطلوب قام به ترامب؟
2: إلى الآن لا، لم يقم ترامب بما هو مطلوب. يعني ما هو مطلوب هو إحلال السلام في غزة ومنع المواجهة مرة أخرى، لأنه المسألة في غزة أو في كثير من مناطق الصراع نصل إلى ما يشبه الهدنة طويلة الأمد، ثم يعود الصراع مرة أخرى بأدوات حتى وإن كانت أقل من الإمكانيات السابقة. الآن المشكلة بالنسبة لترامب وبالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لي أيضا حماس ومجلس السلام، كل الأطراف موضوعة في الزاوية، لا أحد يستطيع ولا أحد يمتلك هامش المناورة بشكل كبير. نتنياهو لديه انتخابات في أكتوبر، هذه الانتخابات تتطلب بأنه يكون حلفائه الأكثر تشددا معه في الانتخابات حتى يتمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي، سموتريتش وبن غفير، وهؤلاء الأشخاص لديهم مطالب ربما متشددة أكثر من نتنياهو، البقاء في غزة وبناء مستوطنات، ويعني أمر لا يمكن تطبيقه
1: على الضفة وإخراج كل الفلسطينيين
2: تماما،
1: يعني على كل الأراضي الفلسطينية.
2: نتنياهو يحتاج إلى هذه النقطة وسيناور عليها إلى أكتوبر. ترامب أولوياته الآن ليست غزة، أولوياته تتعلق في إيران، في مسألة أوكرانيا. غزة ربما تأتي رقم ثلاثة في مسألة أولويات ترامب، وبالتالي أعتقد أنه أيضا هو لا يمتلك هامش المناورة بالضغط كثيرا على ترامب. المجلس السلام إلى الآن على نتنياهو عفوا، المجلس السلام إلى الآن لم يحقق ما هو مرجو منه، لأنه أقل شيء موضوع المساعدات كان يجب أن يدخل بشكل كبير بشكل كافي إلى غزة، مسألة مقومات الحياة الأساسية لم تحقق.
1: ولكن هذا كذلك يتضارب، يعني يتقاطع مع الملفات العسكرية، كيف ستدخل المساعدات إذا لم يكن هناك عملية تنظيم، مثلا عملية تأمين للقطاع؟ هذا كذلك موضوع صعب ربما.
2: هناك دائما يعني الوضع العربي أمام الحصان، كيف سيكون الأمر؟ يعني الآن نتحدث عن نزع سلاح حماس حتى يتم تطبيق البدء وليس استكمال إعادة الأعمار. طيب نزع سلاح حماس وإسرائيل تقول بأنها لن تنسحب، وهذا كان في الخطة بأنه يكون الأمر متزامن، وبالتالي لا أحد سيصل إلى هذه النقطة حتى الوضع الحالي أو حتى هذه النقطة. الأهم الآن هو بأنه ترامب يمتلك الضغط على نتنياهو، أعتقد بشكل كبير في مسألة التسليح، في كثير من المسائل، ولكن لدينا ملف إيران أيضا. إذا عادت المواجهة العسكرية مع إيران وربما تدخل إسرائيل مرة أخرى، أو ترامب يحتاج إلى إسرائيل أن تدخل مرة أخرى، فبالتالي أيضا هو لا أعتقد بأنه سيضغط على نتنياهو بشكل كبير للغاية.
1: ويبقى السؤال هنا، يعني لأن نحن تحدثنا خاصة أستاذ إسلام على موضوع كيفية إلزام إسرائيل وحماس، من جهتها البعض يقول بأنه ما طرحته قد يكون أكثر منطقية في هذا التوقيت، أتحدث ليس بالمطلق في هذا التوقيت، هي تقول بأنه لن أسلم السلاح إلا إذا بدأت بوادر خروج الإسرائيليين من قطاع غزة. من سيخرج الإسرائيليين من القطاع إذا لم توافق إسرائيل؟ إسرائيل اليوم تقول بأنه لن يتحرك جندي ولو متر إلا إذا تم سحب كل الأسلحة من داخل القطاع.
3: يعني حماس تعلم جيدا أن إسرائيل لديها شكوك في أنها ستقدم على هذه الخطوة. يعني قبل أشهر إن كنا نسمع أنه حماس تقول أنها ستسلم أسلحتها، لم يكن أحدا ليصدق. اليوم حماس هي لا تتخذ موقفا فقط، وإنما يعني تروج لهذا الموقف. لاحظي ما طلب نتنياهو من كوشنر، طلب منه ضمانات حقيقية، حتى أنهم عينوا ضابطا أمريكيا ليشرف على مسألة تسلم هذا السلاح. النقطة الثانية أن كلا الطرفين كما تحدثنا في حلقات سابقة وقعا في فخ الأسلحة التي صورت بأنها أسلحة
1: كبيرة وعظيمة
3: عسكرية
1: وهي حماس. غير موجودة، غير متوفرة،
3: يعني ما تبقى الآن. يعني مثلا حماس كانت تعتمد على ورشات التصنيع لتصنيع صواريخ القسام وغيرها من الصواريخ التي كانت تستخدمها وقذائف الأربيجي وغيرها. حماس لديها ورش خاصة لتصنيع الطلقات، الأسلحة تهرب، فبالتالي ليس لدى حماس أسلحة يعني ذات مدى طويل تقلق إسرائيل بعد الآن. حتى حماس نفسها علمت جيدا أن استخدام السلاح لم يعد يجدي كما المرات السابقة. نحن أمام معادلة، هل نحن أمام دبلوماسية القوة أم قوة الدبلوماسية؟ هذه

0: المعادلة التي يحتار نتنياهو الآن بها. وإذا ربطنا ذلك بموضوع جدا مهم اليوم وفي هذه الساعات، تجري انتخابات التمهيدي في حزب الليكود، تبقى ساعة ونصف لإغلاق الصناديق ونسبة المشاركة بلغت 43%. ومن استطلاعات الرأي يعني تستطيعين،
1: وبدأ الفرز ولا لا؟
0: الفرز سيبدأ بعد ساعة ونص من إغلاق الصناديق إن لم يمدد هذا الوقت. ومن الاستطلاعات ومن المؤشرات الأولية، هناك معادلة مربكة داخل إسرائيل، أكثر من ثلثي ناخبي الليكود يميلون إلى يمين الوسط، بمعنى بتحالفات بعيدة عن بن كفير وسموتريتش والشعبويين وحتى نتنياهو نفسه
1: اللي انجر مع البقية.
0: بالضبط، حتى نتنياهو نفسه بدأ يستميل أصوات الناخبين المعتدلين الذين في المقابل يطالبون نهجا مختلف عن نهج ما يقوم به نتنياهو. حماس تقرأ السياسة جيدا بالمناسبة، ونحن هنا لا ندافع عن أحد، ولكنها حماس يعني
1: نفكك العقدة.
0: بالضبط، تعلم جيدا أنها الآن تبيع هذا الموقف للأمريكيين، وهي تدرك جيدا أن هناك مراحل طويلة دون بدء هذه الخطوات.
1: ولكن هنا يطرح كذلك السؤال بالنظر إلى كل ما تفضلتم به، لما يقال اليوم بأنه سلاح حماس ليس بذلك السلاح القادر على تهديد إسرائيل،
2: تغيير المعادلة،
1: هل يعقل بأن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية لا تمتلك مثل هكذا معلومة، أو أن نتنياهو يتلكأ، بمعنى أنه بعد حديثه عن السلاح صار يتحدث عن الأنفاق مثلا؟ فلو سيفتح هذا الباب فنعود دائما لنفس المربع الأول، من سيوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي وسينهي معه على الأقل هذه المرحلة الأولى للبدء بإدخال هذه الخطة حيز التنفيذ؟
2: تعطيني شوية وقت.
1: تفضل تفضل.
2: عمليا مش محتاجين تحليلات ولا معلومات، عمليا هل سلاح حماس استطاع منع قوات الاحتلال من احتلال 70% من قطاع غزة؟ لا. هل استطاع سلاح حماس حماية قادة حماس؟ لا. هل استطاع سلاح حماس حماية المدنيين في قطاع غزة؟ لا. إذن لا قدرة لسلاح حماس المتبقي من إحداث ضرر أو تشكيل خطر على إسرائيل.
0: نجح في حالة واحدة فقط سلاح حماس،
2: في إعطاء الصاعق، في إعطاء الفرصة لنتنياهو لتدمير
0: في مواجهة السلطة الفلسطينية فقط، هذا هي الحالة الوحيدة التي نجح فيها.
2: هذه جرائم لن تسقط بالتقادم، ملف آخر، سوف يأتي يوم وتحاسب حماس ومجرميها على ما فعلوه بأبناء قطاع غزة على الأقل. بتقديري أن هناك غياب لحسن النوايا لدى حماس كما لدى نتنياهو، والدليل لماذا نحتاج أشهر طويلة للتفاوض مع حماس للإقرار بضرورة تسليم ما تبقى من أسلحتها الغير مجدية.
1: بالضبط.
2: إذن حماس كانت معنية بالمناورة الغير شريفة، وأنا كتبت مقال في قبل عامين،
1: كيف
2: الحل في أن تحل حماس نفسها. إذا كانت حماس تريد أن تورط نتنياهو وتورط المجتمع الدولي، كان بإمكانها على الأقل عندما وصلت إلى قناعة وصلتها الآن بأنها تريد وتستجدي أن تقبل الولايات المتحدة تسليم سلاحها، فالأسهل أن تقوم بإعلان حل حركة حماس داخل قطاع غزة.
1: هذه هي النقطة الحساسة بالتحديد. لماذا؟ لأنه لما حضرتك تتحدث عن تشكيك وهناك انعدام للثقة في الأطراف، طيب نفترض جدلا بأن حماس حلت نفسها، من سيضمن بأن نتنياهو سيتوقف عند حل حماس نفسها؟ ربما سيقول بأنه لا، لازالت هناك مجموعة من المجموعات المنفردة. فأنا اللي يهمني أنه لدينا خطة اليوم مكتوبة يعني حبر على ورق، قبل الدخول في التشكيك الخطة هذه كيف ستدخل حيز التنفيذ؟
2: هذه النقطة الأساسية. صحيح،
0: بالتحديد هذه نقطة جدا مهمة بالمناسبة.
2: بالتحديد إذا غابت الثقة وحسن النية بين الكبار، وهنا دول نتحدث عن دول ترعى ودول وسيطة، وأكبر دولة في العالم هي صاحبة هذا المشروع، ونعود إلى نتنياهو. نتنياهو يتخذ من حماس وسلاح حماس نقطة مركزية في كل البنود التي يعترض عليها. عندما نقول عن أن تحل حماس نفسها لتعفي نفسها وتعفي الشعب الفلسطيني من ضغط نتنياهو، وتستجلب الضغط الدولي كله ضد إسرائيل وضد نتنياهو أو من يخلف نتنياهو.
1: هناك ضغط دولي اليوم وضغط أمريكي يعني ضد إسرائيل.
0: سيناريو يبدو شبه مستحيل.
1: صعب.
0: فقط نقطتين سريعات. أولا يعني أن تحل حماس نفسها هذا غير وارد، يعني بالنهاية حماس ستبقى
2: حتى لو صب لصالح الشعب الفلسطيني،
0: ولا بأي حال حماس ستبقى فصيل موجود في كل المنازل. أنت تعلم جيدا أن في كل
1: قاعدة
0: منزل فلسطيني هناك فتح وهناك حماس، وأحيانا فتح وحماس والجهاد. فبالتالي أن تقول حماس أني سأحل نفسي كتنظيم سياسي هذا مستحيل. وأيضا والشاهد على ذلك الانتخابات المقبلة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني في شهر نوفمبر، حماس تحدثت أنها ستخوض هذه الانتخابات

0: الانتخابات، رغم أنها اتهمت السلطة بالتفرد ولم يحاسب أحد حماس على تفردها بقرارات كثيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن، ولكن هي تسعى لمستقبل سياسي داخل قطاع غزة. والنقطة الثانية أن يجب أن نكون منطقيين حتى في موضوع نزع سلاح حماس. غزة تعيش حالة فوضى، هناك ميليشيات مسلحة، هناك مواطنون بحاجة لمن يرعى مصالحهم على الأقل ضد
1: إصابات الجريمة المنظمة،
0: إصابات ومن يسرق ومن يقتل. فبالتالي هناك، طرحت أستاذ ريم سؤال مهم جدا، كيف سيتم ذلك؟ هناك مرحلة انتقالية يجب أن يتم فيها كل هذا، لا نستطيع أن نقول خلص سلاح حماس يجمع ويفكك. هناك يعني لازم أن تكون هناك مراحل، أن تدخل قوات استقرار تتولى مسؤولية الأمن، تبدأ جمع السلاح بالموازاة حكومة أو لجنة إدارة غزة، تبدأ بإدارة شؤون المواطنين، صحيح. ومن ثم ننتقل، صحيح. إلى المرحلة اللاحقة.
2: الفكرة زملائي أنه نحن الآن أمام ثلاث أنواع من الأسلحة الموجودة في غزة، والمذكرة أشارت إلى هذه الأنواع الثلاثة من الأسلحة. يعني البند الثامن بتحدث عن الأسلحة الثقيلة، البند التاسع بتحدث عن الأسلحة الشخصية، البند العاشر بتحدث عن أسلحة الميليشيات. حماس عندما وافقت على المذكرة وافقت على البند الثامن المتعلق بالأسلحة الثقيلة
3: لأنه يخصها،
2: لأنه يخصها، لكن الأسلحة الشخصية وأسلحة الميليشيات وضعت عليها تحفظات. ومع ذلك هذا يعتبر تقدم كبير من قبل حماس أنها وافقت
3: تحفظات كذلك دكتور، لأنه هي لا يمكن أن تتكلم باسم المجموعات المسلحة الأخرى داخل القطاع، باسم الجهاد،
2: لأنه أستاذ ريم بكل بساطة أي تنظيم مسلح إذا إذا إذا علم أنه سوف يقوم بتسليم أسلحته وليس لديه الضمانات الكافية أن الطرف الآخر سوف ينسحب، فأمر طبيعي أنه يبقى من المنطق أن يحتفظ لديه بعض الأسلحة حتى يدافع عن نفسه. لذلك هذا تحدي كبير أمام مذكرة التفاهم. بعدين مش لازم ننسى، طالما إحنا نتحدث الآن عن الانتخابات الفلسطينية، الآن إحدى الأوراق التي تشجع حماس على الدخول في هذا الموضوع هو أن يسمح لها أن تدخل في الحياة السياسية.
3: كان لديك تعليق أعتقد، صحيح؟
4: كل المعطيات تقول أن لحماس لا يجب أن يكون لها دور سياسي فيما بعد، صحيح. في قطاع، فعندما أنا أقول هناك كارثة، هناك استثمار في الوضع المأساوي لقطاع غزة، وهناك بعض الفصائل والشخصيات السياسية تستثمر في طريق الخطأ غير مكترثة وتشارك حماس أو تريد أن تجدد أو تحيي حماس من جديد، وهذا خطأ كارثي، وهذه خيانة لدماء شهداء الشعب الفلسطيني جميعا. عندما يتم التحايل من خلال الانتخابات وإدخال حماس ضمن قوائم مع فصائل وأحزاب أخرى،
3: هذه يحصل
4: هذا. هذا هذا هذا يخطط له ويتم العمل عليه.
3: طيب، وحماس هذا صلب موضوعي دكتور، هذا صلب موضوعي، واسمح لي على المقاطعة. لماذا نناقش القراءة طالما نحن لدينا واقع يانفي، هناك واقع ثابت على الأرض، هناك خطة، لماذا نناقش النوايا ونناقش القراءات وأناقش التأويلات؟
4: معلومات.
3: لا قصدي معلوماتك جدا دقيقة ونحن سنعود لهذا الموضوع، أعني لماذا نتخوف مما يمكن أن تفعله حماس؟ طب خلينا نفكك الموضوع خطوة خطوة. لدينا اتفاق، ما هو لازم تشكل آلية للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم سنعود لمناقشة، صحيح. المستقبل السياسي لحماس وإلخ إلخ إلخ.
4: عمل صدمة، لماذا نعتمد أن هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد للخلاص من الوضع المأساوي الآن في قطاع غزة؟ لماذا لا نفكر بطريقة أفضل؟ هذا مجلس سلام، لماذا لم يكن مجلس فلسطيني برعاية دولية، برعاية منظمة التحرير الفلسطينية كغطاء سياسي، ورعاية دولية من أمريكية لدعم هذا المجلس؟
3: نعود لنتنياهو.
4: إذن ما تحتاجه غزة وما يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة اليوم ليس انتخابات. الشعب الآن بعد ثلاث سنوات الماضية غير مؤهل لخوض مرحلة انتخابية. الشعب اليوم يحتاج إلى مرحلة انتقالية اللي تكلمت عنها أستاذ ريم. هذه المرحلة يكون مثلا إذا كان الشجاعة من السياسيين الفلسطينيين والعالم أن تكون قطاع غزة لمدة 20 سنة خارج أي نشاط سياسي حزبي، وأن يكون فقط لجبر الضرر، إعادة الإعمار، إعادة بناء الإنسان.
3: ولكن ما ذكرته عن مشاركة الجانب الفلسطيني يعيدنا من جديد لمربع البداية،
4: وهو غير منطقي تغييب منظمة التحرير، غير منطقي.
3: نتنياهو رافض،
4: وهل يجب أن نخضع لرفض نتنياهو؟ بيان المجموعة العربية والإسلامية اليوم،
3: قبل ما أناقش دخول منظمة التحرير الفلسطينية، على الأقل يقول المنطق، لا أعلم ربما أنا مش منطقية، ولكن يقول المنطق خلينا أولا نلزم الجانب الإسرائيلي، وهذا قد يكون يعني امتحان أو على الأقل فرصة لبناء ثقة بإلزامه بخطة ترامب، وفيما بعد نناقش دخول المنظمة التحرير، نناقش سياسة حماس في المستقبل، أو لديك اختلاف مع

0: وجهة النظر هذه أستاذ ناصر؟
1: لا يعني موافق مع وجهة النظر هذه، ولكن يعني أنا أعتقد برأي شخصي بأنه لا أحد سيلتزم إلا أن يتلقى أكبر قدر من الضغط. لا نتنياهو سيلتزم بهذه الخطة ولا حماس كما ذكر الأستاذ إسلام، لأن المسألة لا تتعلق بأنه تنظيم يحل نفسه، المسألة تتعلق حتى لو انتهت حماس، طالما بأنه ممارسات إسرائيل تبقى كما هي سيولد تنظيمات جديدة، لأنه في الثمانينات لم تكن مسألة حماس، كانت مسألة فتح، وكان أيضا هناك صراع لم ينتهي إلى الآن، وبالتالي المسألة الآن هي في ضغط على جميع الأطراف للبدء في تنفيذ هذه الخطة. ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من عماد خطة ترامب هو التمويل، وهذا التمويل هذه الدول التي أصدرت البيان
0: البيان ثمانية
1: التي تضغط على أو تطلب من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل هي دول فيها منها تقوم بالوساطة ودول منها أيضا ستقوم بالتمويل من أجل إعادة الأعمار بشروط معينة، ولكن أيضا لها دور كبير بالإعمار. وبالتالي ترامب إذا أراد أن ينجح خطته هو يحتاج إلى هذه الدول ويحتاج إلى أن يصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف في الوقت الحالي. أيضا في مسألة
0: ويحتاج هذه الدول في الملف الإيراني، باكستان، كثير من سعودية، تركيا، يعني
1: لكن هو إلى الآن يستطيع الفصل بين الملفات، يعني يستطيع إلى الآن أنه يدير كل ملف لوحده في الوقت الحالي. أنا أعتقد بأنه حتى نوفمبر لن يكون هناك قرار يعني كبير في غزة، لن نصل إلى مسألة القرار الكبير إلا إذا قرر ترامب أن يستخدم ثقله في الضغط في الانتخابات الإسرائيلية، أنه يرجح كفة على كفة أخرى.
0: هو بعد الفاصل سنعود للانتخابات الإسرائيلية لنفهم هذه الانتخابات هل ستسرع إيجاد حل أو ستعطل ربما إيجاد حل. نتحدث عن الفترة التي ستسبق هذه الانتخابات، والبعض يتوقع أن يكون هناك تصعيد أكبر من حكومة نتنياهو لخدمة هذه الانتخابات. بعد فاصل مشاهدينا.

0: مرة يتم التعدي على السد الدولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار. اليوم الموضوع حقيقة معقد بتاريخه وبحاضره، موضوع قطاع غزة وبحالته الإنسانية التي تتوجب أن يكون هناك حل في أقرب الأوقات. الحل الحالي على الأقل المتوفر، على الأقل القادر على أن يبدأ ويدخل حيز التنفيذ كما يطلب صاحبه وهو الرئيس ترامب، هو خطة البنود التي أقرها الرئيس ترامب. يبقى سؤال، كيف يمكن إلزام نتنياهو؟ لأنه لماذا اليوم نتحدث فقط عن نتنياهو وليس على حماس؟ لأنه المتفق كان أنه تم خطوة مقابل خطوة، ولكن نتنياهو عارض ذلك وطلب بأن يعني تجمع أو تنزع كل أسلحة حماس، وفي المقابل هو بعد سيتعهد. فسؤالنا، من يضمن نتنياهو؟ الأكيد يجب أن يكون هناك حل. هل يمكن أن يكون الحل في الانتخابات القادمة أستاذ إسلام؟
1: يعني ترامب يضغط وكوشنر في زيارات مكوكية بين حماس وإسرائيل، ولكن لكل شيء ثمن. هل نتنياهو مستعد الآن أن يدفع ثمن هذه الانتخابات ومستقبله السياسي من أجل أن يمضي قدما في اتفاق مع حركة حماس؟ أعتقد أن الإجابة لا.

0: بالوجهة نظر المعاكسة بالنسبة لترامب، هل يرغب ترامب بأن توصف الصفقات كما يحب أن يسميها التي حاول إنجازها بأنها صفقات فاشلة؟ بالتأكيد الإجابة نعم.
1: هناك ولكن نتنياهو لا يرضيه ما اعتبره نصرا. هو لم يقل بأنه ما فعله الإسرائيليين داخل القطاع نصر أو يطلب أكثر. يعني لا أفهم كيف يقيم نتنياهو هذا النصر وكيف يطلب الأكثر تحضيرا للانتخابات.
0: يعني نتنياهو أصلا لم يحقق شيء. هو حدد 4 أهداف في حرب
1: هذا
0: على غزة.
1: أنا وأنت نعرفه. ولكن هو لم روج يحققها. بأنه ما فعله نصر.
0: حتى الشارع الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو ولا بما فعله نتنياهو. لم ينتصر بمعركة ضد إيران، لم ينتصر بمعركته في قطاع غزة ولبنان وسوريا. كل ملفات نتنياهو في هذه الفترة تبقى ملفات معلقة. هو لم يختار مناطق أمنية من باب المصادفة. هو اختار هذه المناطق الأمنية واختار أشباه الحلول حتى تنتهي هذه الانتخابات، سواء أن يفوز بها أو لا يفوز. على الوجه المقابل يقف في منافسة نتنياهو غادي أزينكوت، ينظر إليه بأنه الشخص الذي من الممكن أن يحقق شيء مع الفلسطينيين. وهنا أود الإشارة إلى تصريح مهم اليوم قاله ترامب: قد أدعم أحد المرشحين في إسرائيل. وهذه رسالة تحتها خطوط كبيرة لنتنياهو: إن لم تستجب فقد أدعم شخصا آخر.
1: يمكن يعني لو مثلا وقف نتنياهو أمام خيارين دكتور رمضان، أمام خيار كسب الداخل في الانتخابات، والخيار الثاني هو كسب الدعم الأمريكي، نتنياهو كيف يقيم هذه المعادلة ومن يختار؟
2: المخضرم يبقى نتنياهو هو الأخطر والأذكى والأقذر في تاريخ إسرائيل، والذي يستطيع أن يتلاعب بترامب وغير ترامب.
1: شوية.
2: يعني هي عشان تكون واضحة، هذا الرجل يلعب العامل الوقت والعامل المفاجآت ويصطاد في الأحداث. أمامنا عدة أشهر للوصول للانتخابات، هو سيتلاعب بالداخل الإسرائيلي، وشهدنا كيف تلاعب في الانتخابات السابقة واستطاع أن يشكل، هذا شكل 5 حكومات قبل ذلك، انقلب على حلفاء تاريخيين في حكومات سابقة في عام 2019 ضد ليبرمان الذي صعقه. عندما اليوم نتنياهو الكل يعتقد أنه في الزاوية، ولكن كانت دائما في ال5 مرات الماضية حماس حصان طروادة الذي يعود بنتنياهو إلى الحكم مجددا. هل ما تبقى من حماس سيكون كافيا لإعادة نتنياهو للفوز من خلال حماقة ترتكبها حماس هنا أو هناك؟ هذا جائز وبمساعدة أجهزة نتنياهو هذا ممكن. الضغط الأمريكي هل هو حقيقي وجاد للتخلص من نتنياهو؟ لا أعتقد. حتى الآن كل المعطيات تقول أن الحديث بين الأمريكان ونتنياهو هو حديث لاستمرار الحوار وإشغال المنطقة، خاصة أن كما ذكر زميل أسامة قبل قليل بأن هناك ملفات إيران، ملفات أوكرانيا، ومن ثم الملف الفلسطيني. لكن نحن كطرف عربي أمامنا استنزاف وحالة مأساوية للسنة الثالثة على التوالي. أين الخطوات السياسية التي قام بها الطرف الفلسطيني في غزة وهو حماس لكي يحرج نتنياهو؟ لم يقم بشيء. حتى ما التزم به الحية أمس في القاهرة بالتزام حماس بتسليم
1: قبول
2: متأخر
1: خطة قبول خطة ترامب في حد ذاته
2: متأخر جدا وأعطى فرصة لنتنياهو لتغيير كبير في الواقع.
1: أن تأتي متأخرة أفضل من أن
2: على حساب دماء
1: أبداً.
2: على حساب دماء الفلسطينيين. في نقطة مهمة بس أنا أحب أقول أن الذي يروج ويدجن لجنة غزة المنبثقة عن مؤتمر السلام كأنه ممثل عن الفلسطينيين، ما الذي يضيره أن يعطي هذا الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دولية والتي لديها تواجد في المؤسسات الدولية ولديها احترام للمعايير الدولية ولديها احتراف من أكثر من 150 دولة في العالم؟ هنا تغيب حسن النوايا عن جميع الأطراف.
1: على فكرة هذه النقطة لا ترفضها فقط حماس، يرفضها نتنياهو. يعني لو كان الموضوع بأيدي الكتلة العربية مثلا، الشرعية هي
2: بيان الكتلة العربية اليوم يعزز دور السلطة
1: طبعاً.
2: في غياب بيان عن السلطة، والسلطة مطلوب منها أن تعلي الصوت وتتحدث بصوت مسؤول، ومسؤولين السلطة عليهم أن يعودوا للمشهد بشكل يقنع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بأنهم حاضرون.
1: ولكن للوصول إلى تلك المرحلة لنناقشها دكتور رمضان، علينا أن نختم هذه المرحلة الانتقالية على الأقل بوقف هذه الحرب، بتنفيذ البنود، وفيما بعد نبدأ بمناقشة

0: الموضوع. صحيح. ولكن نتنياهو لو وقف بين خيارين سيختار الداخل الإسرائيلي ولا يختار دعم الرئيس الأمريكي؟
1: هذا السؤال أستاذ ريم في غاية الأهمية، لأنه أي رئيس وزراء إسرائيلي عندما يأتي للسلطة بيكون عنده مهمة في غاية الأهمية، ألا وهي كيف يحافظ على علاقة قوية مع البيت الأبيض، وبنفس الوقت كيف يصمد أمام أي ضغط أمريكي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الداخلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنا أعتقد هو يمكن أكثر رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل من حيث المدة الذي استطاع أن يصمد أمام هذه المعادلة، معادلة أن يقف، أن يرضي الولايات المتحدة وأن يقف أمام الضغط الأمريكي. وهو دائما عندما يتحدث عن الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن الرئيس الأمريكي ترامب هو أفضل أو أعظم صديق لإسرائيل. الآن هل نتنياهو قادر الآن أن يصمد أمام الضغط الأمريكي؟ يعني لو نظرنا إلى نتنياهو وتاريخ نتنياهو وتعامله مع الرؤساء الأمريكيين سابقا، يعني هو اصطدم مع كلينتون عندما كان يتحدث عن موضوع السلام، اصطدم مع اوباما عام 2016 عندما كان في نهايه يعني في نهايه ولايته عندما كان الامر يتعلق بالمستوطنات. لكن السؤال هل نتنياهو الان يقدر ان يصمد امام اي ضغط امريكي؟ وننساش انه الرئيس الامريكي ترامب لديه شعبيه داخل اسرائيل، لانه الاسرائيليين يعتبروا نتنياهو، يعتبروا الرئيس ترامب هو من اكثر الرؤساء الذين قدموا دعما لاسرائيل، هو الذي نقل السفاره الاسرائيليه، هو الذي شارك في الحرب ضد إيران، هو الذي اعترف بأن الجولان وهي أراضي سورية أنها أراضي إسرائيلية. فهو من أكثر الرؤساء الذين قدموا. هل نتنياهو حاليا قادر أن يقف أمام هذا؟ أمام
0: ما الإجابة على هذا السؤال؟ قادر ولا لا؟
1: أنا أعتقد، وطالما أنت حضراتكم تحدثتوا عن موضوع الانتخابات، الموضوع والأستاذ إسلام تحدث عن موضوع الانتخابات، الموضوع الانتخابات على فكرة قد يكون سلاح قوي بيد الرئيس الأمريكي في الضغط على ترامب، خاصة إذا أعلن عدم دعمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لنتنياهو.
0: أستاذ ناصر،
2: هذا صحيح، ولكن المسألة هنا بأنه ترامب لديه خطة تقول بأنه يريد توسيع السلام في المنطقة في المستقبل. صحيح. وهذه ولايته الأخيرة، وبالتالي إذا أراد أن يحقق ذلك نتنياهو ليس الرجل المناسب، لا أعتقد بأي شكل من الأشكال. قد يقرأ هذا الأمر بأنه الآن انتهى الجزء الأكبر من الحرب، انتهى الجزء الأكبر من التدمير، وبالتالي يجب أن يكون هناك شخصية أخرى قد تكون مكان نتنياهو، أو قد تكون شخصيات أخرى بجانب نتنياهو في الحكومة، ليست سموتريش وبن غفير، شخصيات أخرى. هذه نقطة قد تضغط على نتنياهو. النقطة الأخرى هي أيضا تتعلق في ماذا سينتج ترامب في غزة، لأنه هو دائما يقول بأنه أنا أنهيت كثير من الحروب، ولكن إذا رقبنا الخارطة دائما الحروب تشتعل في أوكرانيا، في غزة، في إيران، في كثير من النقاط، وبالتالي إذا أرادوا البدء في الضغط على نتنياهو في مسألة إعادة البناء والبدء بتنفيذ خطة غزة، يجب أن يكون هذا الضغط قبل الانتخابات إذا استطاعوا ذلك، أو إذا كانت موازنة، لأنه إيران، أنا أذكر إيران دائما لأنه الولايات المتحدة وإسرائيل هم في نفس الصف في هذه المسألة، وبالتالي الملفين متقاطعين مع بعضهم البعض، ولكن يجب أن تبدأ خطة غزة، لأنه فشل خطة غزة هو سيعطي خيار آخر لن يكون مناسب لكل المنطقة، بما فيها الدول التي كانت موجودة في بيان الدول الثمانية، وأيضا في مسألة الوسطاء الموجودين والذين يعملون بشكل كبير للغاية في دعم هذه الخطة في الوقت الحالي.
3: يعني سأكمل، بالحقيقة هي نقاط مهمة. موضوع الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية مرتبط أيضا بجزء من الانتخابات
0: الفلسطينية.
3: دعيني فقط سريعا أذكر، كانت هناك مواقف عديدة لحركة حماس منذ بداية الثمانينات، منذ أن بدأت الانتفاضة الأولى، حماس انضمت للانتفاضة، حدث اتفاق أوسلو، حماس رفضته، ثم عادت وشاركت بالانتخابات التشريعية التي جرت تحت سقف أوسلو.
0: صحيح.
3: نزار ريان في مقابلة أجريته معه قال سنشارك في الحكومة وسيكون منا وزراء وإلى آخره، وكان موقفا صادما بال2006 إذا بتذكر، هذا في جباليا الكلام حكى أثناء
0: ذكريات لما كنت حضرتك مراسل
3: مؤتمر جماهيري. بعد ذلك جرت الانتخابات، سعيد صيام قال نقبل بالانتخابات حتى لو لم تجري بالقدس، وكل من أتحدث عنهم يعني رحمهم الله،
0: الله يرحم،
3: اغتيلوا أو توفوا. بعد ذلك وقبل ذلك أحمد ياسين عرض في مذكراته بالسجن، أو كان

0: هناك موقف أنه يقبل بهدنة 30 عام ولا يقبل يعني بنهج منظمة التحرير الفلسطينية. عاد إسماعيل هنية
1: مع إسرائيل، هدنة مع إسرائيل،
0: نعم يعني بالطبع مع إسرائيل. جاء هنية وقال أنا أقبل بمبادرة السلام العربية بما يعاكس ميثاق الحركة بأنه فلسطين من البحر إلى النهر وإلى آخره. اليوم الموقف الجديد لحركة حماس، أنا يعني احتمال يعني بالمنتصف أنه حماس فعلا هذا موقف نابع منها أو أنه تكتيك، لكن الكارثة أين؟ أن التوقيت الفلسطيني دائما متأخر. حماس قد تعيد ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية في بداية الثمانينات، في بداية التسعينات عفوا، عندما شطبت بند الكفاح المسلح وزارها بعدها، زار كلينتون بعدها قطاع غزة. نعم منظمة التحرير أصلا كل ميثاق المنظمة تغير،
2: صحيح.
0: حركة فتح يعني قبل ذلك، ولكن في بند المنظمة شطب بند الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وبدأت تنتهج منهج السلام. الشاهد في كل ذلك أن هذه خطوات تقود إلى مسار الحل السلمي الدائم الذي يتطلب حكومة إسرائيلية مقتنعة بالسلام كطريق وشركاء فلسطينيين يفهمون جيدا السياسة ويقدرون على أن يتكيفوا وتكون
2: وفي الوقت المناسب
0: فكرهم براغماتي وفي الوقت المناسب.
2: وهذا غير متوفر دكتور رمضان.
1: عدم السماح لحماس للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية مستقبلا نهائيا هو مطلب فلسطيني غزاوي قبل أن يكون مطلب إسرائيلي أو أمريكي. ومن يريد أن يدخل حماس من النافذة بعدما أخرجها الفلسطينيون من الباب وأخرجها المجتمع الدولي ودول الإقليم من الباب، من يحاول إدخال حماس من النافذة أو من الأبواب الخلفية هو يرتكب جريمة بحق مستقبل الفلسطينيين واستقرارهم، يرتكب جريمة بحق استحقاقات إعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل من غزة.
2: معادلة الانتخابات،
1: أما فيما يتعلق بالانتخابات القادمة الانتخابات الفلسطينية، لا زلت متمسك برأيي أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات في قطاع غزة في ظل الحالة، وأن الخطر الداهم على الضفة
2: في قطاع غزة
0: الانتخابات الحديث والأهم منها أستاذ رمضان الانتخابات منظم المجلس الوطني منظمة التحرير.
1: وقبل ذلك ما
2: هي حتى في الضفة وبظروف اللي تعيشها الضفة اليوم مصعب.
1: أنا قادم على هذا، الخطر الداهم على الضفة الغربية يفوق، وكأن حماس كما كانت معول الهدم في غزة وفي المشروع الوطني الفلسطيني، يمكن أن تكون حماس أداة نتنياهو في أن تكون معول الهدم في الضفة الغربية وحتى تنتقل خارج الضفة الغربية، والكل يفهم ماذا نعني. بتقديري الحسم في المواقف السياسية الآن مطلوب، الوضوح، هناك خطاب للرئيس عباس في الأمم المتحدة سوف يكون في سبتمبر كما كل عام، هنا الخطاب الأخير للرئيس الذي يجب أن يربط أجزاء الوطن بالدولة الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سواء انسحبت إسرائيل من غزة أو لم تنسحب فلتعتبر غزة أراضي محتلة من قبل إسرائيل.
3: يعني دكتور رمضان، حتى لو قبل وسمح لحركة حماس أن تشارك في الحياة السياسية، لكن حركة حماس أمامها تحدي حقيقي. لماذا أقول ذلك؟ لأنه في الأشهر الأخيرة حدثت تعديلات كبيرة على موضوع الانتخابات، لأنه من المتوقع أن تشارك في الانتخابات، ومن بين التعديلات التي حدثت أن أي من يريد أن يترشح في الانتخابات عليه أن يقبل، واحد، أن يعترف أن منظمة التحرير الفلسطينية هو مثل الشر الوحيد، والأمر الآخر عليه أن يعترف بالمعايير الدولية التي اعتمدتها فلسطين.
2: الموضوع آخر وموضوع جدا مهم على فكرة وجدا بالغ الأهمية، لهذا السبب لا يمكن أن يكون زاوية في حوار، صحيح. يجب أن تخصص له ساعة، ولكن اسمحوا لي أن أتمم هذه المتابعة فيما يتعلق بكوشنر ولقائه بنتنياهو. تبقى نقطة استفهام، ما الذي يفعله كوشنر؟ يعني كلهم تقريبا أطرناهم، صح. تمكننا من فهم ما الذي يفعله كوشنر؟
4: هو أداة ترامب، هو يحاول أن يدير الملف ليس أن يصل إلى إنجاز في الخطة. يعني بما أنه لا يمكن إتمام الخطة في الوقت الحالي، فيتم إدارة الملف، محادثات من هنا، محاولة وصول إلى الحل الوسط بين كل الأطراف، وإبقاء الخطة على قيد الحياة.
2: عينه على القطاع كما تسرب له من فترة
4: استثماريا، ولكن هل يمكن تنفيذ ذلك؟ صعب جدا في الوقت الحالي على أقل تقدير. يعني يجب أن تتغير آلية توجه في قطاع غزة نحو التنمية، نحو إعادة البناء، إعطاء أمل للناس بأنه هذا المستقبل سيبنى، وليس بأنه لا سيأتي كوشنر ليبني ما يريده ويبقى قطاع غزة جزء آخر مهدم. هذا لن يحدث ولن يسمح به أهالي قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، وبالتالي يجب أن يكون الأمرين متوازيين مع بعضهم البعض.
2: باختصار شديد أستاذ،
0: يعني الكل ينظر إلى غزة وكأنها قطعة كبيرة من الكيك.

0: هذا لن يحدث. غزة أهلها سيبقوا فيها، لن يتركوها. أنا بتصوري أصلا حتى لو أرادوا لا يملكون الأموال لذلك. الأهم من ذلك أن كوشنر لا ننسى علاقته بإسرائيل وزوجته التي هي ابنة ترامب، اختارت أن تعيش في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فبالتالي هو أقرب لإسرائيل. وأعتقد أنه ذهب لنتنياهو يقول له اقبل بالاتفاق، أفضل من أن تقصى من الحياة السياسية.
1: يمكن إذا إذا ذلك دقيق.
2: إذا حدث ذلك، هذا سوف يكون بالفعل أفضل تقدم حصل يمكن في تاريخ القضية الفلسطينية، لأنه أن تجبر نتنياهو على القبول بهذه المعايير أعتقد هذا تقدم كبير.
0: ليس من أجل غزة ولكن في مسار سلام.
3: طالما فشلت إسرائيل بتنفيذ تهجير الفلسطين في من غزة، فمشروع كوشنر فاشل، وهذا يعود إلى صمود الشعب الفلسطيني وإلى دور جمهورية مصر العربية القوي في هذا المجال. نتنياهو لا نتوقع منه الأفضل، ونتوقع منه أن ينقلب على أي معايير أو أي اتفاقات من أجل تصعيب الحياة على الفلسطينيين. حركة حماس لا تزال تتحمل المسؤولية الكبرى في المصير الذي وصل إليه قطاع غزة من حالة مأساوية وتراجع في الشأن السياسي. الانتخابات إن حدثت لن تكون في صالح حركة حماس.
1: على انتخابات في إسرائيل وفي أمريكا وفي فلسطين في آخر السنة. أود شكركم جزيل الشكر. نلتقي غدا مشاهدينا مع موضوع آخر. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، لأن هنا
1: المتخالفون.
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب
5: إلى الرياض.

0: الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار أربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
6: تقول بشكل واضح أن الرئيس هذا
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM.
9: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
10: رابع مساء بتوقيت السعودي.
11: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
1: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في الشارع السياسي لا تكفي متابعة الخبر، بينما تقترب النيران من مصادرها أكثر فأكثر. شعوب تلهث وراء الأمن والاستقرار، وحكومات تجاهد لتمتلك ناصية القرار، وعلى رأس كل ساعة تنهمر الأخبار. ولأن لكل خبر كتابا ولكل قرار حسابا، نقرأ ما تخفيه الأحداث ونتحرى الحقيقة بين العناوين. هنا حيث ينتهي الخبر وتبدأ الحكاية، وفي طياتها لهذه الليلة ترامب يعبر عن سعادته.

0: باتفاقية مكة بين السعودية، باكستان وتركيا، ويعتبرها خطوة كبيرة ومهمة. قنوات خفية بين واشنطن وطهران، والعمل يتواصل لمنع الانفجار في مضيق هرمز.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. معادلات الأمن في الشرق الأوسط لم تعد تبنى فقط على المظلات العسكرية للقوى الكبرى، فبينما تعيش المنطقة على وقع أزمات وصراعات متشابكة، جاء إعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية، تركيا وباكستان في السابع من هذا الشهر، ليبعث برسالة واضحة: دول المنطقة تريد أن تكون شريكا في صناعة أمنها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بالاتفاق واعتبره خطوة كبيرة وجريئة ومهمة، وأشاد بقيادات الدول الثلاث. وفي المقابل أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستواصل العمل مع الرياض وأنقرة من أجل دور بناء في حماية الدول الثلاث والمنطقة بأسرها. الاتفاق الذي وقع في مكة قبل 10 أيام يقوم على مبدأ بالغ الدلالة، أي اعتداء مسلح على دولة من الدول الثلاث ينظر إليه باعتباره اعتداء عليها جميعا. وتذهب أنقرة أبعد في ذلك في تفسير أبعاد الاتفاق، إذ أعلنت آليات للتنسيق السياسي والعسكري رفيع المستوى وتدريبات عسكرية مشتركة، إلى جانب التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى إمكانية انضمام دول أخرى مستقبلا. لكن السؤال الأهم ليس فقط ماذا وقعت الدول الثلاث، بل لماذا الآن؟
2: وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف من الهجمات الصاروخية والتهديدات التي تشمل دول المنطقة والممرات البحرية، يدخل الشرق الأوسط مرحلة أمنية شديدة الحساسية. وفي هذا السياق يرى محللون أن اتفاق مكة يعكس رغبة متزايدة لدى قوى إقليمية في بناء قدر أكبر من إمكانيات الردع وتنويع الشراكات الأمنية وعدم الاعتماد على طرف دولي واحد. وفي الوقت نفسه تؤكد الدول الثلاث أن الاتفاق دفاعي وليس موجها ضد أي دولة، لكن توقيته واتساع التعاون العسكري المقترح وعضوية باكستان النووية وعضوية تركيا في الناتو وثقل السعودية السياسي والاقتصادي تجعل الاتفاق موضع اتهام دولي واسع. وهنا تبرز أسئلة أكبر من نص الاتفاق ذاته، فهل نحن أمام نواة منظومة أمن إقليمية جديدة؟ وهل تستطيع الدول الثلاث تحويل الإعلان السياسي إلى قدرة عسكرية فعلية؟ وهل يعني الترحيب الأمريكي بالاتفاق أن واشنطن ترى فيه عبئا أقل على مسؤولياتها الأمنية في المنطقة؟ أم لعله بداية لتوازنات جديدة تتجاوز المظلة الأمريكية التقليدية؟

وقبل أن نفتح الحوار في هذا الملف نتوقف مع طائفة من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول مجددا إن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدري يقول على الحرس الثوري الإيراني عدم ضرب الأراضي العراقية، وإن ضرب الأراضي العراقية من مسيرات في إيران أمر محزن. قبل ذلك وزير خارجية العراق يقول لنظيره الإيراني في اتصال هاتفي نطالب طهران بإصدار موقف رسمي بشأن الاعتداء على كردستان. ووزير الخارجية الإيراني يقول لنظيره العراقي لا مبرر للاعتداء على مقر رئيس حكومة إقليم كردستان، ولا معلومات بأن الهجمات على كردستان انطلقت من إيران. نعود إلى محورنا وملفنا الرئيسي. إذن الأيام المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا، لأن قيمة أي اتفاق دفاعي لا تقاس فقط بقوة التوقيع، وإنما بقدرة

قدرته على الوفاء بالوعود وردع من يفكر في إشعال الصراعات والحروب. من الرياض ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد.

0: فيصل، لماذا رحب ترامب بالاتفاق بهذه القوة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسي عليك بالخير
0: يا مرحبا
1: أخوي
0: بكم.
1: الأستاذ حسن، وعلى الكنترول، وعلى الأستاذ عبد الرحمن من إسلام الباد. نعم، الترحيب هذا يثبت مجموعة من النقاط المهمة حقيقة الأمر. أولا، منذ أن أعلنت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، كانت نعم هو الهجوم على دولة، هو الهجوم على الكل، أو الاعتداء على الكل، ولكن كانت هناك نقطة مهمة جدا على الدول الثلاثة في هذا التحالف المبارك، وهو أنه تحالف دفاعي لا يحاول بناء محاور عسكرية أو الاعتداء على أي دولة. فلذلك هو أولا هو تحالف دفاعي غير موجه لأي دولة. النقطة الثانية وقد تكون هي الأهم، هو أن نستطيع القول أنه النموذج أو النواة الأساسية للنموذج الحديث لموضوع الاستقرار الإقليمي، أو أستطيع القول ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل أنها نموذج واضح ستتبعه باقي الدول المنطقة لنظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية رحبت به، لأنها أيضا هذه الدول هي ليست عدو الولايات المتحدة الأمريكية، بل حليفة وتمتلك علاقات استراتيجية معها. الشيء الثاني أن هذه العلاقات، وكما ذكر جميع الدول الثلاثة بأن هذا التحالف الجديد لا يعني إلغاء التحالفات السابقة ولا يؤثر على العلاقات الاستراتيجية مع بقية دول العالم، فلذلك هذا يصب في مصلحة العالم ولا يصب ضد هذه المصلحة. لذلك شاهدنا الرئيس الأمريكي يرحب به، وأيضا عندما نقرأ في استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية واستراتيجية الدفاعية الوطنية الأمريكية National Defense Strategy، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى نقل ما أسمي بنقل الأعباء إلى الحلفاء، وهو أن الحلفاء هم يكونون مركز القرار ومركز الأمن في هذه في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق. لذلك هذه الدول الثلاثة الآن هي نقول هي المتصدرة، وهي من تقود هذه المنطقة للأمن والرخاء والاستقرار. نعم حسن.
0: أستاذ عبد الرحمن، تأسيسا على ما تفضل به العميد فيصل، هل ترى من وجهة نظركم أن مثل هذا الاتفاق يغير طبيعة رؤية دول المنطقة إلى مسألة وملف الضمانات الأمريكية الذي كان يطرح عند كل أزمة؟
2: نعم، تحية طيبة لك أستاذي الكريم ولسعادة العميد من الرياض وللسادة المستمعين. نعم، مثلما تفضل سعادة العميد وهو أدرى مني وخبير في الشأن العسكري هنا في إسلام أباد، باكستان ترى أن هذا التحالف الثلاثي جاء ليكمل فراغ أوجدته الحرب الأخيرة، الحرب التي تحولت إلى حرب عشوائية يعني باتت تهدد أمن جميع الدول. هذا الاتفاق يعيد توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس أيضا دراية وحكمة قيادة الدول الثلاثة لتحافظ على أمن واستقرار المنطقة، لأن مثل هذه يعني مثل ما يعني أكدت قيادات الدول الثلاثة بأن الاتفاق هو اتفاق دفاعي وليس يعني ليس ضد أي دولة أخرى. بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ترحيب الرئيس الأمريكي بهذا الاتفاق جاء لأنه يتماشى مع عقيدة ترامب. ترامب يعني دائما يؤمن في تقاسم مسؤولية الدفاع، وهو يرى أن الدول الثلاثة يعني المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا هي دول حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وتشكيل هذا التحالف يرفع عن الولايات المتحدة عبء كبير عن مسؤولية الدفاع. يعني الولايات المتحدة في السابق كانت لديها عقيدة بأنها يعني تتحمل مسؤولية أمن جميع الحلفاء، لكن الرئيس ترامب مختلف، وحتى المواطن الأمريكي بات يرى أنه يجب على الولايات المتحدة أن لا تكون الشرطي في العالم، ويجب على جميع الدول أن تتحمل المسؤولية. لكن هنا يجب أن لا ننسى أن إيران أيضا يعني رحبت بهذه الاتفاقية قبل
0: بعد تردد،
2: بعدما اتصل وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الإيراني، وبعد ذلك لاحظنا أن عباس عراقي رحب بهذه الاتفاقية ويرى أن دول المنطقة باتت تعتمد على أو تكتفي بالذات فيما يتعلق بالدفاع. لكن أعتقد أن الدول الثلاثة لديها قيادات حكيمة، هي شكلت هذا التحالف ليس لأي غرض آخر، وإنما لتحقيق ميزان القوة في المنطقة والدفاع عن أمنها وسيادتها الوطنية وتجنب أي سوء تقدير من جانب الأطراف المتناحرة.

0: في المنطقة، لا سيما إيران وإسرائيل والأذرع التابعة لإيران، والتي بدأت تحاول توسيع رقعة هذه الحرب لتتحول إلى حرب مجهولة النوايا ومجهولة الأهداف. هذه الدول الثلاثة ما يميزها أن لديها قيادات حكيمة لا تحمل نوايا عدوانية. هذه الدول تريد التنمية، التنمية لا تتحقق إلا بالأمن، والأمن لا يتحقق إلا بالقوة.
1: تمام. عميد فيصل، الولايات المتحدة تقريبا منذ عام 1990 انغمست في شؤون هذه المنطقة سياسيا وعسكريا، وكانت منغمسة قبل ذلك بعقود طويلة في ملفات اقتصادية كبيرة جدا. وفي العقود الأخيرة يعني، أو لنقل في هذه الألفية، بدأت تفكر بشكل مختلف، تفكر بالانسحاب، تفكر بتغيير موازين القوى في المنطقة. حاولت الانسحاب أكثر من مرة، انسحبت بالفعل عام 2011 من العراق، وبعدها بسنتين أو ثلاثة عادت لتحارب تنظيم داعش، انسحبت من مواقع أخرى في المنطقة، انسحبت من أفغانستان أخيرا. لكن في كل مرة يتجدد هذا الصراع وهذا الصداع إن شئت بالنسبة للولايات المتحدة. هل اليوم ترى أمريكا أن بإمكانية مثل هذا الاتفاق أن يخفف الأعباء عنها باعتباره في شقين، يفتح الباب أمام انضمام دول أخرى لهذه المنطقة، وربما يمهد لإطلاق أو إعلان تحالفات مماثلة بين دول أخرى في المنطقة؟
2: نعم حسن، إذ ما عدنا إلى منذ 2008 أو 2009 وبداية أوباما، فترة حكم أوباما، منذ ذلك الوقت بدأ التمحور الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية نحو جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين، وتعتبر الصين حتى هذه اللحظة هو المنافس الأول للولايات المتحدة الأمريكية. كانت سابقا أيام الحرب الباردة واستمرت مدة 60 عاما في استراتيجية الاحتواء، كانوا يتحدثون عن الاتحاد السوفيتي، بعد ذلك انتقلت إلى ما يقارب استراتيجية واحدة 4 أعوام لاحتواء روسيا الاتحادية، ثم بعد ذلك بدأت تبدل بين الخصوم إلى أن وصلوا تقريبا، نتحدث الآن عن ما يقارب 16 عاما، والخصم الاستراتيجي الأول هي الصين. فلذلك منذ ذلك التاريخ حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكلم عن الشرق الأوسط تحديدا استخدام مجموعة من الطرق أو الوسائل التي تختلف من رئيس إلى آخر في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس انسحابا كاملا، بل أنها ترغب بأن يكون هناك قوة عسكرية من الحلفاء وشركاء الاستراتيجيين المتحدون في هذه المنطقة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تمحورها إلى جنوب شرق آسيا. ولكن أغلب هذه المشاريع كانت ضد هذه المنطقة وفشلت. قد يكون كأحد المشاريع هو ما اسمه ترامب، وهو مشروع الاتفاقية الإبراهيمية، هذا كان يخص أو كان يسعى فيه أن حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة يقفون صفا واحدا ضد التهديدات سواء في المنطقة أو خارج المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يكتمل بسبب أن لا يوجد دولة فلسطينية، فلذلك لن يكتمل هذا المشروع. الآن الأمن الإقليمي منذ أقدم من الستينات لنقول كان الأمن الإقليمي يعتمد على المصادر الخارجية والدول الخارجية، بحكم أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الراهن هذه المنطقة تعد نفوذ استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العلاقات الاستراتيجية بين دول هذه المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك دول المنطقة بعد مجموعة من الأزمات خصوصا من عام 79 حتى يومنا الحاضر استشعرت هذه الدول ضرورة بناء نموذج أو منظمة إقليمية للنهوض بأمن واستقرار ورخاء منطقة الشرق الأوسط. لذلك شاهدنا تواجد المملكة العربية السعودية وباكستان الشقيقة وتركيا، هذه الدول الثلاث تعد الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، تمتلك قدرات، إذا ما تحدثنا اقتصادية، قدرات عسكرية، قدرات تصنيع عسكري ومظلة نووية. فلذلك اتحاد هذه الدول هي الخطوة الأولى في منطقة الشرق الأوسط للنهوض بالأمن، وأن تكون هذه الدول هي المسؤولة عن الأمن الداخلي. نعم هذا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية في توجهاتها إلى جنوب شرق آسيا، لأن هذه المنطقة من هو مسؤول عنها هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحاجة هي من أثمرت هذا التحالف الثلاثي. ولا ننسى أن جميع هذه الدول دورها تكاملي بطريقة كبيرة جدا، نتحدث عن الاقتصاد، التسليح، المظلة النووية، التدريبات العسكرية. وأيضا الملفت للنظر إذا سمحت لي أستاذ حسن، أعلن في السابع في يوم من أسبوع تقريبا في 7 أغسطس اتفاقية مكان التحالف الدفاعي، كان الإعلان سياسي، ولكن سرعان ما شاهدنا التحول الفعلي إلى تطبيق هذه الاتفاقية. يعني أنها أعلن أن

0: سيكون هناك مجلس وزاري أعلى يتكون من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية ورؤساء الأركان، أعلن طريقة التنظيم، أعلن الإجراءات، أعلن أين سيكون هذا المقر. فلذلك هذه خطوات فاعلة بعد أن تم الاتفاق الدبلوماسي والاتفاق الاستراتيجي بين الدول الثلاث، شاهدنا الخطوات الرامية إلى فعلا تحقيق هذا التحالف وتواجده على الأرض. فلذلك هذه الخطوات مهمة جدا، هي أيضا ترسل رسائل استراتيجية ليس في دول، ليس لمنطقة الشرق الأوسط ولكن خارج منطقة الشرق الأوسط وأبعد من الشرق الأوسط، بأن هذه الدول ستكون هي المسؤولة عن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، هذه هي من يقود القدرات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك شاهدنا فجر هذا اليوم تدوينة الرئيس الأمريكي في تروث سوشيال عندما بارك هذا التحالف وتحدث بأنه فعلا هو خطوة جريئة، ونعم هو خطوة جريئة لأن هذه الدول
1: وعبارات يعني قوية الحقيقة اللي استخدمها في التعبير عن موقفه. أستاذ عبد الرحمن،
0: في نقطة إذا سمحت لي ذكرها، هو ذكر أنه هي الخطوة الأولى هذا التحالف، فلذلك وكأن هناك استدلالات بأنه
1: سأتحدث يعني نعم سأثير هذه النقطة بعد قليل. سيكون معنا مراسلنا من واشنطن سأسأله عن هذه الجزئية. أستاذ عبد الرحمن، نعرف أنه أيضا الولايات المتحدة منخرطة إلى حد ما في شؤون شبه القارة الهندية أو شبه الجزيرة الهندية، وكان قبل فترة ترامب منخرطا بشكل شخصي عندما اندلعت المعارك والمواجهات بين الهند وباكستان لأربعة أيام وتدخل شخصيا لوضع حد لهذه المواجهات. اليوم في ظل العلاقات الهندية الأمريكية المميزة، ونعرف أنه أيضا علاقات باكستان مع الولايات المتحدة مميزة، لكنها ليست مميزة أبدا عندما نتحدث عن العلاقات مع الجارة الكبيرة الهند والخلافات التاريخية، لكن الردع النووي عند الجانبين. عندما يرحب ترامب ب تحالف دفاعي باكستان عضو فيه، هل يكون قد ضحى بشيء من طبيعة علاقاته مع الهند؟
2: لا أعتقد أن باكستان يعني تتميز ب يعني دبلوماسية، يعني لديها منذ البداية دبلوماسية مميزة، تجيد فن خلق التوازن في العلاقات، فهي تتمتع بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وكذلك مع الصين وكذلك مع دول المنطقة. الفترة الأخيرة لوحظ يعني تراجع في العلاقات الأمريكية الهندية على حساب العلاقات الأمريكية الباكستانية، لأن باكستان يعني أحسنت صنعا في دبلوماسيتها مع الولايات المتحدة، ولاحظنا انسجام أكبر في المصالح المشتركة الباكستانية الأمريكية، فيما بينما أخفقت الهند قليلا في سياستها الخارجية، وأدى ذلك يعني حتى لو نلاحظ تصريحات الرئيس الأمريكي يعني انتقد فيها الهند مرارا، لأن الهند لم تعترف بجهوده في إيقاف التوترات العسكرية أو المواجهات العسكرية التي دارت بين باكستان والهند في مايو العام الماضي. فأعتقد أن حاليا يعني علاقات إسلام أباد مع واشنطن أقوى من علاقات واشنطن مع نيودلهي.
1: جيد. طيب احنا سننتقل إلى محور آخر في هذا الملف، استأذنكما بالبقاء معي ضيفي الكريمين. بعد أيام من توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية تركيا وباكستان، تتضح تدريجيا ملامح المشروع الذي أرادت الدول الثلاث تقديمه باعتباره إطارا دفاعيا لا يستهدف أي دولة أخرى، وإنما يسعى إلى بناء قدرة جماعية لحماية أمنها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. نتابع ثم نعود.
3: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع جوهر الاتفاق في عبارة واضحة: الردع الجماعي، وشدد عقب التوقيع على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة وإنما يهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد. وزير الخارجية هاكان فيدان أكد بدوره أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة، فيما أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الهدف هو بناء هيكل أمني مؤسسي بين الدول الثلاث يتجاوز التنسيق السياسي إلى التعاون العسكري العملي. وتشمل الترتيبات المقترحة تدريبات مشتركة لمختلف القطاعات العسكرية وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مع ترك الباب مفتوحا أمام انضمام دول أخرى بعد استكمال الآليات والترتيبات اللازمة. من الجانب السعودي، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق

0: تعكس إرادة سياسية مشتركة لحماية الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة إقليمية أكثر أمنا. أما وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان فوصف الاتفاق بأنه إطار لشراكة دفاعية طويلة المدى من شأنه تعزيز الردع والتنسيق ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم. وفي إسلام أباد وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في مسار التعاون بين ثلاث دول تقوم علاقاتها على الثقة المتبادلة، وأكد أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي. لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة يبرز سؤال استراتيجي كبير، هل نحن أمام اتفاق دفاعي محدود أم أمام النواة الأولى لترتيب أمني جديد في الشرق الأوسط؟ فما يلفت الانتباه ليس فقط إعلان مبدأ الدفاع المشترك، وإنما الانتقال المحتمل من التنسيق السياسي إلى بناء مؤسسات وآليات عسكرية دائمة وتدريبات مشتركة وتعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا. وهنا تكمن أهمية الاتفاق، فنجاحه لن يقاس بما قيل يوم التوقيع وإنما بما سيحدث بعد ذلك. هل تتحول العبارات إلى غرف عمليات وتدريبات وقدرات مشتركة؟ وهل يتحول الردع الجماعي من مبدأ سياسي إلى واقع عسكري قادر على منع التهديدات قبل وقوعها؟
1: من مكة بدأت الرسالة السياسية، نتحدث واتفاق التحالف الثلاثي، لكن اختبارها الحقيقي لن يكون في قاعة التوقيع، بل في قدرة هذا الاتفاق على أن يجعل كل من يفكر في إشعال حرب في المنطقة يعيد حساباته ألف مرة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير في برنامج الشارع السياسي. ثناء كبير وواضح أبداه ترامب على هذا الاتفاق، ما السبب برأيك؟
2: بتقديري أن السبب هو أن الرئيس الأمريكي رأى ثلاث دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحاول أن تشكل نوع من منظومة للتعاون في الموضوع العسكري والدفاعي، وهذا أمر يعجب الرئيس الأمريكي إلى حد كبير جدا، أولا لأنها بين أصدقاء، ثانيا لأن الرئيس الأمريكي لا يخجل بأن يأتي إلى منطقة الشرق الأوسط ويوجه القوة العسكرية الأمريكية ضد التهديد الإيراني، ولكن الرئيس الأمريكي يريد أيضا أن يكون هناك نوع من اتكال ذاتي من دول المنطقة، وبالتالي هم يستعينون بالولايات المتحدة الأمريكية لو كانت هناك ضرورة. ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي أي شيء تستطيع أن تفعله المنظومات الإقليمية من دون الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسارع للمساعدة هو أمر جيد.
1: عندما قال إنه هذا الاتفاق خطوة أولى، هل كان يتحدث عن شيء معين يرتقبه في المستقبل القريب؟
2: لم يوضح الرئيس الأمريكي بالضبط ما الذي قصده في ذلك، ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي منذ ولايته الأولى كان يحاول أن يضع نوع من منظومات للدفاع بالتشارك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة. كانت هناك محاولات جدية وهناك الكثير من المشاريع على الطاولة، أولا من ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول أخرى شريكة مثل الأردن ومصر. والرئيس الأمريكي حين ذاك عندما طرح هذا الموضوع عليه، وهو طرحه أيضا بدوره على الأطراف الأخرى، كان يريد أن تكون هناك منظومة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتكون بديل عن العمل السريع للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الرئيس الأمريكي حافظ على نفس المفهوم للدفاع في منطقة الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى، وهو الآن يتحدث مرة أخرى على إعادة بناء هذه المنظومات التي كان يتمناها منذ زمن طويل.
1: سريعا، مضت 10 أيام منذ توقيع هذا الاتفاق، لماذا انتظر ترامب كل هذا الوقت حتى يرحب به؟ هل كان مثلا ينتظر إشارة معينة، موقف معين؟ ما السبب برأيك؟
2: من الصعب أن نقول لماذا، ولكن ردة فعل أولى أستطيع أن أقول كشخص تابع الإعلان ثم تابع التغريدة، أستطيع القول أن انطباعي الأول أن الرئيس الأمريكي لم يكن بالفعل يعرف كل التفاصيل حول هذا الحلف، وبالتالي دول المنطقة أخذت المبادرة بين بعضها ثم أبلغت الأمريكيين بما تريد أن تفعله، وخلال هذه المدة عملت الإدارة الأمريكية

0: الأمريكية على فهم التفاصيل، وبالتالي تمكن الرئيس الأمريكي من أن يكون لديه رد فعل، وبان الآن أنه رد فعل إيجابي.
1: مراسل العربية بيير غانم كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد، ومن إسلام أباد الكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة. عميد فيصل، من وجهة نظركم هذا الترحيب الذي أبداه الرئيس الأمريكي هل يشجع دول أخرى على الانضمام سريعا إلى هذا التحالف؟
3: نعم، هذا الترحيب قد يشجع مجموعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط على الدخول بهذا التحالف، ولكن هناك إجراءات ستبرز خلال المرحلة القادمة في مسألة طريقة انضمام هذه الدول من ناحية المتطلبات، المصالح المشتركة، تبادل المعلومات وما إلى ذلك. ولكن المتوقع نعم، نحن شاهدنا تصريحات فيما يخص جمهورية مصر العربية بأنها ستنضم، هناك مجموعة من الإجراءات في الداخل المصري، ثم بعد ذلك سيتنضم أو ستطلب مصر الانضمام لهذا التحالف، فهو متوقع حقيقة الانضمام مجموعة من الدول خلال هذا العام. نعم
1: أستاذ عبد الرحمن، سؤال الأخير لحضرتك، ما مستقبل التعاون العسكري بين باكستان وبين الولايات المتحدة في ظل توقيع هذا الاتفاق مع دول إقليمية أو مع دولتين إقليميتين؟
4: نعم، ينظر إلى هذا التحالف بأنه تحالف قوي وسيعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وسيعزز التعاون بين الدول الثلاثة في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات العسكرية والتدريب والتصنيع الحربي والتكنولوجيا الحديثة، لأن الدول الثلاثة تملك منظومات دفاعية مختلفة، وهذا التحالف يعزز أو يعني يؤدي عامل تكميلي للتكنولوجيات المختلفة التي تملكها الدول الثلاثة. فيما يتعلق برغبة الدول الأخرى الانضمام إلى هذا التحالف، قبل أسبوعين كان وزير خارجية دولة الكويت في باكستان، الكويت لديها رغبة شديدة في الانضمام إلى مثل هذا التحالف. مملكة البحرين أيضا، هناك أنباء عن رغبة الصومال، بنغلاديش، دول كثيرة في المنطقة تريد أن تستفيد من هذه المظلة الدفاعية التي أسست على يعني أو وضع أساسها على أساس الدفاع دون أن تكون هناك أي نوايا عدوانية لهذه الدول الثلاثة.
1: طيب أخيرا عميد فيصل، أود أن نستمع معا إلى ما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعني ويعطف ربما على كلام الأستاذ عبد الرحمن، وأخذ منك تعليق سريع قبل أن نغلق هذا الملف.
5: قول كده، هذا التحالف ليس لديه مشكلة مع أي دولة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها ما لم يتعرض لهجوم منها، لكن بطبيعة الحال فإن تركيبة القوة التي أنشأناها ستكون لها مساهمة بناءة في دعم الاستقرار الإقليمي. لكنني أشدد على هذه النقطة، إيران ليست هدفا لهذا التحالف، نحن نتعامل مع الأمر وفق مبدأ واضح، أي دولة لا تهاجمنا ليست هدفا لنا.
6: يعني إيران بو أورغوتون شيء.
1: عميد فيصل، وزير الخارجية التركي يقول إيران ليست هدفا لنا، هل توافق على هذه العبارة؟
3: نعم أوافق بشدة، لأن دائما التحالفات الدائمة هي لا تستهدف التهديد مؤقت، إذا كانت ضد إيران فيعني ذلك أنه متى ما انتهى هذا التهديد سينتهي التحالف، ولكن نحن نتحدث عن تحالف استراتيجي طويل المدى سيتعامل مع أي تهديدات متواجدة في منطقة الشرق الأوسط تعمل هذه التهديدات ضد هذه الدول، لذلك هو نعم ليس موجه لأي دولة أو لأي فئة أو لأي طائفة.
1: كأن اتفاق مكة يقول إن أمن المنطقة لم يعد شأنا يقرر من خارجها فقط، والسؤال الآن ليس من يستهدفه الاتفاق، بل هل ينجح هذا الردع الجماعي في أن يجعل الحرب نفسها خيارا أكثر كلفة وأقل احتمالا؟ أشكر ضيفي الكريمين الخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد كان معنا من الرياض، ومن إسلام أباد كان معنا الكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة. مستمعينا مستمعاتنا، فاصل سريع سريع سريع سريع ونعود إليكم.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: نتوقف سريعا عند طائفة من الأخبار العاجلة التي لا تتوقف. إيران تدين الهجوم على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وتصفه بالمشبوه. الحكومة العراقية تقول إن ملف حصر السلاح جنب البلاد تداعيات خطيرة، وتؤكد أن أجهزتها تدقق بشأن ما أثير عن مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء العراقي، وتؤكد أن اعتقال عباس حسين اليعقوبي القيادي في الحشد تم بموجب أمر قضائي، وتشدد على أنها ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، وتؤكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة سيادي عراقي لا يرتبط بإملاءات خارجية. وفي إعلان أيضا مهم على جبهة أخرى، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يقول حققنا اختراقا بشأن خارطة الطريق لنزع السلاح في غزة. أهلا بكم من جديد. بينما تنتهي اليوم المهلة التي حددها الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، قنوات خلفية للحوار من جهة وتهديدات بالتصعيد العسكري من جهة ثانية. ترامب كشف أن لدى واشنطن قنوات تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وأكد أن الاتصالات تجري بشكل مباشر، لكنه في الوقت ذاته قال إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأكد مجددا أن هدف واشنطن الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
7: لعل المفارقة تكمن في أن الحديث عن قنوات سرية لا يعني بالضرورة أن الدبلوماسية قطعت شوطا إلى الأمام، فالحرس الثوري نفى وجود محادثات مباشرة مع إدارة ترامب، فيما كانت طهران قد أكدت في وقت سابق عدم إحراز تقدم في مسار إحياء الاتفاق المؤقت. أما المهلة التي كان يفترض أن تمنح الطرفين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق أوسع فقد انتهت اليوم من دون تسوية نهائية، وكان الاتفاق المؤقت قد استهدف وقف الأعمال القتالية وفتح الطريق أمام مفاوضات تتناول الملف النووي والعقوبات ومستقبل مضيق هرمز، لكن الخلافات حول شروط التنفيذ والسيطرة على الممر المائي الاستراتيجي حالت دون الوصول إلى اتفاق دائم. وفي قلب الأزمة يقف مضيق هرمز، حيث تراجعت حركة السفن بشكل حاد بعيدا جدا عن مستويات ما قبل الحرب التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة يومية. وفي أحدث مؤشر عن خطورة المرحلة، نقلت رويترز اليوم عن مسؤول إيراني أن طهران قررت تغيير سياستها العسكرية من الدفاعية إلى الهجومية بالكامل، وحذر من أن إيران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا ما فشل الدبلوماسية واستمر الحصار البحري الأمريكي. وهكذا تبدو الصورة شديدة التعقيد، واشنطن تتحدث عن قنوات اتصال سرية، وطهران تتحدث عن استعداد هجومي، ومضيق هرمز يتحول إلى ورقة ضغط استراتيجية، فيما لا يزال الملف النووي جوهر الخلاف.
6: ليس السؤال الآن هل ستعود واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض؟

0: بل قد يكون هل تستطيع الدبلوماسية أن تسبق لحظة الانفجار أم أن مضيق هرمز سيكون الشرارة التي تعيد المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. من واشنطن ينضم إلي الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، ومن الدوحة معنا رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز الأستاذ فيصل المضاحكة. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ عقيل من واشنطن. أستاذنا الكريم، ترامب يتحدث مرة أخرى عن قنوات تواصل خفية أو سرية بين الولايات المتحدة والحرس الثوري، هل تتوقع أن تنجح مثل هذه القنوات في إحداث اختراق؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، أولاً لك ولضيفك الكريم من الدوحة. الاختراق، احتمالات الاختراق قائمة، خصوصاً أنه هو معظم الذي يحدد هذا الاختراق هو تغير في السياسة الإيرانية التي يقودها الحرس الثوري، إعادة النظر لموضوع مضيق هرمز على أنه مقابل الحصار البحري الأمريكي ولا شيء أكثر ثمن أكثر. لهذا أنا بتصوري أنه الأشياء ذاهبة، إذا لا يحدث هذا التغير في الجانب الإيراني فنحن بإزاء مواجهة طويلة المدى. ترامب يبدو تجاوز فكرة الرغبة بالحسم السريع بأي ثمن إلى استخدام أدوات يعني تحتاج زمنا أكثر بطيئة لكنها مؤثرة وفعالة وتبدو له مضمونة، مثل الحصار البحري ومضاعفة هذا الحصار عبر مجموعة غير مسبوقة من العقوبات توعد بها وزير الخزانة الأمريكية، ستنشر أو تعلن هذا الأسبوع. فنحن نتحدث عن صراع مفتوح على المدى المتوسط والطويل الأمد إذا لا يحدث اختراق تصنعه إيران.
0: عفواً، إيش آخر جملة دكتور؟
1: إذا لا يحدث اختراق تصنعه إيران.
0: ماذا تقصد
1: بمعنى بذلك؟ تنازل إيران، تنازل إيراني عن قضية مضيق هرمز الآن. يعني في البداية مضيق هرمز مقابل الحصار البحري الأمريكي، الآن الشروط الإيرانية زادت، رفع الحجز عن الأموال وعن العقوبات من أجل رفع الحصار عن مضيق هرمز، هذا غير مقبول أمريكيا. إذا تتراجع إيران عن هذه المطالب وتكتفي يرفع الحصار عنها البحري مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أعتقد نستطيع أن نتحدث عن اختراق.
0: أستاذ فيصل، عندما تتحدث إيران عن تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل، هل هي قادرة في هذه الأوقات على بالفعل تحول استراتيجي كبير جدا بهذه الإمكانية؟ يعني عند الحديث عن تحول، هذا ليس تحول بسيط على الأقل في الأمد المنظور القريب.
2: يعني هي إيران بصراحة يعني التقلبات من التصاريح والتقلبات المواقف يعني تعطينا مؤشرات على عدم الاتزان وعدم قراءة الواقع، وهذا ما رأيناه في أنظمة كثيرة في المنطقة مثل النظام العراقي، نظام صدام حسين، أو أنظمة كثيرة شمولية، أو بشار الأسد المخلوع. فطريقة عدم قراءة الواقع، الواقع يقول أن مضيق هرمز ينقل 24% من الطاقة، فلا هذا ممر دولي وتحكمه قوانين دولية، ولا يمكن لأي دولة مشاطئة أو دول العالم تقبل بأمر الواقع أن يكون مضيق هرمز يعني غنيمة حرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا أعتقد أن إيران يعني في هناك تكافؤ في موضوع القوة. يعني أنت اليوم تتكلم عن الولايات المتحدة، قوة عظمى تمتلك كثير من الأسلحة، ولكن إيران اليوم اتجاه موجه إلى دول الخليج، عدائها موجه إلى دول الخليج وليس إلى واشنطن كعاصمة أو حتى تل أبيب اللي بدت هذه الحرب. فاليوم النظام الإيراني تهديده يؤخذ على مأمر الجد أنه هو موجه إلى دول الخليج، موجه إلى المنطقة الشرقية في السعودية باستهداف الآبار النفط، موجه إلى دولة قطر في ضرب المناطق المدنية في منطقة رأس لفان وما خلافها، استهداف دولة مثل البحرين والكويت عن طريق الحشد. فالفكرة، أنا أتفق مع ضيفك الكريم، أعتقد هناك مثل نشوة

0: في فترة هذه 60 يوم،
1: أمم
0: لكن الخاسر الأعظم في هذه المنطقة هي المنطقة اقتصاديا وبشريا في خروج هذه المغامرات الغير محسوبة. أنا أتفق مع ضيفك الكريم، يعني اليوم الولايات المتحدة كثير من الناس تعتقد أنها يعني خسرت في هذه الحرب، وحسابات الإيرانيين وتسمعها في الصحف أن الولايات المتحدة تعاني، أن الولايات المتحدة لا تعاني المنطقة وتعاني إيران،
1: مم.
0: وتعاني إيران أكثر، ولكن حساب معاناة إيران وحسابات الربح والخسارة تختلف. دول الخليج تعطل عندها التنمية، تعطل عندها المشاريع التنموية، عندها مشاريع لوجستية، عندها أكبر ترانزيت للطيران في العالم موجود في هذه المنطقة، مشاريع الغاز، مشاريع البترول، مشاريع التنموية الشبابية، ولكن إيران خسارتها أن النظام أنقذ. يعني ففي هناك يعني
1: عدم تناسب بالمخاسر ربما بين
0: عدم
1: دول
0: تناسب المخاسر
1: المنطقة. طيب
0: وحسابات تعودنا عليها في أنظمة مشابهة، ولكن دول الخليج مجتمعة مع المملكة العربية السعودية وقطر أنقذت إيران من عنق الزجاجة في كثير من الأحيان، دولة قطر في الوساطة الأخيرة، ولكن لا أعتقد أن النظام الإيراني تلقف هذه المبادرة. يعني أنت شفت أمس دولة وساطة تتهم في موضوع الطيارين
1: طيارين، نعم. سناتي عليه أستاذي الكريم. دكتور عقيل، لماذا يقول ترامب إنه ليس في عجلة من أمره الآن بعدما خاض حربا ضروسا، وبعدما فرض حصارا اقتصاديا مشددا يصفه بالفولاذ على إيران، وبعدما دخلت المنطقة بحالة وصفها الأستاذ فيصل بالكثير من التفاصيل، لماذا يقول الآن إنه ليس في عجلة من أمره؟
2: هو طبعا قالها في السابق، لكن هذه المرة هناك دلالة معينة وربما رسالة مباشرة لطهران. الرهان الإيراني هو أنهم يزيدون من غلق مضيق هرمز، تقل النفط في السوق العالمية، ترتفع الأسعار، ترامب يكون مضغوطا بالتقويم السياسي الأمريكي للانتخابات النصفية.
1: لكن بالفعل المضيق بالضبط مثل ما ذكرت، المضيق لا يزال مغلقا، دول المنطقة لا تزال حتى هذه اللحظة تشعر بالقلق إزاء مستقبل هذا الصراع. أيضا الانتخابات النصفية الأمريكية تقترب شيئا فشيئا، يعني بتنا قريبين جدا منها.
2: بالضبط، وبالتالي الإيرانيون يتصورون أنه ترامب لدواعي الضغط الداخلي الانتخابي عليه هو سيتراجع ويقدم تنازلا، يعني هذا هو رهانهم. مشكلة الرهان الإيراني أنه لا يعتمد على أشياء لدى إيران، وإنما يعتمد على ردود فعل الطرف الآخر. وترامب قرر، وأنا أعتقد هو مخلص بهذا، وقالت وآخرون في الإدارة أننا لا سنمضي، يعني لدينا خطة الآن، وهذه الخطة قد تحتاج زمنا طويلا، ونحن مستعدون للمضي في هذا الزمن. بمعنى هو يريد أن يزيل من التفكير الإيراني الضغط علي بالمواعيد الانتخابية، وإذا هو فعلا يستطيع أن يمضي، وأنا أعتقد هو يستطيع أن يمضي يعني عبر هذا الموعد الانتخابي، ونتحدث عن استمرار المواجهة ما بعد الانتخابات، لا فإيران وضعها سيكون صعبا جدا. أنا أتحدث عن حصار بحري شديد وقاسي سيضاعف مقابل قوة عسكرية أمريكية الآن تصنع المزيد من الأسلحة بالذات الاعتراضية للصواريخ، فنحن بإزاء جولة قتال أمريكا تستعد لها أكثر بكثير من استعداد إيران لها. إيران أيضا تستعد، تحاول بناء مسيرات، المزيد من الصواريخ البالستية، لكن في ظل الظروف التي هي فيها جهدها بهذا الصدد محدود مقابل يعني جهد أمريكي واسع ومتفوق. فالميزان الاستراتيجي ليس لصالح إيران، هي تعول على الزمن، وترامب الآن يريد أن يتجاوز عقدة الزمن ويقول للإيرانيين لا تنتظروا هذا، خسارتكم ستكون أكبر، قدموا التنازل الآن كي نمضي من دون أن يظهر الأمر على أنه خسارة كبيرة لكم.
1: طيب أستاذ فيصل، يعني واضح للجميع أن مضيق هرمز بات ربما ورقة الضغط الأخيرة بيد الجانب الإيراني الذي يستخدمها ويستغلها بشكل لا يتفق أبدا مع مصالح دول الجوار، دول الخليج العربي. ما هي السيناريوهات المطروحة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه؟

0: والله عزيزي أستاذ حسن، التصرف الإيراني يعني غريب عجيب. تستهدف دولة الوساطة اللي هي دولة قطر، حتى في ضمن الهدنة تم استهداف الناقلات واستهداف منطقة في أم سعيد اللي هي المنطقة الجنوبية عندنا في قطر، واستهداف بعض ناقلاتنا. واليوم دولة مشاطئة، حتى يعني مثل سلطنة عمان تحاول تفرض طريقة وتقييد مرور، وهذا يعني غير مقبول يعني ولا في العرف الدبلوماسي
1: هل
0: يعني.
1: تعتقد أستاذ فيصل أن الوقت بات مناسبا لهذه الدول أن تتوجه إلى تحديدا بكين وموسكو اللتين عارضتا مشروع قرار دولي في السابق يرتبط بمضيق هرمز؟ هل الوقت الآن مناسب للتوجه إلى هذه الدول وعلى مستويات مختلفة من أجل الحوار معها من جديد وعرض وجهة النظر بشكل مختلف وإقناعها بضرورة تغيير موقفها على الأقل في مجلس الأمن الدولي؟
0: يعني أنا أعتقد المجلس الأمن الدولي، يعني تعرف أنت المنظمات الدولية ومجلس الأمن وهذه القرارات، بدأت الحرب وصارت الهدنة ومجلس الأمن، لأن في صراع بين الدول
1: أنا أتفق معك، لكن أقصد إنه الأضرار كانت في البداية محدودة، الآن
0: بالضبط.
1: الأضرار بدأت تتسع وتزيد ووصلت
0: حتى
1: إلى
0: لو
1: هذه الدول.
0: الأضرار ما ينظرون له مجلس الأمن، خلينا نتكلم بصفة عامة، مثلا الصين وروسيا، روسيا عندها مشكلة وهي تقريبا لا يشجعون الإيرانيين، لكن مستفيدين من هذا الموضوع في إدخال الولايات المتحدة في صراع، استنزاف الصواريخ، استنزاف عسكري، استنزاف وإطالة أمد الحرب، فهذا بالنسبة لهم يعني هدية أو أنه هو جزء يخدم مصالحهم. لكن هذا بعد يحتاج وقت، لأن بعض الحروب وبعض الصراعات تحتاج وقتها، لأن في حسابات لكل دولة منفصلة. ولكن أنا أعتقد هذه الحرب هي إذا ما إيران رجعت عن رشدها وتصالحت محيطها، فإن هناك ليس مجلس الأمن ولا بيحل القصة، بتحلها القوة القاهرة، ما جميعنا في دول الخليج مجتمعة نحاول نتجنبه، نحاول أن إحنا يعني نتجنب هذا الموقف. ولكن الإيرانيين عندهم حسابات أن هذه حرب وجودية، ولكن الحرب هي الوجود بمصالحة الخليج وبالرجوع إلى من نظام ميليشياوي إلى نظام دولة،
1: يعني
0: وهذه الملفات الدولية.
1: لا أستطيع أن أتذكر بسهولة اتفاقية أو معاهدة واحدة وقعت عليها إيران والتزمت بها منذ اتفاقية الجزائر حتى يومنا
0: أنا
1: هذا، يعني
0: أتفق
1: حتى لو وصلنا إلى اتفاقات هذا لا ينهي كل مصادر القلق. على أي حال، مضيق هرمز الذي كان يوما من الأيام ممرا مائيا مفتوحا بات مقياسا مباشرا لدرجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. نسمع هذا التقرير ثم نعود لضيفينا.
2: مع تعثر المسار الدبلوماسي وتزايد المخاطر الأمنية، تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. وبحسب أحدث بيانات تتبع السفن التي نقلتها رويترز عن شركة ملاحة، عبرت 5 سفن للسلع الأساسية المضيق يوم السبت، بينما لم يسجل عبور أي سفينة يوم الأحد، مقارنة ب 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة. هذا التراجع يأتي بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات في المنطقة، مما زاد مخاوف شركات الشحن والتأمين ودفع مزيدا من السفن إلى تجنب هذا الممر. الأخطر هو أن الأزمة البحرية تتزامن مع انسداد سياسي متزايد، فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال متعثرة، بينما تربط طهران عودة الملاحة عبر المضيق بشروط تتعلق بالمواجهة والعقوبات والمسار السياسي الأوسع. في المقابل تواصل واشنطن الضغط على طهران، مما يجعل كل سفينة تعبر المضيق جزءاً من معادلة سياسية وأمنية أكبر. وإذا استمرت هذه الحالة، فإن التداعيات لن تتوقف عند حدود الخليج، فهي تؤثر في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية. وفي تطور يزيد المشهد تعقيداً، انتقلت الأزمة إلى ملف آخر بين إيران وقطر، فقد أعلنت طهران أنها ستعتبر 3 طيارين إيرانيين مفقودين أسرى لدى الدوحة التي تنفي احتجازهم، وكانت قطر قد أعلنت العثور على رفات أحد الطيارين.

0: أرحب مجددا بضيفي الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن، ورئيس تحرير صحيفة غلف تايمز فيصل المضاحكة من الدوحة. دكتور عقيل، لابد أن نسأل، هل تستطيع الآن الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية إنقاذ الوضع؟ ترامب يتحدث عن قنوات خفية، طرف خلفية خفية سرية. الطرف الإيراني يقول لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الأمريكي، هناك مفاوضات محدودة مع عمان ترتبط بمضيق هرمز. يوم أمس الرئيس الأمريكي أيضا يوجه عبارة شديدة إلى الطرف العماني. فأنا أتساءل، يعني هل ما يزال ممكنا أو منظورا أي حل دبلوماسي بين الأمريكيين والإيرانيين؟
1: الفجوة بين الطرفين كبيرة جدا، يعني لابد أن نقول منذ يوم 12 تموز بعد أن أعلنت إيران غلق المضيق لإشعار آخر، ثم مجموعة الطلبات 5 أو 6 طلبات التي أبرزتها، وكان التصور أنه هذه للتحشيد الإعلامي والاستهلاك الداخلي، لكن يبدو أنها مصر عليها حتى في طاولة التفاوض. هذا جعل الفجوة، يعني لا يوجد حقيقة مشترك بين الاثنين. لكن أنا يعني بتصوري أنه إنهما جزء كبير مما يقوم به الرئيس ترامب هو لتغيير قناعات الجماعات المتشددة في أوساط الحكم الإيرانية، يعني الحرس الثوري عموما. هو يريد أن يقول لهم أنه لا يمكن لكم أن تضغطوا علي بسبب الانتخابات، وأنا ماض في هذه الحرب، سأزيد الضغط عليكم اقتصاديا وعسكريا، والثمن الذي ستدفعونه في الأخير سيكون أعلى من الثمن الذي يمكن أن تدفعونه الآن في إطار تفاوضي لا تبدون فيه مهزومين. هذا هو عمليا ما يحاوله، وأعتقد يبدو أنه اتخذ قرارا استراتيجيا أنه إدارته، طبعا لأنه هذه المشكلة أيضا التي يعاني منها، ربطت إدارته بملف إيران، يعني كما ربطت إدارة بوش بملف العراق. بوش كان يتصور أنه موضوع العراق يمشي بسهولة وينتقل إلى ملفات أخرى داخلية وما إليها، استغرقت رئاسة بالضبط، استغرقت رئاستيه يعني بحل مشكلة العراق، فأصبح العراق تعريفا لهذه الرئاسة. وحتى قضية الفشل الآن ينظر لها إلى بوش. ترامب دخل في هذه المشكلة، كان يتصور أن الحرب تنتهي بسرعة لصالح الولايات المتحدة، لم تنتهي هكذا، لكنه رفض أنه يمنح إيران ما تريد، بمعنى أن تخرج إيران فائزة. فهو الآن مستعد أنه يمضي جزءا أساسيا من وقته في البيت الأبيض من أجل حل مشكلة إيران، ويسميه مشكلة إيران، وأنه تصل الإدارات المقبلة لن تتعاطى معها. هو يتشكى كثيرا، يقول هذه مشكلة عمرها 47 سنة من إدارة إلى إدارة، يكرر هذا كثيرا، وهذا يعني أنه يفكر في الموضوع استراتيجيا، ستحل مشكلة إيران في وقت إدارته. وأنا أعتقد هذا إذا توصل الحرس الثوري الإيراني إلى قناعة أنه فعلا ترامب يقصد ما يقول وسيفعل هذا، تعرف ويقول أشياء كثيرة تبدو متناقضة، يقول شيء ثم يخلفه، لكن إذا اقتنع الحرس الثوري أنه ترامب ذاهب بهذا الاتجاه، فأعتقد يمكن أن يغيروا رأيهم ويأتون إلى طاولة التفاوض على نحو أسرع مما نتصور قبل الانتخابات، لأنه بعد الانتخابات ترامب سيكون متحررا من ضغوط كثيرة، وربما يستخدم قوة أكبر ضد إيران،
0: وربما يكون مكبل اليدين إذا ما تغيرت نتائج الانتخابات وتبعا لها الأغلبيات في الكونغرس الأمريكي. أستاذ فيصل، لماذا قرر الإيرانيون الحرس الثوري أن يفجر الآن في هذا التوقيت قضية الطيارين في قطر؟
2: والله يعني أعتقد هاي جزء من يعني خلق أزمة لعمل ضبابية، ودائما هذه تصير في الحروب يعني أو في الأزمات، خلق أزمة جانبية لي يعني نقل الموضوع من مكان إلى مكان، ولكن هذا ندل على أن هناك أزمة داخلية، لأن اليوم في تصريح جديد بعد من وزارة الخارجية أن احنا علاقتنا مع قطر علاقة يعني طبيعية ومن ضمن الطيارين هذيل كانوا في مهمة هجومية على دولة قطر، على قاعدة عسكرية قطرية وعلى منطقة

0: سلفان وكانوا يمشون تحت الرادار، واعتقدوا أنهم في اعتقاد حساباته من القوات القطرية لن ترد على هذا الهدف. قطر لا تخفي شيء يعني، وكان هناك تصريح من المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وفصل هذه المنطقة. وقوة الإنقاذ القطرية قوة عملت في جميع أنحاء العالم، في حرائق كولومبيا وفي إسبانيا، وعملت واجبها الأخلاقي والديني ولقت هذا الرفات، وكان هناك رفات لأحد
1: طياري.
0: المتوفين، وطلبت من الحكومة الإيرانية، فشيء واضح. وطبعا هذه الحادثة الهمجية مسجلة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بتفاصيلها وراداراتها واتصالاتها، فكل شيء واضح. ولكن يعني التصاريح الإيرانية لخلق أزمة، لابتزاز قطر مثلا في أن قطر تخترق القانون في في في موضوع الأموال، ولكن قطر دولة وسيط، وإحنا تعودنا، أنت كما تعلم أن إسرائيل هاجمت قطر في ضمن الوساطة الأمريكية في ضمن حماس، ف يعني سبحان الله، يعني دولة الوساطة تستهدف من نفس الأشخاص، من المسلمين ومن الإسرائيليين يعني، فإحنا تعودنا على هذه الطريقة. ولكن قطر دولة صامدة، وصامدة على مواقفها في موضوع الوساطة، وفي يعني محاولتها أن يعني يشيل فتيل الحرب من هذه المنطقة.
1: في هرمز لا تقاس خطورة الأزمة بعدد السفن التي تعبر فقط، بل بعدد الأزمات التي يمكن أن تولد عندما تتوقف السفن عن العبور. وكلما ضاق الممر المائي ضاقت معه مساحة الوقت أمام الدبلوماسية. أشكر ضيفي الكريمين المختص بالشأن الأمريكي الدكتور عقيل عباس كان معنا من واشنطن، والأستاذ فيصل المضاحك رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز كان معنا من الدوحة. قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: ليست القوة في السلاح دائما، القرار أحيانا أقوى من البندقية. أنا أشكر لكم حسن متابعتكم واستماعكم، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 PM يوم غد بتوقيت الرياض، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وابقوا بخير، وإلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام. طهران تتوعد بالتصعيد في هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية. مصادر العربية تكشف فصائل عراقية خططت لاغتيال رئيس مجلس القضاء. اتفاق بين نتنياهو ومجلس السلام، لا انسحاب ولا إعمار دون نزع سلاح حماس. عون يطالب بمنع الفراغ بالجنوب عبر اليونيفيل أو قوات دولية بديلة.

أهلا بكم. مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران انتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها. المشهد على حاله، لا حرب لا سلم، المسار التفاوضي متعثر، والخلافات حول هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة لا تزال قائمة. لكن دعونا

0: تعود بداية إلى بنود هدنة الستين يوما. نص المذكرة يفرق بين وقف العمليات العسكرية والمهلة المحددة للمفاوضات. البند الأول ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية، وبالتالي هذا البند لا يرتبط بمدى تقدم أو تعثر المفاوضات. أما البند الثالث فحدد سقفا زمنيا للمهلة أقصاها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين. لكن مع انتهاء المهلة خرج ترامب قبل أقل من ساعة وأعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران، وكشف عن وجود ما وصفها بقنوات تواصل خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، وأن أمريكا تتحدث بشكل مباشر مع مسؤولين من الحرس الثوري. ترامب كان سابقا قال في مقابلة مع فوكس نيوز أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى ما أمر ما بشأن إيران، وأضاف أن عليهم رفع الراية البيضاء. الرئيس الأمريكي كان قال في وقت سابق أيضا من اليوم أن هدف أمريكا الأول كان وسيبقى هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
1: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: أمر لافت أيضا اليوم وتطور كبير بعد يوم من تقارير عن مفاوضات سرية بين إدارة ترامب وقيادة الحرس الثوري عبر أربيل. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أعلن استهداف مكتبه ومنزل رئيس وكالة الأمن والمعلومات بمسيرتين إيرانيتين، ووصف الحادث بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن إقليم كردستان. أما الخارجية العراقية فقالت إن وزير خارجية إيران عباس عرقجي أعرب عن استغرابه من الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق مسعود بارزاني. وأضافت الخارجية العراقية أن عرقجي قال لنظيره العراقي فؤاد حسين إنه لا تتوافر معلومات لديه تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، وأنه لا توجد مبررات لمثل هذه الأعمال. وطالب وزير خارجية العراق نظيره الإيراني بإصدار موقف رسمي بشأن الاعتداءات والجهات والأسباب التي تقف وراء الهجوم. وزير خارجية العراق أضاف أن الهجوم تم بمسيرة من نوع حديد 110، وهي مسيرة إيرانية. قبل قليل إيران أدانت ما وصفته بالهجوم المشبوه على مكتب مسرور بارزاني. أما رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي فوجه بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف تفاصيل الاعتداء الذي استهدف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم. بحسب بيان لمكتب الزيدي سيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجوم. هذا الهجوم أيضا أدانه المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى العراق توم براك. براك قال عبر إكس إن العدوان على الأكراد حلفاء أمريكا الموثوق بهم أمر غير مقبول. براك يضيف أن أمريكا لن تتغاضى عن هذه الأعمال العدائية ولن تتسامح معها.

أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره نفى وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. نتابع. إذن مشاهدينا، الكثير من التطورات في هذه المرحلة المرتبطة بإيران، سواء في إيران أو في العراق. طبعا كانت هناك الكثير من الأخبار الواردة بشأن، ذكرها موقع أكسيوس بالأمس، بشأن مفاوضات يعني برعاية أربيل، لكن هناك أيضا الآن اعتداء على أربيل ورد فعل من العراق ونفي إيراني ووصف ما حدث في إقليم كردستان بالهجوم المشبوه، الكثير من التداعيات. لكن أيضا هناك تطورات مرتبطة بالمحادثات في غزة. جاريد كوشنر يقول المحادثات بين أمريكا وإيران أكثر جدية من أي وقت مضى، وطبعا في عطفا على مباحثاته مع نتنياهو وقبل ذلك أيضا مباحثاته في مصر، يقول بأن الولايات المتحدة تأمل في إخراج بعض السلاح من غزة.

غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما، وأنه قد نشهد تقدما بشأن نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق في غزة خلال شهر من تاريخه. طبعا هناك الكثير من التطورات في قضية

0: عطفا على هذه التطورات. أيضا كان هناك تطورات أخرى في إيران. اليوم مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أفاد بأن إيران قررت الانتقال من وضعية وصفها بالوضعية الدفاعية إلى استراتيجية وصفها بالاستراتيجية الهجومية الكاملة. طيب إذن الآن أصبح جاهزا معنا الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. ما يذكره ويتحدث به المسؤول الإيراني عن فكرة انتقال إيران من الوضعية الدفاعية للوضعية الهجومية؟ ما هي الوضعية الهجومية التي يقصدها المسؤول الإيراني؟
1: نعم شكرا، تحياتي لكم.
0: أهلا بك
1: سامع وادي مشاهديكم. طبعا هي ايران كانت قد اعلنت في الوقت السابق بانها ستنتقل من الوضعيه الدفاعيه للوضعيه الهجوميه، والسبب واضح. يعني السبب ايران لا تريد ان تبقى الامور في حاله لا حرب ولا سلم مع استمرار التحركات الامريكيه المشبوهه والضغط الامريكي الاقتصادي وتطبيق الحصار العسكري البحري على إيران.
0: طيب لكن هو السؤال يا دكتور مصدق، طيب يعني ما تقوله مفهوم، لكن السؤال المطروح الآن هجومية ضد من؟ يعني هل مثلا ستقومون باستهداف البوارج والأصول العسكرية الأمريكية الموجودة التي تقوم بفرض هذا الحصار؟ هل ستقومون باستهداف إسرائيل؟ لأنه اعتدنا على مدار الفترة الماضية حينما تصعدون على دول الخليج وما إلى ذلك، لا تصعدون سواء ناحية إسرائيل ولا ناحية الأصول العسكرية الموجودة بجانبكم في البحر.
1: أنا أعتقد يعني الوضع الجديد مرتبط بكيفية الهجوم، يعني من أين سيأتي الهجوم. يعني إيران هي دائما تقول بأنها ترد على مصادر إيران.
0: الهجوم معروف من أين ينطلق، يأتي من المدمرات الأمريكية وينطلق من المطارات في إسرائيل. يعني المطارات الأمريكية تتمركز في إسرائيل، هذا ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي وذكره بنيامين نتنياهو.
1: صحيح، إيران يجب أن ننتظر. حاليا التحرك الأمريكي المعد لإيران لم يبدأ بعد الآن. إيران يجب أن تشخص يعني من أين سيأتي الهجوم، ولكن أنا في اعتقادي بالتأكيد ربما سيكون هناك تغيير في الرد الإيراني، ربما يختلف عن المرات السابقة. هذا ما أتوقعه حاليا. إيران بالتأكيد سوف تركز على الجانب الأمريكي وحتى على الجانب الإسرائيلي إذا كان هناك بنوء لإسرائيل في هذه العملية، وإيران شعرت وأصبح لها بحكم مؤكد. بالتأكيد سوف تضرب. بالإضافة إلى ذلك إيران سوف تستمر بالإطلاق على مضيق هرمز.
0: طيب لكن التصريحات يا دكتور مصدق، بقية التصريحات تشير إلى شيء ما آخر. يعني يقول المسؤول الإيراني إذا فشلت الدبلوماسية فإن كيانات إيرانية مستعدة لتصعيد التوترات في مضيق هرمز وعبر المنطقة بكاملها. لم يسموا إسرائيل، لم يسموا الأصول العسكرية الأمريكية التي تفرض الحصار الآن على إيران، يتحدثون عن تصعيد توترات في المنطقة. التجربة الماضية تقول بأن تصعيد التوترات يأتي على حساب دول الخليج، وهذا ما تبعنا.
1: لا يعني لاحظ، أنا فهم ما تقوله، ولكن إسرائيل أيضا جزء حاليا من المنطقة. يعني موجودة عندما إيران تستخدم لفظة المنطقة بالتأكيد. يعني
0: لكن لم توجه، ما هو السؤال يا دكتور مصدق، أنه إيران على مدى الفترة الطويلة الماضية رغم إعلانات إسرائيل الواضحة ورغم تأكد المسؤولين الإيرانيين من أنه الأصول العسكرية الأمريكية تعتمد على ما لديها في مطارات إسرائيل، طائرات نقل وطائرات تزود بالوقود في الجو وما إلى ذلك، لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل. كانت تستهدف الأردن بجانب إسرائيل على بعد دقيقتين فقط ولا تذهب إلى إسرائيل. الإسرائيليون يقولون بشكل مباشر أنكم تخافون من هذه النقطة. فكلمة المنطقة هنا لو قسناها على مدار ما حدث خلال الفترة الماضية، هذا يعني الخليج بشكل واضح.
1: لا، الأردن له وضع خاص. الطائرات الأمريكية موجودة في الأردن، الجنود الأمريكيين في الأردن، تحركات أيضا مشهورة كانت من الأردن. هذا ما توصلت إليه القيادة العسكرية الإيرانية، وبالتالي استهدفت القواعد الأمريكية في والتحشدات الأمريكية في داخل الأردن.
0: يا دكتور مصدق، يعني تابعنا ما حدث في الأردن، أنتم استهدفتم. لا يا دكتور مصدق، أنتم استهدفتم.

0: مثلا ميناء العقبة، هذا لم يكن به، ليس به أي أصول عسكرية على الإطلاق. الميناء أصلا لم يكن به، ميناء العقبة لم يكن به أي أصول عسكرية على الإطلاق. يعني
1: هذا الكلام، هذا الكلام حبيبي، هذا الكلام أنت تقوله، لكن الواقع شيء آخر.
0: لا لا، الواقع كنا يعني رأينا صور مباشرة من ميناء الأردن، ميناء العقبة ميناء تجاري يا دكتور مصدق. طيب أنا لماذا أقول لك اليوم صحيفة وول ستريت جورنال، دعني أيضا أنقل لك جزء من المعلومات المتاحة. طيب اليوم صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين إقليميين بأن إيران أجرت اتصالات مع ميليشيات موالية لها في المنطقة كاليمن والعراق بهدف الاستعداد لتوسيع نطاق الحرب وتنفيذ اعتداءات على دول خليجية. يعني هناك الآن معلومات متاحة بشأن استعدادات لا لمواجهة الأمريكيين ولا لمواجهة إسرائيل، بل بزيادة الاعتداءات على دول الخليج، والصحيفة سمت تحديدا المزيد من الاعتداءات على دولة الكويت تحديدا. يعني
1: يعني أنا أعتقد يعني هذه الصحيفة أساسا هي غير دقيقة، تكذب، يعني تحاول أن يعني تصيغ الأخبار بالطريقة التي يعني تؤدي الى صدام اقليمي. يعني وهذا شيء يعني ايراني عربي، ايران تحاول ان تتجنب ذلك، ولكن تقول يجب ان لا تتدخل، يعني هذه دول يجب ان يكون هناك ضبط ايقاع القواعد. انا قلت كلام،
0: لكن
1: قلت كلام.
0: الواقع يقول امور اخرى يا دكتور مصدق. يعني انت تتحدث عن الصحيفه، لكن حينما مثلا تاتي صحيفه اجنبيه وتتحدث بمعلومات تتماشى مع وجهه نظركم في ايران، تتعاملون معها كمرجع وتتحدثون عن انها يعني وجهه نظر مثبته وامر لا يقبل النقاش. الصحيفه تقول المعلومات الاستخباراتيه كشفت ان الحرس الثوري ارسل قاده الى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن للتخطيط إلى مواجهة متصاعدة مع السعودية بالتنسيق مع ميليشيات عراقية مدعومة من إيران. الواقع أيضا يؤكد ما تقوله الصحيفة دكتور مصدق. الحوثيون بعد يومين فقط من حديث مسؤول إيراني بشأن طلب إيراني من الحوثيين بالتصعيد، بدأوا التصعيد بعد يومين أيضا من حديث مسؤول إيراني عن التصعيد من ميليشيات عراقية، بدأوا التصعيد. بدأنا نرى ما يتحدث به مسؤولين إيرانيين وإشاراتهم وتعليماتهم لهذه الفصائل. يعني هذه أمور تحدث على أرض الواقع، المسألة لم تعد فقط مجرد أحاديث صحفية. يعني
1: لا، اولا انا قلت يعني طريقه الرد الايرانيه سوف تختلف، يعني يجب ان يكون كلامي محفوظ. هذه الطريقه سوف تختلف عن السابق، يجب ان ننتظر. هذا واحد. موضوع الصحيفه لا نستطيع ان نبرر، هذه الصحف هي دائما تنشر مثل هذه المعلومات. موضوع حلفاء ايران، نعم هؤلاء حلفاء ايران، وايران تستفيد منهم وهم مستهدفون ايضا، يعني هناك استهداف خطير للحشد الشعبي في العراق، استهداف لبقيه فصائل المقاومه، استهداف لحزب الله في لبنان، بالتالي هذه القوه تدافع عن نفسها. طبعا هي تقف الى جانب ايران في هذه المعركه، تشعر ان هذه فرصه يمكنها ان تستفيد منها، لا ان تبقى
0: تستفيد منها، ام انه اصلا هذه الفصائل يا دكتور مصدق من بدايه نشاتها هي فصائل مواليه لكم، مسلحه منكم، حصلت على الاسلحه منكم، هي لا تدين بالولاء لدولها اصلا.
1: نعم نحن اعطيناها وسنعطيها ايضا، يعني ايران ستعطيها مزيد من السلاح من دون شك، من دون خجل، يعني هذا شيء واضح. يعني
0: حتى طيب هذا اعتراف، يعني هذا اعتراف جميل يا دكتور، واشكرك على هذه الصراحه. يعني لكن حتى على حساب مصلحه هذه الدول يا دكتور، يعني ستدعمون حزب الله بغض النظر عن إن كان هذا في مصلحة لبنان أم لا، ستدعمون الفصائل المسلحة بغض النظر عن إن كان هذا في مصلحة العراق أم لا، ستدعمون الحوثيين في اليمن بغض النظر عن إن كان هذا في مصلحة اليمن أم لا. يعني أنتم لا تبحثون عن مصلحة هذه الدول التي يعني هذه الرؤية التي طالما رددتموها، تبحثون فقط عن مصلحة هذه الفصائل المسلحة التي تدين بالولاء لكم، تستخدمونها لخدمة مشروعكم.
1: لا، أولا هناك فرق بين مصلحة الحكومات، حكومات هذه الدول، وبين مصلحة شعوبها. هذه هي
0: هذا المقياس تقبل به على إيران؟ هذا يعني إذا فرقت ما بين مصلحة الحكومات وما بين مصلحة الشعوب، هل هذا المقياس تقبل به على إيران؟ أنه لا نقول بأنه الشعب الإيراني أيضاً

0: ما تقوم به الحكومة الإيرانية لا يتماشى مع مصلحة الشعب الإيراني؟
1: لا، الشعب الإيراني
0: طيب يعني أنت تصبغ الحكومات بعدم الشرعية، لكن الحكومة الإيرانية شرعية يعني؟
1: لا، أساساً أي شرعية نحن نتحدث عن أي شرعية نتحدث في هذه المنطقة، عن أي قانون نتحدث؟ يعني هل أمريكا يعني هي بصورة مشروعة يعني
0: شرعية شعبية شرعية معترف بها في الأمم المتحدة، دول ذات سيادة، تم انتخاب هذه حكومات هذه الدول بشكل مباشر من شعوبها يا دكتور مصدق؟ يعني
1: الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدروا، لديها خلفاء، والكل متكالبين ضد إيران، هذا شيء واضح.
0: لديها ميليشيات مسلحة
1: لا، إذا هؤلاء ليسوا ميليشيات، أنا أختلف على هذه اللفظة.
0: لا، هم ميليشيات مسلحة بتعريف دولهم، يعني بتعريف دولهم. اليوم في العراق ميليشيات مسلحة بتعريف الحكومة العراقية، في اليمن ميليشيات مسلحة بتعريف الحكومة اليمنية، في لبنان ميليشيا مسلحة بتعريف الحكومة اللبنانية.
1: اليمن له وضع خاص، اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن، يعني اليمن جنوبي شمالي، نحن لاحظنا هناك مشاكل في اليمن، هذه المشاكل لا تنتهي.
0: أنتم السبب فيها يا دكتور مصدق صراحة، يعني اليمن دخلتها إيران أصبح بها مشاكل، العراق دخلت إيران أصبحت المشاكل موجودة، لبنان أصبحت المشاكل موجودة، سوريا كانت المشاكل لا تنتهي في فترة وجودكم. اليوم يا دكتور،
1: طيب إيران خرجت من سوريا، ماذا حدث في سوريا؟
0: على الأقل لم نعد نسمع أرقام القتلى بالعشرات يوميا بعد غياب بشار الأسد وهروبه. يعني طيب يا دكتور مصدق،
1: في حق إسرائيل
0: اليوم اليوم اليوم اليوم
1: يعني لا أخي، اليوم هجمة إعلامية شرسة ضد إيران للأسف الشديد حتى من داخل المنطقة، وبالتالي هذا غلط. يعني نحن نعطي الحق لإسرائيل وهي تهاجم تحتل
0: ما تهجموها، يعني إسرائيل مجرمة وتمارس عمليات إبادة وما إلى ذلك. هاجموا إسرائيل، لا تهاجموا دول الخليج، لا تهاجموا هذه الدول، ولا تعتدوا بميليشياتكم على هذه الدول. دكتور مصدق، اليوم إطلاق مسيرات على أربيل، والسيد مقتدى الصدر في العراق أعلنها صراحة، رئيس إقليم كردستان، لماذا تعتدون بمسيرات إيرانية على أربيل؟ لماذا يعتدي الحرس الثوري على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان؟
1: أنت عندما تقرأ شيء يجب هناك نفي إيراني، نفت هذا الموضوع وأدانت هذا الهجوم.
0: لا، هي لم تنفي. لا لا لا دكتور، لم تنفي. إيران لم تنفي يا دكتور.
1: إيران
0: يا دكتور يا دكتور،
1: أنت تقول أن هذا ليس هناك مبرر للهجوم على
0: هذا نفي. هذا نفي. هذا نفي. مثل نفي المسيرة في مصر. النفي الوحيد الموجود في حديث وزير الخارجية هو عدم وجود أداة نفي. يا دكتور، قل لي كلمة واضحة نفى بها وزير الخارجية الإيراني استهداف أربيل.
1: الذي يقول أن إيران ضربت مصر هو حضرتك أستاذ أسامة.
0: أنا أقول لك بشكل واضح أنه لا يوجد نفي واضح.
1: لم تقول هذا الكلام
0: يا دكتور مصدق. لا يوجد. أنا لا أقول هناك جهات تحقيق، لكن أنت لم تنفي، لا وزير الخارجية ولا أي مؤسسة في إيران نفت ذلك، وكذلك أيضا اليوم في أربيل لا يوجد نفي. أنتم تضعون جمل مموهة لا يوجد بها أداة نفي واضحة. رئيس إقليم كردستان أعلن هذه المسألة، السيد مقتدى الصدر في العراق أعلن هذه المسألة، لماذا علي لا أصدقهم وأصدق جمل مموهة يتحدث بها وزير الخارجية؟
1: كلامك مو صحيح حبيبي، كلامك مو صحيح. أنت تقول ضربت أربيل وإيران أدانت، تقول إيران لا أدانت، إيران وزير الخارجية نفى وأدان.
0: ماذا قال؟
1: في لبنان، في مصر، هل المصريين
0: ماذا قال؟
1: الحكومه المصريه هم يقولون
0: يقول على الاكراد التنبه من عمليات التضليل التي تهدف لزرع الفتنه. يقول انه
1: يا حبيبي غلط، هاي كل الامور غلط ومغالطات. يعني
0: ليست مغالطات يا دكتور، النفي، ادوات النفي يا دكتور واضحه وصريحه. يا دكتور، ادوات النفي واضحه وصريحه، انتم لا تنفون بشكل مباشر. يخرج وزير الخارجيه، لماذا لا ينفي الحرس الثوري؟ لماذا لا يكون هناك بيانات للحرس الثوري واضحه، بما انه هذه الاعمال هو الذي يقوم بها؟
1: لا، نحن لدينا وزارة خارجية وهي التي تصدر النفي وليس الحرس الثوري.
0: حينما نتحدث قبل ذلك يا دكتور عن مسائل عسكرية تقول لي لا، الخارجية ليست مخولة بالحديث عن أي عمليات عسكرية، الحرس الثوري.

0: مقر خاتم الأنبياء هم المسؤولون عن إصدار بيانات بأي عمليات عسكرية سواء بالنفي أو بالتأكيد. الآن تتحدث عن العملية عن وزير الخارجية.
1: لا أنا أعرف لماذا تحدث، يعني أنا أتحدث بدفع إذا إيران لا تخجل، يعني إيران إذا ضربت أي منطقة هي تقول أنا ضربت، ولا هي خائفة أنه تقول أنا ضربت تضرب ولا تقول.
0: لا ربما للإسرائيليين رأي آخر يا دكتور.
1: ليس سياسية.
0: الإسرائيليين لديهم رأي آخر في موضوع خوفكم على الأقل يعني. طيب. أنا بشكرك يا دكتور مصدق بور، شكرا جزيلا دكتور مصدق بور.
1: أنا عفوا لك الموقف الإيراني يا حبيبي.
0: طيب وأنا أتفهم طبعا، ونحن هنا
1: يا دكتور
0: على الإطلاق نحن هنا لتبين الموقف الإيراني، إخضاع كل السردية، مواجهة كل السردية بالمعلومة، والمشاهد في الأخير هو الحكم، المشاهد ذكي وفطن يستطيع أن يفسر ما بين المعلومات وما بين البروباغندا والدعاية. أنا بشكرك يا دكتور
1: تحياتي
0: مصدق.
1: تحياتي لك دوما لكل المشاهدين.
0: أهلا بك يا دكتور دوما، شكرا جزيلا دكتور مصدق بور. نذهب من إيران إلى العراق. مصادر مطلعة كشفت للعربية بأن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان بهجمات طائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. المصادر تضيف أن هذه التهديدات جدية ومرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. المصادر قالت إن هذه التهديدات دفعت السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. أما المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي فأكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي ولا يعكس أي إملاءات خارجية. العبودي أضاف بأن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، وشدد على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. نوه في ذات السياق أيضا على أن حصر السلاح بيد الدولة مؤشر على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة في البلاد. نناقش هذا الملف من بغداد الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. سيد رحيم أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. دعنا نبدأ من مما حدث في أربيل. سيد رحيم يبدو أن هناك الكثير من ردود الأفعال، وصراحة لأول مرة نرى ردة فعل سياسية بهذا الحجم في العراق تحمل إيران المسؤولية المباشرة والواضحة، ما رأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك ولمشاهدي العربية. في الحقيقة العراق دائما مواقفه ثابتة غير متأرجحة، وبالتالي هو لابد من أن يكون بهذه الوضعية لأنه لا يريد أن يكون ساحة لتصفية الحسابات في المنطقة، وبالتالي هو لابد أن يكون هنالك ردود أفعال حقيقية تنطبق والمصلحة الوطنية العراقية. لكن في قضية ما يحصل اليوم في الاستهدافات وخصوصا استهدافات الإقليم ورئيس الإقليم وأيضا السيد فائق زيدان، أعتقد أنها جميعا مترابطة.
0: مترابطة بماذا يا أستاذ؟
2: مترابطة.
0: مترابطة بماذا بالضبط؟
2: بأنها تستخدم المسيرات، وبأن هذه الاتهامات ليس عليها أدلة، أي أن المسيرات التي يعني اتهمت بأنها تريد اغتيال السيد فائق زيدان لم تكن محملة بأسلحة أو بذخائر. هذا واحد. اثنين، أن ما يعني ما جاء من الجمهورية الإسلامية أو من الأراضي الجمهورية لا يمكن اعتباره بعد نفي الخارجية الإيرانية.
0: الخارجية الإيرانية لم تنفي يا سيد رحيم. أنا يعني كنت أخوض في نفس الفكرة مع الدكتور مصدق من طهران. لم تنفي بشكل رسمي، هي قالت جمل لم تؤكد لن تنفي، هي قالت عملية مشبوهة.
2: وجهت لحكومة الإقليم وجهت لحكومة الإقليم نفيها بصلتها بهذه أو علمها بأن هذه بأي معلومات عن هذه.
0: طيب أنت كعراقي يا سيد رحيم،
2: الضربات.
0: طيب أنت كعراقي من تصدق؟ السيد مقتدى الصدر الذي قالها وصراحة وواضحة اليوم يقول في بيانه، السيد مقتدى الصدر يقول أن ضرب إيران للأراضي العراقية بمسيرات أمر محزن، خاصة وإذا كان لمسؤولين عراقيين في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق. السيد مقتدى الصدر في بيانه الذي نشره على

0: منصة إكس شدد على ضرورة ألا يضرب الحرس الثوري الإيراني الأراضي العراقية، يعني هو يقولها صراحة وبوضوح. رئيس إقليم كردستان أيضا قالها بصراحة وبوضوح. أنت كسياسي عراقي من تصدق، الإيرانيين أم رئيس إقليم حكومة كردستان العراق الذي هو جزء من الرئاسات الثلاث في العراق كدولة، مسؤول سياسي عراقي، وأيضا السيد مقتدى الصدر كزعيم ديني وسياسي في العراق، من تصدق؟
1: أنا أصدق الحكومة العراقية حينما يكون هناك بيان رسمي بتحديد الجهة التي
0: إقليم كردستان ليس جزء من الحكومة.
1: القضية لا، هذه حكومة أخرى. حكومة الإقليم تختلف عن الحكومة الاتحادية. القضية واضحة.
0: أفهم هذا يعني، لكن أليست جزء يعني رئيس إقليم حكومة كردستان العراق ليس جزء من المسؤولين السياسيين العراقيين؟ هكذا يعامل أم يعامل كأنه يعني مسؤول سياسي من دولة أخرى؟
1: لا، لأفكك لك القضية. اليوم التعامل السياسي ما بين حكومة الإقليم مع الجمهورية الإسلامية يختلف عن تعامل الحكومة الاتحادية مع الجمهورية الإسلامية، واضح وصريح أنا في هذه النقطة. العراق لديه مصالح.
0: إقليم كردستان جزء من الأراضي العراقية أم لا يا سيد رحيم؟
1: كذلك هنالك حقيقة هو جزء، لكن التعامل السياسي يختلف. التعامل السياسي
0: يعني إذا حدث علي اعتداء من إيران هو أمر مقبول يعني.
1: اليوم أبدا لا، شوف، فرق ما بين التصريحات والبيانات السياسية وما بين القرارات التنفيذية للحكومة. اليوم العراق القائد العام للقوات المسلحة أصدر يعني أمرا بتشكيل لجنة تحقيقية في القضية، وبالتالي سيكون هناك عمل مشترك ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والجانب الإيراني لتفكيك ملابسات هذه القضية. هذا أمر لابد منه، كما حصل مع العربية السعودية. اليوم التعاون يجب ان يكون على قدم وساق، لان هنالك طيب. من يحاول ان يعني
0: ما رايك في بيان السيد
1: يجعل
0: مقتدى الصدر
1: حاصله طيب. في المنطقه طيب. بادوات قد تكون داخليه.
0: نعم. طيب ما رايك في
1: قد
0: بيان
1: السيد مقتدى؟ وخلي اركز لك في هذه النقطه. اي انه قد تستخدم ادوات من داخل ايران ايرانيه في نقاط ضرب المسارات السلام الايرانيه. يعني اليوم الاقليم داخل في وساطه مع الجمهوريه الاسلاميه. لماذا تستهدف بهذا التوقيت؟
0: لا، الحرس الثوري نفى
1: بهذا التوقيت.
0: يعني طيب الحرس الثوري نفى هذه المساله يا سيد رحيم قبل دقائق قليله قبل ان ندخل العاشره اليوم. ما رايك فيما قاله السيد مقتدى الصدر؟ هل هو مقنع بالنسبه لك أم غير مقنع؟ هو سمى إيران مباشرة.
1: السيد مقتدى الصدر هذا بياني يخص السيد مقتدى الصدر، لا يخص الدولة العراقية. الدولة العراقية شيء مختلف، والسيد مقتدى الصدر شيء مختلف يعني تماما. الجانب السياسي محترم لما يصرح به السيد مقتدى الصدر، ولكن بيان الحكومة هو ما يعتمد. الحكومة هي من نعتمدها كمعيار للحديث عن الأحداث، وخصوصا الأمنية. السيد مقتدى الصدر ليس متخصصا في الشأن الأمني، وليس قائدا عسكريا، لكن بالنتيجة هو يقول بما يراه، وهذا من حقه. وفي العراق نحن يعني لدينا دولة ديمقراطية فيها كل الآراء محترمة، لكن بالنتيجة البيان الرسمي هو من نأخذ به ونعتمده كمصدر. نعم.
0: طيب دعني أنتقل معك يا سيد رحيم لنقطة أخرى. اليوم كان هناك طبعا الكثير من التصريحات حول مسألة حصر السلاح وعملية القبض التي تمت على أحد الأشخاص، وتهديدات حتى بتظاهرات وما إلى ذلك فيما يتعلق باستمرارية عملية حصر السلاح. هل تعتقد بأنه هذه المسألة ستمر بسلام بأمن، خاصة بأنه السيد علي الزيدي يبدو أنه مصر على السير في هذا المسألة صار حتى نهايته؟ يعني كان له تصريح شهير بالأمس انتشر كثيرا بأنه لن يتراجع عن حصر السلاح حتى إذا كلفه ذلك حياته. يعني برأيك هل ستسير الأمور على ما يرام بهدوء بسلاسة، أم في ظل موقف بعض الفصائل وتهديدها بل وتلويحها بالتظاهرات ووصفها لعمليات الاعتقال بأنها عمليات اختطاف وما إلى ذلك، ربما تتطور الأمور لشيء آخر؟
1: بالتأكيد التصعيد هو ليس فيه مصلحة لا للفصائل ولا للحكومة. العراق يجب أن يمرر

0: هذا المشروع بحكمة يعني تروي كبير جدا المضي بما اتفق عليه ما في داخل الإطار ومع ائتلاف إدارة الدولة، أعتقد هو المسار الصحيح، أي أننا نقوم بهذه العملية بشكل منتظم ولكن بطريقة هادئة، بطريقة سلسة، بطريقة تجبر الآخرين على أن يتفاعلوا مع القرار ومع الإجماع. اليوم الجميع مجمع على قضية حصر السلاح بيد الدولة.
1: لا، ليس الجميع. لا ليس الجميع
0: سياسي رحيم. ولا توجد
1: هناك فصائل تعلنها حتى الآن صراحة أنها ضد مسألة حصر السلاح وضد مسألة تسليم السلاح وأنها ستعمل على تعزيز سلاحها وكل هذه الأمور. يعني الفصائل الموجود لديها سلاح لا تسير في هذا المسار بهدوء كما تقول. لكن دعني أنتقل بك أيضا لتصريح لافت لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دولة القانون السيد عثمان الشيباني. يقول السيد علي الزي بأنه يشتكي من وجود ألوية وهمية لا تعرف أماكن تواجدها الحقيقية، وحذر بعقوبات دولية قاسية تلوح في الأفق تستهدف إيقاف تحويلات البنك الدولي وعائدات النفط وتدفع بالبلاد نحو الوصاية. الأهمية في هذه المسألة سيد رحيم يجب أن تكون مصلحة المواطن العراقي، مصلحة العراق كدولة، أم مصلحة هذه الفصائل التي يبدو أنها يعني نهبت كثيرا من أموال العراق واستخدمت هذا السلاح لخدمة أجندات ربما أضرت كثيرا بالعراق. المصلحة يجب أن تكون لمن؟
0: لا، المصلحة مع أين تكمن مصلحة الشعب العراقي؟ أين تكمن مصلحة الدولة العراقية؟ هيبة هذه الدولة، عنوان هذه الدولة، القرار الموحد لهذه الدولة، كل هذه العناوين مهمة ولا يهمنا ما عداها، فإن جميع ما عداها هو تراب بالنسبة لاسم العراق، هو تراب بالنسبة لعنوان العراق العظيم. حقيقة اليوم البعض يتحدلق على هذه المصطلحات، لكن أقول وبصراحة أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف أحدا، لا يستهدف جهة بعينها ولا شخصية بعينها.
1: إيران تقول إنه يستهدف
0: هذا السلاح الذي يجب أن يكون إيران. وما علاقة إيران بالسلاح العراقي؟
1: السلاح العراقي هو في
0: الداخل العراقي،
1: تدين بالولاء لإيران وليس للعراق.
0: شوف، أكو فرق بين تدين وأنه لديها ناس يقلدون السيد المرجع في قوم، السيد الخامنائي، هذه فارقة. لكن في حقيقة هناك تفاصيل، نعم هناك تفاصيل تجري بالتنسيق، وهذه حقيقة الموقف في المنطقة. الموقف اليوم في المنطقة لربما تدعي إيران أنها تقود جناح المقاومة، وحقيقة ما نرى التصرفات للجميع هو قائم ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة، وليس ضد العراق وليس ضد الدول العربية، لكن بالنتيجة هناك أيضا تداخلات في المواقف الأمنية لبعض الدول، وهذا ما يجب أن نقف عنده. أي أن المصالح يجب أن لا تفكك، يجب أن لا تأتي بهذه الطريقة، أن حينما تكون لديك مصلحة في أمر ما تستغله لاستعداء دولة مثل الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا يستهان بها حقيقة ولا يجب الاستهانة بها، خصوصا في ظل ما يحصل في المنطقة. المنطقة اليوم هي مهددة بالمجمل، وليس وليس وليس العراق وليس السعودية فقط وليس الكويت فقط، الجميع مهدد. ودليلي على ذلك أن غلق مضيق هرمز لم يأتي بقرار إيراني. غلق مضيق هرمز لم يأتي بقرار إيراني،
1: أتى بقرار
0: بل اضطرت إيران لغلق هذا المضيق نتيجة الولايات المتحدة أجبرت إيران على أن تغلق هذا المضيق، وإلا هي تلوح، كانت تلوح بهذا القرار، كانت تلوح ولوحت كثيرا بأن هذا الأمر سيحدث، ولكن عنجهية الجانب الأمريكي والإسرائيلي دفع الجمهورية الإسلامية لغلق القضية المضيق. ما حصل من بعد ذلك،
1: ربما هذه الانتهاكات
0: كبير جدا للدول العربية وللعراق ولجميع مصالح المنطقة.
1: طيب، ربما هذه الانتهاكات التي تصفها ربما يعني من باب أولى أن تلتفت إليها الفصائل الموالية لإيران وتستهدف الأمريكيين أو الإسرائيليين، بدلا من أن يستهدفوا أربيل، يستهدفوا دول الخليج ولا يوجهون مسيراتهم وما إلى ذلك، لا سواء لا أمريكا ولا لإسرائيل. بشكرك شكرا جزيلا سيد رحيم العبودي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. نذهب إلى الملف الثالث، الحرب في غزة. مكتب رئيس الوزراء

0: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم أنه أجرى محادثات معمقة وبناءة مع مجلس السلام في غزة. بيان مكتب نتنياهو أكد أنه ومجلس السلام اتفق على تشكيل فريق يهدف لنزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع. في سياق آخر أيضا، مسؤول إسرائيلي أوضح أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة دون نزع سلاح حماس. نتنياهو طلب كذلك تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها بحسب المسؤول الإسرائيلي. أما مصادر العربية فأفادت بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف حمل رسالة من ترامب لنتنياهو بضرورة دخول خطة السلام حيز التنفيذ. المصادر تضيف بأن كوشنر وميلادينوف أكد لنتنياهو قناعة الوسطاء الكاملة بضرورة نزع سلاح حماس، وأن سلاح الحركة سيخرج كليا من القطاع وفق الخطة المتفق عليها. من تل أبيب، رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. سيد مندي، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. يعني يبدو أن الأمور تتبلور، توافق من الوسطاء، الآن ترحيب كذلك من الرئيس الأمريكي ومن السيد كوشنر وميلادينوف وما إلى ذلك. ما هي الخطوة التي يجب أن تحدث في المرحلة المقبلة برأيك؟
1: مساء الخير لك والمشاهدين. طبعا المرحلة القادمة يجب البدء بعزل سلاح حماس وتدميره، ومن الخطوات القادمة، لكن لا يمكن أن نتقدم بأي خطوة في هذا المسار دون نزل.
0: ألا تعتبر هذا انقلابا على الاتفاق الأصلي يا سيد مندي؟ لأنه الاتفاق الأصلي المكون من 20 نقطة بخطة ترامب كان يتحدث عن مسألة متزامنة، يعني
1: نعم، يعطون شيئا ويأخذون شيء.
0: طيب ما الذي تعطيه إسرائيل الآن؟
1: بهذا الشأن، بشأن سلاح حماس، يجب على حماس نزع السلاح والتجرد من السلاح، وحينها إسرائيل ستبدأ بخطوات الانسحاب من المنطقة الموجودة فيها من الخط الأصفر.
0: طيب لماذا علي أن أثق بوعود الحكومة الإسرائيلية سيد مندي، بينما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يدعو إلى تنفيذ عمليات قتل في غزة والقضاء على ما بين 30 إلى 40 فلسطينيا في القطاع كل ليلة؟ يقول إتمار بن غفير: لا ينبغي أن تقتصر عمليات القتل على من يشكلون تهديدا فوريا، هناك أشخاص لا يستحقون الحياة ولا ينبغي أن يعيشوا. هل منطقي في إسرائيل أن يكون لديكم مسؤول يحدد من يستحق أن يعيش ومن يستحق أن يموت سيد مندي؟ هل هذه التصريحات منطقية؟
1: هذه تصريحات لرئيس حزب يسعى،
0: لا، ووزير أمن قومي ووزير في الحكومة،
1: موجود في الحكومة، نعم، لكنه ليس صاحب القرار. صاحب القرار هو رئيس الحكومة نتنياهو.
0: طيب يسعى لماذا من خلال هذه التصريحات؟
1: هذه التصريحات فقط للحاجة الانتخابية وليس أكثر.
0: يعني إسرائيل، لحظة سيد مندي، أنت تشير إلى ما هو أخطر من كونه وزير. أنت تشير إلى أنه بهذه التصريحات التي يقول فيها بأنه هناك أشخاص لا يستحقون الحياة ولا ينبغي أن يعيشوا، يخاطب بها الجمهور والجمهور سيؤيد هذا، هذا يعني بأنه إسرائيل مجموعة من المتطرفين.
1: ليس إسرائيل
0: الشعب، أنا إذا كان يخاطبهم بهذه اللهجة أملا في الحصول على أصواتهم، إذن هم مجموعة من المتطرفين.
1: هناك 100 أو 200 ألف ناخب لبن غفير، ولهم هو يوجه هذا الخطاب، ليس للعشرة مليون مواطن.
0: يعني 100 و 200 ألف فقط قادرون على تعيينه وزير، قادرون على يعني حصوله على هذا الكم من الكراسي داخل الكنيسة الذي يكون به شريك في الحكومة.
1: نعم.
0: طيب،
1: فهو هذا الخطاب هو خطاب انتخابات.
0: طيب دعك من بن غفير، سموتريتش،
1: انا اقول لك بثقة، هذا الموضوع لم يطرح على طاولة الكابينيت. هذا الموضوع

0: فقط قيل خلال خطابه الانتخابي.
1: لا، وهو يطبق على الأرض يا سيد مندي، يعني كن صريح وواضح في أنه ما يقوله بنغفير كتصريحات يطبقه. هو يسلح المستوطنين وله تصريحات شهيرة في مسألة تسليح المستوطنين. دعك من بنغفير، سموتريتش يقول القضاء الكامل على حماس لن يتحقق دون احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإقامة مستوطنات فيه. هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذي يفترض ألا يكون على قيد الحياة. ذاك من الجزء المرتبط بحماس. هو يتحدث عن ضرورة عدم الانسحاب من القطاع بل وإقامة مستوطنات إسرائيلية داخل القطاع. سموتريتش أيضا كذلك يخاطب 100,000.
0: نعم، هذا الخطاب ما يقول سموتريتش نوعا ما هو محق بما يقول حماس،
1: محق في أنه بقاء الإسرائيليين في غزة والحفاظ وتحويل غزة لمستوطنات إسرائيلية.
0: دعني أكمل الطرح. حماس لن تسلم سلاحها طوعيا، وهذا الأمر نحن تقريبا متأكدين منه. ولكي ننزع سلاح حماس علينا الإكمال بالاستيلاء على كل مناطق غزة لإجبار حماس للخروج ونزعه من السلاح، لأننا لا نثق بأي جهة تستطيع أن تنزع سلاح حماس كاملة إلا بالقوة، لأن حماس هو منظمة إرهابية ولا يتقيد بالقيود الدولية ولن يسلم سلاحه، هذا ما أنا أعتقد أيضا. فتجريد سلاح حماس يضطرنا أن ندخل.
1: طيب، توقعك الشخصي يا سيد مندي؟
0: الدخول إلى جميع الأنفاق وتفجير الأنفاق.
1: طيب، اليوم القناة 12 تقول بأن نتنياهو وكوشنر اتفقا على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات في غزة. توقعك الشخصي، هل تعتقد بأن الأمور ستسير في مسار تسليم السلاح؟ أم ستسير في مسار استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية داخل القطاع وتبقى الأمور كما هي عليه، خاصة بأنه يعني إسرائيل تدخل شيئا فشيئا في أجواء انتخابية؟
0: إذا عدنا للاتفاق الذي تم 20 بند، حسب الاتفاق كان يجب أن ننهي موضوع نزع سلاح حماس وبدء دخول الهيئة وبدء الإعمار، كان يجب أن نصل إلى هذه المرحلة منذ أشهر وليس اليوم. حماس تماطل لأنها لا تريد تسليم سلاحها. بالتزامن مع ذلك، إسرائيل أينما ظهر أو تواجد عنصر حماس أو قيادي من حماس يحق لها أن تغتاله لكي تسعى إلى إكمال مهمة نزع سلاح حماس وإجهاض حماس من غزة وإخراجه من غزة.
1: طيب، يعني أنت توقعك الشخصي تعتقد كرجل عملت مع الحكومة الإسرائيلية ويعني رئيس مركز للدبلوماسية والأبحاث، تعتقد الأمور ستذهب إلى أين؟
0: بما أني لا أثق أن حماس سينزع سلاحه، لا جدوى إلا بدخول إسرائيل، إكمال دخول إسرائيل لباقي مناطق غزة وتنظيفها كما تم تنظيف 60-65% من الأراضي التي متواجدة تحت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي. طيب، سنضطر إلى الدخول إلى الباقي 35-40% مما تبقى لكي ننظفها.
1: لننتظر ونترقب سيد مندي إلى أين ستذهب الأمور في المرحلة المقبلة، يعني نترقب هذا المشهد سويا. أنا بشكرك جزيلا السيد مندي صفدي، رئيس مركز الدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق بالحكومة الإسرائيلية، شكرا جزيلا. نذهب إلى الملف الأخير في العاشرة. الموقف الرسمي في لبنان موحد تجاه قوات اليونيفيل. هناك إصرار رسمي لبقاء القوات الأممية في الجنوب. الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه رسالة للمجتمع الدولي تقول أن خيار بيروت الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها الخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات

0: الدولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني. هذا الكلام أكد أيضا عليه رئيس الحكومة نواف سلام، وشدد على أن بلاده بحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. طبعا تمسك لبنان الرسمي باليونيفيل يأتي قبل أشهر قليلة من انتهاء مهام القبعات الزرقاء في جنوب لبنان بموجب قرار مجلس الأمن، لتبدأ القوات في نهاية ديسمبر خطة انسحاب وتصفية تدريجية تستمر على مدار عام 2027. من بيروت الكاتب السياسي قاسم قصير. سيد قاسم، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. يعني التصعيد الآن يعود شيئا فشيئا. هناك من يتهم حزب الله بأنه لا يريد للمسار الذي صارت فيه الحكومة أن يستمر، وبالتالي يحاول تفخيخ الموقف من خلال إيجاد صيغة للتصعيد مع الإسرائيليين برعاية إيرانية حتى تذهب الأمور مرة أخرى ويعود ملف لبنان كورقة تفاوضية في يد الإيرانيين. ما رأيك؟
1: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني ماذا يفعل حزب الله كي يفشل المفاوضات؟ حزب الله منذ بدء التفاوض وإعلان اتفاق الإطار لم يطلق أي رصاصة على العدو الإسرائيلي، رغم أن هذا العدو هو الذي يهدد ويقتل ويدمر ويريد احتلال منطقة علي الطاهر. حزب الله يتصرف،
0: لكن ما حدث في تلة علي الطاهر كان، يعني كان هناك معلومات مختلفة بشأنه أيضا سيد قاسم، لأنه المعلومات تقول بأنه
1: تفضل الجيش الإسرائيلي هو الذي يحتل المنطقة، ومن الطبيعي أن تحصل مواجهة للجيش الإسرائيلي، لكن حتى الآن حزب الله لم يعلن أي عمل عسكري، هو لم يعلن أنه استهدف الجيش الإسرائيلي أساسا. والجيش الإسرائيلي هو شن غارات على المناطق.
0: من استهدف الجيش الإسرائيلي برأيك وأدى لثلاثة يعني ثلاث حالات إصابة؟
1: يعني ما في معلومات، أنا ما في معلومات أن حزب الله استهدف الجيش الإسرائيلي، ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن هذا الاستهداف. الجيش الإسرائيلي هو أعلن أنه أصيب عدد من الجنود، وبحجة هذه الإصابات شن غارات على مناطق لبنانية وأدى إلى مقتل أسرة كاملة في منطقة أنصار وإلى شهداء آخرين في منطقة دير زاراني. إسرائيل تدمر كل يوم.
0: بس أسرة كاملة لقيادي من حزب الله هو أصلا من منطقة أخرى، ما الذي ذهب يعني أتى به إلى هذه المنطقة إذا كانت
1: مع عائلته؟ كان مع عائلته في مسبح خاص، كان مع عائلته ومع أطفاله في مسبح خاص، يعني هو يعني يمضي عطلة مع عائلته وليس في مركز عسكري كما ادعى الجيش. هو يقيم مع عائلته في مسبح.
0: لكن السيد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يقول معلومات مختلفة، يعني يتحدث عن قوات حتى من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين من الحرس الثوري موجودين في هذه المناطق مع عناصر من حزب الله.
1: هو قال أنه يتواصل مع المقاومة. التواصل مع المقاومة قائم، يعني بين إيران والمقاومة منذ أن نشأت المقاومة. هذا أمر ليس يعني سريا، لكن أن هناك مستشارين الآن موجودين في جنوب لبنان، يعني لا أحد، يعني أساسا نصف المنطقة التي احتلها الجيش الإسرائيلي اليوم لا يوجد فيها حتى حزب الله بالمعنى العسكري الآن.
0: طيب،
1: يعني إسرائيل محتلة هي 600-700
0: تلة علي الطاهر
1: هي يعني التي تحتل.
0: طيب، تلة علي الطاهر البعض هي موجود بها عناصر لحزب الله. البعض يقول لماذا لا يفكك الحزب هذه السردية الإسرائيلية ويسلمها للجيش اللبناني، يسلمها لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة أصلا والتي تخوض مفاوضات مع الإسرائيليين برعاية أمريكية.
1: للأسف تم تسليم مواقع حزب الله في جنوب الليطاني، فاحتلها العدو الإسرائيلي ولم يقوم الجيش اللبناني بالدفاع عنها.
0: الجيش أنت تخلط ما بين مناطق انسحب منها حزب الله وما بين مناطق سلمها الحزب للجيش اللبناني. هذه مناطق انسحب منها حزب الله أمام القوات الإسرائيلية.
1: لا، لم ينسحب منها حزب الله، كان موجودا حزب الله في مناطق قبل الحرب الأخيرة، موجود في جنوب الليطاني، وانسحب منها حزب الله ولم يحتلها الجيش الإسرائيلي إلا بعد العدوان الأخير، ولم يقم الجيش اللبناني بالدفاع.

0: عنها فاحتلها الجيش الإسرائيلي. اليوم في بلدة المنصورة لا يوجد حزب الله، الجيش الإسرائيلي يمنع الجيش اللبناني من التواجد في القرية ومن عودة الأهالي إلى القرية. المشكلة أن الجيش اللبناني غير قادر عن الدفاع عن أي منطقة، هذه هي المشكلة الكبرى الآن. يعني للأسف يعني طبعا هذا أمر مؤسف، لكن الجيش اللبناني
1: طيب وأيضا الحزب يعني الحزب يعني هل نجح الحزب في الدفاع السيد قاسم؟ الحزب أيضا هو
0: يعني
1: الذي
0: حتى الآن هو يدافع.
1: أنا بشكرك شكرا جزيلا
0: السيد. الآن في منطقة علي الطاهر الجيش المقاومة هي موجودة وتدافع.
1: طيب يعني هذا يناقض ما قلته قبل لحظات قليلة بأنه لا يوجد قوات لحزب الله تستهدفهم إسرائيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد قاسم قصير، شكرا جزيلا. ختام العاشرة في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: إذاعة العربية FM
2: على الموجة 102.8 في الدمام.
3: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط معجلك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون
9: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يؤكد عدم سعيه لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وصهره جارد كوشنر يقول إن المحادثات مع طهران إيجابية وفعالة، ويعرب من جهة ثانية عن أمله في إخراج بعض السلاح من غزة وسد بعض الأنفاق خلال 2 إلى 3 شهور. مسؤول في مجلس السلام في غزة يقول إن على حماس أن تظهر ما إذا كانت ستلتزم بنزع السلاح. الرئيس اللبناني يقول نعمل على تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل رغم وجود صعوبات، لكننا لا نريد التراجع. رئيس وزراء العراق يقول إن بلده من أكثر المتضررين من إغلاق هرمز ولا يمكن أن يبقى أسيرا لممر واحد، ويوجه بالتحقيق في ملابسات الهجوم بطائرة مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بالمسيرات مركبات وعناصر من الحوثيين جنوب مأرب. وزارة الحرب الأمريكية تأمر 30 مؤسسة أكاديمية بتدقيق أمني لتعاونها مع كيانات أجنبية، وتكشف النقابة عن عقد بقيمة 23 مليار دولار تقريبا لشراء صواريخ توماهوك. إجمالي العائد السنوي للمساهمين في صندوق الاستثمارات العام السعودي يسجل 5.8%. أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار وانحسار توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة. رودري نجم مانشستر سيتي يصل إلى برشلونة ويصف انضمامه للفريق الكتالوني بالحلم. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان، ابقوا معنا.

0: الأخبار من العربية اف ام
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مانتومان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، دور 32 من كأس الملك لازلنا نشاهد المباريات فيه، شاهدنا استقبال النادي الأهلي بالخيول في حوطة بني تميم وانتصار الأهلي وانتصار الهلال، وانتظر قمة بين الدرعية والنصر غدا.
1: اهلا سالم، مساء الخير لك، مساء الخير لكل من يستمع الينا او يشاهدنا عبر اثير العربيه FM. فعلا سالم، بطوله الكاس كنت اتوقعها بصراحه اقل اثاره مما حدث، لكن شفنا في اثاره في مباريات قويه، حتى ان مباراه الاهلي يعني الاهلي لم يكن في نزهه في حوضة بني تميم، صح كان في استقبال، صح في احترام، في لوحات شفناها كثيره تشير الى ان هذا هو من شرف الوطن بطل النخبتين، لكن على ارض الميدان كان الامر مختلف، كانت هناك تنافسيه، حتى الهلال انتصر قبل قليل وحقق الفوز
0: هدفين
1: على
0: مقابل
1: على الرائد بهدفين دون مقابل، لكن ايضا المباراه لم تكن سهله، لكن المباراه السهله هي مباراه القادسيه فقط الذي اكتسح الطائي بالخمسه. ايضا سالم، في هذه الحلقه سنذهب بعيدا عن كاس الملك وسنتحدث عن الصفقات المرتقبه، شفنا غضب من جماهير الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي يرفضون اللاعب الاوكراني ارتيم.
0: نعم، الغضب في جدة منقسم، في الأهلي وفي الاتحاد أيضا هناك غضب أيضا ومطالبات في من جماهير نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعبين بوضوح من الإدارة. يعني قاعدين نشوف في جدة الوضع مو طيب بالنسبة لجماهير الأندية وردات فعلها على السوشيال ميديا. في عندنا حصريات فيما يتعلق في اللاعب أرتيم، اللاعب الأوكراني ذو 25 عام، لاعب شختار اللي اقترب مثل ما ذكر زميلنا وليد سعيد من النادي الأهلي والإعلان عنه.

0: لكن احنا عندنا تفاصيل خاصه في برنامج مان تو مان. ايضا سنتحدث عن، احنا تحدثنا عن الجانب الغربي، نتحدث عن الجانب الشرقي من المملكه العربيه السعوديه.
1: هناك لدينا تفاصيل عن صفقه رايندرز نجم مانشستر سيتي الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من التوقيع لنادي القادسيه.

0: بالإعلامي الرياضي ومراسلنا ناصر الهاجري من المنطقة الشرقية. أول شيء رحب فيك، وإحنا سعيدين بالظهور الأول معنا.
1: حياك الله سالم، أنا سعيد بالتأكيد بظهوري معكم في برنامج منتومان. مسي عليك وعلى زميلي أحمد وعلى ضيوفكم اليوم في هذه الحلقة. يعني الشرقية في أمور كثيرة الصراحة، يعني قاعدة تصير الأيام هذه. يعني تلقاني رندز، يعني بيوصل الليلة إن شاء الله للدمام، من الدمام إلى الخبر. صباح الغد إن شاء الله عند الفحص الطبي مع الراعي الطبي لنادي القادسية اللي هو مركز جون هوبكنز هيلث كير، راح يعمل الفحص الطبي الروتيني بكل تأكيد. الصفقة شبه تمت يعني بكل تأكيد بعد وصول اللاعب الليلة إن شاء الله. لكن الصفقة الثانية اللي قاعدة تدور الأيام الماضية أو شو الموضوع، نايتان نانديز لاعب القادسية. يعني اللاعب طلب فسخ عقد بالتراب. طبعا القادسية أول شيء أنه طلب التجديد مع اللاعب، لكن ما وصل إلى اتفاق ولا في أي نقاط التقاء بينهم وبين اللاعب. يعني واضح أن كان في رغبة للاعب بخوض تجربة جديدة. القادسية ما عنده أي مشكلة، أصلا القادسية لازم أنه ينقص عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، خصوصا بعد المغربي وبعد تيجاني. يعني لازم أنه من لاعب إلى لاعبين، ما عنده أي مشكلة في موضوع نتيان. لكن
2: هو بس عفوا عشان نمشي معك واحدة واحدة ناصر، متى سينتهي عقد ناثان نانديز مع القادسية؟
1: يدخل فترة الست، هو باقي موسم 6 شهور، يدخل في يناير 2027.
2: طيب الآن الآن هل هناك عروض لنانديز؟
1: ما القادسية ما وصلهم أي عرض لناثان، لكن المعلومات اللي عندنا إنه عن طريق أحد الأشخاص صديق لأحد الأندية تواصل مع ناثان ان النادي الفلاني يبغاك.
2: من هو هذا النادي؟ عندك معلومات من هذا النادي اللي يريد التعاقد مع نانديز؟
1: احد الانديه في الرياض، في العاصمه.
2: احد انديه العاصمه الرياض،
0: من اللي ينافسون على الصداره
2: اكيد
0: ناصر. ولا يعني احنا شفنا روجر مارتينيز لاعب الكولومبي لاعب التعاون انتقل للشباب، وشفنا المتداول، فتوقعنا انه بيروح يعني احد الانديه يعني، وخطفها الشباب بصراحه.
2: ليش انا بس ودي اربط المواضيع يعني، ما اعرف اذا نفس الخبر اللي عند ناصر اليوم في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. صحيح. استاذنا سعود السرامي ذكر ان هناك صفقه تبادليه ربما تحدث بين النصر ونادي القادسيه. هل يعني ما ودي اقول لك انه انت تقول ان اسم اذا صح او لا، لكن انت ايش تفاصيل الخبر اللي تقول عنه انت؟
1: شوف أنا النادي ما اقدر اقول شو النادي اللي قال لي، لانه ما تفاوض بشكل رسمي.
2: تمام ايش التفاصيل اللي عندك؟
1: التفاصيل ان تواصلوا مع اللاعب، شرط الجزائي اللاعب بيمشي اللاعب القادسية ما عنده مشكلة، لكن شرط الجزائي مرتفع جدا. ما يعني صعب انه يدفع الاندية، وانتم شايفين الوضع المالي الان في الاندية ورقابة المالية مشددة على بعض الاندية، ترى حتى النصر عنده رقابة مالية مشددة، نادي الاتفاق عنده رقابة مالية مشددة، فصعب الدفع الشرط الجزائي. فهذا الشخص مع اللاعب، النادي يبغاك ما عنده اي مشكلة، لكن حاول توصل الى حل مع القادسية موضوع الشرط الجزائي.
2: انهاء علاقة مع القادسية ثم الانتقال بشكل مجاني الى هذا النادي العاصمي.
1: انتقال بشكل
0: اليوم الى هذا. نعم يبدو ان يعني من حديثك اليوم ناهيتان هرنانديز يعني اللاعب الارجواني ذو 30 عام، ما شاهدنا لعب في مباراه الطائي ولا كان ضمن القائمه،
1: فيعني ولا مصاب
0: يعني يعني اكيد ان في تطورات في من ناحيه اللاعب يعني الموسم الماضي في اخر مباراه من الاتحاد صنع 3 اهداف ولاعب مؤثر، وكان في غضب في الأوروغواي من عدم استدعائه يعني للمنتخب.
1: لاعب مميز ويلعب أكثر ماركز
0: ويشرب حليب نياق يا ناصر.
1: شلون؟
0: أقول ويشرب حليب نياق.
1: ممكن.
0: لا هذه أنا شفتها مع أحد صناع المحتوى خالد بن فصلة يعني كان عازم.
1: إيه. خالد بن فصلة صحيح.
0: صحيح. يعني.
2: لكن أنا ودي أرجع لموضوع رايندرز، هل هناك تفاصيل عن الصفقة، مدة العقد أو المبلغ المالي؟ أو الراتب الشهري أو العقد المبلغ الذي دفع لمانشستر سيتي؟ شفنا أخبار من الصحف الإنجليزية كانت تكلمت عن مبالغ عالية، عن 60 مليون وأكثر من 20 مليون.
1: مبلغ عالي. شوف كتفاصيل كرقم لا، لكن أجزم لك أنه من واحد أو من رابع تقريبا أعلى صفقة حدث الدوري السعودي.
2: رابع أعلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.
1: رابع أعلى صفقة. مبلغ عالي جدا، قد قادر عليه. ولاعب يعني مميز وتعرفونه كلكم.
0: يعني لاعب بعمر 27 عام يعني لا زال في طور النجوميه مع مانشستر سيتي، انتقل من ميلان، لاعب مؤثر ومهم في اوروبا ككل. انا يخطف القادسيه، ننتظر الرقم منك يا ناصر يعني قادم الايام، يعني رقم تيجاني
1: هذا بالرقم الدقيق والمده والمميزات
2: باذن الله.
0: انا هيتان ودنا نعرف من اللي

0: يبدل معاه يعني في النصر.
1: لا هو يمكن ما يقدر يقول الان، المره الجايه ممكن يكون توضحت الامور اكثر.
2: لو النادي بشكل رسمي على عرض القادسيه نقدر نتكلم،
1: نعم.
2: لكن النادي ما تكلم بشكل رسمي لا مع اللاعب ولا مع القادسيه عن طريق وسيط.
0: والقادسيه اللي شاهد القادسيه يعني اليوم حتى مع الطائي حتى باللاعبين البدلاء مكتمل القادسيه، يعني فريقين مكتملين بصراحه.
1: صحيح. انا ودي ما اعرف هذا السؤال انت مجهز له ولا لا، لكن انا ودي اسالك عن ملعب ارامكو، هل هناك موعد محدد لجهوزيه الملعب في اخر تطورات؟ لانه بصراحه يهمنا هذا الموضوع.
2: التحديث الاخير في موضوع ملعب ارامكو اليوم صباحا كان في اجتماع في فندق الكبنسكي في الدمام مقابل الملعب مباشره مع الجهات الحكوميه والجهات الامنيه. وضع الخطه للافتتاح، كل جهه امنيه، الجهات الحكوميه ايش دورهم في الافتتاح، ايش راح يعملون بدون اعلام ودون اي حضور اعلامي. كان الشركه وجهت دعوات لهذه الجهات الحكوميه انها تحضر. حضر الجهات الحكوميه كامله والجهات الامنيه. ما حددوا تاريخ معين في الافتتاح، لكن حددوا انه في نهايه نوفمبر.
1: في نهايه نوفمبر،
2: نهايه نوفمبر، لكن ما حددوا اليوم بالضبط ايش راح يكون. لكن اللي اكد لك ان الملعب ما راح يكون كره قدم فقط، الملعب راح يكون شغال طول السنه، يستقبل مناسبات واحتفالات رياضيه وغير رياضيه.
1: نعم.
2: انا طبعا اعلنوا عنه ان 9000 موقف للسيارات، 47000 مقعد، سرعه النت عاليه، ملعب مكيف، غير المقاهي الكافيات اللي موجوده والمطاعم اللي بجوار الملعب اللي راح تكون طول اليوم مفتوحة، ما هي مرتبطة في الملعب أو أنها بس وقت المباريات.
0: وآخر الصور المتداولة اليوم شاهد صور للمنصة وكأنها يعني المنصة جاهزة في الملعب.
2: 33 جناح.
1: نعم. إذا نحن موعودين مع ملعب عملاق، ملعب سيكون تحفة معمارية إن شاء الله تعالى. نشكرك شكرا جزيلا مراسل العربية FM من المنطقة الشرقية ناصر الهاجري، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيكم
1: العافية. حياك الله سالم. إذا نتحدث عن صفقتين
0: بصراحة ناصر، يعني إضافات ومعلومات وأخبار حصرية لمان تو مان. تحدث يعني حتى وصل للاجتماع على ملعب أرامكو اللي ما حضروها الإعلاميين.
1: هذا بالنسبة للأخبار المتعلقة بالمنطقة الشرقية. أيضا ننتقل إلى الطرف الآخر،
0: إلى المنطقة الغربية، إلى مدينة جدة، إلى الساحل الغربي هناك. ونرحب معنا في هذه الأثناء بالإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني. مساء الخير عبد العزيز، ابدا معك. الاهلي فايز، استقبلوه بالخيول، ولكن الجماهير غير سعيده بالحديث عن اقتراب التوقيع مع اللاعب الاوكراني ارتيم.
3: في البدايه امسي عليكم بالخير اخوي سالم واخوي احمد، وايضا جميع الضيوف والزملاء المتواجدين في الحلقه، وايضا المستمعين والمشاهدين الكرام. في البدايه اخوي سالم نشكر الأمانة محافظة حوطة بني تميم ونادي الزلفي على ما شاهدناه اليوم، عفوا نادي الأنوار، على ما شاهدناه اليوم من استقبال يليق ببطل حقق منجز للكرة السعودية وباسم الوطن.
1: صح.
3: ولك أن تتخيل أن هذا اللي حقق هذا المنجز باسم الوطن وممثل للمملكة العربية السعودية في محفل قاري وحقق بطولتين متتاليتين من ضمن مستهدفات المشروع الرياضي اللي بدأ السعودي من 3 أو 4 سنوات، وهذا المشروع لم يكن قصرا على أندية في الأندية السعودية فقط، بل كان هناك أيضا شاهدنا نيوكاسل والمشروع الكبير في نيوكاسل. هذا النادي ما حدث له اليوم مشروع كامل متكامل من 3 سنوات برتم متصاعد، حقق إنجازات للوطن في يوم وليلة. عندما وصل هذا المشروع لذروته لأصبح جاهز هذا المشروع أن يحصد بطولات أكثر، ومقبل أيضا على تمثيل المملكة العربية السعودية في بطولة قارية مهمة جدا. يحدث معه ما حدث بداية من موضوع المدرب في يوم وليلة، عند يعني كان يستطيع نيوكاسل اللي هو مملوك أيضا لصندوق الاستثمارات السعودية كما هو النادي الأهلي، إيجاد أي مدرب عندي مشروع ناجح مملوك لي. وأنا أرى أن هذا نموذج رياضي سعودي حقق نجاحات مبهرة ونجاحات واضحة، وهو في عز هذا المشروع وهذا النجاح. أنا أهدم هذا المشروع كامل وأسحب المدرب اللي كان سبب بعد الله سبحانه وتعالى في هذا المشروع، وتتلخبط الأمور كاملة بعد ما أعد للموسم، جهز الفريق، جهز اللاعبين، حتى اللاعبين والرغبة كانت في المعسكر واضحة أن

0: الأهلي داخل هذا الموسم سواء من اللاعبين سواء من المدرب لحصد بطولات منافسة على الدوري، وشاهدنا الموسم الماضي كيف نافس إلى آخر
1: طيب عبد العزيز
0: آخر جولات.
1: انت
0: أضيف بس
1: بس
0: أضيف نقطة بسيطة،
1: ايه
0: أضيف بعد ذلك أنت دخلت الأهلي اللي كان في عز الاستقرار وفي عز النجاح وكان واضح طريقه للنجاح، أنت دخلته في دوامة لن يخرج منها بسهولة.
1: كيف؟
0: مين استلم زمام الأمور؟ المدير الرياضي
1: بيدرو،
0: روي بيدرو، اللي جالس يلعب ويتخبط مو على مستوى الصفقات أو على مستوى التعاقدات اللي كل يوم يفاجأنا، وآخرها اليوم أرتيم لاعب غير معروف، لاعب لن يضيف الجودة المنتظرة منه أو اللي كان ينتظرها جمهور الأهلي في هذه الخانة على الأقل، وتعويض نجم كبير مثل كيسيه بعد رحيله. أنا ما أطالب أنه يرجع كيسيه، لكن أنت إذا على الأقل على الأقل ما بتجيب لاعب أفضل، وهذا الشيء واضح أنه احتياج الفريق في المباراتين الماضية في عمق الملعب، هذه نقطة ضعف لدى الفريق، ومحتاج لاعب بإمكانيات عالية تتجه لخيار. خلني أقول لك أنه مضحك إلى متى روي بيدرو، بالمناسبة ما كان أحد يستطيع إيقافه داخل النادي الأهلي إلا شخص واحد اللي هو ماتياس.
1: طيب بس عبد العزيز
0: ما كان يقدر.
1: اسمح لي الآن، أنا لازم أقاطعك عشان نمشي بالأمور حبة حبة. أنت أولا ربطت الموضوع بإقالة يايس لأولا، وكأن الغضب مستمر، غضب الأهلي، هذا أتوقع اللي تقصده. لكن النقطة الثانية موضوع اختيار اللاعب، أنا أعرف أنه هذا اللاعب كان أيضا تحت قيادة نفس المدرب بوسيتش عندما كان مدربا لشختار، يعني ربما يكون بتوصية من المدرب. يعني أنت رميت الكرة في ملعب الإدارة بعيدا عن الاختيار الفني، يمكن المدرب اختار هذا اللاعب لأنه هو يحتاج إلى هذا المركز. كيسيه صار صعب، كيسيه قريب من يوفنتوس حاليا،
2: وقريب من الاتحاد أيضا،
1: وأيضا الاتحاد ينافس على كيسيه، وأيضا حتى لو كيسيه نفسه يمكن لا يفكر بالعودة مرة أخرى بعد أنك ما تتوقع مخالصة ويرجع مرة ثانية، ترى صعبة. يعني
0: أنا ما طالبت بكيسيه أخوي أحمد،
1: أنا ما أقول أنت، أنا ما أقول أنت،
0: لكن الأفضل
1: عبد العزيز، أنا أقصد الشارع الأهلاوي الآن. أنا سؤالي ليش أنت حطيت الموضوع فقط عند الإدارة عند بيدرو وليس ما عند المدرب؟ المدرب أيضا في صور كثيرة تجمع المدرب باللاعب في مؤتمرات صحفية، ظهروا معا في فترة عندما كان مدربا لشختار.
0: منذ رحيل ماتياس والأمور في الأهلي ضبابية بشكل كبير.
1: صح.
0: هذه بداية الأزمة. أنت قلت لي ليش أنا تكلمت، لأنه المالك الفعلي للناديين سواء نيوكاسل والأهلي هو من تسبب في هذه الأزمة، هو من تسبب في وضع الأهلي الحالي، هو من أجبر الأهلي أو صار الأهلي ردود الفعل هذه كلها. من المفترض أن يكون هناك تعويض عما حدث، في رقابة مشددة أيضا في الصفقات، صفقة المدرب. حتى المدرب لما جاء، حتى المدرب لما تكلم يقول أقنعني روي بيدرو بمشروع النادي الأهلي، يعني ما كان فيه خيار موجود إلا هذا المدرب. وشاهدنا وفي تحفظات كثيرة على مسيرة المدرب وعلى نهجه التكتيكي والفني ومسيرته التدريبية اللي لا تتجاوز 4 إلى 5 سنوات، لا يمتلك خبرة تدريبية كافية وكاملة. ممكن نعم. فنيا يكون يعني يجي في الأهلي ويحقق نجاحات كبيرة، لكن ابدأ نعم. واعمل كما هو مفترض أن يكون اختياراتك، لابد أن تكون بجودة عالية. اليوم الدوري السعودي ما هو ضعيف، كل الأندية شوف القادسية اليوم جاي مين، الهلال قاعد يفاوض مع مين، والنصر أيضا عنده أسماء قوية، الاتحاد في دوامة إدارية ومع ذلك يتجه الخيارات وجودة أفضل من اللاعبين اللي أنت المفترض أنك اتجهت الخيارات أفضل. المفترض أنه يكون عندك تعويض عما حصل. أما سالفة أنه أنا أجي أسحب منك المدرب وأهدم المشروع هذا ولا عد ألتفت نعم. لما سيحدث بعد ذلك
2: عبد العزيز، بس عشان نوضح عبد العزيز، عشان نوضح، هو بالمنطق، هو هي مي عملية سحب مدرب، هو المدرب جاء له عرض، المدرب جاء له عرض من نادي نيوكاسل، عرض انه يدرب في البريمير ليج، عرض لا يمكن أن يعني ان يحلم فيه، ممكن يعني يمر يقدم سنوات في عالم كرة القدم، ولا ياتي عرض من الدوري الانجليزي. اي مدرب في عالم كرة القدم ياتي عرض من الدوري الانجليزي، سواء نيوكاسل، سواء نوتنغهام فورست، سواء اي نادي. شاهدنا في تور بريرا اللي سبق له تدريب الاهلي عندما كان في الشباب، كان يقدم نتائج ايجابيه وكان مؤمن حتى في مشروع الشباب، وانه يذكر دائما في المؤتمر الصحفيه انا مع نادي الشباب. صحيح أن الشباب هوى بعد فيتور بيريرا، ولكن الفصل كان في انتقال للدوري الإنجليزي، عرض من فولهام في الدوري الإنجليزي. يعني إحنا ما نحط كل شيء على على على المالك يا عبد العزيز. ماتياس ياسلا هو من اختار يعني وقبل بهذا العرض،
0: هو من قبل، بس من اللي اتجه له؟ هو من نفسه راح عرض نفسه عليهم؟
1: لا جاء عرض
2: الأخبار.
0: أنا بسألك
2: نعم.
0: يا سالم، أبو أحمد لما يكون أنت مالك المشروع معين وجالس تشتغل وعندك أكثر من جهة أو أكثر من شركة.

0: تمام.
1: لا لا ما تربط المواضيع بهذه الطريقه، ليس
0: لا يا حبيبي لا اسمع خليني اكمل.
1: احنا ما ندافع عن احد بس ما نربط الامور بهذه الطريقه فقط يعني.
0: انا عارف بس انا اتكلم، خليني اوضح وجهه نظري لو سمحت.
1: تفضل.
0: انت عندك شركتين وشركه في ناجحه وقاعده تقود مشروع اللي انت تتمنى انه يحدث من هذا اللي انت منتظره من هذا الشيء، وعندك شركه ثانيه برضو ماشيه في في في مشروع ثاني. فجاه الشركه الثانيه استقال المدرب، تروح انت عند الشركة الثانية وتضعفها وتسحب منها المدرب أو تقدم له عرض وأنت عندك الشركتين نفسها؟
1: عبد العزيز عندك معلومة بهذا الشيء إنه تم صندوق الاستثمارات هو من سحب فقط لأنه كذا كذا كذا؟ عندك يعني عندك دليل؟
0: عندي لا كذا كذا إيش؟
1: عندك قاعدة أنت بالطريقة اللي الكلام تقوله أنت. عفوا عفوا.
0: من اللي فاوض؟
1: ترى هذه إدارتين خليني أقول لك بس.
0: من اللي فاوض ماتياس؟
1: عبد العزيز
0: من اللي دفع الشرط؟ إيه خليني أقول لك.
1: ترى هذول شركتين يعني مفصلتين تماماً، إدارتين صح.
0: مفصلتين
1: المالك واحد بس مفصلين تماماً.
0: في مالك في النهايه، في مالك
1: طبعا. سالم خليني اقول لك بس، سالم ليش قال الكلام هذا؟ في يوم قبل فتره يعني في برنامج ويكند شو عبر اذاعه العربيه اف ام، جاء سالم بخبر من مصدر مقرب من داخل النادي الاهلي ومصدر مسؤول ايضا، وذكر ان يايسلي كان يفكر بالرحيل. يايسلي اجتمع مع نادي ميلان في المعسكر،
2: وفد من نادي ميلان فاوض ماتياس
1: يعني
2: ياسلي
1: يعني لو ذهب لميلان عادي
2: الاهلي في النمسا.
0: وماتياس ياسلي اثناء هذه الاحداث كامله وقع، قام بتوقيع إقرار خاطئ أنه سوف يستمر مع النادي الأهلي، ولا لديه أي نية ولا يوجد لديه أي نية في مغادرة النادي الأهلي،
1: وعرض نفسه على نادي على نادي الهلال وعلى نادي النصر يعني حسب الأخبار المقرر من داخل النادي.
0: الإدارة أيضا أنا من داخل النادي ومتأكد من هذا الشيء اجتمعت وتكلمت وتحدثت مع ماتياس أنه أنت هل فعلا ترغب بالرحيل وجالس تبحث أنك ترحل؟ قام بتوقيع إقرار خاطئ أنه أنا لن أرحل، أنا مستمر مع النادي الأهلي وقاد المعسكر وتحدث وجهز وسوى، لدرجة أنه كما ذكر برضو المتحدث الرسمي قبل العودة لجدة قاعد ينسق في أمور أكثر من أمور. أيضا إضافة أضيفا على حديث المتحدث أنه أيضا حتى ماتياس أضاف لنقاط معينة أنه حتى المباراة الودية ضد الاتفاق في الوقت الفلاني في التحديد لا يوجد قبل هذا، قبل العودة في 24 ساعة. أنا ما أبغى أخوض في موضوع ماتياس أكثر بثير لأنه أخذ أكبر من حجمه، لكن أنا أتحدث اليوم الأهلي اليوم إيش وصلوا لهذه الحالة وهذه الدرجة؟ ما حدث بالأمس فهي مترابطة. اليوم الجمهور لابد أن يعرف ويعي تماما، أو حتى عفوا المسيرين في النادي الأهلي سواء لجنة تنفيذية سواء مدير رياضي، أن خلفهم جمهور ليس بالسهل أنك تضحك عليه. أنت بالتعاقدات حتى اليوم طلع بعد ما انتشر خبر مضحك صراحة اللي أرتيم. هو أرتيم الإدارة زعلانة. تخيل من ماذا زعلان؟ أو اللجنة التنفيذية أو المسؤولين الإداريين في النادي الأهلي زعلانين من ماذا؟
1: من إيش؟
0: زعلانين من تسريب الخبر. إحنا كنا نبغى نخلص الصفقة بسرية تامة، مو زعلانين على وضع النادي وأن هذا اللاعب أقل من الطموح. لكن بمثل هذه صفقات هم يرسلون رسالة لجمهور النادي الأهلي سواء اللجنة التنفيذية أو من يدير النادي أو بيدرو أو الموجودين داخل النادي الأهلي ومن خلفهم، إنه إحنا ما إحنا ما همنا بطولة قارية قادمة، ما همنا بطولات النادي الأهلي، ما همنا الاستمرار على المنجزات اللي صارت في في في السنوات.
1: طيب عبد العزيز أنت تابعت هذا اللاعب أرتيم أو شفت له لقطات أو ملخصات أو
0: أنا شيء؟ تفاجأت حتى باسمه لما طلع، استغربت مين هذا اللاعب مين هذا اللاعب؟ لو يعني بتكلم فنيا
2: لعب احنا ما نقدر 26 مباراة بأرقام أرتيم في مع ناديه شختار، لعب 26 مباراة 21 مباراة أساسي، سجل 4 أهداف، صنع 3 أهداف.
1: ما هو مطلوب انه تسجيله
2: احنا الجماهير الأهلاوية تنظر فرانكيسيه ذهب من ستعوضني به؟
1: طيب
2: شوف هذه الإحصائية بس احمد، نسبة التفوق بالالتحامات 47%، قيمة السوقية 8 مليون يورو، المركز المفضل صانع لعب. يعني الأهلي يحتاج صانع لعب؟ لا يحتاج محور.
0: هذا اللي احنا نتكلم عنه، انه انت اتجهت لخيار اولا خيار مو مو مو مو بجوده عاليه، ثانيا اصلا في مركز انت ما تحتاج. اليوم سبريستيان اليوم في المباراتين اللي شاهدناها المباراه امام الدرعيه واليوم قاعد يقوم هذا الدور في هذا المركز على اكمل وجه، وشاهدنا التاثير قوي. اليوم سجل وصنع، سجل في مباراه الدرعيه له تاثير هجومي كبير. انت كنت تحتاج هذا اللاعب في فترات سابقة، واليوم هو موجود عندك، تقوم تضيف لاعب في نفس الخانة وترجع هذا اللاعب اللي قاعد يعطيك انتاجية كبيرة، بدل ما تجيب لاعب يسند خلفه ويمسك ويسوي توازن في الفريق تقوم تتجه للاعب. والله هذا اللاعب هو يلعب في مركز

0: مركز 10 بس بألف بألف بقوم ألف. أنا اليوم لا أستغرب أنه مثلا اليوم نشاهد روي بدرو يروح يتفاوض مع المدرب واللجنة التنفيذية والمسيرين في النادي الأهلي مع لاعب يلعب في خانة الظهير الأيسر بس أجيبه عشان ألعبه ظهير أيمن. أنا أجيب بس أسماء أنه أنا والله أنا بس أبغى
1: إيش الهدف لما واحد مدير في نادي مدير رياضي عنده كل الصلاحيات يروح يجيب لاعب ما هو في المركز اللي يبغاه؟ يعني إيش الهدف؟ يعني أنت تقصد يعني في فائدة شخصية مثلا؟ البعض صار يذهب إلى موضوع السمسرة
0: لن تفهم إلا هكذا ترى. على فكرة حتى روي بيدرو في النادي الأهلي يجيك أنت يا أحمد مثلا أنت شغال في في في القسم الفلاني بس جاء وطلب منك موضوع تسويه في القسم الفلاني قلت هذا ما هو شغلي ولا هو تخصصي.
1: طيب
0: هنا أنت عدو بالنسبة لي إذا أنت ما أنت معاي فأنت أعتبرك ضدي لأنك ما نفذت. طيب هذا مو شغلي. ترى روي بيدرو حتى تعامله مع الموظفين في النادي تعامل سيء. في في في امور في امور كبيره هذا الرجل جالس يعبث داخل النادي الاهلي في امور كثيره جدا. ولكن كان ماتياس يا سليم موجود كان قادر انه يحتوي المواقف كان قادر انه يتعامل مع امور كثيره بهدوء.
2: لا توجد إدارة تتخاطب مع يعني في حال أنه كان يعني الحديث هذا صحيح يتم تداوله واللي ذكرته عبد العزيز يعني على معلومات لديك في النادي الأهلي. ألا يوجد أحد يتحدث مع روي بيدرو؟ ألا يوجد أحد يناقشه في الاختيارات؟ ألا يوجد أحد يعني روي بيدرو يعني وافد جديد على النادي الأهلي يعني في سنة تقريبا يعني حتى ما كمل يعني سنة كاملة منذ قدومه للنادي الأهلي يكون هو الآمر الناهي في الاختيارات وفي الصفقات وفي يعني وفي الأمر في في في كثير من الامور. اكيد لما يكون في مناقشه يعني اي دوري عالمي اي فريق في كره القدم المدرب يتم مناقشته واللاعب يتم مناقشته وحتى المدير التنفيذي يتم مناقشته.
0: طيب يعني بصريح العباره هل لو كان في شخص قادر انه يتناقش معاه وياثر ويعطي قرار وكلمه له كلمه داخل غير روي بنشوف هذه الصفقه؟ لا ما حنشوفه. ما حنشوف هذا اللي قاعد يصير في النادي الاهلي في هذه الفترة حاليا. حتى اللاعبين السعوديين حتى في طريقة مفاوضة عبد الله رديف رغم انه لاعب حر وكذا اخذ معاه تقريبا شهر عشان او 15 يوم عشان يقنع ويوقع معاه. يعني حتى طريقة المفاوضات معاه وكيف الاقناع والطريقة ودي تاخذ وقت طويل جدا. الاهلي من شهر الان او شهر ونص معروف احتياجه انه يحتاج ظهير ايمن. مع ذلك الى اليوم لا يوجد تحرك حقيقي واضح تجاه لاعب في هذه الخانة لسد هذه الخانة رغم ان الخيارات موجودة وهناك يعني فيه أسماء مثل راضي العتيبي أيضا فيه لاعب أعتقد الدرعية حسين المزروعي. أنت لو قدرت تتحرك تحرك واضح وجدي وصريح في هذا الاتجاه أنت حسمت الصفقتين ذي. لكن إلى اليوم أنت ما قاعد تتواصل معهم. كلام يمكن شوي في البداية بعدين أنت قطعت كل طرق التواصل إلى الآن. الآن أنا أبغى أسأل أبغى أعرف هل اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي والمدير الرياضي عندهم خبر أن الأهلي بعد أسبوع من اليوم عنده مباراة في كأس القارات ولا مو عارفين ولا ناسين هذه
2: المباراة في كأس القارات بعد أسبوع عبد العزيز؟
0: يوم 26 أغسطس
2: بعد أسبوع يعني
0: فهل عندهم خبر؟ ما أعتقد. اليوم بعد المباراة حتى أختم بهذا الجملة بعد المباراة بيدرو يقول خطوة بعد خطوة لتحقيق النجاحات ومدري ايش. هو خذها في هذا الكلام والتعبير والانشاء وهذه الامور. لكن اللي قاعدين نشوفه في ارض الواقع هي خطوه ثم خطوه نحو التدمير نحو الانهيار نحو.
1: طيب عبد العزيز
2: يعني شوف الاهلي قاعد يفوز يا عبد العزيز يعني الاهلي ظهور اول مع الدرعيه حققوا 3 نقاط تاهل من دور 32 الان في كاس الملك يعني نتائج يعني
0: لكنك لم تواجه حتى الان اختبار حقيقي قوي بهذه المنظومة بهذه الطريقة.
2: صح مؤشر تنبأ عن أزمة يعني قادمة في من ناحية نقص
0: حتى في النتائج. نعم. أنت ممكن لو قابلت الهلال أو النصر أو حتى القادسية أنا أخشى أنها تكون بنتائج كبيرة نهايتها بعدين. ففي اليوم العمل واضح. إحنا اليوم لا زال في عندك فرصة للتغيير في فرصة لإحداث فارق وقفزة بالفريق من صفقة المحور للجمهور كله.
1: طيب عبد العزيز سؤال أخير
0: تفاجأنا بصفقة روح. كارثية
2: بس يعني طولنا في
1: لأنه الأهلي الآن عبد العزيز هو مقرب من الأهلي فلذلك يستغل وجوده معانا في هذا الشيء. عبد العزيز الآن لو قلنا لك أنت المسؤول وأنت رئيس النادي وأنت بيدرو وأنت المدرب وأنت كلهم تمام مين تختار محور؟ يعني أنت عندك الخيار باقي على سوق الانتقالات كم يوم يقفل
2: 20 يوم
1: تبغى محور عالمي أنت على كلامك يعني رجع كيسيه لا ما تبغى مين نبغى نجيب
0: فيها

0: اللاعب الفرنسي
1: اللي كانوا يفاوضوه اصلا، الاهلي كان يفاوضه
0: في
1: في بدايه الصيف كونيه.
0: بالضبط كونيه كان عنده خيار. في برضو اللاعب
1: يبدو انه وصلوا معنا طريق مسدود، يعني حتى نكون منصفين مع الناس. عبد العزيز دقيقه بس عشان ما نكون من جهه واحده بس، يعني نكون منصفين. واضح انه في بدايه الصيف، بدايه الصيف اثناء كاس العالم كان في مفاوضات بين الاهلي وكونيه، لكن يبدو انه وصلوا الى طريق مسدود لانه ما عاد جاء الاسم مره ثانيه.
0: اي لانك انت اتجهت لخيارات اخرى وسحبت على هذا الخيار.
1: لا
0: بكل بساطه
1: ما تجي هيك
0: بكل
1: كده
0: بساطه
1: يعني. يمكن جاء طلبوا رقم كبير يا اخي.
0: لا هي كذا هي اتجهت. شوف لو كان تعطلت الصفقه باسباب ماليه كان ظهر هذا في الاعلام، لان بدرو
1: يمكن لاعب فضل الاستمرار في اوروبا، لازال صغير، في اشياء كثيره يعني في الصفقه.
0: حتطلع هذه الاخبار صدقني والله حتطلع حتتسرب كلها، لكن انا اتجهت لخيارات اخرى قادر اني انا اجيبها، قادر اني انا اكون مسيطر داخل غرفه الملابس وفي النادي واجيب اللاعب اللي انا اشوف انه بيكون نافع لي انا. افهمها زي ما تفهم كلمه بينفعني هذا اللاعب، بينفعني انا اجيبه خلاص. انت قاعد تبني ايش الخبره اللي عندك اصلا الفنيه الكبيره يا روي بدري عشان تقول تتخذ ايش مشروع وانك تبني وتسوي وتفعل؟ لا يا حبيبي، في مشروع واضح وجاهز. انت كمل، انت رجعت للصفر بعد رحيل ماتياس. يا اخي اي مدرب ممكن يرحل، لكن الطريقه اللي رحل فيها ماتياس اضرت النادي الاهلي. نعم اضرت النادي الاهلي. التعامل ما بعد الرحيل كان كارثي، كان كارثي. كنت اتمنى ان يكون هناك رقابه اكثر على النادي الاهلي، على المدير الرياضي، على اللجنه التنفيذيه، في تدخل من من من من سلطات اكبر شوي في التحقيق انه كيف الطريقه اللي انا احافظ على هذا المشروع.
1: طيب
0: لانه صار فيه ازمه وصار فيه رجعه قويه، انا حافظ انه ما ينهدم هذا الشيء، وكيف ممكن اني اطلع من هذه الازمه باقل الاضرار واستمر كما
2: والوضوح دائما هو يعني الحل. يعني مهما كان القرار موجع والقرار له تاثيره واثره حتى في المستقبل والحاضر، الوضوح في البدايه قبل ان
0: تتفاقم حاجه بس ممكن الأزمات. ممكن نعم. نشاهد اختم بحاجه، ممكن نشاهد بعد اسبوع او اسبوعين او بعد انتهاء فتره الانتقالات الصيفيه الاداره تستغني عن روي بدرو. ترى ما حتظهر وقتها بمظهر البطل،
2: يعني
0: بالعكس.
2: يعني في خلال العشرين يوم إلى يوم 6 سبتمبر
0: بعد مثلا بعد ما تطلع تنتهي الفترة الشتوية، عفوا الصيفية، فترة الانتقالات، بدروا مع السلامة. بعد ما إيش؟ بعد ما عطب الدنيا. أنت عندك الآن الوقت والقدرة أنك تعدل وتحفظ ماء وجهك كلجنة تنفيذية في أنك تتدخل، توقف روي بدرو عن العبث اللي قاعد يسويه، تتجه إلى صفقات مفيدة فنيا للنادي الأهلي، وتحافظ على هذا الفريق وتستعد استعداد جيد للبطولات اللي انت قاعد تنافس عليها هذا الموسم.
1: نعم نتمنى انه الاهلي يعود الى سكه الانتصارات ويحقق.
2: فاتحين نافذه مع عبد العزيز، فتح لنا الباب كله على الاهلي. يقول لك روي بدرو في خلال يعني الفتره الصيفيه وما يقارب، يعني عبد العزيز اكيد ما تحدث الا بشيء
1: توقع،
2: يعني
1: مو معلومه.
2: معلومه عبد العزيز ولا توقع ولا
1: قراءه يعني كذا، ما هي معلومه صح انه يتم اقاله بدرو بعد انتهاء الفتره؟ يعني
0: توقع لومه.
1: حلوة هذه جديدة، ما أعرف السوشيال ميديا كيف يكتبوها.
2: أحمد نذكر بنتائج يعني كأس الملك اليوم واستكمال دور 32. يعني شفنا مباريات الطائي والقادسية، يعني تعطلت ميزة صائد الكبار مع الطائي، توقعنا أنه بيثبت أمام القادسية، ولكن القادسية مرشح حتى للدوري. أيضا شاهدنا اليوم الأهلي والأنوار، الأهلي بالرغم من الحديث هذا كله فاز اليوم على نادي الأنوار وصعد لدور 16، وأيضا الهلال فاز على الرائد، الفيحة فاز على العدالة، وأيضا الرياض انتصر على الزلفي. أحمد
1: فعلا أنا مع بما أنه عبد العزيز معانا تكلمنا عن الأهلي وكثرنا عن الأهلي، لكن أنا ودي أسأل عن الفريق آخر وهو القادسية. القادسية عبد العزيز يعني ما شاء الله تبارك الله بداية قوية في الدوري على أرض الشباب وتفوز بالثلاثة، وبعد ما تكون متأخر طبعا ترجع بالنتيجة، والآن في حائل أيضا خارج أرضك في حضور جماهيري
2: بالبدلاء
1: وبالتشكيلة الاحتياطية وتضرب بالخمسة. سالم قبل الهواء قال لي معلومة وندي أقولها من غير ما أستاذن سالم، قال 70% القادسية يفوز بالدوري. انت كيف
2: توقع لومه هذا؟
1: انت قلت سالم قلت الهوى.
2: اوكي
1: يعني ما
0: هذا ما تجي معلومه لاني توقع.
2: اي هذا توقع
1: بس في قراءه انه 70% نسبه كبيره
0: فعلا. شوف القادسيه على ما شاهدنا من القادسيه في النصف الثاني من الدوري

0: الدوري الموسم الماضي ثم بداية هذا الموسم، فهو فريق مستقر فنيا، مستقر إداريا، وكان فريق مرعب داخل أرض الملعب. شاهد المباريات أمام الهلال، أمام الأهلي، أمام النصر، وختم الدوري أمام الاتحاد بنتيجة كبيرة. هو جاهز فعلا للمنافسة على الدوري. إضافة إلى ذلك ما توقف هنا وقال أنا فريق جاهز، بل عز صفوفه باخرها صفقة المحور اللي صفقة كبيرة جدا. فلذلك أنا أتحدث أن القادسية يعتبر الآن هو المرشح الأول لبطولة الدوري. لماذا؟ لأنه مستقر على المستوى الفني، مستقر على المستوى الإداري، خاض التجارب والمنافسة في الموسم الماضي، اللاعبين حافظين وفاهمين تكتيك المدرب وشغل المدرب. إضافة إلى ذلك المنافسين أيضا، الأهلي عنده مشاكل، الهلال وقضية إنزاغي لم تنتهي إلى اليوم، صح. ولازال هناك في عدة انتقادات واسعة على هذا الخصوص. الاتحاد في وضعه في حالة لا يعلم فيها إلا الله. أيضا النصر قام بتغيير مدرب وعنده يبغى يضيف لاعبين، في مشاكل رقابة مالية ومن هذه الأمور. في الفرق المنافسة للقادسية في عندها مشاكل، لكن هو فريق هادي، فريق مستعد استعداد جيد لأن يكون منافس أول وقوي جدا على الدوري. وأرى أنه هو المرشح الأبرز حتى اليوم خلال ما شاهدناه في
1: يعني تتفق مع سالم
0: الموسم. أتفق بكل تأكيد،
2: والاستقرار
0: القادسية
2: يعني.
0: هذا الموسم هو أجهز فريق لتحقيق الدوري،
2: صحيح.
0: وسيكون منافس قوي جدا على الدوري لأن اللاعبين أصبحوا جاهزين لخوض هذه المنافسة، عطفا على ما شاهدناه من معطيات نهاية الموسم أو النصف الثاني من قدوم المدرب معاهم. شاهدنا فريق مختلف، شاهدنا فريق قوي منسجم متماسك داخل أرض الملعب، فيه مرونة تكتيكية فظيعة داخل أرض الملعب، حتى سواء من المدرب نفسه أو حتى اللاعبين في تطبيق أفكار المدرب، صحيح. داخل أرضية الملعب.
2: شخصية بطل يعني نشاهدها مع القادسية حتى من ناحية التعاقدات، يعني مثل ما كان معنا مراسل العربية في نصر هاجر في البداية وذكر أنه تيجاني رايندرز أنك تخطف لاعب بعمر 27 عام من نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وتكون واحدة من يعني ممكن تكون يقول رابع صفقة، أعلى رابع صفقة في الدوري السعودي.
1: وعندك أنت ما ننسى أنه أنت عندك هداف الدوري الإيطالي ريتيجي اللي اليوم
2: واللي قص شريط كأس العالم كونيونيس.
1: وكونيونيس بصراحة يعني في مجموعة حارس اللي كان يوم الأيام حارس أساسي لمنتخب بلجيكا، نتكلم عن كاستليس، نتكلم عن ناتشو نجم فايز بأربعة أو خمسة بطولات دوري أبطال أوروبا. يعني في مجموعة جيدة، حتى اللاعبين المحليين، الصفقات اللي كان يدعم فيها الفريق. صراحة إدارة القادسية تعمل بصمت بعيدا عن شوشرة الأندية الأربعة صراحة، يعني حتى يكون صريحين، والمهاترات الكثيرة بين الأندية، القادسية يعمل لوحده بصمت وملعب ضخم.
2: القادسية ليس قدوة، أسوة القادسية يعني يعني شيء كامل يعني بصراحة فيك عالم كرة القدم، من تعامل، من يعني من استمرارية، من
1: يا رجل حتى البنية التحتية لمكان التدريبات أكثر من شخص زار المكان يمدح المكان بشكل غريب.
2: حتى المبادرات اللي يقيمها القادسية، بس أنا قاعد أشوف زياد كأني قاعد أشوف مباراة، مخرجنا زياد الجفان كأني قاعد أشوف مباراة بدون صوت، قاعد يأشر. زياد تأشر لضيفنا القادم ولا إيش تبغى بس من يقرأ ايش كاتب له يا حبيبنا؟
1: لا الان
0: بس القادسية اقول بس حاجه، شوف القادسية هذا الموسم اعتقد واتوقع عطفا على ما راينا من معطيات قبل بداية هذا الموسم ونهاية الموسم الماضي، هذا الموسم سيكون موسم حصاد للقادسية. لن يخرج اعتقد القادسية من هذا الموسم خالي الوفاض. اعتقد انه سيحقق بطولة او بطولتين، حيكون منافس شرس على كل البطولات اللي حيشارك فيها. هو يحتاج برضو أيضا إلى الوقت نوعا ما، هي حاجز أنك تكسر وتحقق أول بطولة وتحقق بطولة، بعدها أنت القادسية حينطلق وحيكون نادي في المستقبل منافس أساسي ورئيسي على البطولات.
2: إحنا مكملين في حلقتنا، بس بنطلع فاصل قصير وبعد ذلك نكمل وبنرحب ضيفنا وعبد العزيز خلك معنا، ومستمعينا لا تذهبوا بعيدا، ومشاهدينا خلكم معنا، فاصل قصير وبعد راجعين.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

0: العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك العربية FM أو عبر منصة إكس العربية FM أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح إني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: man to man. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدين عبر البث الحي على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان وضيوفنا الإعلامي الرياضي ماجد جزر. ريثما يجهز ماجد لو ترفع الكاميرا شوي أو تنزلها ضبط وضعك عاد. والصحفي الرياضي عبد العزيز القرني. نكمل ما بدأناه قبل الفاصل. أحمد كنا نتحدث عن مباراة كأس الملك ولا ننتقل
1: نذكر مباراة الغد قبل أن نذهب.
0: مباراة مهمة بصراحة.
1: غدا سيلعب الأخدود مع الخليج والجبلين سيستقبل الاتفاق. النجمة يواجه الاتحاد. الفيصلي مع نيوم والدرعية مع النصر.
0: الأهم الدرعية مع النصر.
1: الدرعية مع النصر. عبد العزيز أنت شفت المباراة الأولى الدرعية مع الأهلي. الدرعية بصراحة ظهر بمستوى جيد جدا حتى ربما كان أفضل من الأهلي في أغلب مجريات المباراة. هل يمكن نشاهد مفاجأة ويقصي النصر أم المفاجأة ستكون مباراة النجمة والاتحاد؟
2: تغييرات وعندهم مشروع واضح أعتقد, وفي عندهم يعني لن يكون من فريق سهل على الاتحاد, لكن الاتحاد أعتقد أنه قادر على تجاوز النجمة خصوصا فيه. الاتحاد يحتاج شوية كم مباراة على الأقل يحقق نتائج إيجابية عشان يطلع من الجو المشحون والجو الضبابي والسوداوي اللي حطته إدارة الاتحاد للأسف أنها هي من وضعت ناديها في هذا النفق. مباراة النصر والدرعية, شوف الدرعية للأمانة شاهدنا أمام الأهلي خصوصا في الشوط الأول, كان الشوط الثاني تغير الأهلي في في في في في عدة أمور, لكن أعطانا على الأقل الدرعية أنه في هذا الموسم سيكون فريق منافس, مو منافس بمعنى أنه على البطولات والمراكز المتقدمة, لكن على الأقل حيكون فريق صعب, فريق مو سهل أبدا. لكن إيش يحتاج الدرعية؟ يحتاج فقط للوقت, مدرب كويس ممتاز في قراءة اللعب, في التدخلات أيضا, في أسماء, عدة أسماء, لكن أنت فريق جاي, جمعت لاعبين, تعاقدت مع عدد كبير من اللاعبين, طبيعة الحال أنك تحتاج الوقت لكي يحدث الانسجام, لكي يستطيع المدرب تطبيق كافة أفكاره الفنية داخل أرض الملعب, والعموم يصيرون مستوعبين نهج المدرب وتكتيكه وأسلوبه. هذه تحتاج إلى وقت. نعم. وحتى يأتي هذا الوقت أنت تحتاج أيضا للثقة, لكن مباريات خروج المغلوب وارد فيها كل شيء. لكن النصر رغم اللي صار في الصيف وما حدث في الصيف كاملا, شاهدنا النصر في المباراة الأولى استطاع أن يحقق نتيجة إيجابية واستطاع أن يفوز بثلاثة أمام الفتح, الفريق

0: اللي صعب دائما. مباراة كل الاحتمالات فيها واردة، وإن كنت أرى أن النصر هو الأقرب للتأهل بخبرة المباريات، ممكن خبرة النجوم الموجودين والانسجام اللي موجود داخل الفريق أكثر من الدرعية.
1: فعلا هذا فيما يتعلق في مباراة الدرعية والنصر، وذكرت عبارة جميلة بصراحة توصف حال الدرعية، أن الدرعية يحتاج إلى الوقت فقط، لا يحتاج إلى مدرب، والجماهير حاضرة، وإدارة الدرعية قاعدة تقدم كل شيء لهذا النادي، وحتى اللاعبين ظهروا بشخصية فريق منافس بالفعل، فريق منافس، ولا كأنه يعني الوافد الجديد لدوري روشن، دوري المحترفين. وهذه مباراة
2: ما ننسى أنه ممكن يجيهم مالكم يعني في نهاية المطاف، يعني إذا جاء مالكم أيضا ستكون
1: خطوة أخرى من الأهلي، يعني بتكون يعني صفقات تدعم الفريق وتكمل الفريق وتضيف للفريق. النجم والاتحاد أحمد يعني مباراة قوية بصراحة.
2: صحيح، لكن يعني ربما تميل كفة لمصلحة الاتحاد الذي يريد أن يرمم جراحه في يعني التعثر اللي كان في الجولة الأولى. أيضا
1: أنا عارف النظرة، بس أنا تعرف الأسست هذا للمخرج، يعني في أسست فني وفي أسست تحريري. هذا أسست فني.
2: هذا بس عيون على طريق الطارق التايم.
1: رحب بضيفنا اللي تأخر علينا، الإعلامي الرياضي ماجد جزر. رحب فيك ماجد، والظهور مميز الحمزة عبد الكريم مع برشلونة.
3: معلش على تأخير الأمور الفنية بس.
2: نرجع لحمزة عبد الكريم، كيف شفت الظهور الأول لهذا اللاعب المصري مع برشلونة؟ الظهور الجيد في البري سيزون يعني بشكل عام،
1: مميز بصراحة،
3: ظهور قوي جدا صراحة، ومفاجئ للكثيرين إن حمزة صاحب 18 عام ينخرط مع الفريق الأول. يمكن الظروف أداء ليفاندوفسكي رحل، فيران توريس رحل لباريس سان جيرمان، فالظروف أنا شايفه محظوظ. حتى الآن برشلونة بيحاول يتعاقد مع جوليان ألفاريز، بيحاول يتعاقد مع لويس سواريز مهاجم سبورتنج لشبونة، ولكن الظروف صعبة. سبورتنج لشبونة طالب 80 مليون يورو، وبرشلونة مش هيدفع أعتقد بعد صفقة رودري اللي شايفها تاريخية، وكمان الطلبات لأتلتيكو مدريد مش سهلة. فالظروف كلها بتخدم حمزة عبد الكريم إن هو يكون موجود مع
1: دعوات ال 100 مليون مصري، يعني تخدم حمزة عبد الكريم، يعني يكرر يعني يكرر قصة. نعم،
3: هدف بصراحة بطريقة ممتازة، يمكن حتى صحيفة آس وصفت الهدف إن هو على طريقة هالاند، ففعلا الناس بتشبهه بطريقة لعب هالاند بالقوة الجسمانية. فبرشلونة بيفتقد للجزء ده، وحمزة ممكن يضيف ليهم بشكل كبير جدا في الكرات الرأسية، الكرات العرضية، خاصة بعد رحيل ليفاندوفسكي. يمكن برشلونة بيعتمدش على الكرات العرضية، ولكن تبقى أحد الحلول المهمة جدا.
2: نعم. عبد العزيز، انت كيف متابعتك الكرة الاوروبيه، ولا بس الاهلي والكره المحليه؟
1: يعني اقرب خبر اليوم رودري وكانسيلو.
2: لا ما ادري، هو متابع
1: اكيد
0: كم ماني متابع، لكن بيدرو ما خلانا نفرح بهذه الصفقات. لكن لكن لكن الامانه اللي
2: لا، بس انا عندي سؤال، بما انك متابع، انا شفت رودري اليوم عنده ظهوره في الفحص الطبي، قال دائما ما كنت احلم باللعب لنادي برشلونه، على الرغم انه كان قبل ايام يقول نادي اللي يرغب فيه هو نادي ريال مدريد.
0: وطالما حلمنا احنا بتواجدك في صفوف برشلونه يا رودري. الامانه صراحه شوف في بدايه الصيف وشفت صفقات ريال مدريد وكوكوريا، وجالسين يجيبون برناردو سيلفا، وفي صفقه مورينيو قبل، قلت بس مدريد سيكون موسم تاريخي وحصاد كبير في الموسم. إضافة إلى ذلك رودري أيضا هنا كانت كارثة بالنسبة لي، كنت محبط جدا لما بدأت
2: أنه يذهب لريال مدريد،
0: الأخبار يعني. الأخبار أنه رودري متجه لبرشلونة، وبرشلونة اتجه للصفقة، ورودري رحب بهذا، ارتحت كثيرا الأمانة. اللي مقارنتين في الأهلي في الوضع مرة مش تمام، لكن على الجانب الآخر في برشلونة، برشلونة يعني خلنا نقول سوق صيفي.
2: تعرف ايش قال ايضا رودري اليوم؟ قال لنتجه جميعا الى دوري ابطال اوروبا. عارف وين رايح
1: رودري ولا كانسيلو اللي قالها؟
2: لا رودري اليوم ايضا، ما اعرف اذا كانسيلو قالها ايضا، ما اعرف، بس انا رودري شفت التصريح،
1: كانسيلو اللي قالها،
2: حتى رودري انا شفت التصريح،
0: لانه امام المركز فحص الطبي جمهور برشلونه. اي فعلا كل جمهور برشلونه الدوري اخر سنتين تم حقق لقبين دوري على التوالي، ففي طبيعه الحال جماهير برشلونه تنظر فقط الى دوري أبطال أوروبا. المجموعة الآن أصبحت جاهزة، نعم تحتاج مهاجم رأس حربة بكل تأكيد. حمزة عبد الكريم أنا أرى أنه حيكون إضافة قوية في الأيام القادمة لبرشلونة وهذا الموسم إن شاء الله، وبتجي الفرصة، وجت الفرصة اليوم وشاهدنا

0: استغلها استغلال صحيح. مميز جدا
1: وكسب وكسب بهذه الفرصة. نعم عبد العزيز كسب بهذه الفرصة ثقة هانز فليك. نعم
0: فليك برضو من النوع اللي ما يغامر باللاعب لما يكون صغير في السن يعطيه دقائق لعب يشاركه تدريجيا، لماذا؟ إذا شاف أن عنده الموهبة يعرف كيف يحمل اللاعب، عشان كذا أنا مطمن ناحية حمزة أنه بيأخذ فرصته وبينجح بإذن الله، لأنه وراه مدرب يعرف كيف يتعامل مع هذه المواهب وصغر سنه ويعرف كيف يحميهم سواء من الاعلام او حتى في في في في المباريات ايضا وداخل غرفه الملابس.
1: نعم اروح معك ماجد ونبقى في برشلونه وفي ضواحيها. تحدثنا عن رودري وتحدثنا عن تالق حمزه عبد الكريم، اتمنى ان يتالق في المباريات الرسميه مع برشلونه وثقه هانز فليك في هذا اللاعب المصري النجم بحول الله. نتحدث ايضا عن كانسيلو اللاعب الذي تنقل كثيرا في اوروبا واتى للهلال وبعد ذلك ذهب اعاره الى برشلونه الان إلى برشلونة. قراءتك لهذه العودة لبرشلونة، قراءتك لخروجه من الهلال، ماذا تشاهد في هذه الصفقة؟
2: والله أنا كنت شايف كانسيلو مبسوط في الهلال لحد الإصابة اللي تعرض ليها، تم قطع اسمه من القائمة. الأمور تغيرت تماما من بعد الموقف ده، هو حاسس إن هو مش مرغوب فيه في الهلال، لذلك قرر الموسم الماضي ان هو يروح برشلونة معارا، وكان بيحارب في الصيف علشان يرجع برشلونة تاني. اعتقد فكرة رفع اسمه من القائمة حتى وان كان مصابا اثرت فيه، حسد ان هو مش عنصر اساسي في الفريق، فيبقى خيار مميز في ظل ندرة اللاعبين في مركز اللي بيلعب فيه بالعالم حاليا. ما فيش لاعبين كتير بيلعبوا في المركز ده، رغم ان هو سنه كبير ولكن خبرته ولعبه في اكتر من دوري واكتر من مستوى اعتقد بتساعده كتير.
1: لو برشلونة فيها فلوس ما يجيبوا يا ماجد.
2: اكيد اكيد. بس يعني القصة مش قصة فلوس بس، هو حاسس ان هو عنده رغبة وهو شايف برشلونة بيبني فريق قوي جدا
3: بصراحة يعني. نعم. انا بدي اسال عبد العزيز عن موضوع كانسيلو ايضا. عبد العزيز كانسيلو الاخبار ايش تقول حتى نمشي بالتسلسل، يعني امشي معي انت. اول ما بدا السوق الهلال يقول لك انا ما اتفرط بكانسيلو الا ب 100 مليون يورو، عفوا 10 مليون يورو. برشلونة في تلك الاثناء كان مقدم عرض ب 5 مليون يورو حسب الصحافة الإسبانية. اليوم لما شفنا الخبر الموندو ديبورتيفو فابريزيو رومانو قالوا انه كانسيلو أنهى علاقته مع الهلال، تم فسخ العقد وانتقل إلى برشلونة مجانا. يعني حتى 5 مليون طارت، إيش اللي صار؟
0: لأنه تنازل عن مستحقات، تعرف راتبه كان عالي شوي مع الهلال، هو تنازل عن مستحقات الهلال مقابل أني أنا أفسخ عقدي، والطرفين مستفيدين من هذا
3: بس حتى لو كان لو كانوا دفعوا الفلوس اللي هي 5 مليون أكيد كان حينتهي العقد، ما حيعطوا باقي الرواتب يعني.
0: أنا يعني عارف بس إنه
3: بالتبعية تجي هاي.
0: بس أنا أعتقد إنه التنازل عن المستحقات بيكون يعني
3: أجدى أفضل.
0: أجدى ممكن يكون أجدى، خصوصاً برشلونة كان رافض إنه يدفع أكثر من هذا المبلغ، وممكن برشلونة ما أتكلم في هذا الأمور وإنه أعطي عقد أكثر. كانسلو إذا بتجينا مجاناً تعال. هو قدم في الموسم الماضي يعني موسم كبير مع برشلونة، كان مفيد فنيا سواء على خصوصا على الطرف الايسر او في الظهير الايسر اكثر من الظهير الايمن. هو يعني مفيد لبرشلونه لانه في تعدد الخانات اللي يلعب سواء في اليمين او في اليسار، كما ذكر اخونا شو اسمه ماجد انه خبرته ايضا، صح انه شارك في كم دوري، خبرته بتفيد ايضا المجموعه والفريق. وايضا عندك اصابه بالدي، اصابات دائما في الظهير الايسر انت تعاني ولا حليت هذه الخانه الى الان. في كلام عن رحيل ايضا ممكن كوندي للدوري الانجليزي واهتمام ارسنال فيه، فلذلك انت في لاعب عندي ومجاني وخبره وعارف النادي وعارف تفاصيل النادي وعارف مشروع النادي ومندمج اساسا في في في النادي. انا ممكن اجيب لاعبين لكن على ما اللاعب اللي بيجي ينخرط وسط المجموعه عندي انا لاعب جاهز بيلعب معي موسم موسمين استفيد منه
3: صحيح
0: اقصى نعم اقصى مده ممكنه نعم. ثم بعد ذلك ارى وانظر البديل.
1: نعم اعذرنا عشان سيف الوقت داهمنا بصراحه، يعني باقي ما دخلنا في الفورما، يعني شفنا ماجد كيف دخل مبرش علينا الصحفي عبد العزيز القرني. شكرا جزيلا لك، وصلنا الى ختام هذه الحلقه. شكرا لكل هذه الإضافات، شكرا لكل هذه المعلومات، وأيضا نشكر الصحفي ماجد جزر. حمي يا ماجد بالله يعني.

0: يعني في الحلقات القادمة تدخل جاهز يعني بعد كأس العالم، ويعني ننتظر موسم كبير.
1: تعلق ماجد في كأس العالم. شكرا ماجد.
2: شكرا
1: أيضا سالم، وشكرا أيضا لمخرجنا زياد الجفان اليوم متعب معنا صراحة،
0: ومراسلنا ناصر الهاجر اللي كان الظهور الأول له بالمعلومات بصراحة يحسب له.
1: صحيح. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله غدا في ذات التوقيت في برنامج مان تو مان. إلى اللقاء،
0: كونوا بخير.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
7: العربية FM.
3: أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع إيران حتى مع انتهاء المهلة، مضيفا أنه لا يسعى لتمديدها. في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، لكنه أكد أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم بعد. نقلت رويترز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن قادة البلاد يواجهون ضغوطا داخلية متزايدة وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء إيران. وبحسب مركز الإحصاء الإيراني بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما قفز تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 128% على أساس سنوي، وارتفعت الإيجارات 31% في مارس. كما أفادت رويترز بانخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور من 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ مارس الماضي. وصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان للعراق مسرور برزاني بالمشبوهة للغاية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الهجوم على مكتب مسرور برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي ولا يتعلق بأي إملاءات خارجية. أضاف العبودي أن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشددا على أن هذا القرار جنب البلاد تداعيات خطيرة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. وفي سياق متصل نشرت القوات المسلحة اليمنية مقاطع جديدة لاستهداف الميليشيات الحوثية بالطيران المسير في الساحل الغربي. الموجز انتهى. عبدالله الدرويش مع أخبار الرياضة بعد قليل.
1: السلام عليكم. نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية والبداية كالعادة مع العناوين. الهلال يتجاوز الرائد ويلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك. النصر والاتحاد يواجهان غموض الدرعية والنجمة في بطولة كأس الملك. اللجنة المنظمة لكأس الخليج تبدأ بتسويق تذاكر المباريات. الأندية الإنجليزية تنفق أكثر من 2 مليار يورو استعدادا للموسم المقبل. برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع رودري وكانسيلو.

0: حياكم الله. نجح الرياض في التأهل إلى دور 16 من مسابقة كأس الملك بفوزه على الزلفي بهدفين دون رد، وجاء هدفا الرياض عبر لياندرو أنتونيس حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، فيما أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 76 ليبلغ الرياض الدور المقبل من البطولة بانتظار ما ستسفر عنه القرعة يوم الخميس المقبل. نعم ويتقدمون. وقاد البرازيلي هوغو مورا فريقه الفيحاء إلى الفوز على مضيفه العدالة في الأحساء بهدفين دون رد. مورا سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 40، ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليتأهل الفيحاء إلى دور 16. المرور بالريان الأمطاري، لكن هذه الكرة إلى هوغو مورا. الله الله. وتأهل الأهلي إلى دور 16 بفوزه على الأنوار بهدفين مقابل هدف. أبرز أحداث المباراة في التقرير التالي.
1: هناك في حوطة بني تميم وأمام فريق الأنوار رحلة جديدة للأهلي في مسابقة كأس الملك، يبحث من خلالها عن العبور إلى الدور المقبل،
2: حيث لا مجال للتعويض.
1: بداية قوية من الأنوار، تسديدة من المهاجم برونو يتصدى لها الصامبي وتخرج الكرة إلى ضربة زاوية. بحث الأهلي عن تسجيل الهدف الأول عبر سبيرتسيان، لكن القائمة يحرمه من فرصة التقدم.
2: القائم يقف مع الأنوار في آخر.
1: القائم يقف مرة أخرى مع صاحب الأرض ويمنع تسديدة سبيرتسيان من تسجيل الهدف الأول. سبيرتسيان ينجح في الشوط الثاني في وضع الأهلي في المقدمة بتسديدة متقنة سكنت شباك الأنوار لتعلن أول أهداف المباراة. مسلسل الفرص الضائعة مستمر ومحاولة جديدة للأهلي تمر بأمان على شباك الأنوار. البرازيلي غالينيو يضيف هدفا ثانيا في المباراة يعزز به من تفوق فريقه الأهلي. الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل فيها الأنوار هدف تقليص الفارق عبر رضا سايح. المباراة تعلن عودة الأهلي إلى جدة ومعه بطاقة العبور إلى دور 16.
0: والحديث عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبده.
3: مرحبا.
0: يعني مثل هذه المباريات المفروض أنها تكون فرصة للفرق اللي عندها مستوى أعلى أنها تستعرض ويعني وتظهر إمكانياتها. هل الأهلي يعني ما نجح فيها الموضوع أو إنه الأنوار كان فائق يعني فوق التوقعات؟
3: أولا أمسي عليك والجميع.
0: حياك.
3: في نقطة خلينا قبل على جزية من سؤالك اللي هو الاتحاد السعودي وقراره في إنه المباريات تكون للأقل درجة. وهذا أنا أعتقد إنه فيها عدة يعني إيجابيات صراحة، منها إنه أيضا الناس تشوف تتعرف على الفرق هذه وملاعبها، وأيضا أنا أعتقد أيضا إنه تعطي الفرص هذه احتمالية إنها تصعد بشكل أفضل لنا، وأيضا تسوق نفسها بشكل أكبر، فبالتالي هذا نشكرهم عليه صراحة. الأهلي أول خمس دقائق ما هو دخل بتركيز عالي، يعني تحس انه شوي مو معطي مباراة القيمة الكبيرة، لكن بعد ما جت الكورتين الأولى للأنوار لا عرف الأهلي انه ما يبغى يكرر الأشياء اللي حدثت له في السنوات الماضية، فهنا بدأ الأهلي يفرض سيطرته، يبدأ يسيطر، يستحوذ، يهدد، يكون أقرب. مباراة صراحة إثارتها صارت في الأخير بشكل كبير، يعني صحيح. ما الأهداف، لكن نهني الأنوار صراحة يعني على الأداء الكبير. أنت تلعب طبعا في فرق إمكانيات المالية والفنية، في جاب كبير جدا وفارق كبير صحيح. جدا، ومع ذلك

0: حاول انه ينازع الاهلي او يهدد الاهلي في فتره معينه، وصراحه يعني كمجمل انا اعطاني انطباع نوعا ما ممتاز بالنسبه للدوري.
1: الاهلي بان له شكل مع المدرب الجديد في المباراتين. وكيف ممكن يعني نوصف شكل الاهلي؟

0: الفرق هذه انت لما تتاخر في التسجيل يبدا الضغط عليك، لانه ممكن اي خطا يكلفك، وهذا اللي الاهلي بدا يدخل تحت الضغط اكثر، وجمهور وبدا يحس بهذا الشيء، خاصه الفرص السهله اللي قاعد تضيع امام المرمى، هنا يبدا يسبب لك ضغط كبير. لكن مع مرور الوقت وضحت انا بالنسبه لي طريقه المدرب، اسلوبه، افكاره. انا اعتقد ما زلت مصر بهذا الكلام قبل، انه الاهلي يحتاج الى لاعب. اليوم سبرستيان يعني اثبت
1: ان صفقه، بس عن سبرستيان يعني
0: صفقه،
1: وحتى ترينكاو هذه المباراه الثانيه الرسميه لهم مع الاهلي،
0: صح،
1: يعني بعد مباراه الدوري،
0: صح،
1: تشعر انهم فعلا من الممكن يشكلون اضافه ويعوضون اللاعبين يعني اللي راح نتكلم عن محرز وكيسيه.
0: انا اتوقع الرباعي في الاهلي الامامي مره ممتاز وعنده الحلول، مع اللي هو قدوم سبرستيان من الخلف. يعني في وسط الملعب انا اعتقد الأهلي يحتاج إلى لاعب خلاق، يعني رقم ثمانية اللي يستحوذ، يستطيع يعني خلينا نقول هو المنظم، هو كل شيء يمر عن
1: دينامو،
0: هو يمر عن هو الرابط بين الخطوط، وأيضا عنده البوكس تو بوكس. أنا أعتقد الأهلي يحتاج لاعب على طراز عالي جدا في هذا المركز. الأهلي إذا أعتقد إذا جلب لاعب في هذا المركز، أنا أعتقد أن الأهلي حيكون له تأثير كبير في مستوى البطولة المحلية أو البطولات القارية، ويكون أنا يعني حيكون من ضمن المرشحين ثلاثة في كل بطولة يشارك فيها.
1: خلينا نعطي عيسى المحياني شوي يعني نصيب من هالحوار، يعني هو صديق مرحلة معك عيسى المحياني، كيف شفته اليوم كمدرب؟
0: الصديق هو صديق من أيام انتخابات الناشئين
1: ثلاث
0: سنين. عيسى لاعب ذكي، يعني عرفناه هو ليس اللاعب القوي البدني، ولكنه لاعب ذكي في تحركاته، في في في توجيه الكرة، في يعني أفكار جدا، وأهدافه دائما تكون فيها حس. اليوم في التدريب، في عالم التدريب أثبت لي هالشيء، يعني أنت تقارع اليوم فريق كبير جدا، فرق الإمكانيات جدا، لكن مع ذلك شفنا أيضا هو لعب بالأربعة 4-2-3-1 تقريبا، حاول إنه يعطيهم إنه يلعبون بثقة أكبر، بأريحية. يعني لاحظ الأنوار رغم الضغط الكبير من الأهلي والضغط العالي والضغط العكسي، إلا أنه أصر أنه يلعبون كرة قدم بدون تخوف.
1: شعرت أنه في فكرة؟
0: في فكرة
1: عند عيسى؟
0: في فكرة، لكن الفكرة هذه صارت ضد كيف؟ ترى أهداف الأهلي ما جت إلا من استخلاص الكرة من لاعبين الأنوار، يعني كلها
1: أخطاء
0: إيه، نعم، يصير في ضغط أو مرح فيختل اللاعب في التمرير، هنا يبدأ الأهلي وعاقب الأهلي الأنوار في هالكورتين. لكنها هذه تعطي أيضا، هو واضح أنه هدفه مش الكاس، هو هدفه أنه إذا لعبت مع الأهلي بهذه الكيفية أيضا حتكون عندكم أفضلية في الدوري ودوري يلو بشكل أفضل أمام الفرق تقريبا نفس المستوى. فأنا هني صراحة على المبدأ هذا، على أثبت لي ما زال ما شاء الله أنه الذكاء ما زال موجود فيه. فرق الإمكانيات أنا أعتقد لو يعني تطور يعني في البدايات،
1: يعني حتى يعني واحده من خلينا نقول يعني امتيازات هذه المباريات بين فرق الدوري ودوري الدرجه الاولى، انها ايضا تذكرنا بلاعبين كانوا يلعبون في دوري المحترفين، مثل خالد شرحيلي اليوم مع الانوار،
0: صحيح.
1: خالد كعبي ايضا اليوم شفناه مع الانوار،
0: صحيح. يعني كان لها بصمه في السابق، ويستفيدون منهم هذه الانديه من ناحيه خبرتهم، من ناحيه تعزيز الثقه اكثر، يعني وانه ممكن يذهبون معهم الى الدور الروشن. انا اعتقد الانوار اليوم صراحه فاجأني، تعرف انه الانوار ما هو من الاسماء اللي نعرفها كثير في الدرجات
1: الحقيقه، كان الانوار اليوم يعني مدهش حتى ما قبل المباراه،
0: صحيح،
1: يعني الحفاوه اللي اعطوها الاهلي وهم اهل كرم، يعني الحفاوه اللي اعطوها الاهلي، ايضا المشاعر اللي كانت في المدرجات الموجوده المباراه، يعني هذه يعني
0: انا عشت معهم ترى عبد الله مباراه واحده،
1: اي
0: كانت مباراه الصعود، ففعلا وجدتهم يعني من اطيب الناس تعاملا وحفاوه، صراحه شهاده حق، وكنت فاعل خير عليهم. فلذلك انا اليوم يعني ركزت يعني انه الاهلي والانوار بحكم اني حاحللها معاكم، لكن الانوار كان يهمني اشوف وين وصل وكيف الان. واضح انه في تطور يحتاج الى مقدرات ماليه اكبر، اعتقد انه حي ممكن نشوفها في السنوات القادمه في الدول، لكن انا كتنظيم وك يعني ما شاهدناه
1: شيء، كانت جميله، قصه جميله كانت يعني،
0: وانا صراحه لي
1: صحيح
0: قصه جميله معهم، فلذلك تعاطفت معهم.
1: شكرا جزيلا عبد العطيف اللاعب الدوري السابق، متابعنا هنا في الاستوديو.

0: وضمن منافسات كأس الملك كذلك تأهل القادسية إلى دور 16 بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بخماسية نظيفة في حائل. القادسية تقدم سريعا بهدف الإيطالي ماتيو ريتيغي في الدقيقة 16، ثم أضاف الغاني كريستوفر باه الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يعود ريتيغي ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول. وبعد لحظات من بداية الشوط الثاني سجل محمد القحطاني الهدف الرابع قبل أن يكمل الأوروغوياني غاستون ألفاريز خماسية القادسية في الوقت بدل الضائع من المباراة.
1: نهاية أحداث شوط المباراة الأول، والقادسية ما زال متقدم بهدفين، يحاول الآن أن يضيف ثالث الأهداف في أواخر الشوط الأول. الله الله للفريقين، دخول لعلي هزازي ومحمد القحطاني من جانب القادسية. هذا القحطاني مر مر مر، جول جول. مشاركة عدد كبير من اللاعبين، عرضية أمامية للقادسية والهدف الخامس يأتي هنا، يأتي خامس الأهداف للقادسية في آخر لحظات.
0: وانضم الهلال إلى ركب المتأهلين إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الرائد بهدفين دون رد. هاكم تفاصيل المواجهة.
2: في بريدة الرائد يتحدى حامل اللقب والهلال أمام أول امتحان في رحلة الحفاظ على كأس الملك. الذي حمل العاشر 10 دقائق أولى بلا أفضلية واضحة، محاولات محدودة من الجانبين والشباك بقيت بعيدة المنال من نص الملعب، عادت أيضا، لكن الهدوء لم يدم طويلة. ركلة جزاء كسرت الجمود، روبن نيفيز يضع الهلال في المقدمة ويفتتح أول فصول الدفاع عن اللقب. على اليسار، عين على اليمين وقدم على اليسار. الرائد يرد بأخطر فرصه، عرضية سعد السلولي تصل إلى حمود الشمري الذي حاول التسديد، لكن محمد العويس تدخل في اللحظة ذاتها وأبعد الخطر.
3: اللي يملك الثقة العالية اصطدت ووصلت إلى.
2: بعدها مضى ما تبقى من الشوط الأول بلا تغيير. الهلال يحافظ على أفضليته ويؤجل الحسم إلى الفصل الثاني من المواجهة. مع بداية النصف الثاني من اللقاء سافيتش يبحث عن تعزيز التقدم، لكن محمد العتيبي يقف في طريق تسديدته ويحرم الهلال من الهدف الثاني. بعدها تباطأ الإيقاع وغابت الخطورة حتى عاد روبن نيفيز ليكسر السكون مجددا ويهز شباك الرائد للمرة الثانية.
3: محزري بالتمرير، روبن نيفيز بالتسديد، هذه يتابعها العتيبي.
2: الدقائق مضت وظلت ثنائية نيفيز عنوان النتيجة حتى نهاية اللقاء. الهلال يعبر إلى دور 16 ويبقي حملة الدفاع عن اللقب مستمرة.
3: هاردك للرائد الذي قدم.
0: وينضم إلينا الآن اللاعب الدولي السابق تركي العواد. حياك الله دكتور.
4: أهلا وسهلا.
0: فوز مقنع للهلال ولا الأهم هو أن يكسب فقط؟
4: لا والله غير مقنع، يعني مشكلة كبيرة هذا امتداد الموسم الماضي، يعني توقعنا أنه فترة الصيف أنه بعد ضياع عدد كبير من البطولات من إنزاغي أنه بيراجع حساباته وأنه يبدأ، يعني أنه ما استخدم على الموسم الماضي أنه غير ناجح، سواء كان خسر او ما خسر هذا مو موضوع. انت هل اخذت الدوري، هل اخذت اسيا، هل عندي كلها، انت خسرتها يعني. حتى لو خسرت بلنتيات، انا ترى فكره انك خسرت بلنتيات معناتها ما خسرت، هذه يعني ما لها قيمه
0: غير مقنعة.
4: هذه الفيفا تحطها ما خسرت، لكن انت طلعت من بطوله شلون يعني. فهي الفكره الاساسيه انه اليوم الهلال ما عنده شكل، ما عنده طعم، ما عنده لون، ولا عنده أهداف حتى قصيرة. أحيانا أنت تقول والله فلسفة مدرب، في مدرب عنده فلسفة،

0: الفلسفة حقتها أنه هو يلعب ضاغط على الفرق الأخرى، هو اللي يسيطر، هو اللي يضغط، أو هو يتراجع ويلعب على المرتدة، أو يحاول يلعب دائما على الأطراف، أو يلعب بين الخطوط. لا، هو ما عنده شكل ولا فلسفة، لكن حتى ما عنده أهداف صغيرة. يعني اليوم المباراة ما في هدف واضح منه يلعب ثلاث سناتر. يعني وش الفكرة منك أنت تلعب بي ثلاثة قلوب دفاع؟ اليوم معظم الكرات
1: هي ما تكون هالمباريات فرصة لتجربة أفكار جديدة، حتى
0: أنت ما عندك فكرة أساسية عشان تجرب أفكار جديدة. هو الآن مشكلة الهلال اليوم من الموسم الماضي إن ما عنده أسلوب واضح للعب، فهو المفروض أنه يبحث عن أسلوب، المفروض أنه يثبت، يقول أنا أسلوبي كذا. ثلاثة مدافعين اليوم أمام فريق أصلاً ما عنده مهاجم إلا مهاجم واحد ويعتبر مهاجم وهمي، هنا أنت عندك مشكلة. ثلاثة مدافعين قاعدين يمرون غلط، عندهم مشكلة في التمرير، واليوم كرة القدم ما تحتمل ثلاثة مدافعين الحقيقة. ما لم يقوى واحد أو اثنين منهم جيدين في التمرير، والثلاثة
1: هي مشاكل تراكمية دكتور يعاني منها إنزاغي مع الهلال. يعني مشاكل مركبة تكبر مباراة بعد أخرى، ويتضح أنه غير واضح المعالم. هذا اللي تقصده؟
0: اللي أقصده أنه هو عنده مشاكل واضحة يعرفها أصغر واحد يتابع مباريات الهلال، زين، هو غير قادر على أنه يجد حلول لها، هو يدور في مكان ثاني. يعني أنت ليش تقعد تبغى تلعب بثلاثة مدافعين؟ هل أنت بتلعب في الدوري أمام فرق ضيع يعني أربع خمس مباريات تتعادل زي العام الماضي؟ أنت تعادلت ظهر ثمانية أو تسع مباريات تاريخية في الهلال بأنك أنت لاعب مدافع، فهل أنت تبغى هذا تكرره من جديد؟ هو الآن المفروض أنه يطبق إيش؟ أشياء هجومية، يحاول يلعب بشكل كبير ويلعب بالأربعة ثلاث ثلاثة يعني، ويبحث في المكان المناسب. الهلال الآن واضح
1: الأدوات اللي اليوم يعني كانت موجودة في الهلال وما كانت متواجدة في يعني في الفترات الماضية. نتحدث عن مثلا قادر ميتي، المهاجم محمد قادر ميتي، نتحدث عن أيضا أسماء أخرى، نتحدث عن سامر فيلا اللي ما زال أيضا يعني يكتشف الهلال وهو أيضا يكتشف الهلال.
0: إيه يعني سامر فيلا نقول توه بدايته، إيه وعنده بوادر ممتازة. المباراة اللي راحت كان أداء هو ومحرزي ومحزري أداءهم جيد مقارنة بأول مباراتين ثلاثة.
1: حلو.
0: لكن ميتي الحقيقة أداء يعني غير جيد، ومو بواضح إن عنده بوادر للتطور في نوعية من اللاعبين اللي نعرفهم من أيام ناشئين الشباب للفريق الأول. هو عنده إمكانيات بدنية ممتازة وجيد ويطلع براس، لكنه ما يسجل، ما عنده المهارة في اللمسة. شفناه اليوم في كرتين بالراس يعني كان أداء غير جيد. يعني لا يمكن تلعب أنت دوري تبغى مهاجمك يسجل لك يعني من 25 إلى 30 هدف. إذا أنت تبغى تاخذ دوري لازم مهاجمك يسجل لك على الأقل 25.
1: بالنسبة لك دكتور يعني مباراة مثل هذه أمام الرائد كيف كان المفروض الهلال يظهر؟
0: هذه المباريات اللي تبين الوجه الهجومي للهلال. شفنا القادسية شلون ظهرت بشكل ممتاز، شفنا النصر مع الفتح شلون ظهر، حتى الهلال في مباراته الأولى مع الفيصلي الشوط الأول ظهر بشكل هجومي. المفروض أنك أنت ما تقعد كل 20 دقيقة يصير عندك هجمة. هلال بطيء في الوصول، والسبب أنا بالنسبة لي في هذه أنه اللاعبين ما يبادرون، أنه هو لاعب ثلاثة مدافعين، وهذه أنا أعتقدنا غير جيدة، أنه هو ما هو موظف اللاعبين بشكل جيد. حتى مندش اللي كان رائع وممتاز اليوم ما ندري وش يلعب، هل يلعب على الطرف، هل يلعب في العمق، يعني حتى توظيفه في الملعب مو بواضح. ليش؟ لأنه إنزاغي يبغى يلعب بالثلاثة مدافعين، وهذه ما أعتقدنا أنا بالنسبة لي جيدة.
1: شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، كنت معنا في الاستديو. توقفوا مع فاصل، نعود بعده لنقول أيضا النصر والاتحاد يواجهان غموض الدرعية والنجمة في بطولة كأس الملك. واللجنة المنظمة لكأس الخليج تبدأ بتسويق تذاكر المباريات.
2: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. تراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
3: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
2: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
3: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
2: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
3: هل أدرك جدك عمر المختار؟
2: جدي نعم أدرك عمر المختار.
3: تذكر ماذا حدثك عنه؟
4: سجال مع مشاري الذايدي.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

وتتواصل منافسات دور الاثنين والثلاثين اليوم عندما يلعب الاتحاد أمام مضيفه النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. الاتحاد كان استهل موسمه بفوز كبير على الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى من بطولة الدوري. الاتحاد أحرز كأس الملك 6 مرات آخرها في عام 2025.

0: ويلتقي النصر والدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. وكان النصر استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على الفتح، بينما خسر الدرعية مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي. النصر يملك 5 كؤوس في خزائنه، آخرها كان في عام 1990. مباشرة إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. دعنا نبدأ أولا من مواجهة النجمة والاتحاد. الاتحاد يعني بدأ بشكل قوي في آسيا، ثم يعني كان ظهوره غير مقنع أمام الخلود. ما الذي يجب على الاتحاد تعديله قبل مواجهة النجمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. الاتحاد أصبح الآن أمر واضح ومكشوف.

0: للجميع هناك مشاكل على مستوى التعاقدات، الفريق بحاجة إلى تدعيم لاعبين خصوصا في وسط الملعب، بحاجة على الأقل لاعبين اثنين يكونوا على مستوى عالي يستطيعون يكونون دعامة قوية للفريق وأيضا رأس حربة، وأيضا الفريق بحاجة إلى استقرار إداري واستقرار في اللاعبين. ما زال إلى هذه اللحظة ديابي رايح، برغوان مستمر، يعني ما زالت ديومبيا ما حد عارف وش وضعه صحيح. بالتالي هذه كلها تراكمات تؤثر على الفريق حتما. الأمر الثاني بحاجة الآن أنه يظهر نتائج العمل المعسكر، عمل المدرب خلال المعسكر في الفترة السابقة، لأن أعتقد أنه لعب 4 مباريات ومباراتين، الآن هو المباراة السابعة له تقريبا المدرب، يجب الآن أن يظهر العمل الفني، العمل اللياقي، الانسجام، الاستقرار اللي بالتشكيلة، هذه كلها يجب أن تظهر ويحتاج الفريق في مباراة الغد. على الرغم من كل ما ذكرناه إلا أعتقد أنه النجمة غموض فعلا زي ما تفضلت في التقرير، هو غموض في النجمة لأنه فريق هابط من الدرجة من روشن إلى دوري يلو، ضعف الإعداد، يعني تأخر حتى في التعاقدات مع كامل مع الخطوة الجميلة باستقطاب مندوسا المدرب الخبير اللي درب في دوري المحترفين وأيضا في دوري الدرجة الأولى وعنده تجربة كبيرة في الدوري السعودي، إلا أنه ما زال مسألة تعاقدات اللاعبين بحاجة إلى عمل أكثر في النجمة. وفي ظني من خلال يعني استطلاع للعمل النجمة خلال الفترة السابقة، مباراة الكأس أو كأس خادم الحرمين ليس من أهدافهم وليس من طموحهم، وحتى يعني إلى قبل ساعة ساعتين وما زال النجمة يعلن عن تعاقدات مع بعض صحيح. اللاعبين، فالعمل هو حقيقة ليس لمباراة الغد، هما عمل للموسم القادم. غموض صحيح، لكن حتى بظروف الاتحاد قادر أنه يحقق الفوز والتأهل جيد. وأعتقد أنه ما أعتقد أنه حيكون مفاجأة.
1: طيب خلنا نروح للمباراة الثانية اللي بتكون يعني أيضا الدرعية، هو الذي يستضيف النصر هذه المرة حتى ولو كان يعني الملعب البيتي لنادي النصر، لكن أيضا كيف ممكن نقرأ هذه المباراة؟ الدرعية قدم وجه جيد في البداية أمام الأهلي.
0: هنا عبد الله اختلف معك انه قلت في غموض، لا الدرعيه ما عاد في غموض، الدرعيه اعتقد انه اقتحم الدوري السعودي، دخل بكل شجاعه، كان هو نجم الجوله السابقه، عمل جيد في الدرعيه من حيث مدرب كبير واستقطاب لمدرب يعني كبير واضافه للدوري السعودي، وايضا بناء للفريق بشكل صحيح من خلال نوعيه لاعبين يحتاجهم الفريق، عندهم الجراه وعندهم الشجاعه، وايضا وما عاد في غموض في الدرعيه، الان بات كتاب مفتوح، وايضا فريق صراحه شجاع، يعني حتى خسارته امام الاهلي كان اكثر استحواذا وكان اكثر تمريرا وايضا كان اكثر وصولا، وكان يملك الشجاعه حتى في التحول الهجومي انه يهاجم بزياده عدديه، وايضا في التحول الدفاعي كان ايضا في هناك انسجام وعمل للفريق من غير كوره. طبعا الدرعيه قد يكون غير محظوظ انه يبدا الدوري مع الاهلي ويلعب في الكاس مع النصر، فهذه ايضا سيقابل النصر الفريق الاكثر استقرارا على مستوى العناصر، الفريق اللي يملك افضل جوده لاعبين في الثلث الهجومي على مستوى الدوري السعودي كاملا، مباراه في ظني انها ستكون هي اقوى مباريات الجوله 32، ستكون اكثر متعه لان المباراه مفتوحه، فريقين يعملهم عندهم نفس النزعه، ستختلف يعني عن مباريات الكؤوس اللي يكون فيها تحفظ والتعامل مع الوقت والتعامل مع المفاجات، المباراه ستكون مثل مباراه بمثابه مباريات الدوري القويه، مباراه مفتوحه، الكل بيحرص على انه يفوز، على سيتعامل معها بالمساحات باستغلال الكرات الثابته، اعتقد انها ستكون هي المباراه الاجمل في هذه الجوله كامله.
1: جيد، لاعب الدولة السابق خميس الزهراني كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.

0: رفضت رابطة دوري المحترفين السعودي طلبا قدمه نادي الرياض لنقل مباراته ضد النصر إلى استاد الأول بارك في العاصمة الرياض. وعلمت مصادر العربية أن نادي الرياض حصل على موافقة الجهة المشغلة للملعب من أجل استضافة المباراة الجماهيرية قبل أن ترفض الرابطة الطلبة بداعي التأثير على عدالة المنافسة في الدوري المحلي. وكانت الرابطة وافقت سابقا على طلب نادي الدرعية لخوض مبارياته على ملعب الأول بارك الذي يتخذه فريق النصر معقلا له. عن هذا ينضم إلينا هاتفيا عبد المحسن الصالح مدير التسويق والمبيعات في نادي الرياض السعودي. حياك الله سيد عبد المحسن. نريد أولا أن نعرف لماذا تقدمتم بطلب نقل المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الأول بارك.
1: أول شيء صبح عليك أخوي عبد الله وعلى السادة المشاهدين. خلني أبدأ من البداية. يمكن من بداية رحلة نادي الرياض بالدوري روشن واجهنا صراحة عدة تحديات في ملعب الملز. أولها يمكن صعوبة الوصول إلى الملعب، سوء المواقف، وكذلك سوء المدرجات. يمكن هذه أبرز التحديات اللي كانت خلال الفترة السابقة أو المواسم السابقة اللي واجهناها. طبعا بناء على هذه المشاكل احنا وضعنا خطة استراتيجية أو نقدر نسميها مضاد مؤقت لحل هذه المشكلة، نقل مباريات نادي الرياض على ملعب آخر. وبناء عليها طبعا اجتمعنا مع الأخوان في شركة SMC الوسائل، الشركة المستأجرة لملعب جامعة الملك سعود، وكانت ستكون الانطلاقة يعني من مباراة النصر يوم الجمعة. اتفقنا مع الأخوان في شركة SMC على الهيكل المالية، ولكن تفاجأنا صراحة برفض الرابطة لإقامة المباراة.
0: وش مبررات الرابطة للرفض؟
1: صراحة يعني استقبلنا الرفض بعدة مبررات، منها اللي هو لا يوجد قوة قاهرة. مع العلم القوة القاهرة احنا نواجهها في ملعب نادي الملز، يعني تتكلم تكاليف التشغيلية الخاصة لنادي الرياض في ملعب نادي الملز تعتبر خسارة علينا. فهذه تعتبر قوة قاهرة بالنسبة لنادي الرياض. فلا اعتقد انه يوجد صراحة
0: الطلب هذا اللي انتم رفعتوه الى الرابطة كان يتعلق فقط بمباراة النصر او عدة مباريات؟ يعني هل الظروف والقوة القاهرة التي تتحدث عنها انت فقط ترافق الرياض في مبارياته ضد الفرق الجماهيرية او جميع مبارياته؟
1: لا اخوي عبد الله، طبعا في جميع مبارياتنا احنا على ملعب الملز نواجه عدة مشاكل، واهمها هي الحضور الجماهيري. زي ما انت عارف الحضور الجماهيري هو مستهدف اساسي لرفعة الدوري، فحنا حاليا صراحة نواجه هذه المشكلة في ملعب الملز.
0: طيب كيف تتعاملون مثلا مع مباراة الرياض أمام الهلال، الرياض أمام الاتحاد في المستقبل؟ يعني كيف ستعالجون هذا يعني هذه القوة التي وصفتها عند القوة القاهرة، كيف ستواجهونها؟
1: حاليا احنا كانت البداية ستكون من مباراة النصر، مباريات الأخرى كنا بنشوف ملاعب بديلة، ملعب الشباب، ملعب الكينغدوم أرينا، راح نتواصل مع الاخوان لنقل المباريات لما يعزز موضوع الحضور الجماهيري والمداخيل نادي الرياض.
0: كيف ستعززون يعني هذه الطلبات وتقنعون الرابطه بها؟
1: طبعا عندنا ارقام تخص الحضور الجماهيري للموسم السابق في ملعب الملز، تتكلم عن مباراه النصر، مباراه الرياض والنصر المقامه على ملعب الملز الموسم الماضي كان 4600 حاضر، مع ان النصر كان ينافس على الدوري. مباراة الهلال نفس الشيء 4200 مشجع. فالأرقام واضحة وجلية أن المشكلة ليست مشكلة يعني الدوري، إنما مشكلة ملعب.
0: طيب سؤال أخير نادي الرياض قبل أن يبدأ الموسم هل عقد اجتماعات مع الرابطة ليوضح له هذا الأمر؟ هل طلب ملاعب بديلة؟ لماذا بدأت الاجتماعات بعد أن بدأ الموسم؟ يعني لماذا لم تتم قبله؟
1: احنا طلبنا من الاخوان في الرابطه من قبل بدايه الدوري الا نلعب على ملعب الملز، ولكن فاجأنا بصدور الجدول بوجود ملعب الملز هو الملعب الاساسي لنادي الرياض.
0: طيب هل ستصعدون الامر يعني من الرابطه؟ هل ستلتمسون يعني الاعذار او يعني تطلبون مثلا وقفه وزاره الرياضه في هالموضوع؟ وش الاجراءات اللي بتسوونها في نادي الرياض؟
1: صحيح احنا الان متوجهين باذن الله الى تصعيد الموضوع. عندنا اجتماعات باذن الله مع الاخوان في الوزاره لطرح وحل هذه المشكله.
0: جيد، واضح. شكرا.

جزيلا لك عبد المحسن الصالح مدير التسويق في نادي الرياض السعودي. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقررة خلال سبتمبر المقبل في مدينة جدة السعودية، ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية افتتاح منافسات البطولة في 23 من سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني. ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي ونظيره الكويتي مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما العراق وعمان. وكانت مراسم القرعة التي أقيمت في جدة وضعت منتخبات قطر والبحرين والإمارات واليمن ضمن المجموعة الثانية. بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. الأندية الإنجليزية تنفق أكثر من 2 مليار يورو استعدادا للموسم المقبل. برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع رودري وكانسيلو قبل بدء مشواره في الدوري.

0: يتم التعدي على السد دولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. أنفقت أندية الدوري الإنجليزي نحو 2.5 مليار يورو في سوق الانتقالات الصيفية، هذه تفاصيلها.

0: وينضم إلينا اللاعب الدولي السابق راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي. كابتن راضي، من هو أكثر نادي يعني كسب إعجابك في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن؟
1: الله، السلام عليكم، تحياتي ليك
0: وتحية
1: كل مشاهدين. كابتن، والله يعني سوق الانتقالات يعني هذا الصيف يؤكد مرة أخرى أنه البريمير ليج لا يعيش يعني فقط على قوة المالية، بل أصبح السوق يعني هو اللي يعيد تشكيل نوعا ما الكرة الأوروبية. ولكن الفرق الكبيرة مثل مانشستر سيتي، توتنهام، أرسنال وتشيلسي هما ليقودون يعني السوق هذه باستقطاب يعني لاعبين مثل إليوت. كنا نشوفه يعني في التقرير، إليوت أندرسون مانشستر سيتي، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز يعني بالنسبة لتوتنهام هوسبر مع مدرب جديد روبرتو ديزيبري. أرسنال يعني ممكن تنحكي عليها يعني بعد قليل، أرسنال اللي هو عنده اللقب يعني يريد أن يقوي مستوى متاعه ويأكد القوة متاعه الموسم الفارط. وتشيلسي مع مورغان رونجرز يعني السوق اللي خلينا نقوله أنه اللاعب الإنجليزي أغلى لاعب في السوق هذا.
0: جيد، لو ركزنا على نادي معين، هل هناك أندية يعني اهتمت بالكم أو بالكيف؟ يعني نتحدث مثلا عن توتنهام. توتنهام نادي أنفق كثيرا في سوق الانتقالات الصيفية، وهو يريد أن لا يكرر يعني تجربته السابقة حينما صارع من أجل أن يبقى في البريمير ليج. تحديدا توتنهام، هل تشعر بأنه فعلا ينفض جلده بشكل موزون وموضوعي، أو أنه فقط يتعاقد من أجل أن يعزز الصفوف؟
1: طبعا بالطبع، يعني توتنهام في السنوات الأخيرة ما لم يجد المستوى متاعه، ولم يوصل يعني الانتظارات متاعه. ربما أكثر فريق يستحق الحديث عنه تكتيكيا نوعا ما، لأنه روبرتو ديزيبري جاء، وبالتالي السوق يجب أن تقرأ من خلال المدرب هذا حسب رأيي. يعني ساندرو تونالي يعني من اللاعبين اللي عندهم الاسم والخبرة، ماتيوس فرنانديز وكيف يعني يان بول فان هاكل، يعني في الحسابات السوق كانت يعني يعني المبالغ كبيرة بالنسبة للاعبين هذوما، ولكن يعني المحادثات كانت طويلة مع اللاعبين. يعني شفنا الفريق يستقطب اللاعبين من ناحية المدرب، من ناحية يعني التحضير التكتيكي، وهذا ما يخلينا يعني نقولوا أنه توتنهام يعني يحضر لموسم كبير في المدة الجاية.
0: جيد، أيضا أنا أتحدث عن بطل الدوري أرسنال، يعني هو فقط اكتفى ببرونو جيمرايش واللاعب اليوناني تزولس حتى الآن، لكن هل فعلا أرسنال يسير في تعاقداته بشكل منطقي وموزون برأيك، أو أنه لا، هو ما زال يحتاج إلى تعزيز الصفوف؟
1: بالطبع ممكن، ولكن الفلسفة مختلفة بالنسبة لأرسنال. مثل ما ذكرت يعني هو ليس مطلوب إعادة البناء بالنسبة لأرسنال، لكن المحافظة على المستوى ورفع السقف في البريمير ليج. يدخل الموسم باعتباره أنه حامل اللقب، هذه أو حاجة يعني أهم صفقة هي برونو جيماريش، وهذا يخلينا يعني أنه المدرب أرتيتا يعني يختار الخيارات أكثر هي في الخط الأمامي وفي الخط الوسط يعني. وذا اللي خلينا أنه نحسه أنه فريق أرسنال مركز على تدعيم الفريق وإبقاء السقف عالي للانتصار بالبريمير ليج مرة أخرى.
0: جيد، من الفريق الذي
1: بالنسبة لي
0: صحيح، من الفريق برأيك من الفرق الكبيرة التي لم تتحرك بشكل جيد خلال هذا الصيف، أو لم تكن مقنعة بتحركاتها؟ خلينا نتحدث عن فريق واحد، يعني اختر لي فريق واحد كابتن راضي.
1: والله نحب يعني نحكي على السيتي يعني، لأنه الحقيقة السيتي هو من أكبر القصص يعني في الصيف هذا. يعني خروج، أولا خروج بيب غوارديولا بعد مدة طويلة، و أنزو ماريسكا في تساؤلات يعني كبيرة، يعني الفضاء اللي خلاه بيب غوارديولا كبير بالنسبة لأنزو

0: مارسكا وانزو مارسكا يلزموا كثير من الوقت لي يعني الرجاع سيتي في المستوى نتاعه، ولا على الاقل حاجه يعني الانتظارات على قد الانتظارات. هذه وحده يجعل السوق مختلف. يعني إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست يعني 135 مليون يورو، يعني لاعب خط وسط بالنسبة للمانشستر سيتي، خاصة إذا خرج رودري يعني ممكن يجي لاعب المغربي بوعدي، ولكن بالنسبة لي أنا هذا غير كافي لمانشستر سيتي. ممكن نشوفه يعني جي. بعض اللاعبين الآخرين، لأنه مازال يعني
1: واضح
0: السوق مازالت مفتوحة.
1: واضح. شكرا جزيلا راضي الجعيدي اللاعب الدوري السابق صاحب التجربة في الكرة الإنجليزية كنت معنا. ودع لاتسيو منافسات كأس إيطاليا من الدور الأول في مستهل مشوار مدربه الجديد جينارو غاتوزو مع فريق العاصمة بخسارته أمام ضيفه مانتوفا من الدرجة الثانية بهدفين دون رد. وبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح فيليبو روكو التسجيل لمانتوفا في الدقيقة 75 قبل أن يضيف يجنازيو كايادزو هدف التقدم الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وتولى غاتوزو تدريب لاتسيو الشهر الماضي بعد 4 أشهر من تخليه عن منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي عقب الفشل في التأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. تأهل هيلاس فيرونا إلى دور 16 من كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيفه أنتيلا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. وتقدم أنتيلا أولا بهدف برنارد جيو في الدقيقة 16 قبل أن يقلب فيرونا النتيجة سريعا عبر ماتيا كومبانيون في الدقيقة 20. وأضاف أمين سار هدف التقدم الثاني لفيرونا في الدقيقة 36. وأدرك أندريا فرانزولي التعادل لأنتيلا من ركلة جزاء نفذها قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحجز بطاقة العبور إلى الدوري المقبل. معنا فابيو ليكاريا الإعلامي الرياضي الذي يلتحق بنا من ميلانو. أهلا بك فابيو. يعني هل هذه الخسارة كانت متوقعة بالنسبة لغاتوزو في مستهل مشواره مع لاتسيو وهو قادم من تجربة دولية مع المنتخب الإيطالي؟
2: No, it was not predicted.
3: لم يكن هذا متوقعا، ومرة أخرى إنها لحظة سيئة للمدرب السابق للمنتخب الإيطالي. إنه ليس موسما جيدا لغاتوزو، ولكن طبعا إيطاليا قصة ولاتسيو قصة أخرى. في مهمته في إيطاليا لم تكن مهمته مستحيلة ولكن صعبة، أما في لاتسيو فالأمر مختلف. فلاتسيو هو أحد أهم الفرق في إيطاليا، ولكنه يعاني من أزمة اقتصادية، وطبعا عشاق الفريق يمتعضون وليس لديهم دفاع جيد. إذن الوضع كما قلت صعب، وأحدهم قال بأن وضع غاتوزو الآن في خطر، ولكن لاتسيو قال لا، ولكن علينا أن ننتظر مستقبلا.
1: هل يتحمل غاتوزو هذه الخسارة أم أنها مسؤولية جماعية تدخل بها الإدارة وأيضا اللاعبون؟
3: بالتأكيد فالمشكلة الأولى هي الوضع لاتسيو. لاتسيو لا يمكن أن ينفق المال ولا يمكن طبعا أن يدخل في سوق الانتقالات، إذن عليه أن يلعب فقط باللاعبين الذين لديه، وهم في حالة مستعجلة ويطالبون بإيكاردي مثلا رقم 9 الذي كان في إنتر. ولكن بالتأكيد غاتوزو يواجه مشكلة لنقل المعلومات للاعبين. فاليوم كان هناك حوار كبير وجدل كبير بين غاتوزو واللاعبين، لأن اللاعبين قالوا حسنا نحن معك ولكن نلعب كثيرا هجوميا. وأظن بأن غاتوزو في المباراة المقبلة لن يلعب ب4-3-3 ولكن ب3 في الدفاع. ونقول بأنه بعد رؤيته في الفريق الوطني فإنه ليس من الأفضل أن يلعب بثلاثة لاعبين. أعتقد بأن غاتوزو عليه أن يستمر بفلسفته في كرة القدم ويحاول أن يجلب الأفضل من اللاعبين، وهذا ليس سهلا.
1: جيد. هل هناك توافق بين غاتوزو وإدارة لاتسيو منذ بداية الموسم، أم أن هذه الخسارة هي انعكاس لخلاف كبير داخل بيت لاتسيو خاصة بين المدرب والإدارة، يعني وأدى إلى هذا الخروج؟

0: من فريق يلعب في الدرجة الثانية.
1: الأمر لا يتعلق بأن هناك مشكلة بين غاتوزو والإدارة، المشكلة هي أنه في هذه اللحظة الوضع ليس واضحا في لاتسيو، لأنه كما قلت لكم ليس هناك مال أولا، والناس وطبعا عشاق والمجتمع في لاتسيو ورئيس لاتسيو لا يذهبون إلى الملعب، وحتى قرروا أن يبقوا جانبا وبعيدا عن الفريق، وهذا بالتأكيد لا يساعد. غاتوزو طبعا ليم على الأمر بسبب أيضا إيطاليا، لأنه كان طبعا بطلا في كأس العالم في 2006 ولديه شخصية كبيرة كلاعب كرة قدم، ولكن المشكلة هي أن المجتمع وجدوا غاتوزو كصورة كبيرة لوضعه بين الفريق والمعجبين. والحقيقة هي أن غاتوزو ربما سيدفع تكلفة باهظة. أعتقد بأن المباراتين الأولى والثانية والثالثة ستكون مهمة، لأنه لازيو بدأ بطريقة سيئة كما في كأس إيطاليا، يمكن أن يحدث شيء ما، ولكن لاتسيو لا يمكن أن يشتري مدربا أو يجلب مدربا كبيرا، الوضع ليس سهلا.
0: جيد، الإعلام الرياضي فابيو ليكاري كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك. وصل الإسباني الدولي رودري إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني، بعد أن توصل ناديا برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن الصفقة. وبحسب التقارير الإعلامية سينتقل اللاعب الحائز على الكرة الذهبية في 2024 وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في المونديال الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدين، أترككم في الهند وبطولة العالم للريش الطائرة، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

by Wang Jiyi, 21.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس القضاء، الرئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة 60 يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة تفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية. بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول أن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. بالطيران المسير والمدفعية، القوات المسلحة اليمنية تقصف تجمعات الحوثي ومركباته في جبهات مأرب الجنوبية.
1: إنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر.
0: وزير الخارجية السوداني يؤكد للعربية أن بلاده تعمل على ترتيبات لجعل البحر الأحمر آمنا بالتنسيق مع الدول المشاطئة. أكدت الرئاسات الأربع في العراق على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. وجددت الرئاسات الأربع موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المعلومات حول مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قيد التحقيق حاليا، وكانت مصادر مطلعة كشفت للعربية أن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بهجمات بطائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. المصادر أضافت بأن هذه التهديدات جدية ومرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة مكافحة الفساد، وقالت إن هذه التهديدات دفعت السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد أيضا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي لا يعكس أي إملاءات خارجية. وأضاف العبودي بأن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشددا على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. العبودي قال إن الحكومة لن تستعجل اللجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. كما وصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسير على مكتب

0: رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسعود برزاني بالمشبوه للغاية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء بأن الهجوم على مكتب مسرور برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة. انضم إلينا من بغداد المستشار الأمن السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم، أهلا بك سيد حازم. بداية، ما مدى خطورة هذه الأنباء التي تتحدث عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحاولة استهداف رئيس حكومة كردستان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدين قناة العربية. يعني بالتأكيد يعني بدأ المواطن العراقي حقيقة يشعر بالقلق، وخصوصا كلما اقتربنا من تاريخ 30/9 وهو التاريخ الذي يعني تاريخ انجلاء القوات التحالف من العراق وتاريخ البدء بعملية يعني استلام السلاح من فصائل المقاومة. حقيقة يعني شروط فصائل المقاومة وما صدر من بيان قبل قليل من أحد فصائل المقاومة هي شروط تعجيزية، يعني لن تستطيع الحكومة العراقية أن تقوم بهذه الشروط أو تقف عندها خلال الفترة القادمة، وبالتالي بما معنى أن هذه الفصائل لن
0: تتحدث عن بيان حزب الله العراقي سيد حازم
1: أو فك الارتباط. نعم
0: طيب خلينا نقرأ بيان حزب الله العراقي يعني بما أنك يعني أشرت له. نعم. حيث طالب حزب الله العراقي بوقف اعتقال عناصر الفصائل المسلحة من قبل القوات الأمنية، كما دعا الحزب إلى حل قوات البشمركة واصفا إياها بأنها ميليشيات. هذا رد فعل حزب الله العراقي، وواضح بأنه في تدخل بشؤون الدولة، يعني هو يملي على الدولة كيف تدير شؤونها. إلى أي مدى هذا الموضوع معقد؟ وأيضا فكرة أن يتحدث المتحدث باسم الحكومة العراقية بأنه الدولة أو الحكومة لن تستعجل موضوع نزع سلاح الدولة، أليست هذه رسائل مغلوطة ستطمئن هذه الفصائل؟
1: لذلك أنا أقول الموضوع صعب وقد يكون معقد. نعم دخلوا في مفاوضات، وهذه المفاوضات يعني في كثير من الأحيان وصلت إلى مراحل متقدمة مع يعني معظم الفصائل، لكن يبقى هذا الفصيل أو ذاك الفصيل يعني لديه رؤية، هذه الرؤية عقائدية ترتبط بوحدة الساحات ومحور المقاومة. هنا يعني قد تقف يعني مسيرة المفاوضات، وبالتالي الكلام الذي الآن يطلق من الإخوة في الفصائل يعني حقيقة هذا يعني يعكس يؤدي إلى ضعف المؤسسة الأمنية والعسكرية أمام هذه الشروط. وبالتالي القائد العام للقوات المسلحة أعطى وعد على نفسه الذهاب باتجاه حصر السلاح لأن الحاجة انتفت، وبالتالي اليوم الجهاز الأمني العراقي والقوات المسلحة العراقية هي جاهزة على أهبة الاستعداد إذا ما تعرضنا إلى أي خطر. أيضا وجود هذه الفصائل ضمن مؤسسة هيئة الحشد الشعبي يعطي قوة للجهاز الأمني العراقي، لكن هنالك خلط في الأوراق سيدي العزيز. لا يعني هنالك من لا يريد للساحة العراقية أن تستقر، لا يريد للواقع الأمني يستقر. اليوم بدأنا نرى القلق على وجوه المواطن العراقي الذي بدأ يستشعر الخطر حقيقة مما قد يحدث في قادم الأيام، بالرغم من أن الحكومة العراقية هي لم يعني تتكلم في موضوع المواجهة أو الصدام يعني بتاتا يعني لحد هذه اللحظة. حتى سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما دعم موضوع حصر السلاح دعم موضوع حملة مكافحة الفاسدين ويعتبر يعني أعلى سلطة في البلد، يعني اليوم سمعنا هذه الأخبار التي هي محاولة لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهذا الموضوع أكيد يربك الواقع الأمني. الطبقة السياسية التي دعمت السيد علي الزيدي والتي أصدرت بيانات، وحتى هذا اليوم في اجتماع الرئاسات الأربعة اجتمعوا الثلاثة العفو واجتمعوا وأعطوا استناد للسيد علي الزيدي، لكن هذه الطبقة هل ستستمر بالدعم إلى نهاية المطاف؟
0: ما الذي يمنعها من أن تدعم رئيس الحكومة؟ يعني هذه التهديدات برأيك سيكون لها مفاعيلها، يعني سيخشى رئيس مجلس القضاء الأعلى على نفسه، سيخشى رئيس الدولة، كيف يمكن التعامل؟

التعامل مع هذا الأمر؟ لأنه هذه الرسائل واضح بأنها تهدف إلى وأد تحركات الحكومة لمواجهة موضوع السلاح المنفلت وأيضا موضوع الفساد، لأنه هذان الملفان

0: هنالك قوة توازي قوة الدولة أو سلاح يوازي سلاح الدولة. وكذلك السيد علي الزيدي دولة رئيس الوزراء هو أيضا يمتلك من الشجاعة أن يذهب باتجاه فرض الأمن وحماية المواطن العراقي. هذا التحدي نحن لا نريد أن ندخل فيه حقيقة، لأن هذا التحدي سيؤتي بنا إلى يعني مشاريع خطيرة جدا على الأرض العراقية. الحوار هو الأنجع،
1: بس في تحدي أكثر من محاولة اغتيال رئيس مجلس الدولة. يعني هل يوجد تحدي أقوى من هذا؟
0: هذا الذي أتكلم عنه. أنت عندما تحاول أن تستهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى، ماذا تنتظر من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلا أن يرد بتفعيل القانون لهذا الموضوع، وبالتالي العمل سوف يزداد. والبيان الأخير يعني عندما يعني الذي ذكرت بعض البنود منه، هو يتكلم في بند من البنود العين بالعين والسن بالسن. يعني أي بما معنى يعني القادم سيكون هو ند لما تقوم به القوات الأمنية والعسكرية في أي فعل أو في أي عمل تقوم به القوات الأمنية. هنا ندخل مرحلة الخطر حقيقة. هذا الخطر الذي قد ينعكس على الواقع والشارع العراقي. الطبقة السياسية أنا من وجهة نظري ليس لها خيارات عديدة إلا بدعم الدولة وسلطة القانون، لأن انهيار الواقع السياسي والأمني سينهد على الجميع، وبالتالي الطبقة السياسية قد تجد نفسها أنها بدون أركان لهذه العملية السياسية ولا تحين مندم. وبالتالي نحن أمام هذا المنعطف الخطير وهذا التحول الخطير في قواعد الاشتباك وفي نوع الشخصيات التي يراد لها أن تستهدف. طيب.
1: هذا البيان أنت ذكرت
0: لذلك أنا أرى
1: معلش أنا بدأ أقاطعك أستاذ مخلد، لكن البيان أكد بأنه هناك رفض لاستخدام أراضي العراق للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من داخل العراق باتجاه الخارج، أيضا بأن لا يتم استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، وأيضا يجب أن يتم تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها لتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد. يعني بكلام آخر لتكون قادرة على فرض سلطتها على هذه التشكيلات التي تمتلك أسلحة ثقيلة. وبالتالي إلى أي مدى سيكون هناك ربما دعم من هذه السلطات مستمر، وأيضا دعم شعبي ودعم خارجي، لأنه العراق الآن موجود في ربما لحظات فاصلة وحاسمة سترسم ملامح علاقاته الخارجية في المنطقة ومستقبله داخليا؟
0: بالتأكيد هنالك معادلة جديدة تفرض في المنطقة، والمعادلة الجديدة أساسها الاقتصاد، والاقتصاد يبحث عن الأرضية الأمنية المستقرة. العراق يمثل حلقة مهمة في التوازنات الإقليمية أولا، وهو يعتبر منطقة ترانزيت مهمة ما بين الشرق والغرب. لا يمكن أن يتحقق ذلك بدون وجود أرضية أمنية مستقرة. دعم الدولة بمؤسساتها وخصوصا القيادة العامة للقوات المسلحة أن تدعمها، أن تسلحها، أن تجهزها، هذا هو الذي يؤمن سيادة البلد. وحتى الدول الأخرى لن تستطيع أن تتعامل إلا مع العراق السيادي وفق القوانين الدولية وفق اللوائح وفق المعاهدات. هذه الرؤية يجب أن تترسخ لدى كل جهة يعني فصائلية أو جهة تحمل سلاح، لأننا في نهاية المطاف الجميع يعيش على هذه الأرض.
1: بس بعض هذه الفصائل لا تعمل لمصلحة العراق، وأنت تعلم تماما هي لديها أجندة مختلفة وتأتيها الأوامر من طهران، وبالتالي ما الذي سيجعلها تلتزم بما تطالب به الحكومة؟
0: في كثير من بياناتها هي تتكلم خلاف ذلك، تتكلم انها فصائل دافعت عن العراق، عن ارض العراق، ضد الارهاب، وهي تتكلم انها لا تاخذ اوامر من الخارج. والان جاء وقت الاثبات، جاء وقت الاثبات اننا نريد بناء البلد بعدما نفضنا ركام الإرهاب والعمليات العسكرية وداعش والتوحيد والجهات والقاعدة والكثير من الحركات الراديكالية المتطرفة التي أنهكت الواقع والبنية المجتمعية العراقية.

0: الآن يعني جاء وقت البناء. المعركة اليوم معركة بناء، معركة تطوير الاقتصاد العراقي، والسيد علي الزيدي هو رجل لديه هذه الأفكار، الذي هو رجل أعمال ولديه رؤية اقتصادية. وعندما سافر إلى واشنطن وإلى طهران وإلى قطر وإلى وإلى تركيا،
1: سنعود لهذه النقطة. معلش أنا بقاطعك،
0: إن شاء الله
1: معنا مدير مكتب العربية في العراق ماجد حميد ليطلعنا على بداية تفاصيل محاولة الكشف عن مخطط اغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا وما صدر عن الرئاسات الأربع. تفضل ماجد.
2: نعم، بيان الرئاسات الأربعة كان واضحا في عدد من المحاور، وهم هذه النقاط هو ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد على ضرورة استكمال الحكومة العراقية الإجراءات بخصوص هذا الملف، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية أو بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية. أيضا كان هناك حديث على استكمال مكافحة ملف مكافحة الفساد، ومن ثم تم التأكيد بأنه يرفض أو الرئاسات ترفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للهجوم على دول الجوار. بعد ذلك حضر رئيس الوزراء اجتماع للإطار التنسيقي، كان فيه فقرة حصر السلاح بيد الدولة. حصر السلاح بيد الدولة تضمنت الحديث عن التهدئة أو فتح حوار لحل هذا الملف. ومن ثم بعد ذلك صدر بيان شديد اللهجة من قبل كتائب حزب الله، هي تشير إلى رفض تسليم السلاح إذا لم تتحقق عدة مطالب، وهذه المطالب تعتبر تعجيزية في إطار حل قوات البيشمركة والتي هو قوات دستورية كما يشير إقليم كردستان، إخراج القوات التركية، إخراج القوات الأمريكية، والحديث عن الهيمنة الأمريكية، وفيها تصعيد حقيقة باتجاه رئيس الوزراء. ومن ثم المعلومات التي حصلت عليها العربية وفردت بها العربية بخصوص المخطط الذي يعني سعت من خلال الفصائل المسلحة إلى استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى بطائرات مسيرة. المعلومات تشير بأن أجهزة استخباراتية خارجية وداخلية أبلغت الحكومة العراقية بأن هناك مخطط للفصائل المسلحة لاستهداف رئيس القضاء الأعلى من خلال طائرات مسيرة للهجوم واستهدافه. تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لحماية رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن كان بالمقرات العمل أو المقرات الأخرى، وتم أيضا تعزيز المنطقة الخضراء بمنظومات دفاع جوي تابعة للقوات الأمنية العراقية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يعرف بأنه كان عراب صفقة تسليم السلاح لعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي إلى الحكومة العراقية، وكذلك أعطى الضوء الأخضر للقضاء بالاستمرار في ملف مكافحة الفساد. ومن ثم ذهب إلى تصريحات أقوى، وهي بأنه أي فصيل مسلح أو جماعة مسلحة ترفض تسليم السلاح بعد انتهاء المدة المخصصة من قبل الحكومة العراقية سيتم التعامل معها وفق المادة 4 إرهاب من القانون العراقي، وهذه المادة تشير بالنصوص إلى الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يحمل السلاح بوجه الدولة. إذن نحن أمام تصعيد في المشهد العراقي، وأيضا نحن أمام زيارة خلال الساعات القليلة القادمة لرئيس البرلمان الإيراني في ظل القصف الإيراني، كما تشير الحكومة وكما يشير إقليم كردستان استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، وسيتم بحث عدد من الملفات، واحد من هذه الملفات هو ملف مضيق هرمز، واحد من الملفات ملف الديون الإيرانية التي تطالب بها طهران وتضغط على بغداد بشدة بخصوص هذه الديون، وترفض بغداد بسبب العقوبات الأمريكية. إذن نحن أمام أكثر من ملف وأكثر من مشهد في الساحة العراقية.
1: طيب، في أخبار زودتنا فيها ماجد حول الأنباء الأولية عن إصابات جراء حريق في مخازن بمحافظة السليمانية في العراق. لدينا هذه الصور، وواضح بأن هناك نيران تشتعل. ما المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر؟
2: نعم، على ما يبدو بأن هناك انفجار لصهريج في السليمانية، لكن إلى الآن لا توجد أي معلومات هل هو انفجر بسبب عطل فني أو بسبب عمليات الخزن. إلى الآن غير واضحة، وأنه وهذه المحافظة طالما تشهد طائرات مسيرة في الجو، إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأسباب بشكل أكثر من قبل.
1: بالتأكيد سنعود لك لمعرفة مزيد من التفاصيل في حال ورودها عن هذا الحادث، لكن أيضا عندي سؤال أخير حول الأنباء التي أشارت إلى أنه رئيس البرلمان الإيراني سيزور بغداد الأربعاء المقبل. في أي معلومات حول جدول أعمال هذه الزيارة؟
2: نعم، سيلتقي برئيس البرلمان وسيلتقي برئيس الجمهورية، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة الملفات التي تحدث عنها.

0: أهمها ملف سيتم أكيد الحديث معه في ملف حصن السلاح بيد الدولة. العراق أيضا يطالب أن يكون هناك دور إيجابي لطهران، لأن هذه الفصائل هي تعلن بشكل واضح وصريح بأنها ترتبط بإيران بعدة خطوط. وكذلك ملف مضيق هرمز، العراق يطالب من إيران بأن تكون هناك سماح للمرور ناقلات النفط العراقية التي تحمل من خلال المضيق. لم يستطيع رئيس الوزراء الحصول على هذا التعهد أثناء الزيارة التي قام بها إلى طهران بعد زيارته إلى واشنطن. وكذلك ملف الديون، كما أشرت طهران تضغط على بغداد لكي تقوم بغداد بتسديد هذه الديون، وبغداد لا تستطيع فعل ذلك بسبب العقوبات الأمريكية. لدينا أيضا ملف الهجوم على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. الإقليم يتهم طهران بشكل واضح وصريح بأن الطائرات أطلقت من قبل الجانب الإيراني. وكذلك ملف الحدود والتعاون الأمني بين البلدين.
1: شكرا على كل هذه الإحاطة ماجد حميد، مدير مكتب العربية في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. ونبقى نتابع هذه الصور لانفجار في أحد المخازن، مخازن ربما الوقود، وهذا الانفجار طال مركبات ربما في محافظة السليمانية. حسب ما أكده ماجد حميد، لا توجد معلومات حول ظروف وملابسات هذا الانفجار، ما إذا كان ناتج عن حادث أو أنه ربما بسبب هجوم. سنعود بالتأكيد في حال ورود أي معلومات توضح ملابسات هذا الانفجار، لكن في الأثناء نعود إلى ضيفنا من بغداد المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم. سيد مخلد، يعني استمعت لما ذكره ماجد، الشروط التي بدأنا نسمعها من هذه الفصائل المسلحة من بينها حزب الله العراقي هي شروط تعجيزية هدفها عدم الالتزام في هذا الأمر. برأيك في حال وصلنا إلى نهاية الشهر القادم وهو نهاية المهلة، ما هي خيارات الحكومة للتعامل مع هذه الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها أو التي تضع شروطا تعجيزية لتنفيذ ذلك؟
2: يعني في وقت من الأوقات كانت الذريعة هو التواجد قوات التحالف على الأراضي العراقية، وسارعت الحكومة لإنهاء هذا التواجد بالاتفاق مع الجانب الأمريكي وعلى مرحلتين. وهذا كان منذ الحكومة السابقة، هو نفس الذريعة كانت هي موجودة أنه عملية حصر السلاح لا تتم في حال وجود قوات التحالف. الآن في 30/9 سينتهي الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. هي الآن من خلال هذا البيان هنالك أكثر من شرط وضعته كشرط جديد لتسليم السلاح، وهذه الشروط يعني شروط معقدة وشروط تعجيزية لا يمكن تنفيذها. أنه كيف تحرر الاقتصاد العراقي من الهيمنة الأمريكية، كيف تجلي القوات التركية، يعني أمور يحتاج لها مفاوضات ويعني لسنين. وبالتالي يعني هذه الشروط التي وضعت هي كأنما يقول أنا لن أذهب معه.
1: طيب سؤالي أنه ما خيارات الحكومة للتعامل،
2: لكن مع ذلك
1: كيف ستتعامل الحكومة معهم؟
2: نعم، مع ذلك أنا أرى أنه هنالك من سيدخل وسيطا بين الطرفين، يعني سيدخل وسيطا قد يكون أكثر تأثيرا، وقد تكون يعني إيران هي الطرف الوسيط المؤثر. قد تدخل يعني إيران تنتهز هذه الفرصة لكي تعطي إيحاء للحكومة العراقية بأنها وقفت معها في وضع معين. وهذا أكيد لديها فيها حسابات أخرى، يعني هي لا تريد أن تخسر الحكومة العراقية كمصدر سيادي قد تحتاجها في يوم من الأيام. هي لا تريد أن تذهب مع الفصائل وتنهي علاقتها مع الحكومة، هي تريد مسك العصا من الوسط. قد تتدخل إيران في هذا الموضوع
1: ب30 ثانية. تعتقد بأن الحكومة ستنجح
2: بهيبة الدولة
1: لكن بنزع سلاح هذه الفصائل مع نهاية الشهر القادم أم لا؟
2: يعني أنا أتوقع أن المدة قد تعطى مدة أخرى، يعني مدة أخرى لعملية حلحلة هذا الموضوع. في 30/9 الموضوع صعب أن ينتهي يعني حقيقة.
1: شكرا جزيلا لك المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم، كنت معنا عبر أو مباشرة من بغداد. شكرا جزيلا لك. مع اقتراب مهلة 60 يوما من نهايتها وفي ختام

0: جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران. وقد وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، لكنه أكد أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم بعد. وأضاف كوشنر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمهل قبل إبرام أي صفقة مع طهران. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز على أن إيران لا تستطيع تصدير أي نفط في الوقت الراهن، مضيفا أن العالم لم يعد بحاجة إلى النفط العراقي.
1: Oh, I don't know the future, but I will tell you we're going to continually get better at escorting traffic out, and the power of Iran is going to continue to shrink. So I think we'll see a positive trend in that direction. As you mentioned, Iran can't export any oil right now. That's part of our economic strangulation. But the world doesn't need Iranian oil. Do we need other oil outside the Arabian Gulf? Absolutely. We have a bunch of allies there that are exporting their oil and gas, and we will see increasing exports from them, John. It is a balance here. We're fixing a 47-year-old problem with this government in Iran.
0: إذن نصحح، ليس بحاجة إلى النفط الإيراني وليس العراقي. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. دعنا نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي وموضوع المهلة، لأنه كان في حديث على أنه في موافقة أمريكية إيرانية غير معلنة على تمديد هذه المهلة، لكن الرئيس الأمريكي يبدو بأنه نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا.
2: الرئيس الأمريكي منذ أسابيع قال أن ليست هناك مهلة، ليس هناك وقف لإطلاق النار، وهذه المذكرة سقطت. عمليا احتساب الزمن حتى اليوم هو مجرد يوم في الرزنامة. كان من المفترض في خلال 60 يوم أن تكون هناك مفاوضات جدية في ظل وقف لإطلاق النار، في ظل عدم تهديد إيران للملاحة في المياه الدولية، في ظل عدم وجود حصار بحري أمريكي. ولكن لا شيء من ذلك حدث. ما حدث هو أن إيران اعتدت على الملاحة في المياه الدولية، وعلى الأمريكيون لقصف إيران لعدة لأكثر من 10 أيام تقريبا. وبالتالي خطوط الاتصال مفتوحة، الحصار مستمر، وأيضا في الوقت ذاته الرئيس الأمريكي مستعد لو كانت هناك ضرورة أن يعود إلى العمل العسكري.
0: لكن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قال بأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وصفها بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية، فبالتالي هذه التصريحات تتعارض ربما مع ما يقول الرئيس الأمريكي.
2: ربما تتعارض في سياق الكلام، ولكن في الحقيقة الجميع يتفق على شيء واحد، أكان الرئيس ترامب أو جاريد كوشنر أو حتى الوسطاء خصوصا الباكستانيين، هناك الكثير من المفاوضات، هناك الكثير من الوسطات، ولكن لا أحد يصل منذ أكثر من شهرين إلى نتيجة. المشكلة الحقيقية أنهم لم يتمكنوا من التفاهم ومن الوصول إلى نتيجة. الرئيس الأمريكي لديه لائحة من المطالب، على رأس هذه المطالب هو القضاء على المشروع النووي الإيراني، وإيجاد طريقة للتفتيش على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة ربما لا تقل عن 20 عاما، للتأكد من أن إيران لن تعود إلى النشاط النووي. طبعا لديه شروط أخرى، إيران لا تتجاوب مع هذه الشروط.
0: لكن فيما يتعلق بالمحادثات بين إيران وعمان، الكثير من المعلومات تشير إلى اقتراب هذه المحادثات من نهايتها، لكن لم نسمع أي ردود فعل أمريكية على هذا الأمر. كنا نسمع بالسابق ردود أفعال، لكن الآن غاب هذا الموضوع عن أجندات المتحدثين والمسؤولين الأمريكيين.
2: ما هو معروف هو أن هناك اتفاق مبدئي على أن تكون هناك مسارات للناقلات الداخلة إلى الخليج العربي، تمر قريبا من الشواطئ الإيرانية التي تخرج من الخليج العربي، تخرج قريبا من المسارات العمانية والشواطئ العمانية، على أن يكون هناك تنظيف للمياه الدولية. ولكن ما حدث هو أن الإيرانيين يريدون أن يصلوا في هذه المذكرة

0: عمان إلى نوع من إعلان على سيادتهم على المياه الدولية. هذا الأمر يغضب الرئيس الأمريكي كثيرا، ولا يبدو أن عمان تريد الموافقة على إعطاء إيران ما يعترض عليه باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي وأيضا الأسرة الدولية.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا بيير غانم مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. نقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن قادة البلاد يواجهون ضغوطا داخلية متزايدة وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء إيران. وبحسب مركز الإحصاء الإيراني بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما قفز تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 128% على أساس سنوي، وارتفعت الإيجارات 31% في مارس، كما أفادت رويترز بانخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور من $105 إلى $86 منذ مارس الماضي. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان المواطنين إلى الصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. قبل ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار البنزين تدريجيا، كما أشار إلى أن بيزيشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك وفق تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. أهلا بك سيد كينيث. بداية، إلى أي مدى ترى بأنه المقاربة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني بدأت تعطي ثمارها مع ارتفاع حالة التضخم، ارتفاع الأسعار، غلاء المحروقات، وبالتالي هل ستمضي الولايات المتحدة قدما في هذه السياسة؟
2: شكرا إبراهيم لاستضافتك. أعتقد بأن هذا يؤثر، وليس فقط بذكر بأن هناك طبعا طوابير طويلة للبنزين، وهناك الأسعار التي ترتفع والتي طبعا لن يتلقاها الشعب الإيراني بسرور. بعض الناس يقفون في طوابير من الثانية صباحا ويحصلون على فقط 5 جالونات، ولكن ما هذا أعتقد بأنه يؤكد بأن الاستراتيجية الأمريكية فعالة إلى حد بأن إيران تهدد الآن بالتصعيد. فإيران تقول إنها ستغير استراتيجيتها لأن يكون هناك استراتيجية هجومية وليس أن تنتظر ضربات أمريكية. هذا يشير إلى أن إيران بحاجة إلى أن تغير المعادلة وأن تعيد التوازن لصالح. هذا يشير إلى أنهم تحت الضغط، ولو لم يكونوا كذلك لحافظوا على نفس الاستراتيجية ولم يغيروها، ولكن إيران تغير الاستراتيجية وهذا يشير إلى أنها تتعرض لضغوط كبيرة.
1: وزير الطاقة الأمريكي قال بأنه العالم يعني غير محتاج للنفط الإيراني وإيران لا تستطيع تصدير نفطها. الرئيس الأمريكي يقول من جهة أخرى بأنه مضيق هرمز مفتوح، لكن بيانات كيبلر تؤكد بأنه يوم الأحد لم تمر أي سفينة من المضيق مقارنة بالفترة السابقة، وبالتالي صحيح بأنه إيران لا تستطيع تصدير نفطها، لكن إيران ما زالت تمنع بطريقة أو بأخرى السفن من المرور عبر المضيق بسبب التهديدات التي تمثلها.
2: إبراهيم، طبعا هذا متوسط، هناك أيام حيث لا سفن تمر ثم في اليوم الذي بعده تمر سفن كثيرة، إذن علينا أن ننظر إلى المعدل. أعتقد أن ما يتوقعه الخبراء هو وربما وزير الطاقة نعم قد رفع المعلومة أو زاد في المعلومة بشأن النفط الذي يخرج من هناك. هو قال بأن 9 ملايين برميل تخرج، وأظن بأن المصادر الأخرى تقول 4 أو 5 ملايين برميل يوميا، ولكن هو ينظر كريس رايت ينظر إلى معلومات أخرى مثل من الإمارات والسعودية باستعمالهما طبعا لطرق أخرى لتجنب المضيق، والعراق أيضا تفعل ذلك، وأيضا قضية أن العديد من المشترين يجدون مصادر أخرى من النفط مثلا من الولايات المتحدة ونفط أكثر من فنزويلا. إذن مضيق هرمز لحد الساعة

0: معلومات تشير إلى أنها الأمر يعد ضربة استراتيجية لإيران بكل تأكيد.
1: الرئيس الأمريكي تحدث على أنه لا تمديد لهدنة 60 يوما. برأيك ما الذي ستحمل الأيام القادمة فيما يتعلق بهذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل سنبقى في حالة حرب مع وقف إطلاق النار؟ هل سيبقى المضيق مفتوحا رغم أنه مغلق؟ كيف تتوقع أن تكون السيناريوهات في ظل عدم إعلان أي تحرك أو خارطة طريق جديدة؟
0: إبراهيم، أعتقد بأنه لن يكون هناك تغيير في وضع أو موقف الرئيس. الرئيس يعتقد بأن الحصار يؤلم كثيرا هذا النظام ويضغط عليه، ويشعر بأن النفط يخرج بما يكفي من المضيق. طبعا كان هناك في الماضي 20 مليون برميل تغذي الاقتصاد العالمي يوميا، والكثير منها طبعا الآن قد أو العدد قد تخفض، وهناك آليات مختلفة. أعتقد أن الرئيس ترامب يعتقد بأنه لا ينبغي أن يغير موقفه، ليس بحاجة للتصعيد أو لخفض التصعيد، وهو يظن أن الحصار فعال للضغط على إيران، ولكن إيران من جانب آخر تشعر بالضغط وتهدد بالتصعيد. ولو مضى أسبوعان والرئيس ترامب لم يمتثل لمطالبهم، سيبدأون بإطلاق الصواريخ على المنطقة ويصعدون. إذن دعونا نرى في الأسابيع أو الأسبوعين المقبلين ماذا ستفعل إيران.
1: شكرا على وجودك معنا من واشنطن، كينيث كاتسمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. في تصريحات العربية، أكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تم التوصل فيه إلى أن إسرائيل ستمنح مسار خطة غزة فرصة. وشدد المسؤول في مجلس السلام بغزة على أن حماس يقع على علاتقها إظهار عزمها على الالتزام بقرار نزع السلاح. وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع السلاح من القطاع بالكامل وتدمير الأنفاق على أن يتم إخراج كل السلاح من غزة. وأضاف بأن أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إنشاء مجموعتي عمل، الأولى تعنى بتجريد غزة من السلاح والثانية تعنى بالاحتياجات الأساسية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أيضا أنه يتوقع إحراز تقدم في نزع سلاح حماس خلال 30 يوما. وفي لقاء مع شبكة فوكس نيوز أعرب عن أمله في البدء بإخراج بعض الأسلحة من غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما.
2: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress to get here.
1: من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أجرى محادثات معمقة وبناءة مع مجلس السلام في غزة، وأكد بيان أن نتنياهو جلس ومجلس السلام اتفقا على تشكيل فريق هدفه نزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال إعادة إعمار في القطاع. في سياق آخر، أوضح مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة دون نزع سلاح حماس. كما طلب نتنياهو تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها بحسب المسؤول الإسرائيلي. من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي. بداية، هل لمست تغيرا في الموقف الإسرائيلي الذي كان رافضا لخطة ترامب من خلال كل ما استمعت إليه من تصريحات؟
3: وأنا أعتقد أنه من حيث المبدأ لا تغيير في الموقف الإسرائيلي. إسرائيل تعتقد أن الأداء لمعالجة الوضع في قطاع غزة هو مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس، والجانب الأمريكي يريد أن يعطي فرصة لخطة ترامب عبر أدواتها اللجنة الوطنية و

0: مجلس السلام. في اللقاء يعني هناك ما نشر رسميا وهناك ما تسرب. الذي تسرب أن الجانب الأمريكي طلب من إسرائيل يعني اتخاذ خطوات على الأقل في المناطق التي هي تحت سيطرتها ببدء عمليات أولية تمهيدية لإعادة الإعمار. في البيان وصف هذا الطلب بأنها خطوات ستقوم بها إسرائيل من أجل منع تفشي الأوبئة في قطاع غزة، وهذه عبارة عمليا يعني عفوا يستخدمها نتنياهو لكي لا يتحدث عن عمليات أولية وتمهيدية لنحو إعادة الإعمار. نحن نتحدث عن منطقة رفح، نحن نتحدث عن بعض المناطق في الشمال حيث لا وجود لحركة حماس فيها، والجانب الأمريكي يطالب بأن يرى خطوات فعلية في تغيير الوضع الميداني. الآن بالنسبة لنزع السلاح، في الأيام الأخيرة وعمليا في الأسابيع الأخيرة إسرائيل وسعت وعمقت من تعريفها للسلاح. في بداية مفاوضاتها مع المبعوث ميلادينوف كان الحديث يدور عن السلاح الثقيل، ثم انتقلت إسرائيل إلى السلاح الخفيف حتى وضعته في بداية القائمة، مدعية أن 7 أكتوبر لم ينفذ بسلاح ثقيل وإنما نفذ بسلاح خفيف. في الأيام الأخيرة وعشية استقباله لكوشنر وسعت إسرائيل تعريف الأنفاق هو سلاح، مخازن المعدات للتصنيع، المخارط كلها تندرج تحت
1: ومراقبة أمريكية والتأكد بأنه تم إخراج السلاح من قطاع غزة وانتظار حتى يتم تسليم السلاح وعدم تزامن انسحابها بعملية تسليم السلاح، وبالتالي وكان إسرائيل رفضت الموافقة على خطة الرئيس ترامب.
0: فعليا هي ترفض. الآن إسرائيل لا تستطيع أن تقول لا علنية للرئيس ترامب، هي تقول لدينا معلومات استخباراتية بأن حماس تتحايل على الوسطاء، وأنها في الوقت التي تقول أنها مستعدة لتسليم سلاحها هي مستمرة في التسلح ومستمرة في بناء الكوادر والبنى التحتية العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قبل الانتخابات لا أعتقد أن إسرائيل تنوي الانسحاب من أي شبر من أراضي قطاع غزة. هذا سيكون يعني عنصر مدمر لبنيامين نتنياهو. علينا ألا ننسى
1: أنا أعطيك فرصة بس أطرح عليك سؤال، خذ نفسك أستاذ علي. نتنياهو قال بأنه سنمنح خطة غزة فرصة شريطة تجديد سلاح حماس في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، هذا ينسجم مع فكرة الانتظار حتى انتهاء الانتخابات، وبالتالي إلى أي مدى نتنياهو يحاول ترحيل هذه المشكلة حتى لا تؤثر على نتائج الانتخابات؟
0: لا شك أن هذا ما يقوم به بنيامين نتنياهو. طبعا كوشنر وصل إلى إسرائيل بعد لقاء مع قيادة حماس، وهذه يعني ضربة للرؤية الإسرائيلية التي تقول أنه يجب محاربة حماس وعدم الحوار والتفاوض معها. وعمليا يأتي الوسيط الأمريكي الضامن الراعي بعد لقاء مع حركة حماس، هو يدع حماس في وضع الندية مع إسرائيل، بمعنى أنه يوجد طرفان حماس وإسرائيل، وهذه ضربة ليست بسيطة لبنيامين نتنياهو، وهذه رسالة لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يعني في حال فاز في الانتخابات لديه خطط كيف يعرقل الوضع في غزة، بداية مسألة السلاح، توسيع تعريف السلاح، الانسحاب بالتوازي أم بعد نزع حماس من سلاحه، علما أن خطة ترامب تقول أن عمليات إعادة تغيير الوضع الميداني وإعادة الإعمار يمكن لها أن تبدأ في المناطق التي هي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية حتى دون انتظار أن تقوم حماس بنزع سلاحها. هذه جزئية. الجزئية الثانية أن إسرائيل تخشى من أنه في حال يعني باشرت حماس بالتعاون في مسألة نزع السلاح أن الجانب الأمريكي قد يقبل مشاركة حماس في الحياة السياسية الفلسطينية، بينما إسرائيل تريد يعني ترحيل واغتيال واعتقال كافة كوادر حماس. بالمناسبة إسرائيل طلبت اليوم أن يسمح لها في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة محددة وليس عمليات عسكرية في قطاع غزة، وما فهمناه من مصادر محيطة برئاسة الوزراء أن هناك إصرار إسرائيلي على هذا البند، أن من نفذ 7 أكتوبر ومن يدور في فلكهم سيغتالوا، ولا يجب على الولايات المتحدة أن تتهم إسرائيل. وهذا رد على طلب الرئيس دونالد ترامب الذي طالب إسرائيل بوقف الهجمات في قطاع غزة، أن هي ستوقف الهجمات لكن الاغتيالات لا يجب أن تندرج في ما هو يعرف بالهجمات على قطاع غزة.
1: علي واكد المختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا.

أنت لبيب، شكرا لك. إذن مشاهدينا نشير الأخبار العاجل، القوات المسلحة اليمنية أعلنت قبل قليل أنها قامت بتنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر ميليشيا الحوثي خلال الساعات 24 الماضية. أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية استخدام الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. إذن كما ذكرنا فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية قصفها بالمدافع لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. وفي سياق متصل نشرت القوات المسلحة اليمنية مقاطع جديدة لاستهداف الميليشيات الحوثية بالطيران المسير في الساحل الغربي. نتابع.

0: في تصريحات خاصة للعربية أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر، وأوضح أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة فيه آمنة.
1: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
0: وفي تصريحاته العربية قال وزير الخارجية السوداني أيضا إن التوقيع على وثيقة إنشاء مجلس تنسيق السعودي السوداني تتويج لعمل مشترك بين البلدين على مدار عامين بعد جهود من قادة البلدين، وأكد أن السودان بدأ في تدليل العقبات أمام المستثمرين.
1: التوقيع على هذه الوثيقة هو تتويج لعمل ظل متصل على مدار عامين ما بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو خلاصة لرؤى مشتركة عكفت عليها قيادة البلدين في إطار الرؤية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، و رؤية التعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل الطيب إدريس.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: في السعودية تأهل الهلال إلى دور 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين دون رد. تأهل الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس الملك عقب فوزه على مضيفه الأنوار بهدفين مقابل هدف واحد. وفي البطولة ذات

0: بطولتها. صعد القادسية إلى دور 16 من بطولة كأس الملك بعد فوزه على الطائي بخمسة أهداف دون مقابل. كما نجح الرياض في التأهل إلى الدور نفسه عقب فوزه على الزلفي بهدفين دون رد. تتواصل منافسات دور 32 اليوم الثلاثاء عندما يلعب الاتحاد أمام النجمة في بريدة، فيما يلتقي النصر مع الدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقررة خلال سبتمبر المقبل في مدينة جدة السعودية. من المقرر أن يخضع رودري لاعب المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفحص الطبي تمهيداً لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة الإسباني.
1: في نهاية نشاهد التذكير بأبرز عناوينها. بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء، رئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة الستين يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة تفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية. بعد اجتماع مطول مع نتنياهو المبعوث الأمريكي، يقول أن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. بالطيران المسير والمدفعية، القوات المسلحة اليمنية تقصف تجمعات الحوثي ومركباته في جبهات مأرب الجنوبية.
2: إنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر.
1: وزير الخارجية السوداني يؤكد للعربية أن بلاده تعمل على ترتيبات لجعل البحر الأحمر آمنا بالتنسيق مع الدول المشاطئة. بالعناوين نصل إليكم الختام نشر. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، الثامنة على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
10: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية، شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
11: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
10: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
11: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل.
10: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
11: هل أدرك جدك عمر المختار؟
10: جدي نعم أدرك عمر المختار.
11: تذكر ماذا حدثك عنه؟
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس القضاء، الرئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح، والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة 60 يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية.
1: Filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well.
0: بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول أن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال الساعات 24 الماضية، آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في جبهات مأرب الجنوبية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أكدت الرئاسات الأربع في العراق دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. وجددت الرئاسات الأربع موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. قال متحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المعلومات حول مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قيد التحقيق حاليا. وكانت مصادر مطلعة كشفت للعربية أن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بهجمات بطائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. المصادر أضافت بأن هذه التهديدات جدية ومرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. وقالت إن هذه التهديدات دفعت السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أيضا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي لا يعكس أي إملاءات خارجية. وأضاف العبودي بأن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشددا على أن القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. وقال العبودي أن الحكومة لن تستعجل اللجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. وقد وصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسعود برزاني بالمشبوه للغاية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الهجوم على مكتب برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة.
1: من هنا في أربيل تكتسب التطورات الأمنية الأخيرة بعدا شديد الخطورة عقب هجوم بالمسيرات استهدف بشكل مباشر مقر رئيس حكومة إقليم كردستان في رسالة أمنية وسياسية تفتح باب التصعيد على مصراعي.
2: طائرتان مسيرتان انتحاريتان مفخختان من نوع حديد 110. مواقع الاستهداف مقر مكتب رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس جهاز مخابرات الأقليم. أطلقت المسيرات

0: آتا من مناطق خارج سيطرة الأقليم من الجانب الإيراني. أضرار مادية في المواقع التي استهدفتها المسيرات دون وقوع خسائر بشرية.
1: تأتي هذه الضربات في وقت تشدد فيه حكومة الأقليم على أن موقفها كان ولا يزال ينطلق من الحفاظ على السلام والنأي بالمنطقة عن الصراعات الإقليمية. ويرى الشارع السياسي هنا في أربيل أن هذا الاستهداف ليس مجرد اعتداء، بل هو خرق للسيادة العراقية بأكملها.
2: نعتقد هذا مس بالسيادة العراقية قبل أن يكون مسا بسيادة إقليم كردستان، وعلى الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر جدية في معالجة هذا الأمر واستدعاء السفير الإيراني والقيام بأعمال على الأقل دبلوماسية لإفهامهم بأنه ما حصل في كردستان هو مس بسيادة بغداد أيضا.
1: الأوضاع الأمنية في أربيل تحت السيطرة، لكن الرسائل الدبلوماسية والسياسية الصادرة من هنا تؤكد أن الأقليم لن يخضع لسياسة الضغوط والترهيب العسكري. من أربيل، هيثم أحمد، العربي.
3: مع اقتراب مهلة 60 يوما من نهايتها وفي ختام جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران. وقد وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، لكنه أكد أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم بعد. كوشنر أضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمهل قبل إبرام أي صفقة مع طهران. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز على أن إيران لا تستطيع تصدير أي نفط في الوقت الراهن، مضيفا أن العالم لم يعد بحاجة إلى النفط الإيراني.
4: Oh, I don't know the future, but I will tell you we're going to continually get better at escorting traffic out, and the power of Iran is going to continue to shrink. So I think we'll see a positive trend in that direction. As you mentioned, Iran can't export any oil right now. That's part of our economic strangulation. But the world doesn't need Iranian oil. Do we need other oil outside the Arabian Gulf? Absolutely. We have a bunch of allies there that are exporting their oil and gas, and we will see increasing exports from them, John. It is a balance here. We're fixing a 47-year-old problem with this government in Iran.
3: نقلت رويترز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن قادة البلاد يواجهون ضغوطا داخلية متزايدة وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء إيران. وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما قفز تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 128 على أساس سنوي، وارتفعت الإيجارات 31% في مارس. كما أفادت رويترز بانخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور من 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ مارس الماضي. في سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المواطنين إلى الصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. قبل ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار البنزين تدريجيا. كما أشار إلى أن بيزشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت، لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك وفق تعبيره. أفادت وكالة فارس باندلاع حريق واسع النطاق في محيط ميدان البلدية في قرقان شمال شرق إيران، وأتى على عدد من المحال التجارية بالمنطقة، فيما تعمل فرق الإطفاء والإغاثة على إخماد الحريق. في تصريحات العربية، أكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تم التوصل فيه إلى أن إسرائيل ستمنح مسار خطة غزة فرصة. وشدد المسؤول في مجلس السلام بغزة على أن حماس يقع على عاتقها

إظهار عزمها الالتزام بقرار نزع السلاح، وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع السلاح من القطاع بالكامل وتدمير الأنفاق على أن يتم إخراج كل السلاح من غزة، وأضاف بأنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إنشاء مجموعتين

0: 30 يوما. وفي لقاء مع شبكة فوكس نيوز أعرب عن أمره في البدء بإخراج بعض الأسلحة من غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through. But we've made a lot of progress to get here.
0: من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى محادثات معمقة وبناء مع مجلس السلام في غزة. وأكد بيان أن نتنياهو ومجلس السلام اتفقا على تشكيل فريق هدفه نزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال إعادة إعمار في القطاع. في سياق آخر أوضح مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة دون نزع سلاح حماس. كما طلب نتنياهو تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها بحسب المسؤول الإسرائيلي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 133 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية، كما أعلنت قصفها بالمدفعية مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية.

0: حذرت الأمم المتحدة من استمرار سقوط قتلى مدنيين جراء الحرب في السودان، مشيرة إلى أن تصاعد العنف في شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية وأدى إلى نزوح نحو 5400 شخص خلال الأيام الماضية.
1: Increased violence against across North Kordofan is also impacting humanitarian operations, as you would expect. This is forcing our humanitarian partners to suspend activities and health services for over 2 weeks in Al-Mazroub, which is facing a cholera outbreak. Meanwhile, in Blue Nile State, renewed fighting was reported in Gesan and Kormuk and surrounding areas last week. IOM says about 5,400 people have been displaced due to this in the recent days.
0: في تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر، وأوضح أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة آمنة فيه.
2: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء

0: يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
1: وفي تصريحاته للعربية قال وزير الخارجية السوداني إن التوقيع على وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني تتويج لعمل مشترك بين البلدين على مدار عامين بعد جهود من قادة البلدين، وأكد أن السودان بدأ في تدليل العقبات أمام المستثمرين.
0: التوقيع على هذه الوثيقة هو تتويج لعمل ظل متصل على مدار عامين ما بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو خلاصة لرؤى مشتركة عكفت عليها قيادة البلدين في إطار الرؤية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، و رؤية التعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل الطيب إدريس.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: في السعودية تأهل الهلال إلى دور 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين دون رد. تأهل الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس الملك عقب فوزه على مضيفه الأنوار بهدفين مقابل هدف واحد. وفي البطولة ذاتها صعد القادسية إلى دور 16 من بطولة كأس الملك بعد فوزه على الطائي بخمسة أهداف دون مقابل، كما نجح الرياض في التأهل إلى الدور نفسه عقب فوزه على الزلفي بهدفين دون رد. تتواصل منافسات دور 32 اليوم الثلاثاء عندما يلعب الاتحاد أمام النجمة في بريدة، فيما يلتقي النصر مع الدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقررة خلال سبتمبر المقبل في مدينة جدة السعودية. من المقرر أن يخضع رودري لاعب المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفحص الطبي تمهيداً لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة الإسباني.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس القضاء، الرئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة 60 يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية. بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول أن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال 24 ساعة، آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في جبهات مأرب الجنوبية. إلى اللقاء.

0: التقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب التراب شخصياً؟
0: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة.

0: فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: هل صحيح أن سور الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
1: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
1: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع يعني لنميري. ف يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: كنا نتحدث عن كونكم وسيطا بين الترابي والسيد صادق المهدي، يعني الدكتور حسن الترابي والسيد صادق المهدي مع حفظ الألقاب للجميع. وطبعا يعني أريد أن أتابع في هذه الوساطات التي قمت بها. أسألك أولا، لماذا أدخلتم الجبهة الإسلامية القومية بزعم الترابي إلى الحكم من جديد رغم فوزكم بالأغلبية إن لم تكن المطلقة في الانتخابات التي تلت انقلاب سوار الذهب؟
1: السبب كان عندنا ائتلاف مع الاتحاد الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي كان ضعيفا، كان في مشكلة كبيرة أنه وزراؤه ما يقررونه في المجلس لا يستطيعون أن يمرروه في البرلمان إلا إذا وافق عليه السيد محمد عثمان المرغني. فأصبح لدينا حكومة جوا وحكومة برا، والضغط كبير علينا من المعارضة جبهة الإسلامية، والأوضاع الاقتصادية كانت سيئة لأنه نميري لما سقط لم يكن هناك، كان السودان مفلسا، كان هناك فقط البنك المركزي كان عنده تسهيلات بقيمة 20 مليون دولار فقط، وكانت الديون في ذلك الوقت 13 مليار دولار.
0: ماذا

0: عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: أصلا ودي غير معروفة كثيرا، السيد الصادق المهدي كان يريد أن يدخل الجبهة الإسلامية رمزيا عضو في مجلس السيادة حتى يعطي الحكومة شكل قومي، واتفق معهم على ذلك. لكن عندما عرض الأمر للهيئة البرلمانية والمكتب السياسي الاقتراح سقط، وهو قدم
0: يعني حتى ما يكون رئيس حكومة هو شخصيا،
1: لا، أنه قدم اقتراح أنه يريد أن يضم، هذا بداية قبل تشكيل الحكومة،
0: قبل تشكيل الحكومة حتى، نعم،
1: أن يريد أن يضم الجبهة الإسلامية رمزيا بعضو في مجلس السيادة
0: تمام،
1: حتى يكون هناك يعني نوع من التوافق،
0: بعد جامعة يعني.
1: أيوة.
0: نعم صحيح.
1: ففي ذلك الوقت نحن كلنا طالعين من الصراع الانتخابي وراسنا مسخن ضد الجبهة الإسلامية، وكذا لأنه الحملة الرئيسية،
0: لذلك لم تقبل ولم توافق.
1: فالهيئة البرلمانية رفضت بنسبة 90%، فعمل مناشدة السيد الصادق، مناشدة عاطفية، فصوتنا مرة ثانية، فيعني أخذ 20%.
0: رغم المناشدة العاطفية. أيوة. من الصادق المهدي.
1: أيوة.
0: شو طبيعة الديناميكية العلاقة بين الصادق المهدي وحسن الترابي؟ يعني بتحس أحيان صداقة أحيان خصومة أحيان عداوة أحيان قرابة، شو سر العلاقة؟
1: طبعا هو كانوا أصدقاء من الجامعة، تعرف عليه في الجامعة سيد الصادق،
0: هو كان متأثر بالفكر الإخواني فعلا.
1: لا،
0: الصادق المهدي
1: لا تأثر، اتفق معه في الجامعة، التقوا في جامعة الخرطوم، وطبعا الترابي سابق الصادق المهدي، فالصادق المهدي كان بيفتكر أنه هؤلاء يمكن ضمهم للعمل السياسي مع حزب الأمة طالما هم يؤمنون بالإسلام وكذا،
0: يعني كان عم بحاول ينظمه،
1: يعني كان بيفتكر أنه يمكن أن يكونوا سند، وفعلا تحالف معهم فترة طويلة في الستينات، وهو أصر أن يزوج شقيقته للدكتور الترابي.
0: نعم.
1: يعني كان في تحفظ من الأسرة فوق، من والده ومن والدي، بأنه كان عندهم يعني تحفظ على الأخوان المسلمين، يعني ما يحبوش الأخوان المسلمين، فلذلك رفضوا، وهو ضغط شديد، فزوج أخته، وكان حليفه، لكن كان حليفه الأصغر، ولذلك عندما شق الترابي طريقه مع نميري وخرج من العلاقة مع الصادق المهدي، ثم عمل انقلاب، العلاقة انتهت بينهم، يعني العلاقة الشخصية حتى انتهت بينهم، لذلك يعني كان،
0: هل قالت له العائلة لاحقا كنا على حق؟
1: طبعا يعني ضمنيا، والده طبعا والده ما عاش عشان
0: يعني
1: يحضر
0: العائلة.
1: يحضر يعني والده توفى في 61،
0: أفراد العائلة،
1: والدي توفى 66، فهذول كانوا كبار الأسرة اللي كان عندهم رأي، يعني على أي حال فالعلاقة كانت علاقة تقريبا جافة، ما فيش علاقات. وفي نقطة هنا لازم أنا أذكرها مهمة جدا، الحزب الاتحاد الديمقراطي لما طلعت نتيجة الانتخابات ونحن كان عندنا 105 دائرة، والاتحادي أخذ حوالي 56 دائرة، والجبهة الإسلامية أخذت 53 دائرة، فراح السيد محمود عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع الدكتور حسن الترابي أنهم هما يفرضوا شروطهم على حزب الأمة، فلا يستطيع حزب الأمة أن يكون حكومة إلا إذا ذهب مع الأقليات.

0: ولكن إذا أراد أحد الاثنين فهم يتكتلوا مع بعض. وكنت أنا رئيس لجنة المناصب الدستورية التي تناقش الحزب الاتحاد الديمقراطي، فكانوا متشددين أنه يأخذوا نصف يتساووا مع حزب الأمة. وكنا نقول لهم في كل الائتلافات معروف أن الوزارات تذهب بالنسبة، نسبة النواب وكذا، فكانوا يرفضون. ونحن كنا مستغربين لهذا الموقف المتشدد من الحزب الاتحاد الديمقراطي، من لجنة الحزب الاتحاد الديمقراطي. ففجأة حصلت شيء لم يكن متوقعا في اللواء الفاتح عبدون، وكان من أقطاب الجبهة الإسلامية، ولكن والده عبد الرحمن عبدون كان من مؤسسي حزب الأمة، وكان عضوا في مجلس السيادة في وقتا ما. وكان الفاتح عبدون يلعب البولو مع السيد الصادق المهدي، فجاء للسيد الصادق المهدي وقال له: أنا يعني أريد منك طلب، أن تأتي وتشرب الشاي مع عمك عبد الرحمن عبدون في منزله، وأنا أأتي بحسن الترابي، ولا أريدك تناقش سياسة، فقط أريد أن يعني أقرب العلاقة الأسرية، فهذا يعني نسيبك، فأريد أن أكسر الجليد في العلاقة بينكم، لا تتحدث أي سياسة، فقط تعال أشرب شاي مع عمك عبد الرحمن عبدون. فذهب الصادق المهدي، فطلعت الصحف، منشطات الصحف، لقاء الصادق والترابي. فجينا لاجتماع المناصب الدستورية في الاتحاد الديمقراطي، تنازل، قال نحن موافقين على النسب، لكن أكرمونا 10%.
1: خلص، اعتبروا أنه صار في تقارب.
0: فقلنا لهم، وإحنا ما عارفين طبعا السبب، فقلنا لهم: لا مانع، إحنا عايزين نسرع بتكوين الحكومة.
1: بس عفوا، راعي الجلسة اللي ذكرته
0: سيد عبدون، عبدون
1: لم يكن يعني نجله لم ووالده لم يقصدا،
0: لم يقصدا أي أيوة. شيء، هم عملوا تزويب جليد، يعني علاقة اجتماعية، لكن انعكست هنا. ليه؟ فلما جينا داخلين على البرلمان في الجلسة الافتتاحية اللي سلم فيها سوارده بالسلطة، في احدى قادة الجبهة الإسلامية كان الرجل صريح اسمه عثمان خالد مضوي، ولديه علاقات كثيرة معنا. فنحن داخلين، فقال لنا: الحزب الاتحادي خاننا، نحن وقعنا اتفاقا معه، وقعه الترابي والسيد محمد عثمان المرغني، أنه لا أحد يدخل مع حزب الأمة بدون الآخر، فراحوا عملوا اتفاق معكم ودخلوا.
1: بمعنى أنه الجبهة الإسلامية هي التي خانت الترابي،
0: لا، اللي خان الاتحادي، لأنه اتفقوا أنه لا أحد يفاوض حزب الأمة منفردا.
1: أيوة صحيح.
0: فالاتحاد راح فاوض ودخل معنا في اتفاق، وترك حليفه هنا. فالاتحاد فعل ذلك لأنه اعتقد أنه لقاء الصادق الترابي الاجتماعي غير الوضع،
1: ظن في خيانة فعمل خيانة.
0: أيوة. فيعني فنحن لم نكن نعلم أن هناك اتفاق أصلاً.
1: جميل جميل
0: يعني
1: جميل.
0: إلا لو نحن داخلين
1: هذه السياسة عموما. أيوة. يعني بس يعني قصص نادرة الحقيقة.
0: فاللقاء الاجتماعي غير نعم.
1: لما كنا سنتابع في هذه النقطة، أنت قلت بأنه كنت تتوسط بين الصادق والترابي لأن كان في جفوة بينهما، رغم هذا الاجتماع أو هذا قبل الاجتماع أو بعد الاجتماع ظلت الجفوة.
0: لما دخلوا معنا في السلطة
1: ظلت الجفوة قائمة إذن،
0: وكان الترابي وزيرا للعدل. فقال لي

0: السيد الصادق المهدي، نحن بصدد تقديم القانون الجنائي بديل لقوانين سبتمبر. فأريدك أن تذهب وتقول للدكتور الترابي أنه الـ12 مبدأ مصري ولجنة أبي الألير نائب الرئيس السابق
1: نائب نميري، نعم
0: أريدك أن يضمن الـ12 مبدأ في القانون الجنائي. الرسالة الثانية تقول له الحكومة لن تقف وراء مشروع القانون، سيكون فري بيل، سيكون مشروع حر، النواب سيصوتون حسب تقديراتهم وليس بأمر من الحكومة، لأنه هذا موضوع حساس. فذهبت للدكتور الترابي ونقلت له الرسالة، فهو خطه جميل وصغير، فمسك القلم وقال لي 1 2 3 4 11 مبدأ أدخلتهم في المشروع، لكن مبدأ الـ12 أنا معكم فيه، لكن لا أستطيع أن أدخله لأن جماعتي متشددين. المبدأ هو
1: فينا نعرفه بعد الفاصل؟
0: أيوة
1: إذا سمحت. نعم من التشويق. شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدينا الكرام. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب، وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم معنا. إذن المبدأ 12 الذي يعني قال ترابي لك بأنه لا يستطيع إدخاله بسبب تشدد مناصري،
7: والردة أنه الردة يعني غير يعني غير واردة في

0: طبعا يعني فحزب الأمة يرفض مبدأ الردة في القانون. فقال لي أنا معكم، أنا شخصيا كحسن الترابي أؤمن بذلك، ولكن جماعتي متشددون. لا،
1: الزعماء أحيانا بيصيروا أسرى
0: لا أستطيع
1: لقناعات مناصريهم وليس العكس.
0: لا أستطيع أن أدخل ذلك في المشروع، لكن أنا أقبل أن يكون المشروع حر، النواب يقررون فيه بحرية وأن لا يخرج باتفاق من الحكومة.
1: نعم.
0: وكذا. فكان هذا مثال للرسائل
1: ولأداء أيضا الترابي في السلطة
0: بيني وبين الترابي والسيد الصادق المهدي.
1: نعم، شو كانت نتيجة الموضوع، ختام الموضوع، كيف انتهى بالاتفاق على هذه النقاط؟
0: تطورت الأوضاع بمذكرة الجيش وغيره، ولما أودع المشروع ولكنه لم يناقش. حدث تغيير،
1: لأن صار في تغييرات كثيرة أكثر من مرة. وكذا. صح
0: يعني،
1: وبعدين صار الانقلاب.
0: يعني هم خرجوا من الحكومة وقرروا الانقلاب لأنه
1: بس عفوا قبل لأنه يعني شو كانت العروض اللي صارت بين الطرفين حتى أدخل الترابي إلى السلطة معكم؟ ماذا قدم له كي قبل الموافقة؟
0: ميثاق. نحن جلسنا مع بعض، أنا كنت رئيس اللجنة من حزب الأمة، كان معي زميلين وكانت لجنة منهم.
1: يعني اشترط مناصب معينة؟
0: والمناصب هذه تم الاتفاق عليها مع الشريك الآخر حزب الاتحاد الديمقراطي. لكن في اللجنة اتفقنا على السياسات التي تتبع، يعني السلام، قضية القوانين سبتمبر إلغاءها، كذا كذا، اتفقنا على المبادئ الأساسية.
1: طيب.
0: اللي نتعامل معها في الحكم. لكن لما جينا للمناصب الدستورية تعاملنا على أساس الحزب الأكبر والحزب الثاني والحزب الثالث، وأنه الحقائب، هناك الحقائب السيادية، هناك الحقائب الاقتصادية، وهناك الحقائب الخدمية، وأن الحزب الأكبر هو يختار في الأول، ثم الحزب الثاني للاتحاد الديمقراطي، ثم الحزب الثالث. هذا كانت
1: الجبهة الإسلامية،
0: الاتفاق. لكن صارت مشكلة في وزارة الداخلية، لأنه في موضوع وزارة الداخلية السيد محمد صوان المرغني لم يلتزم بالاتفاق، فسيد الصادق اختار وزارة الداخلية وقال أنا أريد وزارة الداخلية. فهنا حدثت يعني
1: مشكلة،
0: وفي النهاية تم حلها بتحييد الوزارة بتعيين ضابط شرطة
1: غير منتمي إلى أي من الحزبين.
0: أيوة، ضابط شرطة.
1: تمام.
0: فريق في الشرطة وزيرا
1: كحل وسط
0: للداخلية، كحل وسط.
1: قلت لي قبل قليل وحصل الانقلاب، طبعا نتحدث عن انقلاب 89 هنا، انقلاب ترابي البشير إذا صح التعبير، لأنه وقطعتك، لأنه ماذا؟
0: أيوة، هو يعني خرج من الحكومة بعد الموضوع المذكرة الجيش وتغيير الحكومة وكذا، وكان في اجتماع في القصر مع القوى السياسية للاتفاق على ميثاق لحكومة وحدة وطنية، وهم شاركوا في أول جلسة ثم لم يعودوا. وهنا حدثت حادثة غريبة، يعني من سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نجد، يعني فعندما نوقشت القوانين الإسلامية في الميثاق قال أنا أريد أن أتحفظ هنا نيابة عن الجبهة الإسلامية، أنه إذا عادت إلى الطاولة يحق لها أن نفتح هذه المادة من جديد لتدلي برأيها.
1: أوف.
0: فيها
1: غريب،
0: يعني عمل موقف فيه، يعني فيه
1: سلفهم، يعني
0: تنازل كبير، يعني أنه يريد أن يفسح له المجال للعودة. يعني
1: لماذا؟
0: كان يريد أن يدخلوا في السلطة وتكون الحكومة حكومة شاملة لكل القوى السياسية. هذا ما يبدو
1: يدخل في السلطة تقصد قبل

0: الانقلاب.
1: ما ايوه ما دي
0: او كان في معلومات اخر عم يحسب حساب لبعدين.
1: دي اخر حكومه قبل الانقلاب.
0: اي مش كان عم يحسب حساب لبعدين شو ممكن
1: يبدو
0: يصير.
1: يبدو انه كان بيحسب انه لا يذهب في اتجاه انقلابي يعني على اي حال
0: او العكس او يذهب الى اتجاه انقلابي.
1: طبعا بعد ذلك السيد الصادق بعتني للترابي بعد ما تشكلت الحكومة وقال لي خليه الاجتماع معي.
0: آخر حكومة شكلتموها
1: في بيت الضيافة هذا في 89، نحن نتكلم في
0: عام الانقلاب
1: في يونيو 89 قبل الانقلاب
0: اللي هو بي 30 يونيو.
1: أيوة. فجاء الترابي وجاء معه الأستاذ أحمد سليمان.
0: أي
1: أستاذ أحمد سليمان ده كان شيوعي وانقلب إلى الجبهة الإسلامية
0: الإسلامي. نعم.
1: أيوة. فقال الأستاذ أحمد سليمان للسيد الصادق أنا لست مدعو ولكن أنا وجدت الشيخ حسن قادم إليك وقررت أن أأتي لإبلاغك رسالة فقط. فقال له يا سيد الصادق المهدي أنت ابن المهدي وهذا الشيخ الترابي ليس هناك أكبر منكم في السودان فيجب أنكم تستلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة وتحكم السودان سويا. فضحك السيد الصادق وقال له يا أستاذ أحمد الأمور لا
0: تدار بهذه الطريقة.
1: تدار بهذه الطريقة. وخرج وجلس معنا الترابي فقال له السيد الصادق المهدي يا دكتور نحن ماضيين لاجتماعات السلام ولا يجب أن تبقى الجبهة الإسلامية خارج الحكومة وهي ترمي بالحجارة فهذا أمر استراتيجي يجب أن تعود للحكومة وتشارك في السلام. بعد ذلك أنت إذا غير يعني غير مسرور بالأوضاع فبعد 4 شهور سيكون الانتخابات وسيأتي برلمان جديد وستتغير فيه الأوضاع سيكون لنا سلام وستغير في الأوضاع فأنا أدعوك لمراجعة موقفك والعودة للسلطة. فهو اعتذر قال لا نحن لا نرى ذلك فيبدو في ذلك الوقت هم قرروا الانقلاب
0: كانوا بلشوا يحضروا للانقلاب.
1: أيوة قرروا خيار الانقلاب وهذا ما أكده لي الفريق عمر البشير.
0: أها. بأنه
1: قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك
0: تنفيذ الخطة.
1: أي فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة وعندما خرجوا من السلطة قرروا يعني أن يعودوا لخيار الانقلاب فخيار الانقلاب لم يكن وقتي كان تفكير مسبق يعني من قبل يعني رغم أنه كان لديهم المرتبة الثالثة في البرلمان يعني
0: نعم.
1: كان لهم وضع قوي في البرلمان.
0: برأيك ما كان فيما يستدعي الانقلاب آنذاك رغم مذكرة الجيش؟
1: هم في رأيي يعني دخلوا في خطأ كبير وهذا اعترف به الترابي يعني في حديثه الذي نشر بعد وفاته يعني قراءتهم للمشهد كانت خاطئة قراءتهم للوضع الاقتصادي كانت خاطئة قراءتهم لوضع الحرب في الجنوب

0: كانت خاطئة، فاعتقدوا. وكان التراب يقول لي حديث قريب لما نفذوه
1: لك شخصيا؟
0: نعم، قال يقول لي أخوك يعني صادق المهدي متردد، دعنا ننفذ القوانين الإسلامية، ماذا سيحدث؟ الغرب سيرفض، الغرب يمشي مع الأقوياء، وماذا سيحدث ثانيا؟ الجنوب سيرفض السلام، نأتي بالسلاح ونهزمهم بالقوة، نخضعهم بالقوة. فهذا كان رأيه، كان يقول لي هذا في أحاديثي معه، يعني في جلساتي معه. فهذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، أنه ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه ويعني يخضع الجنوب بالقوة. فكل هذه يعني لم تحدث.
1: كنت يعني تتوقع أن ينقلب؟
0: أنا شخصيا لم أكن أتوقع.
1: يعني ولا سيد صادق المهدي؟
0: التوقعات كانت من البعثيين، من جماعة مايو، جماعة نميري وكذا، ولكن لم يكن نتوقع.
1: خاصة أنه كانوا في السلطة،
0: كانوا في جماعة السلطة، وكان لديهم، كان لديهم وضع قوي في البرلمان، وكان لديهم فرصة أنه لو دخلوا الانتخابات القادمة كانوا سيحرزوا نتيجة أكبر، يعني
1: وبيعكسوا برامجهم الانتخابية من خلال الحملات.
0: لكن التقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب التراب شخصيا أو
0: كلهم؟ طبعا أنا
1: حسب يعني هو قائدهم،
0: حسب ما قال لي الأخ أحمد عبد الرحمن محمد، توفاه الله قبل السنة الفاتت، وهو من قيادات الجبهة الإسلامية، قال لي نحن إثنان عرضنا فكرة الانقلاب في المجلس الجبهة الإسلامية، هو والأستاذ عثمان خالد مضوي، قال لي نحن الاثنين رفضنا مبدأ الانقلاب، ولكن كل المجلس كان مع الانقلاب، فإذا الأغلبية ذهبت في هذا الاتجاه، وكان هذا هو خطأ العمر، يعني هذا دمر الحركة، دمر الحركة تدمير كبير يعني الانقلاب.
1: بس حكموا سنين،
0: حكموا لكن لم ينجزوا شيئا، وكانت نتيجة الحكم أنه دمروا الحركة الإسلامية، دمروا الجبهة الإسلامية القومية، يعني تمزقت ويعني تشتتت ويعني كسبت عداوة الشعب السوداني، لأنه فشلوا في الحكم ومددوا الأموال وفسدوا كما قال الترابي، لقد فسدوا ولم أستطيع أن أعمل شيئا. أنا ربيناهم بالدين، ولكن لم نحسب ماذا كيف سيتصرفوا في السلطة والمال.
1: تعتبر فترتهم حتى المفاصلة ولا حتى سقوط النظام؟
0: حتى سقوط النظام،
1: حتى سقوط النظام
0: يعني،
1: وكل يعني ما بقي منهم بعد. نعم، ذلك. نعم، هنا وهناك. نعم. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. إلى اللقاء.
0: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في أثيوبيا،
0: يعني اللي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
0: يعني على عثمان ونافع علي نافع.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.